شبح الانوار، تحيه كبيره للجميع، مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في ماتينال العاده وفي رحله جديده. مرحبا بكم في رفماق 3/12/2026، ساعتين ونص العاده نترافقوا فيهم ان شاء الله من توا للتسعة ونص، فيهم نرجع على مسار في تونس والعالم من اخبار اخر الاخبار واخر تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب اللي يلوم برشا على الاكراد ويقول سلمناهم السلاح ولكن ما ادخلوش السلاح الى الداخل الايراني والى الشعب الايراني، مغشش على الاكراد دونالد ترامب. نحكي وكوره ونرجع على الترجي، امبارح في الليل تقريبا قرار رسمي من الهيئة المديرة للترجي، إقالة الفرنسي باتريس بوميل اللي مش يكمل آخر مقابلة في الموسم، مقابلة الكاس، في تم التعويل على المدير الفني للشبان اللي كانت رأس الإطار الفني للترجي في الفترة ما بين ماهر الكنزاري وباتريس بوميل. أخبار أخرى تستنى فيكم، تباع

0: انت لتل ساعتين ونص. السلام عليكم من ما كنتوا، شهر نهاركم اسعد الايام، شهر ربي يعطيكم ما تتمنى، وشهر نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. سوداسي يحضر معنا في حلقه اليوم، يقود الفريق لوغران، ما نعرفش هل سيتم دعوته في اطار استشاره هيئه الحكماء للترجي. طبعا لوغران برنس صباح النور.
1: صباح الخير، ربي هنيك، ربي باقي الستر علينا وعليك. علاش نقول لك طبعا وبكل سرعه؟ لأنه خويا اللي هو أنا محسوب كي بالضبط عبد القادر بن سعيد هو في هيئة الحكماء، وحمد المد بيموت عليه ويحبه، وفي كل ما يتقابله في هيئة الحكماء يقول له يا أخي الحاج به ما يجيش.
0: وينو الحاج؟
1: وينو الحاج؟ يا أخي الحاج مش في هيئة الحكماء، هي الحاج
0: في هيئة، هذه فرصة باش يقيدوك فيها،
1: الحاج في هيئة الرافماك مش هيئة الحكماء. نحب ربي نبدأ اليوم الصباح المبارك على الناس الكل إن شاء الله.
0: أمين.
1: ألف ألف ألف مبروك لحمام سوسة العودة إلى المكان الطبيعي نتاعها. والله يرى في البارح العشية عديت ساعة ونص ساعتين قول كل في الكل في مقابلة حمام ننف وحمام سوسة. يا ولدي يا ولدي ديفزيان ناسيونال ما يلعبوش هكاك،
0: برشا كورة برشا فرص،
1: ومحليها الكورة وقدس سامبل الكورة وقدس كذا، برافو عليهم الزوز. حمام ننف مازالت عندها أمل باش تطلع حتى بتلعب البراش، نقول له يا خوي هكا نحبوها الكورة شوية كد بابز وكل شيء، ما مش
0: قاعد
2: إن
1: شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله سعيد، إن شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر إلى يوم الزمن.
0: يا ولدي ما نردوهاش تفدليك، أنا والراجل تدمغ أنا مدرب حمام سوسة، إن شاء الله ربي يشفيه وإن شاء الله ربي يحفظ وربي يهدي جماهيرنا في كل الملاعب ولات قاعدة يرمي دبابس في الميتون. ماتشوت مازالت تلعب راه وتلعب، والفريق مازال عنده شانس وجماهير ترمي في الدبابس، دونك الكولتور اللي دخلت في ملاعبنا ما نفرحوش بها برشا، ولكن ان شاء الله يا ربي حمام ننف تلتحق بالفرق اللي باش تكون في الرابطه المحترفه الاولى، لانها عملت البارح فوليوم دو جو اكسبسيونيل، كره على البار، كره جارديان راس راس، عكست برشا معناها البارح حمام ننف، فريق نحبوه برشا. ما نعرفش مع شكون باش يلعب براج باش ما يتغشوش عليه المنافسين، ولكن حس سعيد الحمام ننف، والله ما عندي حتى فكره. لوغران زيد المكي زيد صباح النور.
2: انا توحشت تصريح نتاع مونجي بحر، ريتو البارح بالحق مونجي بحر، بالحق يا حسر عليه. اون توكا كيما قال الحاج طرح مزيان، ان شاء الله نهاركم زين العباد اللي قصد ربي للخدمه. وبدات تخرب الفاكونس البارح، عرضني صاحبي معناتها قال لي بربي احكي انت ورفيق في السيف شنو باش نعملوا لاولادنا، قلت له من توا نحكي، قال لي يبدا احكي من توا
0: الجمعه الاولى نتاع جوان مطلعين هما الاولاد
2: صحيت. دونك الفوبي نتاع لي بارون، ربي معاكم وان شاء الله المهم ناجحين وربي نجح جماعة الباك.
0: نحكي بعد شوي قرب. أمين يا ربي، نحكي بعد شوي على إقالة الفرنسي باتريس بوميل. كنت حاضر في الاجتماع، أنت شفت الكلاب اللي قالوا بوميل، تحكينا بعد شوي خفايا الاجتماع. جيال السليني جيال سابه نور
3: شحيلكم، نتمنى تكونوا بخير، طريقة السلامة للناس الكل، الناس اللي مشي لخدمها، الناس اللي مشي للقراية متاعها، بون كوراج في الامتحانات. نحب نحكي لكم على خبر محلي اللي هو يتعلق بالفيلم الوثائقي أطباء غزة أطباء تحت القصف. فيلم هذايا أخذ البارح جائزة البافتا كما تقول أنت الإكيفالون تاع الأوسكار في بريطانيا، بالرغم اللي قبلها كانت منعت البي بي سي رفضت أنها تعدي، وهو يحكي على الأطباء اللي في غزة واللي تعرضوا للقصف. وأنا من خلال الفيلم هذا وحديثنا على الفيلم هذا نحب نبعث اون بتيت بونسي اون غراند بونسي لطبيب نحبوه برشا، عنده أكثر من عام من ديسمبر 2024، نحكي على حسام أبو صفية، الطبيب اللي كان في مستشفى كمال عدوان ولليوم محتجز عند الكيان الصهيوني ويتعرض لبرشا تعذيب وإساءة، ومعناها الشهادات من عند المعتقلين والأطباء قاعدة تقول لي هو يتعرض لحاجات خايبة برشا. دونك حتى كان نجمو نعملو حتى شيء على خاطره، ما نخمو فيه ونتذكروا اللي فما شخص طبيب مازال عند في سجون ومعتقلات الكيان. أما مبروك للناس اللي صنعت الفيلم كوثيقة تاريخية يقعد للتاريخ للأطباء هذوما اللي شنو تعرضوا له طيلة الحرب على غزة. صباح الخير، صباح النور،
0: صباح الأنوار، ربي يرفع لهم على الشعب الفلسطيني، ربي يفرج على كل الأسرى الفلسطينيين. أمين. نجم النجوم، نجم التحاليل الرياضية لوغران ناصر بدوين سورة، صباح الفل.
2: أهلا بيك، أهلا بيك. بيك، مرحبا بيك ومرحبا بالحضور. مرحبا يا رفيق، وينك؟ ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله ربي يحفظ الناس كل، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله اللي مشي الحاجه ربي يقضيها له، ربي معاكم. سلم على تونس، في تونس، خارج تونس، ربي يحفظكم الناس
0: كل. ربي يحفظكم الناس كل. كما قلت نحكي بعد شويه على قرار اقاله بومال. امبارح سالتك قلت لك كان انت مسؤول، قعدت ازيتو قلت
2: ما
0: نعرفش. انت قلت
2: لي يخرج ورقه حامل
0: مسؤول كبير،
2: وين نقص له انا؟ قلت له مطار جربه
0: صح يعبد غادي
2: نكري له لوكاسيون بانسيش
0: سايبو في الكياس في حومه كلها مكشخين، سايبو يتحمل مسؤوليته. الجولدن بوي حتى
4: بالحال نهاركم مبروك، معناه ان شاء الله شلب كله بالتوفيق. وكما قال النصر، اللي عنده مشروع واللي عنده حاجة يخمم فيها يصدم وش عليه، خاطرك يلزمنا نصدمه في كل شيء والبيق على ربي. سينو والله أنا بكري سمعت كلمة نحب أنت ديما تعودها وبش عمل لك رمارك، قلت فرصة راس أراس شو معناه؟
2: راس
4: بكري قلت راس راس برشا فازيت راس راس ما نعرفش شنو معناها
0: تيتا
4: راس راس فرانكو عرب و
2: ربي معك
4: نار نار نار في
2: جيتي احنا تسك اخرج فصل غناء
0: يقدم هذا على اساس دعابه معناها هو في مخه توقع قاعد يخفف الايميسيون فهمت هنيئا للمنوسه كلها مشات لمين قاره الناس كل نزلت مشات سلموا على يمين وعلى كل الاصدقاء لوغرو نجم النجوم ارقى الناس والسنايبر رامي الفوراتي رامي
5: نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد
2: الايام.
5: نهير اليوم ثلاث منا كان نهارات اللي يبدا واحد يستنى فيهم وشايهم. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الراف تقهقر غوارديولا الى المركز الثاني، لامين يامال في المركز الاول بعد ما هز علم فلسطين البارح في الاحتفالات. اللهم صل يعني بك الصوره.
0: عنده شونس غوارديولا واللي في الماتشات اللي مازال ارسنال تخسر
5: لا والله مش نقول لك ينجم كريستال بالاس اخر طرحه قمتوا كاخر مباراه ينجم، ولكن اللي حابين نحكي عليه بالحق لامين يامال البارح عز على العالم العربي الكل اللي عملوا كبار كل عليه معناه في العمر هذاك كيفاش معناه ماشي مع الحاجه وما يهموش والراي نتاعو يقولوا. وبيصير حاجه اخرى لمحبي الكره، اليوم مباراه مهمه برشا لكريستيانو رونالدو 7 نتاع العشيه الهلال والنصر السعودي. كان تحبوا تحضروا على كريستيانو يمكن اول بطوله في السعوديه 4 سنين عنده غاديكا يمكن اليوم اول
0: فينالة.
5: لا مش في كيما الديربي نتاعنا فينال شامبيون كان يعملوا نيول ولا يربحوا كل كلوب بالضبط وضعيتهم الهلال وضعيتها كل ترجي. كريستيانو اليوم ينجم يهز البطوله السعوديه
0: اول مره بشي
5: اول مره
0: اللي مشي اللي صرفوه
5: كريستيانو ماشي جاي
0: نحكيو مانيش نتبع الارقام
5: اول مره هذه اول مره وهو بيدو قال لك ستريسيه يعلم بها
0: باللي دفعوه فلوس
5: باللي دفعوه لا شامبيونز ليغ هز
0: جمهور الترجي مش مسامح دانوه والجمهور السعوديه صبر على كريستيانو
4: ريت مره حكينا نحن ديبا هل سوا نتاع رونالدو باهي ولا فينا المو سيتون بول معناها الشامبيونه ما عادش يتبع فيه حد براتيكمون ماكش ماوش موجود سوق لي بلاتفورم من الاول من الاول كانال تعدي من بعد اقل معناها انت تعرف لي
0: ريزلتات لا مانيش ريفيرونس ما حبيت الكره المرنه بالكوره احبيه كريستيانو يتبعوا فيه معناها وين يمشي اللي فيه الاولاني نتاع الشوك سي نورمال معناها باش تلقى ارقام كبيره ومن بعد كوميم الامور ستابيليزي ولات في نيفو معين نتاع متابعه نتاع بيب نتاع سبونسورينغ نتاع حديث على البطوله السعوديه تشوفها في كانال تشوفها في تيفات تشوفها يحكيوا على البطوله بسبب وجود النجوم هذه. شكرا رمروم تنطلق الرحلة. سلموا عليكم وين ما كنتوا والبداية بعد لحظات بالزبيك فاصل ثم نواصل. هذه راف ماك حتى للتسعة ونص.
6: راف ماك ببليسيتي. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوا متاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي. تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
0: شو صار في حلقة البارح؟ كان ناس البرنامج رامروم في الموعد نسمعوا توت سويت الزابينغ.
6: زابينغ
5: حاتم بالحاج وليد الكبير بسم الله قصة اش باش نحكي لك عليها. اي لا لا عنده اقتراحات، عنده سيفت اقتراحات بالدنيا
4: لنا بليه من المنتج إلى المستهلك أنا أكد لك عام الجاي 20-30% من بالحق بالحق
0: مش تحطيني معناها الخاصيات نتاع العلوش اللي تحبهم وابليكاسيون علوش
4: مثلا أغزر راهو العليلش معناها نعرف تقزم في الاقتراح
0: والله
1: ورجع لك
0: نسأل على تو أنت تقول ابليكاسيون علوشي ما نسألكش ما نفهمش معناها
2: لازم ميركاتو علوش
4: ليه بالحق
7: لو مازال في الاقتراحات راهو اي لا مازال مكمل
4: يمشي يرى الطبيعة يخو علوش
0: طيارة البركة أبليكاسيو علوش وشوبينج علوش أما ربي
7: لو بخلاف هذا حتوم بسم الله ما شاء الله قديش يفهم على الرمش الخبر أي لازمنا مترجم لهنا رغم اللخ
0: المتقاعد يولي نجم يخو يكون عنده خدمة أخرى ولا جيراية أخرى ما يخسر 20-30%
2: مش الكل تتنحى
0: مش الكل تتنحى معنا يقعد
4: مشروع القانون عكس كلامك خطرانك قريت اللي يمنع
3: الغاء المنع
0: المنع نخدموا لك مترجم بالعربي
2: ولا لك فوكاسك هذاك بتاع الكونغرس هكا واحد يترجم
0: بتاع الجزيرة يترجم لك
2: بعد هيك ترافيقه امبارح اختب عاد وعمل
0: للأمانة بموضوع أهم من موضوع نرجع شفت تصوير مش تصوير فيديو وحاتم بكل خشوع ويقرأ في الفاتحة وعمل دعاء الزواج عمل دعاء الزواج دعاء للأبناء إن شاء الله دعاء مستجيب
4: خاطرني أنا معني إنسان نقل
0: إنسان وكه وإنسان خلينا في إنسان ما تزيد حاجة
2: يا رفيق عقل
7: لا ونزيدك زيادة يعجبني كيف يستغل الفرص أي يسأل رفيق سؤال قال شكون هو ابن الليالي إجابات هكا وحتوم يبدع وحده من غادي
2: ابن الليالي
0: عبارة نستعملوها ونطلقوها على ماذا
1: سهر الليل
0: إنسان سهر
2: الليل
0: ود
2: سهر الليل, الليل واللي حب يغنى في الليل والشيخ
0: حب الأغنى وكل وش بكم تقذروا الحاتم
2: خطر حاتم
0: جهان
4: ابن الليالي ظهر إنسان عنده خبرة كبيرة في الحياة و...
2: يشكر في روحه في العراضة
0: مذكي ولد منزل بورقيبة
2: وكرونيكور كنت
4: يودي تغش عليه ولد رسل
7: أما بالله في وسط ذي الكل خويا زياد شبيك يا خويا شبيك على الراف يا ولدي يودي يهدي كمان سايب الراف شوية
4: كوستاريكا
0: جواب صحيح جواب صحيح كان سألته لو الروغ
4: والله كان سألته لو كنت مش أقولك سان دومينغ
0: ما هو مريض يبدأ يشوف الكرة الأرضية في راسه واحد
4: يا ولدي في الشارع
0: طيب حاجة أمي قالت لي بربي أنت وريته الخريطة قلت لي أنا ما نعرفهاش هكاك شو قلت لي تعيب فيه قلت لي أمي قالت ما أنا عيب ما عنديش أمي نحكي معها قلت لي شو معناها أمي قالت سيدة
2: ليه
0: شو العيب في اللي قلته
2: نطلب في أمي أمي ما قلتش هكا أثبت هاد أثبت هاد على الفارق خليك تقلب
7: عليه هاي واش هكا تو ليش واحد يفضفض يحكي أي حاجة تو مش نقفلوا عليه لا لا لا سامحني لهنا غالب سايبنا أخويا الراح هاي يلا شباب نتقابلوا غدوة في زابينج
6: زابينج
0: تحية للجران
1: يلا عايش يا رمروك
0: العمليات الإحمائية شكون ميت زعما شكون
2: أنا الفقرة هذه مسميها في مخي إيش اسمها
0: زعما شكون
2: زعما شكون والله
0: لا شكون ميت
2: أنا والله في مخي شكون ميت
0: توت سويت زعما شكون لا
6: زعما شكون
0: ثلاثة اثنين واحد طب مواليد 20 أوت 1981
4: دونك كوارجي
0: ليس بلاعب كرة قدم
3: فنان
0: فنان
1: تونسي راف
0: ليس بتونسي
2: خلينا أوروبي
0: ليس بأوروبي
2: مغني
0: يغني
2: احنا قلنا راجل
0: رجل
2: رجل
0: يلا
4: مصري
0: مصري
3: على قيد الحياة
4: 81
3: لا
4: أم
0: على قيد الحياة
1: جيل تونس
0: جيش تونس جيل تونس
2: لبناني
0: مصري أي قلت
2: مصري
0: لبناني ما عندوش جنسية
2: متزوج فنانة
0: ما هوش متزوج فنانة
7: يمثل عامل أفلام
0: عمل لندي سلموالي نور الشريف
4: ولده عمل مشكلة في المكتب عمني ولا
0: لا
3: مازال كيطلق
0: ما عنديش
3: فما
0: فكرة.
3: أخبار المدة هذي على طلاقه
0: ما عنديش فكرة
1: عنده برشا وليدات
2: اي
0: عنده برشا
1: عنده ثلاثة أربعة أولاد
7: ما مفهومك البرشا
2: بشو
1: مفهومك
0: خليك فايت الحكامات نحكيهم بعد
2: زين رفيق عنده غنية نمبر وان
5: لا
2: ذاك هو
4: ولد.
5: لا
4: رفيق مثل مستاذ كوميدي
0: ملا
5: بوغوس معنى معروف
4: بوغوس
5: لا معنى
0: عنده شكون بوغوس
5: المعجبات نتاعو معنى عنده برشا
0: معجبات اي واحد عنده معجبات نتاعو اي واحد
2: سي رفيق يخرج معجبات نتاعو بوغوس
4: لا لا عرفته انا لا لا عرفت عمل برنامج في التلفزه في رمضان عم ناول
0: لا
3: برنامج مسابقات مواهب نتاع كيما اكس فاكتور ذا فويس تر اكاديمي شارك فيهم كلجنه تحكيم
0: ما عنديش فكر
1: هذا يمثل مع نور الشريف
0: ما مثلش مع نور الشريف لانديس الموالي بسيوني بسيوني
1: بسيوني
0: باش تلميذ ذكروها
5: ما عنديش معاهم
3: اسره مع بعضين
0: يلا ناس
4: عندي اسم نقوله طيش
0: قول طيش
4: ثمر حزني
0: اخرج هاي رام شو بيك تضحك على الناس
5: تمر حزني بلي فرح البيت تمر قلت تمر قلت له باي مثل فيلم الفيل الازرق
0: الفيل الازرق
5: هو
4: لا في قلبينات تقول كريلي كريلي باهي يظهر لي أشقر شعره عمل
0: ما هوش أشقر لانديس الموالي حدا جونيسير
2: استيوار كان
0: استيوار
3: أسمر البشرة
0: عادي
3: كيفنا
1: مش ناقل
3: مصري مصري
2: خذير رتالي تانتيسيبي معناتها ولا كم
0: لا ما خذيرش رتالي تانتيسيبي لانديس الموالي
1: بسيوني
0: بيت العز يا بيتنا
5: بيت العز أحمد عز
0: أخرج
2: يا أنا وحاتم ولا
4: غنى الغزالة رائعة
0: أي
4: ما نعرفش اسمه
3: محمود عبد العزيز
0: أخرج
3: ملي ولده
5: كريم محمود عبد العزيز
3: كريم محمود عبد العزيز تاع الغزالة راي
0: ليه علاش قلت غنى الغزالة راي
4: خاطر قلت نسير انت
3: الغزالة
0: ربط
4: على أميمة
0: هو اللي غنى الغزالة راي
3: الفيلم هي مع بعضهم
5: أحمد سعد
3: لا
0: أنا ما قلتش غنى الغزالة راي ما قلتش قلت شكون عنده سؤال
3: محمود عبد سؤال
0: محمود عبد العزيز
3: كريم محمود عبد العزيز
0: أحمد سعد جواب صحيح زياد المكي
5: السوار
0: أحمد سعد جواب صحيح زياد المكي نكتفي بهذا القدر فصل وننطلق في التراندا
8: رافماغ publicité. Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial, Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7, génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh, écran AMOLED immersif 120 Hz, prix public conseillé 2199$. Vivo V70, c'est adapte à votre rythme. الصناعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إمتوب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس يمكن تكون أنت من رابحين
9: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الارض اللي تحلى في عينك احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنه ونحقه
10: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
11: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك ما تلقى راحتك كان في دارك ولي يقول دار يقول عزيزة
12: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار عزيزة الدار دارنا

0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا الراب ماك مثلين للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق مشناق
1: 37 دقيقة التراند جور تو تسويت في الراب ماك
2: مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
0: أريدو طور عالمك تراند دو جور
1: تداعيات الديربي الترجي الرياضي التونسي يعلن البارح على انتهاء تجربة المدرب الفرنسي باتريس بوميل مع الفريق الأول كريستيو براكوني باش يتولى الإشراف على الفريق إلى غاية نهاية الموسم الحالي مقابلة مدنين مهمة جدا بنجردين عفوا مهمة جدا بالنسبة للترجي لأنه في حالة يتعثر الترجي يروح خارج رابطة الأبطال الإفريقية في حالة فاز النادي الرياضي الصفاقسي إلى جانب مقابلة الكاس دونك ثلاثة مقابلات هذا وما تبقى من مقابلات بالنسبة للترجي في الموسم هذا باش يشرف على فريق الأكابر مدير الفني للشبان كريستيو براكوني البلاغ ما كانش فيه حاجة كبيرة ثلاثة جمل قرار الإقالة واسم المدرب اللي باش يتولى الإشراف على الفريق إلى غاية نهاية الموسم الحالي القرار البارح خفت منه ناصر انت قلت ما نعرفش موش سهل تخرج لونترينور تخلي لونترينور الترجي مشيت في القرار وانهيت تجربة الفرنسي باتريس بوميل غضب كبير من جماهير الترجي على السوشيال ميديا مطالبات بالمحاسبة مطالبات بإقالة المدرب مطالبات بالاستغناء على عدد كبير من اللاعبين مطالبة زادة كيف كيف بإقالة بعض الناس خليني أقول يزيد المنصوري المدير الرياضي للترجي الرياضي التونسي كيف كيف مطالبات مشيت حتى لإقالة واستقالة رئيس الترجي حمدي المد في وسط هذا الكل قرر الاستغناء على باتريس بومين
3: هو بالنسبة لي أنا علاش البارح عندي سألتني سؤال وقلت لك أنا راه معتها مهش قرار معتها سهل بالنسبة لي أنا خاطر راه عنده شهرين ونص من يتعير راه ترجي مش متعود أنه كل شهرين ونص يغير مدرب معتها هذه في الثوابت بتاع ترجي الرياضي التونسي
1: إذا كان ماشي نحو الكارثة
3: نحكي لك أنا بالنسبة لي أنا ترجي الرياضي التونسي عودنا في السنوات الأخرى كل يعمل اختيارات معتها كانت مهمة لكن ظهر لي في نهاية العمر الرجل ما نجحش اللي شيفر لكلهم يأكدوا راو وقت اللي خذاه الكيب على مال كنزاري كانت الأولانية وهرب أربع بوت وقت اللي خذاه هو اللي كيب ما تشوف كيفاش ولات الدورة الترجي عمل أربع تعادلات ورا بعضهم في مسيرة الترجي ذا اللي عمري ما نذكرش اللي عمل أربع تعادلات ورا بعضهم هذا الكل يأكد وخروجه من الشامبيونز ليج في الدور نصف نهائي كان يأكد أنه الراجل ما خدمش الخدمة اللي جاء مطلوب به هو جاء باش يعمل نقلة نوعية بالترجي خاطر في ماركانز مع ماركانزاري فما النتائج كانت موجودة لكن الأداء اللي بعد ساعات يمكن كان ما يريقش برشا أحباء الترجي يحسوا أن الترجي ما يقنعش هذا لا عاد فما إقناع ولا عاد فما رجلتها مع تزوز غابوا أنا بالنسبة لي أنا تمشي اللي بشاه فيه الترجي بتبيعي يقولك أنا اليوم في وضعية صعيبة في وضعية نخسر لقب قدام النادي فريق قدام جماهيره مش حاجة سهلة ومش تتعدى كيكا المدرب مش رجل المرحلة يتنحى وذاك هو
1: يزيد المنصوري هو من استقدم باتريس بوميل وقال قال نعرفه مليه
3: هو تحمس وليته
1: أوكي اليوم كي هو اللي جاب المدرب هذا وفشل كي هو اللي جاب مجموعة من اللاعبين والنتائج ما تبعتش مانيش قاعد نقول اللي جاوا كلهم لاعبين فاشلين ولكن النتائج ما تبعتش بالمجموعة اللي جاب بها المنصوري يكمل ولا ما يكملش
3: انا رايي ما يكملش علاش نقول انا وقت اللي جبت انت ملعبيه شنو مال البروجي اللي انت عملته معاهم ساعه والحاجه وقت اللي جبت مدرب راهو انا اول واحد
1: هو جاي في وسط الموسم ناصر معناها زيد غادي باش تلقى انت انتدابات سهله ماهيش سهله في مع معناها في جافي في الميركاتو لا لازمك تجيب ما كوميم السوق ماهيش كيما سوق ميركاتو الصيفي معناها كي نرجعوا الاكزامبل نتاع البي اس جي مدير رياضي راهو مش ياخذ 6 شهور كان فشل تمشي ما تمشيش يتنحى ما كامبوس تو موجود قبله ليونارد برضو نتاع الميلان قعد عام واثنين وثلاثة ويفشل وبعد تم التخلي عليه. معناه هل تظن أنه الفترة كافية لتقييم عمل يزيد المنصوري أي ولا
3: هو بالنسبة لي أنا وقت اللي أنت تقول لي انتداب الانتداب ينجح تربحوا انت يفشل تتحملوا انت. بالنسبة لي أنا بتخبني مش بالأسماء. أنا بالنسبة لي أنا ترجي عمل انتدابات 10 انتدابات يتسمى تو نجح واحد اللي هو تو بدأ يعطي في إضافة معناتها بالنسبة لي حمزة رفيعة باستثناء حمزة رفيعة الكل كانت انتدابات فاشلة معناتها باش نبداو واضحين رفيق وسمعني أنت يا أخي لازم تجيب أسماء باش تعبي بهم الليستة بتاع الترجي. راه الترجي مش مستحق الناس هذوما ترجي مستحق انتدابات سيبلي في وضعية معينة في وقت معين باش يمشي بهم بالشامبيونز ليغ
1: باش منولي واش نحكيو كل معناها بنفس ردة فعل الجمهور. 6 شهور كافية لتقييم عمل يزيد المنصوري وقت اللي هو جاي في ظروف بتاع جانفي وما فماش ميركاتو كبير وقتها وجولات الباهين الكل مصحيين نمشي جيبهم وقتها.
3: ما تجيبش رفيق كي ما عندكش اسماء.
1: انا ما عنديش افونسونت لازم نخلق افونسونت
3: تجيبو تحطو على البنك وتطلعو تريبيون وانت ماكش مقتنع بيه. ما زاد كيما فما زاد حاجات اللي هي يلزمنا نكونوا مقنعين بها زاد باش
1: معناها يلزمني نحاول نمشي انا في بيست مثلا نتاع دانو معتاش الى حد لين ترجي غضب من الجماهير يمكن يتم التخلي عليه. ما حبيت نقول لك لي زافون سونتر الكبار اللي في البيدجي بتاع ترجي وقتها ماهمش ديسبونيبل معناها ماهمش مشكومش يسيبه لك من فريقه. معناها هاني قلت لك هل 6 شهور كافي؟ انت تقول كافي نستغنى عليه. انا مانيش مقتنع بانه النجم نقيم عمل مدير رياضي يخدم على ميركاتو شتوي اللي هو تعرف انت اصعب ميركاتو باش يجيب جواريات معناها
4: برنس ترجي عندها انطونيات البرا ولا ما عندهاش؟ هذا انا سؤال نسال فيه في روحي باش نرجع خاطر للمنصوري المدير الرياضي. مدير رياضي لازم يكون عنده انطونيات في كل بقعه تخيل اللي يجي فيهم الشارع كان النصر شكون قالوا عليهم؟ قالوا عليهم رفيق قالوا عليهم المنصف قالت عليهم عين تعرف الكرة نجيبه ونجربه. أما جا ما جا في الترجي ما فماش اللي بتجيب تجرب وانت مكسور من روحك. أنا يظهر لي باتريس بومال جاء متصنت كان تثبت عليه من الأول وقت جاء للترجي طلب منطورة وكبير ياس الترجي اللي بس عليها وغنية ومنطور هاي خان غمهم بالمنطور تلهينا في المنطور. أنا نقول يطرد اليوم قبل غدوة في هو طرد طو إذا كان الكونترا زاد يجب نرد بيننا يا رفيق ديما في الكونترا
1: وموضوع الكونترا يهم الهيئة المديرة متاع الترجي علاقة ببومين تم التخلي عليه. وي رامي خول
5: هو الأخطر من أزمة النتائج بالنسبة لي ما رأى أنه مشكلة إيدونتيتي متاع الترجي اللي هي ضاعت في الهيئة الموجود توا معناه ما بين المنصوري وما بين بومين ليدونتيتي ليماج نتاع الترجي كي تشوفها كي تفرج فيها حتى كي متفرج عادي ما يظهرلكش كالفريق اللي خوف. هذا زاد راهو افونتاج قاعده خسرته الترجي في المباريات اللي فاتت الكل الناس الكل اللي تعرف نقاط ضعف الترجي
3: واللي
5: ما همش قاعدين يصلحوا في الحاجات هذيك داخلين ما تحس حتى الثقة ما مش كاللي ساعات النتائج ما تمشيش تقول والله إفراط في الثقة ليه ذي بالعكس ظهر الملاعبية ما عندهم الثقة في رواحهم والثقة منين يستمدوه من المدرب متاعهم ومن المدير الرياضي. هذي كله ما هوش موجود في الترجي ذيك علاش التغيير لازم يكون. أنا معاك في فكرة إنه الميركاتو الشتوي في الأخر الملاعب الباهي ما كش تقاه بلاش كونتراتو في جانفي مش تقاه ديجا في البيك متاع الروندمون متاعه في الموسم هذاك. ولكن زاد كي نجيب 10 ملاعبية منهم 9 ما نستغلهمش زاد هذيك إمكانيات وفلوس الملاعب اللي باش يخرج زاد باش نخلصوا بوميل كي باش يخرج بعد عامين شوف قدام الشهريه باش ياخذ زاد هذيك امكانيات وموارد لازم نعرف فين نستغلها ونعرف كيفاش نستثمرها في البلاصه الصحيحه.
1: نسبه من جماهير الترجي تطالب كذلك بخروج حمدي المدب يكفي ما قدمته للترجي مشكور حان وقت المغادره والترجي لا تقف على اي شخص ولا حتى حد.
3: هو الكلام هذا انا سمعته قبل سمعته في برشا جمعيات ما دار برشا جمعيات يقولوا نفس الكلام هذا والجماهير هما بيدهم في جمعيات الاخرين يتندموا على الرؤساء اللي خرجوا معاش القهوه راهو رضا شرف الدين راهو مسكين خرجوه معناتها بالطريقه هذيك ودفع برشا فلوس وقالوا له اخرج وبرا امشي تو نلقاو شكون يسير. اليوم تشوف وضعيه النجم الساحلي في وقت مش بعيد انا نحكي
1: 105 مليار ديون سمعت الرقم البارح
3: 105
1: مليار ديون باش نرجعوا للصفر معناها لازمنا 105 مليار في الدوخ
3: اي دوخ. انا بالنسبه لي انا نحكي اليوم على التجارب على الاقل اللي تعديت وسمعنا نفس الكلام اللي يتقال عليهم هذوما شفتهم انا تجارب وتعديت منهم حتى في وقت مش بعيد. انا نقول لك باش تلقى رئيس بالثقل نتاع الحمدي المدب معناتها مش سهل لانه رئيس عنده 19 سنه يترأس الترجي الرياضي التونسي وعمل انجازات رياضيه كانت مهمه
1: وعمل اخفاقات وعمل برشا اخطاء
3: موجود مش في نجم يهز الدنيا كل يا اخي يلعب وحده هو مش يلعب وحده، فما جمعيات وفما نوادي وفما فرق وفما منافسين وفما اخطاء وفما حاجات تمشي وحاجات ما تمشيش. سيرتينمو اي انسان يخدم خدمه فيها الايجابي والسلبي، لكن هو اكثر انسان معناتها قادر، وجماهير الترجي تعرف مصلحه الترجي. اما انا نقول معناتها من المنبر هذا راهو صحيح الترجي تنجم تقول عنده رجال وهذا الترجي ما يقف على حتى حد وهذا عادي والمسؤوليه كلها تتعدى، هذا مشاعرات مزيانه. اما ان شاء الله نلقاو البروفيل تاع
1: الارض الواقع بعد شنو اللي موجود. معناها نذكر عمار جمل حكى على الموضوع في علاقه بالاتوال، ورجعت الناس للفيديو الشهيره اللي الناس مشات للرضا شرف الدين ربي فرج عليه وسبوه وكذا وكذا، واخرجوه الراجل من من الاتوال. ومن بعد الفتره هذيك شفنا الاتوال الازمه اللي فيها. دونك انه الجمهور يعرف مصلحه جمعيته ما نوافقش 100%، لانه الجمهور جزء منه يتحرك برشا بالعاطفه، حب يحب الجمعيه سيفري، ولكن يتحرك برشا بالعاطفه بالامبولسيف نتاع لحظه غش كذا. انا استبعد في الترجي ولا في غير الترجي انه اليوم فما شكون ينجم بالظروف نتاع الكوره نتاعنا والسبان، وسامحوني تطيح الاقدر، شكون مازال يقبل يجي يحط الفلوس نتاعو ويعرض هو روحه للسبان وعائلته ولده وبنته كذا ومرته. انا استبعد الامانه كي نغزر في المشهد كي نعرفوا كبارات الفرق الكل من الترجي للفريق للاتوال للسياسات، والواقع قاعد ياكد في هذا، معنى عزوف على ترأس الفرق. دونك ثقه الناس اللي طالب بخروج حمدي المدب انه فما شكون باش يجي، راه فما برشا كبارات تحب الترجي وناس في عالم البزنس ورجال اعمال وكذا، ولكن هل متاكدين انه باش يجيوا يعطيوا الفلوس للترجي؟ هذا يبقى السؤال للامانه،
3: سؤال مهم هذا، هذا جوهري
1: السؤال في علاقة برئيس الترجي والترجي ومستقبل الأحمر والأسفل.
3: فما حاجة رفيق على خطر والله بكري حكينا فيها شوية، لكن ماذا بينا نحكي عليها. كانت تحب نرجع على الماتش شوية اللي صار في الدربي بين الترجي وما بين النادي الإفريقي. راهو حتى الجماهير راك حتى انت بعد ساعات مسؤول في وقت من الاوقات، وقت اللي ما تعرفش تتعامل مع الفريق نتاعك بتعله الفرحه ولا بتعله الكركاج اللي ينجم يخلي الفريق
1: تحكي على الكركاج.
3: انا حبيت نحكي على الكركاج اللي صار في المباراه هذه. انا بالنسبه لي انا الكركاج هذاك في وقت هذاك انا نعتقد اللي كان مهم بالنسبه للنادي الافريقي. الكركاج هذاك خلى النادي خلى الحكم يوقف المباراه اكثر من 12 دقيقه. في نهايه الامر انت وقت اللي الفريق كان يهاجم وكان يهاجم بطريقه معناتها كبيره برشا، كان ينجم يخلق برشا مشاكل
1: مع الوقت قاعد يعيا، لانه ماتش كامل هو يجري ورا الكوره.
3: اكزاكتومون انت اليوم تجي تعمل كركاج ب 12 دقيقه تعطي فرصه للفريق باش يريكوبيري ويعمل ستريتشينغ نتاعو وياخذ تعليماته من عند المدرب، ياك انت بتبيتك ساهمت معناتها انه الفريق ينجم ما ينجحش في المباراه نتاعو. ربع ساعه نعملوا حاجات ما نحسبوهاش وتجم تضر الجمعيه نتاعك من غير ما تفطر.
1: وحتى جماهير الترجي شفت شكون مهبط فيديوهات على الموضوع هذا، شفت وصل الكلام شكون تكلم على الموضوع هذا، لانه مش الجمهور الكل كي العاده الجروبات سوء تقدير كذا. ولكن كما قلت وقت اللي انا ترجي نحكي اليوم تو كترجي، ترجي نازل على النادي الافريقي نعمل انا كركاج رتح ناس كلها 12 دقيقه، الورك مع الوقت ديما الفريق اللي يجري ورا الكوره باش يتعب، هذه امور علميه معناها. دونك انت وقتها رتحت الناس الكل وعطيت سوفل واكسجين للفريق المنافس نتاعك، وهذا ما يتحمل مسؤوليته شكون؟ معناها بعد الجمهور ما تجمش قولوه الكلام هذايا، قالوه حبايه ترجي قالوه كذا، ولكن في الاخر هذا علاش قلت لك راه مش ديما الجمهور يعرف وين مصلحه جمعيته. شفناه في كره اليد جمعيات الكل يخرج ملاعب وزوز دو مينوت وكات مينوت خاطر يحب يشعل فلام ويحب يشعل كذا ويقلب ساعه الدربي ويقلب كلاسيكو،
3: وهذا ما ينقصش الميريت نتاع كلوب افريكا اللي عرفت تستغل هذايا وتعاملت معاه كيما يلزم وعملت ردة فعل إيجابية وربحت ماتشوا كوريكتومو وهزت اللقب.
1: حكيناه البارح وقلنا أمبلومون ميريتي على العام كامل النادي الإفريقي، أفضل خط دفاع، أفضل فريق يلعب خارج الميدان، أفضل هدف شوات، الأرقام والستابيليتي متاع الإفريقي ما تنجمش معناه إلا أنها تأكد أن الإفريقي يستحق اللقب. دونك موضوع الجروبات بالحق يزم يلقاو فيه حل، معناه نعرف ناس تحب جمعيتها وناس فاناتيك وكذا، إما لازم يكون ثم كبير ينظم الامور، لازم يكون فما شكون يقول ليك ركاج باش توقف الماتش والترجي نازل اليوم مثلا، لا ما نرميش انا افلام باش جمعيتي ما تتعاقبش ليه خاطر ولا فما زوز فئات من الجمهور، الجروبات والجمهور.
3: أي.
1: اوكي الجروبات هما ديما اللي حاضرين، هما ديما اللي ديبلاسي وهما ديما اللي كذا، ولكن هذا لا يعني انه عندك الحق تغلط. المسؤولين بقيه الجماهير لازم يلقاو حل، وهذا فالابل في كل الجمعيات. كلمه زياد في 30 ثانيه على إقالة بوميل. قال لك وانت وانا معاه البارح شو قلت له قبل المغادرة كوتش؟
6: كوتش أو رفوار ميرسي et on voit pas maintenant
1: quoi par par hein pourquoi qu'est-ce que j'ai fait
6: par la Rafi par les arguments Rafi qu'on a فرحان بالممرن خرج وكما قال رامي اقوى تحليل من رامي قالك مع بوميل بالحق الترجي فقدت ليدونتيتي نتاعها وعلى براو المدير الرياضي يا رفيق يتحمل المسؤوليه. من سامحني انت كي تجي تخدم وتجيب الممرن وما تحس الجمعية قاعدة كاربوري أخوي ستة شهور راك نجم تعمل حاجة، نجم تنصح، نجم تحكي مع الممرن اللي أنت جبته واللي أنت تحمل فيه مسؤوليته. دونك أنا ما نأمنش بها الفكرة هذية ستة شهور وستة شهور سامحني بالملعبية اللي عندك هذو نجم تعمل بهم حاجة خرج مخير بالمستوى اللي عندنا في الشامبيونار معناتها راهو فما جمعيات أخرى بصفر فاصل صفر صفر من ليمو وكبشت فيك معناتها فينيون. مع احتراماتي نحكي على الإمكانيات المادية ما عندك حتى مبرر
1: الفاسر قولي هذا
3: لا على اللي باش يعوض بوميل ذاك اللي بالانتريم كل مره هو مدير كيما جاريك في مانشستر يونايتد وين تخسر يجيبوا هكا السنه خليه وصل الشامبيونز ليغ هز من ويتيام ولا دوك اعطيه فرصه لجوج جديده بيتيتر خاطر بعد ساعات راه سوجو سيغ ان ديتاي تبدا واحد عنده القبول يبدا واحد مثلا ريسبكتي حتى كما هوش
1: ان بير
3: تكنيسي بيان سور
1: فاسر ثم نواصل رفمك حتى للتسعة ونص
7: Rav Mag Publicité

0: شوية.
1: مولان دور يودك بش نوازلوا لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
2: مولان دور ود روحك وزيد.
3: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعاود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاغ.
4: على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق. اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس. وشنو هو البلس نتاعنا؟ في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك، تتبع دوسياتك، تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليديك. وهذا الكل مش كان كلام. ما لافيش تستنى، تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونيبل بور اي او اس اي اندرويد و على رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tl. وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 001. Comar, c'est plus sérieux.
5: Papa, et comment le voyage en bateau?
6: Le voyage مع GMV, من السفر ومن رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين. بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين. وبالويفي مكونكتي.
7: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
8: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أرتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: عجل غمض العواد والخطوات ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: أنا كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسما ميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
3: كل رجال قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال. كلا من كل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقضي على الكفار. برودوي التهاش.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة سبعة وخمسين دقيقة ما كفانيش وما يبقاش برشا وقت باش نمشيو لأخبار آخر نختموا في علاقة بملف الإقالة في التراجي في علاقة باللاعبين. يقولك ناس شكون يقعد اليوم في التراجي حباية التراجي يقولك شكون ملاعبية المنتدبين بالنسبة ليك يقعدوه
2: بالنسبة لي أنا التراجي ساعة ديجا عنده 10 ملاعبية نهاية العقود متاعهم في جوان
1: أمور التجديد خليها للإدارة أنت شكون تخلي كان الناس كل نجم تخليه
2: شكون باش يخلي
1: رفيعة يقعد مثلا دانو يغادر
2: لا انا من ناحيه دانو انا نمن بي
1: انت مازلت مامن دانو
2: انا نمن بي دانو على خاطر
1: الوحيد انت وام دانو بو ما
2: هذاك الفرق بيني انا وبين الناس اخرين انا هاك العام لا سمعني هاك العام انا جبت ملاعبي سي رفيق وقعدوا الناس ما تدخلي هذا ملاعبي جبته بعد عامين عمل الاكسبلوا في سي اس اس ونجح هذاك الفرق ملاعبي البروفيل موجود ريوسيت ما مشاتش برشا حاجات خليت ما مشاتش أما ملاعبي يقعد ديما بروفيل اللي نسحقه في البطولة
1: ينساس يقعد
2: لا
1: يغادر
2: ينساس
1: بالطلول اللي عنده يغادر
2: أنا بلانش سنة عمل ينساس الفلوس اللي خذها من الكل وكأني في فاكونس وعطات وسيال الاسبرانس فلوس
1: واليوم رجع مميش ولا بن سعيد في التراجي
2: تو مميش خير من بن سعيد تو مميش في استابيليتي الرجعة ذي متاع مميش عجبتني برشا
1: معناك يتعافى بن سعيد يرجع ولا
2: لا ما يرجعش يقعد مميش يقعد مميش والله
3: فمش جيب الزلات ويش
2: الفرق بالنسبة لي أنا الكرة فيها شعاتفة يا ودي ريت الحانوت
1: لا مش فما مبدأ متاع برمي جارديا يقعد برمي جارديا إلا إذا كان ميفورم كبيرة وغلط كبيرة ما عملهمش بنسيت
2: وقت اللي يكونوا القولة قراب لبعضهم مش بعض لبعضهم اللي شد الحانوت خيري ويستحفظ عليه هو ذاك صح
1: حانوت
2: أي حانوت ذاك
1: الحانوت دوك اليوم يقعد مميش
2: بالنسبة لي أنا مفيش كلام
1: زين تحب تجيبه في التراجي
3: الناصر على الكبار ونجيب بوحوش على الصغار
1: بوحوش للتكوين
3: انت رتبالك الكرة ما يمشيوش معاهم جوارد بونجور سافا كومون سافا تابيان دورمي جوارد مكيشي تتعرفوا ساهر شعار
1: والخطايا خمسين عشرين مليون دوك بوحوش للتكوين ناصر أكبر الفريق وين تجب
3: تنجح
1: بعض الأصدقاء يتفعلوا يقولوا أخي الترجي خاسر تحكيوا عليه ما حكيوش على الترجي نحكيوا على خبر إقالة مدرب الترجي تداعيات الدربي حكينا البارح على النادي الإفريقي وعلى استحقاق وعلى فرحة جماهيره للبارح في الليل والله نص الليل مساء مولا الجوريتم يجبد وبعضه يعني ديار تورس كل شفته وين ندخل عبيد في ديار في سالة في قهوة يسجلوا في الماتش وتشوفك الفرحة بتاع جماهير النادي الإفريقي حاجة إكسبسيونيل المخرج يهدد فيه قال لي مازال انتظار بتاع فرحة كبيرة نهارة المقابلة ضد الأولمبي الباجي في حمادي العقل بيراتس وثم مطالب شي يزيدوا تساكل في علاقة بجماهير الإفريقي بون ديما فما سلطات أمنية تقدر ناس ترى احنا مازمناش تهزن العاطفة لا منا لا من غادي صحيت ولكن هو ماتش بتاع فرحة والنتيجة ما باش بدل فيه حتى شيء معناها الإفريقي حتى كان يخسر باش يكون بطل دونك خلينا نقول المنطق يقول انه الجمهور باش يكون 100% فرحان واحتفالات قدر الامكان ديما فما امور امنيه معناها المسؤولين هما اللي قدروها ولكن قدر الامكان ماذا بينا يسمحوا لجماهير الافريقي باش تكون متواجده في حمادي العقل بيرات عندي صديق البارح
2: تسكر وفاو
1: روح الجمعه اللي فات
3: تبيع في تسكر ماتش نوار
2: يودي انا ولد اختي جاي من فرنسا وما جاي من فرنسا لحلح بيا خذ الطياره وجاي يحب على تسكره معناتها برشا
1: ناس جايه بالطياره باش تحتفل بالبطوله نتاع النادي الافريقي مره نقول مبروك للافريق ويزي من الاتهامات تاع بيع مرش نوار العباد تصدق يا ولدي
3: فكين بيك تشعلوا في الاجواء فهمتوا تسكر عندكم بيت عندك خمسه بلوز يعطيهم الولاد عمك
1: الولاد عمك الاخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعه ونص ما تبعدوش
4: مع اريدو جات اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
5: اريدو طور عالمك رفماك
6: بوبليسيتي مع كارت التولاد الدار كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا.
7: Agile Energy توفر لك في الكام متاعها NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
8: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
9: العلاني لتحقيق الأماني، نعرفك عرفتها فكرتها وكبرت معاها. من جيل الجيل حضرنا عليك كي زهزت، وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
10: منير انا ما عادش نجم، الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
11: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
12: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم مع تليفونكن. سهلها تسهل.

0: Publicité. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: Professionnel du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 إلى 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء.
3: بابا، كومون الفواياج ان باتو؟
4: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحلة في البحر. هزوا كرامتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين. بالماكله البنينه والسيرفيس ابور شيخي وبالويفي مكونكتي.
5: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
6: الصناعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إم توب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس، يمكن تكون أنت من الرابحين.
7: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو في 70 اف او، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 وات، اكران اموليد 120 هرتز و اي بي 69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 اف او يكسر الدنيا و يكسر السويم زيد. فيفو في 70 اف او ا partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسيي.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه رفمك حتى للتسعة ونص بقياده البرنس جيان السليني حاتم بالحاج زياد الماكينه سرلا بدوي ولا قناص رامي الفراتي. السلام عليكم وين ما كنتم، تحيه لكل الاصدقاء اللي في الاستماع، تحيه لكل الاصدقاء الحاضرين معنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. نصلح معلومه في علاقه بما قلناه قبيله على الترجي، يزيد المنصوري ماهوش اول ميركاتو. صديقنا الكريم مقني يقول لي راه سوري دوبوي او 2025 في الترجي عمل دو ميركاتو، ما يعبر عنه بدو ميركاتو، دونك مش ميركاتو واحد شتوي كما انا قلت. سينا البعض كالعاده في تار شبيك ما قلتش وش بيك تار شنو اسم الاسماء اللي بعض جماهير ديما يقولوا بعض نسبه معنا الشونداج معناه، ولكن ثم اسمه متروح على مواقع التواصل الاجتماعي الناس تحبوا يغادر الترجي نسبة من الجماهير. نحكي ولا رياض بن نور نصر.
1: بو أنا بالنسبة لي أنا رياض بن نور خدمت معاه وكان في وقت من الأوقات معناتها فما منافسة ما بيناتي أنا وياه، لكن نعرف البروفيل متاع الراجل شو خدم للترجي شنو أعطاه الأداء متاعه في الترجي. كنت نعرف أنا نعرف شنو رياض ينجم يعمل في الترجي، ينجم يكون أنا في وقت من الأوقات باش نقول أنا هو بيده معناتها بعد ساعات رول حتى العبد كي يوخر شوية معناتها حتى اللي هو ينجم يكون مهم. الحق متاع ربي، أنا واحد من الناس في وقت من الأوقات أنا طلبت من الرئيس متاعي باش نغادر باش النجم يخلي مساحة للناس خرين باش تنجم الفريق ياخو إلى آخر من عشان هو ينجم يقيم أكثر. لكن أنا بمعرفتي الرياض في الخدمة اللي خدمها في السنوات الأخرى كل كان وراها رياض مع تقريب برشا رئيس النادي وكان يخدم في خدمة كبيرة حق متاع ربي في الترجي. اليوم أنه يغادر ما يغادرش هذه حاجة ينجم يقيمها هو مسؤول الترجي، لكن أنا بعد ساعات نشوف أنه بعد ساعات واحد يخرج ولا يعرف وقت يخرج راوي نجم يكون مهم برشا بالنسبة لي هو في الشخص متاعه.
0: وجود أسماء وننهي ونسكر ملف الترجي، وجود أسماء اللي ديما يطلبوا بها الملاعبية، وينو خالد بدرة، وينو شكري الواعر، وينو زيادة لمساني، وينو ديما الأسماء الكبيرة متاع الترجي الملاعبية الكبار لقدم جمهور الترجي يحب يراهم في البارك، يحب يرا واحد منهم على البنك، يحب يرا واحد منهم مسؤول في البيعان والشريان متاع الملاعبية. ضرورة هذه ولا ليه؟ مش خطر ملاعب كبير لازم نجيبه في الفريق.
1: في الفترة الأخيرة شفت شكري قاعد يقرب للترجي، معناتها شكري باسمه بتاريخه ونجم يقرب للترجي ونجم يعمل إضافة بتاريخه الرياضي، نجم يكون معناتها في الترجي نجم فاعل ولا زياد ولا أي إنسان معناتها نجم يكون أنسيان جواري نجم يعطي إضافة. كان رئيس الترجي يشوف إنه هو الرجل المناسب في المكان المناسب نجم يعطي إضافة، إنه بروفيل متاع ملاعبي يزم يكون عنده مواصفات وعنده تاريخ ينجم يعاون الترجي.
0: شكري قد يعود للترجي، ترجع انت للسي اس اس وترجع لاجوانك عركه البارك بتاع عام 6 عام.
1: لا مش كيف تو كان نرجع نسير وشكري انا على الاقل بوم باش نغير بالتواضع معناتها انا على الاقل
0: تبروفوكي في الراجل باش يجابك
2: خبره في التسجيل
3: اعاده كان في التلفزه اعاده
4: نحكيو على ناصر وانت تقول له ناصر هزيت الزلات ولا ناصر
0: قلت نرجع اونتير نرجع اونتير باش نعرف شنو نقول. يلا نمشيو للاخبار، نمشيو للبوكس نيوز. بوكس نيوز. دونالد ترامب محبط جدا، من شكون من الاكراد التفاصيل على الشعب.
5: دونالد ترامب يعاود يجدد مره اخرى البارح الاثنين التعبير على خيبة أمله تجاه الأكراد واتهمهم بالاستيلاء على أسلحة قالت واشنطن اللي هي بعثتهم إلى معارضين إيرانيين، ولكن هذي كانت تنفيته مجموعات كردية بشكل قاطع. وقال زاد ترامب خلال حديثه مع الصحفيين في واحدة من الفعاليات عاود كرر الادعاءات هذه وقال أنه المتظاهرين الإيرانيين ما هبطوش للشوارع على خطرهم ما تحصلوش على الأسلحة. ومن جانبها كانت تنفيت عدة مجموعات كردية إيرانية بشكل قاطع الاتهامات هذية، كما أوضح زاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق أنه تصريحات ترامب جت في إطار دعم عام للشعب الإيراني وموش تأكيد على عمليات نقل أسلحة محددة.
6: The level of ferocity for protest, you know, the people are watching it. They want to go out on the streets. They have no weapons. They have no guns. We thought the Kurds were going to give us weapons, but the Kurds disappointed us. The Kurds take. They have a great reputation in Congress. Congress says, oh, they fight so hard. No, they fight hard when they get paid. So I'm very disappointed in the Kurds, but they were given. I said it wasn't going to work, by the way. I just have to say it. I disagreed with what they did. They gave it. I said, they'll never get there. And I was right. I like to be right. In this case, too bad. But we sent some guns with ammunition, and they were supposed to be delivered, but they kept it. I said, they're going to keep it. But what do I know? I've only been doing this a short period of time. What do I know?
0: مستوى شراسة الاحتجاجات تحكي عليها دونالد ترامب. قال الناس يشاهدون ما يحدث ويريدون النزول إلى الشوارع لكنهم للأسف لا يملكون لا أسلحة ولا بنادق. نحكي على الشعب الإيراني. الأكراد يأخذون ويأخذون ومع ذلك لديهم سمعة كبيرة في الكونغرس. قال إنهم يقاتلون بشراسة عندما يحصلون على المال. أنا محبط جدا منهم. قلت ذلك, قلت أنهم مش يعطيه الأسلحة وتحدى الكونغرس. قال مرة أخرى أنا نطلع على حق, أنا مستاء من الأكراد ومتغشش على الشعب اللي ما عندوش سلاح بشي يحتاج به. خطاب رئيس جمهور رئيس دولة اسمه أمريكا حاتم, خطاب دونالد ترامب. شو نجم يحكي آخر ترامب؟ يعني شو الحاجة نجم تشكينا اليوم؟ يعني يدعو لتسليح شعب ضد نظام الحاكم في البلاد هذيك ويقولها مش حتى في الكواليس علنا انه مستقبل الأكراد واعطينا سلاح وش بكم ما دخلتوهمش وين نجم نمشي أكثر. معناها
3: هو ذا لي تصريح حتى ديزني ولا حاجة من هكا باش يعملوه واحدة. أسمع كما فما مقولة مشهورة في الكوميونيكاسيون يقول لك بلو لو مونسونج غرو ميو سا باس. معناها برشا عباد قعطاونا كذبات كبار.
0: هذا مش كذبة, هذا واقع.
3: واقع ليه؟ واقع انافوابل. معناها حتى يظهر لي حتى كان صارت, حتى كان السيا عملتها للأكراد ما عملتهاش للمعارضين الإيرانيين. خاطر الأكراد عندهم 20 سنة ما يصلحوا فيهم العباد الكل. معناها الأكراد محطوطين غاديكا راهو نحن ديما راهو كان الشأن الكيان المحتل ما راهوش زاد قضية الأكراد اللي مزروعين راهو في العراق في إيران. معناها دول كردستان دولة ستقوم معناها رويدا رويدا وقت اللي تلهيو من الدوسي متاع غزة, وقت اللي تلهيو من دوسي سوريا, وقت اللي تلهيو شوية بإيران, وقت اللي يفضلهم الجو راهو فما كردستان باش سوف تقام. تعرف إربيل يا رفيق تقول ما هيش في دولة عربية الإمكانيات اللي عاطينها للإربيل اللي هي لفتور معناها العاصمة المستقبلية للكردستان هي معناها تخش عليك في دبي. بريف اللي صاير توا فما زنقة وقفت كما نقولوا بلغتنا وقفت الزنقة بالهرب. خاطر البارح جاوبته إيران وبعثوا له قالوا له فما نقاط ما حتى حد ما قال عليها, أما هو قال في الليل هابط على الريزو سوسيال متاعه قال سي انكسبتابل غير مقبولة شروط شروط الحاجات اللي فويت اللي خرجوا الشروط كونوا إنهاء الحروب الكل مش زاد إيران برك حاجة أخرى مضيق هرمز. قالوا يا خويا ميرسي شكر الله وسعكم مش نعملوها بوابة حتى الكابلوات متاع الانترنت اللي متعدية في المية مش يخلصوا عليهم تاكس تعدي تحت له. معناها
0: والأصول المجمدة واحد من أبرز الشروط الإيرانية
3: خطر راها وعندها عقوبات راها براتيكومون من عام 79 لتو ما يكون عندها 4-5 سنين دون عقوبات. الحاجة المهمة في هذا الكل كونه لما ناس على الخليج معناها اللي الضرب باقي معناها يضربوا في بطويت الأخرين قاعدين مسكرين المضيق. معناها البيراتري بالمفهوم الموينجو القديم اللي كان موجود على البحار معناها نعيشوا فيه تقول جاك سبارو معناها تقول بيرات دي كاريب نوقف لي باتو نضرب لك باتو إلى آخره. دوك فينالمون إيران عندها اللوفي الارم نوكليير متاعها اللي هي اقتصادية واللي هي أقوى وأنجع من أي سلاح آخر اللي قاعدة معناها باش تفرض معناها مراسيم على العبور ايون بلوس. تعرف اللي الضغط عندها على الاقتصاد العالمي حتى راهو كي تبدأ عندك بير بترول ذاك ترى راهو في الخليج معاش نجم تخرج. وتعرف رفيق كان يقف معناها تصدير البترول البير متاع البترول تسرى اوبليجي خاطر معاش عندك وين تستوكي باش تسدو وكان باش تسدو تقولش عليك باش تحفر بير جديد معناها فيك ديزانفستيزمون معناها لا كريز توا كان تقف توا عندك 6 اشهر باش ترجع للنورمال.
0: وكل ما تزيد التداعيات باش تكون اخطر في علاقه بترامب ديما نقول ما اصعب دور ناطق رسمي اليوم باسم البيت الابيض لانه ابريتو بروفيل ترامب بروفيل بيزار على الاخر هو يتحمل مسؤوليه تصريحاته وشطحاته ولكن انه يجي ناطق رسمي باسم البيت الابيض يتسال على كلام ترامب ويزم يبر ويفسر له ويلقى له حاجه صعيبه
3: هو الناطق الرسمي كيف شويه
5: كيف
0: ايفيكتيفمون معناها ما
3: تنجمش تكون حاجه اخرى
0: نحكيو على الشان الوطني ونحكيو على بلاغ دعات فيه شركه النقل بتونس المواطنين نسمع واحد بلاغ على شبط الى عدم القاء الفضلات بالمحطات وفي حرمه السكه الحديديه.
5: كانت دعات شركه النقل بتونس المواطنين الى عدم القاء القمامه والفضلات المنزليه والتجاريه مجددا في المحطات وفي حرمه السكه الحديديه واحترام الفضاءات العامه باعتبارها ملك مشترك يتقاسموه الجميع. واكدت الشركه في البلاغ اللي صدر عليها مواصلتها السهر على نظافه محطات النقل في اطار حرصها على تحسين جوده الخدمات والعنايه بفضاءاتها، غير انها رصدت مجددا تعمد القاء القمامه والفضلات المنزليه داخل العديد من المحطات وفي حرمه السكه الحديديه، والشيء هذا كان تسبب في عرقله العمل للمبرمج الفريق التنظيف الليلي اللي تولى التدخل لازاله الفضلات هذه.
0: استحقوا بلاغ معناها باش نقولوا للعباد ما توسخوش الشارع، ما توسخوش بلادكم، ما توسخوش محطات الكيران اللي انتم ما تركبوا فيهم، محطات المترو اللي انتم ما تركبوا فيهم.
4: رفيق صديقي شوفور يخدم في كار شي يحكي يقول لي والله ساعات معناتها تبدا وقت ما فيش ضغط، يقول لي يطلعوا معاك كلام ذا كلام، قال لي يتكيفوا، يقول له ما قال لي نش نحكي معهم، قال لي نحكي معهم قدر يتيه، قال لي نبدا ساكت ويعفسوا حاشيك الدخان في القاع، يطفيوا الدخان في القاع ويهبطوا، ما نحكيوش على تخبيش الكراسي، ما نحكيوش على ايش اي بلار تبدا متعدي يضرب، ايش تعمل يا رفيق؟ توا هذو كانت تصير توا حمله، توا يقول لك صغارنا
0: هذا اللي في الاخر، ونحكيو صغار وكبار هنا معناها كي نحكيو على فضلات معناها واحد يخرج من داره ويحط ساك في البقعة القريبة في المحطة بتاع كار ولا كذا ويحطها غادي ويمشي على روحه، معناها يستحق بالحق بلاغ. نخلطوا أنا نعملوا بلاغ أنه شركة النقل بتونس تهبط بلاغ وش يفهموا التلمون شو قاعد نعملوا اليوم كمواطنين تونس في رواحنا وفي بلادنا، ما شكون يعلق جهاز.
5: ورأوا الفكرة أنه حطينا الأخبار هذية لغرابته، هي غرابة البيان، رأوا بالحق متعقعدنا بهتين علاش وصلنا للدرجة هذية. وعلى ما يبدو حسب البلاغ أنه الحكاية قاعدة تصير بطريقة متعمدة في بعض المحطات، وما نعرفش شنو اللي يجي في مخه من المواطنين اللي يا اخي ما كلنا نستعملوا فيهم، معناها حتى كان هو كشخص ما يستعملش المترو ولا الكار ولا هي، معناها على ما يبدو مش زاده يتم تسليط عقوبات عليهم، مش يرجعوا زاده للكاميرات ومش يتابعوا الحكايه شنو حكايتها هذه.
0: نحكيو على محطه سعيديه خزندار صناعه تقليديه دندان بالنسبه للمترو الاربعه، ومحطه المرسى الجويه بالنسبه للخط تونس حلق الواده لمرسى. انت تقول ناس متعمده، نقول لك بوتاتر فما نسبه ناس عمدة وفما زيادة نسبة متاع ناس متاع نونشالونس، من كيما اللي يبني ويهز يلوح في دورة حومته ساعات ورا بلاص ولا ورا داره، المهم مش في الشغل اللي هو اللي يشوفه، كيما هذا تلقاه خارج مثلا أقرب بقعة غادي يرميها ورا المحطة ومشي، ماهوش عادي راهو معناه أنه واحد يبحث على يكون نظيف في داره ومن بعد يوسخ 5 متر قدام داره، عقلي لا يستوعبها معناها.
5: والبلاغ كيفاش يرجع زيادة للعمال متاع التنظيف، معناها راهو الحكاية لا تتعلق بحيط حطينا تحت، ومعناها تتعلق بناس جاي وخدموا لموا حاجات، انت انا لوحتهم ولا انت لوحتهم، معناها خموا فيهم زيادة شوية هذوكم العبيد، معناها اللي هما يتعبوا ويخدموا بالليل باش ينظفوا المحطات للناس الكل.
4: انا حاس لي عندنا مشكله اصلا في علاقتنا بالسكه في حد ذاتها، بخلاف معناه انه يظل لي انا كيفاش انسان يظل لوجيك انه البلاصه هذيك نجم نحط فيها بوبيل بار اكزامبل، كيف يظل لي عادي انه الراكي هو فوق السكه كيما يظل لي اجا انقص قدام المترو. عندنا مشكله في علاقه بالسكه في حد ذاتها بالعقل، هكا سيريوزمون
0: رافضين السكه،
4: رافضين السكه، ظهر لي مش قابلين هالسكه في حياتنا غاديك، كيفاش المترو يمشي واحنا واقفين في لومبوتياج بار اكزامبل. دونك لازمنا نحضر
0: مره اخرى، شفتها فيديو في ريانا في الكهرباء وهبط للكوشه في السكه في السكه، والمترو يستنى في حذر الجناب وياخذ في المبسط باش يرجع للكهرباء، وديما يخسر عليك زعما يعملك الخطوتين بالزربه في الاخر يخلط الكهرباء ويجي
4: قدامي في اريانا كيف زاده وقف مش كزربه، والله قدامي الجمله تقالت مش مصدق، قالوا يا اخي مزروب يحكي مع الشوفير تاع الميترو، قالوا مزروب شنو لحظه بركه انا هبط ورجعت، مانيش مصدق الشجاعه انك تقول جمله هذيك راه بالمترو راه كيش يقول، معناها حقيقه لازمنا نحترموا شويه كل حاجه في بلاصتها، الكيس كيس الفوفو هذيك سكه راه ماهوش لوجيك انه نجي نحط بوباله غاديكا، ومع العلم كنا خايفين من قبل من الحيط تو اللي نحطه في السكه بعد نولي وصل الكيس وبعد شنو نعمل.
0: وبعيد على سيدي اذا كان انت عندك مشكله نتاع نظافه ولا مشكله نتاع تقدير للامور، وبالنسبه ليك دارك بركه لازم نظيفه والبلاد تعمل اللي تحب، احنا مش مشكله، لا هي زيادة مش حرام عليك الوسخ اللي تحطه باش يتبس راجل كبير بتتر في عمر ابوك ومرأة كبيرة في عمر امك في العمر بتاع 55 و60 وش عمل فيها الزمن تلت سنوات ويتخدم الكيكة والامراض والظهر وكذا باش يتبس يهزلك انت وشوف قداش يزمو يمشي بيها باش يحطها في بقعتها ويقعد ينظف ويهبط على الركيب ويحك باش ينظفك الكرسي وينظفك المحطة. هذاك مش حرام عليك انت اللي تعمل هكا؟ هذا السؤال
3: اللي عنده
0: هو
3: هو يقول لك انا هذكم انا قاعد جوسوف لي زومبلوا بتاعهم انا نمنع في الخدمه نتاعي ولا قالوها لي رفيق ولا قالوها لي ولا
1: انا صغيره يمكن نجم نتخيل فما ناس تعمل جو كي تعطل السكه وتتعطل الكار وتتعطل روبا فما ناس بتاتر يقول لك انا اخويا نصب في الفضلات غاديكا بتي علت اني نعمل جو كي الكار متعطله ولا كي السكه تتعطل راه فما ناس بعد ساعات تخمم في حاجات اللي بالحق ما يستوعبهاش العقل راه فما ناس بالحق توصل تخمم في حاجات لي خياليه
0: معنا. ربي يهدينا على بعضنا وربي يهدي الناس الكل بالحق ما يجيش قانونيا ما يجيش اخلاقيا ما يجيش دينيا ما يجيش من اللي تحب انت ما يجيش انك تعمل هكا ونشوفوا الفينومين نتاع اللي يبدا في كرهبته ويرمي دبوزه جازوز واللي يرمي دبوزه ما عنده حتى اخلاق في كياس في وطروط ساعات في كياس عادي مش حتى في وطروط يقول لك اللي يجري بعيد على العباد معناها في المنزه في من عرشينه يرمي ما عنده حتى
3: بعدش يروم على التوينس يقول لك ما همش
0: يخرج يقول هو بيدو بعد يلقى الحومته مش نظيفه بالكده يقول لك ويني البلديه يعني البلديه مزيده في وقت ما عندها طاقه معناها اذا ما احنا نكونوا الاوتور معناها وفي المستوى باش نجموا نطلبوا من عمال البلديه انه نلقاو كل شيء نظيف مش 24 واحنا نلوحوا ونطلبوا من الناس باش ربي يهدي. هذاك واحد شي يقول بعد الفاصل نرجع نحكيوا على البيزي عام الثاني على التوالي ناس الخليفي يستدعي كل العمل في البارك دي برانس 500 ولا 600 موظف باش يكونوا حاضرين في بودابست باش يلعبوا باش يشجعوا الفريق. قالك نصوره ايفيكتيفمون ناس الخليفي قالك النجاح مش مدرب مش مدير فني مش لاعبين كهو من الفم دوميناج من العساس نتاع البارك كل العمل
4: يزوم
0: يكونوا متواجدين في بودابست. وشتينا بين ناصر وناصر والفرق واضح بين ناصر وناصر. الفاصل ثم نواصل. رافماغ
2: بوبليسيتي مع كارت اولاد الدار كانك مولود من 22 افريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الاغلى صوم في البانيه نتاعك. عزيزه الدار دارنا
7: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبره 30 سنه.
8: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تيتي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
9: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس فيفغ سوران. حياة جروب كومار.
10: العلاني لتحقيق الأماني نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل. حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا الستين في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.

0: هلا مثل العواد والخطاوات ولصق في الالبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نورمال.
1: لنن كلاس تومي جيري وحفلها بالليد مع الاولاد.
2: تدلل تدلل
3: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون. حتى ال 17 ماي جيون يدلك باحسن التخفيضات من لوازم جديده ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل. وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في اقرب هايبر مارشي جيون ليك وتمتع باقوى التخفيضات.
2: تدلل
4: جيون ايام دللنا.
5: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك اول دار مع مصرف الزيتونة. انتي تختار الدار ولا الارض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنه ونحقه.
6: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
7: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: على ديوان FM. كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان FM يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان FM احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم. تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: 48 دقيقة نحكي على ناصر الخليفي رئيس البي اس جي. التفاصيل
2: تتعلق ب 500 موظف في النادي، وينوجه رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي دعوة إلى جميع موظفي النادي الفرنسي لحضور نهائي دوري أبطال أوروبا اللي مقر إقامته ضد أرسنال الإنجليزي في بودابست نهار 30 مايو الجاري، وذلك تقديرا لجهودهم خلال الموسم الحالي. الخطوة هذه تجي استمرارا للنهج بداه النادي في المواسم الأخيرة، وين دأب الخليفي على إشراك الموظفين في أبرز محطات الفريق الأوروبية بعد ما رافقوا 500 موظف بعثة الفريق إلى النهائي الموسم الماضي في مونيخ، واللي شهد فوز كبير على إنتر ميلانو الإيطالي بنتيجة 0-5 وتتويج الفريق بلقب البطولة. حسب تقرير صحيفة آس الإسبانية نهار الجمعة اللي فات، فإنه النادي أكد أن المبادرة هذه تعكس شعار نادي واحد اللي ولا جزء من هوية باريس سان جيرمان خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل سياسة المكافآت الجماعية اللي اعتمدها الفريق، وين تنازل اللاعبين على جزء من مكافآتهم لصالح الموظفين في خطوة وصفت إنها غير مسبوقة في الكرة الفرنسية.
1: كيف ده الخير موجود؟ الملاعبية تتنازل على شهريها وجزء من بريماتها، وبعد الناصري كيف الملاعبية يرجع لهم الفلوس والموظفين تاخذ بريمات، والناس كل سافر البودابست. نحكي على 500 عامل، 500 موظف يمشي على حساب
3: البيجي
1: بربي تحليل الفقر. نحكيه على الموظفين تمشي كل في أفضل الظروف، أفضل النزول، أفضل إقامة، أفضل الواحد في التيار البزنس. معناها للأمانة أوكي مربوطة بالأمور المادية، ولكن فما جمعيات عندها فلوس، وفما جمعيات عندها مستثمرين وشارين الجمعيات من الخليج ولا رجال أعمال من آسيا ولا كذا، ولكن الفكرة حد علمي أنا لم يقم بها إلا البي اس جي والناصر الخليفي.
3: وذلك علاش أنا شاطرك الرأي أنه بالحق وقت الإنسان يبدأ يعرف يخدم ويعرف يقدر الناس ويبدأ يقدر البسيط قبل الغني وقبل المسؤول الأولاني، راو عندها أهمية كبيرة إنه لابارتنانس في وسط جمعية تكون تبدأ من إنسان البسيط اللي يخدم في الفستيار للمسؤول الأولاني. هذاك الانتماء للجمعية، إنك اليوم تحط روحك، معناتها إنك فرد من أفراد العائلة وقت اللي فما فرحة وفما عرس فما سبيكتاكل فما ريوسيت. هذي أنا نعتقد حاجة تعجبني برشا والله يا رفيق، من غير فخرة من غير حد شيء. أنا من الحاجات اللي نحبهم معناتها وديما نمن بيهم انه الحاجات هذوما ينزلوا البركه، تعرفها بلغتنا احنا نقول لك احنا. انا في وقت من الاوقات تقول الناس هذوما وقت اللي تبدا بنيتها وبقلبها وبروحها تبدا معاك حتى ربي ينزل البركه. اخي كلمه الامبيونس في الفيسير راهي مش غلطه، راهي صحيحه على الاخر. وقت اللي تبدا الامبيونس سين وتبدا نظيفه وتبدا الناس كل تحب الخير، تجم حاجات كي هكا كان بالحق تجي من ناصر الخليفي اللي المره الثانيه يعملها على التوالي على خاطر بقناعه. يخفهم من برشا جمعيات عندها فلوس اكثر منه وما عملوش هذا، لكن هو يعمل فيه بقناعه انه ولد العائله الكبيره، ولد الدار الكبيره، يحب الناس كل تفرح معاه.
4: والله مع كلام الناصر في الفيسير كان ما فماش بركه والعباد تحب بعضها، ما تهز بها حتى تيتر، وربي سبحانه يتيح فيك خاطر بالحق تظلم العباد اللي تخدم معاك. اللي
1: هو انك ما تهزهمش مو ظلم،
4: لا نحكي لك ايه. اما يا خويا
1: بادرة حلوة
4: ورسالة مزيانة برشا، وكي تدخل تحس بالمحبة العباد هذوك من خاطر ما تسوى شيء اي مسؤول ما يسوى شيء الا بالعباد هذيك في الفيستيريت، خاطر راهو تري امبورطون كي تحط اتموسفير مزيانه في الفيستير. مش تلقى رئيس الفرع يحب يحفل الاخر وجور الاخر منرفز على جور الاخر، يعرفها الناصر ربي ما يباركش فيها جمل. ونحن علاش ناجحين رافين؟ فما شيء والله، فما البرك
1: الحمد لله،
4: الحمد لله
1: فما كان البرك،
4: كان البرك الحمد لله شكرا لله.
5: زعما تصور ال 500 عبد اللي باش يهزهم ناس الخليفي، شنو باش يكون الروندمون نتاعهم في الخدمه بعد؟
1: اي ايماجين بالحق يا رجل،
5: شنو يا ولدي الانجليزي راهي الكلمه اللي يقولها put up with me I put up with you. يا ولدي عمل لي نعطيك كل شيء. هذايا ترسيخ فكره العائله، الجمعيه تساوي عائله، فما عائله راهو فما منها راهو عندنا لنا، وعشتهم انا وشفتهم بعينيا في بلاد كبيره ياسر وغاليه ياسر، وجمهور الترجي كان موجود ياكل ويشرب ويلعب وكذا، باش يشجع بك في عيط مع الترجي كي يروح يقول لك اولا يبدا يدعي بالجمعيه بالخير، يرحم والديهم هزوني وعملوا لي. هذا انسان هو مسلم ويامن بالقيم هذوما، انا نقول له برافو عليك سي ناصر. فكرنا احنا جماعه الرفماق راهو حتى احنا نحبوك زاد، فكرنا ايش بيه شنو بجي زيدنا عشر من الناس احنا وفزت اسمع العز
4: وناخذ ثلاثه بيوت على
1: بعض
5: وصحابنا من صفاق زاد يجيو معانا ونمشيو مع بعضنا الكل ايش بيه.
6: سمعت ردود بعض ردود الفعل حق، قالوا بو عامله والهزن الزايد عاود السنه كان عطانا شويه فلوس خير
4: ما نعرفش كل بشي بربي مصلو الاخبار
1: جماعه اتصلوا بك انت يكره فعل الخير توسكي بوزيتيف فايبس فعل خير
4: يكره الانسان
1: يكره الإنسانية جمعاء
4: يحب النقل عصابها
1: جو حرب وهرمز وترامب
4: يحكي على حرب وده
1: يبدو الشيخ كذا عمل الخير وعبيد فرحانة كان يعطيهم فلوس خير. أنتو كالبادرة تستحق أن تهيى ناصر الخليفي إلى بيزي في مواجهة أرسنال قد يكون ثاني لقب
6: بيزي. سمعني رفيق إلى أشتي التسيكر خاطر ما عندوش وإنه با كونساكري معناها على حساب خاطر يعرف تصور تسكر خدش نجم تبيعها معناها في الـ في الـ في الفينال افيك 500 جمهور بور لويز جمهور داكور مي ليسونسييل لو سوكل تاع
1: ليكيب
6: هما كنا يعيطونهم للفرنسيس لي بتيت مان.
1: اهم حاجه قالها الحاج بالحق، الناس اللي تخدم غادي راهو سي ان تو، انت تعرف ناصر كلوب الداخل انترنور وستاف وكل مي سي ان تو لي ديتاي نتاع لي ديتاي تلقى موظفين لا هي بيو باش الماكينه تبدا تخدم من الصباح لليل عام على 12 في فريق محترف. تصور الروندمون انت نتاع عامل بسيط يخلص في 1500 اورو ولا قداش هنا يلقى روحه مسافر بودابست وقاعد في لوش كذا والناس الأخلي في تحته ولا فوقه كذا، هو يشجع في الجوارات اللي راهم كل يوم يترينيه، معناه حاجة اكسبسيونيل الحقيقة تستحق أن تحيى عقلية متميزة
4: وكي بيع النادي كيف بش يقبلوا اللي بعده واللي جاي. لو فرضنا نهار هو قرر أنه بيزي هذيك مش بتاعي كيف بش هذموه بش
1: يستقبلوه بالحجر اللي جاي
4: حب يشري إبراهيم دياز حقا وي حب يتدب إبراهيم دياز. ما فهمتش عليش الفكرة ذي ولكن هو يعتبر فيها صفقة القرن قال ما فهمتش
1: يحب ياخذ ابراهيم دياز يا لويس ريكي يا كابوس
4: ما هو قال لك مغروم به برشا الملاعب هذاك وداخله فيها اللي هو اللي اثر عليهم انه يجيبوا الملاعب هذاك قال لهم جيبوه تشوفوا الواحد
1: وينجم يكون اشرف حكيمي ورا الموضوع
4: ينجم يكون اللي هو كان زاد راه داخل شويه في صفقه ديمبيلي معناه عينه في الكره به يحكيوا عليه ويعمل لهم بانينكا في الفينال الاربعه
1: شوفوا الوجه الاخر للناس الخليفي. المهم اننا نحكيوا على جمعيه اسمها النجم الرياضي الساحلي اللي تحتفل بعيد ميلادها ل 101. كل عام والتوال حيه بالف الف خير، كل عام والتوال في العلالي. نحكيوا على المئويه و 101 عام تاع الاتوال بعد الفصل.
0: رافماغ بوبليسيتي. كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي إبغيد. لقام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.

0: Radio NFL. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
0: خليك معنا وما تبدلش الموجة
1: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
0: تسمعوا الراف ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 101 عام قلوا عيد ميلاد سعيد النجم الرياضي الساحلي ذات 11 ماي 1925. كان يوم فارق في تاريخ الرياضة التونسية، تاريخ تأسيس جمعية اسمها النجم الرياضي الساحلي. اليوم النجم بألقاب ونجم بتاريخ ونجم ببطولات ونجم بغزوات القارية وحتى العالمية، ونذكره كل وفي كل الفروع من كرة اليد، الكرة الطائرة، الكرة السلة، وكرة القدم بالأساس. شو عمل الإتوال الألقاب القارية، كوس الكاف، تشامبيونز ليغ التاريخية ضد الأهلي في عقر دار، ثم كأس العالم للأندية، ولا نتائج المبهرة للإتوال غادي فريق وقلعة من قلاع الكورة والرياضة في تونس. قولوا له عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله عودة في القريب العاجل لسالف النجاحات ولا ألقاب، لأن الأزمة اللي مر بها الإتوال اليوم لا تستحقها جماهير النجم ولا تستحقها جهة الساحل ككل. نتمنى أنه يتم إيجاد حل، الحل ما ينجم يكون كان مادي في ذل ديون نحكيوا عليها الناس كل نهارين ذوما 101 ولا 105 مليار 105 مليون دينار اليوم، المبلغ كبير والمهمة ليست بسهلة، ولكن ما هيش أكبر من نجم الساحلي وأحباء نجم الساحلي. نتمنى أنه على عامين ثلاثة يتم خليني أقول إنهاء الأزمة هذه ويرجع الإتوال للنجم اللي نعرفوه كلمة ناصر على فريق عطى برشا للكورة وتصور السنة الإسبرانس والفريقي والإتوال في أفضل حالات. سي اس اس خلطت هي السنة دجا تلعب على الشامبيونة، كان بدأت العام كيما توا راي سي اس اس تلعب على البطولة معناها بطريقة معناها بنقطة وبقل من نقطة. الإتوال كانت تعطينا الشامبيونة إكسبسيونيل. ناصر كلمة على الإتوال
3: البارح بالنسبة لي أنا كان يوم باهي بالنسبة لي أنا في الكرة التونسية، انه فريق كما النجم الساحلي فريق كبير اللي عطانا برشا فرحه، عطانا برشا ملاعبيه للمنتخب التونسي، نوروا التوانسه ونوروا المنتخب في انجازات رياضيه كبيره. فريق خلق برشا مسؤولين معناتها عندهم كفاءه عاليه، فريق خلق برشا لاعبين عملوا معناتها مسيره كرويه كبيره، فريق مشى لعب كاس العالم للانديه، هز شامبيونز ليغ، هز بطولات أكثر من 11 بطولة في البطولة التونسية، أكثر من 10 كؤوس في البطولة التونسية، عنده ألقاب إفريقية، هز 4 كوب دلاكاف ما بين الكوب دلاكاف القديمة والجديدة، معناتها 4 ألقاب ومن أكثر فرق متوجة في إفريقيا بالكوب دلاكاف. هذوما كل إنجازات رياضية كبيرة، ما نجم تأكد كان الفريق ذايا فريق كبير جوهرة الساحل كما يحبوا يسميوها السواحلية. الفريق ذايا أنا نقول لك وقت اللي يبدأ في أحسن حالاته الكرة التونسية تبدأ في أحسن حالاتها، خاطر نتذكر في وقت من الأوقات فما 5 أو 6 ملاعبية كانوا متواجدين في المنتخب وعطاوا إضافة كبيرة، خاصة الملحمة تاع جوانسبورغ تذكرها هذيك كانت ملحمة كبيرة برشا. إنه الفريق هذا إن شاء الله كما قلت أنت أنا ضم صوتي لصوتك، إن شاء الله النجم الساحلي يلقى حل في أسرع وقت ممكن لمشاكله المادية ومشاكله التسييرية باش يرجع الإشعاع الطبيعي واللي نحبوه واللي نتمناه. إن شاء الله يا ربي رجالات النادي والنجم الساحلي والسواحلية عندهم الرجالات اللي اللي قادرين يخرجوا الفريق من المرحلة الصعبة هذه يا شعر.
2: وقال كلمة عمار صحيحة لبارح، عندك فلوس تقدم، ما عندكش فلوس ما تقدمش، ما تغلطوش الناس، ما تغلطوش الجماهير.
3: صحيح.
2: عندك أفكار، الأفكار يزي ما فلوس، فماش اليوم في الكورة تدخل ما عندك حتى فرانك ما تنجمش. الدليل اليوم الفريقي وقت اللي فرجي حتى الفلوس مع هيئة مديرة عارفة كيفاش تسير الأمور ومحسنة ترابلسي على رأسها لنحيوها، الفريقي في أشهر عادت معناه وفازت بالبطولة. أمور المادية هي الأساس، فكرة واستراتيجية وكي مهم، ولكن تجمش كون أنت رجل رقم واحد في النجم الساحلي. دوك ما تغلطوش العباد يهديكم، أحباء النجم أعرفوا شكون تختاروا، أعرفوا شكون يجي اليوم يترأس النادي، لو بتصير انتخابات لو بتصير كذا، وانتو حاولوا قدر الإمكان تمنع الاتوار، لأنه بشتخلت 105 مليار رو الرقم كبير برشا كبير برشا برشا برشا، ولكن مش أكبر من أحباء الاتوار، مش أكبر من رجال الاتوار، وجهة بأكملها اسمها الساحل. مش نحكي على جوارات اللي جابتهم الاتوار من الجزيرة إلى زبير بيح عظومة جنيح لجنيح كمسيرين معز دريس جنيح رضا شرف الدين وغيره وغيره، مدام زهرة دريس اللي تعاون برشا في النجم الرياضي الساحلي اليوم، الشتيلي اللاعبية الكبار كل متاع الاتوار، جيل 96 تقريبا جيل كان مبني سكلت بتاعه على الاتوار. نتمنى عودة بذكريات خلص يا شرميتي، بذكريات غزوة القاهرة غادي في قلب القاهرة أهلي بوتريكا والحذري لجروند كيب متاع الأهلي، بذكريات باتشوكا والكوب جيمون. إن شاء الله يعود النجم الرياضي الساحلي لسالف نجاحات وكلمة برنس على الاتوار.
4: نحب نهني النجم الرياضي الساحلي بالمئة واحد سنة. أنا النجم الرياضي الساحلي كتونسي كإنسان عاشق للرياضة لكرة القدم التونسية، نحب نقول له يرحم والديك. نجم الرياضي الساحلي شيخني، فرح بيا، كبر بيا، وسمني، أعطاني، هزني معاه، مشيت للمصر شيخني
2: بالحق واسموك لتوال.
4: ايه يا سهرية كبيرة وقلت له عثمان جنيح ونسيب والله يرحمه وينعم ولا
2: بس مروا لتوال وقت عادة
4: بس مروا لتوال وتصورت مروا لتوال وشادت واحدة كيف فيف لتوال سبورتيف دي سايد جو فوزي سا افيك ان تري جران بليزير. لتوالي شيختني في مصر أنا وعبد المجيد بن اسماعيل الله يرحمه ونعمه، في وسط حكة وكذا، وإحنا نعيط وإحنا ثلاثة من نعم
2: في مصر،
4: في مصر ثلاثة بواحد. إيه يا ولدي حاجة كبيرة، شيختي الأهلية في تونس عملت يا أخويا كما شيختوني. إن شاء الله ربي، إن شاء الله ربي يفيقوا فيقوا جماعة الإتوال الكل، راهو نحكي على الساحل الكل، الإتوال ما يسوس الساحل الكل وتونس والكل يا أخويا فيقوا، جمعية كبيرة راهو ما نسلموش في الاتوال،
2: ما نسلموش في الاتوال. حس سعيد للنجم للمسيرين متاع النجم، يتعمل امبلوم تاع انقاذ الاتوال على 3-4-5 سنين مع محاولة استخدام زوز ثلاثة مستشارين ثقال يضخوا شوية فلوس تتنفس الاتوال، وان شاء الله يكون الحل وترجع الاتوال لتألق على مستوى البطولة والمستوى القاري. عيد ميلاد سعيد للاتوال، 101 عام والعقبة للألف سنة، ومبروك مرة اخرى لحباء النجم الساحلي. الاخبار ثم نعود، مازلنا مكملين معكم في رافماك.
5: رافماك باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم
5: على ديوان اف ام، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم
1: Publicité. Agile Energy t'offre le gamme MTH NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% italienne تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.

على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم، مواجهة العادة ما بين اللي راف ماجور وتسويت الكويز.
1: كويز
0: سؤال رقم واحد، أكثر دولة فيها عدد سكان في إفريقيا هي نيجيريا، والثالثة هي مصر.
2: الثالثة هي مصر. أوكي.
0: شكون الثانية؟ زيدون.
3: السنغال.
0: السنغال. برنس.
4: عدد سكان رافع.
0: أي.
4: الجزائر.
0: الجزائر. نصر.
3: مغرب.
0: جيهان.
2: أفريق دو سود.
0: الرامي.
3: جنوب أفريقيا.
0: كل الأجوبة خاطئة حتى اللحظة.
3: حتمتم.
0: صديقنا مهند يعطينا الجواب لا صحيح. مهند الهويدي هاتم.
5: السودان.
0: السودان جواب خاطئ، هي أثيوبيا. صفر نقاط للي راف ماجور. السؤال الموالي هاتم. في أي سنة كانت توانسة على موعد مع أول بث للتلفزة التونسية، والتاريخ كان 31 مايو، معناه بور بيانتو نحتفلوا إن شاء الله بعيد ميلاد للتلفزة التونسية. فينا عام زيادة
2: كنت قلنا عيد ميلاد قديش تنطلع
3: 1957
0: برنس.
4: كنا نتفرج في إيطاليا حتى الـ 64 67
0: تحكي لي من المراقبة
4: إيطاليا خاطر كنا كان عندك إيطاليا
3: وراه ما يحبش
4: إيطاليا بعد إيطاليا بشوية
2: 65
0: رامي
3: 63 قربوا لنا
0: حاتم
5: 66
0: 31 مي 66 جواب صحيح. حاتم بالحاج
5: قريتها في الليبسي أنا أيوة. شديد
0: جواب صحيح حاتم بالحاج سبيع ولا سبيع ما زلت تذكر
4: 66
5: رفلكسيا الأولى مقلوبة بعد
0: أي خرجت مقلوبة سيفلي
3: يعني مدام باردون
0: يلا زيدون رفلكسيو وفرنسية شو نسميه ولد فرنسية رفلكسيون ابن الله بالفرنسي يعطيني الجواب معناه ابن الله
3: مقفع
0: ثور
5: فو
0: حاتم الأسرع جواب صحيح ان فو كيفاش تكتب زيادة ان فو
3: في ا يو اكس
5: برافو
0: نقص زيد حرف ونقص حرف نقص او خاطر سي افيك ان في او ا يو اي با دو اكس ان فو
3: كنت سوبر رئيس.
0: السؤال السؤال الموالي
5: داير كيتولد البقرة نقولوا الفيل
0: بالحق
5: يس
0: مش تجي با كونفيونس
4: دون الفو
3: ثبت علي
0: بالحق صحيح
5: ثبتها عندك
0: هي يلا السؤال الموالي من أي حيوان استلهمت فكرة الرادار زيت
3: ليوبار
0: ليوبار ليوبار بالعكس يجري
4: اسمع من بعيد
0: يلا برنس
4: البومة
0: تليفون هات ناس
5: الصقر
4: تليفون
5: عمري نقلت
0: ساعات شدينيك ساعات فسيت رغم اللي انت منظومة الوحدة ما شدينيك في تلفزك ولا
3: اوي اوي بالقناص صوروا صورة
0: صوتوا صورة
3: صوتوا صورة
2: نقول البومة حتى خلانتي فما لوجيك في
0: ناس
5: قلت الصقر
0: الصقر النس حاتم يعرف
5: هو الحيوان الوحيد اللي يبعث لي زوند نتاعو يرجعوا له اللي هو شوف سوري
0: شوف سوري الخفاش جواب صحيح حاتم بالحاجه يبعث لي زوند نتاعو يرجعوا له سيتا دير
5: هي
0: يبعث كسينيال
5: هو يبعث كسينيال كي يرجعوا البرنسيب نتاع الرادار خاطر الرادار تبدا فلوك هنا وحاجه من لوطه كي ترجع هكا تبدا عندك العمق 100 متر يرجع ما يعملك حتى السينيال كي ينقص فجأة يجي حاجة أخرى السينيال يرجع لك في أقل وقت من السينيال العادي دونك فما جسم موجود
2: تفهم لي العمق أقل وقت
0: أشوف شوف سوري الخفاش جواب صحيح حاتم بالحاج السؤال الموالي زيدونا
3: طريحة اليوم
0: باستثناء سلطنة عمان أعطيني دولة في العالم يبدأ اسمها بكلمة سلطنة زياد ما يتكلم حد
3: مدغشقر
0: سلطنة مدغشقر
4: سلطنة البوراندي
0: البوراندي ناصر
6: سلطنة في باش يقول عمان من الله
0: يمنع. سليم زرقة جواب صحيح.
6: عمان اثنين.
3: عمان بيس.
0: يلا علي الحامي جواب صحيح. الحاج موسى الكل جاوبوا الاولاد معز المنوبي مريومه جيهان
2: في اسيا ما نعرفش
0: ما تعرفش رامي
2: باش نقول بوراندي باش نقول بوراندي
3: لافريك ولا سلطنه الاردن
0: سلطنه الاردن
4: سلطنه بروني مش
0: بروني جواب صحيح حاتم بن حاج
4: وسلطان بروني من اغنى ما فما
0: من اغنى حاجه على جنون معناه جنون مشكله بذهب وكياس ذهب كل شيء ذهب
4: تعرف وصلوا عندهم مشكله باش يخرجوا الصدقه في سلطنه بروني مرقاوش عمدو بيرو اللي يمشي
0: بيه. من هو مخرج فيلم الناصر صلاح الدين
2: يوسف شاهين
3: يوسف شاهين
0: كل شريف لك سمح
2: لي كيفاش قلت
3: يوسف شاهين
2: ولا سمح لي
0: نقطة زيادة ما نعطيكش خاطر فسدت السؤال
2: سمح لي
0: سفر للناس كل زابي سؤال وهي بنحات لك النقطة كانت حب تشكرها في المباشر
3: نشكرها
0: يلا السؤال الموالي
4: قول شكون البطل الشقلب
0: كم عدد الجمهوريات التي شهدتها فرنسا منذ الثورة الفرنسية 1789 لليوم قداش من جمهورية
3: خمسة
0: برنس
4: تو اليوم الجمهورية الخامسة
0: اليوم الخامس ناس
6: اللي خمسة
0: خمسة
6: وسبعة
0: سبعة حات
4: خمسة جمهوريات وزوز امبراطوريات
0: زوز امبراطوريات خمسة جمهوريات جواب صحيح حاتم ولا فريق باستثناء رامي حاب يكون مختلف
3: زوز امبراطوريات
4: سبعة ولمهم
3: حسبتهم زوز
2: امبراطوريات
3: جمعهم مدرسة أخرى
0: يلا هي السؤال الموالي سرعة ما هو القاسم المشترك سرعة ريفليكسيون القاسم المشترك بين كاظم الساهر وفرانس بيكنباور
3: قيصر
2: قيصر
0: زيدون جواب صحيح برافو جواب صحيح وسريع نقطة زيادة المكي عربية ما معنى امرأة ما يتكلم حد ما هوش ريفليكسيون شمطاء
3: حنينة
0: برنس
4: شمطاء صعيبة شمطة يقول لك مرأة شمطة
0: ناصر
6: مرأة تحرك برشة في الدار
0: جيهان
2: يظل مرأة كبيرة صليطة اللسان
0: صليدة اللسان رامي
3: في بلي طويلة قبري
0: طويلة
4: طويلة مرا شمطة طويلة
0: أجوبة برين وطويلة. كلها خاطئة
6: رشا ثقة
0: ناتي أنديس جورج كلوني
3: جورج كلوني
2: شعرها أبيض
3: المرا اللي تحب الراجل أكبر منها في السن
0: غلط
4: شعر أبيض مرة.
0: لا
3: ذيك شعرها أبيض واكحل
0: شعرها اختلط سواده بالبياض يعني بلغتنا احنا شابت شوية جواب صحيح جهاد رامي حاتم بالحاجة هذا تفسير الامرأة
4: الشمطاء
0: ونقولوا رجل أشمط في العربية معناها سيلي بوافر وكل في العربية تعطي أشمط
2: جورج كلوني أشمط
0: دونك سوبريفير تقول سيلي بوافر
4: أشمط شمطاء
0: احنا ديما نميلوا للغة العربية لكن هنا
4: معليش وليت الشمطة في لغتنا
0: بس عندها تأثير تاريخي راي واحدة واحدة عندها الخيسالة ذي معناها شعرها أكحل وأبيض وكانت تبعتها خايبة دونك مشات في شمطة شمطة تاريخيا ولا تتبيع ما عادش الشعر صحيح ولا تتبيع ما عادش الشعر شبيك زيد تو تروف با سيمباتيك سكون دي
6: سي ان بو لور
0: على أنا وحاتم ولا أنا
3: لا أنت شوي سامحني مع كامل
0: أي احكي رأيك
2: بكل
0: حرية
2: بكل حرية
3: نبوغ 25 لعبة قصد ربي ما نعرفش رأي رفيق
0: سامحني معناها توري بريفيري تكون في ميسيون أخرى
3: أي سورتو في الوقت هذا راه خاطر ما رينا شيء داير بعد نحكي معك في الرينيو قبل ما نهبط وماشي حويشه وين ماشيين هكا
0: يلا السؤال
3: سيب على الابواب
0: اذا كان الخو إذا كان الخو خو علاقتهم تفسد على الفلوس على الدنيا السلام
3: لا لازم تفسد لغة ما لا
4: لا لا لازم تغمض
3: وهذا خويا وانا ما بعدنا لا لا
4: تجيب فاتورة ستيك
3: خويا عندهم خويا
0: السؤال موالي زيدون حكينا البارح على الغقغقة وهي صوت السكرة
3: أنا مخي باقي ذفدع جيت نقول الذفدع
0: الذباح بالضاد الذباح هو صوت أي حيوان برنس
4: كلي الرنار
0: الرنار
3: يذول يا علوش
0: العلوش
6: السردوك
0: السردوك
7: الكبش مش العلوش
0: الكبش
3: اي سيدا صحيح ديجا شفت كبش رامي مخطر لا مثلا يعني
0: رامي خذا اول مره كبش نتاع انتيه
7: حذاري يعني يقولوا نمر تايجر
0: حذاري حذاري الناس اللي عندك باش نطيح بهم انا كبش رامي جاي
3: حطوا في ساك
7: هكا تو عيدكم مبروك راكم حي بخير هكا
0: يلا
5: الذباحة
0: الفيل الفيل عندنا جواب صحيح الذباح هو صوت الثعلب برنس جواب صحيح
4: برنس ثعلب راهو مش كيكه خلوه
0: البرنس جواب صحيح السؤال الموالي ما هو الهرمون المسؤول عن التوتر يعرف بهرمون التوتر
7: تاع الفرح شو اسمه رفيق
0: تبع الاسئله باش يجيك من بعد هذاك بتاع الفرح هرمون التوتر زيدون
3: اوبامين
0: اوبامين
4: دوبامين
0: دوبامين
6: اوبامين
0: اوبامين
2: نعرفه كان هو كورتيزول
0: كورتيزول
3: كورتيزول
0: حاتم ثلاثة كورتيزول جواب صحيح هو الكورتيزول نقطة جهان نقطة حاتم نقطة رامي الفراتي نقعد في
2: الهرمونات
0: هرمونات هرمون النوم زيدون على وزن إن يوفى بإن
3: ديبريسين
0: كيما على وزن إين ديبريسين كان نحيك زيادة تعمل ناس
4: ليسين
0: ليسين تعرفوا جهين خليك ماني رامي قول
3: نعرفوا نويتين
0: نويتين اوكي
4: غالي سيروتونين
0: سيروتونين هرمون النوم جهين هو
2: ميلاتونين
0: جواب صحيح هو الميلاتونين نقطة جهان السليني وهو الهرمون المسؤول على النوم السؤال الموالي ما هي العاصمة التي العربية التي كانت تسمى قديما فيلادلفيا
3: بربي سامحني صديقي من الهند يطلب فيا ويحب يجي يجاوب معايا راني ما نحبش حتى اجاباتك الصحيحه ما نقراهم
0: علاش
3: للامان
0: علاش
3: باش تدخل لي في مواضيع ما نحبش يبيت لي عذر
0: من وقتها ما زيدش عليه
3: والله لا زيد البارح طلبني يا ودي ما نحبكش مك صديقي ما نحبكش تكون صديق
6: انا كلمني راه السيد صاحبه من الهند قال لي نعرف ومش باش يهز ونعرف انا صاب ويا ولدي قلت له راه روح رياضيه يا ولدي يدي قربي ما حبش دبر راسه يتحمل
0: الجمهور الكره ما يرحم الجمهور الكره كي تنرفز تحب له جميع جماعتين باش تتعدى
3: بعد العيد ما نحكيش
0: بعد العيد بعد العيد
3: العيد
0: ما هي العاصمه العربيه التي كانت تسمى قديما فيلادلفيا برنس
4: هذه مش في مش بغداد
0: لا
3: فيلادلفيا رفيق
4: اي مسمين على زعما
0: يلا زيد
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله لبنان
6: نعرف على دلفيا في الأفريق هذه على دلفيا نقول الكونغو مش كونغو
5: متأكد عربية هي تو عاصمة اسمها القديم
0: معناها
5: هي
2: بيروت
0: بيروت
3: رباط
0: رباط
5: ذلي القاهرة كان قبل ما
3: ينطقوهش
0: بصحيح أطلق علي هذا الاسم حاكم يوناني مقدوني بطليموس الثاني فيلادلفوس على اسمه سماها فيلادلفيا تكريما لاسمه المستعار بعد لسيطر على المنطقة المنطقة الكل وبعد بداية العصر الإسلامي استعادت المدينة اسمها القديمة لتصير في نهاية المطاف عاصمة الأردن نحكيه على عمان أجوبة خاطئة لرفما قلت ماكش بعيد في الجغرافيا يلا زيدونا
3: يا بابا
0: عملية حسابية الأسرع 48 في نصف عشرة
5: 240
0: حاتم بالحاج جواب صحيح راك انت جون انت نورمال تجاوب صحيح انت الاسرع شو كيفاش قاعد تخوضوا
3: بربي الجن يا باب اللوطه وعمل
5: اليوم عكس
3: جيب بطانيه
0: خذوا خساره ما خدتوش
3: تصويره لا فاتني برشا في سكور خرجت من الطوره
0: خرجت من الطوره خرجت من الليميسيون مش خرجت من الطوره نقطة حاتم بالحاج اعطينا النتائج من الفائز حاتم سبعة والبقية جهة أربعة والبقية شكرا على المشاركة 1-1-0 الفائز حاتم بالحاج جواب صحيحه.
5: بربك نعود نخسر صفقه له.
0: هو كل شيء كل شيء ببركة ربي
3: يا ربي.
0: إن شاء الله ما يصير شيء في الكواليس. شكرا حاتم جيهان لبرن زيد الناصر رامي الفوراتي ريمخبي في الإعداد صديقنا حسام في الإخراج الرقمي عزيز في الإخراج جيهان سليني في الإعداد كذلك بعد شوية جعفور في ساعة سعيدة ونص نهار ابتسام في هنا تونس مني ليكم أحلى تحية ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع عشان نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب ملتقانا غدوة. باي باي تشاو تشاو.
8: راف ماج غديف باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم. ديوان فم.

لك انا واحنا في عز الهنا.

واحنا في عز الهنا يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا يا

شيئا، وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون.

من الذهب والفضة والخيل والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

ربنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. انتو ما تسمعوا في صباح الخير تونس الاثنين للجمعة من 6 للسبعة متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والياسمين الكل مستمعين الغالين على موجات ديوان فهم. موعد جديد من صباح الخير تونس كيما كل صبحية نسلم عليكم وين ما كنتوا. توكلتوا على ربي، طريق السلامة ليكم، ما زلتوا في الدار، شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب يرزقكم من خيرات الدنيا والآخرة. صباح الخير تونس، معكم إيمان سكوحي كنت ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، وجدان عوني أيضا في الإخراج الرقمي، ثلاثي رفقكم سويعة من زمان وانطلاقتنا تكون بدعيوة. إن شاء الله ربي يتقبل مني ومنكم كل الدعوات. نقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم احفظنا ممن نخافه حفظا عاصما، واكفنا شر معصيتك، واجعلنا هادين مهتدين إلى طاعتك، واجعلنا أرض خلقك بك وأشكرهم لك وأقربهم منك وأحبهم إليك. يا رب أسعدنا بما تحتاجه أنفسنا، وأنت تعلم السر وما يخفى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فقربته، وذل لهيبتك فأجبته، وسألك سؤاله فأعطيته، وشك لك همه ففرجته. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم صن وجهي باليسار، ولا تبذل جاهي بالإقتار، فأسترزق طالبي رزقك، وأستعطف شرار خلقك، وأبتلي بحمد من أعطاني، وأفتن بذم من منعني، وأنت من وراء ذلك كله ولي الإعطاء والمنع، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. إن شاء الله ربي يتقبل منا كل الدعوات، ربي يعطيكم الناس الكل على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس، نهاركم مزيان على أحلى ديواننا.
0: صباح الخير تونس. صباح

0: أنتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
1: 6:08 دقائق، مرحبا بكم الناس الكل، صباح الخيرات والبركات. اليوم تنطلق الاختبارات التطبيقية لتلامذة البكالوريا، فان شاء الله بالتوفيق لتلامذتنا الكل، ان شاء الله ربي ينجحكم، ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب، وان شاء الله لا يحرمكم من فرحة النجاح. هذه في علاقة بتلامذة البكالوريا للفترة الجاية، باش تكون ما بين الاختبارات التطبيقية وتنطلق فترة المراجعة وتبدأ الامتحانات. فترة هذه اللي إن شاء الله يا ربي يا ربي يا ربي بارك لكم في وقتكم وفي صحتكم وفي ذكرتكم إن شاء الله، وتلقاو كل التعب اللي تعبتوه على امتداد عام كامل تجني وثمرته إن شاء الله في آخر السنة الدراسية. كيفاش حالة الطقس تدسويت في الميتيو؟ ميتيو بالنسبة للحالة الجوية متاع اليوم الأربعاء 13 ماي 2026، تشهد سحب أحيانا كثيفة مع بعض الأمطار المتفرقة بالمناطق الوسطى ومحليا بالجنوب، يكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية آخر النهار بالمناطق الغربية للوسط، تكون مصحوبة بأمطار تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب فمتموج ببقية السواحل. تسجل درجات الحرارة نهار اليوم انخفاض طفيف. بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت مع ماضي 3:31 دقيقة، ظهر نص نهار و23 دقيقة، صلاة العصر مع 4:05 دقائق، صلاة المغرب مع 7:21 دقيقة، وصلاة العشاء مع 9 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكفة أعمالكم. ميتيو من الميتيو نمشي للمقترح.

0: اتجهنا لليوم ومسلسل تراند ونسب المشاهدة مرتفعة جدا في تونس. نحكي على مسلسل التركي أخي أو العائلة هي الامتحان، اللي هو عمل درامي تشويقي تركي تعرض في 13 جانفي 2026، يمزج ما بين الدراما العائلية الأكشن والغموض. دور حكايته حول جراح ناجح يعيش حياة مستقرة في إزمير بعد ما اختار الابتعاد على العائلة متاعه لسنوات طويلة بسبب حادثة مؤلمة في الماضي خلفت جروح نفسية عميقة وقطيعة تامة مع أقرب الناس ليه. تتغير حياته وقت اللي يضطر للعودة لإسطنبول لحضور حفل الزفاف متاع أخته، والعودة هذه ما كانش مستعد لها نفسيا، ومن اللحظة الأولى يحس أنه فما حاجة غير طبيعية تحيط بالعائلة، وين تتصاعد التوترات وتظهر الخلافات القديمة اللي ما تحلتش، وسرعان ما تنقلب أجواء الفرح الصدمة بعد وقوع محاولة قتل غامضة ليلة الزفاف. ومن غديك تبدأ سلسلة من الأحداث المتسارعة، يلقى روحه البطل في قلب التحقيق، مش فقط كطبيب يحاول إنقاذ الضحية، ولكن كشخص مرتبط بكل خيوط الماضي اللي بدأت تتكشف تدريجيا. مع تعمق الأحداث تنكشف أسرار عائلية خطيرة تتعلق بالخيانة، الطمع، الانتقام، مما يخليه يواجه حقيقة أنه ابتعاده ما كانش كافي للهروب من الماضي متاعه. المسلسل يطرح فكرة أنه العائلة ممكن تكون في بعض الأحيان مصدر للقوة، وأحيان أخرى أكبر اختبار للإنسان. يناقش تأثير الصدمات النفسية، تعقيدات العلاقات بين الأخوة، وحدود الثقة داخل الأسرة. النسق متاع الفيلم تصاعدي، وهذاك علاش القاء استحسان كل المتابعين خاصة من تونس اللي بدأ يتفرج في المسلسل هذا. يكتبوا لي في التعليقات رايكم فيه، سينو أعملوا علي طلة وقولوا لي كيف العادة المقترحات متاعكم. نستناها على الانستغرام سكوحي إيمان، سينو نواصلوا معاكم بال الموسيقى على ديوان فام صوتكم.
1: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي
1: 26 دقيقة. مرحبا بكم الكل، مرحبا بكل متابعين اللي تحقوا بينا. هكا اجلبني الكومنتير متاع صديقنا هيكل دبوسي يقول صباح النور والسرور الأحلى، برنامج صباحي كنت غايب خطرة واحد 9 أيام لتونس، محليها بلادنا وناسنا وخير تونس، كليت التوت والمشمش والبصاع اللي مستحيل نلقاها هنا في السويد بالبنة هذيك. صحة وبشفية هيكل، الحمد لله على سلامتك وإن شاء الله لا يغيبك على عائلتك على الناس اللي تحبك، وكيف كيف كل المتابعين متاعنا اللي خارج أرض الوطن. قريب إن شاء الله المرواح، إن شاء الله ربي يجيبكم سالمين غانمين، على الأقل تستمتعوا بالصيفية مع الناس اللي تحبوهم، تنسوا الضغط متاع الغربة وتاخذوا شوية إنرجي تهزوها معاكم إن شاء الله يا رب. سينو عنا صديقتنا فدوى من بكري تقول لي عندي إهداء يا أمونة، خليني نتفكر وين الإهداء. فدوى تحب تهدني ولد أختها طه الشريف التخرج متاعه وتقول له إن شاء الله ألف مبروك ويا ربي ديما ناجح، فألف مبروك لطه وإن شاء الله ديما بالتفوق والتميز، وإن شاء الله زيدا ربي يفتح عليك في مسيرتك المهنية إن شاء الله وتفرح العائلة الكل. إهداءات النجاحات من أكثر الإهداءات اللي نحبها، فإن شاء الله لا يحرمكم من نجاح يا رب. سينو خلينا نمشي للدراسة متاعنا اليوم توت سويت في شات ماتان.
0: شات ماتان،
1: تعرفوا نقرا في كومنتير الحاج موسى ذاك علاش باش نتعدى لشات ماتان، ولكن هكا جلبني خطر نفس الملاحظه اللي كنت باش نقولها. الحاج موسى يقول البصاع ما يتباعش شي تسرق، حتى انا كنت باش نقولوا يا هيكل خذيته شريته من السوق ولا سرقته من شجره. فكرنا كالايامات القديمه هذيك نتاع البصاع المسروق والحاجات اللي في القايله، العمايل اللي تعملوا في القويل في الزمن الجميل. فهذه جوست حبيت هكا قوس صغير نحلو. سينو خلينا نحكيوا شوية على العلاقة ما بين الصحة النفسية والأمراض الجسدية اللي أصبح الحديث عليها منتشر الفترات هذية، خاصة فيما يتعلق بالأمراض المناعية الذاتية. تشير المعطيات الطبية أنه ما يقارب 75-80% من المصابين بالأمراض هذية هما من نساء، اللي هو رقم لافت يطرح العديد من التساؤلات. لكن هل أنه السبب النفسي فقط كما يقع الترويج ليه أحيانا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ في الواقع آخر الدراسات يؤكد المختصين أن الأمراض المناعية الذاتية كما الذئبة الحمراء، التهاب المفاصل أو التصلب الوحي هي أمراض معقدة متعددة العوامل. فما دور واضح للعوامل الجينية الهرمونية والبيئية إضافة لتأثير الجهاز المناعي نفسه. صحيح أن التوتر المزمن ممكن يأثر على الجسم، يؤدي لارتفاع هرمون الكورتيزول وهذا ما قد يضعف المناعة متاعنا ويخل بالتوازن متاعها، ولكن ما يمكنش اختزال الأمراض هذه في كبت المشاعر فقط. الدراسات العلمية الحديثة تشير أن النساء أكثر عرضة للأمراض هذه بسبب التغيرات الهرمونية، خاصة هرمون الأستروجين اللي أثر على نشاط الجهاز المناعي، كما أيضا نمط الحياة، الضغوط الاجتماعية، وحتى التعرض لبعض الفيروسات أو المواد الكيميائية نجم تلعب دور مهم في ظهور الأمراض هذه. من جهة أخرى لا يمكن إنكار أن الصحة النفسية تأثر على مسار المرض. التوتر القلق ممكن يزيدوا في حدة الأعراض، يأثروا على جودة الحياة وحتى على استجابة المريض للعلاج. هذاك علاش ينصح الأطباء ديما بمقاربة شاملة للعلاج تجمع ما بين الأدوية الدعم النفسي وتبني نمط حياة صحي يشمل التغذية المتوازنة النشاط البدني وتقنيات إدارة التوتر. وكانت هذه دراستنا لليوم في شات ماتان.
0: شات ماتان
1: 26 دقيقة، نكملوا معكم بالموسيقى في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديوان.
0: صباح الخير تونس. صباح

0: محبوبي مثلتك شجرة هذا عبد الوهاب الحناشي. وصلنا ل 46 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا. سيدودة بحذايا هوني في استوديو تليت انا وياها على الغالب نحكي في اللي فاتنا ولا تجيني كل جمعتين. سيدودة صباح الخيرات.
1: يا صباح الانوار محلى ضحكتك يمين. والله نتوحشة.
0: انت بيدك طلتك علينا هوني في استوديو طاقتك المزيانة نتوحشوها زيدة. والمستمعين يبداوا يستناو فيك من جمعة الجمعة. موضوع مهم تستناوه بعد شوية في فقرة الدوبامين. مش نحكيه على هوس الشراء أو هوس التبضع. موضوع يهم النساء سيغتو برشا. سنقبل هذي نمشيو لنصيحتنا لليوم.
2: نصيحة اليوم.
0: فما عبارات نسمعوها في حياتنا اليومية واللي الحقيقة عندهم معاني عميقة. نسمعوا أنه الحاجة سخونة كي تبرد تمساط. الدواء كي يجي مخر ما عادش ينفع. الموقف الصحيح كيجي مخر ما عادش حاجتك بيه. هذه مش مجرد أمثال شعبية ولكن ممكن نسميها ثقافة التوقيت. إنك تقول كلمة طيبة مزيانة لكن الأزين إنك تقولها وقت اللي يحتاجها الطرف الآخر. إنك تعتذر مهم لكن الأهم إنه اعتذارك ما يوخرش حتى للجرحى يتحول الندبة يصعب محوها. إنك تظهر الحب أمر نبيل لكن وقت اللي يجي بعد برود أو تجاهل ممكن كينها محاولة إنقاذ متأخرة. الحاجة سيبان مشيت على روحها. لهنا نوصلوا للعلاقات الإنسانية المساحة الأكثر حساسية لتوقيت المشاعر والتصرفات. قديش من شخص أخطأ في حقنا من بعد رجع بعد وقت طويل وكأن شيئا لم يكن. قديش من كلمة نحبك اتقالت بعد ما تعب القلب من الانتظار. وقديش من يد تمدت للمساعدة لكن بعد ما تعلمنا انه نقفوا وحدنا. في اللحظات هذية المهم انه الرد ما يكونش قاسي ولكن يكون ناضج. رد يشبه الابتسامة هادئة وكلمات مختصرة تقول له عايشك اما ما عادش حاجتي بها. الحكاية ما هيش انتقام ولا جفاء ولكن وعي بأنه كل حاجة عندها وقتها. أنه ما نش ملزمين أنه نقبلوا أي حاجة تجي مخر. وكانت هذه نصيحتنا لليوم.
2: نصيحة اليوم.
0: احنا نكملوا بالموزيكا في صباح الخير تونس. نرجع بعد شوية على ديوانا فهم صوتكم في فقرة دوبامين.
2: صباح الخير تونس.

0: صلي جوادي تقوى عنادة حسبت اختار محدك بيا شبحت بعيني قدا لحمادة شبحت بعيني قدا لحمادة شبحت بعيني قدا لحمادة حليلي نبلة ترشقت فيا
1: هي
2: هي ولا

0: هذه موزيكتنا على ديوانا فايم. مرحبا بكم الناس الكل. نمشي والآخر فقراتنا لليوم دوبامين.
1: دوبامين
0: دوبامين هرمون السعادة، هذية لكل واحد يحاول يطلعه على طريقته. لكن فما مشكل اللي موجود برشا سيغتو عند الإنساء. قدش من مرة حسيت روحك متقلقة وأول حاجة جات على بالك أنك تخرج تمشي تشري، شنية باش تشري الله أعلم، ولكن أنك تمشي تشري، أنك تمشي تعمل شوبينج من أجل أنك تعدل المزاج متاعك. قدش من مرة تكون قلقة في الدار، قاعدة تلقى روحك قاعدة تعدي في الكوموند وليلي الحاجات تحتاجهم ما تحتاجهمش، المهم فما حاجة جديدة قاعدة تشري فيها. اليوم مش نحكيه على موضوع الشراء هذية، وقتاش يتحول إلى هوس، وقتاش نقول اللي أنا دخلت في مرحلة اختيرة متاع الشوبينج ومتاع صرفين الفلوس في حاجة مش في بقعتها. وهذا اللي باش نحكيه مع سيدة. باش نسألك السؤال الأول سيدة، عملية الشراء نشريه على خاطر نحتاج الحاجة ولا على خاطر باش نسدوا حاجة نقصتنا من داخل؟
2: كما قلت انت إيمان، هوس الشراء أو الشراء القهري تخبل كومبولسيف دو لاشا، هي كما قلت انت معناتها الحاجة المتكررة، الحاجة المتكررة من أنك تخرج تتحرك باش تشريك الحاجة ذيك، ولا توا للأسف نقول للأسف على خاطر زاد عمق الأزمة أكثر معناتها عند الناس اللي عندهم الهواس هذية، هي الشريان على الانترنت
0: وانت قاعد في بلاستك
2: معناتها حتى الدوران ولا بتاخد تاكسي ولا معادش يبخلك حد شيء، مش بالضرورة تكون مستحق هالحاجة. يعني تنجم تشري حاجات أنت مكش محتاج لها ولا مكش مستحقها، لكن الرغبة في الشراء ملحة ومتكررة تتعاود على خاطر كما قلت أنت تو سامبلومون أنت معناتها الإنسان متقلق ماهوش مرتاح.
0: ولهنا ممكن باش خلينا نتسائلوا شنية اللي يربط القلق متاعنا بالشراء، وقبل هذي علاش نحسوا بالسعادة كيف نشريه رغم اللي نصرف في فلوس، رغم اللي ساعات نصرف فوق طاقتنا، ولكن كيف نشريه تلقانا شيخين. ولكن بعد هكا الشيخة هذيك تروح زادا ساعات جيكك الإحساس بالندم، يا خيش نعمل بهم من هذوما الكل، علاش شريتهم في لحظة وعي. دونك إحساس بالسعادة، إحساس بالندم، مشاعر مختلطة نعيشوها، في الأخر الحاجة اللي شريناها ما حشتناش به.
2: هو كنا حكينا نحن برشا مرات إيمان، وقلنا إنه راهو العقل متاعنا يشبه الحاسوب وحمد الله معناتها، يعني قد ما تضغطي جراء المشاعر جراء الحاجات، يعني المشاكل الصغار ولا الكبار اللي نجمو نعيشوهم كل يوم، العقل بطبعه يبدأ يفركز في متنفس، يعني هوس الشراء هذايا هو نوعا ما متنفس صغير نصنعوه نحن لرواحنا باش نجمو نكمله. علاش؟ على خاطر كي نخرج نشري العقل من بعد باش يفرز هرمون الدوبامين اللي انت كنت تحكي عليه، اللي هو هرمون السعاده، فمك الاحساس بالمكافاه، الاحساس انك تحصلت على حاجه جديده، الاحساس اللي انت وصلت لحاجه كانك انت معناتها حبيت عليها شريتها الحاجه هذيك وسي بون ولات عندك باش تلبسها ولا باش تستعملها ولا اللي هو. دونك اكل الدوبامين هذيك تطلع في العقل وتخلينا فجأة نحسوا براحة، نحسوا بسعادة، نحسوا بفرحة، وهذا متنفس صغير جدا جدا جدا جدا. الضغط اللي قاعد يعيش فيه العقل، يعني الوضعية هذه نتاع حالة السعادة اللي يعيشها العقل ما تتجاوز الدقائق بعد نعود نرجع وين كنا للأسف. لكن هذه طريقة يلقاها العقل باش يحل شوية ويعمل شوية متنفس للضغط اللي هو قاعد يعيش فيه.
0: يعني لهنا المسألة متعلقة بحالة نفسية احنا قاعدين نعيشوا فيها، مهم جدا انه نفهموها الحالة النفسية هذه من اجل انه نتعداو المرحلة التوازن وقت الشراء. وقتاش يتحول التسوق من متعة عادية لإدمان؟ شنو ما العلامات؟ توا خلينا نحكي على العلامات اللي هكا نقولوا الريد فلاجز اللي تقولك ليه سيبون تيراك في مرحلة اختيرة، ومهم جدا انك تفهم الوضعية اللي انت فيها.
2: وقت اللي الحاجة تولي هي ديجا معناتها من أولها كما قلت معناتها متكررة وملحة، لكن لما تصير متكررة أكثر من اللي كانت قبل وملحة أكثر، يعني نجم مثلا انا تاو جيني في مخي مثلا شوبينغ قول لي خلي تاو بعد ولا، لكن نولي كل ما نتقلق يجيني هوس الشراء في مخي. نجم مثلا كما انا مثلا تاو نقولوا كي يبدا القلق كبير كي نتقلق برشا نخرج نعمل دوره نشري مثلا زوز ثلاثه مراول ولا حاجات للدار، ولا فما شكون مغرومه بال لي برودوي تاع الدار معناتها النيتواياج وكل شيء. لكن اذا كان نولي كل ما يصير القلق نلتجئ للشوبينغ، كل ما نحزن نلتجئ للشوبينغ، وخاصه الاهم في هذا الكل اني لم اعد قادرا على مقاومه الرغبه. عندي ما عنديش، خاصه بالنسبه للعبيد مثلا اللي تمر بذائقه ماديه اللي تولي مثلا تعدي الحاجه هذيك على حساب مثلا اولويات في الدار. هون نقول راهو المشكل كاينه بدا يتعمق، معناتها لازمنا نشوفوا بسيكولوج.
0: هذه في علاقه بالاعراض. طبعا نحكيوا شويه على الاسباب، أسباب اللي تخلي الإنسان يوصل للمرحلة هذية. سيدة حكينا شوية على معناها نقص معين بتتر الإنسان يحس فيه من داخل، ولكن شو ما أغلب الأسباب الأخرى تنجم تكون وراثية الحكاية؟
2: أي نجم، أي نجم، خاطر سي دي تروبل كومبولسيف دونك أي نجم. نجم مثلا امها كانت هكاكا، ولا البوره، وحتى الرجال ما يبقى موجوده اكثر في النساء، لكن حتى الرجال عندهم الاسباب. ايمان هو ضغط. ضغط ضغط ضغط ديما نقول معناتها اخطر حاجه بالنسبه لنا احنا هي ستريس، هي ضغط. دونك الضغط اللي يعيشه الانسان، الضغط المتواصل كما قلت لك هو اللي يخلي الجسم بتاعنا يبدا يفركس في طريقه باش ينقص بها من الضغط هذاك، على خاطره ما عادش نجم يتحمل ضغط أكثر من هيك. ضغط نفسي ممكن زيادة، بحث عن الذات، عن التقدير، خاطرك كي تمشي تشري أنت الحاجة كأنك كفأت نفسك، كأنك تقول أنا نستحق مثلا الحاجة ذيك، أنا نشريها لروحي. ونسمعوها برشا الجملة، يقولك أنا شريت روحي على خاطرني أنا استحقيت الحاجة ذيك، فهمت؟ نستحق أني نمشي نشري روحي. معناتها حبيت أقولك اللي كأنها بعض ساعات إجابة على وضعية معينة. قولك مثلا تعركت انا وراجلي، خرجت عملت عشية كما انا نحب تعشيت مثلا كليت نحب عليه، وتعديت شريت روحي روبا صبات شقتله، تقول مثلا شو مدخل هذا في هذا، خاطر انا نستحق كل حاجه بها، فهمت؟ دونك هنا بسعاد درا يكون مربوط مع طب وضعيات والا بمشاعر معينين نسبه، يعني الاحاسيس مثلا بنقص معين، نجم يكون نقص عاطفي، نجم يكون نقص نفسي، نجم يكون حتى نقص ذاتي، معناتها في التقدير الذاتي متاعنا، معناتها فمع بيت تخرج بو كومبونسي النقص اللي عندها بالبشريات بالحوايج بالسبيدريات بالصبابط الى اخره.
0: وسيده ممكن الحكايه هكا في ظاهرها يعني نحكي فيها سهله، ولكن راهي معاناه كبيره يعانيوها الناس اللي عندهم هوس الشراء. نتفكر مره خدمت فروم في برنامج توك شو في ديوان فام، وخذيت بعض المكالمات الهاتفيه في علاقه بالموضوع هذايا. دخلت معايا واحده سيده اللي تقول لي ايمان راني نعيش في وضعيه معناها صعيبه برشا ماديا معناها والحمد لله، ولكن تقول لي راني عندي الإدمان متاع الشراء أونليني. تقول لي راني بطريقة مرضية، باش تبكي المرأة مسكنا سخفتني في التليفون، تقول لي راني ما نجمش نشد روحي باش ما نعديش الكوموند، راهو نشري في حاجات، تقول لي داري معبية بحكايات ما عندهم حتى فايدة، غيان كو راني في اللحظة هذيك يلزمني نتعدى، يلزمني نعديها الكوموند. تقول لي راني ما نجمتش نوازن ما بين معناها حاجاتي أنا الشخصية ما بين وضعيتي المادية اللي ما متنجمش معناها تتحمل اني انا نشري هذا الكل، وهذا مخلق لها مشاكل كبيره في الكوب نتاعها. نتفكر وقتها التليفون بالحق ياسر سخفتني المراه، وما عرفتش كيفاش نعاونها سيده، خاطر معاناه راهو مش انت الراجل بتاتر يراها المراه قاعده تقول لك قاعده تصرف وتفرني ونهار كامل وهي تاخو من عندي باش تشري حكايات فارغه، ولكن فما ناس اللي عندها المعاناه هذيا وتعيش تحس في وجيعه من داخل، خاطر ما عادش تنجم تتحكم في السلوكيات نتاعها في علاقه بالشوبينغ ولا في علاقة بالشراء.
2: فعلاً والمشكل فيش إيمان قلت قبليك خطك، خاصة بالنسبة للعبد اللي تبدأ معتها ظروفه المادية محدودة معتها، يعني مهيش مثلا كما ناس أخرى يقولك مش مشكل شهري توبيه ولا عنده مدخول آخر إضافي ينجم يكمل بيه ولا عنده شكون يعاون فيه، فما عبيد يعني مدخول متاحة محدود جدا، وتلقى روحها يعني عندها الابتلاء نقول أنا متاع هواس الشيرة. وهوني الوضعية صعيبة، لأنه يصير معتها شوبينج يصير نوعا ما من إدمان معناتها، يعني الإدمان إدمان العقل على المادة متاع الدوبامين اللي باش يفرزها من بعد معناتها. دونك تلقى روحك بين الضغط اليومي بين ستريس متاع كل يوم وبين المتنفس هذاك اللي صانعه عقلك، وتلقى روحك من بعد بين الضغط المادي، يعني صعيب را باش تتنجم تتحمل ضغط الإدمان وإلا من بعد باش تتحمل ضغط الظروف المادية المحدودة متاعك. يعني وضعيات، علاش قلت لك معناتها أنا فرحت كي اختلت الموضوع، خاطر وضعيات راه صعيبة برشا معناتها العباد تبدأ تعيش فيها والله غالبة.
0: ولهنا باش نسأل العلاج متاعها كيفاش يصير صعيب كيما كل إدمان ظهر لي، احنا نحكي على إدمان مخدرات، إدمان ليزيكرون، إدمان الدخان، راه هذا زاد كيف كيف نوع من الإدمان اللي يحتاج
2: دو كومبورتمون. دونك نمشي نشوفو بسيكولوج، نعملو معناتها اون ثيرابي كاملة، وإذا كان مثلا ما خلطناش إلى مرحلة الإدمان عنا شوية هواس الشراء شوية هكا كي نبداو متقلقين، مش ديما لكن في وضعيات معينة نخرجوا باش نشريو مثلا كل مريول اثنين ثلاثة، ولا نشريو صبات نحسوا رواحنا خير، مازلنا ما خلطناش للإدمان، نجربوا نتحكموا في ليزونفي متاعنا، نجربوا مثلا نأجلوا قرار الشراء 24 ساعة ونشوف روحي نجم ولا ما نجمش. مثلا باش نشوف روحي معناتها عندي إدمان وإلا لا، نحاول نعوض عملية الشراء في حد ذاتها بأكتيفيتي جديدة أنا نخلقها، أنا نخلقها. ما تعرفش تنجم تكون ثقافية، تنجم تكون رياضية، تنجم تكون وقتها المشي 15 مينوت، تنجم تكون أني نتصل بصديق، تنجم تكون أني نمشي بحذا أمي نشرب كستي، ما نعرفش. أما نحاول نبدل الحاجة الإحساس هذاك متاع هوس الشراء، الرغبة الملحة جدا في أني نخرج ونشري حاجة وتولي متاعي ونأخذ كتيكي في يدي ونفرح بها وكل شيء، نحاول نقال حل نعوضها بأكتيفيتي واحدة أخرى. يعني هذا هو، نحاول نتحكم في هذا الهوس حتى لا نصل لا قدر الله ولطف عليكم إلى إدمان.
0: والهوس المرض. يعطيك الصحة كوتش سيدة الجلاسي، كل الشكر ليك على المعلومات هذه. برشا ممكن ملي قاعدين يسمع فينا قاعدين يراجعوا في رواحهم وصلنا للإدمان ولا ما وصلناش للإدمان، أنا كيفكم زاد قاعدة نتسائل زعما إيمان في مرحلة الإدمان وإلا لا، ولكن مهم جدا أنه نفهموا النفسيات متاعنا، نفهموا وين مواطن الخلل فيها، وين فما هكا عدم توازن. إذا كان صلحنا نفسيتنا من داخل راهو كل الكومبورتمون اللي بيزار ولا كل كومبورتمون اللي ما هوش في بلاصتو راهو يتنحى. ربي يحفظكم الناس الكل. هكا نوصلوا لنهاية موعدنا من صباح الخير تونس. ميرسي عزيز، ميرسي وجدان، ملتقانا ان شاء الله يكون غدوة في نفس التوقيت. اجمل تحيات ايمان سكوحي.
1: صباح الخير تونس، صباح الخير.
3: صباح هو رفمك، ورفمك هو صباح
1: رفمك.
4: رفمك من الليل للجمعة من 7 ل 9:30.
3: خلي صباحك كول، خلي صباحك

0: اسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
1: ديوان افام فلاش نيوز
2: موجز السابعة ديوان افام. صباح الخير. تقلبات جوية مرتقبة تبدأ الجمعة القادم وتصل ذروتها يوم السبت، ومن المتوقع أن تشمل هذه التقلبات أمطار هامة في المناطق الغربية والشمالية لتمتد لاحقا إلى السواحل الشرقية والوسط وحتى الجنوب الغربي، وفق الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس عامر بحبة في 60 دقيقة على ديوان فهم.
3: من المتوقع إن شاء الله بداية من يوم الجمعة إن شاء الله يعني فما أمطار متوقعة، ممكن الأمطار باش تكون أهم من نهار السبت خاصة، وممكن تتواصل حتى لنهار الأحد. ثلاثة أيام هذوما إن شاء الله من المتوقع كونه باش تكون فيهم تقلبات، والتقلبات ربما الذروة تكون نهار السبت إن شاء الله. تقلبات ممكن باش تبدأ نهار الجمعة إن شاء الله في المناطق الغربية، ممكن الوسط وحتى في الجنوب الغربي، ربما أذان نهار الجمعة في ولايات الكاف القصرين قفصة، ربما حتى جزر قبيلي معناتها المناطق الغربية، وممكن تشمل حتى مناطق أخرى في وسط تونس وفي جنوب تونس. ثم التقلبات الأهم إن شاء الله باش تكون نهار السبت، ممكن زادة في المناطق الغربية والشمالية، وممكن المرة هذه خاصة أكثر في الشمال وحتى في الوسط. يعني عموما يعني التقلبات متاع نهار الجمعة والسبت والحد باش تشمل عدة مناطق تونسية شمالية وسطى وجنوبية، وممكن باش تكون أكثر في المناطق الشمالية والمناطق المرتفعات الغربية خاصة نهار السبت، وإن شاء الله زادة باش تشمل حتى مناطق أخرى شرقية، ربما تشمل حتى جهة الساحل، ممكن جهة صفاقس، ممكن جهة نابل، يعني السواحل الشرقية زاد ربما تكون معنية، والبداية إن شاء الله بشكون من الغرب دونك في اتجاه الشرق.
2: ارتفاع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 ليبلغ 7528.8 مليون دينار مقابل 7293 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025 نتيجة تطور الصادرات بنسبة 9.5% مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 7.9% وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء. صدور قرار مشترك عن وزير التربية ووزيرة المالية يقضي بتنقيح وإتمام القرار المتعلق بضبط معالم التسجيل والخدمات بمعاهد مهن التربية والتكوين بهدف مراجعة التعريفات المعتمدة لخدمات الإقامة والإطعام داخل هذه المؤسسات بداية من يوم 22 سبتمبر 2025. ويتعلق القرار بأحكام جديدة تضبط معلومة الوجبات لفائدة المتكونين بمعاهد مهن التربية والتكوين، حيث تم تحديد معلوم فطور الصباح ب دينارين اثنين، في حين حدد معلوم كل من وجبتي الغداء والعشاء بخمسة دنانير، كما تم تحديد معلوم الإقامة اليومي بالمبيت بثلاثة دنانير للسرير الواحد وفق ما جاء في الفصل الرابع الجديد من القرار. وأضاف القرار فصلا جديدا ينص على أن خدمات المطاعم والإقامة بالمبيتات تقتصر حصريا على المتكونين المرسمين بمعاهد مهن التربية والتكوين دون سواهم. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعبر في بلاغ لها عن استنكارها لما اعتبرتها تنامي التجاوزات المرتبطة بخدمات معالجة مطالب التأشيرة من قبل شركات الوساطة الخاصة وما أفرزته من أعباء مالية متصاعدة واختلالات تمس بمبادئ الشفافية والمنافسة العادلة وحماية المعطيات الشخصية. والمنظمة تؤكد أن الرسوم المفروضة مقابل خدمات إدارية محدودة كحجز المواعيد وتجميع الملفات واستقبال المطالب تجاوزت في عديد الحالات حدود المعقول، خاصة في ظل غياب المنافسة الفعلية وانعدام البدائل. والمنظمة تدعو في هذا السياق إلى فتح تدقيق شامل في مدى احترام التشريع التونسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وإخضاع شركات الوساطة إلى رقابة قانونية ومالية وجبائية صارمة، مع مراجعة الإطار المنظم لهذا النشاط وفق مبدأ المعاملة بالمثل. إلى الشأن الدولي، استشهد 15 شخصا بينهم مسعفان وعسكري وإصابة 13 آخرين جراء 59 هجوما إسرائيليا على لبنان شملت غارات جوية وقصفا مدفعي في خروق جديدة للهدنة المعلنة منذ 17 من أفريل الماضي بحسب وكالة الأناضول. وفدان من الصين والولايات المتحدة يبدأان مشاورات اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية قبيل وصول الرئيس الأمريكي إلى الصين في وقت لاحق اليوم. ووزير الخارجية الصيني يدعو باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مثمنا جهود تيسير المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وأعرب عن أمله أن تسهم هذه المفاوضات في إيجاد حل مناسب لقضية فتح مضيق هرمز. نهاية الموجز الإخباري المشواري، انطلق الآن مع كامل فريق الرفماج. أجمل تحيات بهير عوج، يومكم سعيد.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
0: 9.2.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع ومرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في حلقة العادة وفي ماتينال جديدة. مرحبا بكم في رف مايكل 4 13 ماي 2026، من تاول 9:30 نترافقوا مع بعضنا، نرجو إن شاء الله على مسار في تونس والعالم في 24 ساعة الأخيرة. فقرة العادة في الانتظار، ونلعب آخر الحلقة على 1000 دينار كاش من إهداء ميلودي باي ديوانا فام. السلام عليكم وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، طريق السلامة للجميع، ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب وبالنجاح لوليدات اللي قاعدين يجتازوا في الامتحانات. سعيد بملاقاتكم كما كل يوم، سعيد بتجديد العهد مع الأصدقاء الحاضرين معنا في المباشر على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. دمتم أوفياء للرفماق، وشكرا على المحبة وشكرا على الكلام الباهي اللي تبعثوهن كل يوم وتيلة الأسبوع. سوداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يواصل قيادته للفريق لوغرو الكابيتانو الجراندي برنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: يا ودي يا ودي صراحه صراحه رحم في مسكيف فمس جراندي كيف كنت،
0: ربي يخليك
1: يرحم والديك
0: بفضلك.
1: نحب نقول لكم ان شاء الله نهار زين، ان شاء الله نهاركم سعيد.
0: أمين.
1: نحب مره اخرى نهني فريق اخر تقدم سقيه الدائر اللي يصعد لاول مره في تاريخه للقسم الاول. امبارح انتصر 5 بشيء يا ودي، 4 ساعة لعب ربح 3 بشيء، معناتها ناس قادمه على عارفين الواحد مش قاعدين يعني. ان شاء الله الف مبروك سقيه الدائر، وهذا راه هام جدا بالنسبه للنادي الرياضي الصفاقسي. ما تعرف كي تبدا في نفس الحومه نفس البقعه وتبدا كي الصفاقس كانت قويه اقوى من تور عليه، كانت معاه سي سي سبورتيف الصفاقسيان المحيط القرقني الرلوي اي سبورتيف الصفاقسيان، كي تكثر الفرق هذوكم يرفع على المستوى. ان شاء الله مبروك عليهم الصعود، وان شاء الله اللي باش يلعبوا البراج نقولوا لهم راهو مازالت عندكم فرصه اخرى باش تلتحقوا بالقسم الاول. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم السبت.
0: شكرا لك يا برنس على هالدخله الجميله الانيقه الرشيخه. نمشي مباشره للقرو زيد المكي. زيدون بونجور.
2: اهلا بك رفيق، اهلا بك ورحب برنس الكل. ان شاء الله نعديو ساعتين ونص ممتازين، امبارح عدينا نهار جميل معاك يا راب. ممتاز. روحت وخليتك الضحك يا خويا، محلاها الاجواء بتاعنا بتاع العمل يا راب. حاجه تعمل 66 نعمه كبيره على الامبيونس اللي عندنا يا راب وكل الاجواء.
0: واحد يخدم عليها تجي بعد سنوات.
2: ما تجيش بالسهل يا راب. في
0: أي واحد يلارسي برنامج جديد قلوا راه مش من الأول الجو بعد 10 سنين
2: انت هكريت الريال ضرب خنيفري عبيت تخلص في المليارات ويديلهم في الكراه. انت كومون تانستالي الامبيونس هذية بالحق بلوشي وهذه قوتك يا راب وحيك والقلوب الصافية. الله يصلي على النبي. انتظرون هذه الليلة الجميلة فهمتي، وشاتك ما غير حتى ترح، معناتها العباد باش تركز معاك. ودي صح عليك يا رفيق، صح عليك. ما نحبش نحكي على العين انا والله يا رفيق، ولا خايف عليك من العين. وكما قال الحاج راهو الاطراح تو نتاع الطلوع والهبوط، والله فرجة كبيرة ممتازة للغاية يا اخويا. ربي مع الفرق الكل، وان شاء الله اللي يستحقوا باش يطلع، واللي ما يستحقش يا اخويا ان شاء الله عام الجاي يعمل جمعيه احسن ويطلع الرابطه المحترفه الاولى.
0: ان شاء الله الافضل يطلع، ان شاء الله اللي كان اقوى تيله الموسم. انا مانيش نتبع الامانه في الرابطه الثانيه، ملي كان عمل اقوى بيرفورمانس واحسن روندمون وتعب اكثر ان شاء الله هو اللي يطلع. حس سعيد للجميع ان شاء الله، وحس سعيد لكل الفرق. جيرس اللي نيجي نتبع الانوار.
3: مرحبا طريقة سلامة للناس اللي تسمع فينا واللي شادين ثنية لخدمهم ولا لقرايتهم. بون كوراج الناس تعدي في الاكزامانات وأولياء الناس اللي تعدي في الاكزامانات. البارح انطلق الدورة 79 المهرجان كان السينمائي. هو سيفغي فما غياب للأفلام العربية في المسابقة الرسمية، موجودين في الكاتيجوري الأخرين، ولكن السباق باش يقعد ديما موجود معناه من بين بقية الأفلام. معليش اخترت نحكي على فيستيفال كان، على خاطر غزة حاضرة في كل المسابقات والمناسبات العالمية. من أهم الحاجات اللي صارت البارح، عضو لجنة التحكيم اللي هو سيناريست بريطاني اسمه بول لافيرتي كان وجه انتقاد كبير برشا لهوليود. علاش؟ على خاطرهم قاعدين يتجاهلوا فك الفنانين والنجوم والاستاغ الهوليوديين اللي ساندوا فلسطين واللي ساندوا غزة، دونك قاعدين يتعرضوا لمضايقات. البارح وكأنه نوع من الكلاش ما بين لجنة التحكيم كان والهوليود في جرة غزة. دونك ما نبداوش نقولوا اللي الحكاية تنسيت وتعديت وإنما باش تقعد راهي موجودة ويحسبوا عليها برشا قرارات أخرى في المستقبل. معنا.
0: في علاقة بالفن، في علاقة بالكرة، تنحكيه بعد شوية على هانس فليك وكلامه على لامين يامال، في علاقة برشلونة وفي الكرة مش تحكيه بعد شوية على العكس اللي متابع كريستيانو رونالدو معنا يخسر لقب بفضل بسبب تماس توش معنا خلال البارح كريستيانو رونالدو يخسر اللقب. نحكيه في هذا ونحكيه في أخبار أخرى مع لوغرو ناصر بيدوي سورة سبح النور.
4: مرحبا بك ومرحبا بالحضور، شان نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. سلام على التوانسه في تونس، خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل، ردوا بكم على رواحكم، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. انا نضم صوتي لصوت الحاج، نحب نهني ساقي الدائر اللي عندها 3 سنين 4 سنين تخدم على السعود، مبروك للصفاقسيه، وخاصه احباء ساقي الدائر اللي يخدموا في خدمه كبيره مزيانه برشا. وانا نضم صوتي لصوت الحاج وقت اللي يبداو فما فرق من الجنوب وخاصه من ولايه صفاقس، نادي صفاقسي يقوى، وان شاء الله نادي صفاقس يرجع لشعاع طبيعي ويرجع لمكانه طبيعي، يرجع الشامبيونز ليغ والبطولات والارقام الكل، وان شاء الله نشوفوا النادي الصفاقسي في احسن حاله.
0: حسعيد للسي اس اس، سي اس مازال معني بامر رابطه الابطال الافريقيه، غدوه المواجهه غير مباشره بينه وما بين الترجي. حسعيد للزوز فرق للسي اس اس للترجي كولوميور غاني، غدوه باش يكون ماتش عنده انجو كبير بالنسبه لزوز فرق لانه مشاركه في الشامبيونز ليغ غير المشاركه في الكاف على الاقل من النواحي الماديه، نحكي الى جانب النواحي الرياضيه. الجولدن بوي حاتم الحاج،
5: نهاركم مبروك. من عرش أنا نحس في روحي مقصود بحاجة ما بيزيلش باش نتجوز. اليوم فما اكزامينات كم
0: مقصود بشنو؟
5: ما حليه ضحكتك
0: مقصود بشنو؟
5: مقصود فما هكا يقصدوا فيها اللي أنا معناها
0: ميكرو جست ميكرو وصل الفكرة اللي تحب عليه جست وصلها في الميكرو
5: ما هكيك عنا نحن برايفت جوك بس فما حاجة البارح بارازر ما فهم إكزامينات توا، فما واحدة مكتوبة يافتة كما يقولوا عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. كلمة الجملة ذي لازم نحيوها خاطر ما يزمناش نربطوا زادة الصغار من الصغرى اللي كي ما تجيبش معادل به ولا كي ما تنجحش راهي إهانة. يلزمنا هذوما حاجة من الحاجات لازم تبدل
0: وي بتقدر كي تخمم فيها سيفيريا كسي شوية يهان. الفكرة متاحة ساحة هي ولكن تمشي من فرضيت أنه اللي يخدم يلقى سوف كو ساعات واحد يخدم وتعكس في الامتحان. دونك لفظ الإهانة النجم الرجوع هي عبارة نستعملوا فيها عنا عقود بديت النجم الرجوع
6: عنيفة
0: عنيفة شوية يتخموا فيها بانيا لقراء ربي الفوراتي ربي رب بونجور
4: يا إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. مسأل مبارشة على العبيد اللي شد ثنية للخدمة، إن شاء الله بالتوفيق ليكم، إن شاء الله نهاركم زين وأسعد الأيام. بعد شوي نحكي على كريستيانو واللي صاير فيه، ولكن زاد احنا في تونس سبحان الله اللي نشكره يصير فيه كاردوز وما شكرناه، خسر الشامبيون البارح
5: أي
4: عندهم 8 سنين يهزوا فيه الشامبيون. بسم الله ما شاء الله الأمور مريقلة. البارح خسروا مباراة، بقى زوز ماتشوات الأورلاندو بيرات كان يربحوا ماتش منهم يهزوا البطولة. دونك إن شاء الله ربي يبقى ستر عليك كاردوز إن شاء الله
2: الشامبيون يدوك في شكر علاش نشكر بيك السباحه
4: حزير اخوي. ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل، وان شاء الله نهاركم زين، وان شاء الله نهاركم اسعد الايام،
0: ان شاء الله نهاركم اسعد الايام الناس الكل، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وسلموا عليكم وين ما كنتم مره اخرى طريق السلامه للجميع بالنجاح لوليداتنا، وان شاء الله نهاركم مليان بالفرحه بالصحه بالرزق وبالحب. فاصل ثم نواصل بدايه بعد لحظات تكون مع رمرو مع القناص مع زابيك، اقعدوا معنا هذه رفماك حتى للتسعة ونص.
7: راف ماج بوبليسيتي.
8: علاش كل ما نسالك على لي بون بلان ولا فاريات تقول لي جاسيت ماكسيت؟
9: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفاريات الكل، فرشه موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي جاس ماكسيت. مالا جاس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
8: عندك اورانج.
7: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
0: 7:23 وكما قلت لبداية مع رمروم اقتنص لي بموفور بتاع حلقة البارح توت سويت شنو صار في الحلقة. الزابينك
7: زابينك
6: التحاليل متاع اللي راف ماجوري عزيزي المستمع مش نقول لك الحق متاع ربي لا لا لا لا يا جماعة ما شنو هذا نحكي لكم على البي اس جي والدنيا وكذا وبرشا فلوس وخمسمية موظف ماشيين للستات شنو
0: كيبدا الخير موجود الملعبية تتنازل على شهريها وجزء من بريماتها وبعد الناس اللي كيف الملعبية يرجع لهم الفلوس والموظفين تيخوا بريمات والناس كل تسافر البيدابيست نحكي على 500 عام من راه 500 موظف يمشي على حساب البي اس جي بربي تحليل الفقر نحكي منين نحكيه على الموظفين تمشي كل في أفضل
6: خليه الراف خليه على راحته هو يعلم به ربي ديجا الفقرات مش حافظ اسمها
0: يلا عايش
1: يا رمرو
0: العمليات الإحمائية شكون مات زعما شكون
2: أنا الفقرة هذه مسميها في مخي إيش اسمها
0: زعما شكون
2: والله
0: لا
2: أنا والله في مخي شكون مات
0: توب سويت زعما شكون
6: أيوة شقاولك أنت يا شكون مات هاي لا لا والمشكلة وين متقلق قاعد بحذنا متقلق
0: الخيسة الذي معناها شعر أكحل وابيض وكانت تبعتها خايبة دوك مشات في شمطة تاريخيا ولا تتبيع ما عادش الشعر ولا تتبيع ما عادش الشعر شبيك زيت تتروف با سمباتيك سكون دي
4: سي ان بو لور
0: على أنا وحاتم ولا أنا
2: لا أنت شوي سمحني مع كامل
0: هي يحكي رأيك
3: بكل حرق
2: بكل حرق نبغ بانتسانك لعبت قصد ربي ما نعش الرأي رفيق
0: سمحني معناها توري بريفيري تكون في ميسيون أخرى
2: أي سورتو في الوقت هذا او خاطر ما رينا شيء داير بعد مش تحكي معك فرينو قبل ما نهبت ومشي حويشة وين ماشيين
6: هكا يلا هيلاك هاو الطفل قرر انه ينتفض قال كيز شنو هذا لا يزيني يزيني يزيني من الجمل ذي الراف
2: سيف على الابواب
0: اذا كان الخو خو إذا كان الخو خو علاقتهم تفسد على الفلوس على الدنيا السلام
2: لا لازم تفسد لغة ما لا
1: لا لا لازم تغمز
6: أما شفت في وسط ذي الكل بسم الله ما شاء الله على حاتم كيربح كويس لا لا لا لا دروس
0: حاتم سبعة والبقية جهة الأربعة والبقية شكرا على المشاركة واحد واحد صفر ألف حاتم بالحاج جواب صحيحة
1: بربي كن عود نخسر صفقة
0: هذاك الانجيز هذاك الانجيز يا رب كل شيء كل شيء
6: اه اش قولك انت يا لا الله بصلي على النبي يا ودي يربح سبحان الله اقسم بالله قول البايرن هز 14 شامبيونز ليغ على بعضهم الله روعه روعه يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
7: زابينغ
0: تحية للقرام رامي الفوراتي كالعادة بالموزيكا ثم ننطلق في الحلقة وفي الأخبار عمرو دياب يغني حبيبي يا نور العين هذه رفمك حتى للتسعة ونص وقعدوا معنا رجعينا

0: Love Mug.
1: Publicité.
2: منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تفلش وزيد ضيقه وما تهز شيء.
3: وين يا مدام؟ تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء.
4: وين لقيت لكم اسهل حل؟ مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والليكونومي دينيرجي، الوسعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز سوم. مع تيليفونكن سهلها تسهيل.
5: كان كرهبتك يبغيت وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي إبغيت. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
6: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 7000 ملي امبير اور، شارج رابيد 90 واط، اكران اموليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا ويكسر السويم زيدا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسيلي.

0: ديوان اف ام.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم.
1: تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: السبعة وخمسة وثلاثين دقيقة، نهاركم أسعد الأيام. البداية بالأخبار وتوتسويت التراندا
3: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريدو، طور عالمك. تراند دو جور.
2: الحدث السياسي بامتياز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحول إلى الصين للقاء نظيره الصيني في زيارة ستدوم 3 أيام، هذا حسب الكواليس وحسب المعلن. 4 ملفات على طاولة الزوز رؤساء، هذا ما أكدوه الدبلوماسيين المقربين من ترامب ومن الرئيس الصيني: الاقتصاد والتجارة، تايوان، الحرب على إيران، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ذو 4 ملفات المحطوطين على طاولة الرؤساء واللي باش يتناقشوا فيهم طيلة 3 أيام. شو نجم ننتظر من قمة كما هذه حاتم في ظل ما يعرفه العالم من أحداث؟
4: هو راهو قمة يمكن أهم حدث سياسي معناها في الأيامات هذية، خاطر تعرف الرئيس شي معناها فعل غير مباشر في الحرب هذية. قالك اللي معناها اللي دوني متاع الصواريخ الإيرانية تخدم ماتريال صيني، لساتيليت متاع الصين، وتعرفوا الصين معناها من عندها السنوات وهي في الفضاء عندها دي ساتيليت دي سبيوناج قويين برشا، نفس النيفو متاع الامريكان. ايه خاصة الحرب الاقتصادية اللي هي واضحة العموم غير معنى لكن موجودة. تعرف اللي الصين
2: معناها تاكساسيون من غادي
4: معناها مثلا تايوان، لدوسي تايوان مازالوا. تعرف تايوان كما الجزيرة اللي فما ركانات قاعدين يدوروا، ركان شينوا،
2: ركان كبير ما يخذها عنده
4: ما يخذها عنده مدة وخايف عليه، خاطر لا تكنولوجي مثلا تاع لي بوس باش نبسطوا لي بوس معناها اقوى واحد انفيديا جو كرو اللي هي موجودة في تايوان. لي تيرار اللي معناها الصين عندها بريس كازي المونوبول، راهو لي باتري زاد دوسي كبير تاع الاقتصاد الامريكي. برشا امريكان مع صعود اسوام البترول ولاو يحبذوا السياره الكتريك، مي امريكا هارب عليها الشين بالالكتريك، هارب عليها يمكن 20 سنه معناها بيناتهم، خاطر الاخرين قاعدوا في الفيول فيول فيول يخمو كان تربيك، الاخرين لا يستبقوا. فينالمو زاد الاهم كونه مع رفض مع تعثر المفاوضات بين إيران وأمريكا، المضيق اللي مازال فيه برشا بطويت ماشيين للصين وبرشا بطويت جايين من الصين. دونك الصين معنية زادة من مضرورة أكثر من أمريكا. دونك في الموازين ذوما الكل، هل طرح شطرنج ذي كل واحد عنده اللي بياس متاعه، أكيد 3 أيام ذوما نفهم بأتر فاسيل. ولو أنه أمريكا امشي قبل ما يمشي ترامب شكر شي كل محليه شي واحسن ديريجان وصديقي وكل شيء، معناه جاي بنوايا اونتر جيمي حسنه، لكن لي زونجو اللي في اللقاء ذا بثلاث ايام ينجم يحكم على مستقبل الكون الكل في العشر سنين جاي.
2: ينجم ياثر على الحرب نتاع ايران
4: توا في النحله، ينجم يوقفها في 24 ساعه،
2: ينجم اللقاء هذا يوقف الحرب
4: اذا معناها الضغط، اذا معناها فهموا اللي فما لي زانتيري الكل الاقتصاد، خاطر حد معناها زوز قوى عظمى لكن ما عينهم باش الاخر يضر، خاطر راهي الرسوم مثلا الامريكيه نسبه كبيره ديتنو بار الشين، والسلع الصينيه راهي تغزو في معناها في المارشي امريكان، معناها لي زانتيري بيناتهم صحيح فما ان ديزيكيليبر في البالانس كوميرسيال، مي لي دو اون انتيري اسكو الامور ولا فاريه تعاود الدور.
2: نجم يتحرك ملف تايوان زير؟
5: ربي هادي نفوس.
2: ملف تايوان مهم جدا.
5: ما قالوا في اليوم الثالث ملف تايوان. ما قبل
2: حسب كيرات نجم يتحرك الملف ولا بشي قعد غادي؟
5: لا الأكثرية رفيق على الوقت معناتها بشي
2: قعد غادي.
5: شو قعد غادي
2: مين؟
5: بقى على الطاولة على الطاولة مع دوما بشي يفتوا الملفات.
2: شو الملف التايواني؟
5: ملف كبير رفيق ما نجمش باش نحكي لك في 20 دقيقة. يو ترى شو قعدت ذي ملف ما نجمش خاطر تو ليزاكتلي في وقت
2: جراند ليني هكا
5: ما نجمش راهو ثلاث ايام طيارة بريفي وعشاوات باش نحكي لك في 20 دقيقة في الديوان هوني في اللاك نسيب واحد ما نجمش رفيق نعطي
2: بالك. الدولة نتاع الناس
5: الدولة نتاع الناس صحيت صارت كبيرة ما نجمش خاطر كل واحد. أما رفيق أنا اللي بات فيه ويقولوا لي حد كيفاش يسبوا بعضهم رفيق وكلاشيو ومن بعد يقعدوا على بعضهم طاوله واحده ويتعشوا
2: تصير حتى في ميسيون راديو
5: هي ما احنا الاخر نسبوا بعضنا في الكواليس يعني نشد رامي نبدا نكلاشي فيك مش هكا فرونتال ويتعشوا مع بعضهم وعادي ونورمال وشيء
2: مريح. وطالب الرئيس الامل الصيني انه يفتح الصين امام الشركات الامريكيه.
5: ايش قال شنو هذا
2: السؤال؟ طالب الرئيس الصيني بفتح الصين امام الشركات الامريكيه.
5: ايوه هذا ترامب قال
2: ترامب.
5: ايه
2: هل سيفتح شيء؟
5: والله يا رفيق لاني ديوانة ولاني عراب ولاني قباضة مش عامل رسوم جمركية والله لا نعرف رفيق ما. انا مانيش نعرف ساعة اموري ساعة هوني مش نعرف غادي في الشين ولا ماري. ارجوك يا رفيق والله على عصابي رو من البارح على عصابي من عايش ارجوك
2: بين شكون نسأل
5: اسر روحك اسر روحك
2: بطل نحكي مع حد بارك
5: احكي شد حات حتى لين كالعادة حات وضح لهم نسأل فيه عشتي انا ماشي الدونتيس ما نعرفش على روحي وقتاش باش نوصل ربي يختار.
2: سأطالب الرئيس حاتم فتح الصين امام الشركات الامريكيه تجم تكون فرصه للصين باش تطالب باشياء في علاقه بالامور الاقتصاديه. نعرفوا انه ترامب تقريبا كل زوز ثلاثة اسابيع يفرض رسوم جمركيه وقوانين تخليني نقول تحد من قدره الصين على التوريد للولايات المتحده التصدير عفوا للولايات المتحده الامريكيه. نجم يكون هذا كونتر هذا ونرجعوا بالتوالي في علاقه ببعض القرارات اللي اخذهم ترامب.
4: هو راهو ساعة نذكر العبيد اللي المانحين الاساسيين كانت تفكروش الصورة وقت تم انتخاب ترامب عندك السيليكون فالي الكل دايرة بيه وقتها يا في جماعة تسلا معناها جماعة ميتال كلهم معناها جيف بيزوس معناها اللي غران كابيتو اللي موجودين في أمريكا هما ساندو ترامب. دونك بطبيعة من اللي روفونديكاسيون حالين المرشي تعرفش معناها حالين المرشي معناها إشانج متاع التكنولوجي بيناتهم خاطر راهي الصين في اللي راهي سي فري الاخرين بتاتر كاليتاتيف وبتاتر الاولانيين اما الايام تاع الصين راهي بلوز اكسيسيبل بلو رابيد رامي يعرف الفرق بين الايا شينواز والايا امريكان وراهو فتح معناه مش عندهم حاجه باش يبيعوها هي مسكره بتبعت معناه في كي تمشي للصين لا ترقى ما ترقاش تيك توك نتاع امريكا ترقى تيك توك نتاعهم ما ترقاش الانستغرام ترقى عندهم دي ريزو سوسيو فيسبوك ما ترقاش دونك مسكره هذيك التسكيره معناه سالي بري de millions, de centaines de millions d'abonnés. Le marché chinois, le marché et en plus le partage de la technologie, خاطر حاسين اللي قاعدين يهربوا بهم. Donc فما نوع من نقسم معك المارشي مي او ميم طون ناخذ من عندك تكنولوجي تاخذ من عندي تكنولوجي.
2: اذا كانت ذره الصين في علاقه بمذيق هرمز نظرا لاعتمادها على البترول والنفط الايراني الامور تكون ماديه فيها ضرر ولكن قدام عملاق اقتصادي دي اسمه الصين ينجم الريزيس دون لو توم معناها أشهر وحتى سنوات نحكي ولا امبراطورية كبيرة اقتصادية اسمها الصين في المقابل اللي ربحته الصين على مستوى العالم اليوم أنها صار عندها القدرة أنها تقدم نفسها كشريك موثوق فيه موثوق به بعيد عن الحروبات يبحث عن المصالح المشتركة مع كل شركائه. هذا للعالم الكل ولا خزر له مناك سواء البلدان العربية الأفريقية ولا حتى دول الاتحاد الأوروبي. ونتذكر سفرة متاع رئيس الوزراء الإسباني اللي مشى للصين وقال هنا المستقبل كفانا من أمريكا تقريبا قالها بطريقة واضحة واضحة جدا. هذا اللي ربحته الصين اليوم أن للعالم قدمت روحها كبديل للولايات المتحدة الأمريكية. وإذا كان الكلام يتقال سياسيا في الإذاعات وتلفز فإنه في الكواليس كواليس الدول الكل تقريبا العالم ينتظر في بديل للولايات المتحدة الأمريكية باش متنحى وضعية المونوبول اللي
4: هو أمريكا
2: متحكم فيها ترامب.
4: حاجتين خسرت الحامي معني صفة الحامي رينا الخليج محمدوش وخسرت زادة الشريك العاقل، خاطر الصين لا دبلوماسي شينواز راهي من اعرق الدبلوماسيات في تاريخ البشريه. معناها الصين تعرف اللي الصين عمرها ما اعتدت على بلد اخر، عمرها ما احتلت بلاد، عمرها ما حلت حرب غير دفاعيه. الصين سيفري عندها اسطول كبير كل شيء. تايوان اللي كان جت دنيا دينا رجعت لها تايوان، معناها المده نتاع خروج تايوان عن الصين انقضى عنده اكثر من 20 سنه، معناها كانت تنجم تحتل تايوان معناها الصين عندها سكونابيلا دبلوماسي دو بوندا اللي ديما تخليك تجيب لك السلع. عرفتك اللي كي تمشي مثلا عندك اوفر هذي ذوقها وبعدين تحصل تولي تخو منها برشا. الصين هذيك الدبلوماسية نتاعها. توا الصين فريمون قاعدة تقلب في الموازين الكبيرة اللي مثلا امريكا قاعدة تخسر في حلفاء. تعرف كي تخسر حلفاء الخليج امريكا معناها حاجة كبيرة ياسر، معناها عندها ديستريبيوتور نتاع فلوس بليش.
2: وكي تخسر سياسيين حلفاء الاتحاد الاوروبي زاد خسارة كبرى جدا.
4: اقصد انا الاتحاد الاوروبي راهو فما الروابط اللي بيناتهم تاريخيا
2: أقوى
4: من أي حاجة أخرى. معناها بعيد عليهم أقرب لهم الأمريكان اللي هم من أصول أوروبية كل اللي زازياتيك اللي حروب صارت حروب كبيرة بينتهم. دوك فينا الماء سيفري العالم قاعد يتبدل جيو استراتيجيك ما، أما معناها
2: فما وقت يلزم
4: فما وقت وكما قلت لك فما عشر سنين جايين ما يكونوش كما العشر سنين العشرين ثلاثين سنين العشرين.
2: ننهي معاك في عشر ثواني وقت الفاصل. يقول لك دبلوماسية متاع الباندا بالنسبة للصين تكالي في دبلوماسية أمريكا بماذا؟ هو وصفها بالباندا الصين أمريكا؟
6: مش نقول لك
2: دبلوماسية ماذا؟
6: دبلوماسية النمر حتى فماش نمر باريش النسر
2: علاش او ذكية منك لانه من شعار امريكا
6: النسر
2: ذكية منك ريت انسان مثقف. اما لماذا النسر؟
5: خاطر يحبوا النسر في امريكا ويحبوا الطيران وكذا ويهبطوا اللطف الله معاك
2: يختفوا ويمشي
5: كل عجيب الله بصلي عليك
4: النسر كل عجيب
2: دبلوماسية العجيب
5: هذاك النسر كما
2: زوز ارام
5: رفيق نغفق
2: يس فاصل فاصل ثم نواصل ما تبعدوش
1: رفماك
0: ببليسيتي. علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
7: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة موزيكا ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
0: عندك اورانج.
8: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
9: العلاني لتحقيق الأماني نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها من جيل الجيل. حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحة العمر سمعناك كي زغرت. واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني إلكترو فخوا بكليك تحقق أمانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم، دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية للدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
10: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، سبع سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
11: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وادخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيرونس شريك حياة ديما معك. وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيرونس vivre serein. حياة جروب كومار.
12: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
13: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
14: على ديوان فهم كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو نتاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم، وزاده على السيت نتاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم.
13: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
15: ديوان فم صوتكم.
13: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 57 دقيقة قبل ما نكملوا في الأخبار، بربي نستسمحكم الناس الكل اللي تسمع فينا اللحظة هذه، أخت غالية وصديقة وزوجة صديق وخو غالي كيف كيف علينا، تستعد في اللحظات هذه باش تدخل تعمل عملية جراحية. نحب بكل لطف وبكل محبة ندعي لها الناس الكل إن شاء الله يا ربي بشفاء، وإن شاء الله يا ربي قيمها سالمة غانمة لعائلتها ولزوجها ولأصدقائها وما ذلك. على الله بعزيز شهد ربي يشفيك، قولوا لها ربي قويك وربي يعطيك بتتمنى وربي قيمك إن شاء الله سالمة غانمة إلى عائلتك، وإن شاء الله نتمنى ولها شفاء. أطلب منكم بكل محبة أنه تدعي ولها، تعرفوا دعاء المؤمن لأخوه المؤمن بظهر الغيب مستجاب إن شاء الله، والملائكة تؤمن عليه وتقول أمين ولك بالمثل. ندعي ولها بمعزة، نطلب منكم الشيء ذي وهي أخت عزيزة الدعاء بالشفاء وتقوم لعائلتها إن شاء الله. يلا سيدي نمشيوا للكرة، نمشيوا للأخبار وللتراند الثاني. دعوة توغاي وشوات للمثول أمام مكتب الرابطة ناصر البدوي، سلسلة من العقوبات أصدرها مكتب الرابطة ديما في علاقة بالجمهور والفلامات والأجواء اللي اعتدنا عليها في كرتنا، ولكن في علاقة بالدربي. دعوة لعبة تراجي محمد أمين توغاي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافه عن النشاط الرياضي إلى حين مثوله، وكيف كيف نفس الشيء بالنسبة لهدف الإفريقي في راس شوات. دعوته للمثول من مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقافه عن النشاط الرياضي إلى حين مثوله. احنا حابين نحكي كورة في الديربي، خليتو فك التنسيون والأجواء وتعمدنا ما نحكيو في حتى حادثة، لأنه صارت الحادثة متاع توغاي ودخل شوات في العركة، وصارت الحادثة متاع الجماهير زادة في الشارع لعبين للترجي والاحتكاك بالجماهير، وصاروا حاجات قلنا يلا خلنا نحكي كورة ومبروك للي ربح. بوه رجعنا اليوم بعد 72 ساعة بردت الأمور، نحكي علي صار ناصر كلمة علي صار في علاقة بالدربي والقرارات كانت منتظرة في علاقة بتوغاي وشوات.
16: هو هذاك هو عادي معناتها كي ما صارش انا نعتبره معناتها كارثة بكل المقاييس، خاطر التصور اللي شفناهم في نهاية المباراة بعد ما كانت المباراة راي اليوم نحكيه على مباراة كانت محترمة محترمة للغاية، ما شفناش مباراة اللي فيها تشنش، ما شفناش مباراة اللي كانت خرجت عن النص، لكن في نهاية المباراة صارت أحداث اللي بالحق ما نحن ندوا بها وما نحبوش نشوفوها في ملعبنا مهما كان الطرف اللي عملها، سواء شوات سواء توغاي سواء الحارس المرمى نتاع النادي الافريقي اللي هو بدال المناوشه الاولانيه خاطر بدات كلاميه وبعد زادت تصعدت ودخلت وبعد كل البولدوناج اللي مالوريزمون اللي دخلنا فيها. معناتها هذيك هي الحاجات اللي وصلتنا انه ملاعبي يعتدي على مسؤوله وهذه مش مقبوله وهذه مرفوضه وما نجمش تصير وحاجه ندم. معناتها بالحق يلزمنا فما حاجات راهو باش تقول لي انت بتعلت اني منرفز واني خارج من عقلي لا ما عندكش الحق راهو تخرج من عقلك. معناتها ما عندكش الحق كل ملاعبي وخاصه انت ملاعبي تنتمي فريق كبير اسمه الترجي الرياضي التونسي ما عندكش الحق باش تعمل اخطاء فظيعه بالطريقه هذيك. شو معناتها تعتدي على مسؤول؟ شو معناتها تعتدي على ما كانت الاسباب راهو انا ما نبررش هذا وهذا خاطر ما عنديش الديتاي ولا الجزئيات اللي صار فيها الاحداث ولا شنو ما تصعد. هذا كله ما يبررش الاعتداء اللي صار على المسؤول نتاع النادي الافريقي. وباش نبدا واضح انا ما نقبلهاش من اي ملاعب مهما كانت اسم الجمعيه نتاعو باش نبدا واضح. واللي قلقني في هذا كل رده الفعل نتاع شواطه وانت ايش دخلك في العركه وقت اللي صارت عركه المفروض انت ملاعبي اليوم تلاقيه فرحان وهز الشامبيون على روحك ما تدخلش في حاجات كيما هكايا. بالحق انا واحد من الناس شواطه انا نعتبره ولدي خاطر انا عندي عليه معناتها محبه وعندي ليه معزه كبيره برشا. انا واحد من الناس متغش عليه من الطريقه اللي رد فعل فيها خاطر ديما نقول للملاعب مركز كان على الكوره يا ودي ركز على البرفورمانس نتاعك وطور ادائك وخمم في حاجات اخرين سيب عليك من الحاجات الجانبيه ما عندها وين توصل. وهذا بالحق انا الحاجات هذوما قلقوني برشا ونرفزوني واحنا تصاور كيما هذوما ما عادش نحب نشوفوهم في ملعبنا يا خويا. العقوبات لابد تكون صارمه باش الحاجات كيما ذي ما عادش تتكرر في الملاعب نتاعنا ما عادش نحب نشوفها.
2: هما ريت ساعات تفصيلات يفسدوا شوية عرس كورة وكان على أحسن ما يرام في علاقة بالانضباط والأجواء. مثلا اللوم على الزعلوني ماركيت ما تمشيش جمهور الترجي أوكي تش تقول لي وقتها نسيت نحكي توا بعد أفروا ما تمشيش جمهور الترجي عندك فيراج في 20-30 من أحباء الأفريقي وقتها ولا مسؤولين امشي لغات جماهير على حسابها خسر اللقب عادي معناه ما نستنظروش تريكسيوم مش هذيك ما لورزمو هذيك جمهور كورة ما انت مشيش مهيب الشامخ انت كيف كيف الافريقي ربحت نبعد على جوالات الترج ما قام به توغاي كارثي لا يفسر حتى لو كانت تقولي من عرش نوات قال ابريتو شفنا تصار فمش حد ضرب توغاي او بير دي كافة ما كلام الكلام ولا حتى سبين نعرف خاطر تقالت فيرسيون قالت فيرسيون انه ام توغاي تثبت انا ننقل في فيرسيون فيسبوكية ما عندي لا كواليس لا اخبار فيسبوكية. لو فرضنا هذا صار اي واحد ما يحبش ميمته ربي فضل له ميمته توغاي ولكن ردة الفعل بالطريقة ذيك واني نعطي نضرب مسؤول حاجة لا تقبل بتاتا شوات ملاعبية نرموكي تتدخل باش تهدي الامور ما جيش نجري انا من غادي واني نحب الردة حلبة صراع ونزيد نكبر الفول وتكبر العركة عاد تصور انت معناها كان العركة شوات توغاي تولد شوية ولا تزوزي كيف تتعارك ولينا 20-20 هذا الكل للأمانة ما كاروش صار الفريقي ربحت ترجي قبلت لا مانا ماني قبلت حتى غش الجمهور كان على ملاعبيته مش على حاجة أخرى كانت توفى الأمور بحتى انسيدون اليوم بيلقاو زوز جمعيات وزوز ملاعبية الواحد معلقين وكل واحد ينتظر في عقوبة قد تكون قاسية كسوال توغاي ولا كسوال الشوات ما نعرفش علاش ما
16: واللي قلقني في هذا كل راو كان جي تحكي معاهم بتي علت الملاعبية حبهم وزعمة انت ما يودي لا حب لا شيء انا كلكم راو في نهاية الامر ملاعبية كل نهار اللي ما تخلص من جمعيتها وتمشي تشكي بها وتحب تاخذ فلوسك وتاخذ فلوسك على دير ملي اللي تعلت اني خرجت من عقلي وانا منرفز صحيح تتنرفز اما كل حاجه عندها حدودها ما عندكش الحق تفوت الحدود نتاعك وهذه ما حاجات راه تصور يقلقوني انا واحد من الناس ما نحبش نشوفها في الملعب نتاعك.
2: حاجه اخرى احكي يا راف كيما حكيت على توغاي احكي على جمهور والعركه اللي صارت مع ملعبيه الترجي بيان سور مودانا معناه وكيف كيف من الطف الله ما صار شيء ملعبيه هبطت في الكهرباء ولا تتضارب مع جماهير اي اما معناها حاجه ما يقبلهاش الحق معناها فهمت سؤالي الاول انا كيفاش جوالات كوره مروحه في كرهبه
16: صحيت هذه
2: ما فهمتهاش انا راه يعني قلنا نحكيو افروا كيفاش اليوم ترجي بلعبيته تروح في كرهب عارفين رواحهم باش يتعداو على اوتوروت رادس ولا محمد الخامس اللي باش يلقاو بلاد الكل حمراء وبيضاء وبلاد الكل محتفله ببطولتها وهذا من حق جمهور الكوره فيه الناس الواعيه وفيه الناس اللي مش يمخ وفيه الناس ما نعرفش عامله وفيه الناس اللي يحب يستفز شويه ما نعرفش كيفاش كانت الحكايه مسوره الحق من الطف اللي ما صار حتى شيء من الطف اللي ما صار حتى شيء الجمهور ديما لومو فيه وبيان سور يولام حتى على استفزاز حتى على كذا وذاك واقع ماكش بدل الجمهور امورك معناها فهمت ولكن انه جواراتك تهبط في كراه مروحين بالامانه هذه ما فهمتهاش
16: وانا معاك نشادرك الراي وخاصه انا نقول راهو في اوقات كي من هذوما يلزمك تقرا حساب كل شيء يلزمك تقرا حساب باش تحمي لاعبيك على خاطر انت تعرف اللي الجماهير بتاع النادي الافريقي باش تخرج في الشوارع باش تحتفل يلزمك تحمي الملاعبيه نتاعك وتحطهم في ظروف
2: باهيه والملاعب يخسر لقب وسيستفز معناها باش يتنرفز ابريتو الملاعبيه الحم والدم والجمهور شيخ وما تنجمش تحكم على تصرفاته
16: زوز
2: ملايين في الشارع كيفاش معناها دونك هذا الموضوع هذا في علاقه بكل ما صار في الدربي بالترجي ولا افريقي اللي غلط يزبو يتعاقب ولا بل على الناس الكل وان شاء الله يا ربي الدربي الجاي يكون صفر انسيدو رغم ديما نقولوا راه كانت لاباس 90% 95% الامور كانت حال الحال كنا موخفنا مخاوفنا أكبر بكثير من لي دوز انسيدون اللي صاروا الاخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعه بس حتى كلمه برنسة
17: كلمه باختصار
2: دهمني الوقت 30 ثانيه
17: غير برنسة مقبول وغير معقول وغير مبرر اللي صار كوره 90 دقيقه ولا 300 ولا قد ما تحب زفر الحكم وفي كل شيء تمشي شنو اللي اضفت البطوله هزها ما نستحقها فهمت تضرب وضرب رانيريت وضرب ضرب مش ضرب اللي ضربته جاي المسؤول تاع النادي الافريقي يعني ضرب يودي زفر الحكم وفي كل شيء هنا يجي دور راو المسؤولين الموجودين في التيران المسؤول راو الموجود في التيران مش موجود باش يوري وجهه باش يتصور لا باش يريض الجوارات هذاك كان شد عصاه كريتو في بنزرت شو باش يعمل يريض الجوارات ويحمي جواراته يريض ويحمي نحكي عن الناس
16: بون ليكزامبل غادي
17: لا
2: برا كله يريض في
17: جواراته لازمنا نريض جواراتنا لان يكونوا على صابه وكذا
2: للامانه هنا
17: كسوة جوارات في الترجي يروحوا في كرايبهم ومعادهم
2: ما فهمتهاش اما كسوة بالنسبه للترجي ولا للفريقي ما نحبش نلوم هنا المسؤولين خاطر الماتش مازال كيوفي والدنيا وقتها مازالت غادي في كل 50 متر نتاع التيران يصعب المسؤول باش يخلق في فراكسيون سكوند صارت الحكايه دونك لا يلام فيها مسؤول ترجي ولا يلام فيها مسؤول النادي الافريقي الاخبار ثم نعود
18: مع اريدو جات اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
19: اريدو طور عالمك رافماغ
20: بوبليسيتي
21: روتشو بي واي دي يعيشكم تجربه 100% الكتريك من 13 مايل 30 جوان يجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج سور باش تربحوا معانا برشا كادوات رود شو باش يكون موجود اكثر من 10 ايام في كل ولايه نبداو في تونس سيتي من 13 حتى 24 ماي نمشيو الجربه صفاقس ونكملوا في سوسه عيشها الكتريك عيشها بي واي دي

0: مولاندور يودك بشي نوازلو لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: بابا يكومون الفواياج ان باتو؟
3: الفواياج مع جي ام في منو سفر ومنو رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس ابوغ شيخين وبالويفي مكونكتين.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% avec 20% seulement à payer au moment de la réservation. Offre valable jusqu'au 19 mai pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: الصناعية والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إنتوب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلاقاو في طريق سلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس. يمكن تكون أنت من الرابحين.
6: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. انت تختار الدار ولا الارض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنه ونحقه.
7: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
8: كل رجال قهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلا من كل رجال ورجع للغار اللي بقطرة منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش.
9: ديوان أفهم فلاش نيوز
10: موجز الثامنة. ديوان أفهم صباح الخير. رئيسة الحكومة سارة زعفراني السنسري تؤكد في جلسة حوارية بالعاصمة الكينية أنه بإمكان تونس أن تلعب دور المنصة الإقليمية لإنتاج الأدوية والخدمات اللوجستية ونقل التكنولوجيا خدمة لسوق إفريقية تشهد نموا متسارعا. ورئيسة الحكومة تبين أن تونس تتميز بسنة

0: التمور، فقد أعلن الوزير عن مراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور في إطار رؤية تقوم على الجودة الشاملة وتحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية. وفيما يخص منظومة الحبوب، كشف الوزير عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية. مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال يتضمن عقوبات مالية وسجنية في صورة ارتكاب عدد من التجاوزات، وفق ما أكده النائب رؤوف الفقيري، موضحا أن المقترح ضبط الأطراف التي ستكون متواجدة داخل فضاء المحضنة أو الروضة، وفصل مسائل وإجراءات الرقابة والقرارات المشتركة والعقوبات في صورة ارتكاب التجاوزات.
1: هو حقيقة المقترح جاء على ضوء معناها الفراغ التشريعي اللي في القطاع هذا، وفي السنوات الأخيرة عشنا وعايشنا معناتها بعض الوضعيات متاع عنف متاع اعتداءات متاع انتشار الرياض ومحاضن الأطفال العشوائية اللي وصلنا به معناها إلى الحقيقة مستوى معناتها ما يليقش. دونك القانون هذا ضبط حتى الأطراف اللي باش تكون متواجدة داخل فضاء المحضنة وإلا الروضة، حاطين عقوبات مالية وعقوبات سجنية في صورة الاعتداءات. دونك اليوم قانون باش يكون ينظم فيه العقوبات، فيه الجانب الرقابي، فيه المناشير وإلا القرارات اللي باش تكون مشتركة مع شؤون اجتماعية من جهة وإلا وزارة التربية من جهة أخرى، في إطار ضبط مام حتى البرامج اللي تقدم لصغيرات هذوما.
0: المجلس الوطني للجهة والأقاليم يعقد اليوم جلسة عامة بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وذلك للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقية لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتضوئية. الوكالة الوطنية لحماية المحيط تعلن غلق المنتزه الحضري النحلي بصفة استثنائية اليوم من الساعة 6 صباحا إلى الساعة 5 مساء للقيام بحملة لصيد الخنزير البري داخل المنتزه ومحيطه. والوكالة تؤكد أنه يمنع الدخول إلى المنتزه طيلة الفترة المذكورة، مضيفة أن المنتزه سيستأنف نشاطه بصفة عادية ويفتح أبوابه للعموم بداية من الخميس القادم. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي ينشر خريطة لفنزويلا يتوسطها علم أمريكي مصغر مرفقة بعبارة الولاية 51. ويأتي هذا المنشور بعد يوم واحد من تأكيد الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز ملاهاي أن فنزويلا لم تسعى قط لأن تصبح الولاية الأمريكية 51، في حين يصر ترامب على أن البلاد تحت سيطرته، كما ألمح أكثر من مرة إلى إمكانية أن تصبح ولاية أمريكية. وقالت رودريغيز ردا على سؤال بهذا الشأن: هذا الأمر غير مطروح إطلاقا. تراجع أسعار النفط اليوم بعد الارتفاع على مدى 3 جلسات متتالية، إذ يترقب المستثمرون التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار في حرب إيران، كما توجه الرئيس الأمريكي إلى الصين لعقد قمة حاسمة مع الرئيس الصيني. نهاية الموجز الإخباري، فلاش سبور الآن. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
2: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام، صوتكم
3: انرجي. تقدم لكم فلاش سبور.
4: اني اي سينت لا بيرفورمانس ايطاليان او كور دو فوتر موتور، ديسپونبل شي اجيل انرجي.
5: صباح الفل، صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، اليوم الموعد مع الدفعه الثانيه من الجوله الاخيره، زوج مقابلات الاربعاء متاع العشيه. النادي البنزرتي في الكنز اكتوبر يستضيف الترجي الجرجيسي، ماتش بتحكيم سيف الورتاني وامين الفقير في تقنيه الفار، وفي نفس التوقيت في جابس مستقبل جابس يواجه الملعب التونسي مباراه باداره عبد السلام ماني، وفي تقنيه الفار محمد علي قروي. نذكر زوج مقابلات تنجموا تتفرجوا فيهم على منصه ديوان. امبارح كانت تلعبت الدفعة الأولى، كانت فيها مباراة وحيدة، شبيبة العمران 2-2 تعادل أمام مستقبل المرسى. سجل الشبيبة في رأس المهدويني في دقيقة 9 وشهاب الزغلامي من ضربة جزاء في دقيقة 90 بالنسبة لمستقبل المرسى. ثنائية جاءت عن طريق يوسف داوو في دقيقة 29 ويسري العرفاوي في دقيقة 61.

0: النادي الافريقي اعلن البارح على صفحته الرسميه على فيسبوك الموافقه من قبل السلطات على اضافه تذاكر المدرج الثانويه الخاصه بمباراه الجوله الاخيره ضد الاولمبيا الباجي في المباراه هذه. دونك باش يتم طرح تذاكر اليوم الاربعاء انطلاقا من 8 نتاع الصباح حتى للخمسه نتاع العشيه في ملعب الشادلي الزويتر. نذكر تم طرح تقريبا 3000 تذكره والجماهير موجوده من البارح بالنسبه للنادي الافريقي امام ملعب الزويتر. وفي الاثناء ايضا اداره النادي الافريقي تعمل في جهود ومساعي ل المطالبه بالترفيع اكثر في عدد التذاكر في انتظار جديد في الموضوع هذا. نذكر نادي الافريقي يواجه غدوه الخميس الاولمبي الباجي الاربعاء نتاع العشيه في حمادي العقربي في رادس في اخر جولات البطوله ويمشي يتسلم بعد نهايه المباراه رمز لقب بطوله الموسم الحالي. نمشي نحكيو على المكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترف اللي أصدر البارح جملة من العقوبات بعد الجولة قبل الأخيرة من البطولة. من أبرزها دعوة لاعب الترجي محمد أمين توقاي للمثول أمام مكتب الرابطة خلال الجلسة القادمة مع إيقاف نشاطه إلى حين مثوله. نفس الشيء بالنسبة لمهاجم النادي الأفريقي فراس شوات اللي تم دعوته للمثول أمام الرابطة مع إيقافه عن النشاط الرياضي إلى حين المثول امتاعه. أيضا معاقبة الترجي بتوبيخ وخطية مالية ب 500 دينار بسبب رمي المقذوفات خلال مباراة النادي الافريقي في الديربي. ايضا معاقبة النجم الساحلي خطية و 10000 دينار بسبب العودة للمرة الثالثة في رمي القوارير على ارضية الميدان. ايضا معاقبة المرافق الاداري للملعب التونسي سيف بن سالم بالمقابلات وخطية ب 5000 دينار. هذه ابرز العقوبات، بقية العقوبات تلقاوها على موقعنا ديوان fm.net. ايضا البارح في الرابطه المحترفه الثانيه كانت تلعب الدفعه الثانيه من مقابلات الجوله الاخيره. نقول الف مبروك لتقدم ساقية الدير الصعود رسميا للرابطه الاولى بعد انتصار 5-0 على هلال الرديف، بالتالي يلتحق بامل حمام سوسه اللي كان ضمن صعوده اولى البارح على حساب نادي حمام الانف. بقيه النتائج نستجلنا 0-0 مع الملعب الجابسي، 3-1 لجندوب الرياضيه امام القلعه الرياضيه، 0-0 من سبورتينغ المكنين وجمعيه اريانا، 1-1 لمستقبل القصرين امام اتحاد قصور سيف، و1-1 ايضا في مباراه امال بوشم امام نادي القربي، وانتصار كبير لقوافل القفصه امام اولمبيك سيدي بوزيد بخماسيه مقابل هدفين. ابرز مباريات اليوم في اوروبا، الثمانيه متاع الليل مانشستر سيتي امام كريستال بالاس في البريمير ليج، في لا ليغا في اسبانيا السته اسبانيول اتلتيك بلباو، في نفس التوقيت فياريال اف سي سي في، 8:30 الافيش برشلونه، وفي نفس التوقيت ختافي امام ريال مايوركا. نكملوا بالليغ 1 في فرنسا، بريست ستراسبور السته، والثمانيه لونس يستضيف باريس سان جيرمان. فلاش سبور قدمهمكم هاني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديوان fm.net. بعد شوية يرجع لكم الرفيق وكامل فريق رفمانكا.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور. إني آي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: بوبليسيتي.
1: علاش كل ما نسألك على لي بون بلون ولا فرييد تقول لي جاسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
1: عندك اورانج.
3: تدلل تدلل
4: باش تحفل السيزون لازم تعمل طلع لجيون، حتى ال 17 ماي جيون يدلك بأحسن التخفيضات من لوازم جديدة ولليزيكيبمون سبورتيف بنواحهم الكل، وبالطبيعة حتى الماتريال دو بريكولاج موجود. اعمل طلع على الكتالوج جديد وزورنا في أقرب إيبر مارشي جيون ليك وتمتع بأقوى التخفيضات.
3: تدلل
5: جيون إيام دللنا.
6: Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120Hz. Prix public conseillé 2199 dinars. Vivo V70 7G. ابدا votre rythme.
7: العلاني لتحقيق الاماني، نعرفك عرفتها، فكرتها وكبرت معاها، من جيل لجيل حضرنا عليك كي زهزت، وفي فرحه العمر سمعناك كي زغرت، واليوم في عيد ميلادنا 60 في العلاني الكترو فخوا بكليك تحقق امانيك. برشا كادوات تستنى فيك، سجل شارك واربح على العلاني.com.tn.
8: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 17 ماي تجيكم باوفر الدوخ جلاس جولد ميتيك ثلجة 900 مليليتر زوز ب 16 دينار و 300 مليم اكاو. يلا ما تفلتوش الفرصة، مونوبري ديما معك.
9: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك اول دار مع مصرف الزيتونة، انتي تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمنوا ونحقوا.
10: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص بقيادة البرنز جيانا سليني حاتم بالحاز زياد المكي ناصر البدوي والقناص رامي الفراتي. نسلموا عليكم وين ما كنتوا، نسال كل تحية لكل من تابعنا ويتابع فينا يوميا على الديوان. شكرا على الوفاء. الأخبار الساعة الثانية نبدأ بالبوكس نيوز، ولكن قبل هذا بربي نحب صديقنا مستمع وفي زياد الكسراوي وبنته روان الكسراوي، يحبوا يهنيوا النادي الإفريقي بالبطولة مرة أخرى. قولوا مبروك يا حبيبي الإفريقي، إن شاء الله ربي فضلك البنوت يا زياد وتتربى في عزك. البوكس نيوز بصوت جهان السليني. بوكس نيوز. هانز فليك مدرب البارسا البارح تسأل على لامين يامال وحمله لعلم فلسطين وقت احتفالات البارسا بتتويج البطولة. هانز فليك للأمانة كان حاول يكون دبلوماسي في الرد، ولكن تقاسيم الوجه لم تكن بريئة. التفاصيل
1: هي تتعلق بما أثار نجم برشلونة شاب لامين يامال من تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما ظهر وهو هزز علم فلسطين خلال احتفالات الفريق متاعه بالتتويج بلقب الدوري الإسباني نهار الاثنين. وجت اللقطة خلال الاحتفالات اللي أقامها نادي برشلونة بعد ما أحسم لقب لليغا، ونحمل لامين يامال العلم الفلسطيني على متن الحافلة المكشوفة اللي احتفت بالفريق وسط مدينة برشلونة. انتشرت التصويرة هذه متاع لامين يامال اللي هو هزز درابو فلسطين، وهانزي فليكن تطلب منه أو تسأل على تعليقه على اللقطة هذه، لقطة لامين يامال وهو هزز العلم الفلسطيني. نسمع التصريح هانزي فليك ونرجع نعقله.
2: Usted sobre todo en un momento tan duro para usted personalmente, y qué piensa de que jugadores como Lamin Yamal muestren su postura política en este caso enseñando la bandera de Palestina. Muchas gracias.
3: This I normally don't like. No, this is don't like. I spoke with him and I said to him if he wants this, this decision is old enough. He's 18 years old. I think we are playing football. We are, and you can see what the people are expect from us.
1: هانزي فليك كان علق على حمل لامين يامال العلم فلسطين وقال إنه الأمر ما يعجبوش عادة، ولكنه إذا كان هو حب يعمل كيف هذايا القرار متاعه، ولكن هو يقول إنه يحب التركيز على الكرة. ولكن لامين يامال أغضب زادة باللقطة هذية الكيان المحتل وتسبب الرفع لعلم برشلونة في موجة غضب وهجوم حاد من منصات إسرائيلية بعد ما وثقت مقاطع من الدولة للحظة تلويحه بالعلم الفلسطيني وسط احتفالات جماهيرية.
0: نظف ليك اللي قال حرفيا هذا الشيء لا يعجبني عادة، تحدثت مع لامال قلت له إذا كنت تريد ذلك فهذا قرارك، أما أنت فأنت كبير بما يكفي. قال عمره 18 سنة، نحن نكرس أنفسنا للعب كرة القدم وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار ما يتوقعه الناس منا. ولكن تقسيم الوجه بتاعه كانت تبدي غضب كبير، مش عاجبه ما قام به لامين يامال. لامين يامال اللي وصف رسميا بالإرهابي في الإعلام العبري، المجنون، الفتاة، الإرهابي، هذه تقريبا العناوين اللي وصف بها الإعلام الصهيوني المسار ورفع لامين يامال لعلم فلسطين. قلناها بعد 7 أكتوبر وبعد طوفان الأقصى برشا حاجات تغيرت، ما كناش نشوفه قبل ملاعبي ولا انترنور كما غوارديولا ولا كذا يتبنى بهذه الطريقة اللي فيها مباشرتية ووضوح القضية الفلسطينية. اليوم كل مرة يخرج ملاعبي، كل مرة يخرج نجم مشهور ويقول أنا مع القضية الفلسطينية، ونعرف الكل أنه هذا ينجم يتكلف سيفري مش باش يحتم لامين يامال لأنه سقيها يحكمه في مسيرته، ولكن ينجم يصيروا برشا دغدغات في علاقة بالسبونسورينج والفلوس والعائدات المادية والأجواء هذه. كرامي
4: هي فما نقطة مهمة أنه هانزي فليك عليش الرياكسيون بلوز وموا تنجم تعتبرها غلطة، خاطر كاتالونيا كمنطقة في إسبانيا ديجا برو فلسطين، هذيك حاجة لا نقاش فيها. معناها لامين يامال كي تعمل الحاجة ما ظهرتش حاجة غريبة في الاحتفالات نتاع برشلونة في قلب كاتالونيا. نقطة ثانية ومهمة، خاطر هو ديما يقول اللي أنا ما منحبش الحاجات بلوز وموا يعتبرها هو سياسية، ولكن أوكرانيا كي الجامعة الكل نتاع إسبانيا خرجت توسكي حاجة روسية ما عندهاش الحق تلعب غاديكا، كيف كل مباراة بريسك فما كدقيقة صمت وكذا واحد ويلعبوا بالبوند الكحلة في ديهم سكور قاعد يتبدل. هانزي فليك ما جاش قال أنا ما نحبش الحاجات السياسية كيف كيف برشا من ملاعبيته قالوا اللي هما ضد اللي صاير في علاقة بروسيا وأوكرانيا كيف كيف. زادة ما تقلقش، الحاجة الوحيدة اللي قلقته أنه لامين يامال أنا يعجبني فيه هو شخصيته القوية في العمر هذا راه مهم جدا. زادة مش سهل كان نجم يحسبها يقول لك أنا أخوي فاش قام عليا
5: هو عيط له
4: بالضبط طلب العلم وألح على أنه يهز العلم. مهم برشا اللي عملوا لامين يامال يوري قوة شخصيته إن شاء الله ربي يبقى على ستة رغم اللي مش من اللاعبين اللي تحبهم برشا، ولكن مهم برشا اللي عملوا يوري شخصية الملاعب في العمر هذا 18 سنة سي باي فيدون راه ماهيش معناها كان جاي حاجة أخرى فيها تهور وكذا راه قلنا ذاك عمره كذا، أما 18 سنة برافو لامين يامال وهانزي فليك. أنا بتبعتي راه الألمان ما يتعداوليش برشا في الكورة الحق تعرف
0: الألمان الكلام اللي واللي صار في علاقة بلامين يامال تسأل عليه بيب غوارديولا البارح سألوا الصحفي قالوا شنو رايك في تصرف لامين يامال قالوا نورمالمون انت ماكش هنا باش تدخل في حاجات ماهيش من اختصاصك، انت هنا باش تسالني على مقابلات السيتي وكان تحب على ارسنال لان المنافس نتاعنا في البطوله واحنا ننافسوا فيها. بالرغم هذا قالوا سأرد على سؤالك، لاعب الكره هو قدوه يقتدي به الملايين رايه مؤثر لذلك يجب عليه المشاركه برايه اذا لزم الامر. ماذا ستفعل اذا وجدت زوجتك وابنائك تحت انقاض البيوت مثلهم هناك؟ هل ستخرج هنا في المؤتمر لتتحدث عن لاعب يرتدي قميص ويجري خلف كوره؟ اكيد لا، انت لا تختار المواضيع التي نريد التحدث عنها لذلك هي أشياء ليست من اختصاصك. موقف لامين يامال يجب عليه أن يفتخر به، لقد أصبح حديث العالم الآن وهو يستحق.
4: الله يهز البطولة.
0: حبش يجاوب.
4: وهذا
0: الكل
4: ما حبش يجاوبه. خلنا لا عايش. فضلك حبش يجاوب
0: كمان نحب السيتي تهز البطولة. مش تشوي كان يهز أرتيتا وأرسنال معناه. إن شاء الله القدر يوسف غوارديولا.
5: هو راه خطر الممرن الألماني، ما تنسوش موقف ألماني. راهي ألمانيا فما عقلية كاملة إحساس بالذنب يرافق فيهم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. معناها اللي ولت أوفر متاع أوفر. راهو ألمانيا حتى كي تعارك توا متعارك مع ك مع مع اسمه ترامب ما تعاركش مع إسرائيل مع الكيان. معناها فما حسابات أخرى يوم بلوس راهو
0: حسابات سياسية نفهم، أما كمدرب تجب تخرج منها.
5: ليه هو ما ألماني الغبخيزون عندهم راهو الألماني زون انفيرتي سبيسيال كي يمشي ألماني لأي بلاصة تو أنت هاو مثلا برشا مهاجرين من الألمان في الأرجنتين يقعد يتكلم اللغة الألمانية يزون ست فيغتين ناسيوناليست اللي هي موروثة من الإمبراطورية القديمة الجرمانيك اللي تعرف التوى يعايروا الفرنسيس يقولهم أصلكم ألمان خاطر بالحق هم الناس منشقة من ألمانيا أسوا فرنسا. فينا زاد حاجة أخرى قبل كنا رار معناها نادر جدا جوار عنده شخصية ولا جوار عنده موقف. شكون اللي نتفكروهم هكا عبر التاريخ؟ تفكروا كونتونا كان اللي نحبوه كونتونا خاطر عنده مواقف ما له بعض ساعات عنده جمل فلسفية متاع وقت اللي السردينة والبطو تعرفوه
4: ما عنده حتى معنى
5: في سيخ ما عنده حتى معنى زادة. دوك في نلمو قاعدين نكتشفوا في هو معناها سي خليفة كونتونا معناها زادة غوارديولا ما كانش فما ممرنين خاطر كما قلت انت يحسبوها لحسابات. فما جنزيد هو معناها يمين يمال إنا با ني ديو ني متر راهو معناها في حاجة أخرى معناها ما فما حتى يتحكم فيا أنا عندي مواقف وعندي أون بليس من سيرش زاد اللي شطروا معناها عربي مسلم يحس معناها كما يحسوا العرب والمسلمين على في قضية تمسنا معناها في الوجدان متاعنا وتمسنا زاد في اللجان متاعنا
0: معاك. ولكن ما تنساش أنه في الطرف المقابل ثم محمد صلاح كريم وراه وأموال وراه وعربي مسلم ومصري ولم يتبنى الطريقة بهذا القضية الفلسطينية بهذه الطريقة المباشرة. علاش تقول لك يثمن؟ تقولي أنت أصله عربي ومسلم وكل أوكي معاك، ولكن يثمن كمان لأنك تعملها اليوم وأنت في بداية كاريرك. لو لامين يامال مازال قدامه مينيموم مينيموم مينيموم يمكن 20 سنة كورة معناه بشكل تقوله 37-38 سنة إفكتيفمون
4: برشا فلتات وتحتموهم كي تدور عليك أنت اللوبي الصهيوني المخطر. زاد ما ننساوش أنس جابر رفيق زاد قمرت بالكاريير متاحة تراه كيفاش حكيت وحكيت بلا مرة لاثنين
6: معناتها ملاعبك يعمل هكا بالحق يعطيه ألف صحة. كما قلت صالح حوترا بليارات عنده وعمل فيديو مفجوع ومش مشرف والعباد ما عادش تحبه بسبب فلسطين.
0: 38 دقيقة نحكيه بعد شوية على دعوة لإلغاء يوم 25 مايو من رزنامة امتحانات الابتدائي. خبر يهم الأولياء والصغيرات أكيد. علاش الدعوة هذه؟ علاش الكلام هذا؟ هذا اللي بشفهموه مع كلام المتفقد العام بالمدارس الابتدائية رياض ماضي بعد الفاصلة. رفمك
7: Publicité. Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنيات البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 ماي بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6 والنصف مساء.
8: هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار. مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الارض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنوا ونحقوا.
9: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
10: أجيل إنرجي توفر لك في الكام متاحة NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر وتزيد في عمر الموتور. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
11: Super Siesta الجراية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.

0: عجلة مد العويد والخطاويد ولصق في الألبومات باش تربح ليد سبيسيال تعمل جو مش نرمال.
1: لنن كلاس دومي جيري وحفلها بالليد مع الأولاد.
2: لسنا هي والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج اي ايكيبمون دو لا مارك انتوب نهار 16 ماي ابارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس. يمكن تكون انت من الرابحين. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. على ديوان فهم كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان فهم ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فهم وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فهم ما يفوتك شيء. صوتكم تسمعوا الراب ماك مثلين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
3: 8:33 دقيقة دعوة إلى إلغاء يوم 25 ماي من رزنامة الامتحانات الابتدائي. جهن
4: هذا الكلام اللي يجي من عند المتفقد العام بالمدارس الابتدائية رياض ماضي واللي تكلم على أنه إلغاء يوم الاثنين 25 ماي 2026 من رزنامة متاع الامتحانات متاع الابتدائي أصبح ضرورة وفق ما صرح به البرنامج 60 دقيقة على ديوان فام البارح وشدد على أنه الإجراء هذا ضروري باش تتمكن الأسر التربوية من قضاء عطلة عيد الأضحى مع عائلاتهم ودعاء وزارة التربية إلى إصدار بلاغ يتعلق بانطلاق الامتحانات نهار 20 ماي الجاري كما اقترح المتفقد. زاد تمديد فترة الامتحانات بيوم في شهر جوان 2026 وإلا إجراء زوز امتحانات في نهار واحد في الفترة الصباحية وبين الفترة المسائية. نسمع التصريح ونرجو
5: نحكي. أنا مش قلت يوم الاثنين. أنا يوم الاثنين
4: أي.
5: يوم الاثنين راهو عندنا معلمين سواء من الشمال هاتين الجنوب ولا من الجنوب للشمال مش يبخالك على خاطره هو تلقى نهار السبت ميقريس مين فيه ونهار الأحد ميقريس باش يبقى في المدرسة هذيك اللي هو فيها باش يرجع 300-400 كيلومتر ربما على حصة من 8 للـ10 ربما من 10 نصف النهار. أنا اللي كنت عندي الحلول عندي أنا نجم بك النهارات هذوكم لو كان جينا مع الناس الستة رانيا لو كان مع الناس الستة ما فيها بيش أنه نهار من النهارات التلام دي عديهم السباح يروحوا العشرة ويرجعوا العشية يعديهم مادة خفيفة من 3-4 واللي هذا أنا اللي كان الوزارة اليوم تاخذ بالرأي وأنا رأي أنا مع شخصي أنه تنجم اليوم تعمل بلاغ تقول الامتحانات تبدأ نهار 20 كي تبدأ نهار 20 راهو ما خسرناش دروس معناتها 4-5 دروس معناتها ما وصلناش احنا اخر النهار باش نجيبوا التلامذة على درس جديد ما فهميش هذا.
4: ولا هذه الدعوات هو يقول موقف شخصي ولكن شخصين نبيدي نعرف برشا أولياء اللي ماذا بيهم نهار الاثنين ما يكونش نهار من الامتحانات باش نجموا يعيدوا ومن بعد يبدأوا الامتحانات.
6: والله أنا هنا معناه بالحق ما عندي موقف يمكن يكون ماهوش
4: محبوب
6: معناه محبوب. أنا مع الريجر معناه يزم نعلمه صغارنا اللي كيجيك نهار العيد الجاي نجم يجيك سبت وحب معناه العيد اللي بعد بش يجيك فندردي ريجر معناه عندك الحق فما القانون يقول لك نهار اللي في التعليم نهار قبل ونهارين بعد نهار الاثنين القنطرة ذيك سفرية اللي معناها تقول لوجيك ما بلتي برا برك حكيتي برا برك راهو تليم ذاك نزرعوا فيهم في الصغر تي برا برك ونقز هو ذيك حياته كيف بش يقعد يعمل الديبان وحده بش يقعد حقي ولي حق مكتسب. انا مع ريجر مش خاطر نهار معناها نجم اخر نهار معناها ليلة العيد كان جاي هما يخدموا فما امتحان لازم يخدم معناها هذاك القانون هذاك اللي ساري على العبد الكل. معلم انت زاد كان جيت معناها بنكيجي اي انسان اللي حاب مش عاجبه يتحمس وليته ياخذ، اللي يحب يرتاح اكثر واللي يحب يسافر ياخذ كونجي.
7: ضد فرحة المشوي
3: ضد فرحة العائلة التونسية عموما
7: ضد الفرحة
3: ضد العائلة ضد اللمة ضد اللمة. هو كان يلقى ينحي الواجب
7: نهار العيد، هو ماذا بيهم يعدي لهم نهار العيد. هو كان يلقى هو كلامه صحيح
3: أما برشا حدة تجتمع
7: برشا حدة في عيد بريتو العبد تحب تروح والعبد تحب تتلم تو نحن معاش نتلم وجبلة بجرة التليفون وكل واحد يخدم نهار كامل ما فيها باس ناخذوا بخاطر الأولياء والتلامذة والأساتذة والقايمين وكل تزادة ما كلها عندها عائلات وكلها تروح وكل ما نعملوش اكتظاظ في الشارع بالحق رفيق.
6: نعودوا نعطيه الجمعة عيد كما قلت المرة فات العيد يولي جمعة كما
3: تقول علاش من يا هذا يا هذا
6: معنى القانون أنا مشكلتك في القانون معنى إذا فما قانون ساري على الجميع يطبقه الجميع
3: أي ما فما ديزكسبسيون معنى أنا رمش معنى أني أتبنى الفكرة 100% أما هو القانون عندك ليلة نهار الوقفة مش العبادة تروح ليلة العيد ونهار العيد وثاني عيد هذاك وكيل القانون كي يجي نهار معنى كما هو قال نهار اثنين مش يكسر ويكاند مش يهز إذا كان نجم نلقاو فيه اكسبسيون بالنسبة مثلا المربين والتلامذة وخاصة ها وخاصة زيدا راو باش يرتح شوية الأولياء فتروزنامة الامتحان ذي اللي تتقص بعيد وبعد تعاود ترجع ماهيش ياسر براتيك معناها قد يكون حل ما نعرفش من بعد الوزارة تقرر
4: في المبدأ راني مع حاتم على الأخر والقانون وما نعلموش صغار وكل شيء ما شنو اللي يزيد صعب الحكاية اللي روزنامة الامتحانات متاع الإعدادي والثانوي تمت مراجعتها وخذيت بعين الاعتبار حكاية العطلة متاع العيد دونك الصغار ولا العائلات اللي عندهم ناس في الابتدائي وناس في الإعدادي مش باش يقعد مقابل بعض هالعطل معناها ما تجيش فرد وقت وزيد زيدة فما رهيب باش تتعدى فترة مراجعة بالحق معناها انه بزيد نهار باش صغار تراجع واللي اكد عليه المتفقد هو انه ماناش في فترة بتاع نمشي ونقراو في الدروس دونك ما فماش دروس باش تتعطل باش ما ياخذوهمش التلامذة وانما النوع من الديكالاج متاع نهار امتحان يكون قبل العيد جست باش يولي من بعد معناها باش الناس الكل تعدي الفترة هذه اللي هي صعيبة والعام طويل دونك نعديوها نلوجوا على اكثر ايبانويسمون اكاهو
3: وفي علاقة بهذا يبقى السؤال اللي انا مانيش لاقي له بالحق إجابة الناس كل نقولوا البروغرام طويل وشارجي وكذا هل كنا نصلعوا 30 جوان وليت القرايه توفى 27 ماي 30 ماي 2 جوان 4 جوان معناه على الاقل فما ثلاثه جمعات تاكلت هكاك
8: من قبل ولا انا خلطت عليهم جوان
6: لا كان جوان
4: عندها برشا
3: مانيش فرجي
8: انا خلطت لك جوان 5 جوان في
3: بالي اي وانا كملت قرايتي وليت ما عادش نتبع الاخرين اللي يقراو رجعت مع بنتي تو سبعينات ستينات ولا
7: انت كبير احنا 30 جوان مع الشباب 30 جوان
3: الشباب مش فاهم قال الشباب 30 جوان
7: لا مال انا في بيك
8: لا فما نقطه مهمه حتى لمصلحه انا اللي قالوا حاتم مهم وصحيح بينسوا القانون قانون ولكن فما نقطه مهمه حتى في علاقه بالتلامذة انا نمن اللي
3: تحب تروح مرتك تخدم العشيه
8: ليه والله ليه
3: هذه دفاع شخصي اسفكس وبالليل خايب الكياس
8: والله لحد انا نمن اللي الامتحانات مود معناها فهمت عنا جمعه يبدا المود نتاعنا نمشي وكذا نعدي واحد اما توا كيفاش نعدي جمعه بار اكزومبل نرتاح سبت احد نعدي اثنين نرتاح اربع خميس جمعه نرجع الجمعه اللي بعد نرجع الاخر زاد انا بيدي كان تلميذ ما انا مانيش فاهم ما ندخل مانيش فاهم دو كوا يساجي
3: اما للامانه مصلحه التلميذ اهم ولا تحب تراوح
8: لا مصلحه المروحه
3: اهم هذا كله ديزارغيومون معناها انا
8: بفسر لك
3: ابرن سيعطينا رايك ابرن
9: سعيد هو حاجات مقدسه يا والعيد الكبير شوف الحومه نتاعك قداش من عطار يسكر قداش من
3: صحيح اقدس من العيد الصغير عندك وين سنه والعيد
9: لما بربي يجي يقرا ومخه في العلوز زعما كلاه ولا ما كلاهش كل شيء يخلي يتفرد اللي يتفرد يقرا خير راهو القانون صحيح هو فوق كل شيء لكن زاد دي اكسبسيون دو طون طون ما فيها حتى باس
3: جي نحكي على وزاره الصحه تونس تستعد لارجاع البصر لقرابه 1000 مواطن في يوم واحد
4: العنوان ياسر محليه ولكن
8: ما لقيتوش
4: محلو ليه عجبني خاطر نذكر اللي احنا حاطينه على خاطر الخبر ياسر محليه
7: مزيان قداش نقولوا
3: محليه مزيان وانتوكا هو تحت اشراف وزير الصحه مصطفى الفرجاني نهار الاثنين لان على جلسة عمل لمتابعة آخر الاستعدادات لتنظيم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المبرمج نهار السبت 23 ماي البريود هذية بالشراكة مع جمعية One Day One Dream
4: إذا هو الأخبار رفيع. والمبادرة هذه تهدف إلى تكفل بقرابة 1000 مريض اللي يعانيوا من المياه البيضاء في العينين بالأولوية لفائدة المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة، وهذا باش يكون عبر عمليات جراحية مجانية اللي تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية، وهذا وفق ما جاء في بلاغ وزارة الصحة. باش يتم تنفيذ المبادرة هذه بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا وضمان المتابعة الطبية بعد العملية وتيسير النقل والإقامة عند الحاجة.
3: تحية من القلب، بالحق تحية من القلب لكل من كان وراء هذه الفكرة، من الوزير وزير الصحة مصطفى الفرجاني للفريق العامل معاه، لمن اقترح ولمن شرع في التطبيق، ولجمعية واندي واندريم اللي ديما حاضرين في نوعية المشاريع هذه والأفكار هذه والمبادرات هذه. 1000 مريض راك ترجع له البصر وتداويه وتعطيه لونتي وتعطيه تعمل له العملية مجانا، راك رفعت 1000 غمة على 1000 مواطن وعائلاتهم أنا اللي عايشين معهم.
7: يا رفيق لازم ترى الفرحة، أنا كي قريت لوبتيك فما دي زوبتيسيان كانوا كل جمعة يمشيوا المناطق يصلحوا نظر متاع التلامذة، يعملوا لهم مراية بلاش ويعملوا لهم كوريكسيون بتاع ترقاها لونيتو قديمة ما مش محينة. يزمك ترى الفرحة كي التلميذ يولي راه مرتاح مرتاح راو بالحق، تحسها كي بدلوا اللونيت، فما دي فيديو عدوهمنا كي بدلوا اللونيت ترى الوجه البشوش، فما بالك معناتها عباد باش يعملوا لهم عملية وهم ما يقدروش على العملية. بالحق ربي يرحم والديهم الطبة اللي طارات الطبية واللي طارات الشبه الطبية اللي في السبيطارات، راهم تعبين ويعطيوا حق المواطن ويخدموا فوق اللازم، بالحق حاجة تفرح تفرح وربي يكون في ميزان حسناتهم.
3: ما فماش إحساس نتصور أخي من أنه العبد يبدأ عينيه قاعدين يتذروا مع الوقت وقلة الإمكانيات ويخليه ما يمشيش يعمل عملية، وقاعد يحس العيني يتوخر وقاعد يحس اللي لطف الذبابة تزيد، ولكن عنده كلا 200,000 وعنده تيد ولده وعنده مكلت بنته وعنده ما نعرفش شنو، يولي خلي خلي خلي وبعد مفعول الأعوام والزمان ينجم يتكلف له لطف عليه غالية. دونك بالحق تحية من القلب نحكيه على 1000 وإن شاء الله تولي عادة زي ماكينة دور ديما ما نعرفش كل فيها شوية إمكانيات أوكي، ولكن كل جمعتين كل شهر كل كذا راه ما فماش دي ميساج ينجموا يخلطوا باهين للمواطنين أقوى من اللي ميساج هذوما. كيما حكينا البارح في التلفزة على نتاع التبرع اللي ولات معناها الحرس يسخر هليكوبتر ولا الداخلية تسخر والجيش يسخر باش يهزوا قلب باش يمنعوا مواطن، معناها راهو معناها
6: الحياة شخص.
3: انت منعت حياة شخص بركة، ولكن 10 ملايين يشوفوا الاخبار نتاع انه الجيش نتاعو حرك اسطول وقولوا احنا حرك طيارة باش يهز قلب، حاجة محلاها برشا.
10: رفيق انا حبيت نحكيك واقع اللي انا عشتها، والله عندي واحد حبيب هكي كلمني عليه شكون وعنده مشكله في النظر نتاعو وما عاد فما شكون ودخلوا له باش عمل، والله عرضني الجمعه هذه والله بر كوانسيدونس، قال لي برا الله يرحم والدينا اللي كان سبب باش رجع لي النظر نتاعي ورجعت نشوف كي العباد وليت عبد كي العباد، والمعاناه شويه اللي لقاها معناتها باش من الناحيه الماديه ومشاكل الماديه اللي خلاته ما نجمش معناتها توخرت برشا العمليه ومعناتها خذت برشا وقت. مبادرك من هذه معناتها نتصور اللي برشا ناس عندها نفس المعاناه انك تخرجهم من الوضع هذا في الوقت بالذات وفي وقت وجيز. الله يرحم والدين والدين اللي كان سبب باش ينجم يفرح العباد هذوما ويرجع لهم بصيره النظر اللي اهم من اهم الحاجات اللي
3: اهم نعمه العبد عنده في الحياه. تحيه لكل من كان وراء الفكره. فاصل ثم نواصل.
11: رافماغ
12: بوبليسيتي.
13: علاش كل ما نسالك على لي بون بلان ولا فرييد تقول لي جاسيت ماكسيت؟
14: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجه موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكله، هذا الكل كي جاس ماكسيت. ملا جاس ماكسيت وقل لي اش لقيت
13: عندك اورانج.
15: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي 2:30. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ 9:30. تابعونا من 2 للجمعة من 9:30 نص نهار على ديوان FM صوتكم.

على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

0: UNFM تسمعوا الراب ماك مثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق مشناق.
1: 58 دقيقة وقت الكاش، وقت الجو، وقت الموزيكا، وانت المغروم بالموزيكا كان عندك مع الغنام وعندك مع الفنانين تنجم تورينا قدراتك في ميلودي وتربح معنا 1000 دينار كاش. البرانسيب سهل تعرفوه، توا عنده مدة 2 متبارين يلعبوا في المباشر، تسمعوا مرسويات متاع موزيكا اللي يطلع اسم الغناية، 2 نقاط كافين باش تربح 1000 دينار. كيفاش تشارك؟ عندك يا اما تقيد بلوتو في الرابط في اليا على ميلودي UNFM.net، وإلا تعمل إتوال 343 إتوال أندياز، تقايد تجاوب على الأسئلة متاع الكويز، تختار اللغة العربية ولا الفرنسية، تلم أجوبة صحيحة على أساسهم تتحصل على النقاط، وعلى أساس النقاط هذاكم يتم اختيار الناس اللي بتشارك معانا. الربح 1,000,000 وينجم يكبر كان تقرر تربح وتشارك في الحلقة اللي بعد اختيار المسابقين، واللعبة يتم على طريق عدل منافذ. وفما كيما قلنا ديما ونذكروا رابط للخروج من اللعبة باش ما تقعدش كل ابونمون مونسيال يتقص لك كل شهر، ثم ليان تعمل بي دي زابوني. حسعيد للجميع. ميلودي باي دي وين افاما،
2: العب معنا في ميلودي، برشا هدايا والكاش يستناو فيك، كون في النهائي اليومي والعب مع فريق راف ماج على المباشر.
1: ريم الهمامي من تونس، صباح النور ريم.
3: صباح الخير عسلامة،
1: شنو احوالك يا مروم؟
3: الحمد لله.
1: العائلة بخير، الصحة لاباس؟
3: الحمد لله الحمد لله، شكرا لله.
1: والله الحمد لله في نعمة. اش تعمل في الدنيا يا ريم؟
3: نخدم في
1: شركة
3: خاصة.
1: شركة متاع شنو؟
3: ميليتاسيون
1: ارشيفاج. بحذينا لهنا في اللاك
3: بيه.
1: سينو الغرام بالموزيكا؟
3: والله كل شيء، كل شيء شوية، انجلي فرنسي عرب.
1: العربي ايش تسمع؟ العربي اك فنانك فنانتك المفضلة؟
3: فضل
1: شيك إليسا. الأجواء بتاعنا فضل شيك وإليسا. به أقعد معنا ريم، شوفوا مع شكون باش تلعب. خليل العياري؟ لا خليل العياري في جي خليل سي بيكلمنا هو الحقيقة، أتمنى ما يكلمنيش خاطر كي نتحيروا معنا، ولا خليل يحب يربح 1000 دينار. أتمنى له السعيد يا ربي ويراوه في الإكيب أعم آه الجاي مع لويس الريكي، ملاعبين عملوا عليه برشا وشرف المنتخب بس في الكوب دي موند. معنا خليل الصغاري، خليل من صفاقس. خليل صباح النور.
4: بخير
1: رف، شو احوالك يا خليل؟
4: الحمد لله،
1: الصحه بخير، العائله لاباس؟
4: لاباس الحمد لله، ربي يرضاك. الحمد لله
1: الحمد لله. ايش تعمل في الدنيا خليل؟
4: موظف في القطاع العمومي.
1: موظف في القطاع العمومي؟ فين في القطاع العمومي؟
4: شركه
1: فوسفات قفصه. فوسفات قفصه، شنو احوال الشركه؟ شو احوال فوسفات قفصه؟
4: لاباس الحمد لله، شركه لاباس
1: الحمد لله،
4: شيء على الشركه لاباس عليها والحمد لله،
1: ربي يبقي ستر عليها ان شاء الله. خليل عملت تله في الرحبه ولا ماكش مغروم؟
4: مازلنا والله شوية مازل بكري شوية،
1: مازل ايه هبطش عمل جسة متاع سويم، مازل بكري عشريها.
4: اي عملنا لازم منها
1: هيك الدورة باش تفهم السوق هذيك وكله، بعد تهبط بعد الهبطة متاع الشريه. ربي يسهل كل واحد يحب يعيد ان شاء الله وللعائلات الكل. باش مغروف في الموزيكا خليل؟
4: والله هي براتيكمون كل شيء، يعني
1: تسمع اوبيرا جاز
5: عشق بيتهوفن؟
1: ها
4: مش
1: اسفو بيه واضح. اي خليل ريم حاضرين؟
3: اي
1: سؤال الاول باش تحدوا مع شكون تلعبوا، الفريق اللي عاونكم لو ما قدرتوش تجاوبوا صحيح، من هو صاحب او من هي صاحبه اغنيه؟ خليل حاضر؟
4: حاضر.
1: ريم حاضره؟
3: اي
1: شكون حاضر. اللي غنى ولا غنيت اغنيه مش بالكلام؟
3: رغب علامه.
1: ريم جواب صحيح. يا لرمرو مي، تختار تلعب مع حاتم جيهان والبرنس ولا زياد الناصر ورامي؟
3: حاتم.
1: حاتم جيهان والحاش. خليل تلعب مع زياد الناصر ورامي، اكيد ثلاثة الاخرانيين في القسم كم تاع الكلاس المشاغبين عرفتهم.
5: برافو برافو هلا
1: هلا. يلا خليل انت باش تلعب مع الاولاد، ريم باش تلعب مع جيهان وحاتم والبرنس. السؤال الاول والاغنيه الاولى 3-2-1 توب سهلة.
3: العالم
5: الله بالضبط.
1: لا لا
5: كلم الاربيتر
1: هذه ما يفضها حتى
5: الاربيتر
1: في المباشر، يزم الفار يلزم الفار ولا وخلي صديقنا عزيز عنده يرانا هو ينجم يعاود يشوف انه الصوت اللي يتكلم الاولاني دونك يثبت لنا عزيز خاطر قريبه برشا لبعضها. عزيز ثبت لنا من كان الاسرع يقول لي عندها هي وعند صديقتنا المخرجة الرقمية وجدان الزوز يأكدوا لي الأسرع بثلاثة فاصل صفر واحد جزء من الثانية
6: وجدان وعزيز قالوا لك هكا
1: صديقتنا ريم جواب صحيح.

0: جواب صحيح. ناس كان يبطل الإعلام يعمل بطارية تغرم بالبطارية ولا يحطها في المزود في العالم ولا
1: في كيفاش يضرب البطارية كارثة إذا يديه كيفاش تدخل معاه
0: أي غناية أي غناية بطارية لازم تدخل
2: صحيح تطوير الموسيقى
0: تطوير الموسيقى نقطة ريم برافو خليلة من نقطة للأسف ماهيش من نصيبك لأنه كانت أثر بجزء من الثانية الأغنية الثانية مطالب أنك تخلل النتيجة تعدل النتيجة خليلة لا تخلل
3: لا راف لازم يرتاح هو لازم بون
0: واحد توب
1: الآلة اللي خرجتها
0: ساكسوفون لنديس رقم
3: ريم تضحك معنا
4: ثلاث دقائق
0: لا مش ثلاث دقائق
1: كسرها الطاولة
4: شكرا شكرا
0: خليل جواب صحيح

0: شكرا عسالة نقطة يا عبد الخليل. ريم واحد خليل واحد. حاضرين
1: اوكي
0: شو اوكي شبيه
2: اوكي
0: تحلف فيا ريم. ريم تهديد في المباشرة. اوكي اوكي اعطيته النقطة. اوكي يا ملل باهي ربرو مي ربرو نلعب. انت معك صديقة تلعب مجموعة تلعبوا قاعدين
1: مجموعة
0: ما شاء الله مسيبين الشريكة تلعب. دي مهنينا مهنينا. يلا ريم ريم وخليل. خليل تسمع فيها الغنية سهلة برشا وانا خوفي انه نحتكم للفار معناها مرة اخرى دونك سهلة برشا معناها نأكد لكم انه في 3 ثواني الاولانين باش طلعوها الزوز دونك حاولوا تكونوا الاسرع يعني ننصح فيكم باش التركيز يبدأ 100% 100% 3
3: ترجمة
0: لابس خولة 100% بليز 3 2 سيلون سيل فو بلي توب.
1: الغزالة رائعة.
0: ريم جواب صحيح.

0: سؤال قبل ما نقول لك مبروك يا خيريم، تحكيوا في القهوه انت صديقاتك ونورمال؟
1: نخدموا على روحي.
0: تيغ ربي لا تركيز كبير. تهنينا الانتاجيه اللحظه هذه، مبروك على الشريك، هنيئا لعرفكم بكم يا اخي. هاني فيك بالحق، قولي ميرسي يا ودي. به ريم انت اللي ربحت، مبروك عليك، 1000 دينار كاش. مبروك عليك رامرو. منسلموا على صديقنا خليل. خليل شالا في فرصة أخرى صديقي، كان عندك على شكون تحب تسلم؟ يلا خليلو.
2: شكرا على رفع المكالمة، ونحب نسلم على العائلة كله. عيد مبروك.
0: إن شاء الله عيدك مبروك خليل. سلموا عليك وعلى أصدقائنا الكل في صفاقس اللي يسمعوا فينا. ريم أنت توا فايزة بألف دينار كاش، ولك حرية الاختيار، ترجع أنت غدوة والشريك الكل تلعبوا وإلا نكتفي بهذا، والألف دينار في المكتوب.
3: العارف راهو
1: يزيك هاو يزيك هاو
0: مبعثكم راهو تتعاونوا.
3: خلص الشركة رفيق
1: ليك هاو يزيك ألف بركة.
0: في ألف بركة سير تكتفي بالألف دينار. شو باش تعمل بيهم كي يجيوك المليون؟
1: إن شاء الله إن شاء الله. أي حلوش العيد
0: علوش العيد صعيب ياخذ
3: ما تحشمنيش. علوش
1: العيد ونزيدوا عليه
0: نزيدوا شنو؟
3: ونزيدوا
1: عليه
0: فلوس. ليه هو سير بالأسوأ بزيد عليه شوية. أما ليه المشكلة؟ قلت لك ريم نحاول والله نحاول نحكيه مع الأصدقاء المستشارين، أما يصعب أنه المونتون يخلط لك قبل العيد. ديما قلنا راه فما شهرين ثلاثة حتى الفلوس تتسبب، هذا أعلناه أكثر من مرة. دونك علوش العيد نحاول نلقاو له صرفة أخرى. صحيح عيد صغير نهنيك معنا.
1: ميرسي بجد. ياك عندي صاحبتي اللي شاركت معاكم قبل ولتوا لا خذت فلوسها.
0: فوالا دونك فاهم اني مش علوش العيد معنا.
1: فوالا كنت تفكر نلعبوا معاكم قبل في جا في لو 30 جانفي.
0: انت عندك الدات نتاعنا ومرنا واضحة معنا.
1: اي كل
4: مرة
0: واحدة عاملين كارنيه شريكة كل
3: كارنيه كريدي.
0: عرفتوا معاش يخلص وليتوا تلعبوا ميلودي
4: جمعية.
0: ليه عارفه ما بارامون كاريزا الامور طايح الامور دقه على مسمع متي العبوا ميلودي وخلصوا من غادي. اوكي مريق استراتيج عارف.
1: اسمعني
0: نسمع فيك كريم.
1: تحكي اسمها نجود. سلم عليكم.
0: شو اسمها؟
1: سلم عليك انت. نجود.
0: نجوم.
1: نجود.
3: نجود. سلم على رفيقه.
0: سلم علينا.
1: نجود. عيد سلم عليكم.
0: سلموا عليها برشا برشا برشا، وربي يداوم عشرتكم ان شاء الله.
1: تسمع فيكم ومتابعه وفيه لكم برشا.
0: ربي يفضلها وربي يفضلك وربي يفضل لكم عارفكم المتسامع المتساهل، وان شاء الله بالتوفيق. توا عاد بوز اسمعني بوز مشيو احكيو على التليفون والجو ساعتين من زمان. اسمعني بداو بول عيد من توا انتم تقابلوا بعد الوقفه ان شاء الله. يلا يا ريم سلموا عليك برشا. ان شاء الله مبروكين عليك ال 1000 دينار.
1: انت برشا على راجلي وان
0: شاء الله كل عام وانت حيه بخير. ريم الامامي من تونس ربحت معنا هي والشريكه 1000 دينار كاش من اهداء ميلودي. نعود بعد الاخبار.
5: العب معنا في ميلودي، برشا هدايا والكاش يستناو فيك. كون في النهائي اليومي والعب مع فريق رافماج على المباشر.
6: رافماج
5: Publicité.

0: مولاندور يودك بشنوازر لي على كريم كيك بنين ويجيب بين وقتين.
1: مولاندور ودي روحك وزيد.
2: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتوا. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.
3: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي إبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الإزانترفال ديفيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
4: ديوان افام فلاش نيوز
5: بوجزوة 9 ديوان افام. صباح الخير. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدي بشيخ يعلن جملة من الإجراءات الجديدة تخص قطاع تربية المشية الذي شهد تراجعا بسبب شح المياه وارتفاع أسعار الأعلاف، معلنا عن تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب تكليف ديوان تربية المشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والظأن. كما أعلن وزير الفلاحة عن إطلاق حملة وطنية لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، إلى جانب الانطلاق في الحملة الوطنية السنوية لتلقيح الحيوانات لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية. وفي ملف المياه، تم رصد اعتمادات استثنائية خلال سنة 2026 لحفر أبار جديدة وتدعيم محطات التحلية وتعصير المناطق السقوية وشبكة التوزيع، مع التوجه نحو تشجيع تقنية الري الذكي وتثمين استعمال المياه المعالجة، كاشفا عن برنامج لاستصلاح أكثر من 6000 هكتار من المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة وتوزيع ملايين الشتلات وتعزيز جهود مكافحة الحرائق والوعي البيئي. القطاع غير المنظم يهيمن على أكثر من 50% من المبادلات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية داخل مسالك التوزيع، وفق ما كشفت عنه دراسة حول إعادة تأهيل مسالك التوزيع الفلاحي في تونس تم تقديمها من قبل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. وكشفت الدراسة عن وجود اختلال على مستوى نظام التوزيع الفلاحي الذي يسيطر عليه القطاع غير المنظم ويتسم خاصة بتشويه الأسعار وارتفاع التهرب الضريبي وغياب الاسترسال وتدهور البنية التحتية نتيجة ضعف الصيانة وقصر مدة عقود اللزمات وغياب الخبرات البلدية المتخصصة. توقف العمل بوحدة الانتاج التابعة لإقليم شركة فوسفات قفصة بالمظلة على خلفية رفض الإدارة صرف تسبقة من منحة الانتاجية، وفق ما أكدته الكاتبة العامة لجامعة المناجم ريم هلال لمراسل ديوان فان بالجهة، لافتة إلى إمكانية توسع وتيرة الاحتجاج في صفوف الأعوان لتشمل بقية أقاليم الشركة في غياب التجاوب الإيجابي مع الأطراف الاجتماعية.

0: بوبليسيتي.
1: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
2: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة، موسيقى، ماتشويت، انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
1: عندك اورانج.

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم. واجهة العادة ما بين لي ريف ماغور تو سويت الكويز. كويز سؤال رقم واحد: من هو أول شعب في العالم عرف كرة الطائرة الحديثة؟ الفولي. زيت.
1: برازيل.
2: اليابان.
0: جين.
3: فرنسا.
0: حتم.
4: فولي بول. ظهلي. كوبا.
0: رامي.
1: إيطاليا.
0: اسمه ويليام جورج مورغان، من اخترع اللعبة 1895. الولايات المتحدة الأمريكية. أجوبة خاطئة لراف ماغور، صفر من النقاط. السؤال الثاني: زيدونا ديما كي نحل التليفون يجيك ديما المساج الأول، حط الكود بين.
1: ما معنى
0: P-E-N؟ الابريفياسيون تاع شنو؟ تحب الانجلي تحب الفرنسي؟
1: لا لا خلينا بالفرنسي. ان نيميرو. بي بيرسون. ايدنتيتي نيميرو.
0: نيميرو ايدنتيتي بيرسون.
5: بيرسونيل ايدنتيتي نيميرو.
6: بيرسونال بي.
0: رم.
6: باسورد.
0: باسورد.
6: ايدنتيتي.
0: ايدنتيتي.
6: الان نتورك.
0: نتورك. برنس.
2: Personal identity number.
0: Identity. Number.
3: Identity. GN. Les protections identité numéro.
0: Protection.
1: Ah, c'est ça.
3: Voilà, il est
0: معك.
4: Ça doit être ça. معناها نمشي اكثر اللي قال معناها
6: سقطت
4: الباسورد. باللونجلي. Password. Identity. Identity. Network.
0: نتورك.
4: كيما رامي.
0: كيما رامي. هي ماهيش نتورك وماهيش باسورد، هي بيرسونال ايدنتيفيكيشن نمبر والا نيميرو ايدنتيفيكاسيون بيرسونيل. زياد الناصر والحاج جواب صحيحة.
3: برافو الاولاد.
0: جواب صحيحة. سياسة: من هو الرئيس الفرنسي الذي تولى الحكم مباشرة بعد استقال تشارل دوغول؟
1: والله يجي شغل تشارل دوغول.
0: بعده شكون شد؟
1: والله لا نعرف رفيق. معلش.
0: برنس.
2: نسيتو كتوك
0: ناصر.
2: الولاد تنفك
1: شار ديغول.
0: هو استقال ورجع. لوجيك. رامي.
6: والله نسيت اسمه. جاك شيراك.
0: جاك شيراك. جهن
3: مفلت حلقة فما حاجة بين شارل ديغول ميتيران، انا مفلتتها ما بش قول ميتيران.
0: ميتيران. حاتم.
3: بيسير
4: اسمه على الطرطوش الصيني.
3: اعطيه هنديس.
4: بي هكا يبدأ اسمه.
0: بي.
4: بالبي.
0: لا
6: بيجي.
4: مات هو بال مات في الاخر.
0: اعطيني اسمه علي تحكي له لحياته. ما تذكرتش الاسم.
4: هارب علي. اعطيني اللي نسالت
0: الحرف الاول. جي.
6: جي.
4: جي.
0: جي كوم جي غالدين.
3: استنى استنى استنى.
4: هارب علي.
0: ثلاثة.
3: استنى استنى.
0: اثنين. واحد.
1: صفر.
0: كيوسك متاع ايسونس.
1: شيل.
6: شيل.
1: ليه.
0: شيل توتال. كيوسك سميه مو عجيل متاعنا منه. يلا كيوسك متاع ايسونس
2: موجود.
4: غازوالة. شنو كيوسك؟
1: ستاسيون.
0: فما الراجل شيعمل
3: بومبيدو.
0: جهاد كانت الأسرة
4: مصنطر كامل قصر
3: بومبيدو.
0: جورج بومبيدو جواب صحيح. كانت الأسرة. جهاد من القائل: ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل، وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل.
1: حليها
0: عاود عاود
1: رفيق بالله. عم
6: الأمسة الشعرية والله يضرب لك العود.
1: والله العباد راهي تحب والله بالله.
0: على خاطرك ناس. ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل، وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. من هكي تيح الدنيا تلقى واحد ونص بحذاك.
1: والله ما حلاها هذه صحيحة.
6: بربي عاود يظهر لي تشي غيفارا.
0: تشي غيفارا قال هكا نائباته قليلو.
2: بالعربي دي غنايه تونسيه.
0: ميحي. شد لي الحاج.
2: لا هو المتنبي اللي قال.
1: تكون كان المعلم العروسي المطوي.
0: العروسي المطوي.
3: ما نعرفش المقوله. ما خممت بنحاول نلقى منطق. قلت المعري.
0: المعري.
6: نجيب محفوظ.
0: نجيب محفوظ. كل الأجوبة خاطئة.
4: متنبي.
0: لا قالوها. قلت كل الأجوبة خاطئة.
4: أبو القاسم الشيبي.
6: الفرابي
0: بيتو نورمال انا نشت ويجيني مناشت يخدم بعد يقول لي بيريبي والبطوله في ودني معايا غادي نخدم راه انا نخدم يا اخي
6: بعدنا هذا
3: جعفر
0: جعفر
4: يلا احمد شوقي
0: اقوى صوره شفتها تو واحد عمل بلاك على ساقه في داره كيفاش 105 نهج الجعلوني حاجات تتصدق بدل ادريس داره ردها وحده 105 نهج ما يمشي هبل حتى المستاجر النهج مش موجود 105 نهج الجعلوني يلا السؤال قلنا شكون القال
4: جبران خلي جبران
0: كل الأجوبة خاطئة اليوم الإمام الشافعي جواب خاطئ لرف ماجور السؤال الموالي سرعة في أي سنة تمت ولأول مرة سرقة كأس العالم
6: 68 في
4: لا
0: أي سنة
4: تو في
0: أول مرة نحكي
4: 63
0: لا
3: 73
2: في إنجلترا واسمه الكابتن
0: في إنجلترا 66 جواب صحيح لبرنسا الجواب صحيح لبرنسا صارت في إنجلترا وتعودت في البرازيل 83 ولكن أول مرة كانت 66 في إنجلترا وهي دايور كأس العالم الوحيدة اللي فاز بها
4: واللي مسروقة حتى في اللعب
0: الإنجليزي وهي تحكي فيه يلا السؤال الموالي السؤال الموالي ما هي أول مسرحية ألفها توفيق الحكيم؟ زيدور
6: الشاطر
0: الشاطر الشاطر
4: اوكي
5: واد السيد الشغال
0: واد السيد الشغال
5: كبرها
4: باش تقمر
0: يلا
2: الشاطر
0: الشاطر جيهان
3: حمار الحكيم
0: حمار الحكيم
6: البؤساء
0: البؤساء عميق انت
6: خبير
0: هو جون فالجون ما فلتوش قهوة
4: الايام
0: الايام ليه نعطي انديس هنا
3: كل الاجوبه خاطئه
0: اي بدا معطي تنديس لما جاوب صحيح اجوبه
6: اللبنانيه
0: نادين لبكي يلا الاجوبه زين ليه والسؤال اللي قبل اخطر قد فتحت تنديس الاجوبه خاطئه لما جاوب صحيح ونحب نلعب
3: عمق
0: يلا زين هاي باب تنديس القران الكريم
6: كريم
0: القران الكريم القران كتاب القران
6: الوحي
4: المصحف
6: الوحي
0: لا
6: القرآن
5: في بالك رفيق نسيت السؤال أنا
0: شكون شنو أول مسرح ألفها توفيق الحكيم
2: السعي إلى الآخرة
0: لا
5: فرعون
0: لا لنديس المولي قلت القرآن لنديس الثاني جبل
4: كهف غار حراء
0: أهل الكهف جواب صحيح زياد
4: المكي
0: جواب صحيح زيدون نقطة كل ما في علاقة بدين حتى كي ما تلاش سبحان الله توفيق رباني يهزك للجواب
5: ونسيت السؤال
0: ونسيت السؤال الموالي والحلقة إلى حد الآن تاريخية تعرف عليش زياد والحاش في السدارة هاوي حلقة مش تقعد في تاريخ التاريخ
5: الجوارات تعب يجيبوا على الكويز
6: عندهم جمعة يجيبوا
5: بارح تورنات وكلها
0: كويس يلا السؤال أبطال العادة رامي وحاتم صفر قلبة الموازين هاوي مع شم احتراف في الكويز يلا السؤال الموالي هذه الكرة العسرية زيدون
6: يا بابا وقتاش حج الحرب
0: ما هي مهنة القزاز يقول لك فلان يخدم كقزاز ما معنى القزازيات
6: يذول رفيق لقزدر قادمين على عيد
2: قزاز صلح البلور
0: صلح البلور غلط
5: ذلك اللي ذوب البلار
0: غلط ماهوش في علاقة بالبلار
3: يذهل لي القزيدر اللي يعمل اللي
0: غالط
6: ليه نتصور متاع الحرير من حرير. دولة القز
3: ممكن
4: ذهل اللي يصنع السهام
0: اللي يصنع السهام من دودة القز يصنع الحرير جواب صحيح برافو رامي فوراتي برافو رامي على فوراتي السؤال الموالي أول نقطة رمروم
6: الحمد لله مش مرة واحدة
0: ما هو الحيوان الذي أنثاه تسمى وفما منطق الأنثى متاعو تسمى أم نافع في العربية أنا برشا أم فارس وأم قشعم وأم العباس أم عويل أم برشا معنى ولكن هذا الحيوان أنثاه تسمى أم نافع
6: أم نافع
0: فما منطق زيش
6: جمل
0: جمل
2: الهدهد.
0: الهدهد.
5: ثعلب.
0: ثعلب. جهن.
3: حمار.
0: حمار.
5: ذيب.
0: ذيب. حاتم.
4: الحصان.
0: الحصان. الأنثى التي يطلق عليها في العربية أم نافعة هي الأتان، هي أنثى الحمار. جهن، جواب صحيح.
3: علاش قلت نافع؟
0: فوالا معناها هي ام
4: يوتيل. يوتيل
0: فوالا هذا معناها نافع. دونك جواب صحيح. السؤال الموالي زيدون.
5: اي بابا.
1: اي بابا.
2: مازلت الاول بربي يا رافع.
0: مازلت انا بابا ثاني.
5: كنا الاولانيين والاخرين.
0: حطهم الكل في الروتروفيزور. يلا زيدون. كاتموندو هي عاصمة اي دولة؟ كاتموندو. زيدون.
2: جبت بولتو.
5: فنزويلا.
0: فنزويلا. برنس.
2: كاتموندو. لا لا
0: كاتموندو. يلا
2: بعد المكسيك ما نسيتها.
0: هذاك
2: هذاك على جنب المكسيك.
5: مكسيك الراف.
0: مكسيك. جهن.
3: فيلبين.
0: الفلبين. رامي.
5: مش في افريقيا. اوغندا.
0: اوغندا. كاتموندو هي عاصمة
4: نيبال.
0: جواب صحيح. والنقطة الأولى. النقطة الأولى حاتم بالحاجة. السؤال الموالي. الكرنكة رواية لنجيب محفوظ. تعملت فيلم سينمائي شهير جدا سنة 1975 إخراج علي بدرخان. خلينا شكون قلت؟
5: لا مثل في عادل إمام.
0: باهي علي بدرخان هو المخرج والبطولة كانت لنور الشريف. ومن من تقاسم مع نور الشريف دور البطولة؟ المرأة شكوني زياد.
5: سهيل
0: المجري. سهيل المجري. مش بطولة. مش بطولة راي تعتبره دور ثاني.
2: نادية.
0: نادية شكون؟
2: لا ما نعرفش.
0: نادية. نادية الجندي.
5: بوسي.
0: بوسي.
5: بوسي يعطينا اللقب بعد
0: شقة. ايه اسمه بوسي. اسمه شهرة بوسي. يلا
3: يظهر لي فاتن حمامة.
0: فاتن حمامة.
5: نادية الجندي.
0: نادية الجندي.
5: جندي صحيح يا جندي.
4: مريم فخر الدين.
0: مريم فخر الدين. كل الأجوبة خاطئة. نحي تليفون زياد. نعطي أنديس.
5: علاش يبدأ بيك سيف تحيالي.
0: نعطي أنديس. بيج بان.
5: لندن.
4: ميرفت أمين.
5: ميرفت
4: أمين.
5: سعاد حسني.
0: رامي جواب صحيح. سعاد حسني. سندريلا الشاشة العربية هي اللي تقاسمت دور البطولة في فيلم الكرنك الرواية كما قلنا نجيب محفوظ والإخراج لعلي بدرخان. خلينا نتفقد النتيجة. خلينا نهزوا البطولة نحو تتويج تاريخي. شكون الأول؟ شكون الثاني؟ جهان الحاج وزياد ورامي اثنين. حاتم
1: نقطة
0: واحد واحد. حاتم وناصر تخرجوا. سؤال الفاصل ما بين البرنس جيهان زياد ورامي.
5: هضرح كل غدو.
0: زياد البرنس
5: الحاج ترسي بالرسمي رامي.
0: جيهان ورامي رامي مش ترسي. برنس لحظة ركز. عنا أسئلة أمورنا واضحة.
2: عام 60.
0: عنا أسئلة أمورنا واضحة.
2: عاونوني. عام 60.
0: برنس
5: أعطاك إجابة. يحبك تقص.
0: عام 60.
2: عام 60
4: حاجة فيها 60.
2: أعطاك الحكم التونسي تلنسى في إيطاليا.
0: باهي شكون الحكم التونسي اللي تلنسى في إيطاليا عام 60؟
2: الوالد البحري بن سعيد.
0: جواب صحيح.
2: رد عليك يا رب.
0: فوز باستحقاق.
5: ما تعرفهاش اللي جابها. ما تعرفهاش.
0: مانيش متأكد يا صحيح أصلا. عليك أمين الله يا برنس.
2: جو أولمبيك روما 1960. بحري بن سعيد مثل تونس والعرب
0: والمسابقة في كل شفافية ممكنة. المتسابق يطلب السؤال. لجنة التحكيم تعطيه السؤال. وهذه هي
5: الشفافية.
0: ونظافة اليد. ورغم هذا ورغم المهج مروح مفتخر بالانتساء. مبروك برنس الانتساء. يلا نكتفي بهذا القدر. شكرا لكم اللي تابعتونا. شكرا لكمال الفريق رامي حاتم جهان الناصر لبرنس وزياد عزيز في الاخراج. حسام يحيى في الاخراج الرقمي. ريم مخبي في الاعداد. وجدان وجدان في الاخراج اليوم. مش حسام وجدان صحيت نعودوها كل يوم. دونك يزم تركيز كبير باش نقول وجدان. سلموا لي صديقتنا وجدان في الاخراج الرقمي. دونك ريم مخبي في الاعداد. جهان في الاعداد. جعفور بعد شويه ساعه سعيده. نص نهار ابتسامه في هنا تونس. مني لكم احلى تحيه. ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. ملتقانا غدوة إن شاء الله. باي باي. تشاو تشاو.
7: راف ماج. كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

0: التبسيم يا بنتها
1: رزقها عليم يا ربي عملها ليك توكلنا على الله. ريم ورا باب في الانتظار، ريم ورا باب رفع مزينو بيت. ريم صباح النور، بونجور بونجور بونجور.
2: صباح الخير جعفور، شو الحماس باهي باهي باهي الانرجي. صباح الخير.
1: شكل حمام البارح
2: هذاك علاش؟
1: والله العظيم موضوع اخر هذاك.
2: صح نصبحوا قبل الحمام. ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد. الناس كل اللي تسمع فينا اللي شدت خدمتها البارح قالوا لي مش عاجبكم الكيت، احنا رانا نسمعوا فيكم بالكيت من الخدمه. رانا مكيتين معاكم. ان شاء الله الناس كلهم نهارها مبروك كما تحب هي يتعدى يا ربي. فما شويه ريح اليوم ولكن باش تسخن مع تقدم القيلوله. ف
1: جاونا به يا أختي ريم، بارك الله فيك على هذه الملاحظات القيمة.
2: أبديت الطقس
1: ونحيل الكلمة للزميلة رباب. صباح النور.
3: نارك زين جعفو.
1: صباح
3: النور. صباح ياسمين. بونجور ريم، بونجور ناس الكل. شاء الله بخير. مرحبا بك سيدي جعفر، وهكا شاء الله ديما فرحان.
1: والله يا
2: وبش يقعد فرحان مديدة الحقيقة.
1: والله يا رباب والزملاء والزميلات، يا عندي غناية من البارح أون بوكل في راسي، راني مش بالبارح عندها مدة أم بوكل والله لحبة تطلعها من راسي.
3: هاي صحيح.
1: تحب نسمع حالكم
3: دودة الأذن هذيك جعفور، غنية كبش في معناها سيانتيفيكمون.
1: والله من أجل دودة الأذن
3: دونك الغنية كبش
1: الأنف الحنجرة. والله ما نعرف أما أم بوكل الغنية هذه راهي أم بوكل يا ولدي. لا لا لا لا نحيها لي من راسي. فمني ولا السادة المستمعين لو كان ثم شكون ينجم ينحي لي الغنية هذه من راسي.
3: باهي هاتينا سيدي.
1: تفضل حط لي الغنية.

0: من تخرج تيك توك
1: انستغرام
0: والله ما نعرف
2: يقول
0: ساعة في الخول
3: كل عمني has the come

0: كردية. أما شنو اللي خليها تراند فاروق مش جزء لبيت حدا اللي تفرجوا فينا يسمعونا على اليوتيوب إنه المسار والعرب ولا توينس المعنى المؤثرين العرب ترجمة مثلا هي درفش تقول قلها كرمالة أنا أقول لها ما فمش منها
1: وراء بعض
0: معنى التفسير ترجمة دون كل تتراند سيد
2: جعفر. يبدو أنه الكلمات زادت تشبه يسل العرب
0: ما يبي ممكن نتنجم تكون كردية ما نعرفش عاكين يسمع تطلع لك ما
1: حصلوا ما
0: ركزتش معها ماني
1: ذوقك مميز
2: لا لا والله
1: والله شكرا
2: بربي يا فاروق زيدني منها شوية كوجزمة صغيرة يرحم والديك والله تعطيني انرجي
1: هذيك الفايدة
2: صدقني

0: ما كورمانجي هاراكولي
1: هاي المونجي اللي كان والله ليه عديم هاي حاضرين تروزونا
2: احنا حاضرين
1: جبت لكم شخصيه مراع ممثله ممثله وتونسيه
2: شنو عاد هالقلت هالكم
1: نحبكم نطلعوه
2: نطلعوه
1: حاضرين تروزونا بابا
3: تروزونا
4: تروزونا
3: تروزونا
4: تروزونا
3: تروزونا
4: تروزونا
3: تروزونا
2: ب قلنا ممثلة وتونسية وحية
1: لا 9:43 عندكم للتسعة وستة واربعين دقيقة انتوما واليوتيوب وتليفوناتكم واللي مساء كل كل كل
2: ممثلة تونسية حية مسرحية
1: نعم
0: جيل قديم
2: شو كذا في الوقت
1: نعم
2: معناه أكبر منك
1: نعم
0: مسرح أكهو
1: لا
0: فما منه
2: تلفزة دراما
1: نعم
2: نعم
0: مثلت في مسلسل بين سنية
1: لا
2: مازالت كي كانت في مهرجان
1: بنسير مسكت اسكت
2: مسرح الصحراء
1: لا غلط بنسير
0: موجودة في رمضان اللي فات
1: لا دليل مفتاحي منى نور الدين لا أنا أقول لك خذوا ساعة
2: بيه مثلت معها؟
1: لا تمنيت المثل معها
2: عندها مواقف سياسية؟
1: لا عادي
2: بيه عندها شكون في العائلة زادة فنان في العائلة فنان
1: أي
0: عنديش أسماء أنا ما عنديش
2: باهي
0: شميك اسمن عليك
5: الله يفزعني
0: صار بكر محمد جيد
2: في العائلة فنان وما عندهاش مواقف سياسية مش ليلى الشابي ومش ليلى طوبيل ومش
0: هو قال تلفزة فما دونك
1: حية حية
2: حية قلنا ملول حية باهي
0: هل
2: كوميديا لا
1: لا
2: دراما
0: في حسابات وعقبات كنت موجودة؟
1: لا صباح الخير
2: من الاسامي اللي من التلفزة اما عندها برشا من اللي عملت مسلسل
1: اي
2: وقلت لي عندها في العيلة شكون؟
1: أي.
2: زوجها؟
1: لا
2: مش ناجية الورغي
1: لا
6: صباح الخير
1: صباح الخير
6: تسكن في الموروج كات
2: يا ربي
1: لا
2: سميناها البارح من الاسامي قلنا ليه؟
1: لا
2: مش فاطمة سعيدة
1: لا
0: انت ما مثلت معها حتى مرة؟
1: لا
6: أنجلينا جولي
1: لا
2: اسمها ولقبها زوز يبدأوا بالفاء
6: تونسية
1: لا
2: مش فاطمة الفالحي
1: لا
6: فرح
1: لا.
6: فرح
1: لا لا لا لا مش بالفاء
6: فردوس
1: لا
2: باهي في المسرح في المسرح قلت لي في المسرح فما أدوار ضحك
1: لا
2: ما مثلتش اون ديو في المسرح مش مسرحية في زوز عباد
1: لا لا
2: مش كوثر البارد
1: لا لا لا
0: قديم قديم
6: راس يوج
1: ودرع 46 دقيقة لا
2: يزيد جعفر من الواحد نتاعك باهي مش دليلة مفتاح
6: بلا يا جعفر
2: باهي
6: جست ما تفضل زميلة
2: ما طول مدينة متحجبة
1: لا لا
2: مش متحجبة
6: قصيرة القامة
1: لا
2: اسمها ريم
1: لا
2: مش ريم الزريبي
1: الله الله الله الله الله
2: باهي صوتها مميز
1: فاروق اش قولك
2: صوتها جاوبني صوتها
1: مميز
2: مبحاح
1: لا
6: هي مغنية
0: مش لطيفة
6: لا مغنية ولا ممثلة
1: ممثلة تونسية
2: من جربة
0: هي حية
1: نعم
6: التوا يعني مثلت في
2: باهي لحظة شادت مسؤوليات ثقافية
1: مديرت
2: باهي مش خوها ممثل
1: لا مش خوها ممثل.
2: مش بن حفصي
1: لا.
2: مش نيسا
1: لا
0: يا ربي
1: ريم صحيتي ريم ريم راك صحيتي
6: نعيمة الجانية
1: لا لا
0: قديم قديم
2: مش نيسا بن حفصي
1: من العبد القوي لا أمل صفطة لا بابا بابا بابا الجعفور اليوم جاكم ديفور ما الجعفور
2: مش ما شدتش مسؤوليات ما هي جميلة الشيحي
1: لا
0: هي وين تو ما عادش ما عادش معني تمثل
1: سؤال يطرح نفسه
0: اسأل قديم قديم
1: أسأل.
0: هل ما زلت تمثل
1: لا
0: اعتزلت ولا ما عادش موجودة
1: ما ايه
0: ما عادش تتمثل في أدوار
2: ما عادش تظهر
6: خرجت تخدم في الخارج
1: لا لا
2: ما عادش تظهر
0: قديم
2: ما تطلعش بلاتويت
6: علاش ما عادش تظهر علاش
2: يا تجاوب نعم أم
1: لا هي اختيار
0: اختيار
2: يا ربي
1: نمشيو لأنيس الغول
6: أنيسة لطفي
1: لا نمشيو الانيس الغول
6: نجوى
1: الجعفوري مشي
6: نجوى
1: نجوى
6: ما حطليش اللقب ولا حط نجوى
2: قلت له في السياسه قال لي ماهيش نجوى
1: نمشيو مباشره الانيس الغول وباش نقعد في نفس الشخصيه فاروق عرضت لك جاه ربي كلمه لا
6: جودة نجح
1: لا تفضل
5: ساعه سعيده ساعه سعيده
7: أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش
8: أريدو طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
9: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم واحد من اهم لي سيرفيس دو ستريمينغ ميوزيكو عرف البارح اون بان امبورطونت و سبوتيفاي نو ريبون بلو فاش نو اللي صار اذا البارح الثلاثاء 12 ماي سبوتيفاي عرف عطاب اون بان امبورطونت و لابليكاسيون تخدم في الفارغ وهذا كان زادت اكد في الباج سبوتيفاي دو داون ديتكتور واللي صار فيها بليزيور سينيالمون اللي وصلوا في وقت قصير الى اكثر من 2500 في وقت اول سبوتيفاي ما عطاتش حتى معلومه على اسباب العطاب على صفحتها الخاصه بسوبور ولا حتى سور سي ريزو سوسيو اما بعد نشرت على صفاج سور اكس انه تطبيق عرف عده مشاكل وانه سيرفيس تكنيك قاعد يختبر في كل شيء حتى يتعرف على سبب ويصلح المشكل وأنه لحد الآن مش عارفين الأسباب الحقيقية وأنهم باش يعطيوا أكثر معلومات في وقت لاحق لكل المشتركين برشا أبوني قالوا على داون ديتكتور أنهم خايفين من هجمة من طرف مجموعة قراصنة وأنه ربما معلوماتهم الكل في خطر من إيميلات إلى كلمات عبور وصولا إلى كل ما يتعلق بلور دوني بانكير من الحلول اللي اقترحوهم زاد هما إعادة الغوديماراج دو لابليكاسيون ديزاكتيفاسيون دو واي فاي وديكونيكسيون دو كونت والريانيسياليزاسيون دو لابليكاسيون لإصلاح لي زيرور دو شارجمون البان مست المستعملين على الهواتف الذكية وحتى تزاد على الحواسيب ونستناو في ميزة جور كوركتيف فصل الصيف بدأ يدخل معه درجات الحرارة المرتفعة واللي في بعض الأحيان تصبح صعبة الاحتمال وتقلق برشا البشر في كل أنحاء العالم. شركة سوني اليوم تقترح ريون بوكيت برو بلس وهو لا نوفيل فيرسيون لمكيفها المحمول على ظهر لمساعدة المستعملين على تحمل التمبيراتور وتوفير الكونفور بورتابل مهما كانت درجات الحرارة مرتفعة. إذا وبعد إطلاق سون برومي موديل سنة 2020 وتحسينه في خمسة مناسبات، لوجيان جابوني أطلق سون نوفيل فيرسيون دو سون بوتي كليماتيزور واللي يتعلق على الكتاف وما يتشافش تحت مريول أو قميص خفيف يحمي المستعمل من الحرارة والبرد. نجم نقول وداعا للتعارق في المواصلات العمومية والإدارات والعمل وهذا وعد الشركة اليابانية منذ سنة 2020 بالديسبوزيتيف تيرميك بورتابل اللي يركب على الظهر ويكون قريب من الجلد ويبرد الجسم ويعطي اون سونساسيون دو فريشور بور تو لو كور. كبر الديسبوزيتيف ما يتجاوزش بعض السنتيمترات ويعمل بفضل نفي بيلتير ويبرد غراس اون شوميني اون فنتيلاتور اللي يخرج الهواء البارد او الساخن بار سا بارتي اوت القريبة من العنق. التحسينات في الموديل الجديد قدرت ب 40% ودرجة الحرارة نقصت زوز درجات وخلطت حتى العشرين درجة كاملة. عنده اون اوتونومي دو 10 يخدم على اندرويد واي او اس وسومو باش يكون 300 اورو. بعد تسلا سبيس اكس نورالينك يزيد الملتي ملياردير ايلون ماسك شركة جديدة سون افكتيف وسماها تيرا فابز واللي باش تكون اكبر اوزين دو بوس او موند عرفها وما صارت حتى مرة في العالم اجمع وتاريخ التصنيع التكنولوجي. اذا سبيس اكس طرحت ان دوسي اوفيسيل دون لو كونتي دو غريمس في ولاية تكساس لبناء مصنع مختص في البرودكسيون دي سيمي كوندكتور والاستيماسيون تاعو توصل ل 55 مليار دولار في مرحلة اولى. تيرا فابز مشروع يطمح به ايلون ماسك انه يصنع سي بروبر بوس بور تسلا سبيس اكس اكس اي ومع شركة انتل كبارتنير اندستريال. ماسك كان قدم تيرا فابس في 21 مارس 2026 الفارط وقت حدث اورغانيزي دون لونسيان سنترال دو سي هولمز في اوستين وقال انه مجموع لي فوندري مونديال ما ينتجو كان 2% من احتياجات تسلا وسبيس اكس ولي روبو اوبتيموس والاقمار تاع الكونستيلاسيون دو سبيس اكس والانفراستركتور اي اي سبيسيال. محاوله جديده من ماسك لانشاء اوزين تحاول تخليه مستقل على كل المصنعين العالميين وحتى الامريكان للوصول الى اهدافه المستقبليه القريبه والمتعدده خاصه بالانترنت الفضائي هي سيارات الكهربائية الأوتونوم ورجال الألين أوبتيموس واللي باش ينتشروا في منازلنا وإداراتنا مع حلول عام 2028. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز. موعدنا جدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la ديوان FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز مع أريدو جات اللحظة باش أنت تقول علق تون كلمك مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش
8: أريدو طور عالمك

0: هلا هلا هلا
1: سعاد محاسن
0: ليه
2: كريت
0: جودة نجح سعاد محاسن الكل كريتهم ليه
1: خديجة السويسي
2: ليه
0: يا ولدي قل لي تاكسيست اليوم جيت انا وياه قال لي نحب نسالك سؤال منين تلقاو في الانرجي معناتها 9 نتاع الصباح وساعه وتعملوا
2: كيف تبدو
0: ليه
2: كيفو معناتها
0: كيفو كل في راس كبيره

0: As has the
1: برحمة الأز عليك يا فاروق وخي من هنا لآخر البرنامج
2: كل ما كنعملوا بها فيديو تران جعفر
3: لا والله اللي لقيت فكرة
2: الانستغرام تاعك
1: اي نعمل
2: اوكي
3: ربيب لا سي جعفر
1: الشخصية
3: الغنية هذية كانت تعطيني ثلاثة دقائق من مسرحيتك ندخل نعملها كوريغرافي في الأوفرتور مثلا وقت يدخلوا الببليك باش انت يبداو الببليك متهيئين باش يدخلوا لهم الستار الكبيرة في الاخر نبدا هنا ثلاثة دقائق نلبس اللبسة هذية وشمع وند وكل شيء
1: ند
3: وشمع في وسط المسرح البركة وندخل هنا بال ونبدا هكا
1: بعدك وليد نهدي شق وديد هذيك الغنية شق وديد حلوة فهمني ولكن
3: وبعد تدخل المسرحية
1: اوكي بابا
3: يعيشك ربي
1: ان شاء الله نلقاو
3: جميعا بلاش راني والله بلاش سي جعفر
1: اعطيوني الشخصية نتاع اليوم تحب نرتحوا شوية نعطيكم شخصية أخرى باش تنجموا تطلعوا الشخصية هذه
3: لا علاش ها هو فما اختراعات
2: تعرف شنو يا ولدي انت لازمك تطلع مش
3: انا انا ديريكت من اليوتيوب وليد
2: الحقيقة انا ضيعتني على خاطر كي قلت لي عندها في العائلة شكون ممثل معناها فنان زادة ماهوش ممثلة في فن آخر معناها
1: ممثل
3: عليا جرار
1: لا
2: يسميك في عبيد ما يعرفهم يا ربي
3: عزيزة أبو لبيار
1: لا
2: قديم شنو أعطينا العمل للمثل
1: لا ما نقرب لهمش لا
3: مثلت مرت شدلي التمارة سوني رحيم
2: لا مدام سامي رحيم بالمسلسل
1: حلوة فكرتها
2: انت قلت بين اثنية لا وقلت له شنو قلت له اخر قالك لا حبيت وعقبيت قال لي الاقدم حاجه قديمه
3: نعم قلت له شد لي التمار
2: الدوار
1: نعم
3: العاتي
2: في الدوار ودي مرا ممثله في الدوار
1: هيا هيا في التوقيت
2: لا وجهها في راسي اما
1: لا لا لا لا لا لا لا لا
2: لا وجه الوجه كهو
3: مونيا الورتاني
1: لا سلام
3: سلام محمد
1: لا
2: اش تسمي ما
3: في اليوتيوب سهام رصاع
2: هو يا مرصاع امين لي ميم ولدها
3: غلط
1: امين لي ميم
2: وي
1: سي مرصاع
2: قال رصاع مش قلت
1: وي مرصاع من اقوى اساتذه المسرح اللي انا تاثرت فيهم
2: مهند والله يعطي صح
1: تلك
2: مريت شراني اما هو قال رصاع
1: فنانه كبيره برشا
2: وي مرصاع والله صعيبه
1: عندك ستريب ربي وي
2: حياه في الدوار
1: صعيبه شخصيه
2: حياه اسمها
1: عبد القادر مقديت فهمتني في مسلسل الدوار
2: حياه
4: ساعة وندق وسيادتك راقد إلا ما خالتي من مية حلت لي الباب
2: كل حلوك بتاع الشعر والدنيا
4: ورق في النوم واش خذتك عيني مازال بكري
1: وحلية الحب قبل
3: سونيا مدب
2: يوجد
1: دوية مرة الساعة واسكت
2: يا حسرة
3: كيفاش تقول
1: شكو البنك بلي خليني نتفرج واسكت
3: شوف بنك شوفات يتفرج غادي
2: هو يتفرج
4: وين انت وين انا
3: شوف على اليوتيوب
1: وين انت وين انا حصلوا
5: تحكي بجدك ولا
1: فنك ليه ويا مرصاع طلعت واش في اخر لحظات شخصيه المواليه رجل لمشي بابا امشي بابا عادي
2: تونسي
1: نعم
3: العاتي
1: لا
2: ممثل
1: نعم
2: على قيد الحياه
1: لا
2: الله يرحمه قول مسرح امشي
3: سينما
1: لا
2: تلفزيون مسلسلات
1: شي اي نعم
3: يخرج حرف من
1: يخرج حرف مش كل الفاروق يخرج الحرف
2: ما سمعناه شو والله لا
6: سمعناه اش قلت
2: مسلسلات
1: نعم
2: دراما
1: نعم
2: تلفزيه
1: نعم
2: معناه
1: نعم
2: ما توفاش عنده برشا
1: لا
2: توفى عنده برشا
3: شوف مثل في الدوار
1: نعم
3: هاي نقعد في الدوار
2: عم بالعاني جعفر
6: منصف
3: انا اعطيك الشخصيه الاخرى شافها في السيكونس تو اللي كان يتفرج فيها
1: والله لا ورحمه امي من البارح حضرت
6: مرود مع عبد القادر
2: لا مادام فما باساج والدنيا مقصوصه ما نخدم
1: عطيته خويا باش يخدم خدمته هذاك فاروق وقد غادي وقد غادي
3: حطها بالذيب
2: مسلسل
3: حطها بالذيب
1: نعم حطها بالذيب
3: الحمد لله
1: الله يرحمه وينعم
3: الله
2: يرحمه
1: يا عاتي وقت اللي عيط له يا خويا برجلي في كرينيو على حجره العاتي جايب الحمار اسمع
7: تو قدام الحدود قول لي اش لزك اش لزك اسمع ولدي اثبت لي ورزن واعرف اش باش تقول راني ما عاد فاهم منك حتى شيء
1: حتى شيء
7: قول لي اش مجبدك واش مدخلك
8: اوه يا والله حوال يا ولدي ريض وفهمني
1: ليتي الدوار
7: فكر هيك الليله
8: انا ليل
1: اللي مخرج
7: دير بالله
6: اي ما بسمع
9: نور
1: خليك على الموسيقى ديك طول مفاش
7: وكش منين جبت علي انت الموس
1: اسمع
7: وقعدت نصارع علي وياك
1: طول استيقظ مسلسل واحد عمي هكا كل عمي
3: نصارع علي وياك
1: شكرا المخرج شكرا سمعكم حاجة عمركم سمعتها قبل الأخبار 30 سكوند عصريا
2: عمرنا ما سمعنا
1: عمركم ما سمعتوا تفضل مخرج تفضل
0: تفضل عمني هز هز دكمت هز ما عندي هرقله
1: ابو جهه
0: ما عندي هرقله ورا بعمن
1: أيوة وصلنا طويك التوقيت الأخبار ريم رافع ورباب حاضرين اليوم بحول الله مش حاولوا لماكسيموم نعدكم الموجات الإيجابية بعد الأخبار مباشرة أخبار سعيدة أخبار سعيدة وعندي لكم مسابقة حصريا اليوم مسابقة فهمني ولا خلينا نشوف أخويا شكون فايق وشكون ناشط اسمه ناشط ولا ماكش ناشط
2: أوكي
1: فاصل ثم نواصل
9: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
10: ببليسيتي
11: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026 أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس
12: ديوان فام فلاش نيوز
13: موجز العاشرة ديوان فام عسلمة وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يلتقي برؤساء تمثيليات التجارية بكل من إفريقيا وأوروبا عبر تقنية التواصل عن بعد خصص لتقييم نشاط هذه الشبكة وبرامج العمل المستقبلية مثمنا المجهودات المبذولة من طرف التمثيليات التجارية في المساهمة في تطوير المبادلات التجارية والتعريف بالمزايا الاقتصادية لتونس من ناحية ولمزيد استكشاف الفرص والإمكانيات التصديرية المتاحة في بلدان الاعتماد لتعزيز تواجد المنتوجات التونسية بالأسواق العالمية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم المعرض الوطني للأسر المنتجة من 14 إلى 17 مايو الجاري بمشاركة 30 أسرة منتجة منتفعة ببرامج الوزارة للإدماج الاقتصادي وخاصة بولاية تونس وأريانا وبن عروس ومنوبة بهدف مساعدة الأسر المنتجة على تسويق منتجاتها والتعريف بقيمتها وجودتها ودعم مساهمتها في الدورة الاقتصادية وتوفير فضاء من المنتج إلى المستهلك لعرض وتسويق المنتجات الأسرية. الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تقضي بتأييد الحكم الابتدائي بستة أشهر سجن في حق مغني الراب سمرة مع تخطئته بخمسمائة دينار من أجل تهمة حيازة مادة مخدرة داخل السجن وفق ما نقلته مراسلة ديوان فام. يذكر أن سمرة موقوف على ذمة القضية المتعلقة باتهامه بالنشاط ضمن شبكة لترويج المخدرات بجهة حي ابن خلدون. بلدية الشيحية تعلن الانطلاق في بيع أضاحي العيد بمجمع الأسواق البلدية بالشيحية وذلك بداية من يوم الغد موضحة أن هذا الفضاء تم تخصيصه لتأمين عملية بيع الأضاحي في ظروف تنظيمية وصحية ملائمة بما يضمن حسن سير النشاط واحترام شروط السلامة والنظافة. إلى الشأن الدولي وكالة الطاقة الدولية تتوقع أن يبلغ إجمالي خسائر الإمدادات العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز 12.8 مليون برميل يوميا وانخفاض إمدادات النفط العالمية بحوالي 3.9 ملايين برميل يوميا خلال عام 2026 بسبب الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران. وفاة 6 أشخاص جراء أمطار غزيرة في الهند. نهاية الموجز الإخباري أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
9: ديوان فام
12: ديوان اف ام
9: صوتكم
12: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باج فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2 يخليكم up to date.

0: شويه الجو. هاي خويا توكلنا على الله، بعد شويه خاطر اخبار سعيده، اخبار مش سعيده، لازم نعملوا جو.
1: سي جعفر سامحني تصيت عليك، اسيا شريف والله من نهار الاثنين وهي تحب تعمل ديديكاس لاشرف، امه لطيفه، وابوه المنصف، واخواته ليندا ونسرين واماندا.
0: أيه.
1: يحبوا يهنيوه وهم في المانيا يعيشوا، هو ما نعرفش فين يعيش. حاسيلو وقالت لي ميرسي بوكو وربي يفضلك ويا اسيا سامحني على الروتار.
0: اي بسرعه بسرعه.
2: رياض ومروان الجميلي يحبوا يهنيوا ولد خوهم اوس الجميلي، كل عام وهو حي بخير ان شاء الله، وربي يخليك ليهم ويخلي لك حلومه ودايجه ويطول في عمركم ويحبوكم برشا برشا.
0: اللهم صلي على النبي يا بابا، امشي رباب.
3: ما هي عزيز ديديكاس تحب لبنتها غاليه بولا بيار، عيد ميلادها الا عامين دونك من عند بوها وامها واختها قمر، كل عام وانت حيه ألف خير نورين في الشيشة. تصبح عليكم، والحقيقة ما خلطش على الميساجات.
0: سيرش أنا جايين، أنا جايين، أزبب أزبب.

0: شكرا.
1: ربي جعفر.
0: اي تفضل تفضل.
1: نور تقول اليوم عند ميلاد بابا اسمه جعفر اما عنده شعر. نحب نقول له كل عام وانت حي بألف خير جعفر وربي يخليك ليا توحشتك برشا.
2: هي ميلاد وسعيد
0: جعفر. جعفر يا غالي.
1: يا جعفر هابي
0: الله يخليك لينا يا جعفر. الله يحفظك يا جعفر. ربي بعد عليك الحساد يا جعفر. الله يعطيك على قد قلبك يا جعفر.
1: قالت نور.
0: ربي حابب فيك خلقه يا جعفر. نور بنتو.
1: بنتو نور فقيل. اي.
0: اي وربي طولك شعرك يا جعفر.
1: اللي جاو مريقة قتلك.
0: ريت الغنية اللي سمعناها
1: سمرا حبك
0: طقعت اقوى غنية مزود بدون منازع هي الغنية هذه بالنسبة لي انا.
1: حط.

0: كريم وليه بربي
1: في الحقيقة مزيح سوتا تعمل ياسر سبيسيال.
0: هاي توكلنا على الله عزيزي المستمعين. حابين عجزت نبدلوا شوية كلمود فمني وليه ونعطيه يعني الشحنة فمني وليه من الطاقة الإيجابية إن شاء الله متعدية. احنا لهنا الأمور ستة زيت فمني وليه نتوكلوا على الله. أخبار سعيدة أخبار مش سعيدة
2: أخبار سعيدة أخبار مش سعيدة.
1: جعفور مش نبدأه بالخبر المش سعيد
0: يا منجي برا قولي
1: نبدأ بالخبر غير السعيد اللي شهدته البارح. مدرسة ابتدائية معنا نحكيه على وليدات صغار ماكسيموم عمرهم 12 سنة في منطقة المروج 3 نحكيه على ولاية بنعروس ياسي رافع البارح الثلاثاء فجأة حالة صحية مفاجئة لأكثر من 25 تلميذة. شنو صار لهم؟ صار لهم تهيج جلدي. البنات الكل صارت لهم اون رياكسيون في وجوههم. نحكيه 25 تلميذة عدد كبير برشا والحالة مفاجأة احمرار شديد وحكة في الوجه وفي اليدين. اشبيكم اشنو عملتوا؟ استعملنا هالمنتج هذا. كانت عندهم اون كريم مسحوق بلوتو واحدة من البنات جابته وقالت هيا نستعملوه هي وصاحبتها الناس كل اللي على اساس انه ماسك للوجه قناع للوجه. الكلهم استعملوا الماسك هذا ال25 بنية الحقيقة الكلهم هي كانت قلبها كبير معناها شاركت صاحبتها الكل بالماسك هذا عملوه يا اخي توت سويت صار لهم تورم طفيف بالوجه وحمار وجوههم الكل ويديهم اللي مسوا بها هل مسحوق هذايا. دونك صارت حالة معناها متاع بانيك في المؤسسة التربوية وطلبوا النجدة بالطبيعة. جاءوا أعوان حفظ الصحة وحدات الحماية المدنية في بنعروس قدموا الإسعافات الأولية للبنيات الكل وفما خمسة منهم كانت الحالة متاعهم أشد شوية وتم نقلهم للمستشفى. كيف بحثوا في الأسباب متاع الحادثة هذايا المصالح المختصة متاع وزارة الصحة حجزت شوية من هالمسحوق اللي مازال اللي استخدموه وبعثوه للمخابر باش يعملوا فيه التحاليل اللازمة وكل شيء باش يعرفوا مدى الخطورة متاعه. الخطورة حتى لو كان احنا مانيش باش نحكيو سيانتيفيك ما لكن الخطورة في انك تستعمل حاجة ما تعرفش مصدرها صحيح. تستعمل حاجة ما تعرفش شنو الليميت متاعها الصلوحية العمر تنجم ما تكونش ما تستعملش للصغار ما تستعملش على بشرة سنها صغير. مواد تجميل مجهولة المصدر هذه مشكلة كبيرة على خاطر نراو في برشة توسع في الموضوع هذه على خاطر فما برشة ناس تبيع في برشة حاجات ما نعرفوش المصدر متاعها. رغم ما نحكيش حتى كان على عباد اللي ولا البيوع حاجة سهلة برشة على غيزو سوسيو اي حد عنده دي برودوي ينجم يبدا يبيع والعباد تشري الكلها دون لاكيت متاع السوم الاقل معناها العباد الكلها في الموضوع هذه. لكن فما حتى مؤسسات فما دي باغا فارماسيون ليني مانيش نحكي عن الناس كل بطبيعة لكن ديما فما حاجات لازمنا نعرفوهم هذاك علاش لازمنا نحكيو مع مختص باش نعرفو شنو نشريو وشنو نستعملو. هذاك علاش يا جعفور معنا عبر الهاتف الدكتورة نجاح والها عفاس الأخصائية في الأمراض الجلدية. صباح الخير دكتورة.
3: بخير مرحبا بك مرحبا بالمستمعين الكل عايشين.
0: صباح النور دكتوره مرحبا بك.
3: بخير زعتر
0: لاباس عليك العائله لاباس
3: الحمد لله يعيشك.
0: دكتوره باش ندخل طول في صلب الموضوع تو الناس يسمعوا فينا ننصحوا العباد انه ياخذوا لي برودوي هذوما من محلات معترف بهم
4: فوالا
0: فهمني ولا ولا انا غلط
4: يونكور؟
3: لا اكيد هو معناتها يونكور كما قال عشان احنا الزبده نتاعنا عباره على اسفنجه تمتص كل ما نحطوها عليها يعني اذا ما نختاروا بالباهي المواد اللي ندهنوا بها الجلده نتاعنا باش ما نتسببوش في مشاكل بعد يصعب شويه وساعات باش حتى نعالجوها. دونك من الاحسن هو الانسان يلتجأ للطبيب اللي هو يعرف بالضبط شنو تحتاج الجلده نتاعه والا حتى اذا مش مع طريق الطبيب على الاقل الصيدليه ولا بارافارماسي تبدا عندك فيها ثقه ومش تعطيك المواد اللي هي ما تضركش واللي هي مسموح بها معناتها من قبل وزارة الصحة.
0: جيستومون معناتها دكتورة احنا طويك ننصحوا العباد اول حاجة لو كان عندك مشكلة في الجلدة ثم راه طبيب اسمه طبيب جلدة راه ثم طبيب اسمه طبيب جلدة وانا الحقيقة ما خبيش معناتها مشيت انا وهزيت بنتي وفهمني ولا واختي ومشي لطبيب جلدة لانه يعرف مختص ويعطيك خاطر زادة حسب ما فهمت انه الجلدة كما البصمة معناتها كل بشر سبحان الله
4: عنده جلد.
0: ثم اشياء معناتها توالم وهو بتاتر ايت مثلا انا ورافع باش نعملوا برودوي مثلا نحكيها على سبيل المثال عندنا ثلالة فهمني ولا رافعك يعمل البرودوي فهمني ولا ما هوش نفس الجلدة متاعي انا يزم مقاييس ولا دكتورة؟
3: اكيد هو معناتها جلدة تختلف من شخص لشخص العلامات جلدة تختلف مش ساعات نفس العلامة لكن المرض يختلف ساعات حاجة جلدة حمراء مرض معين عند واحد ومرض معين اخر عند شخص اخر دونك مش نستعملوا نفس العلاجات اللي يستعملها مثلا زعفر لحد اخر.
0: نعم.
3: دونك بدينا يعني كل شخص يبدا عنده العلاج نتاعو اللي هو ديريكت مام شي يدري الحاجه اللي عنده معناتها.
0: نعم.
3: يجرب في مواد عده مواد وبعد كي ما يتحسنش ولا تصير له مضاعفات وقتها باش يمشي للطبيب.
0: نعم.
3: يعني من الأحسن من الأول يبدأ على قاعدة العلاج
1: نتاعو. واضح دكتورة نجاح. طيب فما برشا مشاكل في الموضوع هذا صحيح، لازمنا نمشيو للطبيب كي يبدأ فما مرض، معناها نمشيو للطبيب وهو يعطينا الدواء اللي باش نشريوه. لكن توا تعرف فما موضة، ولو أنه باهي هو فكرة أنه واحد يعتني ببشرته، لكن الموضة نتاع سكين كير واللي يتفرجوا هالصغيرات هذوما اللي يتفرجوا في لي فيديو نتاع الطفلة تستعمل برودوي واثنين وثلاثة وعشرة على وجهها الصباح وفي الليل، دوك كلهم يسعوا أنهم يبدأ عندهم الشيء هذا خاطر فما أنا في دو مود. منين شنو لازمهم يشريو، منين لازمهم يشريو، وشنو الليميت متاع العمر، معناها من وقتاش نجموا يحطوا الابليكاسيون متاع الحاجات هذه الكل؟
3: أكيد هي الجلدة متاعنا راهي معناتها تحمي روحها وتجدد روحها ومعناتها ليدراتاسيون زيادة تغذي روحها، يعني ما نستحقوش هذيك كمية المواد الكبيرة اللي نستعملوها كل يوم. يعني قديش من كريمة عشرات الكريمات ساعات مصبح ملي حلو عينيهم حتى اللي يرقدوا وما يستعملوا في الكريمات. ما نسيوش اللي الجلدة فيها مسامات، الجلدة يلزمها تتنفس، يلزمنا نخليو لها الوقت باش المسامات هذه تبدا ترتاح وتاخذ الاكسجين دونك ما يلزمناش زادة فما ميكروبيوت هي مع جراثيم باهية اللي هي تحمي الجلدة، ما نلزمناش نفرعوها بعدة مواد. وما نساوش زادة للمواد الكيميائية اللي نحطوها على جلدتنا، يقع امتصاصها بجلدة متاعنا. أول حاجة تجم تضر الجلدة تردها، مثلا نقولوا فيها ديزالرجيت ولي إيريتيت ولي تخلي المواد الكيميائية تدخل أكثر للجسم، وفما مواد اللي توصل حتى للينير للكبدة للكلوة للجهاز التناسلي للغدد الصامت ثم دي بيرتورباتور اندوكرينيا. يعني كثرت اننا نعملوا المواد على الجلد نتاعنا حتى ولو كانت مواد راهي مسموح بها وموجوده ناخذوها من صيدليات ومن بارافارماسي، وما نحكيوش على المواد اللي يتباعوا في الاسواق في النظبات اللي هما مكوناتهم غير معروفه.
1: صحيح.
3: اللي هما يعطيو افي جلولي كما يقولوا هما الجلده تولي مزيانه وتولي في البدايه راهو وبعد تظهر المشاكل.
0: دكتوره
3: نعم
0: دكتوره بالله نحي الموسيقى سي فاروق. دكتوره بربي باش نسالك سؤال.
3: اي
0: سؤال. انا مش نقول لك مثلا خطير جدا، خطير جدا، شنو هو خطير جدا؟ انت ترى في ظواهر خطيره جدا فهمني ولا على الجلده في تونس والاستعمالات، بالنسبه لك انت شنو هو الخطير جدا خاصه للاولياء النبه مثلا؟
3: الخطير انه مثلا فما دي برودوي في وسطهم مواد كيميائيه كيما برشا مواد، معناتها مثلا هما يقولوا تو البارابين بدلوه بار انوتر برودوي اللي هو الفينوكسي ايثانول اللي هو زيادة إلى توكسيك، معناتها يزم يضر حتى الغدد الدرقية مثلا.
0: نعم.
3: وليت موجودة برشا يعني المشاكل متاع الغدد الدرقية.
0: نعم.
3: ثم لي برودوي كوزميتيك اللي هما دي بيرتورباتور اندوكرينيا يقلقوها الغدة هذه،
4: يبدلوا الهرمونات بشر.
0: دكتورة
3: وي
0: انت تستعمل برودويات؟
3: اكيد نستعمل، انا مش بكثرة يعني مثلا ترطيب الجلده لازم منه، معناتها انك ترطب جلدتك مثلا مره في الليل مثلا
4: بالزبده به.
1: دكتوره انا نعرف كيف يمسحوا، كيف معناها كيف الاطباء ولا انت باش تاكد لنا كيف يمسحوا، يقول لك لازمك تنظف وترطب وتحمي من الشمس وهذا كافي.
3: اي فوالا هذا كافي اكيد.
1: ايوه معناها قول لنا بالضبط شنو ينجموا يستعملوه ويكونوا معناها دون لي نور وما يسدوش في وجوههم بحاجات وما يستعملوش برشا كيماويات.
0: نظفوا معلومه خلينا نبارطاجيوها
1: بالضبط، نظفوا ورطبوا ونحميوا من الشمس. قول لنا
3: بالنسبه هو على حسب نوعيه البشره، مثلا نقولوا البشره الجافه والبشره الدهنيه معناتها كل واحدة عندها جيل نتوايون خاص بها نجمو نستعملوه في الليل باش نحيو هذيك لي بوليسيون والحاجات اللي جات على جلدتنا على طول النهار. ونعملوا معناتها على حسب زادا نوعيه الجلده ان كريم هيدراتونت، كان عندنا انسوا مثلا حب شباب ولا ديتاش ولا اللي باش نعملوه نجمو نستعملوه في الليل. وفي النهار نغسلوا وجهنا بالماء اذا كان معناتها من الاحسن بالماء، ما نزيدوش نستعملوا دي جيل نتوايون الا اذا عند الحاجه اذا البشره دهنيه برشا ولا ونستعملوا الويتنج تاع الشمس اكيد في النهار خاطر الشمس نتاعنا قويه وعندها تأثيرات سلبية على الزبدة يعني.
1: وكي نجيو نشريو ليكرون توا في الصيف لازمنا نعرفوا منين نشريوه، ما نشريوهوش وهو مخزن بطريقة مش صحيحة محطوط في الشمس، ما نغزروا للدات نتاع خاطر زادة لازم العباد تنسى انه لي برودوي نتاع التجميل زادة عندهم دات نتاع صلاحية، راه مش تشريها ولد عامني ولو يقعد تستعمل فيه
5: ستي ستي. مدام دكتورة قلت ستي لا سمحك باش قلت دكتورة، فما لونتي ترانسبيرون توا فما برشا ناس ما يعرفوش فيه لي بارتيكول نتاع الالومنيوم
3: اي وي
5: اللي هما ترى شنو يعملوا سي جعفر من اخطر الحاجات والكلهم بريسكا لازم نثبتوا مليح، فما شويه ماركات ما يعملوش الالومنيوم اما لازم نثبتوا مليح يسدوا لي بار نتاع الجلده هكا علاش ما يعرقش الانسان اون فيت هما يزامبيش البدن انه يعرق.
1: هل هذا علش... صحيح دكتور؟
5: بيان سور صحيح.
3: صحيح هو معناتها فما دي دوز معينين مسموح بهم وماذا بينا ما ناخذوش لي ديودوران اللي فيها ما معناتها كونتيتي كبيرة، ماذا بينا يكون من غير هذوما اللي
5: سيل الالومنيوم
3: فوالا. اما اذا كان فيهم يلزم كمية صغيرة خاطر احنا اللي فات انك ما تتعرقش زاد مشكل
0: يمرض بيان سور عنده دعايات اخرى واضح. دكتورة ربي يبارك لك يعطيك الصحة على هذا التدخل،
5: استعمل المسك
0: ميرسي بوكو، ان شاء الله ربي يحفظ وليداتنا وليداتنا امانة بربي امان. عمارة 12 سنة بربي سامحني رفا 12 سنة عمارة من البنات هذوما
1: في الابتدائي ما نعرفش
0: شنو الابتدائي 11 13 سنه كذا لهنا زاد نعاودوا نرجعوا لمسؤوليه الاولياء وكذا. عايش بنتي بتحط حتى برودوي في وجهك هكاكا ما تاخذش برودوي من عند زميلتك هكاكا صحيح ولا انا غلط؟
1: ثم حاجات خويا حتى كل الحاجات اللي يعملوا بهم مكياج ولا حاجه جعفور وتاثر على الجلده نتاعهم وصلوا عملوا معناها وصلوا الامراض ياسر خايبه وقاعدين نشوف فيهم على مواقع التواصل الاجتماعي. انا سؤال 11 سنه 12 سنه شنو سكين كير اللي تعملوا؟ مازلت بشرتك كيما انت
6: معناها مازلت حاجه في الدار فجابتها للمكتب جربها مع صحابها
1: معناها جربتها وكمشي معناها تعرضوا للناس لكل حاجات خايبه فهمت والله هذا فما دول قاعده تخدم عليه حتى المؤثرين الصغار بأعمار معينه قاعدين يحاولوا يعملوا في قوانين باش يمنعوهم ويحكيوا مع لي سبونسور زيد كيف خاطر هما داخلين في الموضوع هذايا دونك راه مانيش كان تونس كهو يعني لازمنا نحلوا عينينا على العالم على الاقل شنو
6: فما ماركات كبيره ولا تعمل سيكسيون تاع دي برودوي للصغار
1: سكين كير كيتس
6: الحقيقه المهم بالنسبه لنا مواد التجميل الرخيصه ما بين ظفرين مجهوله المصدر المنصوب بها في الكياس راهو تخزينها ماهوش هكاك راه ما لازمهاش تكون في الشمس وراهو فما مده صلاحيه ما تنجمش تكون شريت كرون
0: فارماسي ولا بارا فارماسي
6: عنده 3 سنين وتكمل تستعمله.
5: وزاد هاك الفيديوهات اللي هبطوا فيهم في الانستغرام نتاع اللي يعمل في العربي هاو قارص هاو عسله وخلطات زاد هذوكم ردوا بالكم منهم
6: مش كل شيء يمشي مع الناس الكل
5: مش كل شيء مش كل شيء يمشي زاد راه مثلا تقص القارس انا مره فهم واحد انا اكسبير قال لي راه القارس في الجلده راه القارس يحرق راه فهم بدي يقول لك اعمل القارس باش زعما تنظف ويعطي اكلا للجلده ويرجع حياتك
1: القارس ينظفوا به النحاس راه
0: ينظفوا به الجلاسون يعمل اكلا
5: الجلاسون بار كونتر منصوح به انا سي جعفر راه وريت الجلده ولا والشعر
0: الجلاسون راه فراني مختص
5: تعمل الجلاسون في الصباح وتغطس راسك ويزم يصير الشوك الجلده تحب الشوك تحب تشوك الجلده
0: الشوك
5: كي تعمل الشوك الشوك تعمل الشوك تشحط ديريكت كيما كي تخلي تخليك جون مدى الحياه
0: عاشك سي رفا بارك الله
5: فيك خالي شنو عمل لما تدخو
0: بارك الله فيك خويا رفا خلينا على صدد دكتوره نجاح
5: والله خلي دكتور
0: يعطيك الصحه على هذا التدخل من الاخبار المش سعيده باش نمشيو الاخبار سعيده
1: الحقيقه اخبار سعيده وهو كذلك
6: وقت اللي تسمع انه وزاره الصحه بالتعاون مع بالشراكه مع جمعيات من المجتمع المدني باش تعمل اون اكسيون كبيره برشا باش يتم فيها إرجاع البصر والأمل في الإبصار لقرابة 1000 مواطن في نهار برك دونك وزير الصحة سي مصطفى الفرجاني جلسة عمل قاعدين نشوفوا في الصورة متاحة العباد اللي تبع باش يتموا آخر الاستعدادات باش ينظموا هاليوم الوطني الثاني لصحة العيون اللي هو مبرمج لنهار السبت 23 ماي الداتا ذي مهمة بالشراكة مع جمعية One Day One Dream اللي نعرفوا اللي هي ديما تعمل برشا مبادرات من نوع هذايا. المبادرة هذه وطنية وهذاك علاش التنسيق مع الوزارة خاطر باش يتكفلوا بقرابة 1000 مريض يعانيوا من لطف
1: عليكم الكل الماء، يقولوا احنا في العينين المياه البيضاء بالاولويه لفئه المنتفعين ببطاقات العلاج بالتعريفه المنخفضه، معناها العباد اللي بطبيعتهم نقولوا احنا بالكارني الابيض وكذا، العباد اللي ما عندهاش برشا فلوس باش نمشي تتبع وتحاول تنحي المشاكل هذه اللي تنجم يمكن تاخذ لها برشا وقت. هذاك علاش عمليات جراحيه مجانيه باش يتم انجازها بصفه متزامنه في البلاد الكل، معناها في الجمهوريه الكل، هل 1000 مواطن هذوما في نفس اليوم اللي هو 23 ماي باش يتم معناها انجاز عمليات جراحيه هذه الكل على العيون، يشاركوا فيها 28 مؤسسه صحيه عموميه و20 مؤسسه صحيه خاصه، معناها 20 كلينيك زاده، مع توفير العدسات، توفير الادويه، هذا الكل مجاني، وضمان المتابعه بعد العمليه. نعم. معناها فما عبيد باش تحل مشاكلها نتاع العينين، 1000 مواطن العدد باهي برشا ينجم يقدم بين القدام، ومع تيسير النقل زاده والاقامه عند الحاجه اذا فما عبيد لازمها تقعد سور بلاس وتبيت. دونك اكسيون كبيره برشا وخطوه باهيه ياسر لصحه العيون اللي هي تنجم تظهر بسيطه للعبد اللي عنده الامكانيات باش يداوي، لكنها تقلق ياسر حياه العبد كي يبدا يعاني من الماء في العينين. اللطف عليكم، وهذا هي بالطبيعه تجسيد الحق كل مواطن في علاج امن وقريب له وين هو وذو جوده.
7: برافو والله، برافو والله
1: حقيقه،
7: لازمنا نفرحوا كي نشوفوا حاجات كيما هكا، وان شاء الله يزيدوا يعني الالف ويزيدوا تولي عاده يعني.
1: اذا كل مره هو هذا اليوم الثاني، هذه ثاني مره يعملوها الحقيقه، اذا كل مره يطلع العدد اكثر من هكا والعباد تنتفع اكثر يعطيهم الصحه ومحلاها كي تبدا الشراكه نافعه ما بين القطاع العمومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
0: بعد شويه عندي لكم شخصيه اخرى،
7: مش قلت لنا باش تعطينا لعبه النشاط شكون ناشط؟
0: اي عندي تاع النشاط هذيك موجوده عندي لكم شخصيه اخرى، اما باش نعطيكم دي زانديس. باش نعطيكم دي زانديس وديما نقدم كل مره نعطي انديس
1: كل درج لعبه جاوبني والله
0: والله مرتاح
1: والله معكم. في جرابك برشا حيال اليوم،
0: والله في جرابي صحيح، ولكن والله مرتاح معاكم
7: بالله سي جعفر. عندي صاحبي ياسين في التنقلات اللي قاعدين نعملوا فيهم ديما موجود معنا، الانيفرسير نتاعو بروشينمون. نحب نقول ياسين 38 سنه ان شاء الله عيد ميلاد سعيد، وراو ياسين مازال متوفر يعني.
0: تحيه كبيره برشا
1: ليك. مازال متوفر يعني. انا نحب نفهم السيد هذا كيفاش تجيه الافكار، كيفاش وقت اللي هو قال لك اللعبه انت تذكرت ياسين وتحب تلقى ياسين زوجة صالحه و 38 سنه ما شاء الله عليك الحقيقه تبارك الله.
8: ديما ياسين او حمدي وربي يختم حكيت يعني تحايا سي اشرف مبارك يقول اليوم عيد ميلاد مرتي ايناس بن حسين، نقول لها كل عام وانت حيه بخير. قعدوا معايا كيكه ساره بوليلا اليوم عيد ميلاد امي اميره، نقولوا لها ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا مدام اميره، ان شاء الله ربي يفضلها. مدام حسنه تسلم عليكم الكل، تقول بربي عديل المساج نتاعي، نحب نقول الف مبروك لزميلاتي التميز وان شاء الله ديما متميزين ومتالقين. قالت لي فرشه الديوان ميرسي
1: الله. اميمه بوزويده صباح عليكم الناس الكل كيف كيف.
0: اميمه
1: بوزويده كل
0: صباح
8: فدوى ولد اختها طه شريف تحب تهني بالتخرج، جاب معدل باهي اللي هو 17.5 خذا، دونك ربي يفضل وينه ان شاء الله.
0: في مزيك في فيم عديت ملا فدوى،
8: قلت لها المشكله انا عديت ولا راني نهارين وثلاثين التالي، فهمت؟ قالت لي ليه ما سمعتش.
0: زيد صوص تحب زيدها زيدها زيدها زيدها زيدها زيدها فدوى شبيه
8: لي كهو مدام اميره مو جعفر ماني
0: بسموني اسمعوا شغلوا توا بوز
1: مش الشخص
0: تهدوا بالله. لا لا بوز بوز
1: بوز
0: بوز ومن بعد نرجعوا عندي لكم شخصيه باللي زنديس
1: باهي
0: داكوردو
1: شات معك واللي يربح شيخو
7: هاتشي
0: نعمل فاصل بعد نحكي يعمل الله يعمل الله.
9: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
10: publicité.
11: على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق، اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس. وشنو البلس نتاعنا؟ في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك، تتبع دوسياتك، تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليديك، وهذا الكل مش كان كلام. ما لافيش تستنى، تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونيبل بور اي او اس اي اندرويد، ولا رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tn. وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 00. C'est plus sérieux.
12: للمرة السابعة على التوالي اتصالات تونس تتحصل على لقب أفضل شبكة انترنت موبيل في تونس. تتويج أوراها سنين خدمة، استثمار متواصل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب. ريزو تي تي يكبر يقوى ويتطور باش يقرب لكم الكل وين ما كنتم. اتصالات تونس مش عام ومش اثنين، 7 سنين، وكالعادة أحسن ريزو موبيل في تونس.

0: الرجل لها يا بابا قانون المسابقة قانون بتاع الفنان ريم لازمنا نحكيه فيه في قادم الأيام ويجيب حدنا النقيب فهمني ولا والله يكلمنا بالتليفون يفسرنا لأنه يبدو أنه إنجاز كبير برشا برشا ما عنديش أكثر تفاصيل ما نجي نحكي عليه بكل تفاصيله الحقيقة ولكن نشوف في الاستاتيو فهمني ولا إن شاء الله مبروك على الفنان وكما قلت إن شاء الله في قادم الأيام باش نجيو نفهموا إيش معناتها قانون الفنان داكوردو باهي طويك أخويا باش نعمل لكم مسابقة كما قلت لكم فيها ليزانديس نحكيوا على شخصية تسمعوا لانديس لولاني من غير ما تعلقوا تركزوا مع لانديس لولاني فهمني ولا كان عندك ستيلو تكتب قدامك فهمني ولا اللي سمعته من غير ما تقول حتى كلمة
1: ما نقولوا شيء
0: لا ما تقول شيء تسمع لانديس لولاني
2: ما نقولوا شيء
0: اي تكتب ملاحظة بتاعك
3: كل الوينة هزتنا وكل علاش لقلوبك زاد فيك يا حياتنا قولش ليا من ستنا ما ودتنا كم بلا جراح لقوتنا حتى حباب خلتنا بلا ما لمونا علي ما عملتش ديتنا
0: ركزوا
3: وزيدي زيدي فعربنا
0: ركزوا الكلمات
3: بين لحيوت الخايخة شبابنا
0: ايه او اقوموا

0: الممثل ولا الممثلة ما مثلش المسلسل ذي.
1: شو
0: ضيع فينا؟ أمي لمثل فيه.
1: حبيت سمعنا الفوندو.
0: لا بطريقة جديدة بتاع لعبة.
1: والله بارك الله عليك.
0: ما مثلش في المسلسل.
1: مش وتبدع.
0: ولا ما مثلتش.
1: مش كل نهار تزيد في الإبداع. بين فاصل وفاصل تزيد في الإبداع يعني.
2: بس ما أنا مرة ماهوش مرة.
0: لا. الجينيريك هذا تفضل.
1: بيه.
0: شنقعدوا في نفس الفترة. شدوخوا الموسيقى ليش دوق. ادخل عاد شكون مثل في المسلسل ذي ادخل
2: يمثل هو في المسلسل
1: سمينا اشتغلهم اليوم
0: الزين
1: حتى نفهم ولانديس شو
0: مسلسل
1: الدوار
0: مسلسل الدوار بيان
2: ما مثلش في الدوار
0: ورحمة أمي لمثل في الدوار ولا مثلت في الدوار
2: مينيك
0: اللوج على ممثل وألا ممثل فضل
1: دوار فوندو نجم تكون في الحروف
2: انا عجبتني ربيب تسمع
0: حليك يا ربيب ما عنده حتى علاقه بالحروف
2: ليه بكي
1: خدمت مخي باكثر من اللي
2: في البارول بتاع الفوندو وتخيل زعما
0: اكسبير اكسبير
2: حاجه من الكلمات
1: انا قلت بلكش الفوندو فما حرف الفيل على وعسيب على دوا
0: ما عنده حتى علاقه اللي عديته
2: هذيك في جيولوجيك
0: ما مثلش في هذو مزوز
1: سامحني خاطر خممت اكثر من اللازم
2: لا لا لا هذيك جيولوجيك انت النورمال تو نحن في الموش نورمال
1: لا اب نورمال في الاب نورمال لا اله الا الله
2: ايه شاف اللي بعده
0: ليه طلعه
2: اللي بعده في
0: مثل ليه تحط شيء
1: هو احنا نفرق على شخصيه
0: شخصيه تفضل لريم
1: شنو تحب
0: عنده شغله شخصيه ما ممثله ولا ممثل
1: شخصيه ولا ممثل لا مثل في الفوند ولا مثل في الدوار
0: صحيت
1: هي شعطيتنا انديس انتي
0: زيد اعطيهم انديس اخرى ما مثلش فيه ولا ما مثلش شيء انديس اخرى
1: شوف لي حال
0: لا لا شوف
1: معناها مثل في شوف لي حال معناها مثل هاي ركزك معناها مثل في شوف لي حل
0: والله يدور لي مثل في شوف لي حل مثل في شوف لي حل
1: بنقول لك حاجة ساعة تونس كل مثلت في شوف لي حل أدوار رئيسية ولا هذوك مضيوف جيست جيست
0: جيست
2: جيست وجيت
1: بيه هاي نبدأ ونسألوه
0: هاي نبدأ واي
1: راجل
2: نرجعنا تروج
0: وي وي
1: راجل راجل جيست في شوف لي حل يمشي
2: ما مثلش في الفوندو
1: راجل جيست في شوف لي حل اسال سؤال
3: به هو جيست في شوف لي حل به الجيست هذيا جاي جيست في شوف لي حل مي كمان مثل عمناول في اكسيدون مش عمناول ما في رمضان اللي فات مثل
0: بابا بابا
1: شوقي بليه
0: شعطيكم انديس رابع انديس رابع ركزوا
1: مركزين هيت وهي تعليمي ما مثلش فيه
0: شو المسلسل ساعة؟
1: منين بتاع روسية هذي؟
0: منين بتاع روسية؟ ما مثلش فيه؟ لا
1: مثل فيه؟
0: ما مثلش فيه جملة برابو علي زنديس برابو ربيب شيتي فيه صحيحة
1: ماما مية بيه
3: مش فيرسيون
1: حقيقية تعرف باش نقترح عليكم امكانية نسألوا ما هما اللي جاستري في شوف لي حال الكل يجيو باش يعديو عند سليمان الابيض
3: سليمان الابيض
1: وي ايجا نسألوا هذاك اللي جاي عنده المرضى الفلاني الكذاب
0: كذاب
1: اللي جاب شي داوي على 180
0: حشيه ما نجيش نقول على الزملاء
1: يا جعفر اللي مثل دور المريض اللي جاي يداوي على فرط الكذب المرضي
0: لا
2: لا. انتي انتي الشخصيه اللي شوفها انتي
1: تشعل في النار هذا انتي
2: انتي
1: مش مش تغمز هكا
2: انتي انتي هو
1: تشعل نبدا على الحريه
0: مش نعطيكم انديس اخرى والاخيره انديس اخرى والاخيره حط الانديس
2: اللي
0: لا لا والله لا ولا مش حط الانديس الاخيره برجولي تركزوا شويه تطلعوا تو حط لا حط الانديس الاخيره ما تخلينيش وحدي
1: شكي عارف
0: عايش قوي مثل في شوف لي حل
2: كينا بسكيت
0: ما مثلتش فيه هنا دي
2: اي لوج على هو الشخصية هو.
1: بطلع عالم في تطيح
0: الليلة
1: عليك عمد له هكا
0: طيحني كل شيء في الماء
2: والله اللعبة طايحة في الماء من المال
0: والله لا طايحة في الماء اقسم بالله روعة الناس متفاعلة تفرج لعبة متفاعلة
2: الناس كيفية متفاعلة ترى
0: حط لي مسلسوية انا عشوائي
1: لكن حبيت
0: نعطيكم ثلاثة أشياء جينيريكات
1: دخلة متاع مسلسلين
0: ومن بعد خويا باش نحط لكم الليل البيت
1: لا الحقيقة انفيلات أمني
3: جيت علينا عاية
1: الله أنا تاتا متاعك نحسبها بدنا الروح
3: دخلة
4: قول علينا يا ليالي
0: الشعفور سوق العاطفة
4: والريح تعصف
3: حسيت بالإحراج.
0: كيف تسألوني عن مسلسل؟ على الأداء دوري في الليل البيض
3: فاروق.
0: من أقوى قصص حقا. ثم بيجاما درت علينا الكل.
3: بربي باش نسألك معناه المالي بس من مسلسل
0: طبعا ثم
3: مجازان
0: تاع المجاز
3: فما المجازان الكوميدي عنده دباش
0: مغازة تعمل
3: ايه. انا حبيت نرضي فضول الرواد السوشيال ميديا خاطر كل مره يحطوا تصويره
0: ثم كذا في جمال لبستها وجهها في اخو وزمان قبلتها مشيت للدار ومن بعد عفيفه زادها في الليل بيد نفس البيجامه
2: كيف انا اخويا في الدار عن نفس المجازة وقت كنا صغار
0: باه سايبنا من اللعبه
3: انت جافور وين حبيت توصل بها اللعبه جاوبني
2: والله حتى بلاص
3: انا ربوبه نسال فيك وين حبيت توصل
0: والله
3: حبيت تبدل الجو
0: مرتاح جبتوا لي طبيب جلده
3: اهي
0: والله العظيم مرتاح وحبيت نعمل جو سامحوني لو كان الجو متعب
3: مرحبا
0: بك ورغم لي صوتي مازال خيشوم
3: بسم الله عليك تعملي اللي تحب
0: عايشك طول الموسيقى اختي ريم
3: تفضل
0: باش نعطيكم مقاطع اغاني خويا رفع بربي خليه الساعه وحده
2: اي والله تهنى شوف تم تريني ترى
0: باهي باش نعطيك مقاطع اغاني دوما نعطيو المقطع تاع الغناء سمي لي الغناء شنو هي
2: تريني في الجبل
0: عندنا وقت زادنا عندنا 30 سكوند كاهو لو كان عندك زاد ديديكاس حاجه تفضل
2: نون تريني
0: هاي مشيت
3: لا نون تريني
0: عندك شي ديديكاس
2: لحظه خلينا نشوف الاجنده
3: نشوف الانستغرام
2: عندي برشا مطالب نتاع ديديكاس
3: نون تريني قال
0: لي لا
2: خويا استنى سي جعفر شد عندك ايه صباح الخيرات صباح الموجات الايجابيه صباح السعاده لسفراء السعاده شكرا نحب نصبح عليكم وعلى كل زملائي في الخدمه ونقول لهم ان شاء الله نهاركم زين هذه حسن ابراهيم تفضل حسن يعطيك الصحه ميمو صباح الخير احلى رفع ميرسي عدي لي ميساجي نحب نهني فريقي النادي الإفريقي خاصة غيث الزعلوني البطل وقول للجعفور حط لنا أغنية لجمعيتي والله ما نعرف ميمو تنشوف تحية لبناتي اللي معايا في الخدمة اللي هم زاد يحبوا الترجي وفرحانين زاد الناس كل مع بعضنا ويعطيهم الصحة
3: قادرة إني أدفع أموالي وكل ما أملك كله شكون غيث زعلوني لا أكثر ولا
5: أقل
3: والله كل ما
5: أشرف المنصوري حبي يسلم على أم وبوه وأخته الغالية هدية ويقولها إن شاء الله ربي يفضلها لي وديما وأمان عديها عديتها يا أشرف ربي يفضلهم لك الكل ما قليش أنا شنو الجمعية اللي يحبها لحظة
0: للأسف ده همنا الوقت فهمني ولا كنا مش عملوك مسابقة
5: قالي شكون الزعلوني
3: خير خير
0: أقسم بالله
2: بجه ربي شكون خاطر قاعد تكتبته لي
0: هو لاعب النادي الافريقي اللي سجل هدف في الدربي ضد
3: الترجي
0: ضد الترجي
2: من العائله نتاعها انا ميمو
0: ليه ليه
2: والله
0: لا اقسم بالليل تبع ايه نحن فاصل شباب فاصل فاصل من وصل فاصل
6: ساعه سعيده ساعه سعيده
7: بوبليسيتي. Et si votre smartphone faisait tout, mais en mieux? Découvrez le nouveau Vivo V70 5G. Équipé d'appareils photo frontal et arrière de 50 mégapixels avec AI, du numéro 1 mondial Zeiss. Processeur ultra rapide Snapdragon 7 génération 4. Un total de 24Go RAM et 512Go de stockage. Batterie 6500 mAh. Écran AMOLED immersif 120Hz. Prix public conseillé 2199$. Vivo V70 s'adapte. Adaptez votre rythme.
8: Diwan FM Flash News.
9: موجز الحديث عشرة ديوان FM عسلمة. جلسة عمل خصصت لمتابعة ملف استكمال عدد من المنشآت الفنية بطريق السيارس في قزقابس تفضي إلى التوصل إلى حلول عملية لتجاوز الإشكاليات العقارية والإدارية المطروحة بما سيمكن من استكمال الأشغال في أفضل الأجال. ووالي صفاقس محمد الحجري يؤكد أهمية مضاعفة الجهود ومواصلة التنسيق بين مختلف المصالح المركزية والجهوية لضمان تقدم المشاريع المبرمجة وتحقيق الإضافة المرجوة للبنية التحتية بالجهة ودعم التنمية الاقتصادية. وزارة الشؤون الثقافية تعلن انطلاق سلسلة من حملات النظافة التطوعية شملت عددا من المواقع الأثرية بمختلف جهات الجمهورية على غرار المتحف الوطني للفنون الإسلامية برقادة والموقع الأثري بمكثر والموقع الأثري بسبيطلة وذلك في إطار الحملة الوطنية لتنظيف المواقع والمعالم الأثرية التي تتواصل إلى غاية 31 من مايو الجاري. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يجدد دعوته لأحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية جامعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال، مجددا الحرص على المساهمة الفاعلة في دعم كل المقاربات التشاركية والحوار البناء بما يعزز الإنتاج ويدفع الاستثمار ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إلى الشأن الدولي، فلسطين تحيي الذكرى 78 اليوم للنكبة. وفق أرقام جهاز الإحصاء الفلسطيني فإن 957 ألف فلسطيني تم تشريدهم من أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في حوالي 1300 قرية ومدينة فلسطينية عام 1948 إلى الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، فضلا عن التهجير الداخلي للآلاف منهم داخل الأراضي التي خضعت لسيطرة الاحتلال، حيث سيطر الاحتلال أنذاك على 774 قرية ومدينة فلسطينية، 531 منها دمرت بالكامل بينما تم إخضاع الباقي للاحتلال وقوانينه. وقوات الاحتلال تقتحم مناطق عدة في الضفة الغربية المحتلة وتعتقل عشرات الفلسطينيين تزامنا مع اقتحام عشرات المستوطنين لمقام قبر يوسف شرق مدينة نابلس بحماية قوة كبيرة من الجيش لأداء طقوس دينية. وزارة الدفاع الروسية تؤكد أن 286 طائرة مسيرة أوكرانية تم اعتراضها وتدميرها فوق مناطق روسية خلال الليل، في حين خلفت هجمات روسية على أوكرانيا قتيلين على الأقل وعددا من الجرحى. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمن الله.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
10: 9.2. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.

0: هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام، كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة. ديوان فام، صوتكم.
1: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.
2: رجعنا لكم 11 و10 دقائق. تحية للسادة المستمعين اللي تعقوا بينا الكل وين ما كانوا، خارج ولا داخل حدود الوطن. من بكري معناتها متكتم على المسابقة اللي حضرت لكم الكل، كان هذاك خزعبلات. ولكن طويكة باش نقول في ناحية التليفون مدام.
3: تفضل معك جعفر.
4: والله رجلي حضر طيب.
2: يا سيدي ربي بركزوا، رفع ركز.
4: شكرا.
2: ريم ركز. باش نعمل مسابقة اسمها قديش تنجم تسمي، اللي يسكت اللي يسكت يخرج ينسحب. اللي يخرج ينسحب. الكلمة الأولانية ولا الكلام الأولاني اللي لوجوا عليه يوفى، يلزموا يوفى بآج.
4: آج
2: يلزموا يوفى بآج. ركزوا
4: بالعربي والفرنسي،
2: فرنسي عربي اللي تحب.
4: الفيداج
2: يوفى بالآج في الأخر.
3: توخ ولا كل واحد قديش ينج؟
2: لا لا لا لا، تتكلم تتكلم تتكلم تتكلم.
4: الدور العادة.
2: اللي يسكت ينسحب.
3: كلمة.
2: واللي يقعد الخراني ياخو 10 نقاط. يلزم كلمة توفى بالآج. نبدأ. إريم.
3: آج.
4: أمبوتياج.
5: مساج.
3: فيرنيساج.
4: فيلاج.
5: دوزاج.
3: دوزاج. شوماج.
4: رزاج.
5: كارلاج.
3: فرماج.
4: باج.
5: امبوتياج.
4: لا
2: بلطوب.
5: ليه ما قليل
2: ولا قلت
5: بالحق
2: تتسارج
5: يا ليش نصعب نديمة يا ربي.
3: نتوياج.
4: بوشاج.
2: بوشاج
4: يعني ما
5: والله
4: والله موجودة بوشاج.
3: دفريزاج.
2: كي انت توقيت انت توقيت
4: قلت الكلمة
2: بتناج. بتناج فعلا
5: بتناج.
4: فريزاج.
2: لواج.
5: لواج
2: احنا ما قال حد.
5: جراج. تراساج.
4: والله
2: تراساج
5: هلا غالب.
2: ريم 10 نقاط
5: يا خويا، انا خرجنا انا وياك شبيك.
2: ريم 10 نقاط.
3: مرحبا بك.
2: طيب شو نصعبوا؟ سميوا لي كلام يوفى بايش.
4: حلو.
5: شنو ايش؟
4: ايش؟
3: هاي
2: متفسروا ليش؟
3: متفسروا
2: ليش؟
3: كاليش.
4: قديش.
5: وقتيش.
3: لويش.
4: كيفاش.
5: ما تقولوا لهيش.
4: لا
5: انت ما تقول ما تقولي لهيش، انا قلت ما تقولي لهيش.
3: ما فيهاش.
4: حاضر باش.
5: ما تعودوا لهيش. يا انا انت اليوم
3: ما تفسدهاش.
4: الفيلاج.
2: ستوب اخرج.
3: بالجيل
5: ما توريو الهيش. هيش.
3: حاضر باش.
2: ستوب. قالها رب.
4: حاضر باش.
2: 10 نقاط ربي بتعادل النتيجة.
3: هاي صح.
5: زي
3: المستمعين.
2: هاي تو.
5: فيليج والله يقولوا فيليج مش عبت الفيليج.
3: اي بالجيل مش

0: يوني كلام يوفى بالآر تروى دو أن طب
1: كار
2: أفار
1: مسار إعمار
2: تطر تطر
1: بلار خضار
2: فيار
1: عطار ززار
2: نجار
0: فينال امشي
1: طهار
3: اي اي اي اي
2: نطار
1: نطار نطار زكار
0: امشي
2: ف ف ف
0: فار فار
2: عندي برشا كلمات بيجوني
0: بار بار حديد
2: بار اي
0: هاي 10 نقاط الريم 20 نقطه ريم
2: عندي برشا بالار ما يتعداوش في ال في
1: المزلفه في النقاط كهو
0: حمار خضار
2: حمار ما حبيتش نقولها
0: لا حمار حمار
1: زعبار اميره قالت والله في بري زعبار
3: والله
1: تخيل زعبولي
0: كلام يوفا بسيون
2: سيون
0: اي
1: شنو سيون
3: اتونسيون
0: صحيت
2: ميسيون
1: بوزيسيون
3: Information.
2: Récession.
1: Formation.
2: Formation.
3: Injection.
1: Je ne vois sion.
2: Émission.
1: Émission.
3: Normal.
0: Localisation.
1: Connexion.
0: Barche.
1: كومبيتيسيون بالحق
0: كلمات يفاو باب
2: اب
0: اب 3 2 1 توب
3: نواب
2: باب
1: رباب
3: صحيت كلاب
0: صحيت
1: اب
2: سنجيب
0: تطوى بعد عام
1: سنجيب
0: فينا فينا
1: سنجيب
0: صحيت زيرش سنجيب
3: ضباب
1: ويب
3: حلاب
1: شباب
0: والله
3: شياب
1: شناب
0: حلوة حلوة حلوة
3: ضباب
0: قلتها ضباب
2: تبع صفر
3: باه مانيش مركزة
0: رباب تقترب لتعديل النتيجة اقسم بالله
1: 20
0: نقطة
1: 20 نقطة 30 نقطة صفر من النقاط
2: والله غريبة بس ناس قوي فيهم انا ترى
0: يا توا باش نصعبوا
2: توفى بالإت
3: هذاك ستيلويا ما تاكلوش
0: لا
2: توفى بالإت
1: ايش من إت
0: ما تاكلوش بلوش توفى زعما لا لا توفى بالووب
2: شكون
0: ووب
3: باهي
2: ووب
0: ووب
3: هاي
0: 3 2 1 توب
3: هروب
0: غروب فينال رفع وريب
2: خلينا لازم نفسر
0: امشي
1: ما فهم فهم ليش الكلمه
0: صحيت
2: حروب
0: صحيت
3: جيوب
0: حلو هبوب
1: هبوب
0: حلو حلو
3: طيوب
2: شو طيوب ما فهمش
3: لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا
1: لا
2: شيء طيوب ايش
0: معنى نعرف تياب واحد عن تياب
2: طيوب مثلا
3: ما تنجر شنو اللي ليه حل
2: طيوب مسافر
0: ثبتوا لي
3: يا اخي بجدك
2: لا ستوب ستوب
0: موجوده
3: انت بجدك معناها
0: لا لا لا عندنا لجنه
2: عندنا اللجنه هي
3: لجنه شكون ما نجموش يكونوا
0: لجنه سي بون
2: ايش هي شنو هي طيوب
0: موجود سي بون سي بون
2: ايش معناتها طيوب
3: شكرا
1: طيوب
2: اسلوب اسلوب
0: امشي
3: محبوب هيا
2: لا
0: ستوب
2: دروب دروب
0: 40 نقطة ملاريم ملاريم
3: مكروب مسلوب
2: مكروب
3: مشدوب
0: صحيت صحيت
3: مقلوب
0: صحيت
2: مقلوب ولا مقلوب
1: مقلوب اي
2: اسمع اختير اللعبة
1: نجم كل مرة مقلوب سكالوب مقلوب
2: مش حاكم في لسانه برشا
1: لا هيا
0: شخص اتونسيون توا باش نصعبوا أكثر
1: يوتيوب
3: يضحك
0: يوتيوب
1: اي بار
0: مكتوب كلمات يوفيو بالال
3: نمشي
0: 3 لحظة ريم 40 نقطة
3: لا لا
0: ربيب
3: لا لا زدت
0: 40 ولا زدت
1: 40
0: 40
3: 40
0: وربيب 20 نقطة
1: لا 30 ربوبة
0: لا لا 20 ربيب هاي طب
3: شنجال
2: جافيل
1: تلال
3: جوال
2: فيلال
0: طب
2: فيلال
0: لا لا فيلال ايش معناته
2: إقامة الفيلال عندنا
0: لا لا فينال فينال عجيب
2: فينال
0: اي طب ربيب
1: جمال
0: صحيت
3: حمال
1: مال
3: موال
1: عمال
0: نعتبرها صح عمال
3: عمال
0: فرد وقت جيتي سمحني
3: حمال
0: قلت حمال
3: ما قلتش حمال
4: حلال
3: قلت
0: حمال
3: ما قلتش حمال ما قلتش حمال
4: والله قلت حمال
0: قلت
1: انا قلت حمال
0: اي
1: انا قلت حمال
4: ديجا انا قلت في مخي واثنين تفضل
3: مبروك عليكم
4: والله يعطيها الصحه
1: 10 نقاط زيد
4: صنديل هذا
3: فليدي صنديل هاي هي تذا توتر حلال
1: اعطينا
3: يا تعدل يا نربح
1: ما نعرف ما عندك حتى نقطة
3: خلينا نحب نقول لك اللي اللعبة لعبته
1: بالله برافو احسنت بعطينا حاجة باهية يا جعفور
0: باهية وسهلة توفى بالأول توفى بالأول ركزوا شوية 30 نقطة رباب 40 نقطة ريم توفى بالأول لا لا خذوا وقتك توفى بالأول
3: هيا جعفور سي بون شو مش نعمل مش نكتبوها معناها
1: والله شنو
4: والله
0: توفى بالأول تروى دو ان توب
3: مقفول
0: غول
4: غول
1: معمول
3: مهبول
4: فول
1: مفتوح
0: لا لا انا تحب تقول
1: ايش
0: بدك تتقال
3: كيف كيف انت
0: يا
3: بنتي
0: والله
3: صح يا بنتي على حيله يا جعفر
0: الكلمه اللي جي على بالي نقولها
3: حييل جعفر حييل حيول انت باهيه ولا محلول
0: اي
4: مقمول
3: شنية؟
4: عنده القمل مقبول
0: لا لا لا لا, لا.
4: مقبول لا عاد أمان
0: لجنة التحكيم أمان تسكت
3: لا
0: لجنة التحكيم موجودة كما
4: لو مفتول يتعدى مقبول لا
0: دي مفتول موجود
3: حاجة مفتول
4: حتى المقمول موجود
1: عملية فتل من الفتل هك
0: مفتول هك
4: أي حتى المقمول هك مقمول في الشعر
0: لا لا لا
3: يزي يا رافع
0: يزي أنا نستضحك علينا في اليوتيوب
4: والله
3: يزي يا رافع
0: هيا
4: تحبوا تخرجوني
0: هيا
1: معلول
0: هيا معلوم
3: مسبول لطف عليكم
0: هاي.
1: سهلول
3: اسماء عالم زاد
0: بيسيلش
3: مشلول
1: مريول
0: صحيت
3: مقتول
1: مغسول
4: محلول
3: قلناها ايش كنت تتكلم
0: اسكت انت التوقيت النتيجه
3: والله غلطتني
0: 40 40
3: والله غلطتني
0: 40 40
1: في سيدي نزول يا غالي
3: استنى تو انت خرجت من اللعبه ليه تتكلم
4: بلي تحيه للاطفال فلفول
1: صحيح مسؤول
4: والله في بالك مقبول ما قبلتهاليش الكوري موجوده
1: مقفول
4: مقبول هاي
1: بلي بربي حاجه كيما هكا محلي
0: فينال رباب ريم
4: خلينا نلعب هذا
0: لا فينال 40 40 شكون يربح أعطيوني كلمات توفى باش نعطيكم 30 سكوند تخمو توفى بالاس
1: اس كهو الحرف الاس
0: توفى بالاس
3: تنطق اس معناها فما صوت الاس في الاخر
0: نعطيك كلمة
3: صعبة شوية سهلة الحياة
0: بس
3: تراف الحيالة انت قاعد تراف الحيالة واعي بها
0: هاي واصلة هاي رفع 3 2 1 طفري
3: كياس
1: عباس
3: هلواس
1: نسناس
3: حلواس
1: اساس
3: فياس
1: لبس
3: فيناس
1: مهراس
0: حسيت ولا راسي
3: تندريس
1: ناس ناس
4: لا
3: قلتها
0: ستوب
1: ناس ناس
3: انت قلتها شنو ناس ناس
1: ناس ناس والله فما ميسيون شدت معايا
4: ناس بالناس استعمل
1: ناس ناس اي
3: ربيب انت قلتها
1: ناس
3: انت وحدك قلتها ربيب
1: العقل
0: واحد كاتب فرتاس
4: اه هو سي جعفر افلس افلس
0: قلنا لا ما قلناش توفى بالطاس توفى بالاس
4: افلس
0: هذيك بال لا لا
1: لا فاللجنه لازم تتفاهم على
3: حاسيلو كان فما باب كبير على الاخر نتاع كله بالفرنسي ديليكاتيس فيناس جونتيس كلهم للصباح مرسي
1: هذه اللعبة اللي نقترحها
0: عليكم يوميا
3: باهية باهية
1: والله سامباتيك وبرافو على افكار شكون مولاه انت
0: صحيح
3: الخاسر مولاه
1: شكون مولاه
0: شد رفع قال لي اعطيني لعبة في اسمي
4: سميها شد الجرة شد الجرة
3: ما يسالش خذ بخاطرو
4: تعملوا فينال انا وياك سي جعفر ما عندناش حاجة كونتر بعض
0: تفضلي
4: اخترنا حاجة اخترنا مدام ريم
3: باهي توفى
4: مش اختيار
3: احنا عملنا اب بكري
0: هاي
3: بالاوب
4: لا عملنا
3: اوب اوب زاد وقال
1: عملنا
0: موهوب عملنا موهوب
3: توفى بالار
4: عملنا
3: يا اخي كل عمليهم
0: مش معنى ما كنتش معنى
4: توفى بالات بالات عملنا
3: لا
1: شو من ات
3: اسمع جعفور مد وهمزه
0: اعطيني مثال
3: خضراء
1: سهله
3: الصبي
0: برا
3: وحفين ثلاث
0: خضراء
4: زرقاء
0: حمراء
4: بيضاء
0: صفراء
1: في أسهل حرف
0: أربعة الوين
1: يا إلهي
3: سوداء
1: سوداء
4: والله مخي وقف في الليمات
0: اليوم رف
4: والله ما فهمتش والله لا فهمت نخدم بيلا واحدة
1: اللي كنت معنا خنزة صنعاء محليهم
0: صحراء
1: لمياء
0: صحراء
3: حسناء هيفاء جوفاء
0: نعملوا فاصل
4: بيداء
0: نعملوا فاصل
1: مقبول
4: فاصل
1: استاجر وحش
0: نعملوا فاصل ثم نواصل
5: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
6: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعملوا ريكاب الأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من الثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبار
5: ديوانا فهم صوتكم

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للاربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر.
2: ديوان فام صوتكم.
3: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان فام مع جعفر القاسمي وبقية الكيف.
4: أفرح لي بهين يا فرح لي بهين.

0: مليت جعفر
1: وي بابا
0: بمناسبة الأغنية هذه وعلى المنبر هذا نقول صباح خير الهند.
2: صباح خير سراف ولا انت تقولوا صباح خير مخر شوي
0: صباح الفل والياسمين مرحبا بيه
1: خيي كاني ذاك
0: حبوا برشا شفتوا اللي ولا يسكن مش بعيد عليه وليت نحبوا اكثر
1: شكون
0: سي هاني
2: نسكن مش بعيد عليه عندي عمين تو
0: اي نحبك اكثر يعني
3: بربش سالم فيها
0: محلاك
1: هاني بعث لي على الانستغرام ولا بعث لي على الفيسبوك

0: شو هو الفارق بين جارديان وجارديان؟ برشا جارديانات يشدوا
1: صحيح.
0: فهمني ولا شو يقول لي؟ قل لي الاقوى لجارديان تو توجه اولا يلعب ساقيه، لازم يلعب ساقيه فهمني ولا؟ ثانيا يقرا اللعب، لانه هو اكثر جوار عنده الفيزيون تاع التيران
1: الكل، بقيه الملاعبين الكل،
0: بقيه الملاعبين الكل. ثالثا ومهم جدا، يلزم يكون عنده شخصيه، يلزم يكون عنده شخصيه. مره لسعد جرده زاد يحكي لي على البشير بن سعيد وقت اللي كان يلعب في المستير، يقول لي الجارديان يلزم يكون اصحابه الكل يقدروه ويحترموه ويثقوا فيه،
1: وكيعيط الناس كل تنتبه
0: تسمع تسمع هذا الحقيقه. مهم الشباب مش خاطر من مدنين والتحومتي وكذا، انا وقت اللي كان في الكيب ناسيونال لعب اول مره في الكيب ناسيونال وشفت شعمل في الكيب ناسيونال، الحقيقه عنده شخصيه.
1: ايه واضحه، شيء واضح جدا،
0: عنده شخصيه معرفت فهمتني.
1: لا
0: ان شاء الله ربي يجيبه في الصواب، وان شاء الله نشوفوه في اعلى المراتب
1: بالتوفيق. ليه نذكر فقط مباراه غدو الاربعاء 23 للفريق الاولمبي البيجي باش يتم فيها تسليم رمز البطوله. نادي الفريق تحصل على 27000 تذكره، وبعد تم ترفيع بزيد اليوم 3000 تذكره
0: حاليا
1: في زويتن، 30000 متفرج تقريبا باش يكونوا حاضرين الاربعاء 23 غدوه في ملعب حمادي العقري بيرالدس، ويتم تسليم لقب البطوله للنادي الافريقي. به نمشيو لي تصريحات رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز اللي البارح عقد ندوة صحفية بمتابعة عالمية، الحقيقة معناها من كل بلدان العالم، تعرف أحباء ريال مدريد موجودين في العالم الكل تقريبا. انقسمت على جزء أجزاء، الجزء الأول كان حكي فيه على برشا حاجات معناها على الموسم هذا مثلا. يقول
0: أعطيني مخ الهدر،
1: مخ الهدر شنو يحكي فلورنتينو بيريز قبل ما يحكي على برشلونة؟ يقول لك ساعة أنا سنة تسرقت مني 18 نقطة، يقول لك في البطولة سرقت مني 18 نقطة، يقول لك أيضا سرقت مني 7 ألقاب في البطولة الإسبانية في المواسم الفارطة. كيف كيف بيريز كان يتحدث في الندوة الصحفية هذه حتى على التسريب متاع العركة متاع فالفيردي وغيره، يقول لك العركة يصير بالنسبة لي كل عام، المرة هذه علاش تسربت الحاجة هذه بالذات والكل. بعد الحقيقة انتقل إلى تصريحات الحقيقة غريبة جدا ووصفوها حتى صحافة بالجنونية معناها، لأن تحدث على برشلونة وقال أنه باش يقدم قضية وملف من 500 صفحة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد برشلونة، وتحديدا جعفر القضية معروفة قضية هذية ما نعرفش نتصور مش برشا ناس تعرفها، لكن قضية شهيرة جدا هي قضية نيجريرا. القضية هذية اللي هي من سنوات 2001 حتى 2018. شنو هي قضية نيجريرا اللي حكي عليها البارح فلورنتينو بيريز؟ اللي هي تتهم فريق برشلونة انه قدم رشاوي لنائب رئيس لجنة التحكيم السابق في الليغا الإسبانية، وتقدر بحوالي 7 مليون أورو تقريبا في الفترة ما بين 2001 و 2018، ويقول أنه المدفوعات هذه كانت مقابل تقارير فنية على الحكام ومقابل مساعدة برشلونة في الانتصار في عدد كبير من المقابلات والتتويج بعدد كبير من الألقاب. طمع حتى لأنه فما حتى الدليل قاطع على شيء ذي الكل، لكن يقول أنه القضية هذه بالنسبة ليه يقول أكبر قضية فساد رياضي في العالم، يقول فلورنتينو بيريز، ويقول باش نقدم كما قلت لك ملف من 500 صفحة
0: الاتحاد
1: الأوروبي لكرة القدم. الأمور شعلت برشا في الأثناء. برشلونة البارح أيضا كان نشار بلاغ يقول أنه باش يتبع قضائيا فلورنتينو بيريز على التصريحات نتاعو. الأمور شعلت في إسبانيا بين الفرق
0: وش قولي هذا البطولة
1: برشلونة
0: أوكي تيسا
1: هاني مشيت
0: هاني مشيت هاي تفضل خويا مرسي شكرا شكرا
2: هاني مشيت.
0: بعد شويه سين جيم مع ستيريم فهمني ولا؟ باش خلي لك المصدح والكرسي فهمني ولا القياده
3: ربي يفضلك
0: فهمني ولا؟ وانت امراه قائده سواء كنت يعني في البيت او في الشارع او في
3: وراء المصدح
0: او وراء المصدح فهمني ولا؟ زميلي رافع وقت اللي تحط الكاسك على راسك كيك خويا
3: اللي
0: طريف ياسر
1: ميكي ماوس عندك وذنين
0: والله وذنيك وين بابا؟
3: يخاف عليهم
4: نريح شويه في سبور نريح وذنيا شويه من الكاسك نقعد نسمع سي هاني بوذنيا ديريكت
0: مباشر خير
4: باش يبدا اقرب القلب يعني
3: حلو من غير حواجز
0: سين جيم مع ستيريم
2: ساعه سعيده ساعه سعيده هنا تونس هنا اخر اخبار البلاد والتحاليل السياسيه بحضور اهم الضيوف هنا تونس البرنامج السياسي اللي تعودت به على ديوان فام كل يوم من اثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة ديوان فام صوتكم
5: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة.

0: من 3 لل 5 متاع العشية معي أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فام صوتكم. ساعة سعيدة، ساعة سعيدة. سين جيم مع ريم.
2: صباح النور،
3: مرحبا
2: بكم. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مهند، شكرا لكم اللي تتابعوا فينا. الناس كل سينجي مع ريم. الحقيقه تم سطو مش مسلح هو على الفكره، ما ميسلش نواصلوا حلوه كيف لعبناها الناس كل مع بعضنا بالطريقه اللي عملتها انت جعفور، ولكن لن نبتعد عن هذا في ان نطلعوا كلمات. لا والله هي ساعه نتاع رافع، انا هيك مشيت نازلي عليها رافع رغم من عند رافع. أنا اخترت النهاية متاع كلمة خاطر ما كنا نلعبوا بالحروف اللي نبدأوا بهم، لكن براتيك ما خدمناهم الكل وعودناهم برشا مرات. دونك نحن باش نعطيكم كل مرة تعريف لكلمة وانتم باش تطلعوها. الكلمات كلها تنتهي بحرف النون.
3: أوكي.
2: مش تبدأ مرة هذه مش تبدأ.
4: أوكي.
2: تنتهي بحرف النون.
4: أوكي.
2: جميل.
4: أي.
2: أي. هاي لله. نبدأوا برباب. نبدأوا برباب. ب مخفي، توفى بالنون ومعناه مخفي.
5: مخفي
2: اي مثلا شنو الحاجات اللي احنا اللي نخبيوها؟
4: مدفون
5: جثه.
2: به مدفون ممكن، لكن هو اشتقاق من نفس اللي هو مثلا نخبيه الاسرار. بار اكزامبل سر
4: مكمون،
2: سر
5: مكتوم
2: بالنون كامل. سر
5: مدفون
2: من نفس الاشتقاق يهديكم. أسرار
5: مكتوب. أسرار ما شنو
3: أسرار
5: ما فهمتيش
4: مجنون.
2: ما نقولوش سر دفين. أسرار دفين لا وجع على دفين. أنا قلت لكم من نفس الاشتقاق.
5: في بالي حاجة توفى بالنون راه ذاك شفت
2: دفين توفى بالنون.
5: لا مدفون ما فهمت
2: بحرف النون باللسان أن. لا لا سامحوني بحرف النون.
4: ولا ما مش تبدل
2: بحرف النون بالحرف نه يوفى بالنه به رافع. والله يا زيت ولدي الحجام وتفكرتك شدني الضحك. أسير وتوفى بالنه.
4: مسجون
3: سجين.
4: سجين
2: باهي نجم يكون سجين ولكنه هو
4: رهين.
2: صحيت الرهين رهين. برافو عليك برافو عليك.
5: مش رهينة
4: صديق نزل على البرجدين اللي
2: هو رهين شخص رهين. ميسلش نجمو تقيدوا لنا نقطة الرباب ونقطة الرافع. جعفر اشتياق
3: حنين.
2: صحيح
3: حنين.
2: نقطة
4: جو
2: جعفر ملاوينك
4: جيتوا توا في الحقل متاعو.
2: رباب نختفي نختبئ فيه للمباغتة.
3: كمين.
2: صحيت جعفر.
5: حتى دي في الغورة تاني شك عمان.
2: كمين. كمين جميل.
4: كمين
2: رافع معناها دي ما تيالا ما لكن كان غارو عليك. حكيم
3: رصين.
2: صحيت جعفر.
4: شو رصين؟
2: رصين
5: رصين رصين من الحكمة.
4: والله برافو.
2: رصين من الرصانة. من الرصانة أحسنت.
4: رصين
2: رجعنا لجعفر توا.
4: أفشق عليه توا.
2: نبع ماء جار.
4: عين عين عين اقطر.
2: باهي
4: عين عطروس.
5: عين عطروس
2: باهي ولكن هي معين.
5: معين
4: وسطي ما حبيتش نعمل بوب قلت عين.
2: لا لا نحكي في كلمه عربيه هم اختاروها الاسم للماركه يعطيهم الصح. خذ نقطه سي رافع
4: نخدموا في ذا.
2: اختي
4: تعرف
2: ممتلئ
4: بطين.
5: لا بالنون
2: يضحك ممتلئ
4: بالنون.
2: ممتلئ الجسم.
3: سمين.
4: بدين.
5: سمين
3: بدين.
2: صحيح جعفر.
3: سمين
2: بدين. احسنت احسنت جعفر. نقطه لجعفر.
4: اي سيدي ما قلتش بدين انا ستي من الاول.
2: رافع
4: بكل صراحه يعني.
2: رافع
4: تفضلين.
5: عندي كل نقطه يتيمه مسكينه وحده
2: رافع
5: في الخانه.
3: بدين.
2: واحد
4: شوفوا هذه شوفوا هذه.
2: ثلاثه
4: اي
2: مسكن الاسد.
5: عرين.
2: رباب وجعفر.
4: انتوا منين تعرفوا الاسد؟ دوني سكو سبا
2: رباب وجعفر. فاروق انت قاعد تقيد سمح لي.
4: عريب
2: الانسة ذات الشعر الجميل تنش تعاوننا. شكرا.
5: انا عندي نقطين خويا فاروق.
2: ب
4: اسمها
2: رافع.
4: وي بينيسيلين.
2: صلب
5: متين.
2: صحيت رباب قوي. صلب متين.
4: جعفر ناستي
2: احسن
4: قلت انا وبعد سكت.
2: جعفر الصادق
4: الأمين.
2: رافع نقطة برافو عليك.
3: خرمين.
2: ربيب
5: نعم
2: غالي القيمة.
6: ثمين
2: برافو متسيعش صعبالك مهين صحيت مهين. صحيت سيرافع النقط
6: الثمين, الثمين مهين في بعض الأحيان
2: صحيت جعفر
3: نعم
5: نايس
2: يستخدم للمضغ
6: معجون معجون أسنان
3: أسنان
6: أسنان
2: توفى بالنون صحيت سن أسنان
6: سنين
5: سنين تحس روحك غبي
6: ستي ما تعطينيش نص نقطة على المعجون خاطر الأسنان يلزمهم معجون
2: لا أنا قلت للمضغ تمضغ المعجون الأسنان أنت
5: في بالي حاجة
2: أختي ذكرني في صوت الدجاجة عند الدجاج
3: نعي خوي
5: إن
3: شاء الله نجم
5: شدة
2: كيف تتشدد يا والله جار والله موهبة كويسة
5: وأنتي مريخش الأخطبوط ماكش معنا في الأخطبوط
2: ماكش معنا في الأخطبوط
5: طلع هذيك شنو
2: طلع هذي
6: قال لي معكم متصفق الأخطبوط لي معكم وقتها ما دجا أكلي عندها ثمانية يدين دوك الكف تعطيك مريك
5: أخطبوط تربي في ولده
6: أنا كف عند الإنسان يسيبي ثمانية عند الأخطبوط
2: أي ستي أي ستي أختي رباب
5: تفضلي
2: صوت ذو صدى مستمر
5: رنين
2: صحيت كما التصوير بالرنين المغناطيسي برافو واي. عليك رافع
6: واي.
2: يصدر عن المتوجع
6: أنين لا عاد
2: رافع قالها أنين لا قالها
6: لولي أنين
2: ما نتعركوش
6: أمانين
2: صوت يصدر عن المتوجع المتألم أنين صحيت
5: أنين
2: جعفر من فواكه الصيف
3: بنين
5: بنان
2: شنو فاكهة من فواكه الصيف
5: تين
2: صحيح
6: تين.
2: التين
6: البنين
2: برافو البنين نقطة الرباب رافع
5: أنين
2: أي نسمع بعضنا
5: أيشكم
2: لحظة معينة وقت معين
6: ككتين
5: حلوة
2: لا
3: سنين
2: لا لحظة قصيرة في الزمن
3: سنة
2: لا وقت معين مثلا القاك بعد
5: حين
6: اهي لا حين رفع
5: ميسي جريج مي خرجت
6: سامع جريج مي خرجت يرجع للبلاصه
2: راه والله كل نقاش جاني باش نقص عليه نقاط
6: حين سات يوم غير نقاش
5: حين حم
2: ربيب قبل قالت اي سيدي
6: انا اللي قلت ربيب قبل وري هي اللي بصبعك في الريجي
2: موانزا شاطب الرافع
6: اللي مش عارف هذيك
2: موان دو
5: الريجي كامله لجنه
3: زاد يا
2: رافع كل نقاش جاني بيتنحى عليه نقاط
6: والله يا ربي يعرف
2: موان 3
5: زيد
2: ربيب
5: تفضلي نيستي
2: الصفة تميز الأشياء بصريا معناها الحاجة هذيك أنت تنجم تميزها كي تغزر لها على خاطر هي عندها
5: عينين
2: أنت تنجم تعرف تميز الشيء هذيك مثلا باكل القهوة
5: أي
2: على
6: لون
2: برافو صفة بصرية للشيء
5: هي اللون
2: صفة بصرية للشيء هي لونه صحيت اللون هذه النقطة الرافعة
6: رمز الذكاء في البرنامج
5: والله الحمد لله دريت أنا كيفاش قادش عندي روح رياضية
2: موازنة ربيب
5: والله نيستي روح رياضية ليه ميثاق الرياضي
2: جعفر موضوع مهم أمر مهم ولا الشخص هذاك مهم فهو
5: ثمين
2: فهو ذو
3: ذو
2: ذو
6: ذو
2: ذو فهو ذو شنو
3: ذو ماسك ذو
2: شخص مهم الأمر المهم يتسمى الكلمة هذه والشخص المهم هو شخص ذو سهلة
3: شأن
2: صحيت شأن الشأن برافو شخص ذو شأن صحيت
5: حسيتك لابس كوستيم كي قلتها
2: صحيت مهند صحيت جعفر نقطة لجعفر نرجعوا للرباب
5: نعم
2: ينتج بعد مثلا هطول المطر
6: طين
2: صحيت طين تراب ممزوج بالماء طين نقطة الرافع وسؤال توا الرافع معرفة لا شك فيها
6: يقين
2: صحيت يقين برافو
6: والله والله نحس في روحي
2: برافو
6: اش بدل اللوك انا
2: جعفر
6: بالسوريه ونسكر اللخ
2: جعفر يستعمل ولا تستعمل هذه من الكلمات اللي نجموا انثوها ونذكروها للقطع
5: سكين
2: ثلاث ثلاث ثلاث علاش
5: ثلاثة
4: زيد قول لي رفع ما قلهاش توا
2: هاي دقيقة نستحقوا ثلاثة ثواني ونرجع احسبهم 30 مش ثلاثة عليه
1: ساعة سعيدة
7: Publicité. Agile Energy, toi Fadlek Felkam Techa, NEI Synth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme NEI Synth, Ziut Miebelmia Italia, Tozmon Himea Akther ou Zit Fiamor le moteur. NEI Synth, la performance italienne. Disponible chez Agile Energy.
1: Sinjim, Mari.
2: هيا سيدي كان عنا فصل إشهاري في سينجيم مفضلك سيرافة شوية ذو شأن خلي خرق هيا سيدي أختي
4: بهتين
2: أختي رباب
5: معاكي
2: الجهة المقابلة لليسار
5: يمين
2: جعفر ورباب
4: بالله قيدة
2: نقطين
5: علاش بالله
4: والله حسيته هو قالها لولاني وما عنده برشا بمركش
2: موزة نقص الرافع أنكر
4: هيا
2: سيرافة ما يعلو العينين
4: جبين
2: صحيت كيف جات
4: ما جابين صح
2: برافو عليك
4: زنتوعة
2: رجعوا نقطة لرافع نعم
5: ما زيدوهوش نقطة معناها ليه شيء
2: شكون اللي تزيدوا نقطة
5: ليه ها
2: جعفور ضعف يصيب الجسد
5: وهن
2: برافو عليك الوهن صحيت رباب نقطة لرباب رباب
5: يس
2: الجسد
5: البدن
2: برافو رباب البدن صحيت شبيك
4: بس انا كنت حاسه نعم جوست باش ندخل تدخل صغير
2: نحيك
4: لا والله جعفر يذلي قالها قبل قال بدن والله قلت
3: والله
4: قالها
3: مش قبل
2: مش قبل مش قبل يا خويا يا خويا على رافع اي سي رافع
3: ما نحبش انا
2: قالوا ما نحبش رافع
4: وي
2: جمال
4: مدني
3: فن
2: لا الجمال في معناه الأول الجمال
4: الزين
2: ما ذيك بالدرجة فما تونسي هاي نجي هاي لما أما ليه أعطين
3: الجمال
2: هاي الجمال
4: الفتان مفتون
3: لا
2: الجمال
3: الحسن
2: صحيت ذاته حسن الحسن برافو عليك توفى بالنون هذه النقطة الجعفر السؤال عندك أنت توا جعفر
4: والله بش نحن
2: في وضوح الوضوح والإظهار
5: بيان
4: أها. مو بي
2: حاجة حاجة
4: بيان
2: ما ظاهرة
5: يقين
2: ظاهرة للعيان فهي في ال
3: في ال
4: في ال
3: في العلن
2: صحيت العلن جعفور نقطة الجعفور العلن
4: في العربية أي.
5: حلو
2: حبك ربي أستاذ مسرح رباب
4: جانب
2: من القاعة مثلا
4: ركن
2: صحيت الركن برافو عليك
4: يا معيد كنت في الركن في المكتب الأركين اللي كل عملته
2: أنت سي رافع
4: وي.
2: مدة زمنية تساوي عشرات من السنين عشرات من السنين صحيت 100 سنة حبيتش أقول 100 سنة
4: رغب عليهم السنين
2: برافو عليك
4: سنين رايحة وسنين
2: كنة آه يا سيدي برافو عليك
4: قرن
2: جميل
4: تحية العلوش بلي قرن فمبرش ديدي كاس العلوش
2: يا سيدي جعفر بيه نكتسي من أليافه
3: شبيه
2: احنا نكتسي من ألياف هذا الشيء الذي ينتهي بحرف النون
5: سوفون يا ربي فما شما قماش حرير
2: نحن نكتسي
4: نلبسوه
2: من أليافه
4: القطن
2: برافو القطن صحيت نصاف طلعت عندها برشا
4: وتحية لقصر هلال
2: وأميرة ومهند وكل ما صحيته هذه النقطة الرافع
4: عن جدارة
2: ترى هذه الثلاثة كانت تعرفوهاش النعاس الخفيف قلناها قبل حكينا على درجات النعاس
4: تعسيلة
2: الخفيف شنو يتأكلي ما بين نومين انت فايق قاعد تعرف شنو أدير بالعربية الفصحى توفى بالنون كلمة من ثلاث حروف حكيناها تبدا بالواو انت قلت الواو والنون مازال حرف برك في الوسط
3: وهن
5: وجن
2: لا ما تبداوش قلناها
4: وطن
2: لا اي اخر محاوله
3: ورن
2: لا
3: وزن
2: الوسن وقلناها قبل الوسن هو النعاس الخفيف به
4: على البار
2: به تكسير الشيء ليتحول الى اجزاء صغيره ولا حتى إلى دقيق. حتى الغبرة يولي طح. صحيت الطحن وبرافو عليك. تكسير الحبوب
3: عربية
5: تكسير برافو تكسير هي اللي بعد
2: برافو عليك الطحن. سي جعفر نقطة ب أنت
4: أنا رفع
2: فسد الشيء إلى أن تغيرت رائحة العفن صحيته فساد الشيء ولا تعفن العفن أنت ورباب جعفور خوف
4: وهن
2: خوف
3: خوف
2: بالنون
4: وهن أوهن
5: دي وهن راه واحد وهن
2: ضعيف
5: ضعيف الخوف حال. خوف
2: خوف تردد يوفى بالنون ثلاثة حروف
4: نون
3: خوف
5: ماشي شنو نقول
3: شك تعرفها
2: غزرة لليوتيوب
5: شفت يوتيوب شدتني بالكمش
2: لا لا آه يا سيدي هو إنسان الخواف هذاك شي تسام
5: بالعربية
3: جبن
2: دونك جبن صحيت أعطيوها الجعفور النقطة ربيب القيمة التي تدفع مقابل الشيء
4: ثمن
5: ثمن نعم.
2: رافع نقطة الرافع
5: ثمن
4: مزلت الله يغريبه
2: شراب أبيض مغذن
4: حليب
2: ما يوفيش بالنون حليب
4: لبن
2: صحيت لبن رافع جعفور هذو ما جاوك كالعادة الحزن الممزوج بالحنين
4: النوستالجي
2: الحزن فيه حنين
5: عندي حنين
4: وجدان
5: عيونك
2: وجدان
4: وجدان
3: وجدان اي نجم يكون وجدان
2: هذاك الوجدان والفؤاد الوجدان اي فيها
3: شجن.
2: صحيح شجن. الشجن برافو عليك نقطة الجعفر باش نكملوا كلمة كلمة الناس كل فرع من فروع الشجرة
5: غصن
2: غصن رباب نقطة سي رافع مكان العيش
5: مسكن
2: سكن رباب نقطة
4: وطن زادت نجم دي
2: مكان مقر الإقامة جيتش نقولك حاجة حشيت عليها مع هاني نشاط إبداعي
3: فن
2: فن نقطة الجعفر
3: كو كو كو كو.
2: ساحة واسعة
3: وطن وطن بطن
5: ليه
2: مش لازم ثلاثة كلمات توفى بالنون وكها وثلاثة حروف ساحة واسعة
3: ساحة واسعة
2: مثلا في مصر أكل
4: اللي يعلو ميدان
2: ميدان ميدان كيما ميدان التحرير أحسنتم نجموا تقولوا لنا شكون اللي ربح
5: أنا عندي 14 نقطة
2: 17 جعفر
5: واو
2: 13 رفع و 13 رباب
5: 14
2: نحيت لك نقطة وانت نسيت
3: للي جديدة
2: صحيتو ربحك اليوم صحيتو هذا كنت سيجي مريم جعفور
3: قبل غدوة 9:30 نص نهار في لمن باي باي
8: ساعة سعيدة ساعة سعيدة
9: بوبليسيتي منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء
10: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء
11: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي لوساعه والمتانه والجارانتي 3 سنين وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن سهلها تسهل
12: ونفهم ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان فهم صوتكم ديوان فهم فلاش نيوز
13: موجز ومنتصف النهار ديوان افام عسلمة مواقع إنتاج الفوسفات تشهد توقف العمل بمختلف الأقاليم التابعة لشركة فوسفات قفصة بكل من المتلوي ورديف وأم العرايس إلى جانب إقليم المظيل الذي توقف فيه النشاط منذ أمس وتأتي هذه التحركات على خلفية مطالب مهنية رفعها الأعوان تتعلق أساسا بمنحة العيد والإنتاج وفق ما أكدته الكاتبة العامة لجامعة المناجم ريم هلال.
14: الوحدات اللي تابع أم العرايس تابع المتلوي التحقت معناها عمالها بالاحتجاجات على سموه معناها تقصير من الإدارة العامة في حقهم في منحة العيد عودوا في سنوات الفارطة بمبالغ معناها تعرفها الإدارة العامة ما سمحت شيء جديد ومطلبنا حتى شيء أكثر من الطاقة في الوقت اللي الإدارة العامة سنة تقول معناها رو فما ارتفاع في الإنتاج بحوالي مليون على عمان كنا ننتظر إنه حق العامل زاد في ظروف صعيبة معناها بش يكون أولوياتها فجأنا إنه المبلغ معناها اللي قرروا بش يعطوه كمنحة عيد ما يلبيش معناها حتى شيء من اللي كانوا ينتظروا فيه العمال واليوم معناها يقول لك انا قاعد نخدم في ظروف صعيبه العامل وراني معناها مانيش مقصر من دوري وراي ظروف المناجم تعرفها الناس الكل ويعرفوها المسؤولين وكنا ننتظروا انهم معناها اليوم باش يراعوا انه الناس ما قصرتش في واجبها اليوم لقينا روحنا معناها لا يزي معناها المبلغ هزيل جدا مقارنه بالسنوات الفارطه ولا يزي معناها ما فيش حتى احترام نتكلم مع العامل او مع الطرف الاجتماعي اللي هو يمثله.
13: أعوان وإطارات شركة الغراسات والبستنة بقبلي ينفذون وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية قبلي وفق ما أكده كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان وإطارات الشركة الهادي الأحمر لمراسل الديوان فان بلجيا مطالبا بإبرام اتفاقيات مع الإدارات التي تضم أعوان الشركة وتفعيل شبكة الأجور وسحب الزيادات المعلنة على أعوان وإطارات الشركة وصياغة قانون أساسي خاص بها.
15: ينفذ اليوم الأربعاء أعوان وإطارات شركة البستنة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية. الوقفة هذه كان سبقتها لائحة مهنية كنا تقدمنا بها وعرضنا فيها جملة من المطالب نتاعنا. أهم المطالب هو إبرام اتفاقيات مع إدارات الموزع بها الأعوان كيف طلبنا تحيين شبكة الأجور وتفعيل الزيادات لاسيما ما الزيادة الأخيرة اللي قدمتها الحكومة في القطاع العام. هذا بالإضافة إلى المطالب الأساسية تصنيف الشركة وصياغة قانون أساسي. الوقفة هذه هي بداية لتحركات احتجاجية على خلفية عدم تفعيل المطالب اللي كنا تقدمنا بها وكنا تحركنا من أجلها في طوال الفترة الأخيرة. إن شاء الله اليوم نكون كما دونا في البيان الصادر عن النقابة أن اليوم رانا بتحركات هذه باش تتواصل.
13: وزارة التجهيز والإسكان تعلن فتح مناظرة خارجية لانتداب عشرة عملاء لفائدة الإدارة الفرعية لبطاحات جربة ووفقا للجدول الزمني المنشور حدد يوم 5 جوان القادم كآخر أجل لختم قائمة الترشحات على أن يتم فتح الامتحانات المهنية انطلاقا من يوم 30 جوان والأيام الموالية. ولاية القصرين تسجل منذ بداية سنة 2026 تلقيح أكثر من 7000 رأس من الحيوانات ضد داء الكلب وذلك في إطار مجهودات استباقية متواصلة للحد من انتشار هذا المرض. إلى الشأن الدولي وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أن تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية وغياب الثقة في مواقفها يمثلان أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب والتوصل إلى أي اتفاق سياسي. الصين تسجل خلال العام الماضي أكبر زيادة في إنتاجها من الصواريخ منذ تولي الرئيس الصيني السلطة عام 2013 في مؤشر على تسارع وتيرة التوسع العسكري لبكين وتعزيز قدراتها الدفاعية. نهاية الموجز الإخباري ينطلق المشوار الآن مع ابتسام شويخة في هنا تونس. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
16: هنا في تونس الكبرى عكدة 90.5
17: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة ونتمناه أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
18: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعمل ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. اكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معي أنا حاتم جزبر.
19: ديوان فام صوتكم.
20: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
19: ديوان فام صوت كوم.
21: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نص نهار وستة دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوانا فام كالعادة والعويد. موعدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس كالعادة، ساعتين من زمان باش نحاولوا فيها معكم نرجو لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية، شنو صاير في البلاد شنو صاير في العالم، نحاولوا معكم كالعادة نرجو على مختلف الملفات نرجو لها بالتحليل والنقاش وتعليق في البلاتو فقرة عطاير. طبعا شوية نكتشف المواضيع اللي تم اختيارها اليوم في الحصة، بعد باش نمشيو لفقرة الاكتواليتي، استقالة جماعية للنقابات الأساسية بالاتحاد المحلي للشغل بالمتلوي، شنو الأسباب شنو التفاصيل وما كتب في البيان متاع الاستقالة الجماعية، كيف يمكن قراءة هذا المستجد خاصة في علاقة بالمنظمة الشغيلة والاتحاد العام التونسي للشغل. ثم بعد نرجع نحكيو في الموضوع هذايا. أيضا تزامن مع العيد الوطني دي الفلاحة، كنا انطلقنا البارح في الحديث عن الموضوع هذايا. وزارة الفلاحة تعلن عن جملة من الإجراءات لدعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي في نفس السياق. اتحاد الفلاحة يدعو مرة أخرى إلى بعث مجلس أعلى للسيادة الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي في تونس. نعرفوا إن شاء الله بعد شوية التفاصيل المعطيات في فقرة الأكتواليتي. بعد باش نمشيو معكم كالعادة للساعة الثانية فقرة الارتيكل دي جور، اليوم المقال من نصيب خليفة شوشين. خليفة اختار مقال تحت عنوان هل بدأت إيران تكسب حرب استنزاف ضد دونالد ترامب

0: الموجودين في انتظار التحاق خليفة. أنا كنت نحكي مع نور قلت له ما نعرفش الأشغال في المدخل الجنوبي نتاع العاصمة رجعت ولا لا، حسب نور قال لي ما فماش دونك معناها الأسباب تاع التأخر.
1: الأمور الإنجليزية مازال يظل فما شوية أشغال،
0: ما أنت تتعدى من غد يومين ما نعرفش أنا هو المذيق اللي تعدى منه خليفة اللي في معناها تعطي لي حركة الملاحة أبارامون يجي عسقيه
1: كيس آخر ولا.
0: في انتظار خليفة ابتسامة نقعد أنا في عزف منفرد في انتظار صديقي خليفة ما مش بشبته مش بشبته، وقال لي عندك بيه وصل
1: كهو شوية آخر التحق بينا خليفة الشوشان. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تبعوا فينا توا على الفيسبوك علشان اليوتيوب ديو أنا فام لايف، وقاعدين تدفعوا كالعادة معنا ومع ملفات الحصة. البداية كالعادة بفقرتنا عالطاير. هو خليفة موجود مش موجود. ديما البداية بسرحان الشيخاوي
0: تفضل. ابتسام اليوم اختارت باش نحكي على موضوع هو في ظاهره نجم يكون ما يهمش التوانسة برشا، لكن التدقيق فيه يأكد أنه مسألة مهمة جدا بالنسبة للتوانسة الكل ومهمة جدا حتى بالنسبة للدولة التونسية. ذاك علاش اخترت أنه نطرحه اليوم. اليوم نحكيه ابتسام ونحن على بعد، معناها مسافة زمنية قصيرة جدا على امتحانات البكالوريا، إن شاء الله ربي ينجح المترشحين الكل. نحكيه على أكثر من 162 ألف مترشح لاجتياز امتحان البكالوريا، لكن في الترتيب متاع الشعب اللي هي مترشحة لهذه الموجودة في هذا الامتحان نلقاو شعبة الرياضيات في المرتبة قبل الأخيرة بنسبة تقدر بما يقارب 5%، نحكي على 8220 مترشح سنة 2026، النسبة هي 5% فقط. نشوفوا الأرقام سابقا التاريخ القريب باش نفهموا الانتكاسة الكبيرة اللي صارت للشعبة هذه. يعني الأرقام تحكي على أنه 22.7% من المترشحين، هذه النسبة متاع سنة 1999-2000، بعد قلصت النسبة بشكل تدريجي نحكي على 9.2% 2018-2019، بعد نحكي على نسبة 8.5% 2022-2023 لنصل إلى نسبة 5% سنة 2026. انتكاسة كبيرة جدا للشعب هذه. يعني نسمع من احنا بعض التصريحات، معناها المسؤولين يتحدثوا على فما استراتيجية وفما معناها طرق جديدة لاستقطاب معناها تلاميذ اخرين اللي هما في السنوات القادمة نجموا يعزوا معناها شعبة الرياضيات وترتفع النسبة. لكن نسمع أنا في الطرف المقابل بعض الأساتذة يتحدثوا في تدوينات وغيره يقول لك حتى شعبة الرياضيات ولا يقريوا فيها الناس المختصين في الإعلامية مش فقط الأساتذة اللي هما معناها متكونين في الرياضيات، ولا أنا قوس فقط في المسألة البيداغوجية، رأوا معناها كل مادة معناها تستوجب أساسا أن يدرسها الشخص المختص فيها، لأنه فما تقنية معينة اللي تخلي الشخص هذا قادر على أنه يخلي تلامذة يمشيوا في المسارات هذه مع الرياضيات والعلوم وغيره، وبالتالي إذا كان فما أساتذة أخرين في الإعلامية وغيره معناه يقريوا المادة اللي هم مختصين فيها مش يقريوا الرياضيات. هذا في المسألة الوطنية، يعني نشوفه في انتكاسة كبيرة جدا. للأسف الشديد هذا يتناقض كليا مع قيمة الشعب هذه في العالم. يعني وقت اللي نحكيه على الذكاء الاصطناعي، وقت اللي نحكيه على الكثير من التوجهات اللي موجودة في الاقتصادات الدولية، وقت اللي نحكيه على الكثير من المسائل اللي هي تتعلق أساسا بالحروب وتتعلق أساسا بالمسائل العلمية، ما نجموش ما نحكيهوش على شعبة الرياضيات اللي هي النواة الأساسية متاع التكوين والنواة الأساسية متاع المستقبل ومتاع العلوم. يعني للأسف الشديد وقت للعالم الكل مركز بشكل كبير جدا على هذه الشعبة ويحاول قدر الإمكان أنه يستثمرها، خاصة كما قلت في مسألة الذكاء الاصطناعي وخاصة في مسألة التعلم الآلي والكثير من يعني المسارات اللي ماشيين فيها دول العالم، نحن في تونس نشهد انتكاسة كبرى لهذه الشعبة وتراجع كبير جدا، وبالتالي هنا نقوس الخطر بالنسبة للناس اللي هم مسؤولين على مسألة التربية في تونس، وباعتبار أن نحكيه على سلاح التعليم وغيره، هذه الشعبة يجب أن تكون مسألة جوهرية في مسألة سلاح التعليم وفي مسألة المنظومة التعليمية والمنظومة التربوية مستقبلا، مش نجم نحن نكون أجيال قادرين أن نواجه بهم التحديات المستقبلية. ولهنا فقط قوسين ابتسام صغار الناس اللي نشوفوا فيهم لهنا ونعتزوا بهم نحن ونجيبهم في البلاتوات ونحكيوا عليهم اللي هم التوانسة وشرفوا تونس البرة، وتوانسة عندهم معناها قيمة كبيرة جدا البرة، موجودين في شركات كبرى، موجودين حتى في دول أخرى في مناصب حساسة ومهمة جدا، كان التكوين

0: الأساسي متاعهم في شعبة الرياضيات وفي شعبة العلوم. وبالتالي معناها رجاء لفتة للشعبة هذه على الأقل باش نوصل نكونوا أجيال قادرة أنه تستجيب للتحديات متاع المستقبل.
1: واضح سرحان الشيخاوي، أكيد مازلنا موصلين معاكم فقرة عطير، وطبعا يعطيك الصحة على إتاحة أو إلقاء الضوء في علاقة بالموضوع هذا يا سرحان على أهميته. خليفة شوشان أهلا وسهلا، مرحبا.
2: تحياتي بك ابتسام، وتحياتي سرحان، وتحياتي لأحلى المستمعات وأحلى المستمعين وأحلى المشاهدات.
1: مش تكتب يا خليفة، مازلنا ما
2: بديناش. تو كتبت حتى شيء، جيس أمضيت على الورقة ومش نبدأ نكتب.
1: هو تخوفني كيما تكتبش يا خليفة.
2: ورقة بيضاء.
1: هاي كهو خليفة. خليفة اش حضرتنا اليوم في عطاير؟
2: والله أنا مش نحكي على الإدارة التونسية وذاكرتها التي لا تخبو. ظهر لي عندنا إدارة بالفعل عندها ذاكرة قوية برشا، والذاكرة هذه لا تسقط بالتقادم إلى درجة تخليها قادر على التفكير الاستشرافي بشكل كبير، خاصة في علاقة بحقوق موظفيها. نحكي على ظاهرة شتى في المدة الأخيرة وأنا القريب من العمل النقابي، وهي عملية التراجع في مكاسب نقابية تم افتكاكها من طرف العمال في الفترة ما بعد الثورة. وكان العنوان الأساسي يمكن تقريبا حاجة ديما نحكي عليها، النقابات ديما تطالب بالأنظمة الأساسية متاعها، لأن الأنظمة الأساسية هي اللي تنصص على الحقوق والواجبات بشكل نهائي لا يمكن التراجع عليه. لكن للأسف كنا نشوفه على امتداد السنوات اللي أحيانا الإدارة في ظل معناتها تحركات نقابية وتحركات العديد من القطاعات تمضي اتفاقيات مع القطاعات هذه، لكن رغم ذلك تصر إلحاحا على عدم الذهاب بالسرعة المطلوبة في علاقة بتنقيح الأنظمة الأساسية. تقريبا المدة الأخيرة بدنا نفهم عليش الجانب هذية، لأنه هي في الأخير هي نية مبيتة من أجل التراجع على الاتفاقيات هذية اللي كانت قوة. مؤخرا ثم مذكرات متعامل قاعدة توجه من طرف العديد من الوزارات. اخذوا مثال، مثلا مؤخرا ثم شوية تحركات قاعدة تصير في العديد من المؤسسات الجامعية والنقابات الأساسية، خاصة اللي عايدة بالنظر إلى جامعة قرطاج واللي متعلقة بموظفي التعليم الأساسي والبحث العلمي. وقت جينا نبحث على السبب هذايا، هو مذكرة اتبعثت من الوزارة إلى جامعة قرطاج هذه حول نظام العطل السنوي. المذكرة هذه تدعو المؤسسات هذه إلى عادة نظر في نظام العطل هذه. العطل اللي قبل عادة عندهم يتمتعوا بعطلتهم السنوية غير منقوصة، وثم أكل غيابات المبررة تكون في آخر الشهر. ثم اتفاقية صارت في 22 أفريل 2013، اللي هي صارت مع النقابتين، هي صارت مع زوز نقابات، هي اتفاقية صارت مع النقابتين العامتين لموظفي وعوان المخابر بوزارة التعليم العالي ومع عملة التعليم العالي، واحدة في 22 أفريل 2013، واحدة في 25 2013. تنظم النظام نتاع العطل السنوية هذه، وبقات الاتفاقية هذه أصبحت سيرية المفعول وتطبق. المذكرة الجديدة عادت بالنظام تنظيم العطل السنوية إلى 83 إلى القانون الأساسي القديم، وفرضت على المؤسسات هذه اللي تطبق القانون الجديد وتلغي نهائيا ما تم تحصيله في الزوز اتفاقيات هذه. وكأنه نوع من الثأر، بمجرد اللي الإدارة التمست في نفسها القليل من القوة انطلقت مباشرة في هدم كل المراكمات والعودة بالعداد إلى اتفاقيات تعود إلى آخر السبعينات وإلى آخر الثمانينات. هي في الأخير أنا نقول من المفروض وزارة الإشراف هي من المفروض أن تثأر لموظفيها، لكن اللي قاعد نشوف فيه اللي يبدو اللي انطلقنا بعد عملية تهميش العمل النقابي في عملية الثأر من موظفيها وليس الثأر لموظفيها، وسنعود للموضوع هذا مرة أخرى.
1: يعطيك الصحة خليفة، احنا مازلنا موصلين معكم ساعتنا الأولانية، بعد باش نحكيه شوية على النقابات الأساسية بمدينة المتلوي، نحكيه على الاتحاد المحلي بالجهة ونتحدث عن استقالة جماعية. شفنا نص البيان، عدد من الإمضاءات أيضا، فما هناك أيضا مستجد آخر. الآخر في علاقة بالاتحاد العام التونسي للشغل. طبعا بعد شوية نقدم لكم التفاصيل والمعطيات، ولكن قبل هذه نخرج فاصل صغير ورجعنا.
3: هنا تونس

0: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نصف نهار و 20 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس كل اللي قاعدة تسمع فينا تبع فينا طوام. مازال موصلين معكم أكيد ساعتنا الأولانية، بقيت الفقرات الأخبار والمستجدات. قبل الفاصل كنا نحكيو طبعا على فقرة على الطاير وشفنا المواضيع اللي اختاروها الولاد في البلاتو. أكيد مازلنا باش نحكيو معكم على مختلف الأخبار المستجدات على المستوى الوطني، وهذا باش يهزنا مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
0: الأكتواليتي
1: الخبر، خليني نقول اللي البارح كان من بين الأخبار اللي تم تداولها بيان مشترك وجه إلى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل واللي أمضوا عليه النقابات الأساسية التابعة للاتحاد المحلي للشغل بالمتلوي. يقولوا فيه البيان حرفيا: نعلن استقالتنا من الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك للتجاوزات المتعددة والمقصودة تجاه نقابات مدينة المتلوي على إثر مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة. هوني يحكيوا حتى على الكاتب العام محمد صغير المراوي، يقولوا وفق طبعا نص البيان متاعهم اللي تعمد إقصاءهم من المشهد النقابي، الشيء اللي أسفر على احتقان نقابي وعمالي، هدد السلم الاجتماعي بمعتمدية المتلوي، وينعجزت الهيكل النقابية على احتواء هذا الاحتقان اللي أدى بهم إلى طريق الاستقالة الجماعية. وعليه نعلمكم بمقاطعتنا جديا لكل نشاط نقابي يخص المنظمة بمعتمدية المتلوي. باش نبدا معك سرحان الشيخاوي. سرحان، خلينا نقول البيان هذا اللي اثار نقاش كبير ووصل لحديث على انه في اطار الخطوات الاحتجاجيه ربما اللي يصير اتخاذها من قبل الفروع الجهويه والنقابات الاساسيه اللي طبعا تنضوي تحت الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمه الشغيله، انه اول مره يصير في بيان رسمي من الكواليس تخرج للعلن امضاءات تقريبا لعدد كبير من الفروع اللي تابع الاتحاد المحلي للشغل بالمتلوي واستقالة جماعية. شفنا برشا تطورات على مستوى الاتحاد خاصة بعد المؤتمر الأخير وانتخاب المكتب التنفيذي الجديد، طبيعة الخطاب الجديد للمكتب التنفيذي خاصة ناقشنا هذه في عيد الشغل، وقعدنا ربما حتى بين برشا قراءات يقول لك انه الاتحاد فما شكون قال لك نوصل إلى مرحلة من الاستقرار الداخلي وبداية التفكير الجدي في ترميم البيت الداخلي، ولكن المستجد هذا خلينا نقوله عاد إلى السطح الحديث حول ما يحدث في كواليس الاتحاد العام التونسي للشغل والبيت الداخلي. سرحان تفضل.
2: وكما كنت تحكي ابتسام، المستقلين تحدثوا على تجاوزات متعددة في علاقة بالمؤتمر الجهوي، وفما حديث على مسألة الإقصاء وتهميشهم وغيره. مسألة هذه معناها كان المحرك الأساسي للاستقالة، وهذا موجود حتى في نص الاستقالة اللي تم نشره، ما خير نشر النص هذا يعني فما الكثير من المعطيات اللي أحيانا تصير في داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، لكن تقعد معطيات داخلية ما يتمش نشرها. المسألة دي تم نشرها وتداولها، وحتى مسألة النشر هذه متعمدة، وبالتالي يعني واضح محاولة إخراج الخلاف هذا والإشكال هذا للعلن في محاولة لأنه يصبح ملف متاع نقاش عام. وفما حديث على مشاكل تنظيمية، كما قلت فما حديث على مشاكل تتعلق أساسا بإقصاء أطراف معينة، وهما يعني الأطراف هذه متعددة، ونشوفوا يعني حتى التوقيعات اللي موجودة في البيان هذا نشوفوا معناها العدد مهم جدا متاع الناس هذوما متاع الأطراف اللي هما يقولوا أنه تم معناها إقصائهم من المؤتمر الجهوي. مسألة الحديث على احتقان نقابي يمكن الحديث عنه، فما احتقان نقابي، فما اشكاليات نقابيه، فما خلافات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، يعني فما نقاش وفما خلافات وتطورت في مسارات متعدده، فما خلافات تطورت لكن قعدت يعني داخل اروقه الاتحاد وداخل هيكل الاتحاد، فما خلافات اخرى ونقاشات اخرى خرجت واصبحت محل نقاش عام. لكن يعني انا المساله اللي جلبت انتباهي اكثر الحديث على انه معناها المساله دي تمس بالسلم الاجتماعي. انا شخصيا لا اعتقد انه مثل هذه المسائل متعلقة أساسا بمسائل نقابية نقابية يعني تمس أساسا بمسائل تسهيل المجتمع. مش نحكيه على مسألة هينة رو يمكن العباد أحيانا تستسهل إلقاء بعض المفاهيم والكلمات في بيانات, لكن صراحة رو ما الحديث على مسألة المسبس المجتمعي يعني ما عنده حتى علاقة في البيانات, تقدير خاص لو اكتفى الناس اللي هم صاغوا البيانات بالحديث على المسائل النقابية في داخل الاتحاد العام التونسي الشغل, على الخلافات, على تأثير الخلافات داخل الاتحاد العام التونسي الشغل, لكان أفضل من إلقاء مثل هذه الكلمات كمسألة المجتمع وغيره في هذا البيان. تبقى نحكي قلت أنت ابتسام بعد مؤتمر الاتحاد العام التونسي الشغل, طبيعي جدا أنه معناها بعد المؤتمر هذا نحكي على زوز اتجاهات أساسية. الاتجاه الأول هو محاولة لملمة الخلافات الداخلية والإشكاليات الداخلية ورأب الصدع الموجود داخل الاتحاد, لأنه الاتحاد شد في فترة من فترات معناها تمزق كبير جدا, وشفنا النقاشات والصراعات اللي كانت موجودة أثرت بشكل كبير جدا على الاتحاد. فما محاولة لرأب الصدع وتوحيد الاتحاد من الداخل, كما فما الكثير من النقاط اللي هي مزالت إلى حد الآن محل خلاف ومحل نقاش. مسألة دي طبيعي جدا وتتطلب الكثير من الوقت والكثير من الجهد حتى يعود الاتحاد إلى صورة التماسك اللي عرفوا عليه التوانسة في فترة من فترات, برغم من أنه يعني ابتسام نحكي على مسألة داخلية ومسألة خارجية شوي. مسألة داخلية هذه تتعلق أساسا بنقاشة كنا نحكي فيها, فمسألة خارجية ما تم ترويجه في الساعات الأخيرة حول أنه الحكومة في تونس طلبت من الاتحاد أنه يقدم بعض المقترحات اللي يمكن تضمينها في مشروع قانون المجلس سنة 2027.
1: تفاعل أنا معك سرحان الشيخاوي في علاقة بالنقطة هذه, شفناها تدوينة معناها هبطت على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي, حبينا نتأكد من الموضوع وتواصلنا مع مصدر من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل اللي أكدنا هذه أن وزارة المالية توجهت بمراسلة للاتحاد العام التونسي للشغل, طبعا للأمين العام للاتحاد, للاستماع لمقترحات الاتحاد وشنو ينجموا يقدموا في علاقة بمشروع الميزانية والمالية لسنة 2027. كما قلت لكم هذه مصدر من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل أكدنا الخبر هذا.
2: هو مجرد يعني مراسلة الاتحاد وطلب مقترحات الاتحاد في سياق إمكانية تضمينها في مشروع قانون المالي سنة 2027. أنا تقديري الخاص بوادر متاع انفراج في علاقة السلطة بالاتحاد العام التونسي للشغل. تبقى الخطوة الثانية اللي يمكن تكون خطوة أهم بكثير جدا من هذه الخطوة هو تضمين عدد من مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل. مش ما نجموش نحكي على تضمين كل مقترحات الاتحاد العام التونسي للشغل في مشروع قانون مالي سنة 2027, لكن فقط تضمين بعض مقترحات يمكن يتقدم بها الاتحاد في مشروع قانون مالي سنة 2027 يمكن أن يكون يعني من أهم الخطوات اللي تحاول قدر الإمكان تقريب وجهة النظر ما بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة, والتقليص قدر الإمكان من الفوارق ومن نقاط الخلافية اللي هي موجودة ما بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة. تقديري الخاص معني مسألة مهمة جدا, بقدر ما المسألة تبدو متأزمة في داخل الاتحاد, بقدر ما المسألة في علاقة بالسلطة تبدو وكأنه نتحدث على الخطوات الأولى للانفراج. لا يمكن الحديث على انفراج كلي في علاقة بعلاقة السلطة بالاتحاد, فقط هي بوادر وخطوات أولى, لأنه كما قلنا سابقا لأنه فما الفكر العام للسلطة والتوجه العام للسلطة الذي يتعلق أساسا بمسألة متاع تصور سياسي لكل الأجسام الوسيطة وتصور سياسي لكل المنظمات والمنظومات اللي موجودة في تونس وشكل قيادة الدولة في تونس. يعني يخلي الاتحاد العام التونسي الشغل ما يكونش بنفس الفاعلية وما يكونش يتحرك داخل من نفس المربعات التي تحرك فيها سابقا, لكن فقط مجرد طلب يعني مقترحات الاتحاد وفكر الاتحاد وتفكير الاتحاد في علاقة بمشروع قانون المالي سنة 2027. تقديري الخاص خطوة مهمة جدا وخطوة إيجابية جدا ابتسام في علاقة بعلاقة السلطة بالاتحاد.
1: واضح. نحكيه على الاتحاد العام التونسي للشغل ونحكيه على المستجد المتعلق بالبيان اللي أمضوا عليه النقابات الأساسية بمدينة المتلوي اللي هي تابعة طبعا الاتحاد المحلي للشغل وغير البيان هذي اللي حكوا فيه على تقدمهم بالاستقالات متاعهم والاستقالة على الجمعية ومقاطعتهم لكل نشاط نقابي يخص المنظمة. ونحكي أساسا على معتمدية المتلوي في الأثناء. احنا شفنا بون الخبر اللي دار وتأكدنا في علاقة بموضوع انه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تلقى مراسلة من وزارة المالية لإبداء رأيه في علاقة بقانون المالية ومشروع الميزانية لسنة 2027. وهذه اللي أكدونا مصدر من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل. نرجع نسمعه رأيك خليفة لكن بعد الفاصل.
0: هنا تونس.
3: Publicité. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
0: من الاثنين للجمعة من نص نهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: نص نهار وثلاثين دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا والتابعوا فينا طوى. مازال موصل معكم فقرة الاكتواليتي ونحكيه على الاتحاد العام التونسي للشغل. حقيقة فما زوز مستجدات في علاقة بالملف هذايا المستجد الأولاني واللي بدينا به فقرة الاكتواليتي ونحكيه على كما قلت لكم النقابات الأساسية بمدينة المتلوي اللي اجتمعوا بدار الاتحاد المحلي للشغل بالجهة واللي أعلنوا من خلالها استقالتهم من الاتحاد العام التونسي للشغل. الأسباب يقول وفق تقديرهم ووفق ما تضمنه نص البيان اللي هبطوه تجاوزات متعددة ومقصودة تجاه النقابات هذه على إثر مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة وتعمد إقصائهم من المشهد النقابي. يقول الشيء اللي أسفر على احتقان نقابي وعمالي يهدد السلم الاجتماعي بالمعتمدية هذه والشيء اللي أدى به إلى طريق الاستقالة الجماعية ومقاطعتهم الجدية لكل نشاط نقابي يخص المنظمة بمعتمدية المتلوي. مستجد مهم جدا في علاقة بالوضعية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل والسير المؤتمرات اللي قاعدة تصير على مستوى الاتحادات الجهوية وأهمية هذه المؤتمرات وطبيعة تأثيرها اليوم على السير والاستقرار البيت الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل. في الأثناء المستجد داخل اللي ربما في علاقة بالاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة الشغيلة والحكومة. مرة أخرى نذكر حتى الناس اللي التحقت بنا توا في المتابعة مصدر رسمي من داخل الاتحاد العام التونسي للشغل يأكد لنا تلقي الأمين العام للمنظمة الشغيلة مراسلة من وزارة المالية لإبداء رأيهم في الميزانية المالية أو ميزانية طبعا ومشروع القانون المالية لسنة 2027. خليفة شوشين زوز مستجدات واحدة تخص البيت داخل الاتحاد العام التونسي للشغل والثانية كيف يمكن قراءتها في علاقة ب أو ربما هل يمكن اعتبارها تحول مهم ومستجد مهم في علاقة بين المنظمة الشغيلة والحكومة على ضوء الحوار الاجتماعي اللي مصارش وغيره. خليفة تفضل.
4: هو الباجي قايد سبسي الله يرحمه وعبير موسي الله يفرج عليهم عندهم كلمة مشتركة ساعات كت الدنيا تبدأ غامضة شوية يحكوا على مهندس. اليوم يظهر لي مش نحكي عليه معناتها أنا زاد إن شاء الله إن شاء الله المهندس يخلي هالتقارب يصير. لأني أنا كنت نحكي أنا وصرحان في كلام في الوفا أكيد منش مش نقوله في المباشر هما هلا بيناتنا صرحان معاد الأيام ما بيناتنا إذا الغرف متاع العمليات متاع الزوز فيراجات خلت التقارب هذا يصير على بيناتنا وعندنا كونتيرت ونشوف وإن شاء الله الأيام هذه تتعدى هذه يعني وما تفجرش برشة صراع.
1: فما أطراف ما تحبش ربما تقارب بين الاتحاد والحكومة
4: مزوز فيراجات ما يساعدهمش
1: أو إعادة تعود
4: كل واحد الحوار. يستثمر في مزيد معناتها الذهاب بالأمور نحو القصوية لأن مزوز مستفيدين منها زوز في فيراج الحكم وفي فيراج جزء من المعارض يساعدهمش بالعكس التشنج هذا يساعدهم أكثر لأنه في حالة الغموض هذا وفي حالة الصراع ينتعشوا أكثر ونجم عدوا أكثر ويكون عندهم حضور أكثر. لا علينا في الموضوع تون عذولوا أكيد الملف ذا في علاقة الجانب لكن أنا أعتبرها خطوة مهمة جاءت متأخرة لكن مهمة جدا وشل الخذي قرار فيها يتشبث به مهما كانت التطورات اللي يمكن تصير نتيجة القرار هذا. في الأخير نمشي إلى الخبر متاع الاستقالات. هو أولا نراه توضيح. راه النقابات ما تستقيلش، نقابين يستقيلوا أما النقابات ما تستقيلش. والاستقالات في العمل النقابي والعمل ما عمرها تكون جماعي، لأنه الاستقالة هو تصرف فردي في جوهره القانوني والأخلاقي. أنا شخص منخرط قررت مثلا نستقيل، أما استقالة جماعية غير موجودة. ثم حتى في تدخل النظام الأساسي القانون الأساسي بتاع الاتحاد ما ثماش حاجة اسمها استقالة جماعية. الاستقالة تكون فردية، لأنه العمل النقابي صحيح جماعي ما نجمش يكون فردي، ولكن الالتزام فردي فيه، والاستقالة بالضرورة تكون فردية. لذلك أنا وفردية وتكون مكتوبة وتوجه إلى لجنة النظام الداخلي. هذا شفناه، على الأقل شفنا مثال عملي في الكبير، ما هوش في الصغير. شفنا المثال متاع إعلان الأمين العام السابق الاستقالة متاعه، ويلزم تمشي لجنة النظام الداخلي، ولجنة النظام النادية تستدعيه، خاصة هذا ما نقابات أساسية مع تمثلين نقابيين، مش مجرد منخرط قاعد. أما قانونيا لا توجد استقالات جماعية، إذن أنا نعتبرها حركة احتجاجية فقط، لأنه وقتاش تتحول إلى استقالات وقت كل فرد من الأشخاص والقيادات متاع النقابات الأساسية هذه يأخذ قرار فردي بصيفته وبموقعه ويقدم طلب استقالة مكتوب ويوجه إلى لجنة النظام الداخلي اللي تنظر فيه تعيط له تفهم شرح الأسباب. أما في الأخير هذا لا ينقص من قيمته، واللي هو يمثل رجع، لأنه هذا شكل من أكثر الأشكال الاحتجاجية اللي يعتمدوها النقابين، خاصة كي تبدأ في جهة كاملة. وهم ذكروا جزء من الأسباب وهي اللي تتعلق بالمؤتمر الأخير للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة. وأنا أكيد ما نجمش ندخل في تفاصيل كالعادة، ثم واجب تحفظ ما نجمش نحكيه. أما نجم نشوفوا إشكاليات أخرى في مؤتمرات أخرى متاع اتحادات جهوية أخرى. شفنا مثلا الإشكال اللي صار في الاتحاد الجهوي المدنين، لأنه على خلاف، لأنه كلها تسمى مكاتب تنفيذية جهوية. لو احنا عشنا لمدة على الأقل 3 ولا 4 سنين عشنا أزمة المكتب التنفيذي الوطني والخلافات والصراعات، ونستدعو الاستقالة، وتمت بالفعل معناتها تهديد بالاستقالات ودعوة الاستقالات من زوز ولا 3 أعضاء بما فيهم الأمين العام. وبعد المؤتمر على الأقل خفتت، ما تحلتش الأزمة ما خفتت الأمور إلى حد ما، ونجم المؤتمر هذا يستوعب حالة الغضب النقابي والحالة هذه. نفس الشيء راهو طبيعي جدا باش تصير حالات غضب في علاقة بالمكاتب التنفيذية الجهوية، وخاصة في الجهات المعروفة تاريخيا معناتها بالعمل النقابي. وقت نحكي على قفصة قلعة من قلاع الاتحاد، والعديد من الرموز المؤسسين هم من قفصة في الجانب هذا. وهذا تراكم كبير، لأنه احنا إذا كان في فترة من فترات نناقش في الدورات والتداول داخل المكتب التنفيذي ويلزم ما يفوتش زوز دورات، رانا داخل المكاتب الجهوية راو نحكو على كتاب عامين ينجم يبقى 4 أو 5 دورات، وهذا أكيد مش سبب مشاكل. أكيد ثم شباب يحبوا يتمثلوا، ثم ناس تحب تكون تظهر، هذا جزء من الأزمات كما شفناه في المكتب التنفيذي الوطني، راو عادي جدا باش نشوفوه في المكاتب التنفيذية الجهوية في المؤتمرات القادمة هذه، وخاصة في الجهات الوزن هذه. وهذا اللي يستدعي من الاتحاد بالفعل الذهاب أكثر في الديمقراطية والتعجيل بسحب القوانين أو القانون اللي نظم التداول على المكتب التنفيذي الوطني على الاتحادات الجهوية، على المكاتب التنفيذية الجهوية. كما عضو مكتب تنفيذي وطني ما عندوش الحق في أكثر من زوز دورات من المفروض، زاد كاتب عام لاتحاد جهوي ولا أمين عام لاتحاد جهوي محلي من المفروض ما يكونش عنده أكثر من زوز دورات، وهذا مطلب قديم راه في الاتحاد مو جديد، وهذا في فترة من فترات راه مشات فيه الاتحاد، لكن للأسف بعد تم التراجع. أما يلزم سحب القرار هذا على المكاتب الجهوية، لأنه جزء من الأزمة اللي قاعدة تصير واللي يمكن تصير في الاتحادات الجهوية هي انعكاس لأزمة كاملة داخل الاتحاد، هي مسألة التداول على السلطة للناس اللي تبقى 40 سنة واللي تبقى كذا في المسؤولية، ثم أجيال جديدة. بالإضافة إلى هنا مع كل التقدير والاحترام إلى نضالات أهل قفصة، ثم خصوصية في جهة قفصة وفي اتحاد جهة قفصة، ثم خصوصية يعرفها النقابيين اللي جزء من التمثيل النقابي داخل الاتحاد الجهوي يخضع لاعتبارات خلينا نقوله مناطقية. ثم الاعتبارات ديما ثم شوية توازن بين جهات، لأنه فيها جهات وزنة تلقى الرديف، تلقى المتلوي، تلقى أم العرايس، تلقى قفصة المدينة، تلقى كذا العديد من المناطق تاريخية وعندها تقليد نقابي، لكن التمثيلية أحيانا تاخذ الشكل هذايا المناطق، مما يجعل في صورة اختلال التوازن هذايا اللي هو معناتها على الجمر الناس تمشي. إذا كان يختل التوازن هذايا في التمثيلية هذية تؤدي إلى حالات غضب، تضاف لها حالات الاحتجاج على مسألة التداول والديمقراطية وبقاء وجوه وأسماء لمدة كبيرة ياسر بقطع النظر على الأداء متاعهم، ينجم يكون أدائهم جيد لكن في الأخير ثم جزء من عقلية نقابية خاصة مع الجيل النقابي هذايا اللي تربى على الأقل في 15 سنة متاع الثورة، وحتى لو مش كان في النقابات حتى في الأحزاب، حتى ثم زاد في أحزاب ثم أزمة، أزمة التداول، أمين عام يقعد شاد 30 سنة وربي برشا شباب خرجوا قال لك شنو أنا مانيش نخدم عنده شنو نبقى أنا في إذن العقلية هذه قاعدة تصطدم، هذه العقلية اللي أنجتها جزء منها الثورة وشعاراتها والتحول هذه قاعدة تصطدم مع عقلية قديمة، وهذا اللي أدي إلى أزمات سواء على مستوى الأحزاب ولا على مستوى النقابات. أكرر وأقول راهي استقالة احتجاجية وهي غير نافذة، لأنه الاستقالات لا تكون جماعية سواء في النقابات ولا في المنظمات، نحكي لك قانونيا، إنما تكون فردية يقدمها شخص، لأنه الانخراط بيده فردي ما هو جماعي.
1: واضح خليفة، نوصل احنا على كل الحديث هذي لأنه مستجد أكيد كما قال خليفة باش تكون ليه برشة تطورات وبرشة مستجدات في علاقة بي، خاصة في علاقة بالمراسلة،
4: لا لأنه بكل بساطة
1: وأيضا في علاقة
4: انهاء قطيعة، رأوا نحكوا على قطيعة، ما نحكوا على قطيعة
1: ونحكيوا على دعوة اتحاد لحوار اجتماعي،
4: نحكوا على قطيعة لمدة ثلاثة ولا أربع سنوات تقريبا، قطيعة نهائية لا ثم تفاوضات لا ثم جلوس. أنا حكيت في عطاير، حكيت على نموذج من التنكيل معناتها بجزء من الموظفين وتغول الإدارة ومحاولتها قضم مكاسب جابتها العباد فترة مفترات بالالتفاف عليها بالعودة إلى أنظمة أساسية عندها 30 سنة و 40 سنة موجودة المعركة دي، وثم معركة في كبيرة برشا، إنه يعني كان ثم نوع من القطيعة، الدعوة إلى إبداء الري، عودة تقريبا صرحال للي تعودنا به في السنوات قبل ما تصير الأزمة دي، لأنه هذا كان تقليد ديما، وعندما تكون الحكومة على مشارف الانطلاق في المناقشات، لأنه عادة هي تبدأ في ماي جوان تبدأ الحكومة بصدد الاستماع من أجل تحضير مشروع الميزانية، وبعد ذلك ما يتم عرضه من نوفمبر حتى 15 ديسمبر معناتها في على مجلس نواب الشعب. تعودنا الجانب هذه توجه دعوات لاتحاد الصناعة والتجارة إلى اتحاد الشغل إلى كل المنظمات الأخرى الجديدة هذه كناك هذون اللي يهتموا بشأن هذا من أجل مهندسين يمثل المهندسين الأطباء من أجل الاستماع لهم لمدة 3 سنين تقريبا، ما تمش توجيه مراسلات للاتحاد في إطار نوع من القطيعة ورفض الحوار معه. احنا نعتبرها خطوة مهمة، شالة زادة تتبعها خطوات حتى في علاقة بحوارات أخرى، مش بالضرورة كان مع المنظمة، شوية انفتاح وشوية تهدأ في المجال هذايا لما فيه صالح البلاد.
1: واضح. وأيضا خليفة هو الاتحاد العام التونسي للشغل، ونحكي أساسا على قسم الدراسات والتوثيق، نهار جمعة بش يعمل وبش ينظم مائدة مستديرة بش يكون عنوانها الأساسي التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027. هذا هو خليفة، ومتصور انه هذه زادة باش نفهمه من خلالها رؤية الاتحاد وتصوره للمشروع هذا. في الأثناء ما زلنا موصلين معكم فقرة الاكتواليتي،
4: هو شاء الله البرلمان زادة ان شاء الله نسيناها هذه، شاء الله البرلمان على الأقل يقرأ الخطوة هذه، يبقاش
1: أفكار
4: ما يبقاش دي يكون نكتية على قبل خاطر ما حتى البرلمان قال لك احنا هاي هاني عدل تفضل سرحان
1: ذي يا خليفة ذي البرلمان اختصاص سرحان،
4: وحتى انا رو عندي تخصص في التغطية البرلمانية
2: تمرين بشكل تسديد.
1: شوف انت نقابي عاد خليفة، يعني
4: لا لا مو عملنا دورة للتخصص في التغطية برلمان، دورة صحفية للتغطية البرلمانية،
1: نعرف يا خليفة
4: فما يبقى ملك التغطية البرلمانية صراحة لا أنازعه معناته
2: خليفة أمير. شوف كنت باش نقول معناها جزء من الكلام هذا اللي كان يحكي فيه خليفة. شوف وقت اللي نحكيه على أن وزارة المالية تطلب يعني مقترحات اتحاد العام التونسي للشغل في محاولة لتضمينها لمشروع قانون المالية، أعتقد أنه حان الوقت الآن أن لجان البرلمان تفتح أبوابها لاتحاد العام التونسي للشغل لمناقشة نصوص قانونية أخرى قبل الحديث على قانون المالية، لأن مازال قانون المالية لسنة 2027 مش نبدأ نحكيه عليه بعد أشهر مش تو، لكن حاليا فما نصوص قانونية مهمة جدا اللي هي مطروحة في اللجان والتي من المفترض أن يكون موجود فيها الاتحاد العام التونسي للشغل كوجهة نظر مهمة جدا. عنده مركز دراسات، عنده الكثير من الأفكار التي يمكن تضمينها في هذه النصوص القانونية. فما مشاريع قوانين وحتى مقترحات قوانين عندها صبغة اجتماعية تقدير خاص، من المفترض أن يكون الاتحاد العام التونسي للشغل جزء مهم جدا في النقاشات الموجودة في اللجان، ومن المفترض أيضا أن البرلمان يعدل بوصلته على التحولات هذه اللي قاعدين نشوفها فيها، وما يقعدش يفكر بنفس الطريقة القديمة اللي هو إخراج الاتحاد تماما من مستوى النقاشات. هنا يمكن بعض الناس اللي ديما نسمعوها الصوت هذا، خاصة كي نحكي أنا ولا خليفة ولا طارق بسام وحسين، نحكي ولا هنا على ضرورة أنه الاتحاد العام التونسي للشغل يكون موجود كصوت في النقاشات سواء داخل البرلمان أو حتى نقاشات أخرى، يقولوا لنا معناها يطالبوا ويدفعوا ديما في سياق الاتحاد ما يكونش موجود، يقولوا أنتم ديما تنتصروا للاتحاد، وديما الناس هذه للأسف شديد تربط الاتحاد ببعض الأسماء اللي موجودة في الاتحاد. نعاود ونرجع لنفس الإطار ونقولوا رانا نحكي على منظمة نقابية عندها هيكل في داخلها، عندها مركز دراسات، عندها الكثير من الأفكار، فما ناس معناها قامت في مجالات معينة من المفترض أن الدولة التونسية تستفيد منهم كما تستفيد من الكثير من الناس الأخرين اللي موجودين في هيكل أخرى، وأنك أنت توسع وجهة النظر وتوسع النقاشات لأكثر من طرف، فأنه أنت النص القانوني هذا مثلا اللي يخرج من البرلمان يكون نص شامل، وما نضطروش أنه نحن بعد فترة قصيرة نعاود ونرجع للنص هذا باش نعاود نعدلوه لأنه نحن نسينا بعض الأشياء. وبالتالي تقديري خاص أنا نضم صوتي لصوت خليفة، يعني يمكن البرلمان أن يفتح أبواب اللجان باش يكون موجود الاتحاد العام التونسي للشغل ويعبر على وجهة النظر نتاعه، كما موجودين منظمة الأعراف وغيرهم اللي هم موجودين في الكثير من الفترات ويعبروا على وجهة النظر نتاعهم، وبالتالي تكون الصورة أشمل في اللجان باش يكون العمل مكتمل وتكون في الجلسة العامة نص ناضج قادر أنه يفيد التوانسة بشكل مباشر.
1: يعطيك الصحة سرحان، وإحنا كما قلت لكم مازلنا مصين معكم آخر التطورات والمستجدات الوطنية. والبارح كان خليفة أحكى على الموضوع وانطلق في الحديث عليه في إطار العيد الوطني للفلاح البارح خليفة، وقت اللي قلت أنت أنه السيادة الغذائية والأمن الغذائي لازمها تتجاوز مرحلة الشعار السياسي وتنفيذها على أرضها الواقع في ظل هالتطورات اللي قاعدة تصير على واقعها العالم والمنطقة، والوصول إلى استنتاج أنه وقت تكون عندك السيادة الغذائية وقت تكون مكتفي من حيث الأمن الغذائي أصبحت نقطة مفصلية جدا في ظل هاللي قاعد يصير اليوم في العالم وفي المنطقة وتعطل سلاسل الإمداد على مستوى ما يهم الأمن الغذائي العالمي. هذا باش خلينا نحكيه على اليوم الوطني للفلاحة، وصار موكب رسمي انتظم بالمعهد الوطني لعلوم البحار واللي كان حاضر فيه وزير الفلاحة، واليوم هذا كان تحت شعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار، وحاضر فيه عدد من المسؤولين. ونأكد وزير الفلاحة أنه تحقيق السيادة الغذائية كما قلت أصبح قرارا استراتيجيا وسياديا في ظل التغيرات المناخية التحولات الاقتصادية والعالمية، ويشدد ويقول أنه معركة الأمن الغذائي تمثل اليوم امتدادا لمعركة التحرير الوطنية من خلال دعم الانتاج الوطني وتعزيز استقلالية القرار الوطني. ويشير وزير الفلاحة إلى أنه قطاع الفلاحة والصيد البحري أثبت خلال السنوات الأخيرة قدرة كبيرة على الصمود رغم التحديات، ويقول أنه الميزان التجاري الغذائي حافظ سنة 2025 على فائض بقيمة 1280 مليون دينار بنسبة تغطية بلغت 119.8% فيما سجل الثلث الأول من عام 2026 فائضا بقيمة 798.3 مليون دينار ونسبة تغطية ناهزت 139.6%. وحكى أيضا على القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية، وين أعلن عن جملة من الإجراءات الجديدة اللي في دعم مختلف المنظومات الفلاحية في على قطاع زيت الزيتون، وقال إنه قاعد يصير العمل على مواصلة دعم التخزين التصدير وتوفير خطوط تمويل لصغار الفلاحين، إلى جانب التشجيع على تصدير زيت الزيتون المعلب والبيولوجي وفتح أسواق جديدة. وحكى أيضا على قطاع التمور وقال أو أعلن عن مراجعة تدخلات صندوق النهوض بجودة التمور في إطار رؤية تقوم على الجودة الشاملة وتحسين القدرة التنافسية للصادرات التونسية. حكى أيضا على منظومة الحبوب، وين كشف وزير الفلاحة عن إطلاق استراتيجية وطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، ترتكز على توفير البذور التونسية الممتازة والتوسع في زراعة الحبوب المروية، وين تطرق أيضا إلى وضعية قطاع تربية الماشية اللي شهد تراجع بسبب شح المياه وارتفاع أسعار الأعلاف، معلنا عن تفعيل الدور الكامل للديوان الوطني للأعلاف لمواجهة الاحتكار والمضاربة، إلى جانب تكليف ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بإعادة تكوين القطيع الوطني للأبقار والظأن. وحكى أيضا على مسائل أخرى وبرامج أخرى، من ضمنها برنامج استصلاح أكثر من 6000 هكتار من المنظومات الغابية والرعوية المتدهورة، وتعزيز جهود مكافحة الحرائق والوعي البيئي. أيضا على المستوى الاستثمار يقول تمت المصادقة على أكثر من 6500 عملية استثمارية بقيمة جملية بلغت 548 مليون دينار، مع تخصيص دعم للباعثين الشبان والنساء والشركات الأهلية، فضلا عن مواصلة توفير القروض الموسمية لفائدة الفلاحين في مختلف المنظومات الإنتاجية. حاولنا نقدم لكم أبرز النقاط المضمنة في مقاله وزير الفلاحة في علاقة باليوم الوطني للفلاحة. وخليفة انطلقنا في الحديث عن الموضوع هذا البارح، ما نعرفش نبدأ بسرحان خليفة ولا اليوم الوطني للفلاحة. مرة أخرى الشعار السيادة الغذائية قرار وليس خيار خليفة، وتحقيق الأمن والاكتفاء الغذائي. وقت اللي خليني نقول نترق من الجملة اللي قالها وزير الفلاحة، معركة الأمن الغذائي تمثل اليوم امتدادا لمعركة التحرير الوطنية، والمطلوب اليوم دعم الانتاج الوطني وتعزيز استقلالية القرار الوطني في علاقة بالأمن الغذائي. اليوم السيادة الغذائية صراحة تفضل.
2: ابتسامنا على قناعة، وكنت أكررها دائما، أنه لو تمت المراهنة على القطاع الفلاحي على امتداد عقود لكان وضعنا الاقتصادي أفضل بكثير، لأنه تمت المراهنة للأسف على بعض القطاعات وبعض يعني المحاور الاقتصادية التي أثبتت أنه مردوديتها أولا ضعيفة، اثنين مرتبطة بالكثير من المعطيات اللي قادرة أنه تخليها في فترة من الفترات تعطيك إمكانيات مالية مهمة جدا، وفي فترات أخرى غير قادرة على أنه توفر لك الإمكانيات الضرورية للاقتصاد الوطني. وبالتالي الفلاحة كان من المفترض أن تكون محور أساسي في عملية التفكير الاقتصادي والتفكير التنموي في تونس. نقطة ثانية، من غير المعقول أنك تمشي على امتداد الجغرافيا التونسية وتشوف أراضي شاسعة اللي هي أراضي قادرة أن توفر قيمة فلاحية مضافة مهمة جدا، تشوف الأراضي هذه بور ولا واحد يستغل فيه، هذا من غير المعقول وما هوش موجود في برشا دول في العالم، لأنه فما دول مساحتها الجغرافية ضيقة والأراضي اللي هي صالحة للزراعة عددها قليل جدا، لكنها تحسن استثمارها بشكل كبير جدا وعندها مردودية كبيرة. احنا عندنا أراضي مهمة جدا لكن للأسف شديد ماناش قاعدين نستغلوا فيها. أنا ما نحبش ندخل برشا في الشعارات الكبيرة متاع معارك التحرر الوطني وغيره، هذا كلام كبير خلي على جنب، نمشيو للواقع تدريجيا. تونا فهموا المسألة، المسألة أبسط مما يعتقده البعض. جوهر العملية الفلاحية كلها مبنية على زوز معطيات أساسية، مبنية على الفلاح، مبنية على الأرض. أولا مبنية على الفلاح، لازمنا نفهم الإشكاليات الأساسية التي يتعرض لها الفلاح في تونس. أول مشكل عنا في تونس يتعلق بالفلاح، أنه يعني الفلاحين هم في مرحلة التهرم تقريبا، نتحدث على فلاحين متقدمين في العمر وعزوف الشباب على أنهم يدخلوا في المسألة الفلاحية، بالرغم أنه قاعدين نشوف فترة من فترات أنه فما نماذج مهمة جدا متاع شباب معناه يخذوا القطار متاع الفلاحة وقادرين أنهم ينجوا وقادرين أنهم يضيفوا، لكن في عموم المسألة ناس متقدمة في العمر، يعني هذا يخليك إذا كان تنظر للمستقبل فإنه عدد الفلاحين في تونس قاعد يتقلص بشكل كبير جدا، هذا في علاقة بالعمر. في علاقة بالمسألة المالية للفلاح، أحيانا الفلاح باش يتحصل على قروض ويتحصل على دعم مالي يتم جره إلى مربعات يعني تقنية وإلى مربعات معقدة جدا وفيها الكثير من البيروقراطية، ونتحدث أحيانا على الكثير من الوثائق اللي هي مش موجودة عند الفلاح التونسي، وبالتالي حتى أحيانا نحكي على الكثير من المعطيات المالية وخطوط التمويل وغيره ما يتمتعش بها الفلاح، خاصة صغار الفلاح اللي أنا نحكي، لأنه الوثائق التي يتم طلبها غير متوفرة الفلاح، وكان من المفترض التخفيف قدر الإمكان من هذه الوثائق. النقطة الثالثة المتعلقة بكل ما هو اللوجستي اللي مفروض يكون متوفر الفلاح، يجب التسهيل قدر الإمكان، ولهنا نخاطب النواب والناس اللي تسوق قانون المالية، التسهيل قدر الإمكان أن الفلاح يتحصل على المعطيات اللوجستية القادرة أنه تخليه هو يستغل أرضه على القدر الكافي، وتخلي أرضه قادرة على تقديم القيمة المضافة من غير ما نعقدوها، خاصة في المسألة متاع توريد المعدات الفلاحية. هذوم الكل يتعلقوا بالفلاح. نجيو المسائل المتعلقة بالأرض اللي هي أيضا جوهر العملية الثانية الفلاحية، واللي هي في المرتبة الثانية فما مسائل اللي هي تتعلق بالبذور، واللي كل عام تقريبا قاعدين نشوفوا فيها، واللي كل عام تتعاود نفس الإشكاليات ويطلعوا فلاحة ويقولك فما إشكال في البذور وغيره، وبالتالي يجب أن يتوفر العقل الاستشرافي ونخمو قبل بمدة في الموسم الفلاحي. مسألة توفير الأسمدة أيضا نعرف في الفترة الحالية العالم الكل عنده إشكاليات متاع أسمدة، لكن نحكيه في وضعية عادية. مسألة الأسمدة مسألة جوهرية ويجب أن تتوفر الفلاح ونفكروا فيها قبل بوقت، مش وقت لينطلق الموسم الفلاحي ندخلوا في الإشكاليات متاع الأسمدة والاستيراد وغيره ونقولوا ما فماش، وندخلوا فكل يعني التوتر متاع الفلاح اللي طالبه اللي معناه الجهاز الرسمي يقول لك أنا غير قادر، ولهنا المسألة دي يجب أن تحسم بشكل كبير جدا. فما مسألة أيضا مهمة جدا اللي هي مسألة الماء وتوفير الماء وتقريب الموارد المائية، حكينا عليها مع رشدي في الفترة السابقة في الحصة اللي كان موجود فيها في علاقة بالجمعية المائية وفي علاقة بالماء وفي علاقة بأنه الدفع قدر الإمكان أنه الفلاح يكون قادر أنه يتوفر له الماء باش يوفروا الأرض متاعه باش تكون هي في مستويات إنتاجية معينة. وقت اللي نحن نفضل الإشكاليات هذوما الكل النجم ونحكيه على قطاع فلاحي قادر أن يوفر للدولة التونسية إمكانية مهمة جدا تخليك أحيانا تستغني تماما على بعض القروض اللي قاعدة تاخو فيها، واللي هي قاعدة تثقل في ميزانية الدولة من ناحية، وقاعدة تثقل في الأجيال القادمة بمديونية رهيبة جدا في تونس، تقديري خاص أنه المديونية دي أصبحت تتحول بشكل كبير جدا إلى كابوس لكل التوانسة، وسمعنا تذمرات من النواب من المواطنين التوانسة من المسؤولين حتى من الناس موجودة في السلطة التنفيذية اللي تقول لك المسار متاع المديونية في تونس راهو تحول إلى كابوس حقيقي، وبالتالي وقت نستثمر في القطاع الفلاحي فإنه قادر على أنه يعطيك قيمة مضافة وقادر على أنه يجنبك خاصة للاهتزازات في مستوى المشهد الدولي اللي قادر أنه تأثر لك في برشة قطاعات كما القطاع السياحي وغيره اللي هو قطاع مراهنين عليه بشكل كبير جدا في مستوى الاقتصاد الوطني. فقط نخرج شوي من المسألة الشعارتية، نحطوا ساقين على القاع، نحاولوا نقربوا الفلاح ونحاولوا ندعموا الفلاح، والقيمة المضافة متاع الفلاحة راو تلقاها في وقت قصير جدا، عكس بعض القطاعات اللي لازمك تستنى 5 أو 6 سنين باش يوفر لك موارد مالية مهمة.
1: في نفس السياق الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى إحداث المجلس الأعلى للسيادة الغذائية كآلية وطنية اليوم الجمعة من شأنها دعم الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة القطاعية وتوحيد الجهود الوطنية في هذا المجال الحيوي. خليفة فاصل.
4: السيادة الغذائية، الأمن الغذائي والسيادة الغذائية، ما ثم فرق بيناتهم كبير برشا، يعني الأمن الغذائي نجم يجي حتى من غير سيادة غذائية، يعني نحكو على سيادة غذائية هذا نوع من الاكتفاء الذاتي وتنجم تولي تستغني على كل شيء في كل المستويات. الأمن الغذائي تنجم حتى بالاستيراد تنجم تحقه، المهم الناس كي تمشي للسوق تلقى شنو تشري وجد. لذلك حتى ضبط المفاهيم راه مهم برشا، وانا هاني نشوف في الخطاب الرسمي مره يحكوا على سياده فلاحيه، مره على سياده غذائيه، مره يحكوا على امن غذائي، وحتى جزء من المسؤولين تقريبا ما همش عندهمش تمييز كبير بيناتهم، لانه النهوض بالقطاع الفلاحي والوصول الى ما يسمى نسميه انا السياده الفلاحيه ومن ضمنها السياده الغذائيه، هذا ماهوش مجرد اجراءات يتم اعلانها في اجتماعات في مناسبات عيد الفلاح ولا يوم الجلاء ولا كذا، هي تتطلب استراتيجية شاملة متاع دولة وما هيش متاع فقط حكومة، وهذه ما ينجمش يقوم بها وزير فقط ولا وزير وبعض النواب، هذه يلزم تخضع إلى استشارة معناتها تقريبا شعبية وخاصة للفلاحين وصغار الفلاحين، مش نحكي على فقط الفلاحين الكبار، نحكي على صغار الفلاحين. وهذه زادة تتطلب إصلاحات جذرية، ما هيش إصلاحات ترقيعية موسمية وتون عملوا لهم منحة وتون نكلموا البنوك يتمزوا عليهم يعطوهم شوية قروض وتون خصصوا محفظة داخل البنك الفلاحي اللي هو من المفروض تعمل للفلاحين باش يعطيهم مثلا 500 دينار ولا يعطيه قديش من اللي لا تغني ولا. هذا يتطلب أنا نقول إصلاحات جذرية من ضمنها إصلاح المنظومة العقارية، التهيئة العقارية للأراضي باش تتسهل، لان عندنا مشكله في الملكيه وعندنا مشكله فلاح باش يمشي الارض مشتته وما هيش مهيئه معناتها عقاريا وما ينجمش ياخذ عليها قرض، تو نجوا بعد البنك يعطوه قرض ولا ما يعطوش. حل مشكله الاراضي الدوليه اللي تقريبا مهمله، هذه الاراضي الدوليه تو صحيح ثم التجربه نتاع معناتها نوع من كراءها لبعض الشباب في علاقة بالشركات الأهلية، وهنا نشوفه في الإشكاليات كبيرة برشا وتعطيلات من الإدارة في علاقة بالجانب هذا. قبل الوقت اللي كانت تتعطى للحبيبات عادي كانت بسرعة سرعة البرق بإمضاء، استقلالية المدخرات وخاصة مسألة البذور والأسفدة. البذور والله عندها يمكن لمدة 10 سنوات العديد من الشباب أنا نبيل من نعرفهم حتى عملوا جروب على الفيسبوك وبدأوا يتبادلوا حتى في مسألة البذور هذه، وبدت من باجة العملية هذه وبدت تتوسع سوية جندوبة بدت تتوسع في العديد من الجهات هذه. مسألة الأسم ده ما عندناش مشكلة، تقريبا المجمع الكيميائي كفي ويوفي وتقريبا جزء من تصديره لفرنسا، احنا يبقى نكال التلوث. حل أزمة المياه وما أدرك ما أزمة المياه لأنها مشكلة كبيرة، زوز عناوين
1: موعد الأخبار خاصة ما بساعة طوى فؤاد قاعد يستنى فينا طبعا. عنده برشا أخبار وبرشا مستجدات وطنية ودولية لازم يقدمهم طوى طبعا للناس اللي تنتظر موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، ونرجع نكمل معكم ساعتنا الثانية.
0: هنا تونس
3: ببليسيتي. الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية اسامة ميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026، عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية اسامة ميد فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
5: علاش كل ما نسألك على بون بلون ولا فرييد تقول لي جسيت ماكسيت؟
6: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفرييد الكل، فرجة موسيقى ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
5: عندك اورانج.
0: ونفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة، الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز.
2: موجز الواحدة ظهرا ديوان فهم عسلمة. تواصل أشغال الجلسة العامة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم المخصصة للنظر والتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات اللزمات لإنتاج الكهرباء من محطات فوتوضوئية، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان. وتتعلق مشاريع القوانين 5 بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملاحقها لفائدة محطات فولتضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية سيدي بوزيد والكسر وسكدود بولاية قفصة ومنزل الحبيب بولاية جبس بطاقة إنتاجية جملية تناهز 598 ميجاوات وكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.64 مليار دينار. والنائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم فهم مبارك يؤكد خلال الجلسة أن التوجه إلى الطاقات البديلة أصبح ضرورة وليس اختيارا، مشددا على أن عقود لزمات إنتاج الكهرباء السيادية، ومطالبا في المقابل بعدم التفريط في الطاقات البديلة بتونس بأبخس الأثمان.
7: نعتبروها عقود سيادية، عقود باش نتحملوا مسؤوليتنا اليوم زملائي، باش يجينا يوم ونتحاسبوا على الأصوات اللي باش نعطيوها اليوم، كما جاء الوقت سيد الوزير اللي نحاسبوا فيه ونلوموا فيما مضى من أسلافنا عندما صادقوا وتنازلوا على ملحنا وعلى بترولنا وعلى غازنا. هي لحظة أرجو من كل الزملاء التحلي، ونعرف عندهم مسؤولية كبيرة وروح من الوطنية اللي باش يقولوا كلمة الحق في هذا الموضوع. مشروع قانون اللزمات هو اليوم قرار التوجه للقانون هذايا والطاقات البديلة، هو اليوم ضرورة ماهوش اختيار. اليوم العالم توجه صح اتفاقيات وعقود باش يدخلوا الطاقات الجديدة والجد هذايا. هل ترى باش نسيبوا في الشمس متاعنا كما سيبنا في الملح متاعنا ب 14 فرنك الهكتار؟ وإلا قريتوا حسابكم في البنود اللي أمضيتوا عليها باش تكون السيادة للدولة التونسية.
8: ويذكر أن مجلس نواب الشعب صادق أمس على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء وملاحقها وعقود كراء المواقع لعدد من المحطات الفولتضوئية. وزير النقل رشيد عمري يؤكد في زيارة ميدانية أداها أمس إلى ولاية جندوبة أن الوزارة خصصت للجهة حصة من الحافلات الجديدة ضمن الصفقة الدولية الأولى التي تشمل 461 حافلة، إلى جانب تعزيز أسطول الشركة الجهوية للنقل بعدد إضافي من الحافلات ضمن الصفقة الثانية التي تضم 621 حافلة، بما يهدف إلى تحسين خدمات النقل المدرسي والجامعي وتعزيز الربط بين الجهة وبقية مناطق البلاد. والوزير يدعو بالمناسبة إلى الحفاظ على المكاسب المحققة بمعبر ملولة وتطوير خدماته وتعزيز انسيابية الحركة بمعبر بابوش ورفع جاهزية الشركة الجهوية للنقل بجندوبة لتحسين الخدمات وتكثيف السفرات، إلى جانب التسريع في رقمنة أنظمة الاستغلال وتحديث الإدارة وتهيئة محطتي القطارات والنقل البري بجندوبة وتحسين ظروف عملهما ونظافتهما. وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 8 أشخاص من بينهم طفلان في 3 غارات نفذتها قوات الاحتلال بين بيروت وصيدا واستهدفت من خلالها 4 سيارات، فيما أصدر جيش الاحتلال انذارا عاجلا بالإخلاء إلى سكان بلدة في جنوب لبنان. إيطاليا تعلن اليوم أنها سترسل وحدتين من كاسحات الألغام على مقربة من الخليج في مواقع أقرب نسبيا إلى مضيق هرمز، مشترطة لنشرهما التوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع ابتسام شويخة وكمل فريق هنا تونس.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
10: 9.2

0: موعدكم يتجدد مع برنامج نهجة تريبينال والدريبة في موسمه الرابع على ديوان فام. بنفس الروح الدرامية والتصاعد في الأحداث. تحية كبيرة للفان والمستمعين الكل بما فيهم النبارة. وعلى هذاك برنامج نهجة تريبينال والدريبة يواصل معكم التجربة، ونتمناو أنه يكون في مستوى انتظاراتكم. كل يوم في نفس التوقيت من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام.
1: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام، وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس، وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم، كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafam.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم.
1: هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجة إذاعة ديوان فام. مازلنا موصلين معكم ساعتنا الثانية بقية الأخبار المستجدات الوطنية وطبعا الدولية. حكينا معكم طبعا في ما يهم البلاد، الوضع الوطني في الساعة الأولانية أكيد باش نواصلوا نحكي معكم، وكما عودناكم الساعة الثانية على مختلف المستجدات.

0: داتا في الشرق الأوسط وأيضا على مستوى المستجدات الدولية. بعد شوية تو نمشيو لفقرة الارتيكل دي جور وبش نحكي وطبعا على المقال اللي اختاره لنا خليفة ونرجع على التفاصيل وعلى المعطيات، ولكن أيضا بش نمشيو بعد لفقرة بالأرقام آخر الحصة مع زميل نور الفارسي وبش نحكي على ترامب ونحكي أيضا على الرئيس الصيني ونحكي على اللقاء وعلى القمة وتداعياتها ما كتب حولها آخر الأرقام المعطيات والمستجدات اللي متعلقة بخصوصها. نذكر حظي معنا هوني في البلاتو خليفة شوشان وسرحان الشيخاوي، مرحبا بكم من جديد سرحان وخليفة. خليفة ما نعرفش كان وصلت فكرتك في علاقة بموضوع الفلاحة، دعم صغار الفلاحين ومسالك التوزيع، قبل ما نمشي لفقرة الارتيكل دي جور خليفة هاي نواصل خاطر بكري قطعتك قبل
1: الفاصل. أنا حكيت على الإصلاحات الضرورية قبل نحكوا على السيادة الفلاحية ولا على الأمن الغذائي اللي هو جزء من الأهداف اللي نوصل بها للسياسة هذه، لأنه المسألة ماهيش مجرد إجراءات ترقيعية ولا مجرد قرارات موسمية، كل موسم يجي موسم الحبوب ناخذ بعض القرارات، يجي موسم زيت الزيتون موسم التمور فقط، لا هي من المفروض اللي هو يتم معناتها على الأقل ضبط استراتيجية شاملة من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي هذايا وتبويته المكان اللي ليق به في الجانب هذايا، لأنه القطاع هذا أنا ديما نقول من أكثر القطاعات في البلاد اللي تم تهميشه تاريخيا وبقى ديما هذا وكأنه نوع من الاحتياط ومهمته الوحيدة اللي هو يوفر سلع معتها بخس تتمنى على حساب الفلاح وعلى حساب المصروف بتاعه، وهذا اللي يطلب فعلا طرح استراتيجية شاملة. ذكرت العديد من النقاط بعجالة، نقول إصلاح المنظومة العقارية بما فيها حل مشكلة الأراضي الدولية، التهيئة العقارية للأراضي من أجل توحيدها وإسهال ولوج الفلاحين باش ياخذوا قروض في الجانب هذا، توفير الجانب البنكي عاد اعتمادات وقروض لأنه أكبر معضلة يعاني منها الفلاحين اللي هو ما يجوش قروض، وتو الفلاحة ما عادش الفلاحة التقليدية اللي طي شوية قمح واستنى رحمة ربي تصب المطر، لا ثم تقانة متطورة جدا. فانتونا نشوفوا احنا نماذج ناس وصلت على الأقل في مستوى الحبوب، نحكوا على السعودية ونحكوا على دول معتها تقريبا صحراوية معتها لا تتوفر لها معناتها نفس المناخ ونفس الأرض وخصوبتها اللي موجودة في تونس، لكن نجحوا في القيام بتجارب كبيرة ياسر، وصلت حتى دول هذية تصدر في الجانب هذية نظرا للتطور التقني في علاقة بالجانب هذية. استقلالية المدخرات خاصة التعويل على البذور المحلية وبدت التجربة هذه في تونس لكن ما زالت بطريقة محتشمة. مسألة الأسم ده تقريبا ما عندناش فيها مشكلة كبيرة برشا. حل أزمة المياه وخاصة المياه المخصصة للري هذه وللسقو، مؤخرا نسمع في برنامج على بعض المعضلات معتها وبعض الزراعات اللي أحيانا يأخذوا قرار ببداية معناتها فتح معناتها على الأقل مياه الري هذه للفلاحين لكن تبقى تتأخر لمدة معناتها شهر وفهمتوا له شهرين، بالإضافة إلى البنية التحتية معناتها للقنوات اللي هي تهرقت في جانب هذية. دعم صغار الفلاحين مهم جدا لأنه بدون الدعم هذية ما نجموش يتواصلوا، ومسألة مهمة جدا المتعلقة بمسالك التوزيع وهي الغول الذي يتوسط بين الفلاح وما بين المستهلك، لا الفلاح مستفيد لا المستهلك ياخذ على الأقل السلعة هذية بأسوام معقولة، لكن المستفيد هي الحلقة الوسطى هذه الوسيطة المتمثلة في مسالك التوزيع وفي السماسرة هذونا اللي هو ضبط القانون هذه. هذه أهم تقريبا الشروط الكبرى من أجل القيام بإصلاحات جذرية تنجم ترتقي بقطاع الفلاحة هذية وتنجم توصل بينا إلى تحقيق ما يسمى السيادة الفلاحية ومنها الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
0: بشخجوا فاصل صغير وبعد نرجع معك خليفة في علاقة بالارتيكل دي جور، فاصل ورجعين.
2: هنا تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان فهم، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوتكم.
2: هنا تونس. من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
0: ماضي ساعة 20 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا على الفيسبوك وعلى شانل اليوتيوب ديوان اف ام لايف، مرحبا بكل تفاعلاتكم وتواصلكم مع كل المواضيع اللي قاعدين نطرحوا فيها اليوم في الحصة. ومباشرة باش نهزوكم لفقرة الارتيكل دو جور.
2: الارتيكل دو جور،
0: المقال من نصيب خليفة شوشان، ما التفاصيل وما المعطيات؟ خليفة تفضل.
1: هو الحقيقة المقال هذا ما اخترتوش، هو اللي اختارني مقال هذا لأنه مقال حدث. وتون نفسر علاش الحدث هذا. وتقريبا عدد المقالات اللي تكتب التحليل للمقال هذا نقول بالعشرات، أنا على الأقل 5 مقالات قريتهم تحليل للمقال هذا لأهمية الكاتب بتاعه. هو مقال لروبرت كاغان، إن شاء الله نطقته صحيح. يعترف فيه تقريبا بفوز إيران تحت عنوان كشمات في إيران. وهذا معناتها تقريبا تأتي أهمية المقال هذا والضجة اللي أحدثها في الولايات المتحدة الأمريكية وداخل خاصة النخب السياسية في الجمهوري والديمقراطي من اسم الكاتب متاعه والمكانة اللي يتبوأها داخل النخبة السياسية الأمريكية، باعتبار هذا الشخص هو المؤسس المشارك لمشروع القرن الأمريكي اللي تقريبا نظر للهيمنة الأمريكية. ولذلك وكما قال أحد الناقدين عندما يكتب روبرت كاغان أن الولايات المتحدة الأمريكية منيت بهزيمة ساحقة لا سبيل للتعافي منها، فإن آلة الإمبريالية الأمريكية لم تتوقف فحسب بل انهارت أمام أعين العالم. كاغان هذا ليس مجرد ماهوش ناشط مناهض للحرب وماهوش ناقد يساري للقوة الأمريكية، معناتها منتمي للحزب الديمقراطي، بل هو المؤسس المشارك لمشروع القرن الأمريكي، وهو أكثر مراكز الفكر إمبريالية عدوانية انبثقت كما يقول أحد الناقدين من مستنقع واشنطن في 30 عاما الماضية. وهو أكثر من ذلك، هو زوج فيكتوريا نولان. تقول لي أنا أجدخل زوجته، هاتوا نحكوا عليهش، لأن هي المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية التي ساعدت في تدبير انقلاب 2014 في أوكرانيا، والتي كرست حياتها المهنية للدعوة إلى المواجهة مع روسيا وإيران والصين. عاد هذا مش من الصقور، من ثمش حاجة سرحان أكثر من الصقور النسور متاع اليمين والمحافظين. وهو شقيق فريدريك كاغان أحد مهندسي الحرب على العراق، عندما يقول أحد المحللين عندما احتاج ديك تشيني إلى طمأنينة إيديولوجية قبل غزو العراق اتصل بأشخاص مثل روبرت كاغان هذايا وشقيقه. معناتها هو اللي انشر المقال هذايا في ذا أتلانتس، وتقريبا تحدث فيه بكل وضوح على هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يأتي هذا الاعتراف من أكبر صقور المحافظين وأحد المنظرين إلى ما يسمى القرن الجديد والسيطرة الأمريكية ياخذ المقال هذايا الأهمية متاعه القصوى هذايا ويخليه تقريبا يمثل مصدر احتفاء معناتها من طرف النخب الأمريكية واللي اعتبروه أكبر اعتراف يمكن أن يكون لهزيمة ترامب. إذن المقال بشكل مفصل هو شنو اللي يحكي؟ يبني أطروحته على فكرة مركزية تقوم على أن حرب فيفري 2026 ضد إيران ليست مجرد فشل عسكري آخر لأمريكا، بل هي نقطة تحول استراتيجية تنهي حقبة الهيمنة الأمريكية في الخليج وما بعدها. ويعتبر الكاتب أن هذه الهزيمة غير قابلة للإصلاح، ويقارن الهزيمة الحالية بهزائم أمريكا السابقة ليظهر اختلافها الجوهري والجذري. يقول أن الهزائم السابقة السبب فيها أنها كانت قابلة للاحتواء، أما الهزيمة في إيران يقول مختلفة. يقول مثلا هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، يقول جرى عكسها بالتفوق الصناعي والعسكري الأمريكي، ولا يوجد يقول لك تفوق تام، يقول لك على عكس مثلا الوضع في فيتنام وأفغانستان، كانت المعارك هذه في هوامش التنافس العالمي وما مستش موقع أمريكا في آسيا وأوروبا. فإن الهزيمة اللي حصلت في مضيق هرمز يقصد مع إيران يعتبرها في قلب المشروع الأمريكي. النتيجة اللي يوصل لها على الأقل في التحليل الأول يقول لن يكون هناك عودة للوضع السابق، يقول مضيق هرمز لن يعود مفتوحا كما كان، إيران صارت اللاعب الأساسي إقليميا ودوليا، آلية الهزيمة يتحدث كيف كشفت الحرب ضعف أمريكا، يحلل الحرب باعتبار أولا فشل في الردع العسكري، يقولك 37 يوم أو 40 يوم من القصف الأمريكي الصهيوني قتلت قيادات ودمرت الجيش الإيراني لكنها لم تسقط النظام ولا انتزعت تنازلا واحدا، يحكي على فشل التصعيد، أي ضربة جديدة يقول تدفع إيران للرد على منشآت الخليج. مثال يعطي مثال الضربة اللي صارت في 18 مارس عندما قصف الكيان الصهيوني حقل بارس الجنوبي الإيراني، حقل النفط، قوبل بضرب حقل رأس لافان في قطر اللي هو أكبر منشأة غاز مسال بالعالم وتسبب بأضرار نجم تبقى لسنوات. يحكي على فشل الحصار، يقول النظام الإيراني صمد أمام 5 أسابيع قصف متواصل، فمن غير المرجح أن ينهار بسبب ضغط اقتصادي. ويعطي مثال آخر يقول الخيار البري تقريبا فاشل ويستبعد الغزو البري هذا لأنه يتطلب احتلال إيران ومجاهة خسائر ضخمة في السفن والناقلات وتدمير البنية النفطية للمنطقة. الخلاصة الأولى يقول ترامب أوقف الحرب ليس مللا وهذه العبارة ليه، بل لأن إيران بدأت تضرب العمود الفقري لطاقة العالم والانسحاب صار أقل الخيارات سوءا. على مستوى سلاح إيران الجديد معناتها يقول لك هو احتجاز سوق الطاقة رهينة، ويرى أن إيران كسبت سلاح أقوى من النووي، يقول السيطرة على هرمز، القدرة على فرض رسوم وحصر المرور بحلفاء إيران ومعاقبة الدول لإبطاء سفنها، هذا يمنح طهران ورقة لرفع العقوبات وتطبيع العلاقات. يقول لك إذن إيران تخرج من الحرب أقوى مما دخلت، احتفظت بقدرتها النووية وأضافت قدرة احتجاز الطاقة العالمية. أكيان الصهيوني يقول إسرائيل ستجد نفسها معزولة وعاجزة عن مهاجمة حلفاء إيران خوفا من ردة فعل دولية بسبب تهديد الطاقة. انهيار يصل إلى نقطة أخرى، يقول الانهيار الجيوسياسي للنظام الأمريكي، وهنا يذهب إلى أنه على مستوى الخليج يقول دول الخليج أصبحت مضطرة للتوسل لطهران بعد سقوط المظلة الأمريكية، وهنا يطلق على أمريكا يقول تقريبا أصبح نمر من ورق. عالميا يقول لك لا قوة تملك عشر من القدرات الأمريكية لفتح المضيق بالقوة، يعتبر حتى المبادرة البريطانية الفرنسية عبارة عن مزحة لأنها تعمل فقط في إطار سلمي. يتحدث على أن العالم سيدخل في سباق تسلح بحري، يقول أوروبا وآسيا ستضطر لبناء أساطيلها الخاصة لضمان طاقتها في عالم بلا ضامن أمريكي. يتحدث على تشجيع خصوم الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة استنزاف مخزونات السلاح الأمريكي في أسابيع ضد قوة من الدرجة الثانية يقصد إيران. هذا يطرح سؤال على جاهزية أمريكا لحرب كبرى ضد قوة من الدرجة الأولى كما الصين وروسيا، ويتوقع أن يدفع هذا الصين للتفكير جديا باحتواء تايوان أو بالسيطرة على تايوان وبوتين للتصعيد ضد أوروبا. الخلل يعتبره في التفكير الأمريكي ويهاجم منطق إنهاء المهمة لأنه يتجاهل حسب رأيه الكلفة اللي مش تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية والعالم، ويقول لإنقاذ الموقف تحتاج أمريكا لحرب برية وبحرية شاملة، احتلال إيران ومخاطر بخسارة أسطورها. ترامب نفسه يقول يعلم أن تدمير الحضارة الإيرانية لن يمنع إيران من إطلاق آلاف الصواريخ والمسيرات قبل سقوطها، ويواصل تقريبا من المستحسن أنا نقول قراءة هذه لأنه هذا التقدير وهذه القراءة اختلاف مو جاي من الديمقراطيين، لأنه أغلب الانتقادات اللي قاعدة تو تهاجم في ترامب والأزمة التي أدخل فيها أمريكا والمأزق اللي أدخل أمريكا لا ينجم يواصل الحرب، لا ينجم يعلن الانتصار، لا ينجم يتراجع ويخلي انتصار إيران تقريبا تسيطر على المضيق. هذا يأتي من أحد الصقور داخل المحافظين وهو اللي جعل هذا المقال يمثل الحدث. تقريبا هو تكتب أو لامس نهار 11 وما زالت إلى حد الآن. أنا قلت لك على الأقل أحصيت ما يقارب 10 مقالات تحليلية للجانب هذا في العديد من الدول.
0: نحكي على مقال بمجلة ذو أتلانتك سرحان الشيخاوي. سرحان المقال هذا اللي خلينا نقوله يوصل لملخص أو استنتاج بكونه اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مأزق فعلي, أنه المرحلة اللي وصلت لها الحرب اللي انطلق فيها على إيران إلى مرحلة وصفت بالاستنزاف السياسي والاقتصادي اللي قاعدة تضعف في الموقع متاعه تدريجيا سواء على المستوى الداخل الأمريكي وأيضا على المستوى الخارجي. أيضا الخلاصة المتعلقة بالمقال هذية أنه المشكلة ما عادش فقط في من يربح عسكريا اليوم في الحرب الحالية, بل من يستطيع تحمل أعباء وتداعيات وتأثيرات الحرب الحالية سياسيا واقتصاديا لفترة أطول. هون يقول الكاتب في المقال هذه من أنه ترامب قد يجد نفسه عالقا في حرب أرادها قصيرة لكنها تتحول تدريجيا إلى عبء ثقيل على رئاسته. سرحان تفضل.
4: هو الأكيد أن وقت نحكي على دونالد ترامب في مأزق لأنه المقاربة التي دخل بها الحرب مخالفة تماما للواقع. الفكرة العامة اللي كانت موجودة داخل عقل ترامب هي فكرة الحرب الخاطفة أو فكرة العملية الخاطفة التي تقدر على تغيير النظام السياسي واستئصال النظام السياسي ثم تغيير كل المعادلات على الأرض. المسألة دي كانت موجودة في فنزويلا وصار محاولة استنساخها في إيران, وكان في البداية في الأيام الأولى للحرب تحدث دونالد ترامب على أنه هذه الحرب ستدوم أيام, ثم تحدث على أنه هذه الحرب ستدوم أسابيع. كنا نحن حكينا لهنا أنه الفرضيات هذه التي يطرحها دونالد ترامب داخل خطابه السياسي فرضيات غير واقعية تماما. الفرضية هذه والمقاربة هذه تصطدم بمقاربة نقيضة تماما اللي تتبناها القيادة الإيرانية والتي تنبني أساسا على مفهوم حرب الاستنزاف كمفهوم محوري في هذه الحرب. تقديري الخاص إلى حد الآن نحن نشهد انتصار المفهوم المتعلق أساسا بحرب الاستنزاف على مفهوم الحرب الخاطفة أو العملية الخاطفة التي يمكن أن تغير المعادلات. وقت نحكي على الاستنزاف لا نتحدث على استنزاف في مسار واحد قدر ما نتحدث على مسألة الاستنزاف على أكثر من واجهة وعلى أكثر من صعيد. العنصر الأول المتعلق بمسألة الاستنزاف نتحدث على استنزاف مالي. التقديرات المالية الموجودة داخل الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث على معطيات مالية مهمة جدا, نحكي على ما يقارب 29 مليار دولار كتكلفة للعملية العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في إيران. يعني التقديرات هذه اللي خرجت منذ أيام فقط هي مختلفة أو تختلف تماما على التقديرات اللي كانت موجودة في نهاية الشهر الماضي, تقريبا بما يقارب 4 مليار دولار. يعني نسبة كبيرة جدا ومبلغ مالي مهم جدا, ولهنا نفتح قوسين صاير نقاش كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية على كيفية تقدير الخسائر في هذه الحرب وعلى النزيف المالي الموجود وعلى التقارير العالمية اللي تحكي على الخسائر المالية في هذه الحرب. صاير نقاش كبير جدا داخل السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لنفي كل ما يتم ترويجه حول المبالغ المالية الكبيرة جدا التي استنزفت الولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بضربة إيران. المسألة الثانية المتعلقة أيضا بمسألة الاستنزاف هي استنزاف مخزون السلاح الذي ركمته الولايات المتحدة الأمريكية على امتداد فترات طويلة جدا, واللي كان يعني تقريبا مصدر فخر الولايات المتحدة الأمريكية في مسألة التعداد حول عدد الصواريخ وعدد معناه الترسانة العسكرية الموجودة. يعني الكلام هذا قاعد يتقال من خبراء داخل الولايات المتحدة الأمريكية مش مسألة اعتباطية. يعني وقت اللي نحكيه على أسلحة مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نحكيه على مخزون استراتيجي كانت تعده الولايات المتحدة الأمريكية على امتداد عقود, لأنه نعرفه ديما داخل العقل الأمريكي استشراف وجود حروب كبرى يعني خاصة مع القوى العالمية. نحكيه على مسألة الصواريخ, نحكيه على مسألة الذخيرة, ونحكيه على مسائل أخرى مهمة جدا. مسألة سلاح مقلقة جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية. علاش نقوله الكلمة ذي وقت اللي نحكيه على أسلحة أو صواريخ اللي هي تعتبر بين ظفرين فخر معناها داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وقت اللي نحكي على صواريخ توماهاوك مثلا اللي تم استعمالها في أكثر من فترة في أكثر من حرب، وقت اللي نحكي على الصواريخ الاعتراضية وغيره، هذوما مخزون كان يعتمد أساسا في علاقة بتحديد الاستراتيجيات العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية. لأنه فما نقطة هنا لازم نوضحوها، يعني إيران ليست حق لرماية نهائي راو بالنسبة للصواريخ الأمريكية والترسانة العسكرية. دائما داخل المخيال الأمريكي والعقل العسكري الأمريكي أنه هناك مواجهة مرتقبة مع قوى عظمى إما مع روسيا أو الصين، وبالتالي التعداد والعدة العسكرية توجه أساسا لهؤلاء. لكن بالنسبة للمواجهة مع إيران وغيره فإنه هذه مسائل عرضية. وبالتالي وقت اللي نحكيه على استنزاف مخزون الأسلحة الأمريكي في الحرب الإيرانية، هنا يطرح استفهام كبير جدا. ماذا لو دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة عسكرية مع الصين؟ شنية الترسانة العسكرية نجم تعتمدها؟ هذا سؤال يطرح داخل العقل الأمريكي، وفما إشكال كبير جدا وفما خلافات صاير عليه. فما أيضا نحكي على الاستنزاف البشري، لأنه فما ناس ما عادش نجم تمشي للحرب وما عادش تحب تمشي للحرب، وفما جدل حقوقي كبير جدا داخل الولايات المتحدة الأمريكية حول تجنيد الناس وأخذهم لهذه الحرب. وشافت الناس كل كثير من التقارير العالمية اللي تكذب تماما السردية الأمريكية متاع مسألة التفوق العسكري التام. وبالتالي لهنا مسألة الاستنزاف تمتد على أكثر من محور، وبالتالي ولات مشكل كبير جدا، خاصة وأنه يعني الجانب الإيراني يحاول قدر الإمكان كسر الفكرة الأمريكية التي تعتمد أساسا على أن الحرب هذه حرب خاطفة. والإشكال اللي يعمق مسألة الاستنزاف أكثر، لأنه المفهوم هذا باش يولي مفهوم محوري في مستوى النقاش السياسي والتحاليل السياسية، أنه بقدر ما طالت فترة النقاشات والمفاوضات سواء في باكستان أو حتى المسائل متاع النقاشات وتبادل الأفكار بشكل غير مباشر، فإنه لم نصل إلى حد الآن إلى مستوى متاع اتفاق مبدئي أو على الأقل في الحد الأدنى. إلى حد الآن ما زال الطرف الإيراني متمسك بالنقاط التي طرحها منذ البداية، وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني متمسكان بالنقاط التي تم طرحها منذ البداية، وهذه الهوة التي تفصل الورقتين وهذه الهوة التي تفصل وجهتي النظر هي فرصة، لأن مسألة الاستنزاف ستطول أكثر. وبالتالي لهنا يمكن أن نتحدث على أسابيع قادمة هي أسابيع مساحة زمنية مهمة جدا في مسألة الاستنزاف. لهنا يطرح استفهام عسكري في هذه المواجهة، من الأقدر على تحمل العبء أكثر، يعني إيران أو الجانب المتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية والجانب الصهيوني؟ لم نعد نتحدث على أسلحة متطورة ومواجهة عسكرية مباشرة وغيره، ومدى استهداف مناطق حساسة واستهداف يعني قيادات سياسية وقيادات عسكرية وحتى أماكن حساسة في مسألة الطاقة والمنشآت المتعلقة بالحياة اليومية الإيرانيين وغيره، بل أصبحنا نتحدث من يمكن أن يتحمل ألم هذه الحرب أكثر، والقادر على تحمل الأعباء والألم أكثر هو الطرف الذي سيكون منتصرا في هذه الحرب.
0: واضح سرحان، وإحنا هنا مش مصر نحكيه على آخر التطورات، قراءة في الملتقيات واللقاءات المرتقبة وأيضا القمم، خاصة خلينا نقولوا القمة لليوم هي حديث الساعة على مستوى العالمي، شنو باش تكون المخرجات متاحة، ماذا سيطرح على طاولة المفاوضات أو طاولة هذه اللقاءات بين تايوان بين إيران، النفط، الاقتصاد، السياسة والجيوسياسة. هذه بشيزنا مباشرة لفقرة بالأرقام.
2: بالأرقام
0: كالعادة مع الزميل نور الفارسي، وبش حكينا على القمة المنتظرة في بكين. تفضل.
5: عايشك ابتسام، مرحبا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا وبسرحان وخليفة. باش نحكيوا على اللقاء التاريخي والمرتقب واللي ممكن باش يتصنف من أهم الأحداث لسنة 2026، نحكيوا على الأحداث العالمية طبعا، هو اللقاء بين قادة العملاقين الصيني والأمريكي، نحكيوا على لقاء ترامب وشي تشين بينغ. لقاء المرتقب هذايا بين الرئيس الأمريكي وترامب كما قلنا يعتبر من أهم الأحداث الجيوسياسية في 2026، خاصة وأنه يجي في وقت العالم يعيش على وقع الحرب مع إيران، اضطراب أسعار النفط وتصاعد التوتر حول تايوان والذكاء الاصطناعي. القمة باش تصير في بكين بين 14 و15 ماي، وهي أول زيارة رسمية للرئيس الأمريكي للصين منذ 2017. آخر لقاء مباشر كان في أكتوبر 2025 في كوريا الجنوبية، وقت لقاء دام فقط ساعتين وتركز أساسا على التجارة وملف تايوان والتوترات العسكرية في بحر الصين الجنوبي. الطرفين وقتها شدوا على ضرورة منع الانزلاق نحو مواجهة مباشرة لكن دون اتفاقات كبرى تذكر. حسب المعطيات الحالية إدارة ترامب داخل القمة وهي تحت ضغط داخلي كبير بسبب الحرب مع إيران، نحكي على التضخم وأسعار الطاقة اللي ارتفعت في السوق الأمريكية وشعبية ترامب اللي بدأت تتراجع مقارنة ببداية السنة، وبرشا صحف كما رويترز وذا جارديان قالت أنه ترامب محتاج انتصار اقتصادي أكثر من أي وقت آخر. الوفد الأمريكي بش يكون ضخم برشا ويضم كبار رجال الأعمال والتكنولوجيا، من بين الأسماء الموجودة مثلا عندنا إيلون ماسك ومسؤولين من شركات كبرى كما فيزا وماستر كارد. ملف الاقتصادي هو الأهم في القمة. ترامب يحب الصين تزيد تستورد منتجات أمريكية خاصة الصوجة الحبوب الطائرات واللحوم باش يرضي المزارعين الأمريكيين قبل انتخابات الكونغرس اللي كنت حكيت عليها أنت البارح ابتسام. وفما حديث أكبر على صفقة ضخمة ممكن تشمل شراء مئات الطائرات من نوع بوينغ. في المقابل الصين داخل القمة من موقع أهدأ نسبيا، بكين تعتبر أن واشنطن اليوم أضعف بسبب حرب إيران وتحب تستغل الظرف هذا باش تضغط لرفع القيود الأمريكية عفوا على أشبه الموصلات والذكاء الاصطناعي. والصين كذلك تطالب بتخفيف العقوبات على شركاتها التكنولوجيا. ومن أكثر الملفات الحساسة الأخرى اللي باش نحكيه عليها واللي باش تتحط على الطاولة نحكيه على تايوان. طبعا الصين باش تحاول تنتزع ضمانات من ترامب بعدم توسيع الدعم العسكري خاصة بعد صفقات سلاح الأمريكية الأخيرة. والإعلام الصيني يعتبر أنه أي تصعيد في تايوان ممكن يكون أخطر حتى من أزمة أوكرانيا. كذلك عنا ملف مضيق هرمز طبعا حاضر بقوة، وواشنطن تحاول تقنع الصين أنها تمارس ضغط أكبر على إيران لإعادة الاستقرار الممرات النفطية، خاصة أنه الصين تعتمد بشكل كبير على النفط من الخليج. CNN ووسائل إعلام أمريكية قالت أنه الإدارة الأمريكية تخشى من صفقة غير معلنة بين بكين وطهران تخلي الصين تستفيد أكثر من الأزمة اقتصاديا. وفي موضوع الذكاء الاصطناعي وذي أول مرة بشي تطرح موضوع الاي اي كملف رئيسي في قمة صينية أمريكية، أمريكا تخاف من التقدم الصيني السريع في الرقائق الإلكترونية واللي كنا كيف كيف حكينا عليه في حصص سابقة، والتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي، بينما الصين تعتبر أن القيود الأمريكية حرب تكنولوجية مباشرة. تونجي والصحف العالمية أبرز ما تقال. صحف عالمية برشا ركزت على أنه الرئيس الصيني داخل القمة بأريحية أكثر من ترامب، نحكيه على الصين أنها تملك اليد العليا بسبب سيطرتها على المعادن النادرة والطاقة وسلاسل التوريد. رويترز وصفت القمة بأنها قمة الحصاد لأنه كل طرف يحب يخرج منها بمكاسب اقتصادية سريعة. المتوقع من مخرجات اللقاء ذي طبعا حسب أغلب التحليلات مش اتفاق تاريخي شامل، نحكيه تفاهمات محدودة، تثبيت هدنة تجارية، تخفيف بعض الرسوم الجمركية، إعادة فتح قنوات الحوار العسكري، وربما الإعلان على مجلس تجاري واستثماري مشترك بين الزوز بلدان. لكن رغم هذا التوتر مازال بين القوتين، نحكيه على تايوان، التكنولوجيا، النفوذ في آسيا والطاقة العالمية. لذلك برشا محللين يشوفوا أن القمة هذه أهدافها الأساسي منع الانفجار أكثر من صنع سلام دائم بين واشنطن وبكين.
0: هل يمكن الاتجاه سرحان الشيخاوي عفوا في وصف هذه القمة كما امشيت في هذا عدد من الوسائل الإعلام العالمية بكونها قمة الحصاد وأنه كل طرف من الطرفين نحكي على الصين والولايات المتحدة الأمريكية تبحث عن من خلال القمة هذه بالخروج بأكثر مكاسب اقتصادية سريعة؟ تقريبا معظم التحليلات والقراءات الدولية تتجه إلى كونه بكين اليوم تملك من القوة اللي تخليها ربما تفرض هي إلى حد ما يمكن توصيفه بالشروط أو قراءاتها في علاقة بأي مكاسب يمكن الخروج بها في علاقة بالصفقات ربما أو الحوار أو القمة هذه مع بكين، في حين قراءة أخرى أيضا تمشي لكون الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وصلت لمرحلة إلى حد كبير هي ضعيفة اللي بش يخليها عليها ربما تقدم العديد من التنازلات للصين وبكين على أمل التخفيف اليوم وإعادة الاستقرار لأهم الممرات النفطية، خاصة نحكيه على مضيق هرمز، وأنه تايوان باش تكون من بين أبرز التنازلات ربما. سرحان تفصل.
4: وسياسيا من أهم الأحداث في سنة 2026 وقت نحكيه على اللقاء هذا، لأنه فيه الكثير من العناصر التي ستطرح، يعني نجم نقول أنه لقاء هذا سيحدد ملامح التوازنات اللي باش تكون موجودة في العالم على الأقل في السنوات القادمة، لأنه نحكيه على زوز قوى عظمى يتبناه زوز مقاربات متناقضة تماما.

0: الماضية صراعات كبيرة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية والصين في علاقة بالمسألة التجارية، في علاقة بالمسألة الاقتصادية، في علاقة بالطاقة وغيره. وبالتالي يعني المعارك اللي هي كانت واضحة بشكل كبير جدا في الكثير من المناحي كما كنت نقول اقتصاديا تجاريا سياسيا، قاعدة كان المسألة العسكرية، يعني واضح أنه اللقاء ما بين زوز أطراف هذوما سيكون له أثر كبير جدا. الأكيد أنه فما زوز ملفات أساسية ستطرح في هذا اللقاء، ولن يتم استثناء ملف إيران وملف تايوان وإمكانية الحديث على مقايضة سياسية إيران مقابل تايوان أو تايوان مقابل إيران، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول قدر الإمكان تضييق الخناق على إيران ومحاولة قطع أي إمداد من أي نوع، إمداد صيني لإيران، نحكي على إمداد مالي، نحكي على إمداد يتعلق بكل ما هو لوجستي، نحكي على إمداد عسكري، نحكي على حتى نوعية الإمداد المتعلق أساسا بالاستخبارات والمعلومات وغيره. بالتالي محاولة خنق إيران تمر أساسا عبر قطع الشريان الذي يصل إيران بالصين، وبالتالي سيحاول دونالد ترامب قدر الإمكان قطع هذا الشريان ومحاولة عزل إيران. وبالتالي الصين حتى ولو دخلت في نقاش ومفاوضات حول هذا الملف وإمكانية رفع اليد على إيران فأنه ستطالب بمسائل أخرى كما كنا نحكي فترة فترات على تايوان وعلاقة الصين بتايوان. وشفنا نحن رو في الأسابيع القليلة الماضية حكينا على استعدادات عسكرية حتى من الجانب الصيني ويمكن أن تكون موجهة إلى تايوان. يعني نجم نتحدث على مسألة متاع مقايضة تتعلق بإيران مقابل تايوان. لن يكون هذا الملف هو الملف الوحيد المتعلق بالنقاشات، لأنه هناك الكثير من الملفات الأخرى، نحكي على مجال حيوي صيني ونحكي على مجال حيوي أمريكي، يعني النقاشات ستكون في أكثر من ملف، لكن المسألة الجوهرية هي هذه لأنه تفرض نفسها بشكل كبير جدا لأنه محور النقاشات في العالم الكل. تبقى باش نشوف المسألة في عمومها. أنا تقديري الخاص أنه دونالد ترامب لا يمتلك ورقات ضغط حقيقية وقوية جدا على الجانب الصيني يمكن أن تجعله الطرف الأقوى أو اليد العليا في هذه النقاشات، بقدر ما الجانب الصيني هو اللي عنده الكثير من الأوراق التي يمكن أن يلعبها في نقاشات هذه. دونالد ترامب يذهب إلى الصين في محاولة يعني أخذ قرار صيني برفع اليد عن الجانب الإيراني، لكن الجانب الصيني يمتلك الكثير من الورقات السياسية التي يمكن أن يضغط بها بشكل كبير جدا. يمكن الناس معناها تمشي أو الخبراء يمشيوا في سياق أنه يرى معناها من الجانب الصيني أكثر الورقات اللي تخلي الجانب الصيني ضعيف هي مسألة إمدادات الطاقة وغيره، لكن مسألة دي نسبية جدا لأنه شفنا نحن مؤخرا كثير من التقارير التي تحدثت على مخزون مهم جدا داخل الصين، وكأن الصين كانت تستعد منذ البداية لأي توترات تكون موجودة في العالم. وبالتالي مسألة الطاقة صحيح تنجم تأثر على الجانب الصيني وتنجم تكون ورقة مهمة جدا بالنسبة للجانب الأمريكي، لكن ليست ورقة قوية جدا بقدر ما أن الصين لديها الكثير من الورقات التي يمكن أن تناقش بها ويمكن أن تفاوض بها الجانب الأمريكي، لكن الجانب الأمريكي يدخل هذه النقاشات بحظوظ أقل من الجانب الصيني. وبالتالي تقدير خاص يعني المسألة ترجح إلى الجانب الصيني. ننتظر النقاشات شنو باش يصير ابتسام، وننتظر التوافقات شنو ينجم يصير بين الجانبين، كما ينجم يعني الجانبين يصطدمان بالتشبث بالمطالب كما شفنا مثلا النقاشات اللي موجودة بالولايات المتحدة الأمريكية والجانب الإيراني. كل طرف يتمسك بشكل كبير جدا بالنقاط التي تطرحها. يمكن أيضا حتى اللقاء هذا لا يسفر على مسائل استراتيجية، برغم من أنه إذا تم التعمق في الملفات الحساسة والملفات الحيوية فأنه قادر هذا اللقاء على أنه يضع رزنامة عمل للسنوات القادمة ويحدد المسألة في جانبها الجيوسياسي في كل دول العالم.
1: تتجه الأنظار إلى قمة بكين خليفة وسط تساؤلات ما الذي يريده ترامب من هذه القمة، خاصة بعد المرحلة التي وصفت بكونها مرحلة ضعف واستنزاف قد تعيش على وقعها الولايات المتحدة الأمريكية بعد فترة من الحرب اللي شنتها على إيران ومرحلة الاستنزاف السياسي والاقتصادي. تراجع الموقع الأمريكي اليوم على مستوى السياسات الدولية وتراجع منصوب الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية الأمريكية كشريك دولي اليوم. فما برشة تعهدات، برشة انتظارات، توصيفات للقمة هذه، وكل الأنظار تتجه إلى كيف ست

0: تكون المخرجات المنتظرة من هذه القمة للطرفين؟ تفضل.
1: هو بالطبيعة هي قمة مهمة برشا، لأن تقريبا أول لقاء خلينا نقوله رسمي ومباشر، وفي أحد البلدين يتم بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الصين منذ 2017، معناتها 9 سنين تقريبا باستثناء اللقاء اللي صار على هامش أحد الاجتماعات اللي صارت في كوريا الجنوبية واللي يتقابلوا في أكتوبر 2025. خلاف ذلك أول مرة معناتها يصير لقاء بالحجم هذية في الوضع هذي. أولا القمة هذية تاريخها محدد قبل لو حتى لا يتم إعلان الحرب على إيران، وأهم الملفات اللي موجودة على طاولتها ستكون الملفات اللي كانت مبرمجة سابقا، وهي ملف التجارة العالمية، وخاصة قضية الرسوم الجمركية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، الملف المتعلق بالجانب التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في علاقة وعلى أشباه المواصلات كما يسموه الذكاء الاصطناعي، العقوبات على بعض الشركات الشريكة مثلا للصين في المجال التكنولوجي مش تكون موجودة. هذه الملفات الرئيسية، لكن الملفات الرئيسية هذه اللي كانت مبرجة منذ الأول ومنذ تحديد تاريخ القمة هذه دخلت عليها الأكيد العديد من الملفات، ومن ضمن أهم الملفات هذه هي ملف الحرب على إيران اللي موجودة واللي ستكون حاضرة ولو بكل الأشكال، لأنه أمريكا القادمة وهي تعاني من نزيف حاد ومن اختبار فاشل كما كنا نسمع في المقال وكما حكينا عليه المقال من أحد صقورها، أكيد لن تكون حضورها بنفس القوة اللي كانت لو أن الحرب على إيران ما صارتش. يعني تقريبا العديد من الأوراق تكشفت في المجال هذا، الصين تراقب، الصين ما هيش بعيد على الحرب هذه، لأنه أكدت العديد من التقارير أن الصين كانت حاضرة، واللي هي زودت إيران بالعديد من الجوانب التقنية اللي ساعدتها في الحرب هذه، وأنه لم تتوقف معناتها المساعدات الصينية لإيران منذ انطلاق المعركة هذه، لكن هي حاضرة بالغياب المعركة هذه لأن ما هيش معركة مباشرة، لأن الصين ما عندتش دخولها بشكل مباشر، لكن ستكون أحد أوراق الضغط اللي ستعتمدها الصين في مفاوضاتها حول ملفات تعنى بالأمن القومي الصيني وهي تتصارع مع ترامب. معناتها مش تكون هذه الملفات وإن لم تكون بشكل مباشر حاضرة بالغياب. ترامب أكيد سيجد نفسه مضطر أنه يطالب من الصين أنها تتدخل في علاقة بتليين الموقف الإيراني في علاقة بالتفاوضات لفتح مضيق هرمز هذه. الصين أكيد ستستغل الجانب هذا لأنه لن يكون مجانا هذا التدخل، لأنه الصين حاضر زاد حتى في المفاوضات عبر باكستان، وتقريبا منذ بدت المفاوضات باكستان كانت الصين أعينها على طاولة المفاوضات وكانت حاضرة مع المفاوض الإيراني اللاريجاني مؤخرا كان في الصين هو معناتها تقريبا وتشاور معهم في حتى في علاقة بالرد الإيراني والبنود المتمثلة في الجانب هذا. مش يضعف شوي الجانب الأمريكي. ما هي الأوراق التي يملكها ترامب إلى بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية وخاصة ملف التجارة العالمية ومسألة الرسوم؟ على فكرة الرسوم راهي آذت الصين بشكل كبير برشا في الجانب هذا ويساعدها أن تصل إلى اتفاق. من ضمن الأوراق اللي يملكها ترامب، وللأسف هو صاحب كتاب فن الصفقة، أما يظهر لي كل الفنون متاع الصفقات اللي كتبها في كتابه وفي تاريخ تجاربه في المضاربات العقارية يظهر لي خسرها على أبواب إيران. معناتها باش نرى صاحب نظرية فن الصفقة هل يستطيع أن يجعل من الورقة التايوانية إحدى الورقات اللي نجم يقوم بها بعملية شبه تبادل مع الصين، معناتها تايوان مقابل الضغط على إيران من أجل تليين موقفها. أنا لا أستغرب من ترامب رجل الصفقات وصاحب كتاب فن الصفقات أن تكون تايوان صفقة على الطاولة من أجل الوصول إلى حل في المأزق بتاعه الإيراني، لكن في نفس الوقت لا أتصور أن الصين وعلاقتها الاستراتيجية إلى إيران قد تخذل إيران في المسألة هذه، خاصة أن لأوراق إيران وتقريبا كل ما طرحته إيران لأن هي المعتدى عليها وليست هي المعتدية، وما نتصورش إلى الصين مش تضحي بمصالحها الاستراتيجية مع إيران، منها الطاقة ومنها في علاقة بالتكنولوجيا وفي علاقة بالمساري في العديد من المجالات اللي تضحي بها من أجل إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة ترامب مستعد أن يضع تايوان على طاولة صفقة من أجل الوصول إلى حل مع كذا. أكيد المخرجات متاع اللقاء هذه مش تكون مهمة في علاقة بالجانب التجاري العالمية والجانب الاقتصادي هذه، لكن لا أتصور أنها ستغير الكثير في علاقة بالأزمة متاع مضيق هرمز، وفي علاقة بالصراع الأمريكي الإيراني، في علاقة بالمسألة هذه ما نتصورش اللي هي مش تغير الكثير في علاقة بالجانب هذي.
0: وإحنا نحكيه على القمة هذي سرحان وخليفة، فما طرف ثالث زادة تجهت المقالات والكتابات للتركيز على خلينا نقوله رؤيته وتصوره وتخوفاته خليفة في علاقة بالقمة هذي اللي خلينا نقوله تتجاوز ربما اللقاء الثنائي التقليدي اللي يصير ما بين زوز رؤساء دول كما كنت تحكيه إلى حدث استراتيجي يوم تراقبه خلينا نقول تقريبا كل عواصم العالم، وتنتظر ما ستكون المخرجات امتاعه، لأنه أي تفاهمات أكيد مش باش تكون تداعياتها فقط ربما أو تأثيراتها على الصين والولايات المتحدة الأمريكية، بل ستكون تحولات واسعة باش تشمل الاقتصاد العالمي الجيوسياسة على مستوى العالم أيضا منطقة الشرق الأوسط نحكي وزادة على آسيا. الطرف الثالث هو خليفة الكيان الصهيوني الذي يترقب بحسب برشا مقالات بتخوف بحذر ما ستفرز عنه القمة هذه، وإن كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستستغنى أو ستزيح مصالح الكيان الصهيوني اللي كانوا مشتركين فيها إلى حد كبير أمام مصالحها وأمام توجس ترامب من ربما خليفة أن تصبح ما كانت اليوم داخليا في الولايات المتحدة الأمريكية مهددة، ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية الداخلية مهددة على ضوء التحالف هذا الصريح والعلني والمباشر مع الكيان الصهيوني.
1: هو المفارقة الكيان الصهيوني علاقاته الاستراتيجية جيدة جدا مع الصين، من أكثر التبادلات معناتها خاصة على مستوى التقنية والتطوير التقني هي مع بين الصين والكيان الصهيوني. معناتها ما نتصورش اللي الصين تمثل عدو بشكل مباشر للكيان الصهيوني، لأن عندهم ما بيناتهم علاقات استراتيجية صحيح هي أقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات أو الولايات المتحدة الأمريكية هي أقرب إلى المصالح الصهيونية، لكن زاد الصين عندها علاقات قوية جدا مع الكيان الصهيوني. يمكن الجانب الوحيد اللي ينجم تكون الكيان الصهيوني يتأثر بهذا اللقاء في علاقة بجانب به هو في علاقة بإيران، لأنه العداء الأساسي بالنسبة للكيان الصهيوني هو مع إيران، ورغبته الجامحة في اجتثاث النظام الإيراني اللي هو يعتبر يمثل خطر وجود في المنطقة هذية، وخروج إيران منتصرة في الحرب هذية سيكون خسارة بالضرورة لنتنياهو لكيان الصهيوني. يمكن من الجانب هذية مدى قدرة الصين على الضغط على إيران، وأنا أستبعدها أن الصين لها القدرة الكبرى على الضغط على إيران وتغيير موقفها 180 درجة، لأنه إيران بطبيعتها تشاورت مع الصين حتى في الردود متاعها على الولايات المتحدة الأخيرة. لذلك أنا الطرف هذية أستبعده أن يكون معناتها حاضر بشكل مباشر في علاقة باللقاء هذية، لأنه بطبيعته عنده علاقات مع الصين. ربما الجانب الوحيد الذي ربما ينتظره تنجحش الولايات المتحدة الأمريكية في إقناع الصين بما يزيد الضغط على الإيران من أجل تقديم تنازلات، هذا هو الجانب الوحيد. خلاف ذلك علاقتها مع الصين للأسف نقوله احنا استراتيجي
0: واضح، ونحن سنتابع طبعا مخرجات القمة في بكين. شكرا لك خليفة شوشان، نور الفارسي، سرحان الشيخاوي، فاروق السويسي، حسين يحيى. احنا كنا وصلنا لختام برنامج من تونس لليوم، كنت معكم ابتسام شويخة، موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، نتلقاو غدا إن شاء الله في أمان الله. هنا تونس.

0: Publicité.
1: Agile Énergie, toi fadlek fil gamme mtaha Eni iSynth 0W20 pour moteur thermique et hybride. La gamme Eni iSynth ziout 100% italienne, tzmen himaya akther w tzid fi omr el motor. Eni iSynth, la performance italienne, disponible chez Agile Énergie.
2: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
3: الصالون المتوسطي الخامس عشر للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو 2026. عرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 مايو بقصر المعارض بصفاقس.
4: ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
5: موجز الثانية ديوان فام عسلمة. النائب بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم علي المجري يطالب بتشريك المستثمر المحلي إلى جانب المستثمر الأجنبي في اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء من محطات فوتوضوئية، داعيا إلى مراجعة فترة العقود المبرمة أو التقليص فيها حفاظا على مصلحة الدولة وسيادتها الوطنية.
6: في إطار توجه الدولة نحو الانتقال الطاقي نسمن اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية عبر المحطات الفوتوضوئية والتي ستعزز الإنتاج الوطني بحوالي 590 ميجاوات ما يساهم في التقليص من الاعتماد على الغاز الطبيعي المورد والحد من الضغط على ميزانية الدولة. لكن رغم أهمية هذه المشاريع تبقى لدينا جملة من التساؤلات وانشغالات. أولا، نطالب بتشريك المستثمر التونسي إلى جانب المستثمر الأجنبي في هذا القطاع الاستراتيجي حتى لا تبقى منظومة إنتاج المواد التقية خاضعة أساسا للشركات الأجنبية التي يمكنها أن تتحكم في الأسعار وفي كلفة الإنتاج، وهو ما قد يؤثر مستقبلا على قيمة الدعم الموجه للطاقة وعلى التوازنات الاجتماعية والاقتصادية للدولة. كما نتساءل كيف ستحافظ الدولة على منظومة الدعم في صورة ارتفاع أسعار العالمية للطاقة، وكيف سنحمي قطاعين الفلاح والصناعي وهما من أكثر القطاعات اعتمادا على المواد الطاقية من انعكاسات أي ارتفاع في الأسعار. فالقطاع الفلاحي مرتبط بالأمن والسيادة الغذائية، والقطاع الصناعي مرتبط بالتشغيل والنمو الاقتصادي.
5: الإدارة الجهوية للحماية المدنية بباجة تنظم صباح اليوم عملية بيضاء تطبيقية بمنطقة الزيادين بطريق الحرم حمرناونية التابعة لمعتمدية باجة شمالية، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الصيفي وتعزيز الجاهزية لمجابهة حرائق الغابات. وتمثل سيناريو العملية في اندلاع حريق بإحدى المناطق الغابية، حيث تم التدخل للحد من انتشار النيران وحماية الممتلكات المجاورة، إضافة إلى إخماد الحريق بصفة نهائية واختبار سرعة ونجاعة أعوان الحماية المدنية. بلدية الطين بصفاقس تدعو أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى تسوية وضعيتهم القانونية واحترام ترتيب الجري بها العمل المتعلقة باستغلال الملك العمومي، وذلك على خلفية تسجيل عدد من التجاوزات المرتبطة بالاستغلال المفرط للطريق العام وعدم الالتزام بتراخيص البلدية. والبلدية توضح أن عددا من المحلات تعمد إلى تركيز تجهيزات وإحداثات مختلفة على الملك العمومي دون الحصول على التراخيص اللازمة أو خارج الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط. وفي شأن دولي، صحيفة نيويورك تايمز تفيد بأن التقارير استخباراتية أمريكية أشارت إلى احتفاظ الجيش الإيراني لحد كبير بقدراته الصاروخية، خلافا لتصريحات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكدت أن الجيش دمر بالكامل. ووفق الصحيفة، ما زالت إيران تحتفظ بنحو 70% من مخزونها الصاروخي الذي كان لديها قبل الحرب، إضافة إلى منصات الأطلاق المتنقلة، مضيفة أن نحو 90% من منشآت تخزين وأطلاق الصواريخ تحت الأرض في مختلف أنحاء البلاد أصبحت صالحة للعمل جزئيا أو كليا. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 8 أشخاص من بينهم طفلان في 3 غارات نفذتها قوات الاحتلال بين بيروت وصيدا، واستهدفت من خلالها 4 سيارات، فيما أصدر جيش الاحتلال انذارا عاجلا بالإخلاء إلى سكان بلدات في جنوب لبنان. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني في فلاس بور.
3: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سويقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
0: ديوان فام فلاش سبور.
7: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، اليوم تتلعب مباريات الدفعة الثانية من الجولة قبل الأخيرة. زوزة تراح في البرنامج الأربعة متاع العشية، نادي البنزرتي الترجي الجرجيسي يزفر مباراة سيف الورتيني، في الفار من الفقاير مستقبل جابس الملعب التونسي عبد السلام ماني، وفي الفار نلقاو محمد علي قروية. غدوة تستختم وتختم البطولة، استختم واختتام البطولة غدوة 5 مباريات الأربعة متاع العشية. غدوة لأول مرة مش نلعبوا 5 مباريات في نفس اليوم في الرابطة المحترفة الأولى. النادي الإفريقي مباراة احتفالية أمام الأولمبي البيجي، مباراة زفر حسين بلعريس وسيف الورتيني في الفار، اتحاد بن قردين الترجي الرياضي التونسي باسم بلعيد، وفي الفار وليد المنصري، نادي صفاقسي النجم الساحلي حمزة جعيط ومعاه منتصر بالعربي، النجم الرياضي بالمتلوي شبيبة القروان نضال طيف، وفي الفار حسني اللانيلي، والاتحاد المونستيري مستقبل سليمان هيثم الاترابلسي، وفي الفار محرز الميركية. السلطات الأمنية توافق على إضافة تذاكر المدارج الثانوية لمباراة النادي الإفريقي والأولمبي البيجي غدوة في وقت قياسي اليوم. التذاكر نفذت مباراة احتفالية للإفريقي بلقب البطولة، والأولمبي البيجي مطالب الفوز لضمان البقاء أو انتظار تعثر الشبيبة. نواصل مع النادي الإفريقي، 4 غيابات بارزة مباراة غدوة في رشاوات للرابطة جمدت نشاطه إلى حين مثلوا من مكتبها بعد أحداث الديربي، أيمن الحرزي وحسين بن علي بسبب عقوبة الإنذار الثالث، والكونغولي فيليب كين زومبي بسبب تلقي بطاقة حمراء في مواجهة الديربي الماضية. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن عبر صفحته الرسمية البارح على الفيسبوك طرح تذاكر افتراضية لدعم الفريق ماديا قبل مواجهة النجم الرياضي الساحلي غدوة الخميس كما قلنا في الجولة الختامية للرابطة المحترفة الأولى. تذاكر من فئة 10, 20, 30, 50, و100 دينار معروضة إلكترونيا ولا تخول لمقتنيها للدخول للمباراة. السياسات مطالب توفير 2.7 مليون دينار قبل نهاية شهر ماي الحالي لخلاص الديون وضمان المشاركة في مسابقة قارية الموسم القادمة. الرابعة التونسية ميس الخضراوي تحصد 3 ميداليات في بطولة افريقيا لرفع الاثقال المقامة حاليا في مدينة الاسماعيلية المصرية في منافسات وزن 48 كيلوغرام، 2 ميداليات فضية، الاولى في اختصاص النتر بعد رفع 78 كيلو والثانية في المجموع العام ب 137 كيلوغرام، وميدالية برونزية في اختصاص الخطف بعد نجاحها في رفع 59 كيلوغرام. نختم بالكرة في العالم، ابرز المباريات. لليغا الاسبانية اليوم خطاب في مايوركا 8:30 نفس التوقيت ديبورتيفو ألافيش يواجه برشلونة، في الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي يواجه كريستال بالاس، وفي الدوري الفرنسي بريست ستراسبورغ 6 متاع العشية ولونس بي جي انطلاقا من 8 متاع الليل، والدوري النهائي لكأس إيطاليا الليلة 8 متاع الليل لاتسيو يواجه انتر ميلانو. لاسبروفيت أما سبور باقي متواصل على ديوان فام، أكثر تفاصيل ديوان فام بونت.
8: ديوان فام عسلامة
9: عسلامة. ديوان فام أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما
10: نسمعكم ونحبكم برشا. ديوان فام
8: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
11: ديوان فام نحب نوصل النداء
12: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
8: مالا كابتن موجة صفاقس
3: على 91.2،
8: تونس
3: 93.5،
8: نابل والوطن القبلي
3: على 106،
8: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
13: مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام.

0: الدار كي عادته، وبقى متحير عليه ما رقدش. وعلى فكرة ألاناش لكن أقرب صديق التيم هذا المفقود، وعلى ذاك خرج بشي فركس عليه ودار مدينة ساوس مندل كلها، ودخل حتى النفق كبير كانوا يستعملوه المتشردين والكلوشارات ملجأ هما والمنحرفين والمدمنين على الخمر. لكن شاف وقلب هكا النفق الكل من طرف للطرف بأنبارة بالبيل وبدون جدوى، ريحة تيم ما فماش. وعلى فكرة الراجل المفقود يعني تيم كان يعيش مع ولده ديفون بعد ما طلق من مرته واللي بقات تسكن في ساوس بنت. الراجل كان مستقيم منظم الأبعد الحدود، يعني من جيل الأباء اللي ما يلعبوش بالمبادئ، وبالتالي اختفائه بالحق محير لأنه ماهوش مستانس يغيب على داره بالكل، ديما يروح في الوقت متاعه، ولا عنده أمور متاع شرب لا لمات لا سهريات ولا شيء من نوع هذا. في نفس الإطار ألان أشلي حتى الاحتمالات الكل باش يفركس على صاحبه، ومشى حتى الحظيرة بجنب الدار متاع تيم على أساس يقول لك بالك شي طاح في حفرة أو في خندق. لكن شيء، ومع ثمانية متاع الليل يعني بعد ما تعديوا 24 ساعة على اختفاء بوديمون، ألان أشلي وطريقة تيم المفقود اللي اسمها دوريس مشيوا للمركز باش يعملوا بلاغ.
1: Been about 24 hours, and that's completely unheard of for him. I mean, he's just responsible, very orderly. This something's just not right.
0: الشرطة قالوا لهم الأحسن أنكم تستنوا شوية حتى لين يتم التأكد من أنه السيد اختفى فعلاً، ومن غادي البوليسية نجموا ينطلقوا في البحث عليه بجدية. ونهار 4 نوفمبر وقت اللي الراجل مظهرش، بدأت تتبخر آخر الأمال في أنه بش يرجع، والمسألة أخذت منحة آخر بالنسبة للأمنيين. قال من وأنه الشريف متاع البلدة وأغلب الأعوان اللي معاه كانوا أصدقاء التيم، وما همش فاهمين علاش غبر ريحته ما فماش، وما قال الحد الفين ماشي، وخلف هذا كاميونته الصغيرة كانت قدام باب الدار وفي العادة ما يتنقل كان بيها، وحتى الكراهب الأخرين اللي عنده كانوا في الجراج، معناها ما خرجت منهم حتى واحدة. ولهنا الأمنيين مشاو باش يعملوا استجواب الآخر واحد كان مع تيم قبل ما يختفي، معناها ولده ديفون واللي كان قريب برشا من بوه، ويعديوا وقت كبير مع بعضهم خاصة في المصيد متاع الأيل. والشرطة كانوا يعرفوا زادة ديفون مليح مليح لأن ولد المساعد متاع الشريف كان صاحبه برشا وفرد عمر هو وديفون. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وقت اللي سألوه على آخر مرة شاف فيها أبوه قال لهم نهار 2 نوفمبر في الليل سهروا مع بعضهم قدام التلفزة حتى للحداش، من بعد ديفون مشى باش يرقد، وكان يتصور اللي أبوه زاد كيف كيف ماهوش باش يطول في السهرية. لكن في الصباح وقت اللي قام ما لقاش، وفرشه ما تمسش بالكل، معناها ليلتها ما لقاتش غادي. وباقي وعلى لسان ديفون قال اللي هو كل يوم يفيق مع 7:30 يحضر روحه ويمشي للمعهد متاعو، وأكد أنه أبوه ما كانش يخرج قبله من الدار إلا لضرورة الخدمة وقتها يقوم ساري على الفجار. الأمنيين زادوا سألوا طفل ديفون عنده شي فكرة على المكان اللي نجم يكون مشال أبوه، قالوا له احتمال كبير يكون خرج مع الفجر باش يقمر البلايس اللي موجود فيهم الأيل، لأنهم كانوا متفاهمين باش يخرجوا نهارتها في العشية يصطادوا هو وبوه. هل من وأنه مدينة ساوس بند اللي نحكيه عليها جات في وسط منطقة غابية شاسعة فيها ثروات طبيعية وحيوانية كبيرة برشا، وحسب ديفون بوه تيم خرج الكارابينات متاع المسجد الكل وتفقدهم ونظفهم وخليهم البرة، معناها كان ناوي باش يمشي نهارتها للمسجد. الأمنيين قالوا له وين متعودين تصطادوا انت وبوك؟ قال لهم على هضبة ورا الدار بالضبط. ولهنا الإشكال بالنسبة للأمنيين ما همش عارفين منين يبدأوا، وإذا المسألة تطلع كما قال ديفون خرج باش يقمر البلايس اللي فيهم الأيل ينجم يكون صار له أي حادث، معناها طاح أو تجرح، وهكا البلاصة بكلها حيوانات مفترسة مدبوبة للقطط البرية للذيوب بأنواعهم واللي ياكل

0: ضربة فيها كالغابة طبيب وربي، معناها ياكلوه لهوايش ويمشمشوه. في مجريات الأحداث السؤال اللي يبقى مطروح بالنسبة للأمنيين ومن غير إجابة، شنية أسباب اختفاء تيم؟ الراجل بوعائلة ويخدم عامل بناء، ومن اللي انفصل على مرته دوريس تحصل على الحضانة متاع ولده ديفان، ولا هو اللي لاهي به في كل شيء؟ السكان متاع الشيلة هذيك يعرفوهم ليح وسمعته طيبة بيناتهم، وعلى علاقة باهية بالناس الكل. ومن الأشياء اللي تعجب الناس في تيم هو أنه بقى على اتصال بطليقته، كريالها دار ويعطي فيها في نفقة وحده مش بالحاكم، وهي في المقابل مش كاتش بيه باش تاخذ الحضانة متاع ولدها. وفي نهاية الأمر ما كانتش تسكن بعيد عليهم هو ولده، معناها ديفون ينجم يمشي لها وقت ما يحب، لكن هو عنده ميل لبوه أكثر منها هي. الحل الوحيد واللي كان متاح للشرطة باش يعرفوا تيم فين موجود هو الاعتماد على المختصين في تقفي أثار الأشخاص، يعني اللي يقطعوا الجرة كما يقولوا، يعني متاع الفارين من القانون أو المفقودين في حالات كي من هذم. وبالتالي تمت الاستعانة بفرقة الأنياب، وواحد من هكا الكلاب شموه الحوايج واللي فيهم ريحة المفقود وشد ثنية، وهكا جماعة تبع فيه. لكن على عكس ما كانوا يتصوروه البوليسية، هيك الكلب في عوض يمشي في اتجاه الغابة مشى مباشرة في اتجاه مدينة ساوس بانت، ووصلوا من المحطة متاع بنزين، وخلينا نقولوا كيوسك متاع إيسانس. ولهنا المحققين طلبوا من مالك المحطة باش يعطيهم تسجيلات كاميرات المراقبة متاعو لعل يشوفوش فيهم تيم. قالوا لهم راهو لي كاميرا ما يخدموش، وثرنتو السيد حطتهم عيرية هكاكة باش يخوف بيهم مش للعسة على محلو. في نفس هالإطار من البحث على تيم، الكلاب متاع فرقة الأنياب بعد كالمحطة متاع البنزين هزوا أعوان الأمن البراكة مهجورة في مدخل الغابة، وبالتحديد الجراج أو دبو كان موجود بحداها ومسكر. وكي حلوه القاو فيه كميات كبيرة متاع خردة، معون قديمة متاع حدادة ومتاع نجارة متاع بني زادة، موتورات كراها بعجالي وعقابات متاع ماكينات. لوجوا هكا التراكن الكل وما لقاو حتى شيء يثبت أنه تيم موجود غادي أو كان غادي. الشرطة قامت بتمشيطك المحيط متاع المخزن وما لقاو شيء، ولهنا ولاو يلوجوا على مولاه، وتفاجئوا بك السيد مولى المخزن ظهر معرفة، معناها يعرفوه مليح مليح، وهو منحرف كبير وعلى بركة عظيمة من السوابق. اسمه بيل هامتون، متورط في تجارة المخدرات، يبيع في الماريخوانا، وعنده علاقة بأغلب المزودين متاع ولاية واشنطن. الحاصل دقوا عليه الباب، من الأول ما حبش يحل لأنه عرف اللي هما شرطة، ومن بعد كي لقاهم شادين صحيح وما حبوش يمشيوا من غادي حللهم، وهما كانوا خايفين منه ومحضرين رواحهم، معناها حاطين يديهم على فرودتهم باش أقل حركة منه مسترابة يبدأوا حاضرين. في ترابط هالأحداث بيل قال للبوليسية قبل ما ينطقوا بحتى كلمة، مانيش باش نخليكم تدخلوا للمخزن متاعي، ومانيش باش نحكي معاكم إلا ما تجيبوا إذن من وكيل الجمهورية. قالوا له ما تخافش، ماناش جايين على خاطر المخدرات، اتهنى حتى لو كان يبدأ عندك اطرانت ماناش باش نقلقوك، رانا جايين باش نعرفوا عندك شي فكرة على تيمور وينو وشفتوش المدة الأخرى. لهنا بيل بقى يخزر لهم ومن هتمان، وقال لهم تفضلوا دخلهم لدارو، وبدأ يحكي لهم على علاقته بتيم، وقال اللي هي محدودة جداً، وليهم أصحاب وليهم أحباب، ها وكيجيه ساعة ساعة باش يدبر من عنده قطايع بحكم اللي عنده برشة خردة. وباقي وعلى لسان بيل قال اللي من مدة أسابيع ما شافش تيم ولا جاه ولا دار بيه، وبعدها هي سكت وما يحب يزيد يعطي حتى معلومة، وخلى المحققين يفركسوا له داره لأنه فهم وتهنى أنه المشكلة متاعهم ماهيش في المخدرات، وإنما يحبوا يعرفوا إذا كان تيم جاب حذاه وإلا لا. وكيما لقاو حتى شيء مشيوا على رواحهم. في المرحلة هذه من القضية الشرطة قامت ببحث أجوار وسألت المتساكنين في محيط الدار متاع تيم، لعل وعسى واحد منهم شافوا. وثلانته الجارة المباشرة متاعه قالت أنه نهار 3 نوفمبر مع الأربع متاع الصباح شافت حد واقف البرة يغسل في كرهبة. الدنيا كانت ظلام، لكن تعتقد أنه الشخص اللي شافته هو تيم ينظف في الكاميونة متاعه. والمحققين باش يتأكدوا من المعلومة هذه استعانوا بشركة توزيع المياه على أساس يعرفوا الوقت اللي تم فيه استعمال كميات كبيرة متاع ماء في الدار متاع تيم. وفعلا الكلام متاع الجارة ظهر صحيح، لأنه برشا ما تم استهلاكه ما بين ماضي 3 والأربعة متاع الصباح. ولهنا السؤال المطروح، علاش تيم بايت ساري مع ماضي 3 متاع الصباح باش يغسل سيارته؟ بالنسبة ليهم المسألة مستغربة نوعا ما. ومن غادي بدأت المخاوف تاخذ في بعد آخر عند الأمنيين متاع ساوس بنت. وكيما في حالات الاختفاء الكل، الأمنيين قاموا بالتثبت من الحسابات البنكية متاع تيم على أساس يعرفوا يلاندرا عنده أموال تجبدت من الكونت متاعه وتحولت الكونت آخر وإلا لا، ويشوفوا زاد استعملش بطاقته البنكية على أساس يشري تذكرة متاع طيارة مثلا وإلا بشكري كرهبة، خاصة وأنه ديفون والتيم لما حلبوه كانت عنده علاقة مع امرأة من أصول لاتينية والأرجح مكسيكية. لكن معطاش أكثر توضيحات، ولهنا الأمنيين اتصلوا بمصالح الديوانة وشرطة الحدود الجوية والبرية وما لقاو حتى شيء يثبت أنه تيم غادر التراب الأمريكي. في نفس السياق، البوليسية وقت اللي ثبتوا بالقدا في المعاملات المالية اللي قام بها تيم ليلة الاختفاء متاعو، اتضح أنه نهار 3 نوفمبر مع ماضي 3 متاع الصباح استعمل بطاقته في محطة بنزين على أساس يجبد 15 دولار من ماكينة صرف آلي، وهالآلة هذه كانت موجودة في نفس المحطة اللي مشالها كالكلب متاع فرقة الأنياب. ولهنا المحققين طلبوا التسجيل متاع كاميرات المراقبة اللي موجودين في الموزع الآلي للأموال، لكن البنك قالت لهم أنه بعد 48 ساعة التسجيلات تتفسخ باش ينجموا يعاودوا يستعملوا هكا الأشرطة من جديد. وبالتالي المحققين تحرموا من دليل كان ينجم يوصلهم التيم، أو على الأقل يعرفوا شنو اللي صار له. في تسلسل هالأحداث ومع مرور الوقت، المحققين بداوا يقيسوا من العثور على تيم حي يرزق وحتى ما يرزقش، المهم حي. وبشوية بشوية فرضية أنه مات في حادث أو في أي ظروف أخرى بدأت تتحول القناعة. وعلى هذاك الأمنيين بداوا يفكروا جديا في أنه المسألة وراها جريمة، وبكل بساطة حسب رأيهم تيم تقتل. وفي صورة ما إذا تقتل، شكون اللي قتله وعلاش والجثة متاعو فين؟ لهنا المحققين كلموا مصالح المرور باش يعرفوا صاروش حوادث نهار 3 نوفمبر في الليل. والمعلومات اللي تحصلوا عليها تقول أنه ما ثم حد من اللي قاموا بحوادث ليلتها يحمل الاسم متاع تيم مور أو عنده أوصافه. في نفس الإطار من الأبحاث، المحققين مشاو للدار متاع دوريس طليقة تيم على أساس يزيدوا يستجوبوها. وتفاجئوا وقت اللي لقاو شخص ما يعرفوهش يكنس قدام باب دارها. سألوه ويني دوريس، قال لهم نقلت. وين نقلت؟ قالوا له. قال لهم الدار رجلها السابق تيم. ولهنا المعلومة صدمة البوليسية، معناها دوب ما طليقها اختفى هزت تبشى ومشيت تسكن في دارو. ايش نية الحكاية؟ ووقت اللي اعوان الامن مشاو لدوريس قالت لهم اللي هي ما تنجمش تدخلهم للدار، وقانونيا كلامها صحيح لانهم ما ينجموا يدخلوا لها الا ما يكون مولا الدار موجود فيها، يعني تيم، لكن السيد مفقود. وإلا يجيبوا معهم إذن بالتفتيش. وهالإذن هذا ما ينجموا ياخذوه إلا في صورة ما إذا التفتيش عنده علاقة بسرقة أو بجريمة. والشرطة ما عجبهاش الكلام بتاع دوريس، لكن القانون كان معها. فيها الحق بهذه من القضية تعداو 5 أشهر على اختفاء تيم. ونهار 1 أفريل 2011، وفي غابة يقولولها الباسيفيك تبعد 30 كيلومتر على مدينة ساوس بند، واحد اسمه ستريسي ستاك كان صاحب تيم قاعد يقص في الشجر هو أخوه باش يجمعوا شوية حطب. وعلاش ما تقولش هو هكاكا ويشوف في جمجمة ملوحة بحداه؟ قام يصيح على طول صوته، وأخوه جاي يجري وطول علمه البوليسية. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، دوب ما خلطت الشرطة الفنية عاينة المكان ولقاو بقايا متاع هيكل عظمي مفرطة في المحيط اللي تم فيه اكتشافك الجمجمة. ومبدئيا هالبقايا هذه هي متاع نفس الشخص اللي كان مردوم غادي. والأمنيين فعلا لقاو حفرة وفهموا أنه الحيوانات المفترسة هي اللي ربشت على البلاصة هذيك، وخرجوا الجثة وكلاو منها اللي نجموا ياكلوا. وهذا دليل على أنه اللي قام بردمانك الضحية كان مشغوب ومزروب أو قليل جهد، لأنه محفرش حفرة غارقة. وهذاك علاش الحيوانات تمكنوا باش يخرجوا الجثة مك الحفرة. الجمجمة واللي تبقى مك الهيكل العظمي تم تسليمهم للطبيب الشرعي على أساس يحاول يتعرف على هوية مولاهم. ومن اللي بدأ يفحص فيها افهم أنه السيد اللي لقاوها مات مقتول ب4 كرتوشات، وكانوا في القبعة متاعه وخلاوا له 4 نقب بحجم كعبة حمص والوحدة بجنب الأخرى. معناها الشخص هذا تقتل بالغدرة، وربما أثناء النوم متاعه والرصاصات بقاوا في راسه الداخل ما خرجوش، لأنه السلاح اللي تم استعماله في هالجريمة من عيار صغير والأرجح بندقية من عيار 22. في نفس الإطار الأمنيين وهم يفركسوا في أرجاها كالحفرة اللي لقاوا فيها الجثة، واكتشفوا ختام تاع فرش كبير ببلاستين الكل بالدم، ولقاوا زادة منشفة مبقعة بالدم، لكن ما لقاوا حتى دوي متاع كرتوش، يعني الغلقات متاع الرصاص اللي تم به إطلاق النار. معناها الضحية تقتل في مكان آخر، ومن بعد تم نقله الغادي على أساس يتردم. وبحكم اللي ما تم حتى بلاغ على اختفاء من مدة 6 أو 7 أشهر، خلف التبليغ على تيم، وخلف هذا بعض القطايع من الثياب اللي كان لبسها القتيل ما زالت موجودة، والأمنيين فيسع مع عقله الحوايج بما فيهم ستيسي ستاك، وقال أنه ثم تروف متاع قماش من سوريا اللي كان يلبس فيها صديقه تيم. لكن في الحالات هذه الطب الشرعي هو اللي باش يكون حاسم في التعرف على هوية القتيل. وعلى هذاك قاموا بفحص الأسنان. الطبيبة متاع المعمل الجنائي ما كان قدامها إلا طريقة واحدة باش تتعرف على القتيل، إذا كان هو تيم ولا حد آخر. وعلى هذاك فحصت الأسنان متاعه بالرجوع للملف الطبي. وكما سبق وقلنا لكم في حلقات سابقة، الأسنان كما بصمات الأصابع، يعني كل بشر عنده خصائص مختلفة عن الأخرين. والنتيجة اللي توصلت لها الطبيبة متاع المعمل الجنائي ما خليت حتى مجال للشك. الجمجمة والهيكل العظمي اللي تم العثور عليهم هما متاع تيم مور. ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج ناجي تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فام. ناجي تريبيونال والدريبة
1: بوبليسيتي. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

نهج التريبيونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي انطلقت أحداثها نهار 3 نوفمبر 2010 في مدينة ساوث باند، تيمور راجل عمره 48 سنة اختفى فجأة وانقطعت أخباره على ولده ديفون اللي عمره 16 سنة. وقتها طلب صاحبوه اللي اسمه ألون أشلي باش يفركس عليه، لكن رغم المحاولات وقلب الدنيا ملقاهش، وتوجه وقتها للشرطة هو وطليق التيم باش يبلغوا على اختفائه. ومن غادي بدأت الأبحاث والبوليسية باش يبقاو أكثر من 5 أشهر وهما يلوجوا في هكا المنطقة ومحيطها، وما خلاوش حاجة ما عملوهاش. وكي بداو يأيسوا باش يجيهم بلاغ من عند واحد من صحاب تيم كان في الغابة يقص في الجر باش يلم الطرف حتب. وفجأة اكتشف جمجمة، وباش يتبين بعد التحاليل اللي هي متاع تيم واللي مبدئيا مات بطلق ناري، 4 رصاصات من عيار 22 في راسه، الكعبة بحذا الأخرى، ويبدو اللي تقتل في داره أو في مكان آخر، ومن بعد جابوه للغابة وردموه. والحيوانات هما اللي ربشوا على الجثة متاعه وطلعوها وكلوا منها جزء هام. في المرحلة هذه من القضية الأبحاث متاع شرطة ساوث باند باش تاخذ منعرج آخر، لأنه ما عادش يبحثوا على شخص مفقود، وإنما الحكاية ولات فيها جريمة قتل كاملة الشروط، والمحققين يلزمهم يعرفوا شكونوا اللي قتل تيم. وأول حاجة باش يطالبوا بها واللي ما ينجموش يعملوها قبل ما يعثروا على الجمجمة هي تفتيش المنزل متاع تيم واللي ولات تسكن فيه طليقته دوريس، من غير ما نقولوا أنها في عينين المحققين ولات محل شكوك، ويعتبروها عندها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمقتل متاع طليق هاتيم، لأنها دوب مختفى هي احتلت له داره وكأنها على علم اللي هو تقتل. وخلف هذا ما خليتش الوقت للأمنين باش يدخلوا يفركسوا، وهذاك اللي خليها تجلب كل الشبهات لنفسها.

0: في تسلسل هالأحداث نهار 8 أفريل الشرطة مشيت للدار متاع تيمو بإذن من وكيل الجمهورية للتفتيش. الدار وقتها ما كان فيها حد، ويالندرا دوريس وين مشيت هي ولدها، وعلاش ما تقولش الأمنين وهما يتفقدوا في الجراج متاع تيم واللي كان زاده في نفس الوقت ورشة، وغادي باش يلقاو نكت متاع دم. تم رفع عينة منهم وتبعثوا للمعمل الجنائي، والمحاقين لاحظوا حاجة أثارت الاستغراب متاعهم. هاك الجراج ما كان فيه حتى أدوات فلاحية، يعني لا بالة لا بيوش ولا حتى فاس، ورغم اللي تيم كان يستعمل فيهم برشا في الحديقة متاعو، وخلف هذا كما قلنا لكم يخدم بناي. إذن كيفاش ما عندوش هالدوزان هذا؟ والسؤال اللي يطرح نفسه، زعم القاتل أو القتلة حفروا هكا الحفرة باش يردموا فيها تيم بالأدوات متاعو؟ الأمنيين بتبيعة كي خامرتهم الفكرة هذه الحمهم قشعر، لأنهم بعد ما فركسوا هكا الجراج المحاقين دخلوا للدار وبداوا يفركسوا خاصة على آثار متاع دم، واللي تنجم تثبت أنه تيم تقتل غادي. ولهنا الأمنيين استعملوا هكا المادة السحرية واللي ظهر البقايا متاع الدم حتى لو كان ما يتشافوش بالعين، وتنظفوا بأعتى مواد التنظيف. المادة هذه هي اليومينول، وفما زاد البلو ستار واللي يقوم بنفس المهمة، يظهر الدم حتى كي يبدأ ما يتشافش بالكل. مختصر الحديث، القاو مبدئيا أثار على زربية وعلى قناة تهوئة وكرسي، والكل هم عزوهم من المعمل الجنائي للتحليل. وفي الأثناء وهما يفركسوا في بيت النوم ويفليوا فيها فليان، وجلب انتباههم الاختار اللي كان موجود على الفرش، وهو نفس الاختار اللي لقاوه في الغابة مبقع بالدم، يعني نفس اللون ونفس الزينة، وما ينجم يكون المصدر متاعه كان من الدار متاع تيم. الحاصل هزوا هكا الاختار من فوق الفرش وبعثوه للمعمل الجنائي، وكبقات الجرية مكشوفة جيتهم فكرة باش يقلبوها ويشوفوها ملوتة. وغادي فين كانت المفاجأة، بانت لهم ركراكة متاع دم واضحة وضوح الشمس في النهار، وبالتحديد من فوق، يعني فين مكان الرأس. بعبارة أوضح، هكا الدم جاي من الجمجمة متاع حد كان راقد غادي، وبتبيعة ما ينجمش يكون حد آخر غير تيم. ولهنا ما عاد ثم حتى أدنى شك أنه تيم مور تقتل في داره وعلى فرشه، ويلزمه فقط يتحلل الدم باش يثبت اللي هو متاعو. في نفس السياق، ما كانتش هذه المفاجأة الوحيدة اللي لقاوها في الدار، لأنه المحققين باش يكتشفوا دوي متاع رصاصة من عيار 22 من بين اللوحة متاع الفرش والجراية، وهذا يزيد يأكد نوعية السلاح اللي تقتل به تيم. وبتبيع على هنا معالم الجريمة بدأت تتوضح، معناها تيم مور تقتل في داره، وهذا لا يختلف فيه اثنان. والواقع صارت في الليلة الفاصلة ما بين 2 و 3 نوفمبر 2010، واللي قتل تيم استعمل بندقية صيد عيار 22 وغدره مع تجاه من تالي وهو راقد، وأطلق عليه النار، ومن بعد لفه في الاختام تاع الفرش، نظف ساحة الجريمة وهز ردمه في الغابة. هذم هما الاستنتاجات الأولية متاع المحققين، ويلزم توا يعرفوا شكون الفاعل الحقيقي وخاصة الدوافع متاع الجريمة، ولو أنهم باينين. في الحقبة هذه من القضية وفي بلدة ساوث باند، الحديث كثر على الطفل ديفون والتيم، ولهنا خلينا نقولوا كلام التراكن، لأنه الناس اللي شافوه قالوا اللي هو ما كان باين عليه حتى حيرة وقت اللي بوه اختفى، وما عنده حتى تأثر وقت اللي سمع به تقتل. وهذا حسب التخمينات متاعهم يدل على أنه عنده علم باللي صار البوه، رغم اللي الأمنيين استبعدوا تورطه في حاجة كيفن هذه بحكم العلاقة القوية اللي كانت عند ديفون مع أبوه، وما ننساوش أنه اختار باش يعيش معاه مش مع أمه. وباش يقطعوا الشك، المحققين استدعاوا ديفون، ومشكلتهم الأساسية كيفاش هكا طفل ما سمعش يحس الكرتوش، وأربعة كرتوشات، ما هيش واحدة ولا اثنين. وهالأربعة طلقات صاروا في بيت بجنب بيته، وما المفروض يسمعهم حتى كي يبدأ في المنامة السابعة. إذن كيفاش ما سمع شيء؟ وفي الحقيقة مش هو برك ما سمع شيء، الجيران القراب ما وصلوا لوذنيهم حتى حس متاع كرتوش.
1: Devin, look at me. You need to come clean with us. Tell us again what happened.
0: في مجريات هالأحداث، المحققين وقت اللي بداوا يستجوبوا في ديفون قالوا له حكينا توا بالرسمي شنو اللي صار نهار 2 نوفمبر في الليل. سكت شوية وقال لهم أنه ليلتها تعارك مع أبوه على خاطر نتائجه المدرسية لحموم الأبعد الحدود، والعركة كانت كبيرة لدرجة أنه أبوه تغشش عليه برشا، قال له معاش باش تسوق الكاميونة على خاطر ما عندكش معدل. وأكثر حاجة كان يحبها ديفون ويمكن هي اللي خليته يبقى بعد أبوه هي الكاميونة اللي كان يهزها ويسوقها وقت ما يحب. المفيد أنه ديفون قال اللي أبوه باش يتفاهم معاه من غدوة الصباح ومشي القد، لكن من غدوة وقت اللي فيق ما لقاهش. المحققين سألوه يا أخي متأكد أنه ما سمع حد شيء ليلتها؟ قالوا له متأكد. وللتثبت من أقواله الأمنيين عداوا ديفون على آلة البوليغراف، يعني كاشف الكذب، ونجح في الاختبار وطلع ما يكذبش، رغم اللي البوليغراف هذا ما عنده حتى مصداقية وما يتمش اعتماده كدليل إدانة في القضاء الأمريكي. في نفس هالإطار من الأبحاث، المحققين المرة هذه استدعوا دوريس طليقة تيم واستنطقوها، وهي باش تحكي لهم حكاية ما كانوش ينتظروا فيها بالكل. قالت لهم أنه تيم كان يزرع في الماريخوانا وما صدقوهاش، وعداوها كما ولد على كشف الكذب ونجحت كيفه في الاختبار. وإذا يظهر الكلام بتاعها صحيح فإنه المسألة خذيت أبعاد أخرى، يعني وليت إمكانية أنه تيم مورط مع عصابات متاع تجارة المخدرات وكان يتعامل معاهم، لكن كيفاش كان عامل باش يحافظ على كالسرية التامة وصحابه البوليسية ما يفيقوش بيه؟ خلف هذا شنو اللي صار بينه وبينها التجار؟ ولهنا الأمنيين ربشوا في الماضي متاع تيم وقاموا بالتحريات باش يعرفوا إذا كان مورط في أمور متاع استهلاك أو بيع مخدرات. والراجل لقاوه مضيف وخطيه، وحتى لو كان استهلك في وقت من الأوقات المسألة بعيدة برشا على المتاجرة بالمخدرات. بالنسبة للمحققين الأمل الوحيد اللي بقالهم هو نتائج التحليل متاع الدم اللي لقاوه في دار تيم، والتقرير متاع المعمل الجنائي يقول أنه هكا الدم اللي لقاوه في الجراج هو متاع حيوان وبالتحديد متاع أيل. فيما يخص البقعة اللي لقاوها على الزربية، ظهرت وسخ متاع قطوس، واللي على الكرسي وقناة التهوئة هو دم متاع حشرات. لكن هاك البقعة اللي موجودة على الجراية ومن فوق بالكل، يعني وين المخدة وين واحد يحط راسه، هي بالفعل الدم متاع تيم. والقاتل نظف ساحة الجريمة مليح مليح بعد ما لف الجثة، لكن بالنسبة للجراية في باله كي يقلبها الشرطة ماهيش باش تفيق بيها وما تجيب لهاش خبرة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، السؤال اللي بقى يتردد في أذهان المحققين، علاش حتى واحد ما سمع حس الكرتوش بما فيهم الجارة؟ والتفسير الوحيد أنه القاتل أو القتلة استعملوا سيلونسيو، يعني كاتم صوت. لكن كيفاش تم إطلاق أربع رصاصات وجاءوا بحدة بعضهم في راس تيم وبيناتهم مليمترات، في حين أن الكارابينة اللي تم استعمالها هي من نوع لكل ضربة زيد تحط لها كرتوشة، ما يشي أوتوماتيك تضرب في جرة بعضه كما بعض المسدسات أو البندقيات الأخرين، وخلف هذا فيها كاتم صوت. وهذه بالنسبة للمحققين خدمة متاع أنتيور أجاش، يعني قاتل مأجور ومتمرس وعنده خبرة وينجم يطلق النار عدة مرات بدم بارد ودقة فائقة. في تسلسل هالأحداث، إذا اتضح أنه الحكاية فيها قاتل مأجور، معناها احتمال اللي مسألة المخدرات تكون صحيحة. وفي هذا الكل التحدي الكبير للمحققين أنهم يلقاوا أداة الجريمة، معناها الكارابينة اللي فيها كاتم صوت. ولهنا الحظ باش يلعب دور كبير. علاش ما تقولش أن مساعد الشريف كان يتعشى ويحكي هو ولده، واللي سبق وقلنا لكم اللي هو نديد ديفان وصحاب. وهتفل هذا قال اللي عنده صاحبه اشري كارابينة، معناها لما حلبوه اللي هو يحب زاده يشري واحدة كما صاحبه هذا. وفي سياق الحديث قال له على النوع متاع الكارابينة واللي هي من عيار 22 وفيها كاتم صوت. بوه واللي هو مساعد الشريف دوب ما سمعها الأوصاف شعر لغص، وقالوا شكونه صاحبك هذا؟ قالوا راهو اسمه تايلر. وبالوقت مساعد الشريف مشاله وطلب منه باش يوريها كالكارابينة وجابها له. وقتها سألوا من عند شكون شريتها؟ قال له من عند ديفان، وأكد له اللي هو شريها من عنده من مدة جمعة. بطبيعة الحال مساعد الشريف حجزها كالكارابينة باش يبعثها للباليستيك، يعني خبراء القذائف، على أساس يتأكدوا إذا كان هي أداة الجريمة وإلا لا. وفعلا ما كانش صعيب باش يتم إثبات أن السلاح هذاك هو اللي تمت به الجريمة. وهكدوا يمتع الكارتوشة اللي لقاوها في الفرش جاي من الكارابينة هذيك. ونهار 13 أفريل 2011 الشرطة مشيت للمعهد متاع ديفان وخرجوهم سلسل قدام التلامذة الأخرين، مع العلم وأنه البوليسية بقاوا متعجبين من ردة الفعل متاع الطفل. متحركت له حتى شعرة وكأنه كان ينتظر في الإيقاف هذا، وأكثر من هكا كان يعرف اللي هما متهمين بقتل بوه. لكن اسألهم قالوا له مش تحبوا عندي، شنو اللي عندكم ضدي؟ قالوا له تنقوله لك وقت اللي نخلطوا للمركز. في ترابط هالأحداث وفي الاستنطاق المحققين طلبوا من ديفون باش يعاود يحكي لهم مرة أخرى على اللي صار ليلة 2 نوفمبر، وعاود لهم نفس الحكاية اللي حكاية لهم المرة الأولى. لكن هما وراوها التصويرة متاع المنشفة اللي لقاوها في الغابة وملطخة بالدم، وذمنيا فهموه أنه البصمة الجينية متاعوا في وسطها، واللي ما عاد ثم حتى مجال للإنكار ويلزم يعطيهم رواية الأحداث كيما صارت بالضبط. وهذاك هو اللي صار، وهو جايكم الحديث بالتفصيل.
1: What did you do after you shot your father?
2: Wrapped him up in a sheet.
0: فيها التور هذا من القضية ديفان قال بكل بساطة للمحققين أنه بعد العركة مع أبوه استناه حتى لين يرقد، وهز الكارابينة ومشيلوا البيته وضربوا من قريب برشا على بعد سنتيمترات، وقال أنه أطلق النار 4 مرات. والمعلومة هذه ما نجم يكون يعرفها كان القاتل، لأن المحققين خلاوها سرية ما قالوهاش للصحافة. واللي يدوخ الأمنيين أنه الطفل هذا خذا وقته أكثر من وقته وما تراجع في حتى لحظة باش يقضي على أبوه، وعليها ذاك الضرب ب4 رصاصات، يعمر ويضرب، يعمر ويضرب. تقولش عليه يصطاد في الأيل مش يقتل في بوه. وهكا القدرة الإجرامية أذهلت البوليسية وفهموا أنه ديفون مشروع متاع قاتل بكل المواصفات. فيما يخص بقية رواية الأحداث تعرفوها، لأنه ديفون نظف ساحة الجريمة وهز الجثة وردمها في الغابة ورجع مع ماضي 3 متاع الصباح. نظف الكاميونة متاع بوه اللي هز الجثة متاعو فيها وتلطخت بالدم، وهيك الجارة شافته فعلا معاك الوقت يغسل في الكاميونة، أما مشي في باله اللي هو تيم مش ولده ديفان. في نفس الإطار ديفان قال في الاعترافاته أنه هو مروح للدار وقف في محطة متاع بنزين جبد منها 15 دولار بالبطاقة البنكية متاع بوه. وكي سألوه المحققين ندمشي على العملة اللي عملها، قال لهم العاود وبتبيع لك. وأكيد راكم تتسألوا شنو الدافع اللي بقى معلق في هالجريمة. والمحققين وقت اللي نجدوا ديفون قال لهم بوه ديما يضرب فيه ويعنف، والعقاب ورا العقاب وحارمه من كل شيء. وقال لهم اللي هو ما عاد عنده حتى خيار سوى أنه يقتل بوه. المحققين بتبيعها ما صدقوش، وخلف هذا حتى واحد من السكان بتاع مدينة ساوزبن ما قال اللي هو يشك ولو مجرد شك في أنه تيم كان قاسي مع ولده، لكن زعم قتله على خاطر لمحله على نتائجه الدراسية. يبدو أنه ديفون هو الوحيد اللي عنده الدافع الحقيقي، وحتى كي تعدى على لجنة بتاع أطباء نفسانيين أكدوا اللي هو سليم المدارك وما يعاني من حتى اضطرابات أو مشاكل نفسية. في نهاية هالقضية ديفون اتسلطت عليه عقوبة بواحد وثلاثين سنة سجن، وبالتحديد عامين بعد ما قتل أبوه. واللي كانوا حاضرين في المحاكمة الكل يتسائلوا زعما كي باش يتسيب وعمره 47 سنة، أما هو نوع من المجرمين باش يكون؟ ولهنا ما بقى كمش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي تريبينال والدريبة، وتسمعوا يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. ناجي تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
3: ديوان فام، تبع الموسيقى.

0: صباح الخير تونس، كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للـ9:30، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكاند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للـ11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المون دي ستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين. وشاك ديمانش ما يفوتك حتى ترانت مع ديوين ترانت. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثلين للجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثلين للأربعة من 3 للـ5 يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت. واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية مثلين للجمعة من 5 للـ7. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثلين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للـ6، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثلين للجمعة من 9 للـ5 الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
1: ديوان فام عسلامة
2: عسلامة. ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما نحبكم برشا. ديوان فام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان فام نحب نوصل نداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موجة صفاقس
0: على 91.2
1: تونس،
0: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106،
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm.
6: Publicité.
7: تحب على التليفون يكسر الدنيا؟ عليك بالفيفو V70 FE، كاميرا 200 ميجا بيكسل، باتري 6000 ملي امبير، شارج رابيد 90 واط، اكران بوليد 120 هرتز و IP69، ديسپونيبل ان دو فيرسيون 8 و 12 جيجا رام و 256 جيجا ستوكاج. فيفو 70 FE يكسر الدنيا ويكسر الاسوام زادا. فيفو V70 FE à partir de 1499 دينار، بري بوبليك كونسيي.
1: ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز.
8: موجز الثالث ديوان فام عسلمة. وزارة الصحة تعلن اليوم إعادة تشغيل خط إنتاج القوارير السائلة بمصنع الشركة التونسية لصناعة الصيدلية سيفات، وذلك وفق المعايير الدولية للجودة والسلامة الدوائية بعد توقف دام لسنوات. ويشمل هذا الاستئناف انتاج أدوية في شكل شراب من بينها إكزابين ومضادات الحموضة، وكذلك أدوية أخرى مختلفة، بما يعزز توفر الأدوية الأساسية بالسوق التونسية ويدعم القدرة الوطنية على الانتاج. والوزارة توضح في بلاغ أن هذه الخطوة تأتي بعد استئناف انتاج الأشكال الجافة والتحاميل والسيروم الفيزيولوجي في إطار مجهود متواصل لإعادة تأهيل المؤسسة واسترجاع دورها الاستراتيجي. النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون يطالب في الجلسة العامة للتصويت على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات لإنتاج الكهرباء من محطات فولت ضوئية بمراجعة مدة العقود المزمع إبرامها على 25 سنة. والنائب سحنون يعتبر أن أغلبية المحطات لن تكون قادرة على الاشتغال بعد استنزافها لمدة 25 عاما، منوها بخطورة الإعفاءات الجبائية لمدة 10 سنوات لفائدة الشركات الأجنبية وفق قوله.
6: بالنسبة للشركة الوطنية للكهرباء والغاز، نطلب من السيد المدير العام للشركة هذه بعد إذنه أنه يعتذر من كل أعوان وإطارات وخبراء الشركة هذه، الشركة اللي من 62 وهي هذا البلاد هذه، والشركة اللي عملت الاستثمارات الكبرى هذه واللي وفرت الضوء في أقصى نقاط البلاد، ما تنجمش تكون عاجزة باش تعمل المشاريع هذه، ولو في الحد الأدنى كما عقود النفط وكما عقود الغاز 51% تكون تونسية، ومرحبا بالاستثمار أجنبي ياخذوا 49% كما هو معمول به في البترول وكما هو معمول به في الغاز عليه 25 سنة. عقود بالحساسية هذه وتكنولوجيات عالية والطاقات المتجددة في كل لحظة فما جديد، نعطيه خيراتنا لمدة 25 سنة، يجب مراجعة مدة العقود هذه.
8: استئناف نشاط مختلف وحدات الانتاج التابعة لشركة فوسفات قفصة بعد رفع احتجاجات الأعوان منذ أمس الثلاثاء للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمهنية والمتعلقة أساسا بمنحتي الانتاج وعيد الأضحى، وذلك إثر الجلسة التفاوضية التي جمعت اليوم الجامعة العامة للمناجم بممثل الإدارة العامة للشركة، والتي تم بمقتضاها الاتفاق على صرف تسبيقة على منحة الانتاجية بقيمة 800 دينار قبل 20 من مايو الجاري، إلى جانب النظر في تجميد المديونية لمدة 6 أشهر وعقد جلسة عمل يوم 5 جوان المقبل لمتابعة تنفيذ محاضر الاتفاق السابقة، وفق تأكيد الكاتبة العامة لجامعة المناجم ريم هلال.
9: اليوم بعد ما التحقت النقابات الأساسية كتاب العامين والفرع الجامعي بالشركة فوسفات قفصة، تم الاتفاق مع الإدارة العامة على صرف 800,000 تسبقة على المنح والأجور على أساس المطلب اللي رفعته جماعة المناجم بتاريخ 21 أفريل اللي طلبت فيه 1,000,000 تسبقة على المنح والأجور. الإدارة العامة اليوم وافقت على 800,000، وعلى أساس الاتفاق تم رفع الاحتجاجات وبش يرجع نشاط في كامل الشركة إن شاء الله.
8: وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل اليوم إلى الصين تمهيدا لقمة تنطوي على تحديات عدة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، من التجارة الدولية إلى الحرب في إيران مرورا بقضية تايوان. وفي سياق متصل، الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي يدعو نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى مناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال قمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع حاتم جاسبار وكمال فريق إكسترا تايم.
10: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: المطلفة وعشرة دقائق. شكرا لاختياركم دي لان اف ام. اهلا وسهلا مرحبا بكم ناس الكل. رونديفو العادة في اكسترا تايم انتوا حتى الخمسة كالعادة سويتي مزمن نرجعوا فيها للاكتواليتي نترافقوا فيها معاكم نحكيوا برشا كورة في اكسترا تايم. شكرا لكل المتابعين, مرحبا بكل مبرونشي معنا على مختلف الفريكونس وإليك العادة على www.dionfm.net واصدقائنا على شين يوتيوب دي ان اف ام لايف. مرحبا بكم, مرحبا بكل المتابعين على لي باج فيسبوك سبور باي دي ان اف ام ودي ان اف ام. نحكيوا بعد شوية صعود تاريخي للتقدم الرياضي بسقيطة للدير للرابطة المحترفة الأولى, أرقام هذا الموسم وما هي أهداف الموسم القادم. بعد شوية في المباشر رئيس النادي السيد منير ملاك بعد موسم مشوق. الأمل الرياضي بحمام سوسة يعود للرابطة الأولى في المباشر. بعد شوية رئيس النادي السيد منتصر بن عمار نحكيه لك دو نعطيه حق الناس في انتظار بطبيعة البراج. ورقة واحدة من سيظفر بالورقة الثالثة للصعود والرهان سيكون كبير بين أربعة فرق في شكل بطولة مصغرة نصف نهائي ونهائي, وإن شاء الله يكون الصعود للأجدر.

0: منتخب أقل من 17 عام يستهل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية بمواجهة المنتخب المغربي، فما هي حظوظ نسور كارتاج؟ وهل يقدر هديد الإطار الفني الجديد على قلب الموازين؟ تحياتنا للجميع. مرحبا نادية في الإخراج، حسام في الإخراج الرقمي، أمين شرقي في الأعداد، والأربعاء ينضم إلينا لوغران ناصر البديو. مرحبا ناصر.
1: أهلا بك حتوما، مرحبا بك ومرحبا بالحضور ومرحبا بالسادة المستمعين والمتفرجين الكل، وإن شاء الله نعملوا سبعتين ميزانين. لكن قبل ما نعد الكلمة، عندي صاحبي عزيز عليا، زوجته توا قاعدة تعمل في عملية جراحية، إن شاء الله نتمنى لها الشفاء العاجل، وإن شاء الله ربي يقيمها سالمة غانمة. وماذا بيا الناس اللي يسمعوا فينا كونا يدعونا بالشفاء، وإن شاء الله ربي يشفاها وإن شاء الله ربي يقيمها سالمة،
0: إن شاء الله ربي يشفاها
1: وعافيتها وربي إن شاء الله يعطيها.
0: أمين يا ربي يشفاها ويعافيها. أكيد تمنياتنا القلبية إن شاء الله بالشفاء العاجل، وتمنيات الجميع كالعادة على الجهة اليسرى. يواصل الأفراح والليالي الملاح، لم يرقد منذ يوم الأحد، لم يهدأ له بال، يتلقى في التهاني من كامل أنحاء العالم، واختلفت حتى سونوريزاسيون تاع التليفون. حسام الحجري، مرحبا حسام.
2: حقي ولا مش حقي؟
0: لا حق، خاصة اللي يشوفك نهار الأحد يعرف جيدا أنه حقك.
2: حاجة عادية كما فرح كل جماهير وعشاق النادي الإفريقي، فرحة كبيرة، بطولة مستحقة، بطولة أنا تعبوا عليها برشا، صارت برشا خدمة، برشا إيفور، برشا ساكريفيس، وإن شاء الله البطولة هذه تحل طريق أمام ألقاب أخرى.
0: أكيد إن شاء الله تكون بداية جديدة للنادي الإفريقي، نادي الإفريقي اللي عاش صعوبات كبيرة في المواسم الأخيرة، ولكن بطبيعة بتضافر الجهود من هيئة مديرة، من لاعبية، من إطار طبي وفني، قلت الطبي قبل الفني، وقلت حتى الجارد ماتريال والناس اللي تخدم، لأنه شوف خلينا نسلم على مجدي المصراتي لأنه في معبيد تستحق زيادة باش نشكرها. مجدي المصراتي، مرحبا مجدي.
3: مرحبا حاتم، مرحبا بالحضور والسادة المستمعين والمشاهدين.
0: مرحبا بيك مجدي. قلنا علاش بديت بالإطار الطبي وبديت بالجارد ماتريال وبديت بالليزاناليست وبديت بالكيني وبديت بالناس الكل؟ لأنه هذوما العباد نقول أنا كلمة جنود الخفاء وشوية فيهم، لأنه اللي ظهر في الصورة كهيئة مديرة إطار فني ولاعبين، لكن فما عباد راهي تساهم بنسبة تتجاوز 50% في إنجاز النادي الإفريقي. مجدي
3: صحيح بالطبيعة، شوف نجاح وراه برشا عباد كما قلت، فما عباد ظاهرين معناتها الناس كل خاطر ديما معناتها بالواجهة، لكن فما عباد من التالي اللي هما يخدموا في خدمة كبيرة برشا كما ذكرت انتي، الإطار الطبي معناها، فما حتى إداريين ما يظهروش، برشا أطراف معناها مساهمة في التتويج هذايا، سيتانتو معناتها التتويج هذايا وراه كما قلت لك برشا عباد ضحات وخدمت وقدمت كل ما عندها باش يشوفوا النادي الإفريقي مثل
0: أكيد متوش. أكيد يشوفوا النادي الإفريقي متوج، فما كما قلنا جنود الخفاء بطبيعة، من غير نحكيه على الجمهور، جمهور النادي الإفريقي واللاعب رقم واحد وليس اللاعب رقم 12 منذ سنوات كبيرة جدا. يلا فاصل إشاري وبعد تنطلق الرحلة في إكسترا تايم.
4: إكسترا تايم، إكسترا تايم.

0: Maintenant, écoutez Extra Time.
1: www.dionf1.net en l'ouen wahid li koulou baqiyat akhbarna al-riyadhiya.
2: L'actu du jour.
1: صعود تاريخي للتقدم الرياضي بسقيط الدائري للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ألف ألف مبروك لكل جماهير التقدم الرياضي بسقيط الدائري في مباراة البارح. انتصار 5-0 على فريق هلال رديف. شفنا أنه صفاقس لم تهدأ ليلة البارحة واحتفال بهذا الصعود التاريخي. شكرا لكل مكونات هذا الفريق وتحية وألف مبروك مرة أخرى لكل جماهير التقدم الرياضي بسقيط الدائري. إنجاز جديد ينضاف إلى هذا الفريق. ورئيس النادي السيد منير ملك حاضر معنا في المباشر. مساء النور. مرحبا سي منير.
3: مرحبا بك. مرحبا بكويا حاتم. مرحبا بكافة المشاهدين والمستمعين إذاعة ديوان فاق.
1: شكرا لك سي منير. ألف

0: مبروك مرة أخرى للتقدم الرياضي بساقيت الدير. يظهر لي أنا ممكن نرجع معاك شوية مع بداية الموسم سيمونير، خاصة مع استراتيجية شفناها من النادي منذ صعوده من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية. فما استراتيجية وضعت في هذا النادي؟ كان الهدف متاعكم الأول هو الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى هذا الموسم سيمونير؟
1: والله في هذا الموسم صحيح، ما من الأول احنا خدمنا بلاي بالنسبة تحية للأخوة اللي حاضرين معك قبل كل شيء.
2: بارك الله فيك سيمونير، مبروك سيمونير.
1: يعيش كابتن، يعيش خويا، يا حي. قلت لك استراتيجية خدمناها، احنا خدمنا راه باش نكونوا فريق وعلاش لا نتدرجوا بشوية بشوية إن شاء الله. ومن بعد قينا روحنا عمناه في الـ في الـ في الرابطة الثانية. الترتيب نتاعنا عمناه في المرتبة الثالثة، احنا ورلوي ولوسيكا خاصنا المرتبة الثالثة مع بعضنا. دونك لازم ولا بد باش العام اللي بعد ان شاء الله تخمم في طلوع على علاش لا. ومع القانون الجديد اللي احنا حكينا فيه مع الجامعة مكتب الجامعي بارك الله فيهم، واخذوا لنا بالراي نتاعنا ومشات الاول وثاني وثالث، معناتها الاول اللي طلعوا والثاني والثالث يعملوا ماتشات براش. الحمد لله قلنا علاش لا نلعبوا على المراتب الاولى، اذا جا طلوع مرحبا به، سينو كان المرتبه الثانيه ولا الثالثه متاكده هذيك تجيبوا ونطلعوا ان شاء الله. مشينا في المنهجيه هذيك، حكينا مع اللاعبين، حكينا مع الكوتش يوسري بالمناسبه نقول له تحيه ليه،
0: باش نعطيه حقه بالباس يوسري بن كحله بعض شويه.
1: اكيد يوسري بارك الله مدرب كفو وما يشك حتى في القدرات نتاعو، وتعرفوا جاء على جمعيه ما يعرفهاش اللاعبين ما يعرفهمش. دونك شويه وقت، الجولات الاولى شفت شكون كان المتصدر القلعه وقت واحد، كل القلعه 9 نقاط واحنا معنا مازلنا وقت عنا بالي 5 بوان. والحمد لله يا ربي معنا بشويه بشويه الاوتوماتيزم وتعرفوا على اللاعبيه كما يلزم واخذ الوقت وتبارك الله معنا مشات معنا النتائج والحمد لله. وتعرفوا انتم احنا رانا بالمجد مش نشكر انا الجمعيه نتاعي بشده الجمعيات الكل. الفريق اللي يفرش كره، الفريق اللي يلعب كره، الفريق اللي يلعب في كره معناتها عصريه تبارك الله، كل ماتش وكيفاش طريقه اللعب نتاعو نتاقلموا مع الملاعب زاد كيف حاله الملاعب حاله اللي ترى اللي هي راكم شفتوها في الرابطه الثانيه وحتى في تونس كامله حاله مزريه البعض الملاعب منهم الملعب نتاعنا نتاع سكه الدير اللي يلا غالب معناها تشوف احنا معنا كيفاش نلعبوا فيه، انتم جيتوا وعينتوا الشيء هذا وهذاك ان شاء الله يا ربي الحمد لله وتوجنا بالصعود. العباد يقولوا حلم، العباد يقولوا هذاك مشروع، راهو مشروع وجينا فيه والحمد لله يا ربي جابنا ربي في الصواب وأنصفنا ربي والحمد لله يا ربي.
0: مشروع ناجح بأتم معنى الكلمة وأرقام بالجملة تخلي كما قال حسام الحاج علي فالنهار لحد على النادي الإفريقي كعطيته الأرقام. نحب نقول أنا الحسام نعطيه أرقام التقدم الرياضي بساقيت الدير في هذا الموسم. حسام 26 مباراة، 16 انتصار، 8 تعادلات، 2 هزائم، 54 هدف مسجل حسام و15 هدف مقبول في 26 مقابلة، وأحسن خط هجوم وأحسن خط دفاع. ولاتك صحة سيمونير. حسام، هذه أرقام التقدم الذي بسقيت للدير.
3: كما قلت لك واحد يسمع الأرقام وما يعرفش في أنا بطولة وفي أنا بلاد وشنو الكلاسمون يقول لك هذا يا بطل. ثم دي شيفر يقول لك باركور ده شامبيون،
0: سمحني مع ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم.
3: خلينا نتوها نحكي وحنا نتوها على الصعود، هذاك ان بلوس كما يقولوا سيريز على الجاتو، هذاك زيد الكوب. لكن الارقام تاع التقدم صراحه معناها تغني على اي تعليق. قلت لك اي واحد ما تسالوش ما تقولوش كل الكلاسمون شكون طلع شكون ما طلعش، تقول له هذه ارقام تاع ايكيب راهي تلعب في بطوله يقول لك بطل. دونك برافو، ناس خدمت، ناس عطات ثقه اول شيء للمدرب نتاعها كما قال لك معناها في البدايه ما كانتش نتائج باهيه واحنا نعرفوا تبارك الله معناها في البطوله التونسيه سواء الاولى ولا الثانيه ساعات من الماتش الاول والماتش الثاني يقول لك لا احنا ماناش الاولانيين يبدل المدرب. دونك وقت اللي تعمل بروجي هو اول كلمه قالها، نعرف ثم برشا تونسي يقول لك لا من كلمه بروجي وما نحبهاش بروجي، بون مش معمول بها برشا اما يلزمها تكون موجود. اللي راهو ما يعملش بروجي راهو عاده ما يخلطش النتائج. هو قال لك احنا ما كناش معناها الهدف نتاعنا الصعود، حسنوا جمعيه نقدوا جمعيه وكان جاء مرحبا. دونك ما تهوروش من الاول ومشتش النتائج اي برا خلينا. دونك خدموا من بعد المدرب عرف اللاعبين عرف شنو الرابطه الثانيه وبدا يخدم على روحه وفي الاخير جاء الصعود. ان شاء الله حاجه بركه. نداء انا من عندي اللي ان شاء الله راهو ما يكونش الصعود هذيك نهايه المطاف. هناك بعض الجمعيات يفرح يفرح يفرح بالصعود ومن بعد يتفاجأ العام اللي بعده يلقى روحه اخذ نفس لاسونسور خاطر راهي الدرجه الاولى يلزمها بريباراسيون اخرى يلزم يحضروا لها مش ايتنا نهار اخر جورني ولا اخر ماتش يبدا التحضير خاطر راهي الرابطه الاولى عندها نيفو تاع جوارات اخرين كاليبر اخر ميزانيه اخرى تحضير اخر. دونك ان شاء الله انا نتمنى لهم الخير وان شاء الله يعملوا موسم كبير. هناك بعض الجمعيات او العديد من الجمعيات ساعدوا وقعدوا سنوات زاد الراي في الدرجه الاولى دونك ان شاء الله يخدموا الخدمه باش يقعدوا في الدرجه الاولى.
0: سيموني تفضل. هذا حسام الحاج اللي رايه في الموضوع. تفضل.
1: مرحبا بك يعطيك الصحه سي حسام بارك الله فيك
3: اخويا تستاهلوا
1: اللي قلته الكل ويعطيك الصحه جماعه الكل. اما في نطاق الفضل ان شاء الله قدوا تربي ماشي نعملوا الإقامة في القسم الوطني ما عندناش فيزا سياحيه معناتها
0: ان شاء الله ان شاء الله التيكي التيكي قصينا كان اللي فقط في مجرد تور معناها ذهب بدون اياب باذن الله
1: ولا ولا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يعطينا القوه
3: بربي سؤال الملعب
1: ان شاء الله اول حاجه الماديات والملعب زاد كيف كيف زاد كما تشوفوا فينا بالله بالله بالله نداء
0: نجموا نلقاو بالتقدير هذه سقيت الدار عم جيف تاع بنيري
1: نلقاو فرصه نتشكاو من المنشآت الرياضيه في جهه الشخص كل سي نصر يعرف والعب تتناقص وشاف شنو الحال اللي عندنا طيب الميري راه وحده ما يكفيناش رانا تبارك الله قداش من جمعيه في الساق اثنين مارس يتعاركوا علي قداش من جمعيه وما ماش قاعدين يترناو انا عندي سب كاتيجوري ولا اكثر خلف لبنجاما خلف الصغيرات نترنا في ربع ربع سيس كاتيجوري ترشحوا للبلاي اوف في معناتها في الليجان توا عندي ثلاثة ادوار نهائيه ان شاء الله ماشي نلعبهم في الكادير في الاسكوار وفي المينيم معناها جمعيه كي النهائيه تشوفوا الحاله نتاع الملعب نتاعها تقولوا هذه كيفاش قاعده عامله النتائج هذه وحنا الحمد لله يا ربي انا قاعد نخدم على الشبان توا عندي ثلاث سنين انا راني نخدم على الشبان جندستي في الشبان ونعمل في دير كتما في الشبان برشا عباد دكتور معلي تقول ايش تعمل ودي نقول لهم هذيك هذيك هي الرصيد نتاعنا هذوك الصغيرات اللي انا قاعد تو نصرف عليهم ونكون فيهم ونعمل لهم ونشجعهم انا كل نهار معناتها لي زونترينمون نحضر من 6 نتاع العشيه ل 9 نتاع الليل بحد الصغيرات والحمد لله يا ربي هذوك هما مستقبل الفريق هذيك هي التكنيير نتاع الفريق اللي بعد انا نهار اخر ماشي نلقى شكون يدافع حتى انا موجود ولا مش موجود اربع خمس سنين اخرين ان شاء الله تلقاو رصيد نتاع لاعبيه تبارك الله يلي هما ان شاء الله في
0: فكر استراتيجيه ومشروع بروجي هذا هو اللي تحدث عليه سيد منير ملاك حكى على مشاكل على مستوى الملعب والله عينا وما زلنا ما تعبناش عينا ولكن ما زلنا ما تعبناش من اجل ايصال مره اخرى نقول صوت صفاقس على مستوى المنشآت الرياضيه ليس في الرياضه فقط معنا نحكي على صفاقس خلينا تو من خلينا نركزوا على الرياضه وعلى الملاعب خاصه نايس دي عندك التقدم الذي بسقيط الدير يصعد للرابطه المحترفه الاولى سمعتوا سيمونير شنو كان يحكي على لي كاتيجوري جون اللي عنده في سيسيس كيف كيف الرلوي النادي محيط القرقني الاهلي صفاقسي الملعب صفاقسي راهو برشا معنا اليوم شفنا انه برشا عباد تحب انه سقيط الدير ممكن تلعب في الطيب الميري فما حمل ثقيل نجم يكون على الملعب معناها اليوم علاش ليه فريق في رابطه محترفه اولى لا يتم تهيئة وصيانة ملعب متاعه سقيط الدير نعرفه شخصيا في سقيط الدير معناه ملعب الحقيقة ما يليقش بفريق في رابطة محترفة أولى حتى المدرجات برشا عباد تتحرم برشا عباد تتحرم
1: نحن نطالبه بتحسين بإعادة البلوز أكتبتوا البلوز متاعه
0: أربع سنين
1: طبعا احنا نطالبه لا من مجيب قعدنا مع السيد الوزير قعدنا في الولاية قعدنا كذا ان شاء الله يا ربي تكون هذا ساغية ان شاء الله عبر اذاعتكم زد كيف كيف ان شاء الله يوصل صوتنا وعبر الاذاعات وعبر القنوات التلفزيه هاكم تو الوطنيه تبارك الله ولا تتصور هاكم شفتوا البارح حاله الملعب بالمجد معناتها البارح جاب احنا سيد الوالي وجاب حذايا ضيوف تصور عاملين لنا كراسي بجنب الكرياش قاعدين ما عندي منصه
0: ما عنديش حتى
1: الضيوف نشري في الليطونت نكري في الليطونت ونجيب في الكراسي ونكري في الكراسي باش نخلي الضيوف البارح فرحة عائلة الملاعبين الكل لكشفتوهم وين قاعدين سيد الوالي بارك الله فيه جاء البارح وقعدت في وسط هكا الواحد قال لي اخويا خليني في وسط الشعب قلت له اخويا تفضل لقدك ما تحب تر كل على بنتك اما بالمجال سيحشم انا ما
0: يحشم
1: في مستوى
0: صورة
1: في مستوى جهة ولا في مستوى جيت سقيت الدائري اللي ما عندها تستحق كل خير والله بغض النظر على كل شيء معنا قاعدين نخدم راه معنا فرع كرة يد نتاع بنيات لو كان نشوفوا كيفاش يترناو قاعدين نعملوا في نتائج جد ايجابيه فرع رفع الأثقال، خلينا نهار السبت 16 ميدالية ذهبية، جينا المرتبة الثانية وطنيا قدام نادي الحرس وقدام برشا جماعة كيباتي اللي معناتها نحبوا نطروا هكا الشباب. أنا بالمزاد يعني قلبي كي نشوف حالات الشباب تو نحب نطر هكا الشباب، نحب نحميه من برشا حويجات. وأكثر حاجة اللي معناها نجمو نحمي بها الشباب نتاعنا هي الرياضة ودار الثقافة والنشاطات اللي احنا عشنا عليهم. انا عمري 62 سنة تو، قبل كنت نقرا في السيد قرصان نمشي لدار الشباب غديكا كرة الطاولة هذيك والجيدو كاراتيه مثل كل الرياضية، ما تخليش الطفل باش يمشي في اثنين اخرين اللي قاعدين تو نشوفوهم ما نحبوش نحكيو عليهم، مش وقت مش
0: اي مازلنا تو في اجواء الفرحة، لكن في الصحيح راه تعرفنا انا معاكم انا حتى على مستوى يصل الصور
1: نعرف في حاتم والله نعرف الديوان راكم نعرف والله يبارك الله فيك
0: عايش معنا حتى مزي سي منيرة ولا واجبنا تجاه الجميع
1: ساقية الدار راكم شفتوا راوس بالمجد بدون فخرة عائلة شفتوش ساقية الدار نهار طيشة
0: لا مستحيل دبوزة لا يكثر منهم الناس الحقيقة
1: راهو الوالي في ماتش كوب سيد الوالي بجنب الواحد قرياش وخلي يعطيكم الصحة في الجمهور يعطيكم في كذا جماعة كل الأمنيين الكل مشكلة في الجمهور
3: سيمونير ممكن أخطر في التيران بتاعكم ديما رابحين مريناش دبابس
1: لا والله لا ورصوية لا راهو شوف عمنا ولا خسرنا ماتشوات وثقفنا على الـ
3: من باب الفدك يا راهو من باب الفدك يا راهو والله من باب الفدك
1: أنا ما نرضهاش على روحي أنا صدقني كي واحد يسب أم ملاعب
3: لا لا لا
1: والله نرجعوا هذيك كيما
0: أنا من باب الصدفة سيمونير
1: ولا أختي ولا واحد
0: بالصدفة سكنت عام ونص بحذا الاستاد تاع ساقية الدير معناها نعرف حومة معناها سكنت فيها برسك عام ونص ونعرف معناها معد العباد اللي غادي الحقيقة برافو راهو البروجي هذا بدا عنده برشا برشا ودونك راهو حاجة ممتازة على الاخر والناس الكل فرحانة بتقدم ساقية الدير في الرابطة المعترف الأول مجدي مسراتي
4: ما يشوف انك نسمع الرئيس كيفاش يتكلم نفهم علاش نجح الفريق هذايا بون ما يعرفنيش لكن اني سيمونير مولم برشا بالكورة في تونس ويتبع ويتفرج شخصيا شفته في زوج مقابلات الاخرانيين مشيت نتفرج في المرسى وسي اس اس شفته في استاد
0: اي
4: مشيت نتفرج في حمل الانف وحمل سوسه شفته في استاد دونك يتبع في كل كبيره وصغيره في الكره التونسيه شوف حاتم حاجه اخرى شوف الاستقرار الاداري والفني والمادي ما نجم يعطيك النجاحات الفريق فاسيفو اللي هو مستقر فنيا ليكيب معناتها ايكيب اوموجين فيها ابناء النادي ما عندهم تجربه فيها ابناء النادي صغار فيها ملاعبيه منتدبين عندهم اكسبيريونس معناتها باهيه برشا نسمي لك مثلا احسن المسعدي زيد العلوي لؤي دحنوس ادم فجريه
0: حمزه الربع الاكسبيريونس تاع الرابطه الثاني من عمر
4: الربع كيف كيف
0: هارون بن عامر من سي اس اس
4: برشا ملاعبيه عندهم لاعبيه صغار كما ايمن عزازه من حي الحبيب يظل لي رئيس هكا كان صدقني ربي انتبهوه كيف كيف الجناوي اللي جاي تستي
0: حمدي
4: اي وشد فيه صحيح الرئيس يظل لي عندي معلومات تقول الرئيس وشد فيه صحيح ويلقى روحه
0: خبرت ايضا به دي المولهي
4: يلقى روحه تيرندسكي تابل فما شوف كي تفرش في الفريق عندهم شوف ثراء بشري معناتها ثراء في الرصيد البشري تحس معناتها كل كجيت بوزل معناتها تنحى واحد يركب واحد فما لسعد بوراوي برشا ملعبيه باهين
0: محمد صادق نقازو مستقبل مرسى المهاجم
4: بهدي الملهي برشا ملعبيه الحقيقه
0: اوموجين ما بين الخبره والتصحيح
4: مع الاستقرار كما قلت لك على المستوى الفني والمادي والاداري ما نجم كان يعطيك نجاحات
0: هذا هو نصر البدوي صعود التقدم الذي بساقيته للدير سمعنا رئيس شنو كان يحكي على صعود فرحه ولكن فرحه تقريبا انه يحب تتواصل بوجود حاله ملعب وارضيه ميدان لساقيته الدير تستقطب على الاقل عدد كبير من الجماهير وهو اصلا يخليه يدخل حتى شويه مداخيل ماديه لان الفريق تعرف عم جاي باش تبدل ربما الاهداف الضامن البقاء يلزمه برشا موارد يلزمه برشا انتدابات يلزمه كاليتي تاع ملعبيه معينه دونك هذه وضعيه تقدم ساقيته الدير نصر
2: اول حاجه انا حبيت نحيي سيمونير بالحق على السمعه العاليه اللي عنده سيمونير راني نحكي لك معناتها من منطلق برشا حباب وبرشا ناس صحاب معناتها الحق انا شخصيا يمكن ما تلاقينيش مع بعضنا لكن سمعتك سبقتك برشا الحق متاع ربي سيمونير ومنهم طارق التونسي سلم عليك وبعث لي تحية معناتها كبيرة برشا لكن فما حاجات اللي نعتبرهم في كرة القدم وقت اللي يبدأ عندك رئيس واعي بشنو قاعد يعمل ويبدأ بالبروجي سبورتيف البروجي سبورتيف ينجم ينطبق على ساقية الدير الحق متاع ربي وقت اللي نحكيه على فريق عنده عامين ثلاثة هو يخدم في صمت ويخدم يحاول بش يجتهد ويحاول بش يوصل أعلى مراتب هذه نعتبر حاجة مهمة برشا وظهر لي الوعي اللي موجود عليه رئيس النادي خاطر راه البروجي ديما يتبنى على الرئيس، راه الرئيس خاطر هو لوكوموتيف نتاع البروجي وقت اللي فما رئيس بالوعي هذا معناتها بالحب هذا. اليوم انه رئيس مسخر وقته من 6 ل 9 تاع الليل يكون موجود في معالي جون ويتابع في كل صغيره وكل كبيره، هذا ما نجم ناكد كان نجاح بون. لكن زاد كيف كيف انا نقول زاد باش ما نغلطكش، النجاح الى حد الان مهم برشا، انك رجعت للرابطه المحترفه الاولى مهم، طلعت للرابطه المحترفه الاولى، لكن اليوم استراتيجي كلها لابد تتبدل، لابد معناتها المعامله معها كيما يلزم.
0: الاستمراريه توسي منير، نحكي على الاستمراريه على مستوى الهيئه المديره وخاصه الاطار الفني. بوت نجم تقول لي مازال بكري شويه حاتم على الموضوع هذا، ولكن هل يواصل يسري بن كحله تدريب التقدم الذي بساقية الدير الموسم القادم؟ انتم كهيئه مديره مازالت الفتره النيابيه نتاعكم مازالت متواصله على راس الفريق، هل سيواصل منير الملك رئاسه التقدم الذي بساقية الدير؟
1: ان شاء الله، علاش لا، احنا رانا للتو مازلنا في فرحه، مازال عندنا ماتش الكوب ومن بعد نحكيوا علاش لا يا اخويا. انا راني مع الاستمراريه. انا نشوف، انا راني نتفرج على الكره الاوروبيه اكثر من نتفرج على بطولتنا ساعه ممكن في كلمه البطوله التعيسه، نتفرج على ماتشات، نتفرج على كره نشيخ كره، اما احنا الله غالب كورتنا ربي ان شاء الله يصلح الحال وربي ان شاء الله يصلح زادك كيف كيف، راي راي المسؤولين ورؤساء الجمعيات. انا شفتني انت توا في مجدي قال لي شفتك هذاك في المرسى، ابداعوا من جماعه المرسى حمام لنف كيف كيف، ابداعوا من حمام لنف تدعوني وواحد وكل باش نمشي ومع اي جمعيه الحمد لله يا ربي، هذيك علاقتي باهيه مع الرؤساء الكل مالجري اللي صار ومالجري اللي يصير. حتى تعرفوا انتم انا راني كنت نكون في المرتبه الاولى فارق 7-8 نقاط تسيلمو الاحترازات هذه وقت تشوفوا، سامحوني في الكلمه خذ عبالات، الله الله غالب ما نحبش نحكي فيها، راهو بالمجد ما حناش قاعدين نلعبوا الكره للكره مالوريزمون، ثم برشا عباد هذيك خدمتهم هذيك هو مصوارهم، ان شاء الله القوانين نتاعنا تتصلح ان شاء الله كما قال سيد الرئيس كنار نسمع فيه يحكي على على القانون الرياضي هذا نتاع الجمعيات، علاش لا يا خويا، خلينا نعملوا جمعيات، خلي العباد تستثمر، خلي العباد تمشي في ثنيه باهيه ونلعبوا كره احتراف كما البلدان الكل، نعملوا اللوجيسيال اللازمه، نعملوا اي قوانين او المكتب الجامعي وفي الانتخابات ولا الرابطه كيف كيف الثانيه الوعود نتاعهم هذوك تحسين الرياضه وتنظيف الرياضه، سيد الوزير كيف كيف في اجتماع نحكيوا نحبوا النصف مازلنا مالوريزمون نعرفهم يخدموا ربي عينهم وربي يوفقهم، اما الوقت راه قاعد يمر واحنا قاعدين ديما بالتوالي ما احناش قاعدين نقدموا، رانا بالمجد ولينا سامحوني في كلمه ضحكه معناها برشا قوانين لازم تتبدل، برشا حويجات رانا 2026 راو لي لوجيسيال راه لعبه طارت، احنا لوجيسيال ما فيه حتى شيء، هذا راه ما فيه ينجم والله انجينير من حتى من الشركات، انا
0: ديما نفقد شويه الاراده
1: صحيح تبالا معناتها يلزمنا نقفوا مع بعض نجماع كل انديه ونطفيوا القلوب زاد كيف لما نمشيو خاطر ثم برشا حوجات ونقفوا وحده للرياضه التونسيه هم الرياضه التونسيه، ما نجموش نطالبوا فريق قومي باش يعطيك نتائج باهره ولا نتائج سمحه قدام الوضعيه هذه، قدام تلعب في ربع تيرا وتلعب في تيتران كيما هذوما واحد الكل فهمت دونك ربي يسر. وحاجه اخرى بالله
0: راهو مش نعطيك بالليبرونتين اللي كنت كلمه الختام بالنسبه لي توجه التحيه والشكر
1: منير ملك في الهيئه المديره صحيح اسمه هو اللي ماشي يسجل ان طونك اول رئيس طلع التقدم بنادي الساقية الدير المرتبه الاولى طلعت في القوم هو اسمه اللي ماشي اما وراي رجال وراي عباده معايا خط بالذكر سي ثامر المكور راجل معناها بالمجد معناها توا عندي 6 سنين معه ولا 7 سنين نخدمه مع بعضنا كنت انا المدير انا سي فريك حكم مشغلي وخدمتي كل ما نجمش نوفر وقتي توا عندي الموسم الثاني رئاسه الجمعيه والسيد هذا نعطيه حقه معناها راهو ضحى بالغالي والنفيس تعب من وقته وعلى حساب عائلته وعلى حساب حتى قدمته رجل مهندس معناه واحد كل سلم في الخدمة بتاعه وتلها بالكرة هذا يستحق كل تحية
0: تحية كبيرة لي
1: كيف كيف سي يسري وسي حمدي بارك الله وسي عبد الكريم بن سالم سي عماد العجيلي الدكتور هذا ما زاد يزلنا نشكروهم سي أشرف قدور سامحوني إذا كان قلبش من سجل عادي قلبش سي منير ملك ما ذكرنيش تحية للدعمين نتاعنا اللي دعمونا راو بلاش فلوس ما كنتش أنا نحكي ولا أي حد يحكي على خاطر إذا كان ما عندكش فلوس راك ما تنجم تعمل حاجة باللي تكون كنا سونس رياضية واحد كل راك بلاش فلوس سامحني في الكورة ما تنجم تعمل حاجة توا عهد احتراف ملاعبي توخر علي في شهرية ما عادش يلعب لك أمبا وقريبا وكذا دونك الناس في يوم الأعمال بارك الله في المدعمين اللي دعمونا اللي وقفوا معنا تا تحية للعباد اللي دعمت رجال بو من يمكن بلكش
0: تنسى ولا حاجة المدعمين الكل وما كيد ما يعفروا
1: المدعمين الكل وشكرا وشكرا للكم انتم تحية
0: حتى
1: في مجد المصرافي في مجد أول مرة شفته في المرسى رجل تبارك الله عليه بلغوا لي تحياتي والخيان الكل
2: أو عادك بيه مش يكلمك يقول لك عندي ملاعبية عادك بيه عادك بيه
0: يعطيك ساعة سيموني
1: فضلوا يا سي ناصر فضلوا في المعرفة
2: لا ما تخافش عليه تبارك الله عليه قد روح
0: ألف مبروك سيموني ألف مبروك لكل حبيت تقدم الذي بساقي تدير شكرا لك ألف مبروك
1: الكل هالي سقف تحية للسفقسية الكل
0: تحية للسفقسية الكل هو تحية لكل
1: رغم كلهم على رأسي قرب مرلوي عقارب سياب سيديكم الكلهم بارك الله فيهم وتحية لهم
0: تحية لك يعطيك الصحة شكرا على حسن أخلاقك محليك سيمونير إن شاء الله مبروك وألف ألف مبروك إن شاء الله الموسم القادم يكون موسم التأكيد وموسم إثبات هذا الصعود التاريخي لهذا الفريق من ساقيت الدير الأولاد نمشي والحمام سوسة أكيد أجواء العودة قول للرابطة المحترفة الأولى لأنه لما الرياضي في حمام سوسة عنده تقاليد وعنده تاريخ مع الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وحاضر معنا رئيس النادي السيد منتصر بن عمارة سي منتصر مساء النور أهلا وسهلا مرحبا بك مرحبا بك سي منتصر مرة أخرى ألف مبروك للأمل الرياضي بحمام سوسة يرجع للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد موسم مشوق ومثير كيف كيف على مستوى الرابطة المحترفة الثانية منافسين كانوا من العيار الثقيل لما نحكيه عن نادي الرياضي لحمام الأنف لما نحكيه على المستقبل أو الاتحاد الرياضي بتطاوين لكن في الأخير ورقة العبور في مقابلة حاسمة يظفر بالصعود على الأمل الرياضي بحمام سوسة وأرقام مميزة لهذا الفريق سي منتصر
5: مرحبا بكم ومرحبا بكل المستمعين ديوان فان نشكرك على الاستضافة مبروك الأهالي حمام سوسة ولسواحلية بصفة عامة نحب بالمناسبة نقدم بالتحية ونبارك السيمونير وساقيت الدائر على التلوع هذايا كل جاب تعب جاب بخدمة ناس قبلنا وكملنا احنا اخذنا المسؤولية وكملنا خدمنا بتعب هيئة مديرة بتعب ستاف تكنيك بتعب جوارات بمساهمة كل الأطراف المدعمين في حمام سوسة والحمد لله كانت مشوار مش سهل كنا حاطين ساقينا على القاعة من أول ما بدينا من اللي خليت المسؤولية في مرحلة الرتور وحاطين هدف وحيد وهو الطلوع والخروج معناه واللعب في الاء وارجاع الامل الى مكانته الطبيعيه الحمد لله بعد جهد هذا كله كي وفقنا ربي باش كنا في الناسيونال ا
0: مجموعة لم تكن سهلة سي منتصر في الرياضي لحمل أنفع من حمام سوسة اتحاد تطاوين وسكاك الحديد الصفاقسي دونك المنافسة بقات إلى جولة أخيرة وناخذ رأيي كان في الرهان هذا الموسم في رابطة محترفة ثانية كيفاش كانت البطولة بالنسبة لكم قراءة عامة في هذا الموسم تاع الأمل الذي بحمام سوسة واللي يتوجوا في الأخير بصاحب المركز الأول بطبيعة 40 هدف مسجل أفضل خط هجوم وثاني أفضل خط دفاع
5: صحيح كانت منافسة قوية ما بين الفرق الكل وخاصة الفرق اللي في الطليعة بقى التشويق الآخر دقيقة وهذه البنة في التلوع والسويفون متاع خدمة متاع عام كامل الحمد لله توزنا وكنا متوجين وحكينا ساقينا على القاعة وخدمنا وغذرنا كل ماتش ماتشو كل ماتش ماتش كوب ما يهمناش في المنافسين شنو عاملين شنو نتائجهم غذرنا كان رواحنا لوليداتنا حكيناهم في الإطار ذهنيا والإحاطة من جميع المستويات باش وصلنا للنتيجه هذه وللصعود هذا في المرتبه الاولى والحمد لله
0: معايا في البلاتو مجدي المصراتي نصر البدوي حسام الحاج علي مجدي المصراتي امل الذي بحمام سوسة يرجع للرابطه الاولى اوكي المهم صار في انتظار الاهم هو اثبات الاقدام في رابطه محترفه اولى لان في السنوات الاخيره عمل حمام سوسة يصعد للرابطه المحترفه الاولى لكن بعد ما يلقاش ربما التوازن نتاعه يعاود ينزل للرابطه الثانيه الموسم هذا تقريبا شفنا كتشكيله كاطار فني كرئيس كجماهير الفريق التفاف حول النادي هذا يرجع للرابطه المحترفه الاولى ولكن في الاخير شفت حتى شويه تعليقات ناس متخوفه معناها تقول لك ماذا بينا المره هذه الصعود دون عوده
4: اول حاجه مباركوا صعود حمام سوسة ان شاء الله مبروك العوده للمكان الطبيعي حمسوسة مش غريب عليها ناسيونال صناعة عام اكسبسيونيل كما كان يحكي الرئيس بديت هيئة وكاملة هيئة بدي مدرب وكامل مدرب كيف كيف جروب موجين شخصين تبعت الفريق لأنه معناتها صديق وإخويا مصعب
0: سيسي تحية كبيرة المصعب
4: تحية ليه موجود كان موجود في الفريق من مثلا الفارتا
0: أي
4: مش نبدأ بمصعب حتى بعد نكمل عليه
0: بيصير شبدأ بمصعب
4: مصعب عامل الفريق معناتها على جميع المستويات معنويا كرويا حتى ماديا مع أصحابه نعرف شنو نقول مصعب راه هو باهي برشا في الجروب الناس كل تحبه في كلك سوا في الإدارة نجم رئيسي أكد لي الملعبية كيف كيف سينو الفريق معناتها فيه برشا لاعبين شبان عندهم مستقبل باهي فيه هداف البطولة نورماني 19 هدف هدف تاريخ حمام سوسة في كورة باهية برشا عنده برشا عروض زادة حاتم رئيس دي أكدنا نتصور معناتها
0: هذه سكوب معناها
4: من الميركاتو اللي فات راه عنده عروض نور خير باش يكمل مع فريق وذول اختياره كان صعب توج فريقه بالصعود وبعد نجم نعرش معناتها الاداره كيفاش تخمم معناتها
0: الاداره الكل معنا تو في المباشر ياسي منتصر معنا معناها الاداره بيدها معنا تو سي منتصر اما باش ناخذ انا سكوب معناها هكا تو نورماني فما بوادر بما انه تحلم الاخرى اتفاق معاي
4: ومازالش في كونترا مازالوا عاملين
0: مازال
4: اي ما عنده برشا عروض
0: العروض موجوده
4: الرئيس ياكد لنا
5: مازال في كونترا بالنسبة للعروض كما سبق وصرحت بداية حاليا ما في الميركاتو في الشتوي اللي صار صحيح فما زوز عروض جاو واحنا خيرنا احنا والمنافس كل شيء باش يكون باش يكمل معنا الموسم بما اننا ناويين على الصعود ان شاء الله خيرنا باش ما نفتوش فيه حاليا ما فما حد شيء لا عروض
4: مازال بكري يا رئيس طول ما تجي ان شاء الله
0: مازال بكري يا رئيس قالك مشت
5: مرحبا بهم كل درسهم ونشوفهم ومرحبا الوقت اما حاليا مازال ما فما حتى اتصال ما فما حتى شيء
0: واضح بي واحنا لو جدي مع ستابيليتي معنا اذا عم جاي نحبوا فريق معنا يبقى في رابطه المحترف الاولى نحاول نخليه وندعمه سينو اذا جاء عرض انا محترم فيه ما يلبي امكانيات الاداره واللاعب ايضا وقت يكون فما كلام اخر هاي مشت
4: بربي حاتم فيت فيه جست على الاطار الفني
0: اي
4: عماد جبلة عمل باساج به برشا في حمام سوسه يظهر خلال النادي في المرتبه العاشره ولا حاجه يظهر لي مانيش مثبت عمل باركور به برشا والباركور هذا كملوا ماهر المهيري كما يلزم وتوجوا بالصعود
0: نصر البدوي امل حمام سوسه يعود للرابطه المحترفه الاولى
2: انا بالنسبه لي انا امل حمام سوسه يرجع للرابطه المحترفه الاولى حاجه نحبها برشا وحاجه ممتازه برشا خاطر امل حمام سوسه في وقت من الاوقات في البطوله التونسيه اعطانا نكهه البطوله التونسيه ووقت اللي تمشي تلعب في حمام سوسه وكاني بيك تلعب في الترام تاعك من الملعب ومن البلدان اللي الحق نتاع ربي معناتها وقت اللي تمشي ديبلاسي معناتها وكاني تلقى الراحه الكافيه وحبيت نهني كل احباء الملعب حمام سوسه على خاطر بالحق الناس اللي غاديك وخاصه المسؤولين تربطني بهم برشا عندي اصدقاء من ملعب حمام سوسه اللي هما معناتها عندهم الكفاءه العاليه باش حمام سوسه تقعد في الرابطه المحترفه الاولى وان شاء الله مزيد من النجاح والتالق انه باش تعمل موسم استثنائي وفيه تقلبات راهو زاده مش حاجه سهله برشا لكن ظهرلي سمنصر نجحتوا في المهمه لكن توا يا اهم من هذا الكل الاستحفاظ على المهمه وانه ما نعاودوش الموسم الاخراني تاع حمام سوسه على خاطر الموسم الاخراني نتاع النزول تاع حمام سوسه كانت فيه برشا معناتها عدم الاستقرار خلى حمام سوسه غادرت الرابطه المحترفه الاولى
0: هاي سي منتصر تفضل هذه الكلمه دونك عندنا الهدف بالنسبه للموسم القادم هي معناها اثبات الاقدام في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم نحكيه حتى دائما على الاستمراريه كيف نفس السؤال اللي سالته قبيله سيمونير ملاك يواصل منتصر بن عمار رئاسه الامر الذي بحمام سوسه المدرب ماهر المهيري اللي عمل بريستاسيون مزيانه مع الفريق ديما لوجوا على الاستمراريه كما قلنا انه تكون فما ستابيليتي كبيره على المستوى الاداري والرياضي ايضا
2: اعطيتهم الخمسه ملايين ولا
0: طيب شو صار الخمسه ملايين البريمات سي منتصر شو عملنا
2: فيه اعطيتهم الخمسه ملايين ما اعطيتهمش
5: سمعتني
2: يعني
5: قلت
2: 5 ملايين ما سمعتك لا مسجلين عليك موثقين
0: ناصر يرجع للفار
2: موثق عندي في الفار مسجل
5: لا ما دامك رجعت للفار ما دام
0: مريقلك الامور باهي تفضل يا سي منتصر تفضل
5: ربي يفضلك. بالنسبة للاستمرارية إن شاء الله إحنا ما دامنا طلعنا ماذا بينا وكل أمنياتنا باش نحافظوا على بقائنا في الرابطة المحترفة الأولى، وهذا ما يتم إلا بتضافر الجهود متاع الناس كل كي. إن شاء الله مش نحاول نحافظوا على جوارات البهين اللي عنا وزيدوا نطعموهم بانتدابات أخرى قيمة ومدروسة على حسب الإطار الفني اللي مش يكون موجود إن شاء الله. بالنسبة للسؤال الأخير اللي كونه مش نواصل وإلا لا، هي المونداتو فالترونت جوان إن شاء الله.
0: أنت من الترونت جوان تكمل المونداتو تاعك؟
5: نكملوا الموندا، خاطر هي موندا فيها عامين، نبداها سينوري القنطاوي كملت عليه اني في الفاز روتور عمناول والسناء، معناته في الموندا نتاعنا كهيئه مديره هذيا السناء بترونت جوان ان شاء الله بعدين.
0: انت عندك نيه المواصله مع الفريق؟ خاطر ديما هي بالنوايا، انت بعد الصعود ربما ما زلت تحب تكمل الفريق، والا الكلمه المعروفه والمشهوره لدى الرؤساء يقول لك انا تعبت وعملت اللي عليا ويزينك هو رميت المنديل وهذاك هو اوبجيكتيف تاع كملنا. نحكي على منتصر بن عماره، هل لديه نيه المواصله، يحب يواصل رئيس الفريق؟ سؤال محرجة.
5: سؤال محرج بالحق، سؤال محرج.
2: نجاوب انا في بلاستيك.
5: جاوب في بلاستيك.
2: انا ما نجمش تعمل بروجي بعامين وتنجح الجمعيه وترجعها للمستوى هذا وتسلم فيها في وقت الحساس. يا اخوي كمل لنا عامين اخرين وخلينا
0: نشوف الامور
2: حمام سوسه في استابل ومن بعد يا اخويا ميسالش تحب تغادر تو نعاونوك باش تغادر نلقاو رئيسك.
5: ان شاء الله والله يا باي يعطيك الصحه. ان شاء الله والله يا باي هو طلب الحقيقه من اغلبيه الجماهير
2: تويك هذاك المعقول.
5: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله
5: ربي يسهل واللي فيه الخير ربي يسهل
0: هذا هو ان شاء الله اللي فيه الخير. وبالنسبه للمدرب ماهر المهيري، هل يواصل ربما مع الفريق والا فمنيه التغيير؟ ديما تقول لي مازال بكري لكن نجم تحب ناخذوا شويه معلومات. سي منتصر
5: والله نجاوبك لو كان الموندا مازالت متواصله
0: معقول
5: واني رئيس توا نجم نجاوب، ما دام مازال كل شيء ما نجمش نوعد بحوايج من بعد الله لا يقدر يجي شكون ولا حد يقوم بغير ذلك، خلاها في الوقت المناسب.
0: واضح
5: ان شاء الله يتم الانتخابات تدخلوا معايا نجم نجاوب.
0: واضح سي منتصر،
2: بالله يعمل كل شيء على بكري. سي منتصر
0: اي ماذا بينا
2: ماذا بينا نعمل الاسومبلي على بكري واعمل الدنيا على بكري، باش تنجم تحضر جمعيتك على بكري باش تعمل ريكروتمون تاعك على بكري
0: 17 يوم مازال
2: بالحق معناتها ماذا بينا اعمل كل شيء على بكري، على خاطر برشا رؤساء وبرشا مسؤولين مالوريزمون يطيحوا في البياج نتاع اخر وقت واخر دقيقه وما يلقاش الحلول وبعد يولي يدخل في الحلول الترقيعيه وينجم يراتي سيزون كامل.
5: جستمو ان شاء الله ان شاء الله بقدره ربي ننفذوا لك الطلب نتاعك وان شاء الله على ذكر نحسموا الامور ان شاء الله.
0: ان شاء الله شكرا لك سي منتصر بن عماره مره اخرى، الف مبروك لك لكل مكونات العمل الرياضي بحمام سوسه، جماهير اداره ملعبيه واطار فني وطبي، وان شاء الله كما نقولوا تذكره ذهاب دون اياب الى الرابطه المحترفه الثانيه. شانك شان التقدم الرياضي بساقيت الدائر زوج فرق يستحق الصعود لما اتاوه من مجهودات كبيره من خدمه كبيره برشا فلوس قاعدة تتصرف وبرشا تدابات الحقيقة، فما ذكاء حسين فما استراتيجية. ديما نحكيه لماذا لا يتم نسج معناها ينسج المنوال على منوال الشبيبة الرياضية بالعمران، فريق بإمكانيات ماهيش كبيرة برشا، هذا الموسم الثاني نتاعه في رابطة محترفة ثانية بتفكير انتدابات ماهيش كبيرة، مسألة لا مش كبير، دونك حاجة مميزة العمران في مركز محترم جدا برصيد تقريبا 39 نقطة للموسم الثاني على التوالي في الرابطة المحترفة الأولى. حسين
3: وهذا الكلام اللي ديما نقول فيه أنا
0: 36 شبيبة العمران،
3: بعض الألسن اللي تتكلم دائما على الكرة يقول لك لا أخوي تحب ريكروتمون باهي تحب تعمل جمع باهي يجبك برشا فلوس. لا سي با فري، الفلوس سي فري باش تجيب اسامي كبيره، اما تنجم تعمل جمعيه محترمه جدا بالعين الباهيه بالاختيار الباهي بالمتابعه الباهيه، ريكروتمون لازم يكون سيبلي، شنو المراكز اللي ناقصتك، مش لم لم لم لم بعد غرق روحك وتنجم تعمل جمعيه محترمه. يا اخي هي توا الاوبجيكتيف ما فيهاش يغش توا ساقيه الدائر ولا حمام سوسه، ما هي الاوبجيكتيف الاولاني هو البقاء.
0: البقاء
3: يلزمني نعمل جمعيه فيها دي جوار اول شيء الكاليتي، جوارات جعانين كوره، جوارات يحبوا يثبتوا مع بعض اللاعبين عندهم خبره ويعرفوا الدرجه الاولى ويعرفوا كيفاش يتعاملوا مع الماتشوات وتعمل جمعيه باهيه. اما خاطر بعض الجمعيات طلعت الديفيزيون ناسيونال وعاودت تحت بعد عام علاش؟ يا اما غلطوا في الريكروتمون، يقول لك لا احنا راهو طلعنا ونخليوا الرصيد البشري نتاعنا ونجمه يلقى روحه في الاخر غارق يولي في الميركاتو الشتوي يجري وما يخلطش. يا اما يجيب لك جوارات كونفيرمي معروفين اما عندهم برشا ما لعبوش ولا سون كومبيتيسيون ولا ما عندهم شيريتم ولا حاجه يجيك يلقى روحه ما يستفاد منه ولا شيء. دونك يلزم هنا ذكاء في التعامل. ثم دي كونيسور هما اللي يجيبوا جوارات يزينا من المسؤولين اللي ساعات ما عندهم حتى علاقه بالكوره ويمشي هو يجيب لك وهو يختار وهو يتفاوض وهو
4: حتى مدرب حتى مدربين زاد ما نخليهمش يجيبوا الملاعبيه كل حد. تعرف حسين انت مدرب نجم عنده فكر معين وهو معناتها باش يكون باساجي في الاكيب معناها فهمت.
3: لا لا بالنسبه لي انا معناتها رايي واضح في الموضوع ذا منذ سنوات. انا ضد المدرب اللي هو يختار اللاعبين. انا بالنسبه لي انا مش موجوده. المدرب مهمته يعطي احتياجاته للمدير الرياضي. نحب مهاجم نحب جناح يجيه المدير الرياضي ولا المسؤول. كيفاش تحبوا المهاجم؟ تحبوا طويل ووكسيال يلعب ظهره، تحبوا رابي، تحبوا كذا، وانا نجيب لك زوز ثلاثه اسامي ونختاروا. اما ذا المدرب يمشي يجيب لي جوارات حسب علاقاته ولا حسب هو رايه ومن بعد شهر ولا شهرين يمشي على روحه ويخليهم لي غارقين. لا، مدرب استشاري ويعطينا لي بروفيل. دونك يلزم حمام سوسه ولا زاكي تدير ولا ليكيب الاخرى اللي باش تطلع. دونك يلزم هنا كما قال ناصر معناها كلمه باهيه برشا، راهو ابدع على بكري. ما تجيش في الاخر ولا ما تلقى شيء في السوق.
0: الاكزامبل تاع
3: مستقبل مخر بريباراسيون مخر حتى المدرب تو داكورد هو عنده الحق لكن الموندا نتاعي زعما ما يقعدش يستنى حتى يجي رئيس جديد بعد يلقى مخر ولا حتى يجيب المدرب وتبدا البريباراسيون تلقى روحه مازال 10 ايام ولا 20 يوم على البطوله ويولي هو وقتها يبدا. دونك هنا راهو الفرحه توفى ويلزم هنا بدايه الخدمه من توا سواء هو رئيس ولا مش رئيس حتى مع الرئيس الجاي والحاجه يلزم قاعده من توا ويتفاهموا في الريكروتمون نتاعهم شكون باش يقعد شكون باش يمشي شكون باش يدرب وكيفاش باش تكون التحضيرات.
0: هذا هو مجدي المصراتي باش يطلع فريق لرابطه محترفه اولى التعامل مع السوق نتاع اللاعبين لانه الهدف الاول هو البقاء معناه تتوفر له فما ملاعبيه كاليتي معينه تكون موجوده باش يكون موجود في رابطه محترفه اولى الفريق ويضمن البقاء عكس الفرق اللي تنافس ربما على الادوار الاولى تتكلف برشا فلوس. مجدي كتشوفوا الاكزامبل مثال تاع العمران ديما ناخذه هو المثال والنموذج الانسب في البطوله.
4: كما قال حسام يلزم فما بون جيستيون ما تجم بالنسبه ليا باش تعمل فريق باهي يلزم تعمل كولون فيرتيبرال باهي في ليكيب. جيب غارديان باهي، ديفونسور باهي، ميليو تيران باهي، واحد في كل كومبارتمون جيب لاعبي اكسبيرمونتي. الباقي تنجم تكون ايكيب ويلزم شكون في الفريق يفهم في الملاعبيه اللي تركب على بعضها. لانه شوف تنجم تجيب ديستار وما يعطيوه حتى شيء مع بعضها. فاكر واحنا ريال مدريد منا معاهم جابت الستار نتاع العالم وكل ما يست حتى شيء
0: صحيح.
4: دونك هذاك علاش مهم معناتها اللي باش ينتدب يزمو يعرف الملاعبي اللي نجم يتطابق مع الملاعبي الاخر.
3: حتى الاكزومبل بتاع جرجيس عم ناول
0: اي جرجيس رجعت للرابطه المحترفه الاولى عملت
3: مش قعدت ونفست على المراتب
0: الاولى
4: عم ناول حسين مش مرتب الاولى عم ناول جرجيس بعت بثلاث مليارات
3: ايش قلت لك
4: لاعبيه معناتها سوقت ملاعبيه
3: وقعدت في الكلاسمون الفوق.
4: فما حاجه في جرجيس اللي هي زاد الاستقرار المادي معناتها فما كريديبيليتي بين الملاعبيه والهيئه
3: على خاطر ما تحطش فلوس اكثر من ما قدرتها
4: موفرين ظروف الملائمه الكل وفما معناتها ثقه بين اللاعبين والاداره والجماهير ونجحت الامور في جرجيس.
2: انا مثلا شفت ساقي الدار تلعب سناء
4: صحيح
2: معناتها فريق ممتاز برشا
0: جمعيه رابطه اولى
2: معناتها سامحني اللي شفته انا معناتها في الرابطه الاولى فهم برشا جمعيات مش تلعب كما ساقي الدار. علاش بصير شومبردمون ملاعبيه وكاليتي ورابطه محترفه
0: شو
2: اولى
0: شو القصه ناصر
2: ما ايش اقول لك هو باللي شفته انا معناتها فما ايكيب اوموجين فما ايكيب معناتها تعرف تلعب كوره فوليوم دو جو كوره منظمه
4: فما افكار
2: فما فكره نتاع مدرب معناتها الحاجات هذو اللي باز موجودين من شومبردمون راهو انا ما نعملش برشا
4: ملاعبي
2: اللي هو راهو نبغى كي يجي ما عنده اكسبيريونس باش ينجم يبدل لك مجموعه. ليه مش صحيح انا ما نعتقدش انه هذه راهو ديما قاعده صحيحه بارابور ليفيكتيف اللي عندك اليوم ليفيكتيف اللي انا شفته في ساقيه الدير الحق نتاع ربي معناتها نتاع تروتيش مش نتاع شومبردمون معناتها مش نتاع كيب باش تتفسخها وتعودها ولا معناتها فما روتوش وفما استقرار لازم يصير وقلت لي تخدم على روحك.
0: عملت طلع التشكيله نتاع المباراه الماضيه اللي ربحتها البارح كونت الرديف. بون يوسف التوش، ايمن عزازه، وسيم بن عتيك، مصعب العجيلي، هارون بن عامر، لسعد بوراوي، بادي الملهي، حمدي جناوي، حمزه الربعي، زياد العلوي، ادم فجري. من على البنك البدلاء مجدي منصر، امين نجاح، محمد امين ناوي، شاي الدوزي، محمد صدق نجازو، فرح عجروت، اكرم بهلول، وحسن المسعدي. كي يعمل طلع على
4: البنك
0: فورماسيون هذية
4: فورماسيون والبنك
0: صحيت والبنك صحيت فوالا معناها الفورماسيون اللي تلعب ممتازة وعندها بنك ممتاز. معناها كلامي نحكي في ناس
2: علاش
0: الروتوش بتاع قداش 4-5 ملاعبين
2: ليه علاش علاش 3 علاش بالنسبة لي أنا الحق ما عنديش هيك ما تبعتش البطولة كيما يلزم باش نعطيك معلومات تبدأ واضحة دقيقة 100%. لكن أنا ساعة والحاجة حبيت نحيي يسر بن كحله خاطر انا نعرف يسر بن كحله يخدم مجوان في سي اس اس وبرشا ناس مالوريزمون في الوقت هذاك ما امنتش به وانا نعرف البروفيل نتاع الراجل وكانت عندي فرصه حكيت معاه عنده تجربه كبيره الراجل محنك يعرف يخدم مليح نجح في الخليج عمل اليوم ظهر لي ساقيه الدير انصفت الرجل هذا واعطته حقه واكدت انه الرجل هذا يخدم سور دي باز اصحاح البروجي هذا يتعامل مع المدرب ويتعامل مع الرئيس اللي هو مغروم حاتم راهو تنجم تنتدب ملاعبيه على حسب النقص اللي صار لك في بعض المباريات في بعض المشاكل بتاتر ما عندكش دو دوبلور بتاتر عندك ملاعبيه يكونوا النيفو نتاعهم بعاد على بعضهم في بوست معينه هنا هو كيفاش كيفاش تنجم تحوصل الافكتيف نتاعك كيفاش تنجم تقيم الافكتيف نتاعك كمان باش تعمل شومباردمون اذا دخلت في الشومباردمون راك باش تدخل تغفل
0: صحيح. معناها اليوم نحكيو كما قلنا مجدي على على 3-4 ملاعبيه نجم ناصر يقول لك مثال انا لي نجم التشكيله هذه ندعم لازم التدعيم لابد التدعيم ولكن حسب ما شفت تقدم سقيط دين تفرجت فيها تقريبا 4-5 مقابلات الحقيقه انا كنشوف شوف انه يلزم تدعيم تعزوز 3-4 ملاعبيه ولكن مختلف في المراكز ديما تبقى اشكاليه الملعب وغيره ولكن الاستمراريه مهمه ايضا مع شكون اول انسان يسري بن كحله الحقيقه
4: هو شوف اكثر واحد ينجم يعرف هو الاطار الفني والاداري علاش لانه شوف هم لاعبيه توا عملوا سيزون باهيه لكن ما نعرفش اسكو هما نجموا يواصلوا بنفس المستوى في الناسيونال ولا هذا سؤال مهم برشا لانه شوف هم لاعبيه كنا نتفكر اني كنت نلعب قبل نتفكر فما دي جوار في ديفيزيون 2 تلقاها طاير وعملت تجارب في الآ ما نجحش دونك هم يعرفوا شخصية اللاعبين نتاعهم وفما لاعبين في نهاية عقودهم وفما لاعبين معناتها يشوفوا اللي هما مثلا نعطيك اكزامبل مثلا نتاع جوار سناء جاي تستي حمدي الجناوي جاي تستي من الساحلين يلقى روحه تيتولير ديسكوتابل ومن احسن اللاعبين في الفرق
0: الثاني صحيح رقم 14
4: اليوم انت العين اللي قاعدة تنتدب زادا
0: زيد العلوي
4: زيد العلوي كيف كيف لو أي دحنوس خذيهم جرجيس بري أحسن كيف كيف بعد التجارب الكبيرة
0: أحسن
4: مسعد جابوا لاعبين اللي أعطاوا برشا إضافة دونك الناس اللي قاعدة تنتدب نتصور هي اللي تعرف النقائص فين بالضبط ونتصور باش يدعموا بلاعبين اللي باش يكون عندهم اضافه في الموسم القادم ان شاء الله.
0: مره اخرى الف مبروك للتقدم الذي بسقيط الدير والامل الرياضي بحمام سوسه الصعود للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم الرابطه المحترفه الاولى التي اوشكت على النهايه باجراء فما مقابلات مهمه ومهمه جدا الترجي التونسي ضيف على اتحاد بن قردان نادي صفاقسي النجم الرياضي الساحلي والصراع تفادي النزول كما قلنا الاولمبي البيجي في تنقل صعب الى رادس لمواجهه النادي الافريقي والشبيب القيروان في مهمة صعبة أمام النجم الرياضي بالمثلوي. هذا مواضيعنا بعد شوية في إكسترا تايم حتى الخمسة فلاش نيوز ونواصل.
6: إكسترا تايم تسمعونا في تونس الكبرى على 92.5
7: راديو NFM ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على راديو NFM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.radionfm.net راديو NFM صوتكم راديو NFM فلاش نيوز
8: موجز الرابعة ديوان فام عسلمة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر أحكاما تتراوح بين 2 و38 سنة سجنا في حق 10 متهمين من بينهم رجل الأعمال فتحي دمق، وبإخضاع عدد منهم إلى المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وذلك فيما يعرف إعلاميا بملف خلية الرصد والاستقطاب والتخطيط لاغتيال إعلاميين وقضاة وسياسيين وشخصيات وطنية من بينهم الشهيد شكري بلعيد. ومصدر قضائي واضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنه تم إخضاع جميع المتهمين إلى المراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام باستثناء جمال النفسي وسامي الهشري، مؤكدا أن نص التهمة الموجهة إليهم تتعلق بالانضمام بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق مهما كان شكله أو عدد أعضائه، اتخذ ولو صدفة أو بصفة ظرفية من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه، والعزم المقترن بعمل تحضيري لتوفير أسلحة لفائدة وفاق وأشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى. وزير السياحة سفيان طقية يشدد على أن تونس تمتلك كل المقومات التي تؤهلها لتطوير أموذج متكامل للسياحة الساحلية المستدامة بفضل موقعها المتوسطي الاستراتيجي وتنوعها الحضري والثقافي والبيئي، مشيرا إلى أن السواحل التونسية الممتدة والمطلة على 5 أقاليم تمثل رصيدا وطنيا استراتيجيا وفر إمكانيات واسعة لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة وتسهم في تحسين مستوى العيش لشريحة هامة من التونسيين وتونسيين. والوزير يبين على هامش افتتاح أشغال الملتقى الوطني حول السياحة الساحلية المستدامة في الفضاء المتوسطي أن الوزارة تعمل على ترسيخ مقاربة جديدة تقوم على جعل كل إقليم قطبا سياحيا وتنمويا متكاملا من خلال تثمين خصوصياته الطبيعية والثقافية والبحرية وتعزيز التكامل بين المناطق الساحلية والعمق الترابي. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يؤكد أن تينا الشوكي يمثل قطاعا فلاحيا هاما وواعدا نظرا لقدرته على التأقلم مع الظروف المناخية الصعبة، إضافة إلى تنوع استعمالاته بين الاستهلاك الطازج والتحويل إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية على غرار زيت بذور التين الشوكي والخل، فضلا عن استعماله في إنتاج الأعلاف ودوره في تثبيت التربة ومقاومة الانجراف. والوزير يبين خلال أشرفه الثلاثاء على الدورة الأولى أن القطاع شهد في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية وانتشار الحشرة القرمزية، مما أثر سلبا على الإنتاجية والمساحات المستغلة، وهو ما يستوجب تكثيف البحث العلمي وتطوير أصناف مقاومة وتعزيز برامج المراقبة الصحية لضمان استدامة القطاع. وفي شأن دولي، ارتفاع أسعار المياه التي يوفرها القطاع الخاص في غزة إلى 500% حسب تقرير صادر عن منظمة أطباء بلا حدود، والذي كشف عن تدهور حاد في خدمة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في قطاع غزة منذ أكتوبر 23 و2000 نتيجة سياسات وإجراءات الاحتلال، مما أدى إلى حرمان واسع النطاق للسكان من هذه الخدمات الأساسية. وحدة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية المملوكة للدولة تعلن اليوم أن إحدى ناقلاتها التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية الأسبوع الماضي تسربت منها كمية صغيرة من الوقود قبالة سواحل سلطنة عمان. والشركة الإماراتية تقول إنها تراقب الوضع المتعلق بسفينتها عن كثب وتتعاون بشكل وثيق مع السلطات المعنية وفرق الاستجابة المتخصصة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كمال فريق إكسترا تايم.
9: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: اكسترا تايم اكسترا تايم ساعتين نرجع فيها للأكتو نعملوا ريكاب لأهم الأخبار والأحداث الرياضية على الساحة الوطنية والعالمية. إكسترا تايم يجيكم من الاثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة متاع العشية معايا أنا حاتم جزبر.
1: ديوانا فان صوتكم.
2: مرحبا بالجميع، على وسهلا بكم من جديد. نواصل المشوار في إكسترا تايم حتى للخمسة متاع العشية بعنوان الساعة الثانية بعد أحداث مباراة الديربي إيقاف نشاط أمين توغاي وفراس شواطي لحين المثول أمام مكتب الرابطة الوطنية المحترفة. ما حبيناش العنوان ناصر البدوي خاصة مع نهاية موسم مع مباراة تتويج. نشوفوا مشاهد كما هذه وزوز ملعبية أمين توغاي من جهة الترجي وفراس شواط من جهة النادي الإفريقي.
3: هو بالنسبة لي أنا خاصة بعد المباراة اللي كانت ممتازة، ما شفنا روح رياضية في المباراة، ما شفناش مشاكل، شفنا الناس كل تحاول تدافع على الفريق متاعها بروح رياضية عالية، ما شفناش حاجات خارجة على الموضوع. لكن مالوريزمون في نهاية المباراة صارت أحداث اللي ما تليقش بالزوز جمعيات، ما تليقش لا بالترجي لا بالنادي الإفريقي. كيفاش بدأت المناوشات؟ بدأت من مهيب الساعة الحق بتاع ربي، الكلام اللي تقالوا في وقت اللي ملعبية داخلة بعض، هز روحك ومشي على روحك. بعد وصلت للي سيتوغاي يضرب مسؤول، هذه حاجة مش مقبولة ومش مسموح بها وممنوع أصلا وشكلا وتفصيلا، ما يزمش تكون معناتها مهما كان الاسم الملعبي. وبعد ردة الفعل بتاع شواط زادة كيف تخمر وتخلل في المتاهات اللي ما يلزموش وما عندوش الحق يدخل فيها. تصور اللي شفناها الكل، الحق متاع ربي ما تليقش بزوز فرق كبار، بالرغم هما يمثلوا رواحهم، يمثلوا في الاخر يمثلوا الترجي صحيح، اما في نهايه الامر هذه معناتها نعتبرها اخطاء فرديه. ما في نهايه الامر حتى مسؤولين النادي الافريقي ولا الترجي هما بينهم تقام ما يرضوش حاجه كيما هكا، وهذا واقع فهمت. لكن التصويره كانت خايبه الحق بتاع ربي. وفي الاخر انا نقول معناتها في الاخر الرابطه وفما عقوبات اللي زي ما تتسلط عليهم بيسير على حسب القانون وكل واحد يتحمل مسؤوليته.
2: قبل المقابله مجدي شفنا الملعبيه مع بعضها، شفنا فراس شواط وياسين مرياح، شفنا الملعبيه تحكي مع بعضها وناس كل عامله بون كيف. اوكي تنجم تقول لي انه الرهان تاع المقابله كبير هو تتويج بلقب البطوله، ولكن المشاهد اللي وفات بها المقابله وشنو نقول انه الحمد لله لم تتطور الى ما لا يحمد عقبه، لانه كانت نجم تكون تتطور موضوع وتولي مشكل اخر. لكن في الاخير فما كما شاهدنا معناها، شوف الغلط كما قال هو من توغاي من مهدي ميلاد ايضا باش نعطيه حق الناس الكل، شفنا الفيديو فما حاجه واضحه معناها انه مهدي ميلاد كان مشى محمد امين توغاي شوات بعض مع محمد امين توغاي، معناها هذه فما بعض الاطراف اخرى ايضا لاعبين اللي

0: اللي سميناهم اسمي كبار.
1: ما انت نورمال ما هم باش يكونوا معناتها قدوه للاعبين الاخرين وهم يهدئوا الاجواء. توغاي ما عندوش الحق باش يضرب مسؤول في العمر هذاك, معناها حتى كان قال لك كلمه معناها رد الفعل قويه برشا. كيف كيف شوات ما كروش دخل في مناوشه مع توغاي. صوره مش باهيه للكره التونسيه, خاصه الدربي الناس كل تفرجت فيه لانه كان فيه رهان كبير. نتصور الرابطه باش تاخذ معناتها قرارات في الشيء اللي صار
0: ويخسر الفريق نتاعو في خدماته. حتى ممكن
1: مع بدايه الموسم هذه تعدى ان بيرسي معناتها خطر كان باش نعديهم ورو الكرام باش تولي فوضى.
0: حسام انت ديما حسام نختاره في ليزاني بونور قبل, معناها بالحق ديما حسام كي نربط اسمه نربط اسمه بالدربيات القديمه. معناها ما كانش قبل تصير حاجه
2: ثانيه. صاروا لا صاروا
0: صاروا اكثر من هكا بالحق
2: ولا صاروا حاجات ما نحبش نسميها على خاطر
0: انت عرفت الترجي وحسام لعب في النادي الفريق.
2: لا صاروا فما دي ديفياسيون صاروا في البطوله, يمكن مش في الدربي يمكن واحد, اما نحكي في البطوله صاروا برشا
0: في دربي في دربي
2: في دربي ما
0: في دربي نحكي ديما على دربي
3: على الاقل في جينيراسيون اللي يلعب فيها.
0: انا نحكي على دربي
2: لا نحكي في البطوله.
3: ان توكا ان شاء الله مع الراو الاحداث هذيا تو زايد شكون صحيح وشكون الغلط وشكون بدا وشكون ما بداش. يلزم بالعكس كما قال مجدي, معناها جوره الكبار هم يعطيو ليكزامبل. راي الكوره مش باش توفى, انت باش تهز السنه وانا باش نزعم الجاي والاخر باش يهز, وكل مره باش يصيروا افراح باش يصيروا دي ديسيبسيون. اللاعب والمدرب والمسؤول مهمته هو يلعب يحضر فريقه ويكمل الماتش يدخل الفيستير. حتى بارفوا تصير مناوشات بين الجماهير وعصاب والله غير منحبوش, اما ما نحبوش الراو حاجه في الملعب. خاطر الراو كي انت كي ترى انت المفروض تعطي ليكزامبل. شكون اللي يعطي ليكزامبل؟ الجوارات واللي طار الفني والمسؤولين هكا ولا كي انت الجمهور يرى اللي هما يعطيو ليكزامبل يعملوا هكا مش مازال باش تلوم انت على العباد اللي برا على اعصابها. دونك ان شاء الله كما قال نصر تصير وفي كل بلاصه تصير ان شاء الله. ما عادش نشاهدوا الاحداث هذيا ويوفى الماتش والرابح يفرح والخاسر يروح على روحه ويخرج الراجل يشوف شنو غلط وشنو اللي ما مشاش ويحضر روحه باش العام الجاي يرجع اقوى كهو.
0: وهذه
3: راهي الكره مش بتشوفها في ماتش راهو الماتش راهو عمره ما فيه لا تاريخ نادي لا مستقبل نادي لا ماضي نادي لا حاضر نادي. اهم شيء اخدم على اخطائك والباهي زيد صلحه باش ديما نلقاو عندنا شامبيونه باهي وكره باهيه نفتخروا بها في وما نقولش في العالم كله مو في العالم العربي تكون كورتنا اكزوم.
0: محمد امين توغا يخسر فريقه وخدماته في مباراه مهمه امام الاتحاد الرياضي ببن قردان, مباراه مهمه للظفر بمركز ثاني مؤهل دوري ابطال افريقيا. وفي راس شوات ايضا يخسر فرصه انه يسجل اهداف ويزيد بعد على مستوى ترتيب صدارة الهدافين, يعني الموسم الفارط كمل ب 17 هكا ولا لا, كان ربما قدام معناها انه يكون تاريخي مركي الموسم الماضي 17 وسنه 17 نجم تكون مركز اهداف. وخسر اليوم في راس شواط انه فرصه تسجيل مثل هدف ولا زوز اهداف اخرين يخلي يكون في رقم قياسي باش يمركي 34 هدف في زوز مواسم, وهو على قاب قوسين من مشاركه في كاس العالم هو وايضا توغا نجم يكون في الليسته بتاع منتخب الجزائري. دونك ميساج انتوما ملعبيه كبار وملعبيه عندكم تاريخ وعندكم محبه كبيره لدى جميع الفريقين, وزن كبير صحيح. دونك انتم تعطيو ليكزامبل. دونك بدنا نحكيو على جوله الحسم الصراع على دوري ابطال افريقيا بعد شويه ما بين الترجي ونادي صفاقسي على زوز على بطاقه, فمن سيحسم هذا الرهان في زوز مقابلات قادمه.
4: اكسترا تايم من الخمسه للسبعه تبدا العشيه ونشدوا معكم اثنين. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من خمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس. إكسترا تايم
0: الصراع على بطاقة دوري أبطال إفريقيا. نادي الرياضي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي الكلاسيكو يأتي برهان كبير بالنسبة للسي اس اس نصر البدوي. نادي الصفاقسي النجم الساحلي غدوة في ملعب الطيب الميري مباراة كبيرة تم تأجيلها من اليوم إلى غدوة, والسي اس اس قدام فرصة ينتصر وينتظر ربما تعثر الترجي في بن قردان. نصر
2: النادي الصفاقسي فرصة مهمة برشا. النادي الصفاقسي جاء من بعيد بعد خدمة كبيرة بعد خدمة عملها محمد الكوكي مع توصل الفريق طلع البوديوم إلى حد الآن في مشاركة إفريقية, لكن نادي صفاقسي ولات عنده توا طموحات أكثر بالنتائج اللي صارت الأخرانية خلت نادي صفاقسي إنه عنده إمكانية غدوة

0: نجم يتعثر الترجي فيه حتى في تعادل معناته نجم النادي الصفاقسي كان ينتصر على النجم الساحلي نجم يلقى روحه في المرتبة الثانية ونجم يلقى روحه في الشامبيونز ليج اللي هذه ظهر لي من الأهداف اللي جماهير النادي الصفاقسي عندها سنوات وسنوات هي تستنى في المشاركة هذه وتستنى بالظفر باللقب. تعرف النادي الصفاقسي من أكثر الفرق اللي متوجة بالكوب دو لاكاف لكن الشامبيونز ليج هي حلم مع الصفاقسي الكل. ان شاء الله بدايه الحلم ان شاء الله بدايه الحلم بالنسبه للنادي الصفاقسي على خاطر النادي الصفاقسي من الفرق اللي باش تحاول وباش تجتهد باش تنتصر ضد فريق اللي تعدى من صعوبات كبيره بالرغم انه النجم الساحلي ظهر لي الانتصار الاخراني اللي عملوا لكن السلسله السلبيه اللي قبل الانتصار الاخراني باش تخلي المباراه ذات ضغوطات على النادي الصفاقسي اكثر خاطر توا الاطوال جاي باش تلعب في نهايه الموسم ما عندهاش علاش باش تلعب الضغط على النادي الصفاقسي لوبليغاسيون دو ريزلتا مطالب بها النادي الصفاقسي باش تنتصر انت بعد ساعات في ظروف نتاع بعض المباريات مطالب باش تخلي مساحات باش تخلي فما توازن لازمك تلقاه لازمك تقبل اهداف باش تنجم تسجل باش نقول انا مباراه بالرغم رهان نتاع المباراه يمشي اكثر النادي الصفاقسي لكن باش تقعد ديما مباراه صعيبه بالنسبه لي.
1: النادي الصفاقسي النجم النادي الساحلي باداره الحكم حمزه جعايد غدوه ايضا المقابله ورهان مهم. مجدي مسراتي كي ترجع ممكن بدايه الموسم للنادي الصفاقسي كنت تتوقع الحقيقه انه سيكون مراهن لانه كان مراهن على اللقب وعلى لقب البطوله ورانا مركز ثاني مؤهل لدوري ابطال افريقيا كنت تتوقع انه النادي الصفاقسي باش يكون في الوقت هذا في الريان هذا.
2: وشوف بالنسبة لي كنت أتوقع نجم أتوقع لأنه الجروب باهي نتاع سي اس اس نحكي على المستوى الرصيد البشري خاصة بعودة علي معلول الحقيقة معتها عطا برشا ديزونت بوزيتيف للكيب عطا برشا الحقيقة علي كأسطورة معناتها يرجع يلعب مع لاعبين علي بالحق فرو ليدور معناتها قائد بيتم عن الكلمه دونك عطاها برشا شحنه ليكيب الكل. اللي يحسب للنادي الصفاقسي بالنسبه ليا الاداره كيفاش تعاملت مع المدرب لانه الديبار ما كانش به برشا. الاداره والمدير الفني نتاعها طارق سالم مدير رياضي
1: مدير طارق سالم
2: يعرف اللي محمد الكوكي يخدم في خدمه كبيره وشوف على عينيه في التمارين وفي المباريات شد صحيح بورتون ديبار ما كانش فيه برشا. سي اس اس عملت فاز ريتور به برشا. سي اس اس كان نحسبوا لها على 21 مقابله الاخرى كلاسي احسن خط دفاع
1: احسن 21 مقابله الاخرى
2: اي كان نحسبوا 21 مقابله الاخرى كاو كلاسي لولا
1: لولا
2: احسن خط دفاع واحسن خط هجوم برشا لاعبين طوروا مع المدرب محمد كوكي كما هي هشام بكار حقيقة معناتها عنده طول عام ثاني في سياسات لكن ما كانش بالعطاء هذايا بالماتوريتي هذه كيف كيف حبشية ترابلسي برشا لاعبين عرف يوظفهم هو وشوف فيهم توا معناتها قاعدين متألقين. سياسات بالنسبة لي سير لابون فوا في الطريق صحيح
1: النادي الذي الصفاقسي في الطريق الصحيح. يقول مجدي المصري حسام الحاج علي تقريبا أكثر واحد تكلم عن النادي الصفاقسي الموسم الماضي والموسم هذا وتوقعت وبرشة توقعات الحقيقة حسام برافو في توقعاتك مع نهاية الموسم. السياسيس مراعنا مركز مؤهل لدوري أبطال إفريقيا
3: هو شوف ديما وقت اللي تعطي رأيك أول العام سويفون معناه شنو ترى قدامك كي تشوف الرصيد البشري متاع السياسيس متاع فريق بشي نفس معنا مقارنة بالموسم الفارط معناها هناك لاعبين دخلوا لاعبين عندهم وزن عندهم قيبة عندهم خبرة يعرفوا شنو البطولات. انت كي تجي الافكتيف تاع مناول وتزيدوا علي معلول الخبرة تاع علي معلول من مش بتحكي عليها هنا تزيد تحكي على مونديكو لاعب العب في اعلى مستوى تحكي على المثلوثي
2: حسام مدو
3: المثلوثي لاعب الكابيتان في الزمالك ولعب معناه في التري او نيفو جيب أجانب من المستوى العالي موتيابا كان في الزمالك وكان ولعب دولي حسن مدو ضيف لهم عندك أنت بكار معناها وقت اللي شروها سي اس اس وتعملناه معناها لعب بمبلغ كبير ولعب في فيرمي
1: صحيح
3: وتزيدها شوية أولاد صغار كتحط أنت
1: حبشية بالوافي
3: بالوافي دي جاكم فيرمي العام اللي قبله من نحس المهاجمين في اتحاد بن قردان الموسم اللي قبله بن علي اللي كان يلعب في بعض اجزاء المباريات وتعامناه ولكن الكاليتي كانت موجوده اعطاه الثقه. مش ما ننساش
2: محمد
3: ترابلسي اكتشاف نقولوا احنا ما نعرفوهوش معناها ما كناش نراوه معناها بالكاليتي هذيك اللي بالنسبه لي انا احسن لاعب وسط ميدان في البطوله التونسيه كتونسي بالنسبه لي انا هذا وجهه نظر ممكن تختلف على بالنسبه لي انا احسن لاعب وسط في البطوله التونسيه تونسي
2: ولو انا بعد بلوسير مازال ما رجعش للتوب فورم
3: تاعي انا نحكي على السيزون كامله نورمال يا اخي لاعب صغير من 2004 وما عندوش خبره كبيره باش تجيب بيريود باش تطيح اما نحكي كاليتي معناها بعض الماتشات سيرتو تعمل 7 و8 ماتشات ورا بعضهم كاليتي كبيره معناها كاليتي نتاع جوار دو تريو نيفو دونك كي ترى ليفيكتيف هذايا باش ما ننساش وتحط دحمان التالي حارس دولي وحارس المنتخب معناها سي نورمال تتوقع الفريق هذا باش يكون منافس وكي تحط لهم انت محمد الكوكي اكثر من المدربين اللي يعرفوا شنو السي اس اس ونتذكروا معنا وتع مناول شعمل معاها في البلاي اوف وكان فريق احسن فريق في البلاي اوف والنتائج نتاعه هي اللي يعرف تعاود ترجعه يعرف الافكتيف ويعرف السي اس اس ويعرف اجواء السي اس اس دونك شنو مع استقرار مالي سيفري مثلا مش برشا فلوس وبرشا ريكروتمون اما مسؤولين عرفوا كيفاش يوفروا اللازم للمدرب وللرصيد البشري دونك تتوقعي هذا الفريق باش يكون منافس من بعد تصير كونفيرماسيون ولا ما تصيرش موضوع اخر اما في البدايه كي تحط الافكتيف هذا الكل اوبليجي باش تقول السي اس اس باش يكون منافس هذا الموسم دونك لا هذاك هو
0: انا بالنسبه لي انا راهو فما اهم نقطه في الموضوع اللي كنا نحكيو فيه وديما نقولها راهو حتى كان واحد يسير كمدير رياضي ولا كمسؤول وقت اللي تجيب المدرب باش تبني عليه البروجي خاطر تحكي على ملاعبين نجم يكونوا عند مدربين اخرين نجم يتعداو باش نعمل حدث وفما برشا ملاعبيه تطورت باش نحكيوا على ملاعبيه تطورت اللي في وقت من الاوقات مثلا دروا ريندربيلي في وقت من الاوقات الناس قالوا بالركلت ما فيش اليوم راير ريندربيلي ولا من احسن ملاعبيه بكار كيف كيف
3: ترابلسي كان مش يخرج
0: راهو اليوم بن علي اللي ولا معناتها في وضعيه نتاع نتاكو دو ميتيو قاعد يتحسن ويتطور شوفنا معناتها ولا ديكروشي ويتعدى ويعطي في الانترفال راهو فما خدمه نتاع مدرب راهو انا حتى في قبل في وقت من الاوقات كي ساعات تعمل ريكروتمون نتاع مدرب تجيب تقول انا عندي افكتيف متوسط داكورد الافكتيف نتاعي نعتبره متوسط تجيب له مدرب باش يطور اللاعبيه هذوك راهو فما اهميه كبيره حتى في المدرب اللي بتجيبه باش تنجم تبني عليه وهذا سر النجاح اليوم الهيئه التسييريه في النادي الصفاقسي اول نقطه نجحت فيها والمدير الرياضي نتاع النادي الصفاقسي اول نقطه نجحت فيها هو انتداب محمد الكوكي باش نجم توصل الاهداف الرياضيه على خاطر الاختيار المدرب هو اللي نجح المشروع الرياضي اللي تنجم تحطه اون بلاس
1: وعلى ذكر عوده الروح ايضا لايمن دحمان مهم جدا حكيته لايمن دحمان انه قاد الفريق على 17 كلين شيت بعد كاس الامم الافريقيه والاقل قبولا للاهداف حسب الاحصائيات هو ومهيب الشامخ مع بعضهم 12 13 تصديات حاسمه في المقابلات الاخيره مهم جدا الحقيقه انه هذوما لي زوتيل يحكي لهم ولا الفاكتور تاع النجاح تكون متوفرة النادي الصفاقسي لكن فما عامل مهم جد راهو والله المال قوام الأعمال والنادي الصفاقسي راهو من غير سامحوني من غير المعقول إنه فريقي لحد الآن يقعد دائما في الغموض راهو النادي الصفاقسي الأسبوع الماضي كما قلنا مشى لوزارة الشباب والرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم اجتماعات من أجل إنه مراسلة للكاف لتأخير موعد القيد الافريقي 2.7 مليون دينار زوز مليارات و700 يلزم تخلصهم السي اس اس للمشاركه في القيد الافريقي كاس افريقيا الموسم القادم من غير المعقول الى حد الان انه عدم ايجاد الحلول راه في كل عام اللي ما تمشي بقاو نحكيو الموضوع هذا لابد من موارد ماليه قاره بالنسبه للفريق فما سوسيوس وفما لي زاديرون وفما ناس اللي تتبرع لكن هذا ليس كيف ان لحد الان مجدي
0: سامحني انا قبل ما مجدي تعسف عليك بالله سامحني النادي الصفاقسي راهو عندي كابي بارابور للجمعيات الكبيره اللي تلعب على البطوله الكل شو بدا واضحين حاجه معليش
3: استاد نتاعها والمداخيل
0: يرحم والديك يرحم والديك معناتها انت وانت تلعب بالستاد في 6500 مفرج وتحطني ما تحطني مع الجمعيات الاخرين اللي 27000 و30000 و35000 جمعيات والرسائل نتاعهم توصل ل 7 8 مليار دولار مو زاد كيف كيف انا مو فما وضعيات يا حاتم اللي نحكيوا عليه مما فما معناتها تنافسيه ماليه اللي مش متطابقه راهو زاد كيف كيف راهو اليوم زاد فما حاجات ناخذوها بعين الاعتبار راو اليوم اني نحكيوا على النادي الصفاقسي، النادي الصفاقسي عنده مشكله كبيره. اليوم الملعب طيب ميري راو عام كامل الرصيد نتاعو قداش تفودر ما تفوتش المليار راو
1: زابونيرا
0: ما بالزابوني باللوج بالدنيا مليار مليار و200 مليار و300 مليار فما رصيد يعملوا جمعيات في ماتش واحد
3: في ماتش
0: ما هذه واقع راو باش نبداو نحكيوا زاده راو فما حاجات اللي زاده لازم ناخذهم بعين الاعتبار سامحني هذه الفكره على خاطر لازمنا نقولها على خاطر باش نحطوا المشاكل نتاع النادي الصفاقسي بخلاف المشاكل بعض الانتدابات اللي ما نجحتش زاد فما مشاكل نتاع ملعب الى حد الان ما فيش بالحاجه
1: تعرف نصر تحيه صديقنا فهمي السويعي اللي منذ قليل بعث لي فيان انه سينسيس فور ايفر عامله بيتري معناها الكترونيك اون ليني معناها قاعدين يبيعوا في تيكيت تصور انت العباد معناها اللي راي مش الاستاد مع بيد مش الاستاد ناصر مباراه تاع غدوه وقاعده تقص في التيكيات ssforever.com تدخل بطبيعه دي بيتري فيرتويل الى حد الان معناها بدات هي في اقل من نهار فما عدد محترم من التذاكر اللي تم اقتطاعها لحد الان لكن ليس العدد اللي ربما نتمناه اكثر دونك العباد تسمع فينا ssforever.com يدخلوا يقصوا التيكيات نتاعهم لاعانه الفريق هذه هي بطبيعه نحكيوا عن نادي الصفاقسي اذا عندي كلمه اخرى
3: لا ذاك
1: هو واضح
2: هو شوف هو معناتها بالرغم اللي كنا نحكي فيه كل معناتها وطاقه الاستيعاب ومش مداخل القاره وكل شيء لكنني متاكد كونه جماهير السياسيه كي تشوف جمعيتها تلعب وتقدم في مستوى باهي وفي المراتب الاولى باش تعاون وخاصه رجالات النادي مستحيل بالنسبه ليا نتخيل كونه سياسيس معناتها ما توفرش المبلغ هذا نتاع الديون المتخلده نتصور باش يوفروه ان شاء الله وباش تكون موجوده في الكوب دافريك وسياسيس بالنسبه ليا من احسن الجمعيات اللي تمتع كل
0: والمشكله يا حاتم أيه. المشكله مسالش خلينا نقول له خاطر انا عندي معلومه خليني نقولها للناس بساعات علاش هما تو عندهم قداش من عام يقول لك السياسيس المسؤولين اللي يجيو علاش يتلزوا يبيعوا في الملاعبيه نتاعها معناتها سيسيس كي ما تبيعش من لعبيه راه كيفاش تنجم تعيش؟ وقت اللي تحب انت عندك اوبليغاسيون دو ريزولتا وعندك جمعيه لازم تنجح وجمعيه تحب تهز شامبيونز ليغ وتلقى عندك مشاكل ماديه راه مش نبداو نحكيو راه الهيئات المديره اللي تعديت على النادي الصفاقسي كل كانت عندها نفس المشاكل راه باش نبداو واضحين انا نتذكر من اللي انا سيرت من 2010 من وقتاش عمرنا ما لقينا ستابيليتي فينانسيير 100% لازم فما فما تفاوت في بعض الاحيان لقينا ستابيليتي ما موش بك الكونفور اللي تحكيوا عليه راه ديما فما مشاكل ماديه اللي موجوده ويلقاو المسؤولين مجبرين للتفريط في بعض ركائز الجمعيه باش تنجم الجمعيه تعيش.
1: وقبل انت ناصر مثال فتره التسيير نتاعك ماسي لطفي عبد الناظر وقت اللي كانت الحقيقه كانت الامور عالي العالي
0: ما باعنا احنا مش باعنا حداد ب 3 مليار دويت هزينا به بطوله
1: جيستيون
0: ايه ما هو زاد كيف ما
1: لكن الانتدابات وقتها كانت في حجم الفريق
0: وقتها عندنا افكتيف احنا وقتها موجود الافكتيف وكان في حجم الفريق
1: خروج الحداد وقتها لم يؤثر بشكل كبير على الفريق لانه عندك الافكتيف طلعت من لي جون وقت الافكتيف اللي عندك راهو فيه معناها ما شاء الله احنا كنا نحكيو على افكتيف سي سي
0: وقتها في الطلعه نتاع
1: مجدي موجود
0: وقت بن يوسف نتاع غازي شلوف نتاع محمد علي الواتي حسام الواتي فما جينيراسيون طلعت وقتها
1: واليوم فما جينيراسيون باهي في النادي الصفاقسي كي نحكيو على يوسف حبشيه نحكيو على اياد بالوافي نحكيو على برشا من عبية عمر بن علي يعتبر ابن النادي محمد الترابلسي معناها فما حاجات مزيانه قاعدين نشاهدوا فيها في النادي الرياضي الصفاقسي باش نحكيو بعد شويه بطبيعه على ترجي واتحاد الرياضي بن قردان لكن قبل هذا هو نعتبره انتداب الموسم في ديوان فام هو مسميه انا ملك الميدان مهيب بن حسين يحتفل بعيد ميلاده يا مهيب شاء الله كل عام وانت حايب الف خير صديقي شكرا لكل ما قدمته هذا الموسم برشا تعب وبرشا مجهودات كبيره ورا كل شيء يحسب لك يعطيك الصحه صديقي بالتوفيق وان شاء الله كل عام وانت حايب الف خير يا مهيب باش نحكيو بعد شويه كما قلنا على الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي بن قردان وفي ملاحظه اخرى جينا من عدد من جمهور سي اس اس يقول لك انه المكان اللي موجود فيه الصبوره اللامعه نتاع الملعب قبل ما نتعدى الموضوع الاخر لماذا لا يتم استغلالها راهو بالله قداش من مره تحدثنا البلاصه ناصر اللي الجمهور وين الصبوره اللامعه
0: يقول لكم
1: انت الجمهور المحلي فقط جمهور محلي فقط حل خلي اللعبه تدخل 2000 3000 تذكره
0: سامحني توريد اريد مثلا حاجه كنا فما امور امنيه اللي ربع ساعه تفوت الناس كل اما احنا اليوم نحكيو على جمهور واحد ونحكيو على فريق واحد هكا ولا واليوم النادي الصفاقسي هو بطبيعته معناتها الملعب نتاعو طاقه الاستيعاب نتاعو صغيره بارابور للملاعب الاخرين يعني على الاقل اعطيه الافونتاج هذايا ما دامنا مازلنا نلعبوا بجمهور واحد. والله وقت اللي غدوه يتبدل القانون ونرجع نحضر الجماهير الكل ونرجع الجمعيات الكل والله ما يسالش في نهايه العمر
1: كورة خويا ارجع ملعب كبير مشتت.
0: اما تو كي نعملوا زاد نقولوا احنا ناخذوا معناتها وحده استثنائيه قانون استثنائي ولا قرار استثنائي في باش تنجم تعطي امكانيه للجماهير تحضر اكثر والجمعيه تعمل رسيت خير.
1: فما 2000 2500 متفرج
0: يتباعوا كان يتباعوا في 10000 فرنك هذو ما نحكيوا على مبالغ ماليه تعاون الفريق وكان فما ابونمون زاد كيف ينجم يعاون الفريق زاد في المرحله الاخيره.
1: راهو باش نعاود نقول مره اخرى راهو النادي صفاقسي ما فماش تيكيات راهو كان لي زابوني راهو لي زابوني وفات من اول سيزون. معناها انت اليوم استثنائيا وقت الفريق تعدى بذائقه ماليه تخلي له معناها البلاصه هذيك يدخل جمهور 2000 2500 كل موارد ماليه اضافيه بالنسبه للفريق. نحكيه على تنقل صعب للترجي التونسي امام الاتحاد الرياضي بن قردان ايضا مباراه مهمه. شفنا الترجي كان سافر البارح الى جزيره جربه ودخل في تربص مغلق. شفنا استقبال احباء الترجي في جربه البارح ايضا ناصر بدوي لرفع معنويات الفريق امام فرصه وهدف هو دوري ابطال افريقيا اللي هو حاجه عاديه بالنسبه للترجي وجوده في دوري ابطال افريقيا ولكن صعبه المره هذيا هزيمه الدربي واذا الرهان كبير غدوه امام اتحاد بن قردان.
0: انا نحيي الجماهير اللي مشات لجربه وساندت الفريق وذلك هذا ديما نقول الجماهير الحقيقيه بالنسبه لي انا الفريق وقت اللي تعدى من فتره صعيبه ما يلزمش كل شيء نطيحوه في الماء ما يلزمش الفريق ندخلوه في مرحله متاع شك. صحيح اللي يمكن الترجي ما وصلش الاهداف الرياضيه يمكن لقى روحه ما تخسر بطوله وخرج دومي فينال من الشامبيونز ليغ بعد ازاحه الاهلي المصري لكن مش نهايه العالم. لابد معناتها اي فريق يخدم لابد يعمل حاجات ايجابيه حاجات سلبيه. الترجي الرياضي التونسي في السنوات الاخرى في العشر سنين الاخرى معناتها فما برشا نتائج ايجابيه. صحيح السنه ما كانش في احسن حالته فما بعض التغييرات يمكن مشاتش بعض الانتدابات اللي ما نجحتش ما يلزمش طيحوا كل شيء في الماء. انا حبيت نحيي كل الجماهير اللي مشات وساندت الفريق نتاعها في الوضع الصعيب وهذاك هو السيبورتير الصحيح اللي نجم يساند الفريق نتاعه في الاوقات وقت اللي مستحق. كان مستحق كان في الربح الناس كل تبدا فرحانه والناس كل تبدا شيخه والناس كل تبدا ماذا بها تحضر في الستاد والناس كل تبدا فرحانه. اما وقت اللي تبدا الفريق يتعدى من صعوبات وقت يظهر السيبورتير الحقاني باش يساند الفريق ويخرج الفريق من الوضع الصعيب.
1: الاتحاد الذي بن قردان الترجي التونسي مهمه ما هيش سهله بالنسبه للترجي في ظل الظروف هذه حسام كما نقولوا معنويا ممسوس الفريق بعد هزيمه الديربي لكن قدام فرصه أخيرة لضمان مركز في دوري أبطال أفريقيا.
3: أكيد مش سهلة معناها والماتشوات قرب لبعضهم معناها مثلا مش وقتك اللي باش تعدي الفترة هذية لكن هذايا اللاعب المحترف هذا اللاعب دو المفروض دو نيفو يزمو يعرف يتعدى. أي خسرت بطولة ما تخسرش كل شيء يزمك تعرف تتعامل مع كل الوضعيات. وقت اللي تبدأ أنت كما قال ناصر رابح وشيخ وتسفي الترويات والناس هزتك على عناق أي بيه ما وقت اللي أنت تبدأ الظروف مش خايبة يزمك توري اللي معناها على قد المسؤولية. والملعب تاع بن قردان مش سهل ملعب صعيب
1: صحيح
3: دونك مش في كل ماتش سهل لا على ترجي في بن قردان لا على سي اس اس مع الإتوال. حتى راه ماتش سي اس اس والإتوال مش سهل. صحيح الإتوال تمر فترة صعبة صحيح الإتوال اليوم كنت نقرا توا ريان عنين ما يلعبش صحيح معناها ثم بعض النقائص لكن راه ما ثم حتى ماتش سهل
1: اسم النجم الساحلي في الميزان
3: قلت ما ثم حتى ماتش سهل وانا فرحان اللي على الاقل معناها الرابطه استجابت وعملت دو ماتش فرد وقت. خويا باش نبعدوا عليه كل حاجه زي انت شوف اغزر فرنسا معناها عملوا عمله السنه معناها اللي نورمال التو الحكي عندها التو شهرين والتو داخلين بعضهم بي اس جي تلعب دومي فينال تلعب ماتش مع لونس اللي هي الاولى وخروا لها الماتش لليوم التو معناها بعد قدش شهر وبيزي وست فينال شامبيونز ليك ويقول لك الفيدراسيون ولا الليغ فرانسيز فزدت البطولة هذا الموسم ما عادش بطولة معناها فيها استحقاق على ناحية استحقاق متاع ايكيب. انت كي تجي قال لك لونس وانت تلعب شامبيونز ليك بيزي باش ترتح باش تعمل كنت نجم نربحها نرجع انا معها فرد كلاسمون علاش تخليني انا الا ما توصل لي الفينال وتجي تلعبها لي. دونك انت باش تبعد على كل شيء خويا مادام قلت انت ليكيبات الجوريات الاخرانيين اللي يلعبوا على التيتر يلعبوا فرد نهار واللي يلعبوا على مرتبه افريقيه فرد نهار واللي يلعبوا على تفادي النزول فرد نهار دونك خلي ومن بعد اللي يستحق وخلي ديما الاستحقاق في التيران احنا نتمنى الخير للناس الكل وان شاء الله اللي يستحق اللي يمشي للشامبيونز ليغ يمشي للشامبيونز ليغ واللي يمشي للكاف الكاف وديما نرجع نقول راهي ماهيش نهايه العالم على حتى حد كره راهو نهار هكا ونهار هكا دونك يلزم العبد يعطي كل شيء في التيران ومن بعده مجهودك هو يخليك معنا المرتبه اللي تستحقها.
1: الاتحاد الذي ببن قردان الترجي التونسي باداره الحكم باسم بالعيد. ايضا ريان اخر بالنسبه للحكام غدوه باسم بالعيد وحمزه جعايد كيف كيف مباراه سي اس اس والنجم الرياضي الساحلي والعوده الى تعيينات الحكام التونسي بعد الدربي اللي بطبيعه تم تعيين الحكم اللي مش يبقى محفور في البال حكم الدربي.
2: صحيح عمل ماتش عمل مقابله كبيره برشا بالنسبة لمقابلة اتحاد بن قردان والترجي التونسي مقابلة صعبة صعبة على الترجي لأنه هو المطالب بالربح خاصة فما نادي الصفاقسي موراها زاد على المرتبة الثانية. اتحاد بن قردان عودنا من اللي طلع للناسيونال ديما الملعب بتاعه صعيب معناتها مو سهل باش تمشي تربح في بن قردان. في المقابل نادي الصفاقسي مطالب زاد بالانتصار وينتظر لكن يلعب ضد نجم الساحلي فريق كبير مهما كانت الوضعيه نتاعه لتوال تقعد ديما معناها فريق اللي ينجم يعمل رياكسيون في كل وقت وخاصه كونه نجم الساحلي عودنا كونه يتالق في الصفاقس.
1: اي هو ضحيه بعد شوي نحكيو ايضا على صراع تفادي النزول لاولاده من لزوز مقابلات الحقيقه الاولمبي البيج في تنقل صعب الى رادس لمواجهه البطل النادي الافريقي والشبيبه القيرونيه في مهمه صعبه ايضا امام النجم الرياضي بالمتلوي.
4: اكسترا تايم على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
5: من 5 لـ7 تبدا العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية
6: ناس الديوان
5: باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من 5 لـ7 من 2 للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: سراع تفادي النزول يتواصل أولمبي البيجي في تنقل صعب إلى رادس لمواجهة النادي الإفريقي والشبيبة القيروانية في مهمة صعبة أمام النجم الرياضي بالمتلوي. أولمبي البيجي ناصر أنت أكثر واحد حكيت عليه الموسم الماضي مع بداية الموسم وديما بنقاشات كنت والدكتور على أولمبي البيجي على أنه يراهن على مركز أول يراهن على مركز ثاني وغيره. سبحان مغير الأحوال هذا الموسم في مهمة صعبة جدا أمام النادي الإفريقي بطل الموسم يحب يتوج باللقب يحب يعمل دورة شرفية أون بوتي يتنقل أمام باش يقابل باش نقول لك تقريبا 40,000 متفرج سولد أوت تيكيات كل الظروف غدوة صعيبة أمام أولمبي البيجي في رادس لهمان النصر.
2: الكرة مش دقازة يا أخي الكرة دقازة هي يا أخي الكرة ماذا كانت تحضر وتخدم وتجيب وتحضر روحك بكري احنا شكنا نحكيه مع حمام سوسة وسقيت الدير شقلنا لهم قلنا لهم مبدأ يخدم على بكري
1: صحيح.
2: وحضر على بكري
1: صحيح.
2: اليوم كما تحضرش على بكري وتعمر ما تلقاش مسؤولين وما تلقاش جمعية مهيكلة وما تلقاش مشاكل وزيد عندك مشاكل متاع التيران متاعك اللي حضر مأخر شوية وبش انت هذا بكل ظروف ما تخليك انت تقرأ صعوبات حتى مرة الكرة مش علم معناتها صحيح رأى الكرة تعطيها الظروف هذه اللي نحكي لك فيها الكل وتجيب كل شيء في وقته ايه انكور شوف تنجح شوف ما تنجح رأى يزم وقت اللي بش ينجح فريق يزم المكونات الكل تكون متوفرة بش تنجح تنجح سيزون متاعك رأى بعد ساعات تعمل إخلال في حاجة معينة تنجم تتعدى هنا برسو وتتعدى بش نبل حدث بعد ساعات يفلي دورين دي تو رأى بعد ساعات الناس تعمل إخلالات في أول الموسم وتصلحها في وسط الموسم بعد تولي تمشي على خاطر أنت صلحت وخذ يا أخي سمعني كلوب أفريكان طب ما هزت بطولة ولا يا أخي محمد السحري قديش قعد في مش عملت الرسومين خرج من خرج
1: جمعتين
2: ما كنت عندهم الجرأة المسؤولين مش قالوا الرجل ذي من يجيب يكون رجل مرحلة وجابوا فوزي بن زردي صحيح ولا غلط مسؤولين أخرين نجم يقول لك لا وفك علي تو أنا اسمي تو ولا هذه جرأة ولا مش جرأة ما فما حاجات اللي راوا ذم الكرة ما تكذبش الكرة راي ما تكذبش راي الكرة يزم الناس اللي تعرفها كمان يحكي حسين ويحكي بالنسبة لا بالنسبة لي أنا الكرة يلزمها الحقائق متاع وانت حتى كي تغلط ما تحشمش انا غلطت راني غلطت نصلح باش نمشي قدام اما كي تقعد حاجم وتقول لا تو بيكش
3: عليا
2: وبالكش تدري شنو وتبدا تغطي وتتعمل في المكياج في الاخر راه ما تجيك انا حكايه اللي هي في نهايه الامر بعد تخرج هذيك هي الكوره هذيك واقع الكوره انا نقول لك مع بالتجربه الصغيره اللي عندي الكوره تحب الحقيقه وتحب النظام وتحب تخدم على بكري وتجيب الناس وتبدا ترد بالك وتحتاط وتعمل انا نقول لك والله العظيم من اصعب الحاجات نجم يعملها مسؤول في كرة القدم هو انتداب المدرب في أول الموسم اللي بشي بني مع المشروع أنا واحد من الناس نذاكر روحي في السياسيس والله نبدأ اليالي واليالي ما رقدش النوم باش يكون المدرب اللي باش يكون باش نجم نخدم معاه راه مهم برشا راهو
1: صحيح به الموسم الماضي مجدي التشكيات الأولمبي البيجي كانت بخصوص عامل واحد هو عامل الملعب تلعب في مجاز الباب مرة تلعب في منزل بورقيبة مرة تلعب في 15 أكتوبر كل مرة في سنة وقت اللي رجع الملعب متاعه بجمع الكميتي وفما ظروف خير على مستوى الميدان وشفنا بجمع الكميتي باهي وشفنا
3: ممتاز
1: الفريق
3: جداً.
1: ممتاز جدا ماذا حدث في الأولمبي البيجي علاش ما بين الموسم الماضي لو الموسم الماضي عمل نهاية نسبية ما هيش باهية لكن في عوض باش يبني ويصلح له رجع والدليل آخر مقابلة ريانة كبير أمام النادي الإفريقي البطل في تونس في رادس
3: كيما سبق وقلت لك حكينا على استقرار وتوا ذم عدم الاستقرار ما كانش فما استقرار في الأولمبي البيجي هيئات متعاقبة أربع مدربين يظهر لي الأمور المادية ما هيش ذم وكل ما نجم يعطيه كان نتائج خايبة وهذا كان نشوفه فيه تو دونك كيف قروين
1: نحكيو عليه بعد شويه
3: معناتها الزوز اللي يلعبوا على المانتيان براتيكمون نفس السيتياسيون هيئات كانت هيئه وجات هيئه ومدرب الاول والثاني والثالث والرابع فهمت
4: وزيدهم مستقبل جابس سليمان اللي تحت
3: صحيح
4: كيف فرض ظروف
3: دونك معناتها بتفهم علاش
1: نعمل لك ريكاب بعد شويه حسام على مستقبل جابس سليمان
3: كيف الاولمبي البيجي نرجع للاولمبي البيجي بالنسبه ليا فاقوا مخر شويه لانه الرئيس سيد كمال والي كان استنجد معناتها استنجدوا به الاعيان كما نقولوا
1: احباء الفريق
3: وحتى السلطه
1: الجهويه
3: هما السلطه الجهويه هما اللي كلموه لكن سيترو تعرف شويه بالنسبه ليا حظوظ مازالت وافره ماتش صعيب كما قلت ضد النادي الافريقي اللي هو متوج وبالنسبه ليه معناتها ماتش احتفالي في الكرة كل شيء ورد بالنسبة لي لأنه اليوم نادي الفريقي مش شاب بتركيز اللعب في الدربي بالنسبة لي معناتها لاعبية باش تعمل أوكي ماتش قلاب بالنسبة ليهم ماتش احتفالي حظها وافرة بالنسبة لي كيف قرون حظها وافرة في المتلوي إن شاء الله الأجدر هو اللي يقعد
1: هذا هو الأجدر هو اللي يقعد يا حسام نادي الفريقي الأولمبي البيجي الأولمبي البيجي أمام حتمية الانتصار لضمان البقاء
4: لا مش حتمية
3: لا مش حتمية نجم حتى تتعادل
4: تتعادل تقعد
3: عندها
4: نقطة زايدة على خيرات خيروي
1: نشوفوا مصيرها بين يديها
4: ايه مصيرها بين يديها
1: تنتصر معناها تنتصر
4: مش حتمية مثلا مش حتمية
1: لكن تنساش انه القروان في مثلو فنحكيو عليه بعد شوي
4: ماتش صعيب زاد
1: امام النادي الافريقي حسام مجدي قال معطى مهم جدا قال النادي الافريقي ملعبيته مش باش ينزلوا بالتركيز اللي شفناه في الدربي وغيره صحيح تختلف ربما الوضعيه هذه حسام
4: لا هذا واضح يخبش شعبته فرد التركيز مباراه الدربي اللي كانت على الشامبيونات والاحتفالات موتيفاسيون وتركيز وسيريو وعطاء وواحد يعطي 150% وشاهدنا معناها لاعبين اعطت اكثر من مجهودها ووصلت حتى لعبت ما عادش تجري بالتعب مش كيف تو انت شامبيون من نهار الماتش لليوم راي افراح وراي سهريات وراي احتفالات وهذا عادي نتصور هذاك هو العادي لكن وقت اللي باش يهبطوا للتيران باش يراوك الموتيفاسيون تاع الجمهور يحبوا يهزوا البطوله هما منتصرين يحبوا يفرحوك الجمهور الجمهور باش يطالبهم بالانتصار يحبوا يهزوا البطوله وانت منتصر لكن معناها الموتيفاسيون والتركيز تاع الاولمبي باش يكون اكبر خاطر ماتش مصيري بالنسبه لي وكيما تكلمنا على شكون يفوز البطوله ان شاء الله المباريات زي تاتا فيديو نزول يمشيوا معنا بالميثاق الرياضي وكل واحد يلعب الكوره للكوره واللي يستحق باش يقعد
1: هذا هو
4: تو يقعد واللي مش باش يقعد ماهيش نهايه العالم ويخلص فاتوره اللي ما خدمش كما يلزم في بدايه الموسم هكا في التحضيرات
1: هذا هو الشبيبه القيروانيه ناصر في مهمه صعبه ايضا قدام النجم الرياضي بالمتلوي تحب تعمل ريكور لعدم الهزيمه في ملعبها جي اس كام مع طارق الجريه تحسنت ربما عمل زوز انتصارات مهمه في جابس امام مستقبل جابس امام الاتحاد المسيري في القروان 9 نقاط ربما وينتظر ربما عثرة الاولمبي البيجي امام النادي الافريقي
2: انا نعتبر جي اس كام معناتها باش تحاول باش تنتصر معناتها الموتيفاسيون مختلفه اللي يلعب على تفادي النزول باش تكون عنده ضغوطات اكبر
4: وما قد في الترتيب شكون يقعد
2: 31
3: بيجي 31 وقروان 30
4: لا كان يوفيو كيف كيف
3: قروان خير
1: يوفيو
4: قروان خير
1: ترى ما نقوله في صورة هزيمة الأولمبي البيجي وتعادل الشباب القيروني 31-31 على مستوى الأهداف مقبولة مدفوعة
3: لا لا لا
2: لا كونفرونتاسيون ديريكت اللي ورتوه
4: هذول نيول في بيجا وربح القروان في قروان
3: بيجا القروان خير
2: بالنسبة لي أنا الشباب ما عندوش حل آخر باش يحاول يزمو ينتصر باش يحاول يلعب ضد فريق اللي هو من الفرق اللي وقت اللي تلعب ضدهم في المتلوي من الفرق الصعيبة باش نبداو ظهرلي المتلوي ما خسرت حتى مباراة
3: عندها عامين يظهر لي
2: ما خسرت حتى مباراة غديكا معناتها في المتلوي ما نجمش نقول لك انا وضعية التياح زادة كيف عشت انا في مستقبل مرسى زادة راهو وضعية صعيبة سور البلومونتار راهو تعرف يا حاتم نقول لك حاجة كي تبدا تلعب على تفادي النزول اصعب برشا من اللي تلعب على تيتر راهو
1: طبعا
2: على خاطر يبدا عندك ضغوطات كبيرة تاريخ النادي معناتها ما بين ساقيك انه تبدا تتخيل الله اللي قدر معناتها تقول انا كان نعمل ديفيت باش نلقى روحي في الرابطة محترف الثانية وجي اس كا زادة قعدت سنوات باش عاودت ترجعت معناتها كيف معناتها هذم كل المباريات مالوريزمون وقت اللي في وقت معين ما تاخذش قرارات حاسمه وما تاخذش قرارات اللي تكون جريئه باش تخليك تحسن وضعيتك توصلك للوضعيات صعيبه انا نعتبر مباراه صعيبه معناتها الحق بتاع ربع على جي اس كا ولكن معناتها بالنسبه لجي اس كا حلها الوحيد تحاول تنتصر وتقعد تستنى في اولمبي البيجي شنو مشى مصيرها مش في يدها زاد
1: صحيح والكره علم الكره ارقام الكره خدمه وتحضيرات لانه نشاهد الفرق اللي تلعب على تفادي النزول هي الفرق التي لم تستعد جيدا لهذا الموسم مستقبل جابس تذكروه لعب ليله المقابله
2: ونعرف فيهم ليله الماتش
1: والله يلموا فيهم ناس كل يا ناس
2: صحيح
1: هاي سي الحارس المرمى عبد القادر شوية كلمناه غدوة عندك ماتش كونتر الاسبيرانس
3: مام حاكم
1: كلمناه عندك غدوة عندك ماتش كونتر الاسبيرانس تصور عبارة باش كلمك انت يقولك ناصر غدوة عن التكويرة في الأكل
2: اي صحيح
1: باي معناها بشوف في الأخير
2: ها انتيش
1: ثلاثة رؤساء جمعيات مدربين الور لستة لخمسة مدربين فماش تحضيرات فماش انتدابات ما فماش بريباراسيون حتى كي عملت الدخله نتاع البطوله عملت نيول مع الترج
2: وما فماش فلوس
1: حتى الاولمبي البيجي وعملت نيول مع المرسى والله العبيت تقول لك لا سيد لن تتنفس سعادة راهي هذيا مرحله اولى الاول
2: حراره الروح
3: هذيك الفوسفور
1: صحي
3: الفورم
1: استعمال لم يستعد
2: جيد الروح
1: الاولمبي البيجي لم يستعد جيد الشباب القيروني استعد بخلاف الفرق هذوما
2: غلطت الشبيبة في الريتم نتاعها
1: في الانتدابات
2: ريت الشبيبة راهي بدات على بكري وجابت غازي الغريري وعملت لكن مالوريزمون الانتداب صار غلط
3: بالنسبة
2: فني وبعد بنتي بنتي داب الملاعبيه اللي ما نجحوش غيرهم في الوعد لكن مالوريزمون ما مشيتش
1: الامور كيما هي في ميركاتو انت داب قرابه 10 لاعبي ولا 11 لاعب في ميركاتو شتي معناها اليوم فماش ستابيليتي كبيره دونك انا نشوفوا قاعدين يا خويا كيما قال حسام ان شاء الله الانتصار للاجدر غدوه
3: البقاء للاجدر
1: البقاء للاجدر غدوه زوز مقابلات مهمه جدا او اربع مقابلات مهمه جدا النادي الصفاقسي نجم الساحلي اتحاد بن قردان الترجي النادي الافريقي الاولمبي البيجي والنجم الذي بالمتلوي يواجه الشبيبه القيروانيه وتوفى البطوله يا ناصر خويا ونبداو نحضر في رواحنا للمنتخب
2: كاس العالم
1: حاضر لك
2: كاس العالم
1: هذاك هو الفرق مادام نحكيو على المنتخب بعد شوي نحكيو على منتخب اقل من 17 سنه يستاهل المشاركه في كاس الامم الافريقيه بمواجهه المنتخب المغربي فيما هي حظوظ نسور كارتاج
0: اكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس
1: تايم. مرحبا بكم من جديد منتخب أقل من 17 سنة يستاهل المشاركة في الكاف معنا المغرب ومصر وأثيوبيا حسام اليوم 8 نواجه منتخب أسود الأطلس الإطار الفني الجديد هديد معنا وفي الشبير وأيضا كريم بن عمر
4: شوف إن شاء الله تعرف أنت المنتخب التونسي تحت 17 ما كانش مترشح ومن بعد معناها كم المغرب هي تنظم معناها المنتخب التونسي يلقى روحه في كأس إفريقي إطار فني جديد ما يعرفش اللاعبي معنا تقريبا ثلاثة في الإطار الفني ثلاثة جدد معنا على المنتخب وكريم بن عمرو ونوفل شبيل نتمنى لهم التوفيق مجموعة مش سهلة نعرفش أنا نتيجة اليوم أنا كنت في مخي أثيوبيا معناها هي الحلقة الأضعف قلت مو ثم فريق معنا اليوم أثيوبيا عملت نيول مع مصر مش عارف اسكو في صالح المنتخب التونسي ولا مش في صالح طلعت لك في جمعية أخرى أما مصر خسرت دو بوان خاطر هما يترشحوا ثلاثه يذول لي من البول يذول يترشحوا معناها زوز والميور تروزيام والحاجه يذول ثلاثه احسن ثوالث يذول لي دونك معناها ثم الامكانيه البدايه اليوم تقريبا معناها على الورق مع اصعب فريق في المجموعه هو المنتخب المغربي شهدنا معناها نتائج المنتخب المغربي السنوات الاخيره معناها في كل الفئات العمريه نتائج ممتازه وممتازه جدا افريقيا وحتى عالميا نتمنى واللي معناها تعرف مباراة الأولانية ديما مباراة كلي
1: أي.
4: معناها يلزمك تجيب نقاط حتى بالنسبة لي أنا معناها حتى أنك تجيب نقطة مع المغرب
1: أي.
4: معناها حتى مونتالمون تدخل البطولة بروح كبيرة وإن شاء الله علاش للانتصار
1: إن شاء الله
4: أبريتو يقعد المنتخب التونسي ومعناها والجيل هذا فيه لاعبين مميزين رو
1: أي.
4: والله فيه لاعبين معناها عندهم امكانيات كبيره ان شاء الله بركه يعرفوا كيفاش يستغلوهم الاطار الفني وكيفاش يعملوا ماتش كبير ويكذبوا كل التوقعات وان شاء الله المنتخب التونسي يكون على الاقل يمر للدوله الثانيه في انتظار نتائج ممتازه
1: هي كجامعه تونسيه لكره القدم وكاداره فنيه الحقيقه في الزوز اسابيع ثلاث اسابيع الماضيه ناصر قاموا بعمل كبير مجهودات كبيره من حيث دعوه الملاعبيه المقيمين البرة فما ظروف مريحه
4: في كل المنتخبات للفئات السنيه الحقيقه معناها عمل كبير ومصروف كبير وتوفير كل ظروف للمنتخبات
2: هو تصديق الكلام حسام وحاتم بالنسبه لي انا هذا لي سنة المنتخبات الشابه اكثر مرات عملت فيها استاجيات
1: تربصات
2: انا نتذكر سنة حتى في وسط الموسم برشا تربصات في الليجان وفما خدمه قاعده تصير وهذا هو المطلوب انا في وقت من الاوقات خاطر نعيطوا لهم كان وقت ليزيفينمون الكبار وفما تورنوا وفما جمعتين باش نجموا نعيطوا المنتخبات هذوما توا وكأني بيه فما تركيز في الجامعة التونسية لكرة قدم على الصغيرات هذوما باش نعطيهم أكثر حظ أكثر وقت أكثر خدمة أكثر عناية باش النجم إن شاء الله
4: نبنيو عليهم
1: إن شاء الله كما قلنا عمل كبير قاعدين يخدموا فيه الحقيقة كجامعة تونسية لكرة القدم وكإدارة فنية ناس قاعدة تخدم ناس قاعدة توفر في كل الظروف الملائمة للنجاح منتخب
2: فما حاجة زاد حاتم نحكي عليها أنا مشيت للفيدراسيون آخر مرة واللي قاعد يصير توا في الجامعة التونسية لكرة قدم أول ثنائي بريد باش يحضر في في في في الفيدراسيون وفما لوتيل قريب يحضر وفما معسكرات باش تولي تصير غاديكا وفما دو سنتر ميديكال حضر انا شفته حاجه اكسبسيونيل حاجه من وراء العقل فما دو زانيكس زاد باش يصيروا ترتون زاد ميزانيه الحق نتاع ربي فما حاجات قاعده تتحط اون بلاس خدمه باهيه قاعده تعمل فيها الجامعه التونسيه لكره القدم
1: ان شاء الله اليوم يكون الانتصار امام المنتخب المغربي وحتى التعادل باهي قام منتخب المغرب اموال كونتور يماركي مع اطار فني جديد مع ملعبيه حاسين برشا وشفنا فيديوهات يعطيهم الصحه تجمعتكم تاع الجامعه التونسيه لكره القدم قاعدين نشوف الاولاد حاضرينكم الفوز 8 المقابله نورمالمون منقوله على قناه بي سبورتس بسبورس المفتوحة وأيضا موجودة أيضا على قنوات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم شكرا مجدي شكرا ناصر
2: مرسي
1: شكرا مرسي حسام يعطيكم الصحة لكل مرسي نادية حسام أمين وكل فريق اسم الرياضة على ديوان اف ام ديجيتال ويفز مع صديقنا أنيس الغول وينطلق المشوار مع سماح وبقية فريق ناس الديوان أجمل الأوقات مع أحلى الإذاعات
0: إكسترا تايم مع أريدو جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونكسيون ما تقصش أريدو طور عالمك ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
5: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز فوتر ميزا جور تكنولوجيك كوتيديان مع أنيس الغول على ديوان فم واحد من اهم لي سيرفيس دو ستريمينغ ميوزيكو عرف البارح اون بان امبورطون تو سبوتيفاي نو ريبون بلو فاش نو ليسار اذا البارح الثلاثاء 12 ماي سبوتيفاي عرف عطاب اون بان امبورطون تو لابليكاسيون تخدم في الفرغ وهذا كان زاد اتاكد في الباج سبوتيفاي دو داون ديتيكتور واللي صار فيها بلوزيور سينيالمون اللي وصلوا في وقت قصير الى اكثر من 2500 في وقت اول سبوتيفاي ما عطاتش حتى معلومه على اسباب العطاب على صفحتها الخاصه بسوبور ولا حتى سور سي ريزو سوسيو اما بعد نشرت على صفاج سور اكس انه التطبيق عرف عده مشاكل وانه سيرفيس تكنيك قاعد يختبر في كل شيء حتى يتعرف على سبب ويصلح المشكل وأنه لحد الآن مش عارفين الأسباب الحقيقية وأنهم باش يعطيوا أكثر معلومات في وقت لاحق لكل المشتركين برشا أبوني قالوا على داون ديتكتور أنهم خايفين من هجمة من طرف مجموعة قراصنة وأنه ربما معلوماتهم الكل في خطر من إيميلات إلى كلمات عبور وصولا إلى كل ما يتعلق بلوردوني بانكير من الحلول اللي اقترحوهم زادهم إعادة الغودة مراج دو لابليكاسيون ديزاكتيفاسيون دو ويفي وديكونيكسيون دو كونت والريانيسياليزاسيون دو لابليكاسيون لإصلاح ليزيرور دو شارجمون البان مست المستعملين على الهواتف الذكية وحتى تزاد على الحواسيب ونستناو في ميزة جور كوركتيف فصل الصيف بدا يدخل مع درجات الحراره المرتفعه واللي في بعض الاحيان تصبح صعبه الاحتمال وتقلق برشا البشر في كل انحاء العالم شركه سوني اليوم تقترح ريون بوكيت برو بلس وهو لا نوفيل فيرسيون لمكيفها المحمول على الظهر لمساعده المستعملين على تحمل التمبيراتور وتوفير الكونفور بورتابل مهما كانت درجات الحراره مرتفعه اذا وبعد اطلاق سون برومي موديل سنه 2020 وتحسينه في خمسه مناسبات لو جيون جابوني اطلق سون نوفيل فيرسيون دو سون بوتي كليماتيزور واللي يتعلق على الكتاف وما يتشافش تحت مريول او قميص خفيف يحمي المستعمل من الحرارة والبرد نجم نقول وداعا للتعارق في المواصلات العمومية والإدارات والعمل وهذا وعد الشركة اليابانية منذ سنة 2020 بالديسبوزيتيف تيرميك بورتابل اللي يركب على الظهر ويكون قريب من الجلد ويبرد الجسم ويعطي اون سونساسيون دو فريشور بور تو لو كور كبر الديسبوزيتيف ما يتجاوزش بعض السنتيمترات ويعمل بفضل ان اف بي بيلتير ويبرد غراس اون شومينيه اون فونتيلاتور اللي يخرج الهواء البارد او الساخن بار سا بارتي اوت القريبة من العنق التحسينات في الموديل الجديد قدرت ب 40% ودرجة الحرارة نقصت زوز درجات وخلطت حتى العشرين درجة كاملة عنده اون اوتونومي دو 10 يخدم على اندرويد واي او اس وسومو باش يكون 300 أورو بعد تسلا سبيس اكس نورالينك يزيد الملتي ملياردير ايلون ماسك شركة جديدة سون افكتيف وسماها تيرا فابز واللي باش تكون اكبر اوزين دو بلوس او موند عرفها وما صارت حتى مرة في العالم اجمع وتاريخ التصنيع التكنولوجي اذا سبيس اكس طرحت ان دوسي اوفيسيال دون لو كونتي دو غريمس في ولاية تكساس لبناء مصنع مختص في البرودكسيون دي سيمي كوندكتور والاستيماسيون تاعو توصل ل 55 مليار دولار في مرحلة اولى تيرا فابز مشروع يطمح به ايلون ماسك انه يصنع سي بروبر بلوس بور تسلا سبيس اكس اكس اي او مع شركة شركه انتل كبارتنر اندستريال. ماسك كان قدم تيرافابس في 21 مارس 2026 الفرد وقت حدث اورغانيزي دون لونسيان سنترال دو سي هولمز في اوستين، وقال انه مجموع لي فوندري مونديال ما ينتجو كان 2% من احتياجات تسلا وسبيس اكس ولي روبو اوبتيموس والاقمار تاع الكونستيلاسيون دو سبيس اكس والانفراستركتور اي اي سبيسيال. محاوله جديده من ماسك لانشاء اوزين تحاول تخليه مستقل على كل المصنعين العالميين وحتى الامريكان للوصول الى اهدافه المستقبليه القريبه والمتعدده، خاصه بالانترنت الفضائيه، سيارات الكهربائيه الاوتونوم ورجال الالين اوبتيموس، واللي باش ينتشروا في منازلنا واداراتنا مع حلول عام 2028. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا جدد غدوه في نفس التوقيت افيك لي ديرنيير ميزاجور تكنولوجيك على ديوان فام. ستي كونيكتد اند بروتكتد. تشاو تشاو.
0: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز مع أريدو. جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك. مع لفخ نكلمك عندك فخفي ب 25 دينار و 900، نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفخفي انترنت الكونكسيون ما تقصش.
6: أريدو، طور عالمك.
0: ببليسيتي
6: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ العب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الخامسة مساء. ديوان اف ام عسلمة. الاستعدادات الجارية لتنظيم المواعيد الانتخابية القادمة محور جلسة أعمال عقدت اليوم بإشراف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بمقر الهيئة مع مختلف الإدارات المركزية المعنية والمدير الجهوي للانتخابات بتونس وبحضور أعضاء مجلس الهيئة. وتم خلال الجلسة وفق بلاغ لهيئة الانتخابات النظر في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس المزمع تنظيمها بتاريخ 28 من جوان القادم، إلى جانب عملية القرعة الدورية للتناوب على عضوية المجالس الجهوية والتداول على رئاسة المجالس المحلية والجهوية التي سيتم تنظيمها بتاريخ 31 من مايو الجاري بكامل ولاية الجمهورية. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يقول إن تنظيم الملتقى 15 لرؤساء أركان جيوش الطيران الإفريقية يندرج في إطار مساعي تونس لتعزيز العمل المشترك بين الدول الإفريقية والدفع بالتعاون العسكري بينها اعتبارا لوحدة المصير والتحديات المشتركة، مشددا على أن أمن واستقرار القارة يقتضيان اعتماد مقاربة فاعلة وناجعة ومتضامنة. ووزير الدفاع الوطني واضح لدى إشرافه اليوم بالعاصمة على افتتاح أشغال هذا الملتقى الذي انتظم بالتعاون بين جيش الطيران والقيادة الجوية الأمريكية بأوروبا وأفريقيا أن هذا الحدث لا يمثل مجرد لقاء تقني بل يعد منصة استراتيجية لبحث سبل تطوير التعاون الإفريقي وتعزيز القدرات العسكرية بما يواكب التحولات المتسارعة والتحديات الراهنة. وزير النقل رشيد عمري يدعو خلال زيارة أداها إلى ولاية جندبة ممثلي مختلف الهياكل بلجيا إلى تقديم برامجهم التي من شأنها الإسهام في تنشيط مطار طبرق عين الدراهم الدولي في إطار البرنامج الذي أطلقته وزارة النقل بالتنسيق مع مختلف الهياكل لتنشيط المطارات الداخلية. ومن جهة أخرى وزير النقل يدعو ديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية إلى الحفاظ على مكسب المعبر النموذجي بملولة خاصة مع ما تضمنه لمشروع السوق الحرة كأول مشروع من نوعه في شمال أفريقيا والحرص على ديمومة كل ظروف له من حيث الجودة والأمن والسلامة، مؤكدا على التنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة لاتخاذ التدابير الضرورية لضمان انسيابية حركة العبور وتأمين سلامة مستعمل الطريق بالمعبر الحدودي ببوش باعتبار الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي يلعبه هذا المرفق. وفشان الدولي منسق مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عقاب الحرب بغزة نيكولاي مالدينوف يقول إنه على حركة حماس ترك سلاحها لكنه لم يطلب منها حل نفسها كحركة سياسية، مضيفا أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة قائم لكنه أبعد من أن يكون مثاليا وفق قوله. وكالة رويترز تنقل عن مسؤولين غربيين وصفا بالمطلعين وآخرين إيرانيين أن السعودية شنت عدة هجمات غير معلنة على إيران ردان على هجمات شنتها طهران على المملكة خلال الحرب الشرق الأوسط. ونقلت الوكالة عن المسؤولين الغربيين قولهما إن الهجمات التي شنها سلاح الجو السعودي يعتقد أنها نفذت في أواخر شهر مارس الماضي. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، وينطلق المشوار الآن مع سمح مفتاح وكمل فريق ناس الديوان.

0: صوتكم.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم.
1: من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
2: الخمسة وستة دقائق أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا ناس الديوان، موعدكم اليومي على ديوان فهم صوتكم مع سامح مفتاح. مرحبا بكم وين ما كنتوا، الأجواء تبدلت عليكم. نعم، على خاطرنا اليوم في حصة استثنائية من صالون استثنائي، نحكي على دورة 15 من الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية. مرحبا بكم ناس الكل، كيما قلنا لكم اليوم حصة خاصة من صفاقس، استحية لكم وين ما كنتوا، تحسية خاصة جدا لصفاقسية الكل اللي تابعونا ونستنيكم توا في افتتاح الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية. سيد العميد توفيق ديدي، أهلا وسهلا مرحبا. أهلا
3: بك سماح، أهلا كابتن.
4: أهلا
2: مرحبا بك سيد العميد.
4: ملا رحلة وملا جو وملا رونق
2: وظني
4: وليت متيم بصفاقس. أنا واحد من الناس تحس إحساس ولا بالحق كيف يجي صفاقس، نولي في سينا أخرى. تو كنت مع سي محمد الحجري ولي صفاقس، قلت له جملة واحدة، قلت له برافو على القاعد نشوف فيه، قاعد ثم تحسن في كل جاية. الكرة في تصفقسية، الكرة في تصفقسية باش ينهضوا بهالمدينة الرائعة وهالولاية للقلب النابض لتونس، وقايد توا باش ينظروا بالحق ويعاونوا المسؤولين هنا باش ينهضوا بلادهم من ناحية النظافة، من ناحية العمل، من ناحية يعني كل مكونات الحياة. وأنا واثق فيهم إني نجموا. أنا كل مرة نعمل مساج نسمع
2: الحركيه من جايه لجايه تفهم
4: ان هما يقولوا لي، يعرضوني يقولوا لي راك وليد صفاقسي اكثر من صفاقسيه، وجو في تريفير دو سا، على خاطر اللي يحب بلاد يحب لها الخير ويحب لها انها تقدم وتنهض، وراهم ايسون كابابل، خاطر هما في المقدمه في كل شيء،
2: في الاخر كلها تونس
4: اكزاكتومون،
2: كله هدايا باش يعم بالخير على بلادنا العزيزه والغاليه. وربي يحفظكم وين ما كنتوا معنا في المتابعه والاستماع. شوي خلينا كونكت يا وسلم على الكتيبه فردا ديسيلا دكتورنا محمد سليم العسلي، اهلا وسهلا مرحبا.
5: اهلا بيك سماح، تحيه.
2: اهلا بالدكتور،
5: تحيه من صفاقس البيا، من صفاقس العاصمه الاقتصاديه نتاعنا تاع تونس. تحيه لكافه المستمعين المشاهدين، وان شاء الله سويعتين في الهواء الطلق شويه نسمع ان شاء الله نعديو سويعتين باهي ان شاء الله.
2: مرحبا بك دكتورنا محمد سليم العسلي، طليني كابتن كباتن، اهلا وسهلا ومرحبا. وانت سبقت اليوم للمعرض يا اخي، انا قلت لهم شوفوا وين الحظبه تلقاو الكابتن.
6: طيب والله نسلم على سيد العميد دكتورنا الغالي. شوف سي توجور افيك ان تري غران بريزير، كل مره تكتشف حاجه وتكتشف حجم وقيمه هذا المعرض. معناها جيناه قديش توا 2024
2: يذولي دي ثالث ولا رابع مره،
6: آخر مره
2: حاجه سبيسيال، ثالث مره
6: مرة
2: سبيسيال من
6: مو وقت عطيت البالون دور انا تاع رودري سيتي 2024
2: فوالا، نعاودوها اليوم بالون دور.
6: لا مش نعطيوها نتاع ديمبيلي، تاع ديمبيلي بالون دور تاع ديمبيلي، حقيقه حاجه تفرح ياسر. معناها درت انا قبيله، معناها عندك ما عشقش من بلاد اجنبيه، من الهند، من الدنيا الكل، يعطيك معناها الدليل على ثقة البلدان الأجنبية في هذا المعرض الضخم اللي تفتخر بصفاقس، وحنا نفتخر بصفاقس وفي على ميدان الرياضي جدا نقول لصفاقس يعطيكم الصحة على الموسم الرياضي اللي قدمتوه. صحيح. وين كنتوا في أول الموسم وين وليتوا في آخر الموسم. صحيح. فهمتي، برافو، إن شاء الله العام الجاي معناها زيدوا ثبتوا تأكدوا مع هذا المستوى، برافو عليكم على الموسم الرياضي قدمنا اللي عملتوه.
2: مرحبا بيك طالعيني منورنا في الدورة 15 من الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية. نوروزة الجميلة غزلتنا، أهلا وسهلا.
7: أهلا بك سامح، تحياتي لك
2: نوروزة
7: لكافة الحضور كما عادة سيد العميد دكتور كابتن سلم على اللي يسمعوا فينا الكل داخل وخارج حدود الوطن. تحياتنا من صفاقس البيا كما قال الدكتور. بالحق قداش استنينا لما كما هكا توحشنا صفاقس، توحشنا صفاقسية، توحشنا الجو الأمبيونس هذه، دونك تحياتنا لصفاقس الكل ومحلى جونا.
2: مرحبا بك نوروزة
5: كابتن، حي السيساس ونحي السيساس ونحب نحيي المولود الجديد في القسم الوطني واحد
2: سقيت الدير
5: اللي مازال كتابات
2: مبروك لسقيت الدير والجماهير
5: وان شاء الله ان شاء الله كل شيء بالبركه ان شاء الله محيط قرخ مازال ترجع وان شاء الله سفاكس دابي سبور
6: وتروزيز
5: وتروزيز وعلاش لا علاش لا
2: ان شاء الله بوكاب الكل يرجعوا
6: عاد واللي به فايده سينا سفاكس دابي سبور
5: اي قلتها
6: قلتها وشويه ريحه هنا
2: ساعه بالعكس والله نسمة هائلة طبيب
6: اي نسمة هائلة والله
2: بيه ريح فماش ريح
6: ليه مو خطر هو قالها ونفسه ما قالها ايش
2: يلا تحية لكم الكل وتحية لكل من يتابعنا اليوم من الدورة 15 من الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية. قل قايل شنو هو جديد في الدورة 15؟ علاش الفلاحة والصناعات الغذائية؟ شو نقصده بالصناعات الغذائية وشكون اللي استقطبه اسنا الدورة هذية؟ سعيدة جدا باستقباله كل من جيو لسفيقس ما نجمش ما يكونش بحذينا صاحب لو بالون دور كما قال
6: بسميه ديمبيلي توا قول له اهلا وسهلا ديمبيلي
2: عصام بن عبد الله المدير التجاري لجمعية المعارض والمكلف بالعلاقات الخارجية. سي عصام شو حوالك؟ مرحبا
3: مرحبا بك اخت سماح
2: منور المعرض اليوم.
3: يعيش بكم انتم
2: حاجه ياسر مزيانه.
3: احنا ما عندناش معرض يتعدى من غير وجود ديوان فام

0: داخل المعرض نعيش التجربة هذه. الإبداع هذه هو عمل ليل نهار من فريق عمل متكامل كما قلت بتوجيهات من الهيئة المديرة.
1: فوالا بيه كيفاش نقدموا الدورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية؟ خليني نحكي مع حد عمره ما سمع على المعرض، عمره ما سمع على الصالون، علاش هو متوسطي؟ علاش الجمع بين الفلاحة والصناعات الغذائية؟ واليوم شكون حتى البلدان اللي تأثث وجيتنا وضيفناها في الصالون هذا يا سي عصام؟
0: هو يلزمنا هكا نرجع للتاريخ باش نعرفوا علاش انطلق الصالون هذايا، وبعديك احنا بعد سويعات قليلة باش يكون فما حفل تكريم تشرف عليه الهيئة المديرة على كل رؤساء الدورات اللي تعاقبوا على 14 دورة الفارتة. وفي إطار هذا، في إطار التاريخ، أنه ما تنجمش تكون صالون فلاحة ماهوش في صفاقس برشا، وإذا كنت قلته في منصات عالمية أخرى أنه برشا عباد ما تعرفش أنه صفاقس هي الأولى في عدد الأراضي الخاصة بالفلاحة، هي الأولى في عدد الاستثمار، في أرقام الاستثمار العمومي والخاص في الفلاحة، هي الأولى في أعواد الأشجار المثمرة، هي الأولى في أعواد الزيتون وكمية زيت الزيتون. يعني العوامل هذه الكل خلات أنه في بداية الألفية الهيئات المديرة اللي تعاقبت على جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية تخمم في حاجة سبيسيال أجريكولتور في صفاقس، بدأت بخطوات رصينة مش بطيئة ولكن رصينة باش ما تتفاجأش بالتغيرات العالمية، ولكن بعد بتتالي الدورات وتواليها ولات صفاقس وجهة على المستوى مش كان الوطني، وهيك علاش هو التوجه المتوسطي. وذا يراه مش اعتباطيا زاد اخذينا الاسم المتوسطي، لأنه زوارنا الأجانب يقولون أنه صفاقس تمثل حلقة وصل ما بين ما على غربها وما على شرق الجمهورية التونسية وما جنوبها تولينا الآن، وإحنا نعتبر بوابة الجنوب حوض البحر المتوسط، هيك علاش الصالون المتوسط للفلاحة والصناعة الغذائية.
1: شمعنى
0: صناعات غذائية؟ صناعات غذائية احنا نجم نقول
1: يعني اليوم شكون اللي كونسيرني اللي نجم يجيوا للصالون لهنا، واللي ممكن زيارة من الزيارات هذه تنجم تبدل لهم برشا في مستقبل؟
0: هم احنا نجم مش نحكيوا على زوج صناعات، نحكيوا على الصناعات الغذائية والصناعات الفلاحية. الصناعات الغذائية هو كل منتوج فلاحي يقع تصنيعه مصدر لأرض خصبة، أرض تونس الخضراء، يعني كل شيء تبارك الله نجم ننتجوه هنا. المرور إلى مرحلة التصنيع هيك هو اللي كان ممكن كان ناقص تونس في العقود الفارطة. تو منذ 30 سنة أصبحنا حتى من الريفيرونس ونصدره في بعض الصناعات الغذائية. الصناعات الثانية اللي هي الصناعات الفلاحية، الماشينيزم أكريكول والميكنة الفلاحية، هكية ما فماش فلاحة متطورة، ما فماش صناعة غذائية متطورة، ما فماش ديزونسيان اللي تو تبارك الله يسيطروا على بعض الأسواق الأوروبية اللي هما من الجمهورية التونسية بدون آلات حديثة. الآلات الصناعية والآلات الفلاحية سواء الحديثة أو الديجيتال، وهيك هو دورنا احنا في المعرض هذا كما قال الكابتن، أنه من خلال زيارته شاف دول أخرى احنا هنا راو نقطة توصل وتلاقح بين الأفكار، خطر احنا إذا ما تتعلمش من اللي فايتك ما تنجمش تقدم. فما دول فايتتنا في الصناعات سواء الغذائية والفلاحية وقاعدين نتعلموا منهم، وقاعدين في إطار تبادل الخبرات باش نتعاملوا معهم وتقريب الأفكار وتجاربهم للفلاحين. وما بين أنه احنا زادة عندنا تجربة متطورة برشا خاصة في التكنولوجيا الفلاحية، وعندنا شركات تمثل أعطى الشركات المختصة في التكنولوجيا الفلاحية هي زادة قاعدة تصدر في السافوار فير بتاعها للشركات الأجنبية اللي تشارك.
1: شكون الدول اللي مشاركة في الصالون؟
0: عندنا أكثر من 18 دولة مشاركة بصفة مباشرة وغير مباشرة. على سبيل الذكر ولا الحصر، عندنا الهند، الصين، المملكة الأردنية الهاشمية، عندنا فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، إسبانيا، عندنا لأول مرة لينديكريدي تحت رعاية الاتحاد الأوروبي بالاتفاقية ما بين الجمهورية الإيطالية والجمهورية التونسية أدابت، يعني تسدي القروض والمرافقة بالنسبة للشباب باعثي المشاريع الفلاحية. يعني عندنا برشا دول، إن شاء الله تكون تركيا زادة اللي احنا نتعاملوا، عندنا أرقام معاملات كبرى مع الدولة هذه، هذوم الكل مع دول أخرى، بلغاريا، النمسا، هولندا، الكل متواجدين في المعرض هذا.
1: أكثر من 18 دولة. مرة أخرى سيد العميد توفيق ديدي، معرض أو صالون من صالونات صفاقس يحتضن برشا مشارب وبرشا صناعات وكذلك برشا بلدان.
0: الحقيقة أنا انبهرت من التنوع

0: موجود عمل دور انا الكابتن خالد حسني
1: ايه؟
0: لقينا معاصر كامله حاضره يعني صحيح. تشوف ايه. معناها لي كومبوزون تاعها
1: ماكينات صغار وكبار
0: لا كبار شفت الجرارات شفت التراكسوات شفت الالات الصغيره شفت المواد الغذائيه المصنعه بصراحة انبهرت من الكمية ومن النوعية اللي قاعد نشوف فيها بالحق أنا اللي يسمعوا فيها الناس في سفاقس يجيوا شوفوا راهو بالحق حاجة صحيح. تشرح تقول لك اللي بلادنا تستقبل في هذا الكل 18 دولة معناها اهتموا بتونس معناها مش اللي تجي وخاصة راهو جاء وقت الإقلاع بالفلاحة نتاعنا
1: أيه. راه
0: جا وقت كي نشوف
1: الماكينه المهمه اللي قالها سي عصام يقول لك اليوم راه كي تحب تتطور يلزم المكننه يقول هو
0: اي الماكينه بالضبط
1: يكونوا متطورين
2: ميكانيزاسيون
0: فما
1: اي هكا هكا
0: فما ابواب مازلنا ما حليناهاش خاطر توا ابواب اوروبا على خطوه هنا لازم نمشيو في البيو نمشيو في الطرق اللي شفت كي مشيت فرنسا مثلا نلقى
1: انجومو
0: على البيو شيء كبير
1: موجود كل
0: اي موجود انا شفت دي شونطيون لازمنا حسب رايي بالامكانيات هذيه حتى الاستراتيجيه لازمها تتغير نخزر الفوق نخزر البعيد خاطر
1: لازم الاراده تتبع
0: انت سالت وقلت علاش
1: الصالون هذا راهو كيما قلت انت كلمه توا سي ان شانتيون لازم الاراده من بعد السياسيه والاقتصاديه تتبع على خاطر قاعدين نقولوا ها شو نجموا نعملوا احنا كتوانسه
0: المشكل
1: راكم غالطين راهو كيف تعطانا الامكانيات شوف معناها صالون توا هنا دخلت دينيو دو بلد صحيح. اجنبي صحيح. كبير معناها مواصفات عالميه النظام كل شيء موجود ها شو تنجم تعمل تونس
0: بالضبط شوف توا اللي يمشي لاوروبا ويذوق مثلا انواع الغلال وانواع الخضار الموجوده غاديك
1: أيه.
0: لا طعم ولا ريحه في تونس عندنا امكانيات كبيره وزيد ما ننساوش راهي تونس حبينا ولا كرهنا راهي سليله كرتاج رانا في اكثر بقعه استراتيجيه في الكره الارضيه يعني المكان نتاعنا هذا يسمح لنا كيف مش نخدمه معناها بالحق باش تكون معناها منطقه تشع على على على العالم كله
1: ومازلنا باش نحكي وشنو قاعدين زيد نخدموا شنو الخدمه والتصويرها اللي اليوم باش يوصلها الصالون المتوسطي الفلاحه والصناعات الغذائيه للعالم الكل خاطر كل بلاد راهو موجوده لهنا هي سفير البلاد اللي يكون موجود هوني المصنع ولا الفلاح ولا المصنع الفلاحي راهو التصويره مهمه جدا وشكرا للصالون المتوسطي الفلاحه والصناعات الغذائيه اللي خرج التصويره هذه فاصل وراجعين في نس الديوان
3: بعد شويه العلاني لتحقيق الاماني نعرفك عرفتها تفكرتها وكبرت معاها من جيل لجيل حضرنا عليك كي زهزت وفي فرحه العمر سمعناك كي زغرت واليوم في عيد ميلادنا الستين في العلاني الكترو فخوا بكليك تحقق امانيك برشا كادوات تستنى فيك سجل شارك واربح على العلاني.com.tn هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك اول دار مع مصرف الزيتونة انت تختار الدار ولا الارض اللي تحلى في عينك احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل نأمنوا ونحقوا
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا
3: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: رجعنا لكم في ناس الديوان حصة خاصة جدا فرحانين اليوم باش نكونوا متواجدين لمواكبة الدورة 15 من الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية احنا في معرض صفاقس الدولي مازال بحضنا سي عصام بن عبدالله المدير التجاري لجمعية المعارض والمكلف بالعلاقات الخارجية دكتور سليم العسلي
5: والله شوف نحن تونس تيوريكمون بلد فلاحي بلد فلاحي وهذه معناتها الدورات هذه والمعارض هذه هي الخطوه الاولى على الطريق الصحيح على خاطر الفلاحه توا ما نجموش نقعدوا نخدموها باللي كنا نخدموا فيه في الخمسينات والستينات اكسيتيرا توا يلزم تطوير القطاع هذايا علاش يلزم تطوير القطاع الفلاحه على خاطر القطاع الفلاحه اول حاجه يوفر الامن الغذائي معناتها نحن ديما نحكيو على الامن الغذائي وعلى الامن الاقتصادي والامن فهمت معناتها لو بيلي تاع الامن الغذائي هو الفلاحه اللوكال هذا واحد اثنين توفير مواطن الشغل ثلاثه تنميه المناطق الداخليه والريفيه معناتها سي ان سيكتور ا ديفلوبي اون ا دو بوتونسييل مي نجمو نحسنو باللي نوفيل تكنولوجي كيما كي نحكي سي عصام فهمت لي نوفيل تكنولوجي الي فيغ لافون معناتها نشوفوا الدول المتقدمه في الدومين هذايا نعملوا شركات شركات نعملوا استثمارات معناتها كيما كيما هذايا الا نورز الشركات بنجد معناتها على خاطر الامن الغذائي ما يتعدى كان بالفلاحه وقطاع حساس ونجم يجيب لنا العمله الصعبه نصدروا ونحن نصدروا في زيت زيتونة ونصدروا في الدقلة وعنا حاجات والقوارص عنا حاجات نصدروا فيهم نجموا نصدروا برش حاجات أخرين ونزيدوا معناتها on develop le secteur وديما نرجع للأمن الغذائي اللي هو أهم نقطة.
1: وانت كيف حكيت على الزيت زيتونه راهو التصدير نتاعو اللي تقعد تو يصير اون فغاك رانا بعد نجمو نطورو اللي هو نصدرو راهو في لي بوتاي نتاعنا
2: وعندنا اكسبسيونيلمون دو بارتيسيبون شركه ايطاليه وشركه تونسيه مختصين في التعبئه في القوارير
1: فوالا هذاك اللي شفتهم انا دونك قاعده خاطر القانون هو اللي شويه مش ماشي معنا راه المصنعين والمصدرين نتاع زيت الزيتونه. كابتن قطلي عندي سؤال
6: سعيسا كروي ستر ليه كروي انت ماخذ دو بالون دور انت وجماعة تكون صحة على ولا بالحق الاورجانيزاسيون اكسترا بيني تو احنا بلاد فلاحية هكا ما كنا احنا شو يقولوا جروني دورام
2: صباح مطمورة تروم
6: مطمورة تروم مي قبل فما عندنا واحد كبير ياسر هو شكون بارك الله فيه سيتا نيريدي اغرونوم تروزيام سيكل عمل انسيكلوبيدي على الفلاحة كي جات روما حرقت كل شيء الا الكتاب هذا دونك احنا عندنا
2: ابو الفلاحه
6: ابو الفلاحه بارك الله
2: ولكن هي من نوادر انه خممنا فيه ماغون ولكن معنا حتى اثر تاريخي في تونس يجسد مجسد لوجه حتى ماغون
6: مش مشكل الاسم هو
1: باهي ولكن المهم هذا اللي تقول فيه سي عصام خاطر مش كان ماغون راهو احنا ولادنا اليوم احنا كيف جينا نحكيوا على مجسد لابن خلدون ما عندناش راهو شفنا من برا شكون اللي عندهم مجسدات وكل هذايا اللي ما خممناش فيه أكيد. واللي اليوم فما غلط ما يلزمناش نعاودوا نقولتوها
6: نجم نعملوا توا
1: نجم
6: سي امبورطون كبيرك توا اسمه قلت تاترك اردوغان معامل واحدة جنينة كبيرة اللي حنا باع قال غاديك هكا الناس تجي هو مش القبر نتاعه ولكن يزوروه الاسم موجود احنا حنا باع نتاعنا في تركيا اكثرش من هكا معناها
2: اكيد
6: وحتى ماغون يا معلم مش لازم معناها وجهه احنا باه اسمه تو تبارك الله فهمتني في تونس الكل نعملوا له حاجه معناها تجي سنه كبيره كذا وسيرتو على حكايه الفينيوب اللي هو راه
2: اكيد
6: ولا اكيد باهي عندي سؤال
1: قلنا مش هذا سؤال
6: اي مزيان الميكانيزاسيون جيت اسالت ماما الاجريكولتور انتنسيف اكستنسيف قريناها في الباك وكذا وكذا تو اخوي انا ساعه ساعه نشوف فرنسا نشوف المانيا نشوف التراكتورات كلها انتليجنس ارتيفيسيال صحيح ولا الفلاح ينزل منا يعمل منا تجيب بطاطا ما غادي نحي البطاطا يمشي ما غادي كيجي من هنا هي قداش من فلاح تو موجود هنا بيني بين
2: في العارضين ولا في الزوار
6: لا في الزوار
2: في الزوار اليوم الى حد الان فتنا 3500 فلاح من الصباح
1: 3500 فلاح
6: والاسئله نتاعهم وين ماشي
2: والله هم كلهم الاكيد اللي لاحظناها هذه تعرف ملاحظات اوليه واحنا بعد ما يغلق اليوم الاول نعملوا عمليه التقييم كلهم نحو البه وعدد 40 الماكينات
6: معناها الماكينات مو نعلموهم الانتيليجنس ارتيفيسيال ونجيبوا لهم زاد الوحده باش البرودكسيون نتاعهم كذا ونسيت شويه هنا نشوف في تراكتورات معمل صدق
2: موجودين
6: ينزل فلاح على فلسه منها تمشي منها تجي من هنا احنا مازلنا كما قال الدكتور يا خويا شو نواكبوا العصر ونكونون فلاح نتاعنا في الانتيليجنس ارتيفيسيال وجو كذا هذا كله سيب هذا كل به
2: اكيد
6: لازم هما يمشيوا معنا
2: هو يا كابتن كما قال الدكتور انه الفلاحه هي تعتبر الامن الغذائي نتاعنا وراو رهان تنظيم سالون كما هكا في وقت تغيرات جغرافيه وحروب خاصه في اعتى المناطق المعروفه بالفلاحه نتاعها ولكن هيئه
1: الحرب الروسيه الاوكرانيه خلي نقولوها
2: اكيد
1: راو الحرب هذيك خلت العالم الكل
2: حتى الحرب الايرانيه
1: قيمه الفلاح مضيق هرمز اليوم.
2: مضيق هرمز
1: مازال مضيق اخر باب المندب يقف المضيق اليوم كي يوقف في المضيق شوف اصلا قيمه الفلاحه المحليه لكل بلاد مهما كانت شنو نوع الفلاحه
2: ولكن ثقه الناس في تونس وثقه الدول هذه المشابهه رغم انه كما قلت لك وريان خذت هيئه جمعيه المعارض المؤتمرات الدوليه باش اونرات جامي اون سيسيون ولا اون اديسيون بخلاف هذا نحب عن طريق راديو ديوان افلام نعتذر لكل الشركات عندنا اكثر من 85 شركه سواء تونسيه او اجنبيه لم نستطع تلبيه حاجياتها في مكان للعرض عملنا سولد اوت عندنا اكثر من شهرين ونص وين نلقى المناسبة باش نعتذر لهم
1: 85 شركة نعتذر لهم
2: تونسية وأجنبية
1: في الدورات القادمة
2: أجنبية حتى في أجنبية لحكم مخر مجموش أنتم كانت تلقاو في الباب الكبير تلقاو شركة إيطالية أعطيناها في الباب الكبير
1: صحيح في الباب وقعدنا نقول وإحنا شو هلا كابتن لو تسمع السؤال صغير معك دونك والشركات اللي موجودين قداش 85 ما خلطوش
2: عنا
1: اللي خلطوا قداش
2: عنا 150 شركة ولكن الماركات لي زونسيان البريزونت على السالون 180 لأنه فما شركات تونسية تبقى حاملة لخمسة وستة ماركات عالمية
1: 150 شركة و180 أو أكثر من 180 ماركة تونسية وعالمية تفضل طاليني آخر سؤال
6: آخر كلمة مش آخر سؤال تو الأرض تاعنا فرتين جيبوا كل شيء يعني له شوية واعد بنار باش معاش ب 20 دينار
2: هذا هي تجاوز أنا نجاوبك في العرض وفي المتراج في الزراعة والغرس
6: وكاجو ريغلونا الامور يا كابتن
2: ان شاء الله
1: هو راه يجيب الشركات والشركات تجاوبنا
2: عندنا لي بيبينيير راهو يا كابتن في الباو عدد ثلاثه من اكبر لي بيبينيير في تونس تنجم تتصلوا بهم يعطيوكم تكنيك مو علاش الغرسه هيك تنبت في تونس وعلاش الغرسه هيك لا نجم تشاوروا
6: يعني عندنا الموس
2: عندنا وقبيله زاد مدام سماح ذكرت انه لقات ماكينات زيت زيتونه كامله كما لي شين كاملين تو العالم تطور هكا واللي قلناه في سباس صغير تلقى شين كامله اكستراكسيون دو ايدوليف
1: توت افير خاطر كيف سالناهم قالوا لنا راه هذه شين كامله كامله من كعبه الزيتون للزيت زيتونه في العلبه في القاروره نتاعو اثنين انا اللي شفته اليوم نعرف شفته معايا ولا لا الاولاد الفلاح الصغير يلقى الاحتياجات نتاعو يحاشوا بماكينات صغار فما حاجات اللي هي فريمون معناها يوتيل للفلاحه الصغار ولا المصنعين الصغار والفلاحه الكبار والشركات الكبيره كيف كيف تلقى الاحتياجات نتاعها دونك يذولي سي عصام حاولتوا توافقوا بين الناس الكل حاولتوا تلبيوا كل الاحتياجات ان هذا يقول الطليني ما نتشعبطش اما فهمتوا حتى بكبر الماكينات
2: اكيد احنا كيف باش تعرف انه قيمه المشاركين تلقى اكبر الشركات مثلا في الصناعات الغذائيه مشاركه يعني ما زالت تتلوج على خبرات وما زالت تتلوج على الات جديده يقول القائل لانه في العالم الكل مقدار تطور العالم هو المعارض انتم قبيل حكيتوا على المعارض كل شيء يوخر من كورونا الا المعارض لانه التو الانسان يامن بالتوشي يلزم يشوف الماكينه ويلزم يمس الماكينه ويلزم يجرب لا تكنولوجي جديده
1: وعنده اليوم يلقى الفرصه والاوبورتونيتي باش يفهم مش كان تيوريك ما براتيكمون كيفاش تمشي الماكينه هذه فلا انا حضرت على ماكينه نتاع تعليب احنا ما نقولوا ديما نعلبوا تاعنا ياسر الناس البرا والكل شفت فريمون ديمونستراسيون ها فوالا الماكينه كيفاش تخدم ها يم فما دي ديمونستراسيون دكتور
5: انا فرحان لي سي عصام قال كلمه سولد اوت من المرات القليل يظل لي سولد اوت مش في له في الكوره له في المهرجانات ومو سولد اوت في معرض يدز الدوره الاقتصاديه حاجه اغزه شوف تو المعرض باهي ونجيبوا المستثمرين وكذا مي راهو يلزم تشجيع الشبان باش يخدموا في الفلاحه عندنا ديزيكول دانجينيور معناتها نتاع مهندسين فلاحيين يلزم نشجعوهم باش ياخذوا الاراضي باش يخدموا بتسهيلات في القروضات معناتها يلزمنا السواعد قال صلاح مصباح هم السواعد صمد يا تونس الخضراء يلزمنا السواعد نتاعنا يلزم نشجعوا لي جون باش يخدموا الفلاحه قبل مشات هي الدوله في الحكايه هذه كان الموظف العمومي عنده الحق يعمل فلاحه اون باغاليل ما تسماش دوبل فونكسيون كذا وحكايه كيما هكايه توا يلزمنا اون باس نتعداو لحاجه اخرى عندنا لي انجينيور تاعنا قادرين سيونتيفيكمون بصراحه يلزم تشجيعهم
1: لي انجينيور
5: توفير الاراضي والامكانيات على خاطر فما مشكله نتاع الاراضي فيهم فيهم وعليهم في وقت ما معناتها يمشي
2: اسناد الأراضي.
5: اي اسناد الأراضي معناتها كان يمشي بالمحاباة ويمشي مشكلة كبيرة ياسر. ماذا بينا كان الدولة تلتفت للجانب هذا ونعطيه للإنجنيور المهندسين خاطرهم أهل علم وهما اللي نجموا يطوروا الفلاحة.
1: فلا حكيت على أهل العلم شوي خليكم بحضينا. سي مهدي العربي رئيس تنظيم المنتدى العلمي وانت داخل دكتور قلت لي فما منتدى علمي قال لي فما فورم سيانتيفيك زعما شنو الحكاية شوف ماني لي سيانتيفيك شنو سو كيل كابت وحنا داخلين باش نفهموا شنو بدا بتفاصيل المنتدى العلمي. شكرا لك سي عصام على كل هذه التفاصيل. تفضل
2: سؤال محرج شوية
1: بصراحة انت اسمع نخرج فاصل وسؤال ولا
2: دابا اخرج فاصل.
1: لا مادام محرج
2: شوف سؤالي بسيط جدا. شوف الصناعات كلها شوف فيها ماركات عالميه فمش حوجه تونسيه
7: اكيد فما ماركات تونسيه.
2: نقول لك علاش وقت اللي نشريو في اغلى سلاح هو البوارج وجاوا مهندسين من القوات المسلحه التونسيه جاوا الصفاقسيه دي زارماتور صفاقسيان عملونا 7 كعبات من طراز عالمي. اصعب حاجه هو السلاح
7: أكيد.
2: اذا البوارج يتعمل في تونس الخافرات هذوك معناها رانا نجموا راه بالحق
1: الفوسفاقسيه
2: شركه المهندسين صناعات الجيش ولكن الصناعه الصفاقسيه 100% وهام تو يحرسوا في حدود في حدودنا البحريه في في في عباب البحر وناكد لك اللي هم ربحونا
7: مواصفات عالميه
2: تكاليف ربحنا 10 مرات اللي كنا نصرف فيها عمله صعبه عمله اجنبيه وجينا نشوف نلقاو الصناعه متاقلم مع بحرنا اذا رانا نجموا
7: هذه الانشاءات الصناعيه والبحريه
2: نحب نهار نتمنى ندخل نلقاها ماركات تونسيه بلايك تونسيه
1: يحكي على الماكينات
2: نقصد على الماكينات رانا النجم والله النجم
7: عندنا وانا على ذكر باش نربط الجواب ما بين تونسي وما بين الدكتور على المشاريع والمرافقه احنا ما خممناش برك كان في حاملي شاهد العليا في الباهو عدد الواحد عندنا زوز مراكز تكوين مهني للشباب سواء غير حامل الشهاده العليا او الشهاده العليا مراكز يعني مركز تكوين مهني في الفلاحه يجي يتكون في اي قطاع يحب هو في تربيه الماشي او في الغراسات عندنا كيف 3 مشاركين يمثلوا مؤسسات اسناد القروض والمرافقه والمشاريع وعندنا حتى كما قلت لكم قبيله لينيو دي كريدي ايطاليان يعني عندنا تسهيلات برشا في البهو عدد واحد
1: هلا دونك ما على الشباب الا انهم يجيو للصالون المتوسط الفلاحة والصناعات الغذائية. كيف تجي وانت شاب كسوسوا تخمم مغروم وإلا تخدم ولا تقرأ ما تنجم كان تربح معلومة كما تنجم تربح لين دو كريدي كما تنجم تربح فكرة جديدة وكيما زيدة تنجم تربح شراكة ياما صالونات وياما معارض كما قلت لك في الأول سعيسام بدلوا حياة ناس
7: أكيد.
1: وبدلوا حياة شركات وشركات راهو كانت محلية ولا عالمية ولا دولية بالصالونات هذوما وبالمعارض مش يجيوا الناس راهو يتفرجوا كهو ثقافة أخرى وحياة أخرى بعد الصالونات هذه سعيسام
7: تأكيدا لكلامك يعني أنت سبقتني ولكن أعطيك صحة في الملاحظة اليوم برك استقبلنا وفد حل بحذانا يوم الوزارة اليوم المعرض 20 رجل أعمال تركي يمثلوا غرفة الصناعة والزراعة بكونيا اللي هي أكبر مدينة مختصة في الصناعات الفلاحية والصناعات الغذائية بتركيا وراو كي نجيبوا الجانب التركي وذا تطمينا لكل مستمعينا واللي تبع فينا احنا نتعلموا من عند الغير منا ولكن جبنا في قطاعات احنا نجم نعدلوا فيهم الميزان التجاري مع الجانب التركي وفد رفيع المستوى يجي اول مره لصفاقس يعني راهو ثقه وما يجيو كما سالوا علينا وما يجيو كما سالوا على مصداقيه المشاركين والمشاركات هنا وفي اطار عمليه التشبيك اليوم كانت دي سيونس بي تو بي وبي تو سي مع نظراهم في تونس وذا قاعدين نخدموا عليه احنا عندنا هيكل جديد أسسناها وبعثناها من هياكل الجمعية اسمه الIBC The IBC The International Business Center اللي هو من دوره احنا ننظم المعارض كجمعية ولكن من هياكلنا هذا هيكل متابعة ومرافقة لباعثي المشاريع أنه نستغلوا علاقاتنا احنا الخارجية باش نوصلوهم نحو التصدير هذه أقل ما يمكن أن نعملوه
1: هذه اللي نقولوا عليها احنا بالدرجة خدمة صحيحة احنا خدمة صحيحة عندها شوية هكا كونوتاسيون بيجوراتيف ما هذه هو اش معناها نخدموا نخموا قبل المعرض اثناء وبعد المعرض خاطر ساعات المرافقة اللي بعد المعرض اهم برشا منك فترة المعرض والاكتشاف شكرا لك مرة أخرى سي عصام بن عبدالله المدير التجاري لجمعية المعارض والمكلف بالعلاقات الخارجية فاصل مازال معكم في ناس الديوان مباشرة من معرض صفاقس الدولية
8: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية Publicité.
9: Professionnels du bâtiment, de la construction et de l'immobilier. موعدكم مع الصالون الدولي للبناء والتشييد. مشاركات محلية ودولية. أحدث مواد وتقنية البناء. ندوات وورشات عمل. كونوا في الموعد من 19 ل 24 مايو بقصر المعارض بالكرم. يوميا من 10 صباحا إلى 6:30 مساء.
10: لسنا يا هي والمغرومين بالبريكولاج ما تفلتوش الفرصة باش تكونوا حاضرين في افتتاح أكبر شوروم دوتياج أي إيكيبمون دو لا مارك إم توب نهار 16 ماي أبارتيغ من 3 متاع العشية. يستنى فيكم برشا بروموات وكادوات كيما تلفزة تليفون بي سي ولا سمارت واتش. نتلاقاو في طريق السلطنية كيلومتر 2.5 صفاقس. يمكن تكون أنتي من الرابحين.
11: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
12: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 13 حتى 24 ماي في تونس سيتي. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
13: حياة أسيورانس 40 عام ثقة والتزام في بناء مستقبل آمن لكم. التأمين على الحياة مش ورقة تتصحح، هو ضمان يحمي العائلة وإدخار يبني مستقبل الأولاد. في حياة أسيورانس طورنا حلول للعائلات، للمهنيين ولأصحاب المؤسسات على قد طموحاتكم ومسؤولياتكم. فضل كفاءات تعرف تسمع تنصح وقريبة منكم في تونس الكل. حياة أسيورانس شريك حياة ديما معك، وين كنتوا كنا معكم، وين ماشيين ماشيين معكم، واللي جاي أقوى وأقرب لكم باش يكون المستقبل مضمون آمن وواضح. حياة أسيورانس، فيفغ سوران. حياة جروب كومار.

0: ديوان اف ام من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: رجعنا لكم في ناس الديوان متواصل متوا حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. تحياتي لكتيبة ناس الديوان الكتيبة اللي متفارقناش وين ما كنا. شكرا لكم على المتابعة. طريق السلامة للجميع. تحياتي لكم الناس الكل. احنا نفكروكم أن موجودين في الدورة 15 من الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية. الصالون هذية اللي فيه توت إنوفاسيون واللي صالون على غير العادة. منلقاوش فقط باعثين ولا ناس ولا مصدرين فقط ولا فلاحين ومصنعين. نلقاو زيدا كما قلنا بكري ناس اللي تخدم على الاكتشافات وناس اللي تخدم على الانوفاسيون وكذلك. نعاود نفكر بالدكتور اللي كيف داخلين قال لي سامح يذولي فما منتدى علمي. قال لي زعما شنو الحكايه؟ الحكايه باش فسرها لنا سي مهدي العربي رئيس تنظيم المنتدى العلمي للصالون المتوسطي في دورته 15. سي مهدي مرحبا بك.
2: مرحبا بكم.
1: شحوي لك سي مهدي؟
2: الحمد لله.
1: سافا لاباس؟
2: ربي يستر.
1: كنت صحاب فيسبوك انا وياك.
2: صحاب فيسبوك.
1: اليوم ولينا اصدقاء في الدنيا يا سي مهدي. مرحبا بك. مرحبا. سي مهدي شو معناها ملتقى علمي في صالون متوسطي للفلاحه والصناعات الغذائيه؟ ماناش مستنسين احنا في تونس معارض فيها ملتقيات علميه.
2: دونك المنتدى العلمي أي. اللي نضمينه في الأربع أيامات هذوما نتاع المعرض حاولنا إن احنا نجمعوا.
1: نقربوا شوية الميكرو ونصلحوا الكاسك سي مهدي باش هكاك الصوت والصورة يكونوا 5-5.
2: نجمعوا كل المتدخلين في القطاع. دونك نسمع في الساعة سي خالد يقول عندنا وما عندناش. عندنا في تونس عندنا
1: موجود
2: كوسوسوا.
1: شو اللي عندنا ساعة وشو اللي ما
3: عندناش؟ شو قلت شو اللي قلت؟ معناه
2: بالنسبه للتوسكي ريسيرش انوفاسيون توسكي تشجيعات من عند الدوله. الاداره التونسيه واحنا عندنا اداره عندنا مؤسسات اللي هي موجوده قائمه الذات. بون احنا حاولنا في بدايه حتى الفلاحه ما يعرفوهمش. معناتها احنا اللي حاولنا في المنتدى هذا لمدوا كل المتدخلين في قطاع زيت الزيتون من الباحثين الأكاديميين من الإدارة مؤسسات الدولة من الصناعيين من الفلاحة. دونك الهدف هذا الفوروم هو ديجا يهتم توسكي
1: المنتدى اللي هو تحت شعار أو تحت عنوان يعني منتدى عنوانه الفلاحة البيولوجية وزيت الزيتون البيولوجي التأقلم المناخي والتنافسي. لميتوا كل شيء في العنوان. يعني فريمون العنوان هذايا دينيو دو معناها اي دي زيتود كبار برشا.
2: خاطر احنا المشكله الكبيره بالنسبه لقطاع الزيت الزيتون هي التنافسيه نتاعو هي التسويق. والتنافسيه هذه
1: واللي ما يقدمش يسقوه سي مهدي.
2: صحيح صحيح. والتنافسيه هذه تتاثر حتى لي شانجمون كليماتيك اللي موجودين. علاش؟ خاطر هما يلفون امباكتي عندهم تاثير على جوده زيت وعندهم تأثير كذلك على الكو بتاع الإنتاج مش يمس التنافسية بتاعنا. دونك احنا هنا في الفوروم هذا اللي هو يمتد على أربع أيامات. دونك اليوم حكينا على زيت الزيتون.
1: دونك منتدى علمي على طول أربع
2: على أربع أيامات.
1: شكون المشرفين؟ فما أكاديميين موجودين سي مهدي يعني منتدى وعلمي فايزم يكون إشراف عند أكاديميين ولي زوطخ بارتيسيبون اللي كلهم مهمين. شفت كل اللي ذكرتهم مهمين جدا في الدورة البيولوجية الفلاحية لزيت الزيتون.
2: بون أنا كمهدي العربي أستاذ جامعي بالمعهد العالي بيوتكنولوجيا بالمعهد العالي بيوتكنولوجيا جامعة صفاقس. ومعانا في لجنة التنظيم العديد من الباحثين من معهد الزيتون من CBS سنتر دو بيوتكنولوجي دو صفاقس بخلاف المؤسسة.
1: دونك أساتذة جامعيين وباحثين ومعاهم كذلك باش نلقاو الفلاحة وكل
2: الفلاحة
1: من يشارك في الدورة هذه
2: والإدارة. خاطر هنا يلزم الربط بين الحلقات الكل.
1: صحيح.
2: هذا هو الهدف من الفوروم هذا.
1: صحيح.
2: واحنا شحاولنا هنا معناتها كي نحكيو مثلا اليوم في اليوم الاول للمنتدى حكينا على الزيت الزيتون البيولوجي والتدخل انا اندستريال دونك سي محمد خليف من سي اش او كومباني نعملوا له شويه بيبليسيتي.
1: لا مرحبا مدام ويخدم مدام
2: وعمل مداخله شيقه جدا ومفيده جدا وحتى اللي ما حضروش راهو المداخلات هذوما مسجلين ومش يكونوا موجودين على السيت نتاع الفورم نتاع الاس ام ا. معناتها راهو المداخلات الموجودين الكل مش يكونوا مداخلات مرجعيه اللي نجموا نرجعوا لهم في كل وقت. كيف دخلت معنا من الكتاب دونك سنتر تكنيك دلاغريكتور بيولوجيك دونك مدام فاتن منصور دخلت معنا من وزارة الفلاحة الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية دونك مدام نورهان بن عياد.
1: دونك وزارة الفلاحة موجودة
2: سنتر تكنيك دونك المركز الفني للفلاحة البيولوجية السير ديال المندوبية الجهوية للفلاحة
1: مهم جدا.
2: حاضرين معنا لابيا زادة دونك لاجونس بروموسيون دلاندستري خاطر الدولة تعطي في تشجيعات باش الفلاحة والمدخلين الكل يعرفوا شو الامتيازات اللي موجودة
1: ومخرجات المنتدى هذية تواسي مهدي شو نستنى مثلا لو رابور بعد المنتدى ومخرجات اللقاء ايت هذيا الكل وين باش تمشي معناها شو باش نعملوا به
2: الهدف من من المخرجات نتاع المنتدى ان احنا مش نرفعوا بعد المنتدى مش نرفعوا توصيات لاخذي القرار احنا الهدف نتاعنا نوصلوا صوت الفلاح نوصلوا صوت ليزانديستريال ونوصلوا صوت حتى الاداره راهو خاطر احنا
1: الـ هو المشاكل في كل بلاصه
2: خاطر الاداره زاده لا المشكله الاداره اللي كونسيونت اللي كونسيونت باش يصير ما يلزم ال اخذ القرار بالاخر هنا ساعات سي الوزاره اللي تاخذ اوامر تنفيذيه باغ اكزومبل اللي يلزمهم يتاخذوا ولا ساعات تتعدى امور تشريعيه كافير مجلس النواب. دونك احنا الهدف نتاعنا مش نوصلوا المخرجات
1: والتوصيات
2: باش يستانسوا بها من بعد في اخذ القرار وفي النهوض بالقطاع.
1: شكرا لك سي مهدي العربي كأستاذ جامعي ما وقفتش عند فقط الأكاديمي لكن قلت خليه يكون منتدى يشاركوا فيه جميع الأطراف وهذه نقطة مهمة جدا في المنتدى نتاعكم. تفضل سي مهدي ختمش عنا وقت
2: جوست هنا نحب نقول اللي راهو احنا في المنتدى عملنا أبيل دونك للكفاءات التونسية الموجودة هنا في الإدارة وفي وفي الأكاديميين وكذلك التونسيين بالخارج ومش يكون معنا مثلا غدوة نشجع الناس باش يحضروا عندنا سي علي رحومة من إسبانيا دونك من بريما دونك بارتنرشيب ريسيرش اوف انيفيشن ان ذا ماتيريناريا بريما دونك هنا هو اللي مول ديجا مشاريع البحث ومن فيغ أبيل زاد نهار الخميس دونك نهار الجمعة سي معز بن علي اللي هو طبيب ومهندس ومش يحكي لنا على الويل بيولوجيك كاليكامون كميديكامون دونك ومش نرفعوا اللبس خاطر فما مشاكل تو نسمعوا فيها على ليتيليزاسيون تاع ليزاليكامون واحد وشنو الصحيح وشنو الغلط ومش نكملوا نهار السبت افيك لينوفاسيون افيك لينوفاسيون دونك عندنا ليتيليزاسيون تاع سي سا لينوفاسيون مش يكونوا معنا حتى ديز اكسبوزون باش يعرضوا
1: شكرا جزيلا. شكرا سي مهدي العبي رئيس تنظيم المنتدى العلمي نحكيوا على دوره 15 من الصالون المتوسطي للفلاحه والصناعات الغذائيه. شكرا ليك سي مهدي. فاصل ورجعنا
0: بعد شوية. Vous écoutez

0: FM. كل يوم الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبانا الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان فام
1: ديوان فام
0: ديوان فام
1: صوتكم
0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح
2: جان لكم في نيس الديوان مرحبا بكم وينما كنتوا متواصل معكم في حصة خاصة جدا من الدورة 15 من الصالون المتوسط الفلاحة والصناعات الغذائية وباش نحاولوا نتعرفوا على مجمل الموجود في الصالون هذايا اليوم افتتاح الدورة 15 وسعيدة باستقبال بحثنا سي عصام الحصيري المدير العام لشركة اوار للصناعات هكا ولا الاسم صحيح
3: نعم شركة اوار للصناعات
2: مرحبا بك سي عصام نحكيوا على معدات فلاحية كانت تقدم لنا الشركة وشو هتعملوا في الصالون اليوم
3: أول حاجة مرحبا بكم الناس الديوان في صفاقس
2: يفضلك سعيسا
3: نحن شركة هيار للصناعات شركة تونسية موجودين في صفاقس نصنع كل ما هو معدات فلاحية لخدمة الأرض
2: كيما شنو
3: كيما المحارث بار اكزومبل لي سيترن هذوك نتاع الماء اللي يستعملهم الفلاح الرموركات بجميع انواعهم وبشوي بشوي قاعدين نطوروا في المنتوجات نتاعنا ونحاولوا باش نستجيبوا لحاجيات الفلاح
2: تتفق قديش عمرها الشركة سي عصام
3: احنا الشركة مؤسسة سنة 2021
2: فوالا خمسة سنين
3: اكزاكتومون وي
2: دونك في الخمسة سنين هذوما دخلتوا لمعترك الحياة هذه نتاع المعدات الفلاحية والتنافسية الكبيرة اليوم والواقع في السوق التونسية والعالمية وبعد اللي صار في الفترة اللي تلت الحرب كان ناخو من عندك هكا الدروس اللي تعلمتوهم من توما وممكن تنجم انت تفيد بهم وتنصح بهم اي صاحب شركة ناشئة اليوم ولا انسان يخمم يقول انا نحب نخدم في المجال هذا
3: والله صحيح هو مدام سميح سي با فاسيل معناتها
2: حتى الخمسة سنين تقول خمسين سنة راهو مع اللي قاعدين نشوفوا فيه في العالم توا سي عصام
3: صحيح
2: يعني في العام نكبروا 10 سنين
3: ماهوش سهل تو ما نجموش نقولوا سوق تونسية نقولوا سوق عالمية
2: فوالا
3: كأننا في تونس ولا في خارج
2: صحيح
3: تونس
2: صحيح
3: على خاطر احنا في تونس تجينا منتوجات من برا لازمنا نكونوا كومبيتيتيف للمنتوجات هذه حتى ولو صحيح الحمد لله معناتها عندنا اون ريبيتاسيون تاع لا بون كاليتي وكل شيء ما الساعة ساعة الفلاح يقول لك أنا ناخذ أرخص هذا خطر ديما تقعد المسألة المالية أي. مسألة هامة للفلاح سيرتو تعرف في السنين هذوما كانت فما معناتها أزمات فلاحية صحيح
2: وانتم تتعاملوا مع الفلاح التونسي فقط ولا تصدروا زيدا
3: والله احنا في الخمسة سنين هذوما الحقيقة حاولنا باش نثبت وجودنا في السوق التونسية والحمد لله يا ربي المنتوج توا موجود على تونس كاملة من الشمال للجنوب
2: الحمد لله
3: وتوا قاعدين نخموا في الخروج
2: قايد للخروج
3: للسوق الأفريقية سيرتو إن شاء الله
2: سوق وجيراننا نبدأ حتى بجيراننا صالون كما هذا بشنو ينفعكم شو يفيدكم
3: والله
2: تواجدكم اليوم خلي نفهم
3: احنا الخمسة سنين من اللي بدينا كل مرة الصالون نتواجدوا في الصالون هذي علاش على خاطر في الصالون هذي نتقربوا من الكليونات متاعنا نحكيوا معاهم نشوفوا شنو احتياجاتهم نوريوهم شنو المنتوجات الجديدة متاعنا ونحاولوا باش نكونوا اقرب خاطر تعرف صالون صفاقس يجيوا من الجمهوريه التونسيه
2: من كل مكان
3: صحيح
2: مش فقط اثنين نحكي ولا 18 دوله معناها
3: صحيح
2: كي تلقاو دول تنجموا تخموا في الانتشار زاد
3: برشا سنا جاو ديجا برشا جنسيات اخرى عندنا حتى معناتها دي فورنيسور من برا وكل شيء يجيو ونحاولوا باش نعملوا ان بارتناريا معاهم وندخلوا منتوجات جديده وافكار جديده للسوق التونسي هذا
2: شكرا لك سي عصام الحصيري المدير العام لشركه اوار للصناعات تلقاكم موجود هول قداش انتم وين موجودين؟
3: هول كاتر
2: هول كاتر في معرض وصالون المتوسط الفلاحه والصناعات الغذائيه سيد العميد تسمع شركة تونسية هكاية والحديث على وانت سألت في الأول قلت وين الماكينات جبنا لك الماكينات
4: أنا فرحت برشا ساق باش كل شيء أنا قلت لك راهم هنا قادرين باش يعملوا كل شيء خطر عليش شنية هي العملية عملية مهندسية عمل وعنا من ناس شفاء شنية الحكاية هاو توا أنت إذا عملت شركة أنت استثمرت اللي ناقص هو الكوراج، هو شجاعة والمستثمرين من البتوانسة. انا متاكد ريتها تشوفي الكل النجم اللي تونسي لو كان بالحق ثم ساعة اراده الدوله اراده الدوله تحب الشيء هذا وتحط كما عملت كوريا عام 63 الاميل باكي على شبابها مهندسيها ورجال اعمالها، اعطتهم هي كل شيء وقلت لهم نلمن بكم. انا متاكد كما صنع ترك المحراث كما صنع سيتيرنا النجم يصنع كل شيء لانه الكفاءات موجوده والفكر موجود وخاصه كوتك الاراده. وين انا اول سؤال سالت السؤال هذا
3: صحيح سيد العميد
2: قالوا لي الماكينات التونسيه
4: يعني. انا نحبك تمشي وتخزر لفوق.
3: احنا في تونس نجم نعمل كل شيء من زاده يلزمنا نشجع المنتوج التونسي كلنا التونس الكل كسوة من الفلاح من الموزعين من الدوله من الجوانب الكل باش نجم المنتوج التونسي يثبت.
4: خلينا نقول على مسؤوليتي مثالش انا كما الاخ الكريم هذايا نحيلوا طاق جمله واحده ها تقول لك علاش على خاطر كما صنعش هو باش نجيبوها بالعملة الصعبة ونتعبوا فيها ونخرجوا شيء يعلم عليك الربي عاد انا في عود هذاك انا نصرف برا مو نعطيه للتونسي انا نقول له اخويا عندك 10 سنين اكزون دامبو ما تخلصش المهم اكبر وريني انت قاعد تكبر
3: وزاد ما تنساش اليد العامله زاد معناتها تبارك الله نخطط
2: توفير اليد العامله. وبالنسبه للتوانسه في اي ما هو ماكينه كي التونسي يخمم في السيرفيس ابري فونت راهو ديما اسهل لك واقرب لك واحسن لك واوفر لك والديمومه نبداو متهنين عليها. دكتورنا
5: ما نجمو نشجعو كاين التوانسه في الصناعات كسوا وغزل مع لي فوروم هذوما مهمين. شنو هو قال سعيسام قال معناتها نقربوا من لي كليون تاعنا ويسمعوا زاده لي ريكلاماسيون تاعهم مثلا فما ان بروبليم تكنيك هذايا تاعهم بان من عاش من دعده مهم جدا لتحسين جوده لو برودوي خاطر حتى نحن في لي فوروم تاعنا كسوا ميديكو ولا بيولوجيك ولا واحد هكايا نحن نحكيو مع لي فورنيسور تاعنا كله هذا كي هذا كذا نحاولوا نحسنوا هوني نحاولوا نحسنوا غادي بارفوا زاد لو الماكينات يتحطوا كوم دي زيشانتيون ديتود معناتها بوغ لي فاليدي في حاجات معناتها مهم جدا راهو لي شونج هذا مهم. وانا مع السيد العميد وتكلمت قبلك على لي انجينيور اغرونوم اللي يلزم الدوله تشجعهم كيف كيف المصنعين زاده المصنعين زاده يلزم الدوله تشجعهم معناتها لي زامبو تخفف عليهم باش ينجموا هما يسو ديفلوب ويخلقوا لنا مواطن شغل ويربحونا في الدوفيز اللي قاعدين يجيبوا فيه من برا.
2: فرح شكرا لك مرة أخرى سي عصام الحصيري المدير العام لشركة صناعة
6: هواة. أحسن حاجة يعني قالوا الأولاد تاع لي زامبو أما حتى زاد المازوت يعني فما دعم تاع الدولة للفلاح خاطر لي زونغري سي اون شين أسيرو بارك الله فيكم يعطيك الصحة.
2: شكرا لك سي عصام ونستقبلوا سي حمزة الذاوي مسؤول إدارة المبيعات عن شركة أو إي إس إن شاء الله تكون النطق صحيح للفلاحة وإحنا نحكيو على الماكينات نتاع الفلاحة والكابتن كيف جينا قال لي سماح والله شتيت نشري جرار فلاحي
6: هاوك والله هذاك يجي معايا
2: هاك استغروني سيدي أو بحذاك مسؤول إدارة مبيعات على الشركة نتاع بيع الجرارات الفلاحية والمعدات الفلاحية نحكيه على شركة أو إي إس هكا الاسم سي حمزة إن شاء الله يكون الاسم صحيح. مرحبا بك مرة أخرى سي حمزة الضاوي. مرحبا
7: السلام على دام مرحبا بك سي حمزة الاستضافة
2: مرحبا بك كنت تقدم لنا الشركة
7: نحن شركة أو إي إس أجريكول مختصين في بيع الجرارات الفلاحية المعدات اللي تركب على الجرارات عندنا ثلاثة علامات تجارية في الجرارات عندنا جرارات سوليس وال جرارات الإيطالية السام واللامبرجيني كذلك عندنا معدات اللي تركب على التراكتورات كيما المارك كافيني اللي هي تبيع لي اتوميزر ماكينات الدواب والمحارث زاد من الماركة الإيطالية فازا.
2: فوالا اليوم الجرارات الفلاحيه والمعدات الفلاحيه سي حمزه الضوي شكون يقول القايل السيبل نتاعكم الاول؟
7: السيبل نتاعنا الاولاني هو بالطبيعه الفلاح.
2: اي نوع نتاع فلاح حبيت انا اقول
7: الفلاحه
2: الفلاح باش يخرج جرار ما شكون الفلاحه لي جون معناها الشباب الفلاح اللي جرب ممكن انواع اخرى شكون هم الفلاحه اللي يتعاملوا معكم؟
7: الزوز هما سواء الفلاح اللي جرب يعني جرارات من نوعيات أخرى وجرب جراراتنا رحنا يعني اللي معروفين بالكفاءة نتاعهم في الخدمة والجودة نتاعهم كما جرارات السام المعروفين وزاد الفلاحة الشبان اللي بداوا توا في الفلاحة اللي يجيونا نحن باش نقدموا لهم نصيحة ونعطيهم جرارات يمشي مع الخدمة متاعهم ويسهل لهم الخدمة.
2: مشاركتكم في الدورة 15 من الصالونة لمتوسط الفلاحة والصناعات الفلاحية هي مشاركة باش يعني تاخذوا آراء الفلاحة، وإلا نحكي على ممكن مشاركة لتطوير وتوسيع الأنشطة نتاع الشركة.
7: احنا المشاركه نتاعنا في الصالون الفلاحه والصناعات الغذائيه بصفاقس باش نسمعوا احتياجات الفلاح، وايضا باش نبرزوا يعني الجرارات والمعدات الجديده اللي تسهل برشا. نحن خاطر توا في تونس ولينا عندنا مشكله في اليد العامله، وزاد يعني المعدات تربح برشا وقت يعني للفلاح وتعطيه انتاجيه اكثر.
2: واضح، شكرا لك سي حمزه ضوي مسؤول اداره المبيعات عن شركه اوياس للفلاحه. نحكيو على شركه لبيع الجرارات الفلاحيه والمعدات الفلاحيه. وين موجودين في المعرض هول قديش سي حمزه؟ موجودين
7: هورتر
2: مرحبا بك.
7: موجودين زاد السياج نتاعنا في شارع كرتاج.
2: ايوه،
7: وعندنا برشا يعني فروع في كامل تراب الجمهوريه وقاعدين نقربوا للفلاحه.
5: شارع كرتاج في تونس ولا
7: في تونس العاصمه؟
5: اي ذكر
2: في شارع كرتاج. سيدي بالتوفيق سي حمزة، احنا مازلنا معكم في مواكبة لافتتاح الدورة 15 من الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية. فاصل بتو أخبارنا ورجعين في ناس الديوان. مرحبا
0: ناس الديوان، ترجع لكم بعد شوية.
1: ببليسيتي الصالون المتوسطي 15 للفلاحة والصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي 2026. أعرض تجهيزات ومعدات فلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية السمامات فود 2026 من 13 ل 17 ماي بقصر المعارض بصفاقس.
8: علاش كل ما نسألك على لي بون بلون ولا فاريات تقول لي جاسيت ماكسيت؟
9: اي خاطر مع اورانج وماكسيت تلقى لفاريات الكل، فرجة موزيكا ماتشويت انترنت وبروموات على الماكلة، هذا الكل كي جس ماكسيت. ملا جس ماكسيت وقل لي ايش لقيت
8: عندك اورانج. منير انا ما عادش نجم الفريجيدير تثلج وزيد ضيقه وما تهز شيء.
10: وين يا مدام تهريت بالمصروف وصعب عليا كل شيء؟
11: وين لقيت لكم اسهل حل مع فريجيدير وكونجيلاتور تيليفونكن، تمتع باقوى تكنولوجيات التبريد، الرانجمون براتيك والايكونومي دينيرجي، لوسعه والمتانه والكارانتي 3 سنين، وهذا الكل باعز زوم مع تيليفونكن، سهلها تسهل.
12: على خاطرنا في كومار اسيورانس نعرفوك تحب على ابليكاسيون تسهل لك حياتك بالحق. اليوم نقدموا لك لا بلاتفورم 100% ديجيتال كومار بلس. وشنو البلس نتاعنا؟ في كليك تختار لاسيورانس اللي تساعدك، تتبع دوسياتك، تخلص كل شيء من الابليكاسيون وورقه لاسيورانس توصل لك ليديك، وهذا الكل مش كان كلام. مالا فيش تستنى، تيليشارجي نوتر ابليكاسيون كومار بلس ديسپونيبل بور اي او اس اي اندرويد، ولا رانديفو سور نوتر سيت ويب www.comar.tn. وحنا على ذمتكم على الرقم 82 100 00. Coma, c'est plus sérieux.
0: D1 FM, Flash News.
13: موجز السادسة مساء، D1 FM عسلمة. وزارة الداخلية تعلن أنه في إطار مقابلة الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور غدا الخميس بملعب حمادي العقربي برادس بين النادي الإفريقي والأولمبي البجي، يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزيرة الزهراء بداية من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 8 مساء، مع عدد القاصدين الملعب والحاملين للاشتراكات وتذاكر الدخول. مصدر نقابي يؤكد لديوان فام أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي تلقى مؤخرا مراسلة من وزيرة المالية طلبت فيها من الاتحاد إبداء رأيه حول مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. ووفق المصدر ذاته فقد تفاعل مكتب الدراسات والتوثيق بالمنظمة الشغيلة مع هذا الطلب بتنظيم يوم دراسي يوم الجمعة القادم بمقر الاتحاد حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. سفير تونس لدى بغداد شكري الطيف يؤكد أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين تونس والعراق سيكون بداية من 21 من مايو الجاري، معتبرا في ذلك حدثا هاما للجالية التونسية المقيمة بالعراق وللعلاقات الثنائية بين البلدين. والسفير يبين أن الرحلة نحو تونس ستنطلق أسبوعيا كل يوم خميس من مطار بغداد الدولي نحو مطار تونس قرطاج، وتدوم حوالي 4.5 ساعات، بما من شأنه أن يخفف وطأة رحلات العبور ترانزيت والتنقل بين المطارات على المسافرين. كما أشار السفير إلى أن استئناف هذا الخط يتزامن مع موسم العودة الصيفية للجالية التونسية إلى أرض الوطن وانطلاق الموسم السياحي، خاصة في ظل تزايد اهتمام السياح العراقيين بالوجهة التونسية. وفاة كهلنا اليوم متأثرا بإصاباته الناجمة عن سقوطه من منحدر جبلي بمعتمدية سند من ولاية قفصة أثناء قيامه بجمع نبتة الكبار، وفق ما أكده مصدر طبي مسؤول لمراسل الديوان أفهم. هذا وقد أذنت النيابة العمومية بنقل الجثة إلى قسم الأموات بمستشفى قفصة مع فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. في إطار التوقي من خطر الحرائق لصائفة سنة 26 و2000، دائرة الغابات التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل تتخذ جملة من الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق، من بينها صيانة حوالي 200 كيلومتر من المسالك الغابية وتأكيد على حسن الاستعداد اللوجستي بإحصاء المعدات إلى جانب ضبط الإمكانيات البشرية للتدخل بصفة فورية، وفق رئيس دائرة الغابات محمد الهادي سليمان. جامعة صفاقس توقع اليوم اتفاقية شراكة استراتيجية مع مجلس التعاون العلمي العربي الجزائري لدعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز التعاون الأكاديمي العربي. وتفتح هذه الاتفاقية وفق بلاغ لجامعة صفاقس أفاقا جديدة لتعزيز الروابط العربية والارتقاء بجودة البحث وربط الجامعة بمحيطها الإقليمي والدولي. وفي شان دولي، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يطالب اليوم الكيان المحتل بإلغاء المحكمة العسكرية الخاصة المنشأة حديثا لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في أحداث 7 أكتوبر 2023. هذا وقد أقر كنيسة الاحتلال مساء الاثنين قانونا ينشئ المحكمة التي تحظى بسلطة إصدار أحكام الإعدام، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الخاصة في قضايا المعتقلين بشبهة المشاركة في الهجوم. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدعو نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى مناقشة أنهاء الحرب في أوكرانيا خلال قمته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل المشوار الآن مع عبد القادر رجي في فلاسبور.
14: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
15: احنا معاك وجنبك في الفراج، لحظه حتى يزفر الحكم.
14: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
16: ديوان افام،
17: صوتكم ديوان افام، هي الموجه اللي توتيك، مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام، صوتكم
14: ديوان فام. فلاش سبور،
18: مساء النور الناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بزوز مباريات اليوم في الدفعة الثانية من الجولة الختامية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. مستقبل جيبس انهزم ضد الملعب التونسي 1-0. بونتو سعفي للبقلاوة مع إضاعة حكيم تقاه، ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة للجليزة. في المقابل نادي البنزرتي قاد الهزيمة في ميدانه ضد العكارة، ترجي جرجيس اللي انتصرت بهدفين 0-0، أهداف يعقوب صديق أبو بكر وخليل القصاب من ضربة جزاء. بقيت المباريات في الجولة الختامية بشكون غدوة، بداية من 4 متاع العشية على منصة ديوان سبور. نادي الافريقي الأولمبي البيجي، حسين بولعريس حكم المباراة، الفار سيف الورتاني. في المباراة هذه باش يتم تسليم رمز البطولة الوطنية لبطل الموسم الحالي النادي الافريقي. اتحاد بن قردين الترجي الرياضي التونسي، باسم بالعيد حكم المباراة، في الفار وليد المنصري. نادي صفاقسي النجم الساحلي حكم اللقاء حمزة جعيد، في الفار منتصر بالعربي. الرياضي ونجم المتلوي واجه شباب القيروانية حكم لقاء نضال طيف وفي الفار حسني النيلي الاتحاد المنستيري ضد مستقبل سليمان هيثم طرابلسي حكم المباريات في الفار نلقاه محرز المالكي. بالنسبة للترجي ونادي الصفاقسي في مواجهة غير مباشرة من أجل المركز الثاني ترجي ينتصر أو يتعادل في صورة عدم انتصار سيسيس طبعا فإنه يبقى في المركز الثاني سيسيس ينتصر وفي صورة عثرة الترجي بالهزيمة والتعادل يلقى روحه في أمجد الكؤوس الإفريقية. في المقابل أيضا حوار غير مباشر بين الشبيبة الرياضية القيروانية والأولمبي الباجي. الأولمبيك متقدم بنقطة على الشبيبة الرياضية القيروانية اللي مطالبة بالانتصار وانتظار عثرة لفريق أولمبي الباجي. شيول كان المغرب أقل من 17 عام اللي انطلق اليوم في مجموعة منتخبنا الوطني التونسي. منتخب مصر تعادل مع إثيوبيا 0-0. 8 متاع الليل منتخبنا الوطني يواجه البلد المستضيف المنتخب المغربي. مباراة منقولة على بين سبورتس الخامسة وقناة الكاف على يوتيوب. الجامعة التونسية لكرة القدم كشفت اليوم عن تعيينات مباريات ربع نهائي كأس تونس بشكون حسب البروغرام التالي. نهار الأربعاء 20 ماي 3:30 العشية نادي الصفاقسي الملعب الجيبسي، نفس التوقيت ترجي جرجيس النادي الرياضي البنزرتي. نهار الخميس 21 ماي في ملعب بوحجلة في انتظار التأكيد طبعا في انتظار التأكيد الرسمي للملعب بعد بوحجلة ضد النجم الرياضي بالمتلوي أو الترجي الرياضي التونسي. مباراة هذه بيناتهم بشكون نهار لحد القادم 3:30 ونفس التوقيت أيضا 3:30 تقدم ساقط الدير شبيبة العمران طبعا في انتظار التعيين الرسمي للملعب من طرف جامعة كرة القدم. رئيس الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنستيري محمد مسلم سلامة قرر تفويض كامل صلاحياته إلى نائب الرئيس نزار الجمالي باش يتولى مهمة تسيير الفريق في انتظار تحديد موعد لجلسة عامة تقييمية خلال الأيام القليلة القادمة. ذكر أنه القرار هذا يجي بعد تمسك الهيئة المديرة برفض الاستقالة اللي تقدم بها سلامة في وقت سابق. الختام بأبرز ماتشات أوروبا الليلة في البريمير ليج في إنجلترا 8 متاع الليل مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس. في الليغا في إسبانيا مباراة انطلقت حاليا بين إسبانيول برشلونة وأتلتيك بيلباو، كيف كيف بين فياريال في ملعب لا سيراميكا ضد إشبيليا 8:30 متاع الليل. ديبورتيفو ألافيث ضد برشلونة 8:30 متاع الليل. أيضا ختافي ضد فريق ريال

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من 9 حتى للنص الليل على ديوان فام.
2: ديوان فام،
1: ديوان

0: Publicité. هذا الصوت اللي تسمعه وقت اللي تملك أول دار مع مصرف الزيتونة. أنت تختار الدار ولا الأرض اللي تحلى في عينك، احنا نشريوها لك ومدة التسديد نتفاهموا فيها بالمسبق. ابني واكسب دارك جديدة مع تمويل منزل، نأمن ونحقه.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: كان كرهبتك يبغيد وحاير في الشوام تاع الزيت، أجيل إنرجي توفر لك في الجام متاعها إنياي سينت 0W20 بور موتور مودرن تيرميك إي يبغيد. لجام إنياي سينت زيوت 100% إيطالية تضمن حماية أكثر، تنقص في استهلاك الوقود، تطول في الانترفال دي فيدانج وتزيد في عمر الموتور. إنياي سينت، لا بيرفورمانس إيطاليان أو كور دو فوتر موتور. ديسبونيبل شي أجيل إنرجي.
0: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا، الجرية اللي تدوم سنين. وما كذبش اللي قال، مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.

0: رجعنا لكم في نايس الديوان. اليوم حلقة خاصة جدا وحسة خاصة جدا، حسة فرحانين أن نكون موجودين في افتتاح الدورة 15 من الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية. الصالون اللي اليوم يزين صفاقس، ساهل صفاقس اللي انهار بعد انهار، وكل يوم يلزمنا نتفكروا أن نحكي على العاصمة الاقتصادية، نحكي على بوابة الجنوب، نحكي على جهة تسخر بكل الكفاءات اللي ما تنجم كان تقدم بتونس الكل قدام. وأنا سعيدة جدا باستقباله بحضنا، هو زيدا موجودة للمساندة للمعظم، موجود كتونسي، موجود كذلك كوالي عن الجهة، السيد الوالي والي صفاقس محمد الحجري. أهلا وسهلا ومرحبا بيك، وأنا سعيدة جدا أنك تكون بحضنا صوت وصورة المرة هذه في نفس الديوان.
1: شكرا، مرحبا بيك سيد الوالي. أنتم بحضنا زيدا في صفاقس، هذه المدينة الجالبة للاستثمار، وهذه الولاية الفاعلة والمنتجة، وفرحاني برشا بحضوركم بنا في هنا.
0: مرحبا
1: مستمعي ديوان فام، نقول لهم فرحانين احنا نتواصل معكم عن طريق هذه الإذاعة الرائدة في تونس. الحق احنا اليوم في دورة 15 للصالون المتوسطي للفلاحة والصناعة الغذائية.
0: أيوة.
1: وكنا في زيارة لمختلف القاعات العرض اللي موجودة لهنا.
0: أيوة.
1: وحكينا مع بعض العارضين. الحاجة اللي تفرح واللي شفناها هي انه لا فقط انه عندنا منتجات اللي قاعدة باحدث الانتاجات واحدث الابتكارات موجودة.
0: أيوة.
1: لكن ايضا عديد المنتجات اللي هي صناعة تونسية 100%، وهذا اللي فرحنا أكثر.
0: بلا.
1: ما ننسوش اللي الفلاحة وقطاع الفلاحي بالنسبة لنا احنا أمن غذائي وسيادة غذائية بالنسبة لنا. دونك ما نجموش انه احنا نقولوا عنا السيادة الغذائية إلا ما نمتلكوا آلياتها. من بين الآليات نتاعها هي مختلف هذه المنتجات وتجهيزات اللي هي بصناعة تونسية وبفكر تونسي. شفنا عديد المهندسين في هذا المجال وعديد الباحثين اللي طوروا أبحاث وطوروا معناها البحث العلمي باش يعطينا منتجات اللي هي تقدم إن شاء الله بالفلاحة التونسية.
0: الحمد لله. اليوم الصالونات والمعارض هذه، وخلينا نقول اللي هي ملتقيات متوسطية ودولية، اليوم صفاقس اللي تطل بها على مش فقط حوض البحر الأبيض المتوسط، لكن اليوم نلقاو 18 دولة منها الهند والصين ودول أوروبية وغيره. هذه اليوم ما بعد المعارض والصالونات، اليوم سيد الوالي فيش تشوف ممكن يلزم العمل على تثبيت وتطوير كل ما يمكن يكون من مخرجات من المعارض من نوع هذي، خاطرين اليوم قاعدة موجودة في صالون معناها رائع، معناها صالون فيه كل المكونات اللي تنجم تخلي على الأقل 10 يا سيدي من الشركات اليوم التونسية اللي موجودة تلقى صدى عالمي بعد الصالون هذا. أي ميكرو سيد الوالي
1: في جميع المجالات، لا فقط في المجال الفلاحي. أسبوعين أو ثلاثة عنا ملتقى كبير وكبير جدا، تعدينا بعدد الملتقيات. كنا حبينا أنه صفاقس يكون قطب استشفائي وسياحي متميز، كانت عنا ملتقيات كثيرة في هذا الإطار، وكل ملتقى كان تحت إشراف إما بعض السيد الوزراء وأخيرا السيد رئيس مجلس النواب كان بحضنا. وكان فما انطباع جيد جدا على أنه هذه الولاية نجم تكون بوابة لا فقط معناها المجهود الوطني أو الإفريقي، لكن على المستوى العالمي. الملتقيات هذه الهدف الأساسي منها هو أنه احنا نقرب لبعضنا بجميع حساسياتنا، بجميع الباحثين، المهندسين، أصحاب الشركات وغيرها، باش تتلاقى هذه الأفكار، كل المتداخلين تتلاقى الأفكار هذه، باش نخرج مع بعضنا بمنهجية عمل تكون أبليكابل ونجمو أنه احنا قدموا بها القدم. على مستوى اليوم نحكيه على المجال الفلاحي، مهم جدا أنه تكون صفاقس بوابة وقطب جديد، على الأقل هي قطب في الزراعات وفي خاصة في زراعة الزيتون، لكن أيضا عندنا عديد الزراعات الأخرى اللي نجموا نخدموا عليها. نكونوا مع بعضنا كما قلنا، نجموا نقدموا القدم. شفنا أنه عديد المتدخلين الموجودين هنا متحمسين أن تكون الانطلاقة من صفاقس، وإحنا ديما قلوا رأس صفاقس قطب متميز في جميع المجالات، وعندنا كل بوتنسيال اللي موجود، عندنا الميناء التجاري، عندنا عندنا المطار، عندنا انفراستركتور روتير متميزه لهنا.
0: شو ناقصنا سيد لوي؟ كي عندنا هذا الكل مالي شو ناقص؟
1: اللي ناقصنا انه نكونوا مع بعضنا يد واحده. اللي ناقصنا انه احنا نخدموا مع بعضنا ونتنافس مع الاخرين، هذا اللي ناقصنا. اللي ناقصنا انه احنا نبنيو على الجيد فينا ونبنيو على النجاحات نتاعنا باش نقدموا لقدام، مش انه انسان نتنافسوا باش انه احنا نقصيو غيرنا. لا، راهو احنا التنافس الايجابي اللي نجم يمشي بينا البعيد هو نشوفوا مكتسبات نتاعنا، نشوفوا ليزاتو نتاعنا. كل انسان وحده ما نجمش يقدم مهما كانت عنده الامكانيات، دونك نعرفوا امكانياتنا، نتملك هذه الامكانيات والليزوتي نتاعنا، نعرفوا امكانياتنا الحقيقيه ونجموا نمشيو لبعيد. عندنا امكانيات كبيره للانتاج، عندنا امكانيات كبيره للتحويل، كان نحكيو على المجال الفلاحي، عندنا امكانيات كبيره للانتاج الفلاحي، التحويل الفلاحي والتصدير الفلاحي، دونك عندنا ليزاتو هذا ما الكل.
0: نكونوا يد واحده.
1: يد واحده، هذا هو.
0: انا كنت نقول لك سؤالي الاخير كان شنو رسالتك للشباب في صفاقس وفي تونس الكل، فكانت احسن رساله انت قلتها توا، معناها ما نجموش نزيدوا خير من هكا. ان شاء الله نكونوا كلنا يد واحده، ان شاء الله الكلنا نشوفوا الباهي في الاخر، الحاجه الزايده اللي عندنا اكثر من انه نقعدوا نقصيو ساعات نهدموا بعضنا في الاخر، وحتى حد ما يوصلها كان ما نقولوش يد واحده. شكرا جزيلا.
1: شكرا.
0: سي محمد الحجري سيد الوالي لو تور دو تابل، كلمه كلمه لولاد
2: السيد. انا باقي الرياضه، باقي تو صفاقس بالكلام، انا فهمتي قعدت متاخره في البنيه التحتيه على معناها الملاعب وكذا، عليك نشوف معناها صفاقس زادها تستاهل ملعب من من ما نبيعوش الاوهام ونقولوا رانا مش نعملوا قريه وقريه وموا الملعب هذاك يولي ارينا، الملعب هذاك نعملوا له ايتاج اخر ونشيخوه ونرجلوه. وعندنا توا ساقيت سيدي
0: الدائر
2: طلعت نهنيوها، زاد غدوه هي مش تلعب في الـ في الـ في, في الناسيونال، هي يلزمها بنيه تحتيه ملائمه للتنافس في الـ في الـ في الليغ اون، معناها غدوه مش يجيك البار مش يجيك كذا،
0: نبداو من توا
2: نبداو من توا نحضروا معناها باش الامور كذا. ونهنيو مره اخرى كل الشخص يعني عامل زاده موسم به
0: سي سي وسقيت الدير،
2: وان شاء الله الرلوي ترجع
0: به
1: ان شاء الله. هو بالنسبه للبنيه التحتيه على مستوى الملاعب الرياضيه في صفاقس، لو كان نرجع عام ونص التالي تقريبا وشوف الوضع اللي كانت عليه والوضع الحاليه، فما تغيير كبير وجذري كبير. وتقدم كبير كسوع البنيه التحتيه ولا عندنا تاج، كانت خليوا لي دقيقتين تنفسر.
0: لا تفضل
1: واضح. بالنسبه للملعب الاساسي هو ملعب الطيب المهيري على مستوى ولايه صفاقس، راهو كنا قبل عام ونص انا وقت اللي جيت على راس هذه الولايه ما كانش امولوجي باش انه هو يحتضن المسابقات الافريقيه، ورانا خدمنا باش ياخذوا امولوجاسيون، وكنا تقريبا الملعب الاول اللي نجمنا على مستوى الجمهوريه التونسيه، ونجم الكابتن يعاود كدن هذا ولا اللي نجمنا احنا في ظرف قياسي، راه عاودنا الكراسي معناها تجهيزات بالكراسي بالاناره
0: بال كنا كلمناك سيد الوالي في قالوا مسؤول
1: هذا
0: واللي قلتو صار
1: دونك هذا صار، واحنا اومولوجي في الناحيه هذه. على مستوى النتائج الرياضيه راه عام ونص التالي كان نرجعوا النادي الرياضي صفاقس كان يمر بصعوبات كبيره وبازمه اللي كانت تهدد حتى وجوده لهنا والكيان نتاعو، لكن وقفنا معه ومع النادي الرياضي الصفاقسي والحمد لله الناس الكل وتكاتفت الجهود اللي كنا نحكي عليها انه تكون فما عمل جماعي وعمل الناس الكل نحطوا اليد في اليد ونبعدوا على اي معناها خلافات تنجم تكون بيناتنا، فما اولويه هو النادي الرياضي الصفاقسي، الناس الكل تلمت مع بعضها لاول مره نجمعوا رجالات النادي ورؤساء سابقين النادي وتجمعوا في مكتب معناها وبدات البدايه من مكتب الوالي صفاقس وبدات البدايه من هذيك وبدات الحمد لله نقول احنا المسيره الورديه اللي قاعدين نعيشوا فيها على مستوى النادي الرياضي الصفاقسي. بالنسبه لملعب الطيب المهيري احسن عشب هو على مستوى
2: طيب
1: طيب طيب المهيري، على الاقل احنا بالنسبه لنا نعتبره احسن يبقى الاستيعاب معنا طاقة الاستيعاب نتاعو تقريبا هو في 12000 تقريبا شوي. احنا الجماهير اللي عندنا تقريبا يدخلوا في 9000 تقريبا في كل في كل في كل ماتش، عندنا برنامج وبدينا فيه لتوسيعة ملعب الطيب المهيري ان شاء الله، واحنا عندنا لجنة قيادة على مستوى الولاية ومشكورة كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التجهيز ورئاسة الحكومة اللي قاعدين توا مع بعضنا وبطبيعة وزارة
0: الشباب والرياضة.
1: احنا بدينا بالنسبه لنا احنا بدينا في هو كان فما اشكال كان مساج نحكيه ما يقلقش كان عندنا كان عندنا اشكال قبل انه فما برمجه لتوسيع ملعب الطيب المهيري وكانت فما ايتود بريليمينير في الاطار هذايا لكن من يقوم بهذه المهمه معنا الميثود دو فراج شكون كان فما اشكالها انه البلديه بالامكانيات نتاعها تقوم بها لانه تجهيز تقوم بها لاول مره بعدنا على هذه الحلول ومشينا في حلول جديده انه احنا مش نلتجئوا الى مكتب مسانده اللي مش يقوم بالعمل هذايا وخذينا الموافقه المركزيه في الاطار هذايا وبدينا به وعملنا لجنه قياده في الاطار هذايا وتوا بدينا في اختيار هذا مكتب المرافقه دونك ان شاء الله
2: مبروك
0: دونك
2: نقولوا
0: مبروك
1: مبروك
2: مبروك
0: مبروك
2: هاكم شي فما توسعه وشي خاطر
1: وما يديروا مبروك نحبوا ان نهنيوا تقدم الرياضة بساقة الدير وكل أهالينا بساقة الدير
2: يزم التيرا انت حي تريقل
0: اوي
3: ترباني ايش في نطول احنا في على مسؤوليتك كانت لنا تجربة يومية مع المسؤولين حبيت نقول له شكرا سيد الوالي على تواضعك شكرا على تعمل فيه ونداء مش لك انت اليوم نداء لكل المسؤولين في صفاقس وكل صفاقسية باش يعاونوك لاني قاعد نشوف العمل انا من المشي المشي من نعرف الفرق لكن المطلوب اليوم شكون مطلوب من المسؤولين ورجال الاعمال والصفاقسية المواطنين العاديين باش يعاونوك في المهمه هذه لان المدينه هذه تنجم تكون نبراس وتكون مثل اعلى لكل المدن الاخرى اذا الصفاقسية عاونوه باش بلادكم تنظاف باش بلادكم تنظم خاصه في المرور المرور راهو بالحق راني انا صريح الغالب سامحوني راهو فما اشياء ما عادش مقبوله ما تشبهلكمش ما تشبهش الصفاقسية اللي راهو فيه ما شبهش اذا عاونوا السيد الوالي باش بلادكم بالحق تولي صفاقس اللي هي نعرفوها صفاقس القلب النابض تاع تونس بارك الله فيك
0: شكرا سيد عميد دكتور
4: لا انا كلمه برك نحب نشكر السيد الوالي الى ايفوكي ان بوين امبورطون حكينا فيه في ساعه الاولى اللي هي الفلاحه مع عند الامن والسياده الغذائيه نتاع نتاع نتاع البلاد وقال صفاقس بوابه اقتصاديه وفلاحيه وكذا عندي تساؤل ما نعرفش يمكن انت تنجم تجاوبني سيد الوالي اسكو صفاقس فيها ايكول دانجينيور اغرونوم
1: لا
4: اي دونك يظهر لي قيد بور ديفلوبي خاطر عندنا ثوره معناتها ثروه زراعيه مي اوسي بحريه ونعرفوا المشاكل نتاع التلوث في البحر وكذا معناتها يظل لي دو كري ان بول سيانتيفيك هوني يونيفرسيتير تاع فلاحه يظل لي اون ايدي راهي فكره معناتها ماهيش خايبه
1: هو احنا على مستوى صفاقس كما تعرفوا قطب تعليمي بامتياز الحمد لله
4: دونك اي هذاك علاش
1: اهم معناها كل نقولوا لي زانستي سوبيريور والليكول دانجينيور موجود عندنا لي زانستي سوبيريور موجودين
0: تقريبا في كل اختصاصات غينيس
1: والسيد رئيس الجامعة اليوم بركة كان بحذنا وعودنا معناها جددنا معناها فرحنا بأنه معناها لأول مرة أنه جامعة تونسية ممثلة في جامعة صفاقس أنها هي تكون موجودة في موسوعة غينيس ماهوش بالسهل يبقى احنا صحيح معناش إيكول خاصة لهنا لكن عنا معهد الزيتونة معهد الزيتونة اللي هو يعنى بالبحث العلمي في ميدان معناها الفلاحي وهذا معناها الوحيد على مستوى الجمهورية التونسية دونك هذه زادة عنا حاجة كبيرة على مستوى زادة كنا لهنا وشفنا بعض الباحثين من البول المركز التقني معناها سيسا في شط مريم وإن شاء الله إن هم زادة يعاونونا صحيح هو مركز موجود لكن هو راه مهمته يكون موجود على اهتماماته تكون موجودة لولاية الجمهورية الكليكة
0: لكل
1: الولاية الجمهورية وعنا كفاءاتنا راه اللي متخرج من تونس مليناتو متخرجين من ليزيكول سوبيريور متخرجين للكل موجودين محضرنا لهنا دونك ما عندناش مشكله في الكفاءات العلميه نتاعنا والحمد لله
2: ربي سيد وين سامحني في الوقت فيه سكوند بالله تمثال مرحوم الزعيم فرحه حشين كاو بيه رمز من رموز الحركه الوطنيه والزعيم لا يلزمنا نتلاقوا به مره اخرى معناها ماهوش
0: شكرا شكرا جزيلا سيد ويلي سي محمد الحاج تحيه كبيره ليك شكرا على وقتك تحيه لكم انتم اللي قاعدين تابعوا فينا في نسي الديوان مباشره من الدوره 15 من الصالون المتوسطي للفلاحه والصناعات الغذائيه فاصل غنائي قصير ورجعين في نسي الديوان

ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك مي لازيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

0: بالاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الستة وثمانية واربعين دقيقة جانا لكم في ناس الديوان متواصلين من حتى للسبعة. شكرا على المتابعة. نفكركم اللي احنا في افتتاح الدورة 15 من الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية. قاعدين تشوفوا فينا توافل مباشر شوي خلطة تشوفوا الاستوغيز ده اللي شنابتهم وقديش مزيانة القاعدة والاستوديو متاعنا اكستيرن خاصة مزينين برشا السيارات ياسر مزيانين بالحق حلو برشا الامبيونس اليوم في الصالون. ونحكيه على MGA بعض سيارات MGA اللي موجودة هنا في الصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية. سعيدة باستقبال وبحدنا السي عماد كويلي شيف دجانس MGA صفيق. السي عماد اهلا وسهلا ومرحبا.
2: اهلا بك مدام سماح. تحية اللي اسمعوا فينا الكل على ديوان FM وتحية فيك. مرحبا بكم في ستوند متاعنا.
1: مرحبا جستما اليوم نقسم نفس الاسباب وعنا برشا أفكار زي نتقسمها مع بعضنا. أولا نخمو في تويسة زوز كيف كيف, وثانيا زي ده نحب نقدم كل ما هو جديد للناس اللي تسمع فينا. سي عماد يقول القائلة توينا بعد ما حكينا على جرارات حكينا على معدات فلاحية اللي بش اسمعني توا. وتحية كبيرة للتاكسيستية اللي برشا منهم جي وقفوا قدام السالون جي وسلموا علينا لنا في ناس الديوان. يقول قائد شو تعمل MGA في الصالون المتوسط للفلاحة والصناعات الغذائية؟
2: بالضبط سؤال باهي ياسر, خاصة MGA في الفترة الأخرى قاعدة تطرح في برشا موديلات جديدة منهم السيارة الكهربائية توتال موي إلكتريك. احنا وجودنا في الصالون في حد ذاته كان على الفيزيبيليتي الأكثر, أنا باش نكونوا متواجدين خاصة هوني نشوفوا برشا رؤساء مؤسسات ودي بي دي جي يخموا مدام سماح باش ياخذوا دي فلوت, خاطر لهنا ما يلقاش خير من MGA خاصة الموديل MGA 5 والMGA ZS باش يعزز به معناتها الفلوت نتاع السيارات نتاعو كسوا بور لي ديليغي ميديكو ولا مثلا بور لي كوميسيون نتاعو. والحاجة الثانية احنا ان شاء الله ابتداء من 1 جويليا باش ننقلوا من الاجونس اللي هي كانت تو موجودة في تينا كيلومتر 8 باش نبداو متواجدين في اقرب, باش نكونوا احنا مشينا في لابروكسيميتي باش نقربوا اكثر حرفائنا في السوق شنو اللي هو ابروكسيميتي ستاد طيب المهيري. دونك احنا بور باسي لو ميساج احنا رانا باش نقولوا لكم
1: تقولوا لي تما باش نقلوا وقتاش هذا
2: ان شاء الله لو 1 جويي باذن الله نبداو في الاجونس الجديده ايبر كونيكتي ايبر مودرن وخاصه اقرب.
1: فوالا لاجونس تحبوا تستنوا ناس الديوان مرحبا بكم.
2: مرحبا بكم بيان سور
1: سعيد في الاجونس الجديده. سؤالات نتاع التوانسه اليوم انا تو باش نحكي مع عماد كويلي كذلك الاكسبير.
2: مرحبا بك
1: وزميلي خاطر زميلي في الاعلام في الاذاعه لهنا. عماد التوانسه اليوم شو يسألوك شو الاحتياجات نتاعهم؟
2: باه مدام سماح انا احنا خدمت في برشا ديار نتاع كراهب وتوا مسيرتي باش تكمل ان شاء الله مع MGA. وكيف ما قلت انت انا في راديو النجم سماها
1: احنا
2: انا عندي ليميسيون تاعي في راديو كنوز FM كنا راح حد تو فيها 10 سنين من نص نهار من ساعتين برنامج سبيد. اقصد لي مدام سماح بكل صدق خاصه الفتره الاخرى ابتداء من 2008 وين بدات الماركات احنا نقولوا الاسيويه دخلت للسوق التونسي. قبل احنا تربينا فولكسفاجن غونو بيجو وشويه وشويه الفرنسيس والالمان, ومن بعد ما دخول ما احنا نقولوا الماركات الاسيويه خاصه الكوريه.
1: ايوه دونك من غير ما يسميوا الماركات الكل خلينا في MGA
2: مش
1: عندي جناح
3: تكثر الحكايه
2: مش مع قايد البيب مع دخول الماركات الاسيويه اللي سجلت حضورها بقوه خاصه في العشريه الاخيره.
1: تحيه لهم
2: الكل اللي يسمعوا فينا ويعرفوا رواحهم. دونك توا دخلت الماركات الصينيه ولات اكثر معناتها
1: السي والكل به للسوق التونسي. راهو التونسي اليوم عنده ان بانوبلي معناها عنده
2: ساكري دو لا كونكورونس
1: مهم جدا التنافسيه هذيا. والتونسي على خاطر زيد راهو فما كل حد كما قلت لك انا والاحتياجات نتاعو هذيك سالت قلت لك شو يجيو يسالوكم
2: يسالونا
1: شو يحبوا يشريوا
2: خاصه بذلك. الفتره الاخيره يسالوا على السيارات الكهربائيه كليا مع ارتفاع احنا نقولوا اسعار الوقود الفتره الاخيره ويسالوا يسرع الهبريد اللي هو احنا قتل عندنا هبريد بلس تشارجي روحها وحدها في الزداس وفي الهشاس وفي الامجي 3 دونك بور ايكونوميزي اكثر الكاربيرون دونك باش يمشيو في الهبريد بلس. واللي يحب ينحي كاريمون ليسونس وينحي خاصه مدام سامح لونتروتيان تو سكي فيدونج ودي فيلتر وكل شيء يمشي في 100% الكتريك
1: اس 5 يمشي في الفواتور الكتريك. شكون اليوم الاقبال اكبر على الفواتور الكتريك من عند النساء ولا الرجال؟
2: بكل صدق انسى
1: علاش انت ختلاف كنت تقول كل
2: لا لا بكل صدق انا اعطيك زاد بستاتيستيك ما راهو انسى اكثر خاطر انسى يخدموا اي بلوتو وسط بلاد كيف نحن نقولوا بلغتنا هز جيب صغار المكتب
1: دونك لا موين خدمه دار بالضبط. خدمه صغار
2: دونك باش تكون باش تكون نقولوا لا موين نتاعها نتاع 70 كيلومتر بار جور اللي هي لا فواتور الكتريك نتاعنا تشدها 500 كيلومتر دونك تشارجيها مره في الجمعه
1: مره في الجمعه
2: افيك اون بورن اوفيرت من عندنا
1: اوفيرت الرجال سي بلوتو هيبريد
2: الرجال يحبوا هيبريد خاطر يحبوا لاسوساسيون فورت يحبوا يجريو دونك يخافوا من الالكتريك بيان سور انا جو كومبرون ويحبوا ما يتيحوش اون با باللي تقول لهم تطمينات راهو لي ستاسيون سيرفيس فيهم دي بورن سوبر رابيد اما يخافوا
1: يقول لك اي انت حبان سورتو في وسط كاي صغير بي ما عندكمش سؤالات السي عماد في اطار
2: السيارات
3: الالكتريك كيفاش كيفاش ام جي من شركه بريطانيه ولا صينيه تو فهمتهاش
2: والله
3: لا فهمتها
2: بالمناسبه هما برشا شركات راهم من اصول اوروبيه ولا صينيه ما نجموش نسميه بيان سور اما راهو اغزل لي فما احنا نقولوا الهولدينغ الكبير في الصين دونك اختار انه باش يشري سايك موتورز لو جروب مع سايك صيني اللي هو ثالث غادي في الصين اللي هو الدوله دونك خذوا الماركه ام جي ايزون اكي ام جي ولات اما راهي مازالت سو تيتور انجليز مازالوا فما دي انجينيور انجلي موجودين غادي ويشرفوا عليها خاصه في الديزاين
3: باهي ياسر بارك الله فيك
2: العفو
3: والاسعار باهية
2: والله هذاك علاش انا حضرت لا ليز دي بري دونك
3: الهيبريد الكتريك باهيش يعني
2: باه
1: توا الكراهبي هذوما اللي موجودين بحذانا
2: باه نبداو
1: في الصالون قداش اسوام
2: باهي عندنا ابتداء من كيما نقولوا في عندنا ابتداء من 58000 دينار اللي هي الام جي الحمراء هذيك اما هذيك بالذات الحمراء راهي هيبريد ب 77 مليون
1: باهي
2: وعندنا
1: كي تبدا اسانس 58 قلت
2: ابتداء من
1: ابتداء
2: عندنا 58
3: ابتدائي حتى ثانوي
2: عندنا حتى ب 70 مليون بواتوتو في الام جي 3 ايوه سينو عندنا زيد اس المغادي هذيك البيست سيلير نتاعنا الاولانيه بكل عندنا ب 80 مليون بوات مانوال عندنا 88 بواتو تو بالتوا وعندنا هذيك بالذات 98 خاطرها هيبريد
1: اوكي
2: في الام جي 7 عندنا دو فيرسيون عندنا ترملين
1: ياسر مزيانه
2: هذه ازين كهرباء عندنا الحقيقه
1: ياسر مزيانه
2: هذاك علاش من بعد بنتش تعمل تيست درايف ليه الام جي 7 فيها دو فيرسيون فيها ال 110 ملايين 9 شوفو وفيها ال 140 مليون هذيك 13 شوفو بالتوا بالكاميرا 360
1: اوكي
2: سينو عندنا الاس 5 الالكتريك 84000 دينار و950 وعندنا اللي ورانا هذه النوار اللي هي الهاش اس اون دو فيرسيون فيرسيون الاولانيه 104 ملايين اتموسفيريك اسونس 104 ملايين 9 شوفو سينو عندنا اختها بالضبط 114 مليون هيبريد
1: هيبريد شكرا لك عماد
3: كوالي انا كي نجمع الفلوس توا نمشي لك
2: والله
3: مرحبا بنا كنا اربع سنين اخرين شوفوا شو
2: لا مرحبا بك سي خالد
3: ولا فدك ولا فدك
2: لا بالعكس يشرفنا ياسر انك تكون حليفنا
3: ان شاء الله
1: يفضلك
2: بالنسبه للسواق سي نجموا يتصلوا بنا في ام جي فاليتينا ولا على نمرة التليفون 58 453 330
1: فوالا شكرا لك سعيد تحية كبيرة ليك وان شاء الله تكون بحذنا مرة أخرى في ناس الديوان نحكيك إكسبير
2: نحكيو زاد إكسبير
1: أنا برشا سؤالات
3: مش مرة جاية
2: خاصة سلامة المرورية
1: سلامة المرورية
3: والمرة جاية باش نجيو في أم جي نجيو من تونس هنا في أم جي
2: مرحبا بكم الناس
3: ونعرف مع شكون باش
2: نجي مرحبا بكم مرحبا بزاد اللي يسمعوا فينا الكل وبالحق محلي الباساج معاكم وربي يفضلكم الناس الكل وربي يوفقكم
1: ومنورين السالون شكرا لك عماد كويلي شيف داجونس ام جي صفاقس شكرا على التفاصيل هذا الكل شوي خلينا نستقبلوا بحذنا مدام ايمان الساحلي مهندسه فلاحيه في شركه سوكوبيك وقداش مهم دكتور انه كيف نكونوا موجودين في صالون من نوع هذايا شوف لي زانفيتي برك اليوم احنا شوف قداش من معلومه جديده قداش من مجال حكينا فيه في صالون واحد في نفس النهار ميكرو
4: ما شاء الله معناتها من الفلاحه للكراهب كل شيء موجود فهمت
1: الملعب طيب المهيري
4: الملعب طيب المهيري طلبنا بكليه نتاع المهندسين الفلاحيين
1: فلا وذلك علاش انت قلت اليوم هل هناك ايكول نتاع فلاحه في صفاقس ولا لا احنا بحدنا ايمان الساحلي مهندسه فلاحيه في شركه سوكوبيك شركه لبيع المعدات الفلاحيه مدام ايمان مرحبا بك
5: على السلامه ومرحبا بكم الناس الكل
1: مرحبا بك مدام ايمان ساكن نحكيوا على مشاركتكم انتم شنو هي شركه سوكوبيك واليوم كيفاش تنجموا توصفوا المشاركه في الصالون هذا
5: هو مجمع سوكوبيك هو il regroupe plusieurs sociétés اللي هي لا سوسيتي مير هي سوكوبيك شركه التعاون الاقتصادي هي ان دي ليدر في دومين الفلاحه نبيع التجهيزات الفلاحيه جرارات بريسك الكل اون ريبريزونت اون سنتين دو فورنيسور نحاولوا نوفروا للفلاح كل ما يستحق في كل ما يستحق في العملية الفلاحية ككل من أول ليزيتاب نتاع تحضير الأرض مرورا بالسيستم دو فيلتراسيون ليريغاسيون غوت غوت التحكم عن بعد أحدث التكنولوجيات آليات الجني كل شيء أي فلاح يجينا
1: الفلاح اللي يبدأ ما يفهمش ولا ممكن فما دي تكنولوجي جدد اللي هي سبقت ولا غايبة عليه هل تقدموا الاستشارة ولا فقط هو يطلب وانتم تلبيوا الطلب
5: لا أكيد نحاولوا أول حاجة نفهموا لجوز بزوان نتاعو معناتها نحاولوا نوفروا له اللي هو ريال ما يستحقوا حسب الكولتور نتاعو السوبرفيسي نتاعو الامكانيه الشرائيه نتاعو اكيد والهدف هي الاستمراريه معناتها ديمومه التعامل مش جوست اون اوبيراسيون بونكتويل معناتها النصيحه هي اهم من الاوبيراسيون في حد ذاتها معناتها
1: مادام ايمان انت مهندسه فلاحيه وين قريت
5: قريت في البريباراتوار دو سفاكس من بعدين ايكول دي انجينيور في الفلاحه في شط مريم وبعدين عملت ماستر في لينات
1: دونك ما شاء الله قريت فيهم الكل كنتش تقولي قريت فيهم الكل
4: نقصة مقدر انك هو
1: مقدر اليوم المهندسين الفلاحيين اللي موجودين في صفاقس زاد انتم ما تقولوش انه يلزم يكون فما انستيتو اغرونوم في صفاقس ولا لا
5: والله
1: فما لو بزوان ولا لا
5: هو فما بليزيور انستيتو معناتها فما في الكيف فما في شط مريم فما في لينات فما في مغرون سبع اي وتلمنا الكل معناتها احنا بريباراتوار في كل ريجيون ومن بعد ليزيكول
1: كملوا في لي زوتر ايكول يلا ان شاء الله
5: بالتوفيق عايشك مرحبا بك
1: شكرا لك مدام ايمان السحلي نفكروا انت مهندسه فلاحيه في شركه سوكوباك لبيع المعدات الفلاحيه بشرحبوا باخر ضيفه معنا اليوم مدام هاجر سالم مختصه في الجرافيك سيم جرافيست وكتبت لي نورس بيع المعدات الخاصه بتربيه الماشيه معناها الشركه
3: لبيع
1: المعدات الخاصه بتربيه الماشيه مدام هاجر سيلا مرحبا بك مدام هاجر سيلا انت جرافيست
6: انا على باس جرافيست
1: واليوم موجودة في السالون
6: en tant que graphiste en premier lieu و puisque انا عندي نخدم مع عندي 4 ans donc دخلت في الدومين وفهمت في الدومين
1: تخدم مع شكون اللي هي الشركة
6: شركة ستيل شركة تونسية تربية الماشية معدات تربية الماشية
1: يقول قايل اليوم شركة تونسية لمعدات تربية الماشية وين احنا من التطور العالمي في معدات تربية الماشية مدام هاجر
6: احنا بون بريسيزامون معناتها نبيعوا الماتيريال اللي تابع يخص الفلاح
1: اوكي
6: توسكي اللي يستحقوا الفلاح من اليمونتاسيون وخاصة مختصين في الابقار والاغنام
1: في الابقار والاغنام الفلاحة اليوم مهم أنه يكون فما لقاءات بيناتكم في صالونات من نوع هذه في معارض شو يضيف العلاقة ممكن الشركة بالفلاح اللي هو لو كليون بوتنسيال نتاعها
6: اي هو كليون بوتنسيال توسكي حاجات جدد
1: فوالا
6: في الماتيريال
1: تسمعوا لهم
6: ماتيريال اي معناتها ميم حتى توا في الحلبان نتاع الأبقار
1: فما
6: ولاو ماتيريال جديد ما عادش كيما قبل
1: قاعد يتطور في ساعه التطور معناها من عام لعام خاطر ما نفهموش فيه احنا برشا المجال مش برشا
6: مازلنا مازلنا حبنا برشا كومونيكاسيون
1: برشا سينو الفلاح بالنسبه لي معناها سا نو ريبريزونت با ان بيزوان ان تال انه يخو مثلا معدات لحلب الابقار يقول لك نحيتي كل ما عندي هكا مؤديتك البسيطه جدا.
6: لا بالعكس تو ولا يحب حاجه سهله. ماذا بي حاجه سهله مش كما قبل ما تاكل شيء طور. ماذا بي اعطيني حاجه فيسع فيسع فيت في تعطيني ريزولتا فيسع اقل وقت اقل جهد سورتو.
1: دونك هذاك علاش مهم جدا الحديث على معدات تربية المشا. شكرا لك مدام هاجر رسيلة، كنت معنا من شركة ستيل. شكرا لكل من تابعنا اليوم، كنا في حصة خاصة وخاصة جدا اليوم من الدورة 15 من الصالون المتوسطي للفلاحة والصناعات الغذائية. كلمة عادة لوتور دو تابل سيد العميد، شنو نقولوا اليوم؟
3: والله معرض رائع كما قلت لك، انا باش نعاود كلامي، انا قلت راه ان شاء الله من معرض المعرض نلقاو معناها معدات تونسية بحتة داخلة، شباب تونس ينجم قادر باش يغير المعطيات. ان شاء الله يتغير وجه الفلاحة نتاعنا التونسية، لان راه مازال الشوط كبير كبير. راهو اذا كان نعرف اللي لحد الان مازال نشريو في زراعة طماطم من برا، ماناش قادرين باش نعملوا مشاتل نتاعنا في الابقار نتاعنا لتوا نجيبوا في شيء من برا، وفهمتي ما قدرناش باش نعملوا الشتوري نتاعنا. دونك ماذا بيا مجهود التونسي التونسي يكبر، والراو المعرض يكون مش فقط فيه معدات لكن زاد فيه بحث علمي كبير، وفيه تقديم معدات جديده ومعناها دي برودوي جدد تونسيه تونسيه باش تغير لنا وجه الفلاح نتاعنا.
1: فلاح شكرا سيد العميد. دكتورنا
4: انا نقول كلمة ختام، تونس بلاد محظوظه بالمناخ تاعها وبالتربه تاعها. ديما نرجع للسواعد، يلزم نركزوا على السواعد والامكانيات والعلوم، هما اللي نجموا ما ينجموا كان هما يطوروا القطاع الفلاحي.
1: تتفق. شكرا لك دكتورنا طلياني.
7: والله معني اخر كلمه طيب ميري داكورد طيب ماشي بريو فول عم جيب لا ولا بالحق توا يعملوا لهم ارينا
1: مش هي للسالون اليوم، مش
7: خارق العاده خارق العاده. ولكن ساختم بكلمه اللي ناقصنا هو لي ريشيرش. عندنا واحد بركة في تونس لينرات لاستيو ناسيونال دو ريشيرش اغريكول، كان عندنا واحد بركة في تونس
3: لينرات
7: نعمل واحد في سويق
3: لينرات او قال لك نعمل واحد في سويق
7: لازمنا نعمل واحد في سويق
3: اكزاكتو
7: حتى لي ريشيرش هي الكل. وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا جزيلا.
7: وان شاء الله يبداو وان شاء الله يبداو في استاد سويق.
1: شكرا جزيلا. نقول مره اخرى للاستضافه وعلى حفاوه الاستقبال، واحنا راهو في صفاقس في دارنا وبين عائلتنا. ما عادش نحسوا اللي احنا جينا نزوروا في صفاقس، واحنا نحكيوا اليوم على نهار فرحه وعلى صالون وعلى الفلاحه والخيرات. ما نجموش ما نتفكروش انه بدايه تحضيرات العيد، الكبير والصغيرات بداوا يختاروا في علوش العيد وفي قرى الاطفال سواس، فما اكثر من 10,000 صغير يستناو في لفته في بادره في احساس بسيط فرح قلوبهم يخليهم يحسوا اللي هما زادا حاضرين في فرحة العيد، وأنه فما شكون خمم فيهم. من هنا تجي حملة علوش العيد اللي أطلقتها قرى الأطفال سواس تحت الشعار فالعيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. هي مش مجرد حملة لتوفير أضحية، هي رسالة إنسانية، هو شعور يخلي وليداتنا في قرى الأطفال سواس يعيدوا كيفهم كيف الصغيرات الكل، خاطر الفرحة كيف تتقسم تكبر بكرامة بمحبة وبإحساس حقيقي يخلي صغيراتنا يحسوا أنهم جزء من المجتمع. إذا تحب تكون جزء من الفرحة هذه، فرحة أكثر من 10,000 صغير تكفلهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS، ما عليك كان تدخل تتبرع بالبطاقة البنكية على www.sosve.tn، البريد التونسي على الرقم 905 ولا زيادة نجم تهزلهم أضحية حية لمقرات القرى والمكاتب، ولا تكلمهم على 58-371-002. مرة أخرى من قلبي باش نقول شكرا لصالون المتوسط الفلاحة والصناعات الغذائية، شكرا لكل من تابعنا اليوم، شكرا لكيب ديوان فام، شكرا دالي، شكرا خليل، شكرا زعبار، شكرا إيمان، شكرا الناس الكل اللي كانوا معنا اليوم. تحياتي لكم، نحبكم برشا، وكيما كل يوم ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. سامح مفتاح تقولكم في لمن
0: ناس الديوان تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 مع ديوان الثام. ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة، الأخبار على ديوان الثام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز
8: مجزء السابعة. ديوان فام عسلمة. المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يقرر إطلاق سلسلة من التحركات الاحتجاجية القطاعية والجهوية ومشاورات واسعة مع منظمات وطنية لبناء جبهات دفاع مشتركة عن حرية التعبير والإعلام المستقل. وأوضحت النقابة وفق بيان صدر عنها أن هذه القرارات تتزامن مع تكثيف التحركات القانونية لمساندة الصحفيين ضحايا التتبعات القضائية، مطالبة بإطلاق سراح الصحفيين زياد الهاني ومراد زغيدي وبرهان بسيس ووقف توظيف النصوص الزجرية في قضايا النشر. وسجل المكتب التنفيذي لنقابة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل المؤسسات الإعلامية في ظل تفاقم مظاهر الهشاشة المهنية وتأخر صرف الأجور وتواصل طرد التعسفي وغياب الحد الأدنى من شروط العمل اللائق والحماية الاجتماعية لعدد واسع من الصحفيين والعاملين بالقطاع، كما يندد باستمرار التشغيل الهش داخل مؤسسات الإعلام العمومي في ظل رفض الحكومة تسوية هذه الوضعيات منذ سنوات. رئيسة ديوان وزير الصناعة والمناجم والطاقة عفاف الشاشي الطياري تؤكد أن تونس تمتلك المقومات لتكون فاعلا اقتصاديا محوريا داخل الفضاء الإفريقي، وذلك بمناسبة افتتاح فعاليات تقديم برنامج قوافل المخصص لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة. وبينت الوزارة وفق بلاغ صادر عنها أن هذا البرنامج يهدف إلى مرافقة المؤسسات التونسية في مسار التموقع بالأسواق الإفريقية بالاشتراك مع 5 هياكل عمومية تابعة لها. وفي سياق متصل يتنازل البرنامج ضمن التحولات الاقتصادية التي تشهدها القارة الإفريقية كسوق واعدة تزخر بفرص الاستثمار والشراكة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا الرقمية والخدمات. بلدية تونس نظمت اليوم تدخلا ميدانيا مشتركا بين مصالح الشرطة البلدية وحفظ الصحة ومصلحة التراخيص ومصلحة الاشتراكات، أسفر عن حجز وإتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، كما تم حجز كراسي وطاولات وتأمينها بالمستودع البلدي للحجز مع تحرير مخالفات صحية واستدعاء المخالفين لاستكمال الإجراءات القانونية في حقهم. في العالم، ممثل المرشد بالحرس الثوري الإيراني يؤكد جاهزية مقاتلي إيران في مناطق مثل مضيق هرمز، مضيفا أن العدو لا يجرؤ على التعدي على حدود إيران الغربية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أن الكويت اعتدت على قارب إيراني واحتجزت 4 إيرانيين مطالبا بإطلاق سراحهم فورا. وقال الوزير الإيراني أن احتجاز الكويت لمواطنين إيرانيين تم قرب جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لمهاجمة إيران. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. المشوار ينطلق الآن مع هدى في 60 دقيقة. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
8: ديوان فم صوت كوم.
0: المزيكا نون ستوب على ديوان فم.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا في 60 دقيقه. مشوار ينطلق معكم توا يتوصل حتى للتسعة متاع الليل كالعاده، عوده على اهم الاخبار والحدث شنو صاير في البلاد خلال 24 ساعه. هذه مواضيعنا مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا باش يعطيونا اكثر تفاصيل كالعاده، المعلومه ناخذوها من المصدر نتاعها. تحيه لكم الناس الكل اللي متابعوا فينا، شكرا على تفاعلكم، شكرا على كلماتكم الراقيه. حقيقه اهم حاجه تهمني في الموضوع هذا يعني برشا معناتها ديزيكو قاعدين يجيو، برشا ناس قاعده تتصل بينا وبرشا ناس قاعدة تواصل معنا. شكرا لكم، إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظنكم وفي مستوى أمالكم، وإن شاء الله ديما نقدموا مخير. مرحبا، تحية لكل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا، طريق السلامة للجميع، ربي يوصلكم سالمين غانمين. تحية للناس اللي تسمع فينا في ديارها زادة بعد نهار كان متاع عمل وغيره، إن شاء الله ربي يعينكم، ربي يعطيكم القوة. الناس اللي دخلت في امتحانات خاصة في الثانوي بداوا توا في مرحلة الأسبوع المفتوح وبداوا يحضروا في رواحة من الأسبوع المغلق، كذلك زادة في الابتدائي بدأت كل يد تشد أختها، العام بداية بش يكمل إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل الصغيرات يا ربي ولكل العائلات، وإن شاء الله الفرحة زادة لتلمدة الأقسام النهائية سواء كان في السوزيام ولا في النوفيام ولا البكالوريا، إن شاء الله الفرحة نلقاوها في كل البيوت. تحية للناس اللي تخدم بالليل، أنتم معكم راس المال، ربي يعينكم ربي يعطيكم القوة. تحية زادة للجالية التونسية اللي تبع فينا في الخارج، مرحبا بكم جميعا وأنستونا وشرفتونا جميعا. وتمنيتي بالشفاء لكل الناس اللي قاعدة عندها مرض، اللي قاعدة عندها ملاليز هكا حاجة غيره، إن شاء الله ربي يشفيكم جميعا ربي يعطيكم القوة. مرحبا بكم، شو مش نحكي اليوم، شنية مواضيعنا، يلا تتشويتا. وزارة التشغيل والتكوين المهني تفتح خط تمويل لمنح قروض تصل إلى 200,000 دينار، فمن هم المعنيون بها؟ موضوعنا في الأكتوية. مفقود منذ 4 أيام العثور على شاب غرق في شاطئ هرقلة، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في العيون. ذهب لجمع الأعشاب البرية في جبال قفصة فوجدوه مفارقا للحياة، فما هي التفاصيل؟ موضوعنا في الأكتوية. مبادرة لترويج زيت الزيتون التونسي في غرنوبل بالتعاون مع قنصلية تونس، موضوعنا في الأجرية. بلدية سوسة تطلق تطبيقة لتقريب الخدمات من المواطنين، ما هي تفاصيلها؟ موضوعنا في فيدباك. لماذا تعطلت المشاريع الكبرى في ولاية صفاقس؟ وأي حل للهجرة غير نظامية في تونس؟ موضوعنا مع لمبيت دجورة. صبري بعزيزي في الإخراج التقني، هيفا بن يوسف في الأعداد والإخراج الرقمي، أشرف الرباحي كوت ديجيتال، هدى الورغمي معكم كوتي ميكرو حتى للتسعة.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم
0: في 60 دقيقة.
1: وزارة التشغيل والتكوين المهني تفتح خط تمويل لمنح قروض توصل حتى 200,000 دينار، شكون المعنيون بالقروض هذية؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيتا.
2: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5.
0: لوشيفر
1: ضيفتنا في لوشيفر المنسقة الوطنية لبرنامج كابون بلوه بوزارة التشغيل والتكوين المهني سيدة عايدة الزويري. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: عسلامة، مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين الكل وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا على قبول دعوتنا انتي زادة، مرحبا بك، أهلا وسهلا. شنو هو برنامج كابون بلوه ساعة وبعدين نمشيو معناتها للتفاصيل متاع القروض هذايا، شكون الناس المعنية بها؟
3: جي خط تمويل كابون بلوا في إطار مواصلة تنفيذ سياسة الدولة، سياسة وزارة التشغيل والتكوين المهني اللي تدعم الإدماج المالي والاقتصادي. وخط تمويل كابون بلوا راهو جي في إطار برنامج كابون بلوا الكبير اللي جي في إطار تنفيذ الاتفاقية اللي صارت بين الدولة التونسية والبنك الأفريقي للتنمية، البرنامج هذا يهدف إلى تحسين التشغيلية، إلى دعم تنافسيات المؤسسات، وإلى دعم ريادة الأعمال.
1: دارة هذا هو معناتها الهدف وهذا هو البرنامج. به هات ندخلوا في التفاصيل الساعة متاع القروض هذية. شكون المعنيين بالقروض هذية؟ شكون هما الفئات؟
3: به خط تمويل كابونتلوا يخص ثلاثة أنواع متاع قروض. معناها عنا نجم نقولوا ثلاثة فئات مستهدفة. أول قرض هو يخص القرض بعث مشاريع، هذا يخص الناس اللي يحبوا يبعثوا المشاريع
1: معناتها الناس اللي عندها أفكار متاع مشروع حكا ولا
3: ويحبوا يحلوا مشاريع. حب القرض الثاني هو يهم الناس، قرض توسعة النشاط، هذا يهم الناس اللي عندهم مشاريعهم يحبوا يطوروا فيها،
1: معناها أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة هكا.
3: ويحبوا يوسعوا، يحبوا يلقاو دي مارشي جدد ويحبوا يوسعوا في النشاط نتاعهم. القرض الثالث هو قرض رأس مال متداول اللي عندهم ان بوزوان في الفون دو رولمون، بداو يخدموا مي سويت الاشكاليات دونك ناقصين، احنا نقولوا باش يدوروا الدولاب دونك حاشهم بالرأس مال المتداول. دونك هذا النوع الثالث نتاع القروض. فما ثلاثة البرنامج خط تمويل كابونتلوا يخص ثلاثة

0: نبدأ أول حاجة بشروط الأهلية. شكون اللي نجم يسجل على المنصة اللي موجودة، معناها الرابط موجود على سيت الوزارة، وزارة التشغيل والتكوين المهني،
1: accessfinancement.emploi.gov.tn، هذا هو.
0: أولا يلزم هذا الخط، هذا راهو يهم أي شاب توتي وما يفوتش عمره 20 سنة زيدا، يهم أي واحد يلزم يكونوا مسجل في مكاتب التشغيل والعمل المستقل. يلزم زيدا يكون متحصل على شهادة جامعية ولا شهادة إثبات كفاءة مهنية ولا عنده مؤهلات مطلوبة للمشروع. ينجم راهو مقراش ولا ما ظروفه ما سمحتش باش تقرأ، ما عنده صنعة في يده، راهو هذيك ناس ينجموا يعديوا تيست نتاع إثبات كفاءة مهنية، بالشهادة هذيك نتاع إثبات الكفاءة المهنية هذيك ينجم ياخذ القرض نتاعو. راهو مش معناها
1: معناتها مش كل الناس اللي عندهم شهيد فلا،
0: لا لا لا، حتى اللي عنده صنعة بين يديه عنده مؤهلات معناها فك المشروع هذيك ينجم ياخذ القرض، اما يلزم يعدي التيست اثبات الكفاءه المهنيه. الحاجه الاخرى، احنا القرض هذا راهو خط تمويل، هذا جري من البنك التونسي للتضامن البي تي اس. وقت يقولوا جري من البي تي اس، نعرفوا سقف التمويل في البي تي اس راهو 200 الف دينار لاصحاب الشهاده العليا و150 للاخرين.
1: فوالا، معناتها من بعد
0: هذا خط تمويل كما هو. راهو عندنا دو بلافون بالنسبه لاصحاب الشهاده العليا، راهو 200 مليون، وبالنسبه للبقيه راهو 150 مليون.
1: فوالا، واضحه النقطه.
0: اخر شرط، اي واخر شرط نتاع الاهليه، واحد باش ياخذ قرض يلزم اموره تبدا واضحه. اذا كان لا قدر الله ما ياخذ قرض قبل وما خلصش، راهو ما نجمش ياخذ القرض، معناها اي ما يلزمش.
1: واذا كان عنده قرض، واذا كان عنده قرض وقاعد يخلص فيه اموره واضحه، معناتها ما عندوش مشاكل،
0: اي دونك وقتها يحب على الاكستنسيون اللي كاين نجم. اما اللي عنده، اي واحد محظور، معناها محظور من التعامل مع البنوك، معناها عنده اشكاليات مع بنوك اخرى،
1: بره تكون امور واضحه،
0: يسوي الوضعيه
1: وبعد يجي مرحبا.
0: هذوما اللي حكيت فيهم الكل، هذوما شروط
1: الاهلي،
0: كيف ما نقولوا يسوي الوضعيه ومن بعد مرحبا بيك.
1: واضح.
0: دونك كيف تدخلوا على الرابط هذاك باش يسجل، يعطي المعطيات الشخصية نتاعو، يكمل التسجيل بشكل استمارة هذيك نتاع التسجيل، يتريشارجيها، يخرجها، يمبريميها ويخذها مع الدوسي نتاع التمويل الكل، يصبوا في البي تي اس. وقت اللي يصبوا في البي تي اس راه يسمى لجنة باش يعطيوه ديشارج. الديشارج هذيك يعاود يرجع للبلاتفورم يعاود يصبها. وقت اللي باش يسجل بربي معلومه هامه، وقت اللي باش تسجلوا راهو باش يجيكم كود، الكود هذاك اللي باش تعاود تدخل به للسباس بربي انت.
1: حافظوا عليه،
0: حافظوا عليه، حافظوا عليه، على خاطر راهو نقول لكم وقتيش المهمه نتاعكم توفى وتبقاو تستناو التريتمون تاع الدوسي نتاعكم. دونك كيف يصبوا الدوسي كامل في البي تي اس، يعطيوهم ديشارج، اكيد ديشارج هذاك يعاود يصبوه على المنصه في الفضاء المخصص للبعث ويستناو شهر. التريتمون تاع الدوسي، دراسه الملف شهر. وهوني باش نتعدى بكم شنو هما لي كريتير دو سيليكسيون، شنو هي المعايير اللي نعتمدوها لاختيار الملفات، علاش هذا نعطيه القرض علاش هذا لا. اولا راهو مشروع من اهم المراحل في بعث المشاريع ولا حتى في التوسعه، هو المخطط الاعمال نتاعك، راهو البلان دافير اللي باش تصبوه في البي تي اس هو اللي باش يكون المعيار الاول في التقييم، يعطيوكم الكريدي ولا لا. هذاك علاش ننصحكم امشيو قبل ما تصبوا الدوسيات نتاعكم، راهو فما مستشاري التشغيل في مكاتب التشغيل ولا في فضائيات المبادره يعاونوكم باش تحضروا البلان دافير نتاعكم، مخطط الاعمال. راهو اللي اهم التمويل، راهو التمويل راهو مرحله في برمي ألف المرحلة،
1: المرحلة النهائية، باش نوصلوا للمرحلة هذيك لازم نتعدوا بالمراحل.
0: بعد أي مشروع العبد اللي اختار باش يحل مشروع ولا باش يطور، لو عنده ألف مرحلة في مرحلة باش يتعدى بهم التمويل ومرحلة منهم. اللي أهم راهو أكل مخطط الأعمال قبل حتى مع البنك، تستحقوا أنت أنك تفهم المارشي نتاعك، شكون باش تبيع، شكون مع شكون باش تتعامل، مع شكون باش تاخذ، شكون هم لي فورنيسور نتاعك، شكون هم لي كونكور.

0: نتاعك لازم تفهم الاتيود فينونسيير نتاعك راهو ما لك وما عليك، كيفاش باش تدخل الفلوس، كيفاش باش تربح، شنو باش تصرف، هذا الكل يلزمك انت تفهمه قبل حتى البنكيج، ويلزمك انت تقتنع به وتقتنع اللي مشروعك معناها ناجح قبل ما تقنع البنكيجي. دونك احنا راهو في الخط التمويل هذا ماذا بينا كان افكاركم تكون انوفونت، وقت نقول انوفونت راهو فيها ام بلس، بس لازم تختار حاجه جديده، اما ليه فيما بصمه فما حاجه اوريجينال، حط في مخك راهو كيفك باش يحطوا برشا، علاش يختاروك انت وما يختاروش غيرك، ماذا بينا هكا مشاريع تكون فيها امباكت، ينجم يكون امباكت انفيرونمونتال، ينجم ان يكون امباكت سوسيال كولتوريل، اللي هو فما بصمه راهو ينجم ان ديتاي يزيدك البلوس. الحاجة الأخرى ماذا بينا زيادة مشاريع اللي يكون عندها قدرة تشغيلية هامة، راهم بعد علاش يختاروا هذا وهذا، راهو هذاك مثلا نجم أن يجيني أربع ملفات في نفس الوقت، هذا باش يخدم أكثر معناها الفايدة ليه ولغيره، دونك هذاك النجم
1: قداش باش ينفع أكثر معناتها البروجي فوالا، هذا هو معناتها
0: هذا هو
1: المعيار. كل أنواع المشاريع فرق نرجو
0: أنواع المشاريع الكل، ويلزم مخطط أعمال تخدم مليح، ورانا إحنا على ذمتكم في تراب معناها في كامل تراب الجمهورية في الجهات الكل، فما فضاءات مبادرة، فما مكاتب تشغيل وعمل مستقل، المستشارين على ذمتكم استغلوهم من فالش استغلوهم باش يعاونوكم. هذا المعيار الاختيار الأول. المعيار الثاني هو مدى التلائم بين الشهادة ولا المؤهلات نتاع البعث وبين قطاع الاستثمار، راهو ماهوش معقول ما تستنيش بالبنكة باش تمول مشروع انت ماخذ شهادة ولا تكنيكمون عندك مؤهلات في حاجة وتحب تبعث في مشروع معناها تكنيكمون بعيد ياسر، انت مثلا عامل فلاحة وتحب انت تحل مشروع في التيك ولا في الطبخ، البنكيجي يقولك انا ابريتو الفلوس باش ترجع، اما كيفاش ترجع اذا انت تكنيكمون عندك المؤهلات اللي تضمنه باش تنجح المشروع نتاعك. دونك هذوما لي دو كريتير دو سيليكسيون، اولا يلزم مخطط اعمال راهو يثبت جدوى ولا نجاح المشروع، والحاجه الثانيه يلزم تلائم بين الباعث والمؤهلات نتاعو وبين القطاع اللي باش يحل فيه المشروع. هذوما كيما نقولوا الشروط الاهليه ومعايير الاختيار.
1: فقط انت قلت معناتها لازم يكون شاب ما قلش من 20 سنة، هذا المينيموم، كي نشوف الماكسيموم قداش العمر؟
0: نجم نمشي على خاطر في كابون بلوا، في برنامج كابون بلوا برمي الحاجات اللي نخدم عليها هي وقت المبادرة راهي كبيرة، فما المبادرة الذاتية، فما المبادرة الجماعية، وبرمي لذلك اللي نخدم عليهم برشا هو المبادرة الذاتية، نظام المبادرة الذاتي. ونظام المبادرة الذاتي برمي الفئات المستهدفة هما العباد اللي روتريتي، اللي روتريتي ينجم توا قانونيا يحل بروجي انا بالكارت في ينقرض في نظام المبادرة الذاتي.
1: فوالا معناتها يعني المتقاعدين اللي يسمعوا فينا واللي عندهم رغبه في بعث مشاريع وغيره يمشيوا يسجلوا في نظام المبادره الذاتي وين موجود في مكاتب التشغيل هذايا معناتها، و يمشي مكتب التشغيل يسجل في نظام المبادره الذاتي ونجم يدخل في برنامج فوالا كابون بلوا هكا فوالا فوالا هذا هو. من وقتاش الخط التمويل معناتها اليوم، من وقتاش الدوره اليوم امس تحل خط التمويل، وقتاش تنتهي الاجال ان شاء الله؟
0: نوضح حاجة مش إنس تحل، إنس تحل بطريقة جديدة بدلنا في إطار رقمنة الخدمات متاع الوزارة، عملنا بلاتفورم هو برنامج كابون بلوارة هو بديناه من 2024 وبش نمتد حتى 2027، وخط التمويل بدأ في جوان 2025، أعطينا 3000 وتم إسناد 3500 قرض في 2026، بدنا وقت اللي كملنا على خاطر الخصوصية متاع البرنامج هذا راهو التمويل بازي على نتائج، يعني كيف نوصل للنتائج متاعنا، كيف ما قلنا راهو تمويل مع البنك الأفريقي للتنمية، وقت اللي نوصل الأهداف متاعنا نجمو نعملو تقييم لك النتائج هذيك وعلى أثرها يصير ديكتمون على الفلوس. كملنا عطينا 3500 عملنا ابروش هذيا نتاع الفينانسمون حسب النتائج راهي جديده نطبقوا فيها معناها سيتون ابروش جديده. عملنا تقييم خاطر تجربه جديده ما حطيناش معايير من الاول كبيره وما حطيناش شروط اهليه كبيره. قلنا خلينا نشوفوا المارشي خلينا نشوفوا الشباب شنو الانتظارات نتاعهم. عملنا تقييم فكرنا الخط معناها جوست بعد ما وصلنا ل 3500 هكاكا قيمنا وعليه اثر التقييم. كنا نعملوا منصه باش نسهلوا للناس الكل دونك حتى الاجراءات تولي اسهل وحتى راهو في التقييم وفي متابعه الخط هذا اسهل يعني على بلاتفورم كل شيء ديجيتاليزي اسهل لينا وللشباب اللي يرغبوا في تمويل بعض مشاريعهم ولا توسيعه المشاريع نتاعهم. دونك ما تتزربوش حضروا مخططات الاعمال نتاعكم على راحتكم راهو البرنامج باش يتواصل حتى 2027 ديسمبر 2027.
1: واضح شكرا جزيلا لفضلك يعطيك الف صحه على كل التفاصيل اللي تقدمت بها سيده عايده زويري المنسقه الوطنيه لبرنامج كابون بلوا بوزاره التشغيل والتكوين المهني باش تاخذوا اكثر تفاصيل على الشروط نتاع المشاركه باش تحصلوا على خط التمويل هدايا اللي السقف يوصل الى 200 الف دينار بالنسبه لاصحاب الشهاده العليا و 125 الف و 150 الف دينار لبقيه الشهيد ولا للناس اللي ما عندهاش شهيد عندها جوست معناتها تيست باش يعمل كفاءه. نجموا تاخذوا التفاصيل تلقاها على فيسبوك على ديوان اف ام ولا على صفحتنا عشان اليوتيوب على ديوان اف ام لايف. مرحبا بالجميع اهلا وسهلا. 7:25 دقيقه فاصل ونتواصل.
2: تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس 9.2
1: مفقود منذ 4 أيام العثور على شاب غرق في شاطئ هرقلة. شنو اللي صار شنو التفاصيل عملية البحث الحقيقة كانت مكثفة أيضا في المنطقة وهلان الشاطئ زاد هذايا شنو وضعية الشاطئ اللي غرق فيه نحكي في الموضوع والتفاصيل وتحضر معنا في المباشر رئيسة المجلس المحلي بهرقلة سيدة مروة كامل. مرحبا بك أهلا وسهلا.
3: مرحبا بك مدام مهداب كيف المستمعين.
1: شكرا جزيلا. مرحبا تعزينا إلى كل هالي هرقلة بعد العثور على شاب غرق في الشط. شو اللي صار بالضبط
3: مدام هدي؟ لكن هو الولاية صحيح غرق في حلق المنجل بحر هرقلة لكن هو أصيل منزل محطة معتمدي في سيدي بالي
1: معناتها تعزينا لهالي سيدي بالي وأهلي هرقلة بطبيعة
3: كيف ولدنا
1: ربي يرحمه إن شاء الله.
3: اليوم ولدنا كل ربي يرحمه ربي يصبر عائلته.
1: شو اللي صار بالضبط سيدة مروة ياسين وكيفاش مشى وشنو هي المشكله نتاع الشط هذايا وعلاش غرق ومعناتها ساشونكو ما كانش وحده هكا ولا
3: كان هو وقريبه جاوا كي صغيرات الكل كانوا يلعبوا في الكره على الشط. من بعد ياسين حب يسخن حب
1: يعمل غطس
3: يعوم حب يعمل غطسه شاءت الاقدار انه الوليد قال غالب موجه ولا ما نعرفش ولا يمكن شرط زاده يمكن كان سخون وهبط في الماء الله اعلم هذاك الكل توا نعرفوه من بعد في التقرير نتاع الطب الشرعي. لكن الله غالب من نهار لحد تفقد مادي ساعتين تفقد ياسين. الابحاث كانت متواصله لمده 4 أيام من نهار لحد لليوم الاربعاء.
1: قداش عمره؟ 19 سنه عمره؟
3: 19 عام. 19 عام ياسين تعدي 4 أيام صعب برشا على الناس الكل على عائلته وعلى السلطة على جيرانه وعلى اصحابه وعلى الناس الكل تعدي 4 أيام صعب مش سهلين بالرغم اللي بالحق كل انسان من جهته كان قادر باش يعاون ما بخلش. الناس الكل كانت متجنده الناس الكل كانت متعاونه جهود كل متكافه حمايه مدنيه حرس بحري حرس وطني سلطات جهويه سلطات محليه كيف زاد كانوا فما برشا عبيد متطوعين غطاسه متطوعين من هرقله من سيدي بوعلي من شط مريم. الحق الناس الكل كانت متجنده لمده 4 أيام ما قصروش الحقيقه الناس الكل كانوا متعاونين. للأسف معناتها واحد كاني الحقيقة سعيد واحد ما يقاش الحقيقة أني كنت مويت بالأحداث من نهار لحد اليوم. الحق المشهد لطوع بين عيني مشهد سعيد برشا نجم نقوله كان الله يرحمه بالحق الله يرحمه ربي يصبر عائلته يا ربي.
1: ربي يصبرهم ان شاء الله. فقط هو احنا قادمين على موسم الصيف والناس الكل معناتها باش تتوجه الى الشواطئ التونسيه البلاصه اللي اللي اللي غرق فيها ياسين متعودين انه يعوموا فيها عاديه ولا فيها مشكله ولا
3: فيها. لا لا لا
1: شط عادي وما في حد شيء
3: في الشط هاي. عادي يعوموا فيه الناس كل بالاخص معناتها الناس اللي بالي يعرفوه يعوموا فيه بحرهم معناتها ومستنسين به الحق.
1: ومعناتها وين لقيتوه بعيد على بلاصه اللي غرق فيها بحذاها؟
3: لا لا لا نفس البلاصه نفس البلاصه اللي غرق فيها سبحان الله. معناتها تو 4 ايام الناس كل تلوجوا في وسط البحر ومشاو لبلايص اخرين وبعدوا كل لكن سبحان الله في نفس البلاصه اللي غرق فيها.
1: اي هما ما لوجوش معناتها في البلاصه هذيك ولا
3: لا
1: لوجوا ما
3: لقاش؟ هم مش ما لوجوش لكن هو كان فما ذريع على الشط استبعدوا استبعدوا انه يكون تحت الذريع.
1: معناتها حصل تحت الذريع معناتها المشكل.
3: اي حتى امبارح هما لوجوا في بلاصه اخرى من هنا فما كان برشا ذريع زاد خرجوا البحر لوجوا ما لقاوش. اليوم رجعوا نفس البلاصه اللي غرق فيها. الحق مازال العون نتاع البلديه يسوق في تراكس مازال كيشبد معناتها لقاه
1: فرح. تعزينا العائله مره اخرى ربي يرحمه ويدعمه ان شاء الله ونردوا بيننا. معناتها الحقيقه هو يقول لك ساعات البلالي غفله هكا ولا لا رغم انه يعوم في رغم اللي هو يعوم في شط مستنسين الناس الكل معناتها يعوموا فيه لكن رغم ذلك
3: يعرفوه الناس اللي بالي يعرفوه بالباهي الشط هذا يعرفوه الله غالب وفي عمره هو زاد هي أسباب لكن حبوا ربي وليد صغير الله يرحمه الله ينعمه وربي صبر عائلته.
1: شكرا سيدة مروة كامل رئيسة المجلس المحلي بهرقلة. شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. شكرا لك للقاء. احنا مصلي معكم مشوارنا مرحبا 37 دقيقة احنا موجودنا.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام صوت كوم
2: نايت كلاب. تسمعوا نايت كلاب كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان اف ام.
4: ديوان اف ام ديوان

0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، اهلا وسهلا. نمشيو لسند من ولاية قفصة. فاجعة اليوم الحقيقة هزت الولاية. راجل مشى يجمع في الأعشاب البرية في الجبال، لقاوها متوفي، طاح من الجبل. شنو اللي صار؟ شنو التفاصيل؟ ناخذ معنا شقيقته في المباشر.
0: فسفاس
1: شقيقة المتوفى أحلام ناصري، مرحبا اهلا وسهلا، بركة فيكم.
2: اهلا وسهلا،
1: بركة فيكم، إن شاء الله ربي يصبركم. مرحبا أهلا وسهلا. شو اللي صار سيدة أحلام؟ ربي يرحمه شقيقك. شو اللي صار؟ متعود يمشي الجبل يلم الأعشاب البرية، خبزة، شو بالضبط؟
2: هاي كل مستانس يسرح يمشي، معناه يجيب يفنتني طرف حشاي شي يبيع فيهم، كل شيء بحكم ظروف ما فماش لا خدمة لا حد شيء.
1: في سند ذا
2: اليوم؟ هاي في سند جبل، منطقة اسمها سند جبل.
1: هاي
2: كهو شوية كهو طاح.
1: قداش عمره هو؟ قداش عمره؟
2: 39 سنة.
1: معناتها مازال شاب، يعني مازال
2: صغير.
1: أيه. صغير في العمر.
2: صغيرة. دي جا عنده مرض مزمن كيف السرعة ولا شنو؟ هذيك هي اللي تثبت لها هي في المعنى. جيك الدوخة ولا كيفاش كهو وصلتني.
1: هو ديجا عنده مرض، معناتها هذاك علاش هذا صار. أيه. فوالا، كان معناتها طاح من جبل جلوطه. وشو صار؟ 6 متاع الصباح الحكايه صارت.
2: ستة ونص متاع الصباح
1: اليوم هذا؟
2: اليوم. ثلاثة كيفين طاح منهم؟ طاح من الكيف الاول وتعدى للثاني وتعدى للثالث. هو جبل، انت جبل عالي كبير، فهمت؟
1: اي
2: مات ديجا، مات من الكيف الاول. هو فما جاب ربي، فما جماعه غاديك سارحين بالغنم وكل شيء، فقوا بي فانتني سمعوا الطيحة ومشوا يتجير وكهوة لقوها توفى.
1: ربي يرحمه. عتجيت النوبة متاع السرعة وهو في الجبل غادي.
2: والله ما حضر له حتى حضرة، ونحن هكيكة معناها نتصور هكيكة، خاطر ما هوش أول مرة يسرح وما هوش فهمت. ممكن
1: على الجبل يعرفوا بالقداء، يعني ما
2: يعرف. مستانس حياة عمره هكيكة يعيش.
1: ربي يرحمه ان شاء الله. هذيك الخبز، الخبزه نتاعو معناتها انه هو ينحف الحشايش ويبيع فيهم. ربي يرحمه ان شاء الله وربي ينعم. وفلا صارت جنازه كبيره اليوم، اهالي سند الكل تقريبا جاوا في الجنازه.
2: الناس الكل يرحم والديهم، الناس الكل ترحمت عليه، وان شاء الله نرجعوا غير في الافراح ان شاء الله.
1: إن شاء الله ربي يصبركم. هذاك هو معناتها هذاك حد عمره. إن شاء الله ربي يصبركم وربي يرحمه وينعمه إن شاء الله. تعازينا لكل عائلة سيد أحلام ناصري، شكرا لك. إلى اللقاء، احنا واصلين معكم مشوارنا. مرحبا بالجميع، واصلين حتى للتسعة.
0: الغديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية، خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف ناجي تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل، تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
3: ديوان افام

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان اف ام.
3: مرحبا، اهلا وسهلا. مؤشرات إيجابية هذا العام لصابة الحبوب في تونس، تعتبر هي الأفضل منذ سنوات تقريبا، وهناك رهان وهناك هدف اليوم على الأقل نحقق الاكتفاء الذاتي من حيث القمح الصلب. نحكي في الموضوع ما شنية الأركان متاع المؤشرات هذي، علاش نحكيه على مؤشرات إيجابية تقديرات الصابة وكل التفاصيل مع ضيفنا يلا تتفيته فلاجري. ضيفنا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى، سيد حمادي أبو بكري. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور.
4: مرحبا بك ومرحبا السادة مستمعي ومتابعي ديوان فهم.
3: شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. الموسم الحبوب يعتبر هو الأفضل منذ سنوات، هكا ولا لا؟ قديش من عام تقريبا مع نشر الصابة هذي؟
4: هو موسم الحبوب أو موسم الزراعات الكبرى في عامة في تونس، هو من أكبر المواسم ربما للأهمية القصوى اللي موجود، لأنه هو اللي أمن الأمن الغذائي للشعب التونسي في عامة، وهو اللي زاد يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وكذلك ينقص من توريد الحبوب وينقص كذلك على الخزينة العامة للدولة في توريد الحبوب. واللي ربما ثم موسم زاد آخر لا يقل أهمية هو موسم الزيتون، اللي دائما وأبدًا يكون موسم خير إن شاء الله، واللي يدخل في العملة صعبة بشكل كبير ياسر ياسر. يبقى اليوم توا احنا في موسم الزراعات الكبرى، الموسم في مجمله طيب جدا، وهذه ربما آخر
3: رغم البداية المتعثرة نوعا ما،
4: رغم البداية المتعثرة خاصة في مات الدي أبي ومات لامونيت الواحد، ولكن تجاوزنا المرحلة ذيك تو ما نش نبقوا نغنوا على الأفلال. اليوم قدامنا صابة يلزمنا نستحفظ عليها، يلزمنا نجمعوها في ظروف طيبة، يلزمنا نوصلوها معناها المقرات متاحة اللي هي مراكز التجميع. وهذاك العمل اللي قاعد يقوم به الفلاح، راهو الفلاح يقوم بالعمل ضايره ومدة سنة كاملة، وباش معناها يجيه المنتوج ضاير، وباش يحاول كيفاش يقبيه في ظروف طيبة، لأن الفلاحة تعبوا برشا، الفلاحة قاعدين يناضلوا في حقولهم، وتعرف أنت أن السنوات الفارطة كلها سنوات صعبة برشا على القطاع الفلاحي وخاصة على الفلاحين، تكبدوا خسائر كبيرة ياسر ياسر فيما يخص الجفاف وفيما يخص السنوات خاصة 23 و24، باستثناء السنة الفارطة الحق الحمد لله أنه الموسم كان طيب في مجمله،
3: معناها لكن السنة أفضل هكا ولا لا؟
4: ان شاء الله يكون افضل، احنا نأمل ان يكون افضل وان شاء الله يكون افضل، احنا دائما وابدا نتطلع الى الافضل، لانه كما حكيت لك راهي الوضعيه ما هيش وضعيه الفلاح فقط، ولكن هي وضعيه المجموعه الوطنيه ككل، انه يستفاد منها المواطن، تستفاد منها الدوله بالذات، لانه الدوله وقت اللي تنقص من توريد الحبوب وتلقى عندها انتاج محلي بطبيعتها هي تخدم على السياده الغذائيه، واللي هي شعار معناها صحيح اسماء. كنا نأمل وأنه الموسم هذا يكون بطبيعة مش يكون خير من الموسم الفارط، ومضى بينا نستعدوا له أي مستعدات خاصة في لم الصابة، في جمع الصابة، في تخزين الصابة، كذلك في مساعدة الفلاحين خاصة على مسح حواش الطرقات والمساكن الفلاحية، وتعرف في بعد المطر راهو تكون هناك مسالك فلاحية وعرة جدا، وتعرف الفلاح يجيب في الماتريال نتاعو ما يتعدى كان بالسيف خاصة الميكنة. اليوم لابد أنه تكون هناك تدخلات على مستويات كل الولايات خاصة ولايات الشمال الغربي واللي هي فيها برشا أمطار، أنه مسح حواش الطرقات تلافيا معناها على النار وغيره. وتعرف أنت لما ناس يلوحوا السيجار وكما جات في الطريق ماذا بينا الطوس اللخيان سواق سيارات وغيرهم، أنا ما يردوا بالهم، لأن الصعبة دي ما هيش الفلاح فقط ولكن هي للمجموعة الوطنية. نسعى وكلنا كل جهد وأن ننجح الموسم الفلاحي ضايع، كل من موقعه على مستوى الاستعدادات. أنا أحكي لك أنه اللجنة الوطنية برئاسة وزارة الفلاحة قاعدة تخدم على روحها، ولكن تو العمل الميداني أكثر هو في اللجان الجهوية تشرف عليها سد الولايات في الجهات اللي هي تتركب من المندوبية وديوان الحبوب والولاية والتجهيز واتحاد الفلاحين في الجهات معناها الولايات. هذوما قاعدين يزوروا في المراكز ويثبتوا في المراكز، يثبتوا في النافيشور، يثبتوا في البومباسكول، يثبتوا معناها استعداد مراكز التجميع، لأنهم هما تو الحلقة اللي أهم في معناها اللم الصابر. يبقى دائما ابدا نحب في الموضوع هذا نحب نركز على الميكنة. وقت ندوة وطنية للأسبوع الفارط على معناها خاصة على تعديل آلات الحصاد، وباش نتلافوا الضياع اللي كل عام يتسبب بين 5-7% في ضياع الصابة. احنا ما ضبينا كل حبة اللي
3: علاش نضيعوا بين 5-7%
4: ما نضيعوهاش، لانه التضييع ذاكر وعنده دور كبير. ثم الناس تحكي ارقام كبيرة، ما اعتقد ذلك ما لا يتجاوز الضياع 7% في الحالات القصوى. مراكز التجميع واللجان الجهوية قاعدة لنا هذا الدور. ثم استعدادات لدى زاد كذلك ديوان الحبوب، لانه هو الحلقة الاهم تو في جمع الصابة، لأنه هو اللي يجمع الصابة، هو المسؤول على الخلاص متاعها، هو المسؤول على متابعتها، وهو المسؤول على الترانسفير متاعها والتحويل وغيره. اعتقادي وأنه ديوان الحبوب عنده العقلية ذي من قبل ويبش ينجح عمناول رغم صعب ورغم الواحد، ولكن السناء عنده استعدادات كبيرة حسب ما سمعنا معهم، أنه استعدادات كبيرة وقاعد يكري بخزانات أخرى للدعم، وباش ما تبقاش الحبوب ملوحة يعني في العراء وفي غيره وتتسبب أنه ربما تعرفي أنت تغيرات المناخية. ساعاتها ساعات تجيك مطر في جوان، لا قدر الله هذيك هي الخيبة برشا وجوان وجميلية. احنا ما ضابينا، إن شاء الله ربي يسترنا، إن شاء الله ربي يستر في لحتنا، وإن شاء الله توصل سلامات للمراكز وللمطاعم.
3: معناتها التو حتى المي ما سيلش، معناتها الآخر مي نجم تصبر المطر عادي ما يصير حتى شيء.
4: والله شوف هو اللي يعطي ربي مليح، لأنه ما نجموش نتحكموا في مصير الطقس. أما هي التو حالين المطر التو حالين معناها في بعض جهات تولي تضر أكثر من
3: اللي تضر. دورين أفون تولي مش باهية للصاب.
4: اي تولي مش باهي الصابة، على خاطر تولي تعمل ميتاديناج، تولي تعمل تفرقيع، وتولي النافي واللي القمح ابيض واحد ينقص في السوم.
3: بعد نولي نحكيو على جودة البذور، بعد
4: فعلا نولي نحكيو على جودة الحبوب مش البذور. يعني البذور في الواقع لا، كلامك صحيح راه البذور حتى كي تكون بيضة وتكون مفرقعة ما تقلقش، اما القمح اللي ماشي المطاحن ويتفرقع تنقص القيمة نتاعو معناها في السميد ولا حد هذاك. علاش ان شاء الله ربي يحفظنا وربي يحفظ بلادنا وكهوه زي ما يقول الانسان.
3: على مستوى القمح الصلب احنا وين معناتها من الاكتفاء الذاتي اليوم؟ الناس كل تتحدث على اهداف انه نحقق الاكتفاء الذاتي في الموضوع هذا.
4: انا نعطيك ارقام ربما اللي معلن عليها رسمي. هو في ولايات الشمال ثم 800 حوالي 991 الف هكتار بين شعير وفارينة وقمح، لكن الاغلبيه الساحقه هي في حدود 550 الف قرابه 550 الف اللي هي قمح صلب. واحنا في تونس نخدموا سياسة الوزارة وسياسة الدولة كاملة والتوجه العام تاع الدولة انه في زراعة القمح الصلب.
3: علاش احنا نستهلكوا ظهر لي اللين اكثر ولا انا غلط؟
4: ما واخد نستهلكوا اللين نعطيك علاش، هي لانه القمح الصلب في السوق العالمية غالي برشا. والفارينة ارخص. الدولة تحبذ أنه تكون عندها الاكتفاء الذاتي من الحبوب، وذيك استراتيجية الدولة هما يعرفوا، أولى من القمح الليل، لأن القمح الليل متواجد ياسر في الخارج. ولكن السنة أنا أعطيك رقم، عمنا وزرعنا حوالي 23 ألف هكتار من فارينة، السنة طلعنا 49 ألف قرابة 50 ألف هكتار، وهذا مؤشر إيجابي جدا. أنا على الأقل
3: تقريبا مع تفادو عملنا أكثر شوية
4: فادو، عملنا البرسك فادو زيد شوية على فادو، يعني قرابة 49 تم حوالي 200% من المساحة إن زادت في خصوص الفارين. تقلص نسبة مساحات الشعير، عملنا وصلنا 450 ألف سنة المعلن 400، ما بالنسبة لنا لا أعتقد أنه بش يكون 400 أقل شيء من 400 ألف.
3: علاش؟
4: في نوجد كذا الناس كل توجهت للقمح والفارين.
3: أسهل في الزراعة في شيء مشاكل
4: ولا شيء؟ لا ما هو أغلى شوي في السوم، وزد على ذلك ثم توجه ساعات الناس ترتاح الأرض ترتاح بالفارين خير لها من القمح وخير لها من الشعير. هذاك علاش
3: تكتيك في لحية ذا يا
4: مالك. ولا الفارينة ارتفعت شوي المساحات نتاعها، وهذا مؤشر إيجابي زادة، ما هوش مؤشر سلبي. إن شاء الله نحقق نتائج طيبة بالنسبة للواحد في الحبوب وكل حاجة. رأوا الأمن الغذائي هو من أولويات ومن أوقت التوجهات العامة للدولة بصفة عامة في وزارة الفلاحة أو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وخيانا الفلاحة اللي قاعدين منعمكين في أراضيهم ويخدموا وشادين ويتقوا في برشة صعوبات أمام غلاء الميكنة أمام غلاء معناها مستلزمات ومدخلات الإنتاج. الفلاح قاعد يعاني وراك علاش كان ربما في الاتحاد في المكتب التنفيذي الأخير في المهدية طلبنا أنه إن شاء الله تكون تم زيادة في قبول الحبوب لأنه اليوم كي تعمل شوية هك كومباريزون بين حتى السوق العالمية والسوق فرق شاسع بيناتهم. احنا ما نشتبع في السوق العالمية لأنه ما تهمناش برشا، احنا تهمنا التكلفة ما يدفع الفلاح وما يصور على الأقل يكون عنده هامش ربح بين 10-15% لأنه تكبد سنوات جفاف سنوات تعب فيهم برشا في المديونية لدى البنوك. وتعرفي أنت الفلاح راهو يعاني يبيع في الغنم ويبيع في البقرة ويبيع في الواحد وباش يخدم الأرض نتاعه ما ينجمش راهو يدور حول نفسه. تعرف القروض تو البنكية صعبة ياسر واحد أمام الإيزنتارية والواحد للقروض للتمويل قطاع الفلاحي لا يتعدى 3.5-4% معناها في تونس، وهذا من الحق معناها مش ما هوش مشجع برشا القطاع الفلاحي. ربما البنوك يقول لك ثم مخاطر ثم كذا ولكن ذاك هو الموجود. احنا نتعامل مع الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي عادي كيف كيف نتعامل مع الوضع المناخي زاد كيف كيف، لان المناخ تعرف بالتغيرات المناخيه السنوات هذه والسنوات لاعت او المطر ساعات صب في غير وقتها في وقتها تشوف ارتفاع درجه الحراره من الى امس فوق 35 درجه سجلنا اليوم في حدود 25 ثم 6 و 7 درجات اقل. عندنا التغير المناخي هذا يخلي النبته ويخلي المزروعات تنكمش شويه، ذاك علاش حتى النهارات نشوفوا تم التسريع في نعمه قاعده تيبس محروسه ما هيش مش تيب على قاعده لانه هذاك هو الوضع معناها نتاع المناخ اللي خلاها النبته تحرس باش تطيب في سعيد
3: معناها تطيب في غير وقتها ما تاخذش وقتها باش تطيب
4: في غير وقتها بالطبيعه ما تاخذش وقتها في النضج. هذاك علاش التغير المناخي هذا يتعب ياسر الفلاحه وتعب ياسر الفلاحه وتعب ياسر الدوله في حد ذاتها. باش نكون كلنا مرتبطين ببعضنا، احنا ما فماش واحد معناها واحد خير مقود، كلنا في سفينه واحده وكل حاجه تدخلنا فيها الخير والواحد راهي يتعم على البلاد كلها من البلاد للمواطن الغير.
3: واضح ان شاء الله ربي يوصل بالسالم. فوالا هذا هو هذا شنو نتمناو معناتها للصابه نتاعنا، وان شاء الله السنوات الجايه خير من اللي كان، وان شاء الله نمشيو دائما نحو الافضل ونحقوا الاكتفاء الذاتي نتاعنا على شلاي. شكرا جزيلا لفضلك، يعطيك الصحه على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. سيد حمادي ابو بكري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحه والصيد البحري المكلف بالزراعات الكبرى، مصير معكم مشوارنا. مرحبا بالجميع، 7:48 دقيقه على موجاتنا. تحيه للانترنت الكل اللي تفعلوا معنا، شكرا لكم، مساء الخيرات. مرحبا نصف الدهش تقول لك يا صبري ماذا بينا غنيه به الليله. فوالا هاكا تستناو هاكا هيفا وصبري عملوا، قال لك احنا ديما نحطوا كان البي يجيب البي يا صبري. مرحبا نصف الدهش، مرحبا فارس العياري، مرحبا من المنصوري، اهلا وسهلا. تحياتي لكل الاصدقاء والصديقات اللي تفاعلوا معنا، شكرا لكم. نور زده مرحبا، مساء الخير. فدوى دليبيبي مرحبا مرحبا مرحبا، شكرا شكرا. عبد العزيز مرحبا بك، اهلا وسهلا، تحياتي لك. فما اصدقاء نعرف انا افتقدتهم لا يتذول ايمت هذوما، كيما جوهره كيما هجر كيما هيثم كيما منعرفش شكون، وعتب برشا أصدقاء إن شاء الله طمنون عليهم. حمدي زادة مهدي وينهم مذومة إذا كان هم لباس فرا قولونا لهم لباس وطمنون عليهم. دليل ضفلاوي مساء النور، أهلا وسهلا، شكرا للجميع ومرحبا بكم على التفاعل وتحياتي لكم. دون استثناء نحكي على مبادرة لترويج زيت الزيتون التونسي في غرنوبل بالتعاون مع قنصلية تونس. شنو هي تفاصيلها وشنو اللي صار فيها؟ موضوعنا يلا تتفيته.
1: صوتكم فيدباك
3: فيدباك نحكيه على مبادرة صارت في غرينوبل في فرنسا بالتعاون مع قنصلية تونس لترويج زيت الزيتون التونسي. يحضر معنا في المباشر سي فوزي الزياني الخبير في السياسات الفلاحية. مرحبا، أهلا وسهلا، مساء النور، شنو حوالك سي فوزي؟
5: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، تحية ليك وللفريق وكل مستمعين ديوان فام.
3: شكرا، مرحبا. شنو اللي صار في غرينوبل؟ المبادرة هذايا كيفاش كون خما فيها وشكونكم انتوما اللي عملتوا المبادرة هذايا؟ شنو تفاصيلها؟
5: تجربة نوعية الحقيقة، معناها نعتز بها لأنها معناها تحت إشراف قنصلية تونس في غرينوبل، يعني اللي هما طبعا هذوما وزارة الخارجية التونسية في إطار الدبلوماسية الاقتصادية، وهذا هو المطلوب. تكلمنا برشا سنوات على الدبلوماسية الاقتصادية، لازمها تخرج للميدان، وهذا صار معناها في إطار كذلك تعاون مع هيئة التوأمة غرينوبل الساقس وجمعية تونس الزيتونة اللي تعرف أنا رئيسها. هذا عمل عنده 3 شهور تقريبا يحضر، احنا تكلمنا كل شيء في الأخير حتى لين المبادرة يعني ترسخت وقرر معناها أنها تكون على مدى يومين 11 و12، معناها مضمون كبير برشا، ليست تظاهرة صور ولا فيديوهات وتذوق شوية خبز وزيت، وإنما هي معناها فيها عديد الفقرات. أهم فقراتها هي الانتقال يعني من غرينوبل، الوفد اللي جاء من تونس تحية ليهم من وزارة الصناعة ووزارة التجارة سيباكس ولاستيد لوليفية يعني معهد الزيتونة، يعني 5 أشخاص وأنا كنت سادسهم مع هيئة التوأمة والقنصلية، واتقلنا من غرينوبل إلى مدينة نيونس وهي عاصمة الزيتون وزيت الزيتون في فرنسا. حاجة هامة، عندهم تجارب نوعية، مشينا باش يعني يراوا الأخوة والأخوات اللي جاوا التجارب النموذجية، خاصة فيما يهم تسمين زيت الزيتون من خلال موضوع هام وهو التسميات المثبتة، هيك اللي يعبروا عليها بالفرنسوية، لاو بي والاو سي والاي بي والاي جي إلى غير ذلك. هذه أشياء تعطي قيمة كبيرة مضافة للمنتوج نتاعك، سواء زيت زيتون أي منتوج، كله يجم يدخل تحت طائلة معناها التسميات المثبتة. طبعا عندهم ما يسمى بفرانس أوليف، يعني اللي هي تجمع كل المتدخلين في القطاع، يسميوها انتر بروفيسيون، يعني ما بين المنتج وما بين المحول وما بين المصدر وما بين اللي يقوم بالبحوث العلمية، كلهم مع بعضهم مجتمعين. هذه حاجة هامة جدا كذلك، انهم باش يشرفوا على القطاع في فرنسا كاملة، ثم يوجهوا يراوا شنو الاشياء اللي يلزموا هما يعني يتموقعوا من خلالها. ثم شكل تنظيمي اللي ما عندناش في تونس برشا، خاصة في الزيتون.
3: إيه، احنا مشينا باش نسوق ولا باش نتعلموا التجربة نتاعهم سي فوزي؟ معناتها احنا مشينا باش نروجوا زيت الزيتون التونسي ولا باش ناخذوا من التجربة الفرنسية؟
5: باش انت تروج يلزمك تكون عندك قواعد وتكون عندك آليات للتسويق، لأنه كيفاش تسوق ما يلزمك تعرف كيفاش تخدم وتحضر إنتاجك ومنتوجك باش التكلفة باش تعطيه القيمة المضافة ثم تخرج للسوق.
3: فوالا، مشيتوا تاخذوا في فكرة على التسويق، معناتها مش هزينا الزيت نتاعنا باش نبيعوه في غرينوبل. فوالا، هذا هو معناتها.
5: لا، تو نجيو للزيت نتاعنا كيفاش عرفنا به، هذيك في الفقرات اللي تجي بعد. هذه الفقرة نتاع كسب المعلومات والتجارب المقارنة اللي تجم تعيننا كثيرا، لأنه وقت اللي واحد سابقك في ميدان يجم يعطيك تجربته ويجم يعينك ويجم تتعامل معاه من أجل إحنا باش نقدمه في المجال هذايا. نحب نعطي شوية أرقام كما قلت لك، هذه فقرة معناها، لكن فما فقرة الجانب العلمي، فما فقرة التعاضديات اللي هي هامة جدا، ومن خلالها يضغطوا على التكلفة، إيش حتى الفلاح التكلفة نتاعه تنقص. وأنا كنت نسمع في المتدخل القديم اللي قبلي يقول معناها التكلفة عندها قيمة، باش أنت وقت يكون فما شكل تنظيمي للفلاحين مثلا، ثم يعني أنت لما تقوم بهذه الأشياء الكل يعني مش تعطي قيمة مضافة للمنتوج. نحب نعطي الأرقام، نرجع للأرقام. تونس تنتج 5000، فرنسا تنتج 5000 طن من زيت الزيتون، يعني نتجوهم في معصرة في تونس، لكنها تستورد 130 ألف طن، تستهلك 130 ألف طن من زيت الزيتون. ماذا كم تستورد من تونس؟ حوالي 15-20 ألف طن فقط. تستورد من إسبانيا أكثر ثم إيطاليا، حاصله تونس تقريبا يعني في آخر الترتيب. وهذا يهمنا لأنه إحنا لما هذو من المنتجين
3: وهذه سياسة الدولة بعدها لازم هكا تتغير ولا ليه؟
5: طبعا إحنا حبينا نعرف وش يعملوا هما، والأرقام هذه من وزارة الصناعة، ونحبوا كذلك من خلال تجربتنا التونسية بعد اللي نحكيه على التجربة التونسية في الإنتاج والتاريخ والجودة إلى غير ذلك، باش كذلك الروجو لزيت الزيتون التونسي، ولما لا يعني قلنا نقلب المعادلة وتونس تصبح هي ممكن أكثر وحدة تبيع لفرنسا، خاصة الأسعار اللي نبيعوا بها لفرنسا راهي متخيبش بالمقارنة، وهذا حسب وزارة الصناعة والأرقام اللي جابوها يعني متخيبش بالمقارنة مع الأسعار العالمية، يعني السعر محترم اللي نبيعوا بها للفرنسيين. هذايا أكدنا عليه خطرت مش نطوروا العلاقات، لأنه بعد فقرة أخرى جات اللي هي الندوة التي تمت، يعني اللي هي تثمين زيت الزيتون وإفاق التعاون الفرنسي التونسي، لأنها تقريبا مش نجاوبك على سؤالك، حبينا الروجو لزيت الزيتون من خلال الحضور، يعني ما عندهم شخصيات يعني في المجال هذايا، وعرفنا بتونس كذلك وناس ما يعرفوش برشا حاجات على تونس من خلال تاريخنا القديم 3200 سنة تقريبا، من خلال الجودة والميداليات ويعني الهامة.
3: ما سمحني، فرنسا كنت محتلة تونس هكا ولا لا، وساهمت في زراعة الزيتون في تونس هكا ولا لا، ما تعرف جيدا نظهر لي خصوصيات وجودة الزيتون التونسي ونتصور هكا ولا لا.
5: لكن الاستقلال عنده قريبا 70 سنة يعني الجينيراسيون هذوك مشاو على الواحد، وبالتالي الفرنسي البسيط الآن ما يعرفش هذا. وانا نأكد لك من خلال تجاربي والسفر، أحيانا فما الناس ما تعرفش تونس اللي هي تنتج زيت الزيتون، وان أنتجت زيت الزيتون ليس بالشكل اللي احنا نعرفوه من التاريخ، من الجودة، من الكميات الكبيرة، وهذا معناه واجبنا نعملوه. لكن احنا اش ناقصين حاجة هامة جدا، وهي الاتصال، سياسة اتصالية ناقصة جدا مع الزخم اللي عندنا والجودة والكميات، وأول وحيد احنا في البيولوجيا على مستوى الانتاج والتصدير، والخصوصيات التونسية أكثر من 100 صنف، ويعني تاريخنا الكبير، هذا الكل ما استغليناه أحسن استغلال باش نجم الروج في الخارج، هذا الكل ما بعده يلزم نخرجوا منه حاجة، ونخرجوا منه معناها موضوع نتاع اتصال باش نجموا نكتسبوا أسواق جديدة، والأسواق الجديدة تبدأ حتى من الأسواق التقليدية، نحسنوا منها وهي بجنبنا فرنسا ولا غيرها، على خاطر احنا قاعدين نبيعوا إيطاليين وإسبانيور الحمد لله، فما توا في السوق الأمريكية وغيرها، لكن زادة هذوما مزاحمين لنا الإسبان والإيطاليين، وبالتالي كيف نجموا ندخلوا أكثر فأكثر للسوق الفرنسية والألمانية إلى غير ذلك، راهي تجم تكون حاجة ممتازة حتى على مستوى التنقل والنقل، راهي قريبة كل الطرق تؤدي إلى روما كما يقولوا. احنا ما نسلموا في حد شيء في تونس، نحب الأسواق التقليدية نبعدوا عليها ونمشيوا الأسواق الأخرى، لكن إذا كانت تكون فيها فايدة لتونس فيما قلت من خلال الأرقام اللي عطيتها، يعني نجموا نستشرفوا حاجة، وخاصة كما قلت لك أنا نعتبر يعني حاجة هامة أنه نمشي، وخاصة على مستوى التحضير من أجل تسويق أفضل وترويج أفضل لما يسمى بالتسميات المستنقصين. نعطيك زادة رقم آخر
3: اللي هو نختمه به فوزي،
5: 5000 طن وعندها 9 تسميات مثبتة، تونس تنتج في الموسم الفارط 500 ألف طن من زيت الزيتون، وعندها 2 تسميات مثبتة.
3: شمعت تسميات مثبتة؟ شمعت؟
5: معناها هذه اللي كما قلت لك يعبروا عليها بالفرنسوية appellation d'origine protégée و appellation d'origine contrôlée، وهذه معناها اللي هي
3: هذه تاكس الجودة معناتها؟
5: لا لا الجودة أكيد موجودة من خلال معناها حاجات أخرى، لكن تقول لك في البلاد هذيك عندك خصوصية معينة
3: فلا متسمية كل واحدة ما تاع البلاد هذيك،
5: حتى في الجهة هذيك عندك خصوصية معينة.
3: يعني ما احنا عنا برشا تسميات احنا في تونس، برشا أنواع متاع زيت، علاش ما مش
5: لا هيك التسميات هيك الأصناف هيك، علاش من خلال هيزلنا نخدمه بعد اللي عندك هيك الأصناف، وبعد ما عندك هيك الجهات، وبعد ما عندك اللي في الجبال، وعندك هذاك يزمك تو ترجمه على عين الواقع، كما كنت ذكر مرة حكينا معاك قلت لك عندنا برشا ميدالية أما ترجعنا أنت العيل الواقع على مستوى التسويق والترويج. إحنا هذا الشيء نقصنا، فما ربط يجب يصير ما بين المعطى الموجود واللي هو ثابت وما بين كيفاش تسوقوا. احنا ناقصنا على مستوى التسويق والترويج من خلال هذه الثراء كامل. واحنا اخترنا الموضوع الهام هذايا انه العلاقات الاقتصادية الفرنسية لما لم تتطورش على مستوى التصدير وخاصة التسميات المثبتة اللي نحاول مش نخدموا عليها كذلك في المستقبل ان شاء الله مع بقية الوزراء الوزارات باش نجموا لنهضوا ونكون هذايا رافد من روافد النمو في المجال هذا.
3: شكرا للخبير في سياسة الفحي سيد فوزي زياني، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتينا، الأخبار مع أميرة مقني، الأخبار الرياضية مع نادر بن شهيدة، في الجزء الثاني شحلتوا على بلدية توصلتوا تطبيقة لتقريب الخدمات من المواطنين، ضيفنا إن شاء الله بشكون النائب في البرلمان طارق المهدي، مش نحكيوا على مشاريع صفاقس لماذا تعطلت وشنية الحلول للهجرة غير النظامية في بلادنا.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. مع ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة، الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز
6: مجزوة الثامنة. ديوان فام عسلمة. المجلس الوطني للجهة والأقاليم يصادق خلال جلسة عامة بالأغلبية على 5 مشاريع قوانين متعلقة بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء للمحطات الفوتوضوئية، وتتعلق مشاريع القوانين 5 بالموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وما لاحقها لفائدة محطات فوتوضوئية بكل من الخبنة والمزونة بولاية دي بوزيد والكسر وسجدود بولاية قفصة ومنزل أحبيب بولاية جابس بطاقة إنتاجية جملية تناهز 598 ميجاوات وكلفة استثمارية تقدر بحوالي 1.64 مليار دينار. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد في رده على تدخلات أعضاء المجلس الوطني للجهة والأقاليم خلال جلسة عامة، يؤكد أن الهدف هو 35% من المزيج الطاقي كمصدر للطاقات المتجددة في أفق 2030. وأفاد الوزير بأن المصادقة على هذه المشاريع سيمكن بالخصوص من تنويع مصادر الطاقة والتقليص من تبعية الغاز الطبيعي المورد والحد من كلفة إنتاج الكهرباء. وقال الوزير أن دخول هذه المشاريع في الإنتاج سيمكن من توفير تقريبا 300 مليون دينار سنويا في ميزانية الدولة، وهو ما يقابل ما خصص لبرنامج التنمية الجهوية لسنة 26 و2000 في قانون المالية. تم مساء اليوم انتشال جثة شاب تم فقدانه في شاطئ حقل المنجل بهرقلة بعد أن لفظه البحر مساء اليوم، وفق ما نقله مراسل ديوان فام في ولاية سوسة. وللشرف أن الشاب يبلغ من العمر 19 سنة، أصيل منزل المحطة، فقد يوم 11 ماي في حدود الساعة 2 بعد الزوال بشاطئ حلق المنجل بهرقلة. وزارة الداخلية تعلن أنه في إطار مقابلة الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي ستدور غدا الخميس بملعب حمادي العقرب ببيرادس بين نادي الإفريقي والأولمبي البلجي، يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشرادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من 11 صباحا إلى حدود الساعة 8 مساء. نائب الرئيس الأمريكي يقول أنه يتفق مع الرئيس في أن إيران لا ينبغي أن تمتلك سلاحا نوويا، مؤكدا انخراط واشنطن في عملية دبلوماسية نشطة لضمان عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا. وقال نائب الرئيس أن أمام ترامب خيارات عديدة دبلوماسية وعسكرية، والهدف الجوهري لدى الرئيس هو جعل العالم وشعب الأمريكي في مأمن من خطر امتلاك إيران سلاحا نوويا وفق زعمه. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شيدة. إلى اللقاء.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على عصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاكم جنبك في الدراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان فام،
3: صوتكم.
0: ديوان فام فلاش سبور.
4: مساء الخير ومرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب الوطني التونسي والجامعة التونسية لكرة القدم تعلن أنه الناخب الوطني صبري اللموشي باش يعمل ندوة صحفية للإعلان عن القائمة الرسمية للمنتخب الوطني اللي باش تشارك في كأس العالم 2026. الندوة باش تكون نهار الجمعة 16 ماي انطلاقا من الأربعة متاع العشية بإحدى نزل العاصمة في جمرت. نرجعوا للرابطة المحترفة الأولى، اليوم تلعبت الدفعة الثانية من الجولة الختامية للرابطة الأولى. مستقبل جابس ينهزم قدام ملعب التونسي هدف مقابل صفر، هدف سجل يوسف السعفي في دقيقة 52، وحكيم تقا ضيع ضربة جزاء لمستقبل جابس. وفي 15 أكتوبر في بنزرت، نادي البنزرت ينهزم قدام الترجي الجرجيسي هدفين مقابل صفر، هدف يعقوب صديق أبو بكر في دقيقة 17 وخليل القصاب من ضربة جزاء في دقيقة 89. نعطيكم برنامج مباراة غدوة انطلاقا من الأربعة متاع العشية في حمادة العقربي في رادس. النادي الإفريقي يواجه الأولمبي البيجي، تحكيم لحسام بورعريس وسيف الورتاني في غرفة الفار. في اتحاد بن قردين يواجه الترجي الرياضي التونسي، تحكيم لباسم بالعيد ووليد المنصري في غرفة الفار. في الطيب المهيري في صفاقس، النادي الصفاقسي يواجه النجم الساحلي حمزة جعيد كتحكيم ومنتصر بالعربي في غرفة الفار. في المتلوي، النجم المتلوي يواجه شبيبة القيروان، تحكيم لنضال طيف وحسن النيلي في غرفة الفار. وفي بن جنات في المنستير، اتحاد المنستير يواجه مستقبل سليمان، تحكيم لهيثم الطرابلسي ومحرز الملكي في غرفة الفار. كان المغرب أقل من 17 سنة في مجموعة منتخبنا. المنتخب المصري تعادل مع منتخب الأثيوبي 0-0، وحاليا المنتخب التونسي واجه المنتخب المغربي. مباراة منقولة على بين سبورت 5 وقناة الكاف على شين يوتيوب. جامعة التونسية لكرة القدم كشفت اليوم عن تعيينات مباراة روبانيه كاس تونس. نعطيكم البرنامج نهار 24 ماي 3:30 متاع العشية، نادي الصفاقسي يواجه الملعب الجابسي. في نفس التوقيت الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه نادي البنزرتي. نهار الخميس 21 ماي 3:30 متاع العشية، بعث بوحاجلة يواجه الفائز بالنجم المتلاوي أو الترجي الرياضي التونسي. وفي نفس التوقيت تقدم ساقط الدير يواجه شبيبة العمران. الختام بأبرز مباراة الليلة في الأوروب في الإنجليش بريمير ليج 8 متاع الليل، انطلق لقاء مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس. في الليغا الإسبانية 8:30 متاع الليل، ألافيش يستضيف برشلونة. في نفس التوقيت ختافي يواجه مايوركا. في الليغان الفرنسية 8 متاع الليل، انطلق لقاء لونس و بي اس جي. وفي كأس إيطاليا نهائي الليلة 8 متاع الليل، لاتسيو يواجه الانتر. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوان فام بوانيت. بعد شوية ترجع لكم مدار الغمي بقيت كيب في 60 دقيقة.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا بكم، اهلا وسهلا. الجزء الثاني من في 60 دقيقه، مشوار نتواصل معكم حتى للتسعة متاع الليل. بعد شوي باش يكون ضيفنا في المباشر النائب بالبرلمان سيد طارق المهدي، باش نتحدثوا على المشاريع المعطله في صفاقس ولماذا تعطلت، وباش نتحدثوا زاد على ملف الهجره غير النظاميه في تونس. قبل هذا نمشيو لسوسه، باش نحكيو مع بلديه سوسه لتطلق تطبيق لتقريب الخدمات من المواطنين. شنو هي تفاصيل التطبيق هذا؟ يا موضوعنا تتفيتا
2: صوتكم لاكتو.
1: في لاكتو ضيفنا المهندسة في الجغرافة الرقمية، رئيسة مصلحة الجغرافة الرقمية ببلدية سوسة، إيمان جمعة. مرحبا بك سيدة إيمان، أهلا وسهلا، مساء النور.
3: مرحبا بك،
1: مرحبا، أهلا وسهلا. شنو حوالك؟
3: عايتك لباس حولها.
1: شنو التطبيق هذا لتقريب الخدمات من المواطنين؟ أي خدمات سنقربها من المواطنين وتفاصيل التطبيق هذا؟
3: باهي، دونك في إطار دعم التحول الرقمي وتقريب الخدمات البلدية للمواطن، قامت بلدية سوسة بوضع تطبيق جديد على ذمة المواطنين، تمكنهم من النفاذ إلى مجموعة من الخدمات البلدية مباشرة عبر الهاتف الذكي. الهدف من تطبيق هذه هي الوصول إلى بعض الخدمات والمعلومات المحلية بطريقة سريعة وعملية وفعالة. هي من أبرز الميزات نتاع من أبرز الخدمات اللي توفرهم التطبيق هذه، نلقاو فضاء خاص بتقديم الشكاوي والمقترحات، وين ينجم المواطن يبعث الشكاوي نتاعو والمقترحات في عديد المجالات كما الإنارة العامة، النظافة، بلعات مياه الأمطار، كل ما يتعلق بالمرافق الموجودة بالطريق العام. الشكاوي هذه يتم معناتها استقبالها مباشرة من طرف المصالح البلدية المعنية قصد تدخل معالجة في أسرع الأجل. من بين الخدمات الأخرى اللي يتوفرهم
1: معناتها إذا كان فما بوانوار، نقول وإحنا في بلاصة من البلايس، أنه يجيكم الريكلاماسيون ديريكت معناتها من المواطن عن طريق التطبيق هذي، هكا ولا؟
3: اي والريكلاماسيون معناتها توصل ديريكت للسيرفيس كونسيرني.
1: فوالا، كانوا نظافه ولا كانوا غيره، اناره، اذا كان اي حكايه معناتها كل واحد تمشي فوالا اللجنه الخاصه في البلديه بالموضوع هذا. اي
3: نوتيفيكاسيون.
1: وشنو هي التطبيق هذا؟ شنو اسمها مثلا؟ مواطني سوسه اللي يسمعوا فينا تو يقول لك شنو هي التطبيق هذا وين نلقاوها؟ موجوده على على الهواتف الذكيه.
3: التطبيق هذه كيفاش نجمو معناتها نتليشارجيوها على تليفوناتنا؟ ندخلوا الموقع الرسمي نتاع بلدية سوسة، فما يكون اسمها الفضاء الرقمي للمواطن، تلقاو فيها اليوم كي ننزلوا عليه نجمو نحملوا التطبيق هذه على نسليوها معناتها على الهواتف نتاعنا. كما قلنا في التطبيق هذه نلقاو فضاء خاص بالشكاوي والمقترحات، نلقاو زادا فضاء آخر يمكن المواطن من أنه يتابع أوقات رفع الفضلات. كيفاش يتابعهم؟ دونك نلقاو تطبيقة فيها خريطة تفاعلية، نلقاو فيها مواقع وأوقات رفع الحاويات في كل حي. ميزة متاع التطبيقة هذه أنها تعطي معتها كل حاوية نلقاو فيها توقيت رفع متاعها، إلى جانب ذلك معتها المواطن ينجم يشوف الموقع متاع نتاع الشاحنة اللي ليه تقوم برفع الفضلات مونتوريه لوكاليزاسيون تاع لي زونجان دو بالياج مونتوريه. اذا ما كاي يعاون المواطن من
1: باش يخرج معناتها في الوقت المناسب. اي
3: في الوقت المناسب هيك راه يساهم في النظافه في الجماليه نتاع المدينه. وكذا فيما يخص علاقة المواطن
1: بالبلدية،
3: بالبلدية. من بين المزايا الأخرى من التطبيق هذه نلقاو زادة تطبيقة فيها فضاء سياحي رقمي يقدم مدينة سوسة بطريقة حديثة. شو نلقاو فيها؟ نلقاو فيها خريطة تفاعلية تضم أهم المعالم الأثرية لمدينة سوسة. خريطة هذه تعرض زوز مسالك سياحية تم إعدادها مع لفائدة الزوار سواء من داخل المدينة ولا من خارج المدينة. الهدف منها هو التعريف بتاريخ المدينة، عرض المعالم التاريخية والأثرية الموجودة في مدينة سوسة، ونلقاو هنا معلومات مفصلة حول كل معلم تشمل الصور المواقع مع تاريخ المعلم والتفاصيل نتاعه. المسالك السياحية هذه اللي تقدمهم الخريطة تتمثل في فيزيت جيدي تمس جميع المواقع المهمة في مدينة سوسة، تورينا صور بين الماضي والحاضر، بين الماضي والحاضر ما تالي يخص أهم المعالم الأثرية. في نفس الإطار هذايا في التطبيق هذه نلقاو فضاء معتها وين المواطن ينجم معتها يتفاعل معنا، يبعث مثلا إذا كان عنده تصاور وإلا تصاور قدم وإلا جد معتها نتاع معالم حاجات مهمة في المدينة، ينجم يبعث لنا معتها تصاور ميكية وديسكريبسيون ويساهم معتها في تسمين معتها كما قولوا التاريخ والتراث المحلي للمدينة في تأسيس السيت هذا زادا وتطويره معتها.
1: واضح،
3: هذا في إطار تشريك معتها المواطن.
1: شكرا بالتوفيق بارا. ما زلت حاجة أخرى في التطبيق نجم نحكي عليها؟ ها؟
3: لسه نلقاو زادة في نفس التطبيق نلقاو زادة معتها البوابة الزرفة الرقمية، وإن نلقاو معتها معلومات معطية جغرافية خاصة بمدينة سوسة كيما لوحات رقمية خاصة بتسمية الأنهج حالة الطرقات، فما زادة خدمات مكننا من البحث عن العناوين وأسماء الأنهج والشوارع معتها بطريقة سهلة وسريعة. كما قلت لكم معتها الخدمات هذه الكل نلقاوها في التطبيق هذه اللي تنجموا تحملوها مباشرة من موقع رسمي لبلدية سوسة تحت عنوان معناتها الفضاء الرقمي للمواطن.
1: واضح، شكرا لفضلك، يعطيك الف صحة، شكرا على كل التفاصيل. سيدة من جمعة المهندسة في الجغرافة الرقمية ورئيسة مصلحة الجغرافة الرقمية ببلدية سوسة، شكرا. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا بالجميع. 8:29 مشوارنا يتصل حتى للتسعة، نحكي وتتسويت على لماذا تتعطل ولا لماذا تعطلت ولا إلى أي مدى تعطلت مشاريع صفاقس، وش نحكي على ملف يعتبر ساخن وذو أولوية في بلادنا، ملف الهجرة غير النظامية.
0: في 60 دقيقة الغديو في الليل حاجة أخرى، عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكاية الغريبة والعجيبة في رديف نهجة تريبينال ودريبة، والغنديفو يكمل تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان فام صوتكم
0: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: لماذا تعطلت مشاريع صفاقس؟ موضوعنا تتشويت.
0: لانفيتي دو جور،
1: لانفيتي دو جور متاعنا اليوم هو نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان، سيد طارق المهدي. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
4: مساء النور ومرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين واللي شاهدوا في الستريمينغ لقناتنا المزيانة وراديو ديوان فام.
1: شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا بكم معنا في المباشر. نبدأ بالموضوع الساعة وفي إجابة ربما وهي إجابة كتابية من رئاسة الحكومة على زميلتكم في البرلمان سيدة فاطمة المسدي، لكن ما أنك أنت نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، ضرني أكثر لجنة نجم ندقوا على البيبين مش نسألوها على مشاريع صفاقس.
4: المؤكد أن اللجنة هذه تدرس من صلاحيتها جميع المشاريع اللي تخص الاستثمارات وتخص البنية التحتية والتهيئة العمرانية في الجمهورية التونسية كاملة. اليوم نعرف مليح أنه ننتظر معناها النسخة النهائية اللي مش جينا من رئيس الحكومة حول البرنامج التنموي 26-30. هناك بعض الأشياء اللي دارت في الفيسبوك مالوريزمو الفضاء الأزرق أصبح مكان لبث الإشاعات بطريقة معناها مضحكة أحيانا ومقرفة من الأحياء الأخرى. مثلا هناك الآن الحكومة منكبة على دراسة البرنامج التنموي 26-30 اللي قامت به المجالس المحلية والمجالس الجهوية في كامل أنحاء الجمهورية، وطلع برنامج كامل كل معناها في ولايته معناها حط أولويات لمشاريع ذات أولوية قصوى تقدم بها السادة أعضاء المجالس المحلية وبعدهم للمجلس الجهوي للولاية وتمدت معناها للأقليم للأقليم. هذه الطريقة الجديدة لبعث المشاريع وأعطاء أولويات المشاريع لمعناها مع معناها الترتيب المشاريع ذات الأهمية على المشاريع الأقل أهمية. هذا اللي نفهموه توا واللي نحبوا الناس تعرفوا
1: اليوم شو المش صحيح
4: اللي مش صحيح اليوم. اليوم حتى مجلس نواب الشعب اليوم اشتغل تقريبا مجلس نواب الشعب قاعد يشتغل في اكثر من اللي يشتغلوا حتى في الـ في الـ في الـ في العادي نتاعو, خاطر هناك عدد كبير من المشاريع التي تقدم بها السادة النواب زملاء اليوم. موجة كبيرة من القوانين التي تم معناها اعطاء الضوء الاخضر وتم تسليمها الى اللجان المختصه كل في اختصاصه. والحكومه علاش الحكومه مش تقعد, هذا سؤال اللي خذا بوليميك كبير, علاش الشهر هذايا الحكومه او اعضاء الحكومه والمديرين العامين لمختلف الوزارات ما هماش باش يكونوا في البرلمان. الناس هذوما راهو اليوم عندهم عمل وحيد بامر من رئيس الجمهوريه هو ينكبوا على المشروع من وين التنموي. لا بالعكس بالعكس بالعكس, احنا نحن طالبنا نحن نطالب منذ مده بالمنوال هذا وبرسيب تعطانا من مارس معناتها شهر 3 شهر 4 يتمدنا للمجلس, بس احنا نخدموا عليه خاطر نعرفوا مليح انه منوال التنميه هذا مش نخدموا عليه احنا المشاريع نتاعها مش نخدموا عليها ومن بعد مش نسلموها معناها بعد من المصادقه عليها من مجلس نواب الشعب في البرلمان التونسي يتعدى المجلس الجهات والاقاليم اللي هو من اختصاصات والاستثمارات والمشاريع هذه. هذه بإيجاز اليوم راه مجلس النواب الشعب يشتغل في الحكومة طلبت شهر معناها خليونا باللغة التونسية السهلة معناها خليوهم شهر يخدموا عليها مختلف الوزارات ومختلف المديرين العامين مش يخدموا عليها روحهم هما عالمين ولا ذي باش يقدموها المجلس الشعب باش احنا نخدموا عليه معناها الفترة القادمة يكون حاضر قبل مناقشة الميزانية اللي مش تكون على ضوء الاستثمارات والمشاريع التي ستقرر معناتها من البرنامج هذا. هذه بإيجاز وإيضاح
1: للوضع معناتها علاش شهر
4: اليوم كي نحكيه شهر ومدة خذ شهر وخدم خدمتك معناتها ما فيها شيء معناتها.
1: ما يقول لك إذا كان ينجمش يكون تمديد ولا تطالب
4: شيء نجم احنا طالبين نحن في مجلس نواب الشعب اليوم طالبين بالبرنامج سيء معناها خذوا أولوياتكم وشوفوا قداش يلزمها ميزانيات وكذا ولهنا فما وزارة الاقتصاد والتخطيط فما وزارة المالية فما وزارة مداخلة معناتها في الوقت تخدم على المشاريع اللي تقدم بها كما قلت لك احنا المختلف معناها المجالس المحلية والمجالس الجهوية في كامل أنحاء الجمهورية. اليوم الخدمة هكاك اليوم المشاريع أولوياتها تكون مش تخرج من المركز مش تخرج من من من من من المحلي نحو الجهوي نحو المركزي. هذاك هو الرؤية الجديدة والطريقة الجديدة معناها الحقيقة في الحكم اللي اليوم بدينا نراها. نتمنى قريبا الحقيقة أنا نقول السيركل ما يكمل يبدأ حاضر كان من البلديات زاد اليوم نلقاو مجالس بلدية الحقيقة السادة المواطنين نعرفوا تعب كبير وملقاوش فريمو برشا حلول وبرشا تعطيلات مع السادة الكتاب العامين نعرفوا مجال نفوذهم ومجال إمكانياتهم خاطر إداريين معناها محدودة مش كما مجلس منتخب ينجم ياخذ قرار بالإجماع وما يكونش فيه معناها مطالبة وما يكونش فيه معناها إشكال إداري كما إنسان مو معناها يلزم يطبق القانون بحذافيره سينو يدخل في اشكاليات سيبوغ سلا معناها فما كالتعطيلات هذه. اليوم نحكيو على المشاريع المعطله في في في صفاقس. انا بالحقيقه نحب نعدي مشاريع معطله ما عادش نحب نحكي عليها خاطر المشاريع المعطله كي نحكيو التوانسه تو اللي يسمعوا فيه يقول لك تبروره ويقول لك السكه ويقول لك المدينه الرياضيه ويقول لك كذا والمترو والكياسات وهكا وكذا. اللي لازمنا نعرفوا حاجه انه اليوم نحاولوا باش هذا المعطله طيله عقود اليوم راهو بدات في طريقه للحل. نبدأ بالمدخل الشمالي الجنوبي اللي ناس تشوف فيها نشوف فما طريق جديدة توقع صايرة من الشيها الجنوبية لصفاقس معناها من طينة وقرقور واحد فما كياس كامل مش وصل لمستوى معناها تبرورة وسط المدينة وخوه معناها مشيرة الأخرى المدخل الشمالي الجنوبي من جهة مجهة الشمالية من جهة سيدي منصور الدخلة متاعه من سيدي منصور تم التعطيل متاعه سهلة معناها نعرفه تعطيل أنه تعهدت به الشركة الوطنية سوماترا اللي هي بنت وزارة التجهيز والإسكان. مالوريزمون الشركة هذه تم إفلاسها فلسوها الحكومات المتعاقبة حاجة مش مجال باش نتحدث فيها. ما اليوم شركة معناها جميع مشاريعها اللي هي معناها موكولة إليها معطلة, وبالتالي الحقيقة أنا برسونيل ما كلجنة مختصة عملت عدة استجوابات معناها للسيدة الوزيرة اللي اليوم رئيسة حكومة السيدة سارة زعفراني زنزري, معناها من قبل ما تخرج هي من وزارة التجهيز وتسلم العهدة لسي سلاح الزواري السيد الوزير, نوجه له كل تحية وتقدير خاطر احنا في لجنة واحدة ونخدموا على نفس المنهج. السيدة الوزيرة آخر مرة معناها قبل ما تتعدى للرئاسة الحكومة صارت ريزيليا سونت كونترا, وهذا ضغط صار من مجلس نواب الشعب ومن اللجنة بالتحديدا, وأنا اللي شديت الموضوع هذا راهو سنسرمو, وتم تنحات سومترا, تم ريزيليا سونت كونترا, وتوا اليوم فما عروض جديدة وسعي وقبلت العروض, واليوم فما
1: نسرعوا شوية ما تعرف
4: في آخر مسائلة للسيد وزير التجهيز والإسكان سيد الحزواري تحت قبة البرلمان, تفرجوا عليها الناس الكل ونزيدوا نعطيوها لهنا اليوم. تم معناها صفقة إسنادة إلى زوز مقاولين كبار من المقاولين اللي نعرفوهم, اللي الحقيقة بعض مشاريعها معروفة وقاعدة تخدم, وإن شاء الله حسب كلام السيد الوزير دون دو موا إن شاء الله في خلال شهرين, وهذه المسألة هذه تو عندها دو سمين تقريبا ستنطلق الأشغال معناها وإعادة معناها على الأقل العمل على المدخل الشمالي الجنوبي, ونحيو شوية كل عزلة وكل وسخ وكل حفر في الـ الـ الـ على مستوى العقاري. على مستوى سيدي منصور
1: الإشكال العقاري متاع لابينترونت نور سود على مستوى وسط المدينة تم الحل متاعه؟
4: الإشكال العقاري الحقيقة مش توا مش نحكي عليه, احنا عنا تصورات كبرى معناها في الاشكال
1: هذا, لازم الانسان
4: انا فهمك مليح ونحاول باش نفسر لك حتى حاجة انت تخفى عليك. احنا اليوم عنا مشاريع وعنا افكار, منها من اهم المشاريع اللي احنا نخدموا عليها هو تحويل سكة القطار و مجمع القطارات اللي هي اليوم في في في وسط المدينة محطة القطارات متاعنا. اليوم راهو محط القطار والقطار اللي تعدى السكة اللي تتعدى من من من سقية الزيت رانا ماشيين في تنحيتها. اليوم طالبنا عديد المرات الحكاية هذه, اليوم نواب الكل أمضاو, نواب السفاقس الكل وعدد وآلاف من المواطنين أمضاو وثيقة, خاصة بعد وفاة تلميذ اللي بوهم الحقيقة معناها سي منير الله يرحمه, صارت حملة كبيرة معناها في نحي السكة, وإحنا مشينا معاه ونواب الكل أمضاو عليها هذه, وتقدمت ما للسيد رئيس الجمهورية, وإن شاء الله مشروع رزين. علاش رزين؟ على خاطر تحويل السكه يلزمها يصير تحويلها. احنا انا بيرسونيل مو كل ما ناخذ كلمه
1: ايش معنى التحويل؟
4: تحويل السكه هو
1: فما شكون يقول ريتري شويه معناتها على وسط البلاد, والا باش نحولوها سيدي صالح ولا شو بالضبط؟
4: السكه هي معناها تمشي مقاومه واضحين السكه نعرفوها من سيدي صالح, وتشوفوا انتم السكه تكمل توصل لسقه الزيت ومن بعد تكمل تدخل في وسط المدينه 5 اوت كذا تكلين توصل
1: للمسار الجديد مع لوتورود.
4: اكيد المسار الجديد لازم يكون هذه لوتورود, وفما تحويل
1: خارج المدينه
4: تحويل لتحويل طريق العبور.
1: هذا رسميا نجم نقول عليه اليوم ولا هو مجرد تصور؟
4: لا هو مش مجرد تصور, هو رسمي الحقيقة معناها خطر خذينا معناها تعاودات المسألة هذه فقط, هناك معناها إجراءات لوجستية ومالية وكذا.
1: المواطنين يسمعوا فينا
4: أوزلي اسمعني, هذه أنا مش أنا اللي عندي الكانيوت متاع الميزانية, هو المال قوام الأعمال, واحنا اليوم نطالبوا باش السكه هذه تتنحى وكذا, والمساله هذه تحطت حتى في ما حتى في في مشروع التنميه الجديد واللي تكلمنا عليهم واللي خرج معناها من من من من من المجلس الجهوي بصفاقس فيه تحويل السكه وفيه الرؤى معناها الكبرى للمساله هذه كيف عدد كبير من المشاريع. اليوم كي تنحي السكه وتنحي محطة الارديل تتبدل معناها الوجهة متاعها, خطر نعرفه مليح انه عندك زوز حوايج تعطلك برش السكة ومحطة الارديل, خطر احنا الوقفة متاعنا في الدخلة للكورنيش. اسكو مش تعمل بوم موبيل يطلع ويهبط, ولا مش تعمل قنطرة القنطرة ما تجمش تكون الترين ويتعدى فوق قنطرة ما يجمش يطلع ويهبط الترين, الوريزم السكة هذيك تتعدى. انت كي تنحي السكة كي تخمم بطريقة استراتيجية, ركي مش نحي السكة ما عادش تستحق بوم موبيل, تجم تعمل وقتها قنطرة كاملة وتتعدى تحت منها خطر السفن السياحية, ويكون بالحق الحلم متاع صفاقسية ومتاع ولاد بلادنا انه يكون يكون عندنا كورنيش سياحي كما القنطاوي وكما كما المارينا اللي موجودين في الجمهوريه التونسيه كامله. نعرفوا مليح زادة انه فما لهنا معناها شركات الفوسفات سي بي جي المجمع الكيميائي اللي اليوم حرب كبيره الحقيقه صايره, خاطر يلزم اليوم
1: هذوما اليوم هذوك يقضي بنقل الانشطه الفوسفاتيه خارج المدينه هكا ولا
4: اكيد اكيد. نعرفوا مليح انه اليوم الحقيقه كي تحكي في الحكايه هذه بالحق مشكله كبيره. اليوم عندنا معمل كامل جاي في الصخيره, صخيره تحتوي على ميناء مياه عميقه. شنو هو الداعي باش اليوم يكون فما ترين وماشي جاي من المعمل الميناء صفاقس الوغ انت عندك ميناء مختص في المساله هذه؟
1: سامحني باش نسالك, انت نائب رئيس لجنه ولجنه تخطيط الاستراتيجيه والتنميه المستدامه ونقل البنيه التحتيه والتنميه العمرانيه, قرار كي من هذا ما فيش فلوس, هذا باش يربحنا فلوس, علاش ما نجموش ناخذوه؟ وشكون اللي بيده باش ياخذ القرار باش انه الانشطه الفوسفاتيه او المواد الفوسفاتيه تولي تهبط على بلاصتها؟
4: احنا الضغط اللي عملناها, وهذا مش نقولها وخلي وناسنا يسمعوها, الضغط اللي عملناه ضغط كبير برشا على باش نحيو الانشطه الفوسفاتيه من ميناء صفاقس ونحولوها وناخذوا الحوزه اللي عندها جزء كبير معناها من الارض بتاعها اللي هي بالنسبه للمجمع الكيميائي 13.6 هكتار على حوزه مشروع تبروره, معناها عطل في مشروع تبروره الاصلي. السي بي جي زاد عدد كبير من معناها هكتارات معناها عديده مع بعضهم فوق ال 20 هكتار في المكان هذاك, معناها في المكان المينائي. اليوم كي تنحيهم نربحوا المساحه, تكبر به الميناء وتكبر به الواحد, خاطر الميناء احنا غدوا الحي. رانا عندنا فكره استراتيجيه باش الميناء ما يكونش ميناء فقط تجاري, راهو علاش لا, عملنا تجربه في الكروازيير راكيو, واليوم نحبوا عندنا مشروع نتاع طريق سياحيه معناه مسلك سياحي كي تهبط من الميناء وتشق المدينه الاوروبيه ببحر اللي نعرفوها هكا, ومن بعد تدخل في البلاد العربي فهمتني ونهج البي وغيره ولا عدد من الانوش. فما طريق سياحي يزمو يتخلق باش يجيب السياح ويخلي الناس راي مش تجي تشوف حاجه ما يشوف فيها في العالم الكل. احنا رانا في صفاقس عندنا البلاد العربي راهي ماهيش موجوده في العالم, راهي اون بيرل غار, معناها اليوم يلزمنا نستغلوا السياحة متاعنا في المجال هذا. عندنا سياحة ما عندش العباد الأخرين, السياحة اللي نعرفوها بحر وماء وجبل وخضرة راي زادة فما سياحات أخرى. اليوم عندنا سياحة الاستشفائية وتعرف معناها الكونغري الكبير اللي عملناه والوركشوب الكبير اللي عملناه, واخذينا موافقة من الحكومة وموافقة من سيد وزير الصحة معناها في الرؤى الاستراتيجية أن نغيروا حتى طريقتنا والسياحة متاعنا من السياحة الحقيقة الفقيرة إلى السياحة الغنية اللي تستقطب ناس معينة. اليوم رأي السياحة الاستشفائية رأي سياحة كبيرة برشا, تبنى على مؤسسات استشفائية كبرى وتبنى على معناها نزل تكون معناها فرد معناها خدمة معناها هي والمساحات هذوما معناها دول كبيرة. اليوم نعرفوا السياحة الاستشفائية هذه اليوم تركيا نسميه مثلا تركيا سياحة اللي طول مشي يركب شعر يطلع لدرجة مش يعمل سنين معنا شنو. اليوم الطاقم الطبي ما شاء الله طاقم قوي برشا عنا ونجموا نتوجه نحو السياحة هذه, وهذه راهي معناها مليارات الدولارات تدخل للميزانية متاع تونس بمشاريع كيما هكايا.
1: مش نقعدش نحكي معك في التفاصيل لانه مش نقعدوا الغدوه نحكي في المشاريع الكبرى. اما انا اللي فهمته انه اليوم المشاريع الكبرى هذيا حتى انه تتحط على السكه وتتقدم لازمنا ميزانيه ولازمنا فلوس. اليوم في صفاقس يقول لك علاش احنا لسنوات مشاريعنا لازمها فلوس, لهالدرجة عجزنا مش انه احنا نوفروا الفلوس هذيا ولا نوفروا المستثمرين للمشاريع الكبرى في صفاقس؟ المشكل وين بالذات؟
4: المشكل
1: صفاقس ماهيش أولوية كما يقولوا البعض, وإلا لا الحجم نتاع المشاريع اللي موجودة في صفاقس ماهيش موجودة في الولايات الأخرى.
4: لا صفاقس بالعكس, صفاقس هي أكثر بلاد تعطي تقدم معناها جباية وتعطي وتضخ في أموال الجباية للميزانية الدولة أكثر من تقريبا من 30% من الكنيوت اللي تتلم من صفاقسية. هذه حاجة معناتها ما معروفة ومن رجال الأعمال ومن الناس اللي عندها أعمال مرتبطة بصفاقسية. اليوم صفاقس يلزم يكون عنده الحق باش الفلوس اللي تدفعها والاستثمار في الميزانية متاع تونس يرجع لها. تستحق صفاقس، تستحق وتستحق الناس الكل توقف لصفاقس. اليوم صفاقس ماهيش مجرد رقم، صفاقس راهي الجمهورية التونسية فيها 12 مليون، صفاقس فيها مليون ومليون ومئتين، عشر لبوبيلاسيون تونسية موجودة في صفاقس، والناس اللي تخدم في صفاقس، والقراء في صفاقس، واللي فاكلتي في صفاقس، ومعامل في صفاقس. ومالغري سا نرجعنا احنا في منوال التنميه، رجعنا تقريبا فهمت في الـ في الـ في الكلاسيفيك في الكلاسمون نتاعنا التاسع بعد ما كنا الاول والثاني معناتها، فهمتني؟ مي هذا ما يمنعش انه الصفاقسيان سون بارتو، معناها يعملوا في مشاريعهم الكل. مي صفاقس بالذات تستحق ان نقف لها وان نحطوا اليد في اليد باش باش باش نطلعوا بلادنا. واحنا كنواب الشعب رانا هذا شغل الشغل نتاعنا، وهذا كلامنا، وهذه مساءلتنا لجميع الوزراء، وهذه الخدمه اللي قاعدين نخدموا فيها. واليوم ان شاء الله بدات ترى النور المشاريع هذه كما قلنا، البي 30 تبروره زاد عندها توجه اخر، ان شاء الله قريبا تصير الاشكال هذا، حل الاشكال هذا نتاع المجمع الكيميائي، ويزم يحول باروبليغاسيون ان شاء الله توا يحول معناتها للصخيره ويكون معناها على عين المكان، معناها ما فماش علاش
1: خدم غاد
4: واحد. المترو هاك شفت انت سيد وزير النقل وجاوب قدام الناس الكل، فهمت على على على موضوع المترو انه قريبا هناك اشغال ستنطلق الحقيقه.
1: كل وزير يجي يقول قريبا
4: الحقيقه، اغزل لي الحقيقه لهنا جاتوش النبوة قال الراجل، فهمتني؟ انا بالنسبه لي انا الطريق الوحيد اللي تنجم تكون معناها طريق مفتوحه وسهله انك تعدي فيها المترو هي البي 30، هي المدخل الشمالي الجنوبي. ويلزمك مثال التهيئه العمرانيه للي يفهم امثله التهيئه العمرانيه، اذا ما تتمدد حتى توصل للبريفيريك الطريق الحزاميه رقم 11، دول العالم الكل مصانعها والشروم الكبار متاعها ومؤسساتها ومغازاتها الكبرى واليد العاملة تخدم وراء البريفيريك وراء الطريق الحزامية. اليوم علاش احنا عندنا طريق حزامية ممتدة من سيدي منصور حتى الجابس، مرورا بجميع الطرق الرئيسية معناها في صفاقس، ومرورا بالطريق السيارة، علاش ما تكونش الرؤية تكون رؤية استراتيجية ويتحول المناطق الصناعية للبريفيريك منك تنقص معناها لومبوتياج نتاع الكراهب الكوميرسيو، تنقص لي سمي هذوما اللي يدخلوا كذا، يولي الخدمة الكل غاد. وقتها تجم تعمل خط نشيط يخرج من وسط المدينة الى البريف، ومن بعد خط واحد من البريف على طول من سيدي منصور للواحد، يكون خط وحيد يهز العمال، ومن بعد هو يلتقي مع كل طريق، معناها طريقة واحد، معناها الفكر راهو موجود والفولونتي نتاعنا موجوده،
1: والفلوس وين؟
4: والفلوس غزلي هناك اشياء والله لا تتطلب نقود. حكايه كيما هكا، حكايه كيما هكا، تبدل صبغه الاراضي نتاع الطريق الحزاميه، معناها الحقيقة من سيدي منصور.
1: طلبتوش بمجلس وزاري لفائدة ولاية صفاقس؟
4: طالبنا بكل ما تفضلتي به. ما فمش حاجة رانا ما طلبناش بها، ما فمش مشروع كي يرمي المواطن في صفاقس راسه على المخدة ويخمم فيه، مش هو فيق يبدأ يخمم في حوايج ناسيها، ما تكلمناش عليها. رانا تكلمنا على كل شيء وتكلمنا على جميع التفاصيل. أما الصوت راهو أحيانا اليوم أنا تو يسمع فيها 1000، 2000، 3000، 10000، 100000، ما هوش قاعدين يسمعوا فيها الناس الكل. معناها يلزمها تتكرر وتتعاود عديد المرات باش يفهموا.
1: اذا كان اليوم السلطه التنفيذيه ما تسمعكمش انتوما كسلطه تشريعيه او كوظيفه، اليوم حنقولوا لان ولات وظائف، الوظيفه التنفيذيه ما تسمعش اليوم الوظيفه التشريعيه اللي عندها دور رقابي عليها، ما شكونش تسمع؟
4: عندك الحق. انا من الاول بدينا بتوجه واضح، قلنا اليوم راهو بدانا في العمل بطريقه منويل تنميه جديد، الا وهو الطلبات والمنوال الذي خرج، مشروع التنمية الذي خرج من المحليات نحو الجهوي نحو الإقليمي نحو المركزي. سي اليوم الأعضاء مجالس المحلية خدموا خدمة كبيرة، وكنا احنا معاهم، وكان عدد من أجهزة الدولة معاهم، معناها للمشاريع هذوما. اليوم إذا مش نمشيه بالطريقة الجديدة للحكم، راهو المشاريع التي دونت من أهل المكان من من من من من من أعضاء المجالس المحلية راه يجب أن تفعل على أرض الواقع. هذه طريقة جديدة التونسي مازال ما يعرفهاش. رانا اليوم نحكيو على طريقة أخرى للمشاريع.
1: قداش لازمنا نصبروا باش
4: نراو؟ احنا تراو مارش راهو. ترومارش. اليوم اللي يسمع فيها مش يقول لي، مش يقول لي سيد نائب راه انت اغزر الطرقات، اغزر الكياسات المكسره، اغزر الواحد، انا انا انا نائب على على ساقيه الدائر. اليوم اهلي وناسي وعائلتي في ساقيه الدائر، يقول لي انا الكياسات دقدقت نهش كعنيش، الانهج الاخرى قصص بوعلي ثنيه سيدي منصور السلطنيه كذا، الانهج الاضاءه كل كلها عندكم فيها مليون الف حق. ورانا كل يوم نتكلم على المساله هذه، والحقيقه نتمنى انا البلديات في اسرع وقت ترجع المجالس البلديه، خاطر بلديه ساقيه الدائر مثلا كانت تخدم في خدمه كبيره منذ ان منذ تحلت المجالس البلديه، الحقيقه الخدمه نتاع المواطن طاحت لل الحقيقه لتحت الصفر. فهمت؟ ان شاء الله نكملوا نخدموا. رانا اليوم سيدي ما اليوم اليوم اليوم هناك مشاريع كبيره قاعده تتخدم في ساقيه الدائر، يشوفوا فيها الناس والا في في في, في الواحد، هي التمديد نتاع قنوات الصرف الصحي. اكيد جدا نعرفوا انه تمديد قنوات الصرف الصحي سيد المواطنين ناسف جدا، راهو احنا كي يجيبوا مشروع كيما هكا راهو يتكلف عشرات المليارات، مي راهو مشكلته باش تعدي القنوات هذه راهو يزمك تكسر كياسات وتحفر انهج باش تعديهم. مي استراتيجيك ما رانا خدمنا خدمه نغزروا لها الونغ تيرم ان شاء الله بحول الله. اليوم بدينا نخدموا بالضغط نتاعنا والضغط نتاع المواطنين نتاعنا وكل شيء، انه سي تو بداو ان شاء الله بداو يصلحوا في في الكياسات، وفما هناك مشاريع ان شاء الله في الافق في تريجيل كياسات، معناها كلك سوا اوروبي ولا تريكوش معناها للانهج والكياسات الرئيسيه. ان شاء الله عندنا وعود معناها وعندنا بدايه عمل ان شاء الله بدات تخدمها المياه السونيد، ونعرفوا مليح انه منذ افتتاح محطه التحليه طلع الضغط نتاع الماء معناها البريسيون تقويت، ونشوفوا المواطنين نتاعنا اليوم يتشكيوا في عدد كبير من الاماكن في اللي فويت في اللي زيكلاتمون اللي تصير في الشبكه هذه. اليوم نقول لكم رانا والله نتبعوا فيهم على قد ما نقدروا، احنا نتبعوا فيهم على قد ما نقدروا، لكن في لجنتي تم الحديث مع السيد الرئيس المدير العام في المساله هذه، وزاره الفلاحه اللي هي معناها الفيزافي نتاع الوحده هذه، هناك مشروع يتخطى 300 مليون دينار معناها بلغتنا اكثر من 300 مليار لتجديد وتهيئه الـ الـ الـ شبكه النقل المياه هذه. اليوم ان شاء الله اليوم ان شاء الله فما برشا خدمه تخدمت في الكواليس، اليوم ان شاء الله نراوها، اليوم الناس الكل مع بعضنا باش ندفعوا نحو انجازات على ارض الواقع. رانا مع بعضنا ورانا ما فينا حد ما يتمناش انه يرى تونس، ويرى انا لهنا نائب على على صفاقس على تونس الكل، تونس بصفه عامه تكون معناها في اعلى في اعلى المقامات، وصفاقس بصفه خاصه كأنا ابن صفاقس.
1: تسكروه الموضوع نتاع المشاريع الكبرى، شو المشاريع الموضوع الهجره غير النظاميه في بلادنا، الهجره اللي كانوا في وسط صفاقس بقرار يتم تحويلهم الى جبنيانه والعامره، ومن هنا تبدا المشكله. علاش تحولوا من جبنيانة إلى العامرة؟ القرار علاش تخذ بهذه الطريقة؟ وعلاش ما نجمناش من بعد نكملوا نحلوا المشكل الغادي؟
4: احنا لهنا توا مسيت النقطة اللي أنا الحقيقة نحسب روحي معناها معناها الموضوع الأكثر الأكثر حساسية والاستراتيجيك مال الموضوع هذا هو الموضوع الذي يمس من حاضر ومستقبل الدولة. الموضوع الأخطر على الدولة التونسية هي الهجرة الغير شرعية والآلاف المتواجدين اليوم بيننا اللي فيهم أعداد غير محددة وغير محدودة من المجرمين الذين قدموا من بلدان من بلدان فيها نزاعات مسلحة وفيها أمراض، ناس هذوم جاو ما تعداوش على الفيلتر، ما تعداوش على على البوابات الرسمية، دخلوا هكيكا، واليوم الإجرام متاعهم قاعد يمس. نبدأ الحكاية من الأول. اليوم عندك مهاجرين قدموا لك وبدأت الموجة متاع الهجرة منذ الحقيقة زمن أكثر ما تقريبا 10 سنوات وأكثر، بدأت كما نعرفوا مليح هي الاتفاقية اللي صارت مع الحكومات السابقة في الاتفاقية التبادل وكذا متاع الطلبة ومتاع التبادل التجاري وكل شيء، هذا الكل مسألة محمودة. أما أنت تنحي التأشيرة على عدد كبير من البلدان اللي ما عندناش معاهم علاقات كبيرة وتخلي أنفويت اللي الحقيقة أظهر أنه خطر استراتيجي قاعدين اليوم هناك أخطار استراتيجية قبل سايه اللي صار صار اليوم جاوك، ما اليوم كان أنت ما تتحركش اليوم قبل غدوة الحي يولي خطر استراتيجي داهم وخطير على مستقبل
1: على مستوى
4: البلاد
1: التحرك.
4: والعباد والتركيبة الديموغرافية في تونس.
1: أي هذا كل
4: ليس عنصرية. ليس نحن لا نتكلم عن العنصرية، نحن ندافع على أرض، ندافع على وطن، وندافع على مواطنين. اليوم في اللحظة هذه بالذات هناك مواطنون كل يوم يتعرضوا للعنف، عنف كبير جدا. اليوم اللي صار، اللي يصير في دار واحدة في العامرة، لو كان صار في أي دولة تحترم نفسها ودولة كبيرة من اللي يتشدقون بالعنصرية وحقوق الإنسان وغيرها، تقوم الدنيا وما تقعدش. اليوم اسكو عادي دار معناها مرأة في دارها آمنة يدخلوا عليها بالسيوف وسكاكين وسواتر ويقرطوهم ويرموا السيوف على على على كرايم باش ياخذوا معناها فلوس وياخذوا الذهب وياخذوا ما يمكن حمله من الديار. هكي تعرفش معناها اليوم سطو مسلح على على على, على الديار. اليوم عدد من الناس، اليوم فيديوهات كل يوم نشوفه موجه كبيره، عندك الاف الفيديوهات والاف التصاور. اليوم عندك توانسة تعرضوا الى السطو المسلح، تعرضوا الى العنف الشديد. اليوم ابن ديوانا فهم، وهذه أول مرة، وبعد إذنه وهو ما أعطانيش الإذن، اللي هو أنا نعتبره من أقرب الناس لي وخويا صغير. اليوم سند عمار الصوت الكبير في ديوانا فهم، اليوم أبوه كمل الصلاة في الفجر وخرج باش من صلاة الفجر. المسألة هذه عندها توا اليوم تقريبا 10 أيام، يعتدي عليه إنسان من المهاجرين هذوما بآلة حادة بساطور على راسه ويعملوا ديفراكتير في الراس. اليوم الراجل اون كوما بروفون، رجل تعليم ورجل معناها خارج من صلاة الفجر، اليوم بين الحياة والموت. علاش
1: اليوم الدولة متاعنا،
4: اليوم الدولة متاعنا، نحن في مجلس النواب تحت القبة وفي اللجان متاعنا، تم دعوة السادة القائمين على وزارة الداخلية من وقت سي كمال لسي خالد، معناها السادة وزراء الداخلية. اليوم تم استدعام عديد المرات والحديث معاهم في المواضيع هذه. حسوا أنه موضوع امبتابو، نعرفوا مليح أنه المؤسسة الأمنية تخدم في خدمة كبيرة ياسر، مشكورين ولادنا بالحق، معناتها راني متأكد معناها من الخدمة الكبيرة اللي يخدموا فيها واستنزاف كبير للطاقة. أما اليوم راني لهنا نحكي على خطر، ونحكي على خطر داهم للبلاد، ونحكي على استراتيجية قاعدين يسلكوا فيها. اليوم الالاف اللي متواجدة، اليوم
1: التاريخ على خطر داهم سي طارق. رانا لازمنا التحرك مش سريع، غادي مش سريع. معناتها كي تحكي انت على خطر داهم، اكيد وزارة الداخلية عندها كل المعطيات في الموضوع هذا، ربما اجهل بعض التفاصيل اللي انت تحث عليها، والناس اللي عايشة بحذاء، ناس مهاجرة بطريقة غير شرعية، خاصة معناتها احبابنا وناسنا في العامرة وفي جبنيانة في بعض المدن الاخرى، لانه الموجه هذه تنقلت حتى لبعض المناطق الاخرى، يعرفوا جيدا التفاصيل هذه. يقول لك اليوم انا انت تتحدث على سطو مسلح وناس يهدوا عليها في ديارها ونساء وغيره، وين انا الدوله اللي باش تحميني في الموضوع هذا؟ الى متى معناتها باش نقعدوا ناس موجوده بطريقه غير نظاميه ينسوي وضعيه الناس اللي ما عندهمش مشاكل، وضعيتهم واضحه، ونعديهم على الفحص الطبي، انت تتحدث على امراض وغيره، نحميهم ونحمي رواحنا، ولا باش نقعدوا نتفرجوا معناتها بالطريقه هذه؟
4: احنا انا لا اخجل، كلامك صحيح، وانا لا اخجل من هذا الموضوع الذي تكلمنا فيه عدد من النواب، معنا عدد كبير من النواب، وكان لنا عديد التدخلات في هذا، واللي قاعدين اليوم نقولوها في الراديو نتاع ديوان افام قلناه تحت قبة البرلمان في مساءلات لعدد من الوزراء على رأس وزارة الداخلية، اللي نعرفوا أنه المسألة ما هيش أمنية، راهي فقط راهي سياسية، علاقات
1: صحية،
4: اتفاقيات غيره صحيح أكيد. اليوم اللي تحكي فيه نزيدوا احنا عليه، نزيدوا عليه احنا المكبر صوت رانا متاع الشعب. اليوم الولادات اللي قاعدة كل يوم في السبيطارات متاعنا، احنا سبيطاراتنا ديجا عنا نقص وعنا عجز معناها كبير لتلبية حاجيات المواطن التونسي. اي واحد يجي لهنا زادا ما يقولوناش عنصرية وكذا، وهم وبلادنا وولادنا في الخارج زادا عندهم الحق في المداوات، صحيح هذا كله صحيح، ما احنا اليوم راه الناس اللي دخلوا والطريقة اللي دخلت هي طريقة هجرة غير مسبوقة الحقيقة بالكم هذا الكل في التاريخ اللي احنا على الاقل قريناه احنا في المدارس متاعنا، معناتها فهمتني. اليوم الخطر ليس فقط من المتواجدين اليوم. الخطر موجود أكثر نراه من الولادات اللي قاعدة كل يوم مئات الولادات تزاد، باش ما نقولوش ألف الولادات، بأكيد أنه ألف الولادات كل شهر معناها، وهذه حاجة معروفة بالأعداد وباللي قاعدين نراه فيه اليوم. نشوفوا التسول، معناها نلقاو امرأة أنسانت هزا بيبي في في في ظهرها وطفل صغير معاها في الشارع، معناها نلقاو كل واحدة معها زوز ثلاثة وهي أنسانت. معناها الحقيقة هذا نعرف ينجم يمس برشا عبيد، أما أنا وبرشا حقوقيين، ما أنا راني حقوقي أكثر منكم، ما لهنا نحكيه على خطر يمس الدولة التونسية، ونحكيه على أطفال غدوة الحي راهم ما عندهمش، عدد كبير منهم بورسنتاج كبيرة منهم معناها ما عندهمش الأم والبو، ماش معروفين معروفة كالأم، فهمت؟ والمسألة هذه الحقيقة تسكل معناها إشكال كبير جدا. والترحيل اليوم أسهل من الترحيل غدوة، الترحيل اليوم أسهل من الترحيل غدوة، ويلزم علاقات كبيرة تصير واتفاقيات كبيرة تصير قبل ما تصير مع الأوروب، تصير مع دول الجوار، مع الجزائر ومع ليبيا، خاطر نحن نتعرضوا لنفس الإشكال، وأعداد بالألاف موجودة في الجزائر وأعداد بالألاف موجودة في ليبيا. ويلزم وحدة بين الدول متاعنا ليبيا والجزائر وتونس باش تعمل ضغط، على الأقل تكون فما وحدة على المسألة هذه بالذات، باش يصير ضغط على الأوروب وضغط على الجانب الإفريقي باش يتم ترحيل الناس هذوما. اليوم نعاودها، راهو الخطر بلغ أشده، ويلزمنا نتحركوا في في المسألة هذه ويتم الترحيل في أسرع وقت. ويلزم السيد رئيس الدولة اللي نشدناه ودعيناه عديد المرات لإيجاد حل، بما أنه السيد رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمنية والعسكرية والمسؤول الأول على الاتفاقيات والمعاهدات والحماية الدولية.
1: فوالا، شكرا سيد طارق المهدي، رئيس نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتنمية العمرانية بالبرلمان، نورتنا، يعطيك الف صحة. شكرا لكل الفريق، الاخبار مع أميرة، ليتكم زينة، باي باي.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام. ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة، الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام، صوتكم.

0: UNFM Flash News.
1: مجازوة تسعات UNFM عسلمة. الهيئة الوطنية للمحامين بتونس تقرر الدخول في ضربات عامة وجهوية، كما تقرر حمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين بمناسبة حضورهم بالمحاكم تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها بداية من يوم الاثنين 18 من مايو الحالي. كما تقرر تنظيم إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس يوم الخميس 18 من القادم. ويؤكد مجلس هيئة المحامين تصميم هيكل المهنة على مواصلة خوض جميع أشكال النضال للدفاع عن مطالب المحاماة التونسية والمرفق العام للعدالة وضمانات المحاكمة العادلة وفق بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس. المنسقة الوطنية لبرنامج كابون بلوا بوزارة التشغيل والتكوين المهني عايدة زواري تعلن عن توفير خط تمويل يتضمنه ثلاثة أصناف من القروض الموجهة لبعث المشاريع وتوسعة الأنشطة الاقتصادية وتوفير رأس المال المتداول. ووضحت الزواري خلال تدخلها في برنامج في 60 دقيقة أن هذا الإجراء يتنازل في إطار تنفيذ اتفاقية مبرمة بين الدولة التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لدعم الإدماج المالي وتحسين التشغيلية، ويمتد تنفيذها إلى غاية سنة 27 و2000. وبينت المسؤول أن البنك التونسي للتضامن يتولى تصرف هذه القروض التي يبلغ سقفها 100,000 دينار لفائدة أصحاب الشهادة العليا و150 ألف دينار بقية الفئات. وأشارت إلى أن فترة دراسة الملفات تستغرق شهرا واحدا مع اعتماد مخططي الأعمال كمعيار أساسي في التقييم لمنح التمويل.
2: وخط تمويل كاب امبلوا راهو جاي في اطار برنامج كاب امبلوا الكبير اللي في اطار تنفيذ الاتفاقيه اللي صارت بين الدوله التونسيه والبنك الافريقي للتنميه. والبرنامج هذا يهدف الى تحسين التشغيليه، الى دعم تنافسيه المؤسسات، والى دعم رياده الاعمال. خط تمويل كاب امبلوا يخص ثلاثه انواع نتاع قروض. اول قرض هو يخص قرض بعث مشاريع، هذا يخص الناس اللي يحبوا يبعثوا المشاريع. القرض الثاني هو يهم الناس، قرض توسعة النشاط، هذا يهم الناس اللي عندهم مشاريع يحبوا يطوروا فيها، يحبوا يوسعوا او دي مارشي جدد ويحبوا يوسعوا في النشاط نتاعهم. القرض الثالث هو قرض راس مال متداول اللي عندهم ان بوزوان في الفوندرولمون دي يخدموا سويت الاشكاليات دونك ناقصين. احنا نقولوا باش يدوروا الدولار. في برنامج خط التمويل هذا عندنا شروط اهليه ومعايير الاختيار.
1: كاتب ودولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه حمادي الحبيب أشرف على ورشة عمل تشاورية خصصت لمناقشة السيناريوهات الممكنة لإعادة استعمال المياه المستعملة المعالجة المتأتية من قطب التطهير بالشطرانة، وذلك في إطار إنجاز دراسة تثمين هذه المياه لفائدة مناطق حوض مجردة السفلي. وتم خلال اللقاء استعراض مختلف السيناريوهات المقترحة لإعادة استعمال المياه المعالجة في سياق البحث عن حلول مستدامة لتحسين استغلال الموارد المائية ومجابهة تحديات الشح المائي. وأكد كاتب الدولة على ضرورة الإسراع باستكمال جميع مراحل الدراسة ليتم المرور إلى تفعيل مخرجاتها في أقرب الأجل. في أخبار العالم، جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن تحذر اليوم من حرب يكتوي بها الجميع في المنطقة والعالم إذا تجددت الحرب الأمريكية على إيران. جاء ذلك في رسالة بعثها نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين عبد الواحد أبو راس إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجية. وحسب وكالة الأنباء التابعة للجماعة، فقال نائب وزير الخارجية أن الحرب على إيران تقوض الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وتلقي بظلالها سلبية على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة، وأن استمرارها سيجر المنطقة والعالم إلى حرب يكتوي بتداعياتها الجميع. نهاية المجزة الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. المشوار ينطلق الآن مع محمد في نايت كلوب. إلى اللقاء.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. You were. صوتكم

0: 9h, c'est 9h, vous écoutez
1: Night Club.
2: Hey, salut, salut, vous êtes les bienvenus, marhaba bikom, Night Club, tout de suite.
1: Night Club, l'émission référence de la musique, les dédicaces, musique et le mine, Will Cash.
2: Bonsoir, bonsoir, marhaba bikom, ala salamitkom, la nesil kol, win ma kontu tasmo fina, ala diwan FM, shukran likom, ala ikhtiyar fréquence mta'na, ala 91.2, 93.5, fi Tunis al-Kobra, wala zad ala www.diwanfm.net, marhaba bikom, mustama'ina, win ma kontu, hadi Night Club, kima kol lila, le rendez-vous, li kounu ma'akom, mithnin le jama, mitasa hata lil nus lil, inshallah tamlu ma'ana, bon kif, win ma kontu tasmo fina, nqulkom, zidu fil has, kima al-adam, barsha muzik, ahlo, inshallah, tnil ajabkom, nsalamu alaikum, la nesil kol, win ma kontu, ماشين سلام على كيب زيد صبري البوعزيزي السيد المخرج هيفا بن يوسف السيد المعدة هذا محمد قرقني من نور الميكرو نتمنى لكم سهريه ممتعه معنا كيما العاده برشا مزيكا تسنى فيكم والبدايه نتاعنا تكون تو سويت مع رود تريب
0: المزيكا اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب
2: في رود تريب بعد شوي باش نسمعوا بها سلطان في بالراحه يا شيخه

0: في البلاي ليست مروة لود، بيونسي، شاكيرا، ويل كفوري، لوس لوبوس، ليانا وبالتي. توت سويت باش خليكم مع بلاندتش ويلو. هذه الموسيقى متاعنا نقولكم بوني كوت، انتم تسمعوا في نايت كلوب.
1: نايت كلوب، ليميسيون ريفيرونس دو لا ميوزيك.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2.
2: اللي خد اجازة ومكانه جد دلال وانا قدام اللزازة دي عندي.

0: في نايت كلوب.
1: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب، نسلم عليكم الناس الكل ومتواصلين معاكم بتبيع حتى للنص الليل. ان شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموسيقى، والموسيقى متاعنا ديجا مش تولي وتقلب الريتم وتولي في الشرقي القديم. نرجع بكم ديريكتومون الكاسيت.

0: كاسيت.
1: في كاسيت اللي لابش اسمه رغب علامة طبلي مش اسمه إيهاب توفيق أحلى منهم نوال الزغبي روحي يا روحي ثامر حسني أكلمها خالد سليم غايب عني تو سويت مش خليكم عمرو دياب بحبك أكتر موسيقى حلوة برشا إن شاء الله تعملوا أبو كيف احنا راجعين معكم جوست مون بعد الأخبار تكون مع أميرة بقني شوية آخر نرجع معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

مشوى FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجوز العشرة ديوان افهم عسلامة. الاتحاد التونسي للفلاحة صيد البحري يطالب بالترفيع في أسعار القبول لضمان هامش ربح للمزارعين يتراوح بين 10 و15%، مؤكدا تطور مساحات زراعة القمح اللين إلى 49 ألف هكتار خلال الموسم الزراعي الحالي. وبين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد المكلف بالزراعات الكبرى حمادي بوبكري في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة أن الدعوة لزيادة في الأسعار المنبثقة عن اجتماع المكتب التنفيذي بالمهدية تأتي لتخطيط ارتفاع تكاليف الانتاج وغلاء الميكنة وتراكم الديون البنكية على الفلاحين نتيجة مواسم الجفاف السابقة. وأضاف أبو بكر أن مساحات زراعة القمح اللين تضاعفت بنحو 200% مقارنة بالموسم الفارط لترتفع من 23 ألف هكتار إلى 49 ألف هكتار، في حين بلغت مساحات القمح الصلب حوالي 550 ألف هكتار، وتقلصت مساحات الشعير المبرمجة إلى ما دون 400 ألف هكتار، مشيرا إلى أن توجه الدولة يركز أساسا على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب لارتفاع كلفته في السوق العالمي. نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة بالبرلمان ترقي المهدي يؤكد استئناف اشغال المدخل الشمالي الجنوبي لولاية صفاقس خلال شهرين اثر اسناد الصفقة لمقاولين جديدين. وبين ترقي المهدي في تصريحه لبرنامج 60 دقيقة ان وزارة التجهيز والاسكان فسخت العقد مع الشركة السابقة المكلفة بالمشروع، مشيرا الى ان البرلمان ينكب حاليا على دراسة المخطط التنموي 2026-2030 الذي يتضمن مشاريع مهيكلة لجهة صفاقس.
2: اللي لازمنا نعرفوا حاجة أنه اليوم نحاولوا باش هذا المعطلة طيلة عقود اليوم راهو بدأت في طريقة الحل. نبدأ بالمدخل الشمالي الجنوبي، ناس تشوف فيها نشوف فما طريق جديدة أو قاعدة صايرة من شيها الجنوبية لصفاقس طينا وقرقور، واحد فما كياس كامل مشوصة مستوى معناها تبرورة وسط المدينة، وخوه معناها مشيرة الأخرى المدخل الشمالي الجنوبي من جهة الشمالية من جهة سيدي منصور، الدخلة متاعه من سيدي منصور تعطيل متاعه سهلة نعرفه تعطيل أنه تعهدت به الشركة الوطنية سوماترا، مالوريزمون الشركة هذه تم افلاسها فلسوها قبل ما تتعدل لرئاسه الحكومه، صارت ريزيليا سونت كونترا وهذا ضغط صار من مجلس نواب الشعب من اللجنه نتاعي بالتحديد، وتم تنحات سوماترا. اول يوم فما عروض جديده وتوسعي قبلت العروض، اليوم فما اخر مساءله للسيد وزير التجهيز والاسكان سيد الحزوي، تم معناها اسناده الى زوز مقاولين كبار، وان شاء الله حسب كلام السيد الوزير دون دو موان ان شاء الله في خلال شهرين ستنطلق الاشغال واعاده محل العمل على المدخل الشمالي الجنوبي ونحيوا شويه كل عزله وكل وسخ وكل حفر.
1: وأضاف النائب أن التوجهات الاستراتيجية القادمة تشمل تحويل مسار السكة الحديدية ومحطة الأرتال خارج وسط مدينة صفاقس لتهيئة كورنيش سياحي، إلى جانب نقل الأنشطة الفوسفاتية للمجمع الكيميائي التونسي نحو ميناء الصغيرة، بما سيوفر عشرات الهكتارات لتوسعة الميناء التجاري ودعم مشروع تبرورة. في العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن استشهاد 10 لبنانيين في غارات إسرائيلية جنوب البلاد. المتحدثة باسم الخارجية الإماراتية فيما يتم تداوله بشأن زيارة نتنياهو أو استقبال وفد عسكري إسرائيلي، وتؤكد الإمارات أن علاقتها مع الكيان المحتل علاقات معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية، وأي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في الإمارات. صندوق الأمم المتحدة للسكان يكشف أن نحو 800 امرأة تتوفى كل يوم لأسباب يمكن الوقاية منها تتعلق بالحمل والولادة، وذلك بمعدل امرأة واحدة كل دقيقتين مقابل كل امرأة تتوفى تعاني ما بين 20 و30 امرأة أخرى من إصابات أو عدوى أو إعاقات أثناء الولادة. وشدد الصندوق على أن معظم هذه الوفيات والإصابات يمكن الوقاية منها بالكامل، مؤكدا في سياق متصل أن جعل الأمومة أكثر أمان يشكل ضرورة حتمية لحقوق الإنسان ويشكل جوهر مهمة صندوق الأمم المتحدة للسكان. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني. خير وأخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع نادر بن شدة، إلى اللقاء.

0: UNFM Flash Sport.
1: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب الوطني التونسي والجامعة التونسية لكرة القدم تعلن أن الناخب الوطني صبري اللموشي باش يعمل ندوة صحفية لإعلان القائمة الرسمية للمنتخب التونسي اللي باش تشارك في كأس العالم 2026. الندوة باش تكون نهار الجمعة 16 ماي بإحدى نزل العاصمة في جمرت. اليوم تلعبت الدفعة الثانية من الجولة الختامية من رابطة المحترف الأولى لكرة القدم في جابس مستقبل جابس، ينهزم قدام ملعب التونسي هدف مقابل صفر. هدف سجل يوسف السعفي في الدقيقة 52، وحكيمة قاع ضيع ضربة جزاء لمستقبل جابس في 15 أكتوبر في بنزرت. نادي بنزرت ينهزم قدام الترجي الجرجيسي هدفين مقابل صفر. هدف يعقوب صديق أبو بكر في الدقيقة 17، وخليل قصاب من ضربة جزاء في الدقيقة 89. أعطيكم برنامج بقية مقابلات اللي باش تلعب غدوة انطلاقا من الأربعة متاع العشية في حمد العقربي في رادس. النادي الافريقي يواجه الاولمبي البيجي، تحكيم لحسام بولعريس وسيف الورتاني في غرفة الفار في ملعب 7 مارس في بنقردين. اتحاد بنقردين يستضيف الترجي التونسي، تحكيم لباسم بالعيد ووليد المنصري في غرفة الفار. في الطيب المهيري في صفاقس كلاسيكو الجولة بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي، تحكيم لحمزة جعيد ومنتصر بالعربي في غرفة الفار. في ملعب بلدي بالمتلوي نجم المتلوي يستضيف شبيبة القيروان، تحكيم لنضال بالطيف وحسني النيلي في غرفة الفار. وفي ملعب مصطفى بن جنت في المنستير، الاتحاد المنستيري يستضيف مستقبل سليمان، تحكيم لهيثم الترابلسي ومحرز الملكي في غرفة الفار. نذكر أن كل المقابلات باش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبورت. نمشيو اللي كان المغرب أقل من 17 عام، المنتخب التونسي تعادل منذ قليل مع المنتخب المغربي هدف لهدف. سجل المنتخب التونسي يحيى جليدي في الدقيقة 27، وعدل المنتخب المغربي إليان الحديدي في الدقيقة 76. الختام بأبرز مباراة الليلة في الأوروبا. في الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي ينتصر على كريستال بالاس 3-0 مقابل 0. في الليغا الإسبانية حاليا ألافيش متقدم على برشلونة هدف مقابل 0. خيتافي متقدم حاليا على مايوركا 3-0 مقابل هدف. في الدوري الفرنسي بي اس جي انتصر على لونس هدف مقابل 0. وفي كوبا إيطاليا الانتر يتوج رسميا بالكأس العاشرة والثنائي الثالث في تاريخه بعد الفوز على لاتسيو هدفين مقابل 0. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاها كالعادة على سيت نادي وانا فهم بوانيت. بعد شوية جاكم محمد خرقني في برنامج نادي كلوب.

0: في نايت كلوب.
1: مرحبا بكم جديد في ساعتنا الثانية من نايت كلوب. نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معكم بتبيع حتى للنص الليل. إن شاء الله تكونوا عاملين بون كيف معنا بالموزيكا ديغاكتوم. هون نمشي ونرجع بالأغاني القديمة ونرجع بكم البيلبورد عام 1999 في أولديز. أولديز نبدأ الليلة ديغاكتوم مع المرتبة 51 وين نلقى تول باكمان شي سواي. الموزيكا ذي اللي ترجعنا ولا تحسك انك داخل في فيلم متعتين موفي في اخر التسعينات. موزيكا رومانتيك خفيفة فما برش احساس. نحكيه على موزيكا خرجت عام 99 ولت من اكثر الاغاني اللي علمت على البوب روك متاع الفترة هذيك. نحكيه على تول باكمان. هو فنان كندي وزاد ولد المغني المعروف راندي باكمان. اما هو حب يعمل ستيل وحده ديفيران كومبليتمون وبالفعل نجح بالغنية ذي اللي دخلت قلوب الناس بسرعة كبيرة. شي سواي تحكي على راجل يشوف طفلة كاملة من جميع النواحي جميلة ذكية كلاس يحس روحه أقل منها برشة أما بالرغم من هكا يعيش في الحلم ويتمنى أنه تكون معه. وهذا علاش الغنية قربت للناس خاطر الإحساس هذي عاشوه برشة سيغمو أنك تعجب بإنسان وتحسه فوق المستوى متاعك. الموسيقى فيها ميلانج بين الجيتار سوفت الفايب الرومانتيك الخفيفة تخليك تبتسم غير ما تشعر. وحتى الكليب زاد أعطاه نفس الفايب متاع شاب هكا حشيم عايش الكراش الكبيرة برشا. الغنية ذي كانت أكبر نجاح في الكارير متاع تول ووصلت حتى للتوب شارز في أمريكا وكندا وأوروبا ومازلت برشا الناس التوا يربطوها بالنوستالجي متاع أواخر التسعينات وبداية الألفينات.

في المرتبة 50 سيغمون الناس اللي عاشت البريود متاع 99 اللي أكيد يذكروها الموسيقى ذي. إيه داير أن نذكركم بحاجة زيادة ميم يمكن تربط لكم شوية مع الغنية. وقت اللي كانوا قبل دي جي في السواغي إما نعاش في الباك ولا في سهرية ولا اللي هو كنت تذكروا كنا برشا احنا صغار نمشيوا بحث البافل ونبديوا هكا عرفتك الباز يبدأ يضرب وتحس في قلبك هكا يدق مع الباز كان سنتيمو وكانوا يقولون بعد مش باهي هذيك يبقى الموسيقى تحكي على الشيء هذيك تحكي سنتيمون هذيك اكزاكتومون. اذا كنت مجمع تاخر التسعينات اكيد اول ما تسمع 808 تدخل مباشره في المود نتاع الار ان بي والجيرل باور غنيه انرجيتيك فيها جروف قوي وبرشا ثقه في النفس عملتها مجموعه اسمها بليك عام 1999 واللي كانت تضم ناتينا ريد وتشاماري ديفوي وبراندي ويليامز. اسم الغنيه 900 ولا 8 جاي مع رولاند تي ار اللي هو درام ماشين أسطورية استعملوها برشا فنانين متاع اي بوب وار ان بي ومعروفة زادة بالباز القوي متاعها. وفي الغنية هذية الريفرنس هذية ولا النميغو هذية 900 يرمز لدقات القلب القوية وقت العجيب والحب يعني القلب يضرب كيما الباز في السبيكر هكا في وسط السهرية. بليك وقتها كانوا من أبرز الجيرل جروب الجدد اللي في أمريكا خاصة مع الستيل متاعهم اللي يعمل ميلانج بين الان بي والي بوب بطريقة كول وبرشا اتيتيود. الغنية هذية بذات خليتهم يطلعوا بسرعة في الشارتس وخليت حتى الكليب كان حاضر بقوة على الان تي في في وقتها. كنت تذكروا شنو معناها كليب يتعدى في الام تي في سيكو حاجه كانت من اقوى ما فهم الانرجي نتاع الموسيقى مختلفه نحكيوا على كونفيونس نحكيوا على حماس نتاع سهريات الصيف نتاع بيت سريع يخليك تلقى روحك تتحرك من غير ما تشعر وحتى لليوم كي ترجع تسمعها تحس بروحك في اواخر التسعينات.

في المرتبة 49 فما غنية حلوة برشا وكانت من الأغاني متاع الروك القليلة اللي يمكن الناس الكل حبتها. فخطر الروك ما كانش مطلوب عند الناس الكل، كانوا ناس معينة تحب الروك. إباه هذي ومن الأغاني اللي تحبت عند الناس اسمها Back to Good، من الأغاني من الغنيات متاع Matchbox 20، الفرقة اللي كانت من أقوى أسامي الالترناتيف روك في أواخر التسعينيات بصوت المغني روب توماس. Back to Good تحكي على علاقة تعبت وزوز عبادي حاولوا انهم يرجعوا كيما قبل، اما في داخلهم يعرفوا اللي الامور تبدلت برشا. الغنيه فيها برشا صدق، خاطرها تحكي على الاحساس اللي يجي من بعد الحب الكبير وقت اللي تحب تصلح كل شيء، اما تكتشف اللي بعض الحاجات مستحيل ترجع كيما كانت. الجميل في الغنيه انه ما فيهاش دراما كبيره ولا هكا، مش فيلم، مش حكايه دراماتيك، بالعكس هي الموسيقى هاديه، جيتار سوفت، الصوت نتاع روب في حزن هكا مقبول قابل زاده بالواقع، وحتى الكلمات جايه بطريقه ماتيغ برشا، وكأنك تسمع في واحد يحكي مع روحه أكثر من أنه يغنيه.

في المرتبة 48 نلقاو كيتشي اند جوجو في موزيكا اسمها تيل مي سوريال. مستحيل ما نخفوش على الموزيكا هذيا، موزيكا خرجت عام 99 وفيها لي زانغريديون الكل نتاع الحب الكلاسيك. نحكيو على احساس، نحكيو على ميلودي رومانتيك، ونحكيو زاد على صوت ديريكتومون يدخل للقلب. كيتشي اند جوجو هما زوج اخوات وكانوا اصلا من اعضاء فرقه اسمها جوديسي الشهيره بيان سور، اللي غيرت شكل الار ان بي في التسعينات. اما كي عملوا ديو وحدهم حبوا يوريوا الجانب الاكثر رومانسيه والهادي نتاعهم، وكانت النتيجه ومن اقوى نتائج الموسيقى ذي اللي اسمها تيل مي از ريل. الغنيه تحكي على واحد عاش الحب بكل مشاعره، اما مازال خايف يكون مجرد حلم، يبقى يسال قل لي اللي نحس فيه هل هو حقيقي ولا لا. وهذا بالضبط اللي خلى الناس تتعلق بالغنيه، خاطرها تعبر على اللحظه اللي تكون فيها فرحان بالحب اما في نفس الوقت خايف انه يضيع منك. موسيقى اسمي تيل مي از ريل نجحت برشا في الشارت الامريكيه، وليت من الأغاني الأساسية في البلاي ليست متاع سلو جامز وذكريات التسعينات، وحتى لليوم من أول نوتة ترجع ديركتومو الوقت الحب البسيط، المكالمات الطويلة والديديكاس متاع لي غاديو والجو هذيك اللي كنا قبل عايشين فيه. فينا المو موزيكا من أحلى ما تنجمو تسمعوا.

في المرتبة 47 نلقاو موسيقى اسمها Anywhere متاع 112 featuring مع ليل زين. إذا تحب الـR&B اللي فيه هكا رومانس وفيه فايب خفيفة من آخر التسعينات أكيد Anywhere عندها البلاصة الخاصة متاعها في البلايليست. الغنية خرجت عام 99 من عند المجموعة كما قلت اسمها 112 مشاركة الرابر ليل زين, وكانت من الأغاني اللي تعطي إحساس السفر والحب في نفس الوقت. 112 وقتها كانوا من أبرز أسامي الـR&B في أمريكا, خاصة تحت اللوجو متاع Bad Boy Records متاع Chan Combs, وعرفوا وتعرفوا بالأغنية السوفت بتاعهم وستيل الغومانتيك اللي يخلي انه الغناء بتاعهم تتسمع بسهولة. Anywhere تحكي على راجل مستعد انه يمشي لأي بلاصة مع الانسان اللي يحبه, المهم يكونوا مع بعضهم. الفكرة بسيطة, ما الاحساس اللي فيها كبير برشا, الحب اللي يخليك مبقاش ولا معادش يهمك المكان, خاطر الشخص هو اللي يولي الوطن الحقيقي. الموسيقى نحكيو على بيت هادي سونسييل على الاخر, بيانو باز يخليك تدخل في مود متاع ريلاكس من اول سكوند, وحتى الباساج متاع ليل زين عطا توشي بوب خفيفه من غير ما يكسر الجو الرومانتيك متاع الغنيه.

نمشيو للمرتبة 46 والأخيرة بالنسبة للليلة، نلقاو تشاون مالنز في لولاباي. الموسيقى هذه من الأغاني اللي من أول دقيقة تحسها تحكي لك في حكاية، من نوع أنه غنية خرج، هي غنية خرجت عام 98 وحققت نجاح كبير، خاطرها مختلفة على برشا أغاني في الوقت هذاك، مش مجرد غنية ما أقرب للستوري تيلينج على موسيقى هذه. تشاون هنا كان فنان يميل للفولك روك والأكوستيك ستايل، وفي الموسيقى هذا يستعمل طريقة مميزة برشا، جزء من الكلمات يتقال بطريقة هكا spoken world، كيفاش غطية مخبية، وكأنه واحد يحكي في قصة في آخر الليل، ومن بعد يدخل الغناء بشوية بشوية، وهالشي خلى الغناء يكون عندها جو مختلف على الأغاني الموجودة. الغناء تحكي على بنية تعيش تحت ضغط الحياة، الشهرة، المظاهر، المساج متاعها بسيط وعميق في نفس الوقت، تقول اهدى شوية وكل شيء باش يكون لباس، وكأنها هكا تهدي في روحها، وكأنه شخص يهدي في شخص، ولا كأنه إنسان يقول من روحه وريد سيبون اركح شوية هاتو تهدى الأمور. الموسيقى سوفت برشا، جيتار أكوستيك مع ريتم هادي، تخليك تعيش حالة متاع كلمة متاع نوستالجيا، وحتى الكليب كان بسيط وقريب للناس، وهذا اللي زيت قرب الغنية للجمهور. الموسيقى دخلت بقوة للشارتس الأمريكية والعالمية، ولات غنية سيناتور متاع تشاون، خاصة خاطرها خرجت في فترة كانت مليانة بوب ودانس، وهي جات مختلفة تماما، هادية إنسانية وتحكي بحساس صادق. And all her friends tell her she's so pretty. She'd be a whole lot prettier if she smiled once in a while.

0: الفوتو في ساعة سلطنة.
1: أهواك اللي تسمعوا فيها بعد شوية مش نسمعوها بصوت محمد ثروت, وكيف مش نسمعوا تسويت شيرين اللي تغنينا اللي تعبنا سنين في هواه. هذه الموزيكا متاعنا, نقول لكم بونيكوت. الأخبار شوية آخر مع أميرة مقني, وإحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: ديوان اف ام فلاش نيوز
3: وجزوة 11 ديوان اف ام. عسلامة. نائب رئيس لجنة تخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة بالبرلمان ترقي المهدي يطالب بالترحيل الفوري للمهاجرين غير النظاميين الموجودين بمعتمديتي العمرة وجبنيان، محذرا من تداعيات هذا التواجد على الأمن القومي وعلى التركيبة الديموغرافية للبلاد. وضح النائب في تصريحه لبرنامج 60 دقيقة أن هذا الملف يشكل خطرا استراتيجيا يتطلب تدخلا عاجلا من رئاسة الجمهورية باعتبارها الجهة المسؤولة عن القوات المسلحة والعلاقات الخارجية والاتفاقيات الدولية. وأضاف ترقى المهدي أن المنطقة تشهد تصاعدا في معدلات الجريمة والاعتداءات والسطو على منازل المواطنين، منبها إلى تسجيل مئات الولادات شهريا في صفوف المهاجرين، وهو ما قد يفاقم الضغط على المؤسسات الصحية والموارد المحدودة للدولة. وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد اجتمع صباح اليوم مع ممثلين عن القطاع الخاص والمهنيين من صناعيين ومنتجين والمساحات التجارية الكبرى للنظر في وضعية الأسعار والتحكم فيها على ضوء الأوضاع العالمية الجديدة حفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن. وأكد الوزير وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة أن اللقاء يندرج في إطار مقاربة تشاركية بين القطاع العام والخاص، ويأتي في ظرف استثنائي يتميز بتغيرات جيوسياسية هامة والتي كانت لها أثرا على مستوى أسعار المواد الاستهلاكية على غرار مواد التنظيف المنزلي ومنتجات الصحة الجسدية وبعض المواد الغذائية، وساهمت بشكل ملحوظ في ارتفاعها. تونس تحتضن يوم 4 جوان يوم الابتكار الصناعي 2026 في قطاع صناعة السيارات الذي تنظمه الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة بالتعاون مع الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. يهدف هذا الحدث إلى إطلاق حوار رفيع المستوى حول أبرز التوجهات التكنولوجية التي تشهدها هذه الصناعة في الوقت الحاضر، إضافة إلى تحديد الفرص الاستراتيجية وتحديات الهيكلية التي يواجهها القطاع في تونس. ويتضمن برنامج التظاهرة مداخلة حول التوجهات الكبرى في قطاع السيارات الدولي تتناول التحولات العالمية الرئيسية وقيادة الاستدامة والابتكارات والتي تشكل مستقبل هذه الصناعة، فضلا عن مناقشة التحول التكنولوجي والرقمنة والبحث والتطوير في القطاع مع تركيز على الحلول الصديقة للبيئة والتقنيات المستقبلية. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن شركة صينية تجري مباحثات مع إيران لتزويدها بأسلحة ومعدات عسكرية، مع وضع خطط لنقل هذه الشحنات عبر دول ثالثة بهدف التمويه وإخفاء المصدر الأصلي للمساعدات العسكرية. وبحسب المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها واشنطن، فإن هذه النقاشات تعكس مسعى لتجاوز رقابة دولية رغم عدم وضوح الحجم الفعلي للشحنات التي أرسلت حتى الآن. واشنطن بوست تنقل عن المتحدثة باسم البيت الأبيض أن واشنطن دمرت قدرات إيران العسكرية في 38 يوما وتخنق اقتصادها بحصار بحري. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، نلتقي تمام منتصف الليل، إلى اللقاء.

تولد حميد الشاعرين ها 29 نوفمبر من عام 1961، بوه ليبي وأمه مصرية، وهو متحصل على زوز جنسيات الليبية والمصرية. تولد حميد الشاعري في فامي نومبروز وعنده 15 خو أخت، بما أنه بوه خذ 3 نساء وأمه توفيت وهو في عمر 13 سنة كهو. عاش اليتم والتحرم من حنان الأم، ويمكن هذا واحد من أهم الأسباب اللي خلت حميد الشاعري يكون عنده حس مرهف.

ملي كان صغير كان مغروم بالفن وديما يغني في الحفلات في بنغازي. وفي أواخر السبعينات انضم حميد الشاعري لفرقة الإذاعة الليبية كعازف أورج، ومن بعد قام بإنشاء فريق غنائي تحت اسم أبناء إفريقيا. وفي الوقت ذاك حميد الشاعري ما كانش يقرأ في اختصاص الفن، خطر بوه كان رافض دخوله للميدان هذا، واختار أنه يقرأ في معهد الطيران ومشى يقرأ في بريطانيا. وغادي بدأ يكري في الاستوديوهات ويسجل في الأغاني. ومن أهم المنتجين اللي تعامل معهم حميد الشاعري هاني ثابت صاحب شركة سونار، وعمل حميد أول أعماله الغنائية من بعد رجع للإسكندرية. وأول تجربة موسيقية ليه كانت في ألبومه الأول عيونها عام 1983. للأسف الألبوم هذا منجحش بالكل، ومن بعد عمل ألبومه الثاني رحيل، واللي على عكس الألبوم الأول حقق نجاح باهر، وجاء من بعده ألبوم سنين وجنة وشارع وحكاية.

حميد الشاعري هو أول واحد عمل نوعية غنائية جديدة في التوزيع الموسيقي. النوعية هذه تتسمى الملفوف. أول واحد اعتمدها مش كان في العالم العربي أكهو، في العالم الكل زادة، معناها نفس اللحن بتوزيع مختلف، ورغم هكا تحس روحك تسمع في زوز أغاني مختلفين على بعضهم.

اختار حميد الشاعري انه يعمل هبلة فنية حتى حد ما عملها من قبله، وهي خلط الجيتار الاسباني بالناي الشرقي وصنع ستيل متاع موزيكا جديد أثر في جيل كامل من بعده. والتشهر حميد الشاعري كموزع متميز برشا وعنده هبلاته الموسيقية، رغم اللي هو مش متكون أكاديميا في المجال الفني، لقرأ موسيقى ولا تكون فيها، أما كان يعزف ويغني بالفطرة.

يفما رسمتك ومراسيل مراسيل ومايا نصري اللي وزل أغنيتها المعروفة أخبارك إيه خليني بالجو ويا وحشني وانت جنبي، وكان هو زيد اللي عمل توزيع أغنية سيدي منصور للنجم التونسي صابر الربيعي، ولحن ووزع أغنية صبري علي كطال لرجاب المليح. وشكون منا ما يتفكرش أغنية الليالي لنويل الزغبي، واللي كانت واحدة من أنجح أغاني نويل الزغبي أول ما خرجت، وحتى ألبومها حمل نفس اسمها الليالي. الليالي كانت زيدة من توزيع حميد الشاعري اللي اعطاها روح سبيسيال ميزتها وخليتها تدخل القلب الجمهور، وتعامل زيدة مع مصطفى قمر في برشا أعمال وأشهرهم السود عيونه، وعمل واحد من أنجح ليديو مع هشام عباس يا غزالي. وشكون فينا ما يتفكرش الغنية هذه؟

حميد الشاعري وين ما يكون حاضر وموجود يصنع الفرق. وأكيد غنية السلام عليكم الحكيم كانت واحدة من أهم الهيتات أول ما طلعت، وبالطبيعة حميد الشاعري كان هو سبب نجاح الغنية.

وخدم زيدا مع الهضبة عمرو دياب، وتعاونهم مع بعضهم خرج لنا أروع الأغاني اللي مازالت لليوم في الذاكرة، كيف ما حبيبي يا نور العين، عويدوني، وما تخافيش أنا مش نسيكي، وبرشا أغاني أخرين. حميد الشاعري بخلاف التوزيع كان زادا يكتب ويلحن ويغني، وبخلاف الأغاني اللي عملهم الأهم الفنانين واكتشافوا البرشا منهم، حميد الشاعري غنى زادا برشا أغاني نجحوا وحبهم الجمهور، رغم اللي طاقاته الصوتية ما هيش كبيرة برشا، أما النقطة اللي تتحسب له هي حسن اختياره للأغاني اللي تتمشى معاه وتشبه له. ومن الأغاني اللي غنيهم حميد دلوني، شنطة سفر، سمرة، وفي سكوت.

حميد الشاعري من أول ما ظهره وبدا ينجح ظهره برشا معارضين للستيل اللي يخدم فيه، واعتبروه أقرب للهشك بشك منه للفن، وإنه ميع الفن. وأكثر شخص هاجمه كان الملحن المصري الكبير حلمي بكر اللي قعد ديما يهاجم فيه.

حتى لين جا نهار وخدم معاه في واحدة من أشهر الأغاني اللي دخلت للتاريخ وما زالت لليوم في الذاكرة، ولتوها ما تعملتش غنية بالإحساس والروعة متاحة، وهي أوبيريت الحلم العربي. حميد الشاعري هو اللي وزع أوبيريت الحلم العربي واللي جمعت أهم وأكبر النجوم، ولليوم كل ما نسموها تمسنا ونحلموا معاها باش يجي نهار ونشوفوا فلسطين حرة إن شاء الله.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجاز منتصف الليل ديوان افهم مع سلامة. مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يقرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية ستنطلق بالدخول في إضرابات عامة جهوية مع حمل الشارة الحمراء من كافة المحاميات والمحامين بمناسبة حضورهم بالمحاكم تعبيرا عن رفض المحاماة التونسية لتجاهل مطالبها بداية من يوم الاثنين 18 من مايو. كما قررت الهيئة تنظيم إضراب عام وطني حضوري في كامل محاكم الجمهورية مع تجمع عام بقصر العدالة بتونس وذلك يوم الخميس الموافق 18 من جوان القادم ثم عقد ندوة صحفية تستدعي فيها وسائل الإعلام لإبلاغ الرأي العام بما آلت إليه الأوضاع بالمحاكم التونسية. الجامعة العامة للشباب والطفولة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تدعو سلطتي الإشراف إلى استئناف الحوار الاجتماعي والمفاوضات حول المطالب المهنية وتفعيل الاتفاقية المبرمة سابقا. وضحت الجامعة وفق بيان صدر عنها أن وزارتي الشباب والرياضة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أغلقتا باب التفاوض ولم تلتزم بتعهدتهما المضمنة بمحاضر الجلسات والتي كان آخرها اتفاق 10 من جويلية 2025. وأشارت نقابة إلى أن زيادة الأخيرة في الأجور لسنوات 26 و 27 و 28 و2000 صرفت في شكل منح مالية ثابتة لا تشمل الأجر الأساسي ولا تتوافق مع المؤشرات الاقتصادية، وطالبت بتسوية الملفات العالقة وفي مقدمتها الوضعية المهنية للمتعاقدين بالأجر الأدنى بوزارة الشباب والرياضة لضمان المساواة. سفارة إيطاليا بتونس تعلن عن تدشين المصنع الجديد في ولاية سوسة، وهي شركة إيطالية رائدة في مجال التغليف الفاخر تراهن على تونس من خلال توفير 260 موطن شغل، وتم ذلك في إطار بعثة عمل مشتركة بمشاركة السفير الإيطالي مصحوبا برئيس الغرفة التونسية الإيطالية للتجارة والصناعة. وقال سفير الإيطالي قرر مجموعة رائدة عالميا في قطاعها الاستثمار في تونس يؤكد مرة أخرى متانة الشراكة المتوازنة بالكامل قادرة على خلق القيمة والمساهمة بشكل ملموس في تحقيق التنمية المشتركة وفق بلاغ صادر عن سفارة إيطاليا بتونس. في العالم، مسؤول بالخارجية الأمريكية يقول أن الاحتلال ولبنان أضافا مسؤولين لوفديهما في الجولة المقبلة من المحادثات، مضيفا أن وفد الاحتلال سيضم سفيرها لدى واشنطن ونائب مستشار الأمن القومي. دراستان جديدتان تفيدان بأن لاصقة استشعار على الجلد مقترنة بالذكاء الاصطناعي يمكنها مراقبة الهرمونات التناسلية بمرور الوقت للكشف عن التقلبات الطفيفة التي قد تساهم في مشكلات الخصوبة لدى المرضى. وقال الباحثون في المؤتمر الأوروبي 28 للغدد الصماء في براغ إن الرجال والنساء الذين يبدو أنهم طبيعيون من ناحية الهرمونات قد يعانون اضطرابات لم تكتشف في توقيت وتنسيق الهرمونات التناسلية مما قد يضعف الخصوبة. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
0: نهج التريبونال والدريبة على ديوان افهم، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم، جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمع وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم انطلقت نهار 3 نوفمبر 2010 في مدينة ساوث بنت بولاية واشنطن الأمريكية. مواطن اسمه آلان أشلي جاته مكالمة من عند مراهق اسمه ديفون عمره 16 سنة، وقال أن أبوه تيمور واللي عمره 48 سنة ما روحش للدار كي عادته، وبقى متحير عليه مرقدش. وعلى فكرة آلان أشلي كان أقرب صديق لتيم هذا المفقود، وعلى هذاك خرج باش يفركس عليه، ودار مدينة ساوث بنت كلها ودخل حتى النفق كبير كانوا يستعملوه المتشردين والكلوشارات ملجأ هما والمنحرفين والمدمنين على الخمر. لكن شاف وقلب هكا النفق الكل من طرف للطرف بأنبارة بالبيل وبدون جدوى، ريحة تيم ما فماش. وعلى فكرة الراجل المفقود يعني تيم كان يعيش مع ولده ديفون بعد ما طلق من مرته واللي بقات تسكن في ساوث بنت. الراجل كان مستقيم منظم الأبعد الحدود، يعني من جيل الأباء اللي ما يلعبوش بالمبادئ، وبالتالي اختفائه بالحق محير لأنه ما هوش مستانس يغيب على داره بالكل، ديما يروح في الوقت متاعه، ولا عنده أمور متاع شرب لا لمات لا سهريات ولا شيء من نوع هذا. في نفس الإطار آلان أشلي حتى الاحتمالات الكل باش يفركس على صاحبه، ومشى حتى الحظيرة بجنب الدار متاع تيم على أساس يقول لك بالك شي طاح في حفرة أو في خندق. لكن شيء، ومع 8 متاع الليل يعني بعد ما تعديوا 24 ساعة على اختفاء بوديمون، آلان أشلي وطريقة تيم المفقود واللي اسمها دوريس مشاوا للمركز باش يعملوا بلاغ.
2: Been about 24 hours, and that's completely unheard of for him. I mean, he's just responsible, very orderly. Something's just not right.
0: الشرطة قالوا لهم الأحسن أنكم تستنوا شوية حتى لين يتم التأكد من أنه السيد اختفى فعلاً، ومن غادي البوليسية نجموا ينطلقوا في البحث عليه بجدية. ونهار 4 نوفمبر وقت اللي الراجل مظهرش، بدأت تتبخر آخر الأمال في أنه بش يرجع، والمسألة أخذت منحة آخر بالنسبة للأمنيين. قال من وأنه الشريف متاع البلدة وأغلب الأعوان اللي معاه كانوا أصدقاء التيم وما همش فاهمين علاش غبر ريحته ما فماش، وما قال الحد الفين ماشي، وخلف هذا كاميونته الصغيرة كانت قدام باب الدار وفي العادة ما يتنقل كان بها، وحتى الكراهب الأخرين اللي عنده كانوا في الجراج، معناها ما خرجت منهم حتى واحدة. ولهنا الأمنيين مشاو باش يعملوا استجواب الآخر واحد كان مع تيم قبل ما يختفي، معناها ولده ديفون واللي كان قريب برشا من بوه، ويعديوا وقت كبير مع بعضهم خاصة في المسجد متاع الأيل. والشرطة كانوا يعرفوا زادة ديفون مليح مليح لأن ولد المساعد متاع الشريف كان صاحبه برشا وفرد عمر هو وديفون. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وقت اللي سألوه على آخر مرة شاف فيها أبوه قال لهم نهار 2 نوفمبر في الليل سهروا مع بعضهم قدام التلفزة حتى للحداش، من بعد ديفون مشى باش يرقد، وكان يتصور اللي أبوه زاد كيف كيف ماهوش باش يطول في السهرية. لكن في الصباح وقت اللي قام ما لقاش، وفرشه ما تمسش بالكل، معناها ليلتها ما لقاتش غادي. وباقي وعلى لسان ديفون قال اللي هو كل يوم يفيق مع 7:30 يحضر روحه ويمشي للمعهد متاعو، وأكد أنه أبوه ما كانش يخرج قبله من الدار إلا لضرورة الخدمة وقتها يقوم ساري على الفجار. الأمنيين زادوا سألوا طفل ديفون عنده شي فكرة على المكان اللي نجم يكون مشال أبوه، قالوا له احتمال كبير يكون خرج مع الفجر باش يقمر البلايس اللي موجود فيهم الأيل، لأنهم كانوا متفاهمين باش يخرجوا نهارتها في العشية يصطادوا هو أبوه. هل من وأن مدينة ساوث بنت اللي نحكيوا عليها جات في وسط منطقة غابية شاسعة فيها ثروات طبيعية وحيوانية كبيرة برشا، وحسب ديفون بوه تيم خرج الكارابينات متاع المسجد الكل وتفقدهم ونظفهم وخليهم البرة، معناها كان ناوي باش يمشي نهارتها للمسجد. الأمنيين قالوا له وين متعودين تصطادوا انت وبوك؟ قال لهم على هضبة ورا الدار بالضبط. ولهنا الإشكال بالنسبة للأمنيين ما همش عارفين منين يبدأوا. وإذا المسألة تطلع كما قال ديفون خرج بشي قمر البلايس اللي فيهم الأيل، ينجم يكون صار له أي حادث، معناها طاح أو تجرح، وهكا البلاصة بكل حيوانات مفترسة، مدبوبة للقطط البرية، للذيوب بأنواعهم، واللي ياكل ضربة في هكا الغابة طبيب وربي، معناها ياكلوه لهوايش ويمشمشوه. في مجريات الأحداث السؤال اللي يبقى مطروح بالنسبة للأمنيين ومن غير إجابة، شنية أسباب اختفاء تيم؟ الراجل بو عائلة ويخدم عامل بناء، ومن اللي انفصل على مرته دوريس تحصل على الحضانة متاع ولده ديفون، ولا هو اللي لاهي به في كل شيء؟ السكان متاع الشيرة هذيك يعرفوهم ليح، وسمعته طيبة بيناتهم، وعلى علاقة باهية بالناس الكل. ومن الأشياء اللي تعجب الناس في تيم هو أنه بقى على اتصال بطليقته، كريالها دار ويعطي فيها في نفقة وحده مش بالحاكم، وهي في المقابل مش كاتش بيه باش تاخذ الحضانة متاع ولدها. وفي نهاية الأمر ما كانتش تسكن بعيد عليهم هو ولده، معناها ديفون ينجم يمشي لها وقت ما يحب، لكن هو عنده ميل البوه أكثر منها هي. الحل الوحيد واللي كان متاح للشرطة باش يعرفوا تيم فين موجود هو الاعتماد على المختصين في تقفي أثار الأشخاص، يعني اللي يقطعوا الجرة كما يقولوا، يعني متاع الفارين من القانون أو المفقودين في حالات كمن هذم. وبالتالي تمت الاستعانة بفرقة الأنياب، وواحد من هكا الكلاب شموه الحوايج واللي فيهم ريحة المفقود وشد ثنية، وهكا جماعة تبع فيه. لكن على عكس ما كانوا يتصوروه البوليسية، هكا الكلب في عوض يمشي في اتجاه الغابة مشى مباشرة في اتجاه مدينة ساوث بانت، ووصلهم المحطة متاع بنزين، وخلينا نقولوا كيوسك متاع إيسانس. ولهنا المحققين طلبوا من مالك المحطة باش يعطيهم تسجيلات كاميرات المراقبة متاعو لعل يشوفوا شي فيهم تيم. قالوا لهم راولي كاميرا ما يخدموش، وثرنتو السيد حطتهم عيرية هكاكة باش يخوف بيهم مش للعسة على محلو. في نفس هالإطار من البحث على تيم، الكلاب متاع فرقة الأنياب بعد كلم حتى متاع البنزين هزوا أعوان الأمن البراكة مهجورة في مدخل الغابة، وبالتحديد الجراج أو دبو كان موجود بحداها ومسكر. وكي حلوه القاو فيه كميات كبيرة متاع خردة، معون قديم متاع حدادة ومتاع نجارة متاع بني زادة، موتورات كراهب عجالي، وعقابات متاع ماكينات. لوجوا هكا التراكن الكل وما لقاو حتى شيء يثبت أنه تيم موجود غادي أو كان غادي. الشرطة قامت بتمشيطك المحيط متاع المخزن وما لقاو شيء، ولهنا ولاو يلوجوا على مولاه، وتفاجئوا بك السيد مولى المخزن ظهر معرفة، معناها يعرفوه مليح مليح، وهو منحرف كبير وعلى بركة عظيمة من السوابق. اسمه بيل هامتون، متورط في تجارة المخدرات، يبيع في الماريخوانا، وعنده علاقة بأغلب المزودين متاع ولاية واشنطن. الحاصل دقوا عليه الباب، من الأول ما حبش يحل لأنه عرف اللي هما شرطة، ومن بعد كي لقاهم شادين صحيح وما حبوش يمشيوا من غادي حللهم، وهما كانوا خايفين منه ومحضرين رواحهم، معناها حاطين يديهم على فرودتهم باش أقل حركة منه مسترابة يبدأوا حاضرين. في ترابط هالأحداث بيل قال للبوليسية قبل ما ينطقوا بحتى كلمة، مانيش باش نخليكم تدخلوا للمخزن متاعي، ومانيش باش نحكي معاكم إلا ما تجيبوا إذن من وكيل الجمهورية. قالوا له ما تخافش، ماناش جايين على خاطر المخدرات، اتهنى حتى لو كان يبدأ عندك اطرانت ماناش باش نقلقوك، رانا جايين باش نعرفوا عندك شي فكرة على تيم مور وينو وشفتوش المدة الأخرى. لا نبيل بقى يخزر لهم ومنها تمان، وقال لهم تفضلوا دخلهم لدارو، وبدأ يحكي لهم على علاقته بتيم، وقال اللي هي محدودة جداً، ولهم صحاب ولهم أحباب، هاهو كيجيه ساعة ساعة بش يدبر من عنده قطايع بحكم اللي عنده برشة خردة. وباقي وعلى لسان بيل
3: قال لي من مدة أسابيع ما شافش تيم ولا جاه ولا دار بيه. وبعدها هي سكت وما يحب يزيد يعطي حتى معلومة، وخلى المحققين يفركسوا له داره.

الدنيا كانت ظلام، لكن تعتقد أن الشخص اللي شافته هو تيم ينظف الكاميون بتاعه. والمحققين باش يتأكدوا من المعلومة هذه استعانوا بشركة توزيع المياه على أساس يعرفوا الوقت اللي تم فيه استعمال كميات كبيرة متاع ماء في الدار متاع تيم. وفعلا الكلام متاع الجارة ضر صحيح، لأنه برشا ما تم استهلاكه ما بين ماضي 3 و4 متاع الصباح. ولهنا السؤال المطروح، علاش تيم بايت ساري مع ماضي 3 متاع الصباح باش يغسل سيارته؟ بالنسبة ليهم المسألة مستراحة نوعا ما. ومن غادي بدأت المخاوف تاخذ في بعد آخر عند الأمنيين متاع ساوس بنت. وكيما في حالات الاختفاء الكل، الأمنيين قاموا بالتثبت من الحسابات البنكية متاع تيم على أساس يعرفوا يلاندرا عنده أموال تجبدت من الكونت متاعه وتحولت الكونت آخر وإلا لا، ويشوفوا زاد استعملش بطاقته البنكية على أساس يشري تذكرة متاع طيارة مثلا وإلا بشكري كرهبة، خاصة وأن ديفون والتيم لما حلبوه كانت عنده علاقة مع امرأة من أصول لاتينية والأرجح مكسيكية. لكن معطاش أكثر توضيحات، ولهنا الأمنيين اتصلوا بمصالح الديوانة وشرطة الحدود الجوية والبرية وما لقاو حتى شيء يثبت أنه تيم غادر التراب الأمريكي. في نفس السياق، البوليسية وقت اللي ثبتوا بالقدا في المعاملات المالية اللي قام بها تيم ليلة الاختفاء متاعو، اتضح أنه نهار 3 نوفمبر مع ماضي 3 متاع الصباح استعمل بطاقته في محطة بنزين على أساس يجبد $15 من ماكينة صرف آلي، وهالآلة هذه كانت موجودة في نفس المحطة اللي مشالها كالكلب متاع فرقة الأنياب. ولهنا المحققين طلبوا التسجيل متاع كاميرات المراقبة اللي موجودين في الموزع الآلي للأموال، لكن البنك قالت لهم أنه بعد 48 ساعة التسجيلات تتفسخ باش ينجموا يعاودوا يستعملوا هكا الأشرطة من جديد. وبالتالي المحققين تحرموا من دليل كان ينجم يوصلهم التيم، أو على الأقل يعرفوا شنو اللي صار له. في تسلسل هالأحداث ومع مرور الوقت، المحققين بداوا يقيسوا من العثور على تيم حي يرزق وحتى ما يرزقش، المهم حي. وبشوية بشوية فرضية أنه مات في حادث أو في أي ظروف أخرى بدأت تتحول القناعة. وعلى هذاك الأمنيين بداوا يفكروا جديا في أنه المسألة وراها جريمة، وبكل بساطة حسب رأيهم تيم تقتل. وفي صورة ما إذا تقتل، شكون اللي قتله وعلاش والجثة متاعو فين؟ لهنا المحققين كلموا مصالح المرور باش يعرفوا صاروش حوادث نهار 3 نوفمبر في الليل. والمعلومات اللي تحصلوا عليها تقول أنه ما ثم حد من اللي قاموا بحوادث ليلتها يحمل الاسم متاع تيم مور أو عنده أوصافه. في نفس الإطار من الأبحاث، المحققين مشاو للدار متاع دوريس طليقة تيم على أساس يزيدوا يستجوبوها. وتفاش ووقت اللي لقاو شخص ما يعرفوهش يكنس قدام باب دارها. سألوه ويني دوريس، قال لهم نقلت. وين نقلت؟ قالوا له. قال لهم الدار رجلها السابق تيم. ولهنا المعلومة صدمة البوليسية، معناها دوب ما طليقها اختفى هزت البشا ومشيت تسكن في دارو. ايش نية الحكاية؟ ووقت اللي اعوان الامن مشى والدوريس قالت لهم اللي هي ما تنجمش تدخلهم للدار، وقانونيا كلامها صحيح لانهم ما ينجموا يدخلوا لها الا ما يكون مول الدار موجود فيها، يعني تيم، لكن السيد مفقود، وإلا يجيبوا معهم اذن بالتفتيش. وهالاذن هذا ما ينجموا ياخذوه إلا في صورة ما إذا التفتيش عنده علاقة بسرقة أو بجريمة. والشرطة ما عجبهاش الكلام متاع دوريس، لكن القانون كان معها. فيها الحق بهذه من القضية تعداو 5 أشهر على اختفاء تيم. ونهار 1

0: ابريل 2011 وفي غابه يقولوا لها الباسيفيك تبعد 30 كيلومتر على مدينه ساوث بند، واحد اسمه ستريسي ستاك كان صاحب تيم قاعد يقص في الشجر هو اخوه باش يجمعوا شويه حطب. وعلاش ما تقولش هو هكاكا ويشوف في جمجمه ملوحه بحذاه؟ قام يصيح على طول صوته واخوه جاي يجري وطول علمه البوليسيه. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، دوب ما خلطت الشرطه الفنيه عاينت المكان ولقاو بقايا متاع هيكل عظمي مفرطه في المحيط اللي تم فيه اكتشافك الجمجمه. ومبدئيا هالبقايا هذه هي متاع نفس الشخص اللي كان مردوم غادي، والامنيين فعلا لقاو حفره وفهموا انه الحيوانات المفترسه هي اللي ربشت على البلاصه هذيك وخرجوا الجثه وكلاو منها اللي نجموا ياكلوا. وهذا دليل على انه اللي قام بردمانك الضحيه كان مشغوب ومزلوب او قليل جهد، لانه ما حفرش حفره غارقه. وهذاك علاش الحيوانات تمكنوا باش يخرجوا الجثه مك الحفره. الجمجمه واللي تبقى مك الهيكل العظمي تم تسليمهم للطبيب الشرعي على اساس يحاول يتعرف على هويه مولاهم. ومن اللي بدا يفحص فيها فهم انه السيد اللي لقاوه مات مقتول باربع كرتوشات وكانوا في القبيعه متاعو، وخلاو له اربع القب بحجم كعبه حمص والوحده بجنب الاخرى. معناها الشخص هذا تقتل بالغدره وربما اثناء النوم متاعو، والرصاصات بقاو في راسه الداخل ما خرجوش، لانه السلاح اللي تم استعماله في هالجريمه من عيار صغير والارجح بندقيه من عيار 22. في نفس الاطار الامنيين وهم يفركسوا في ارجاء هكا الحفره اللي لقاو فيها الجثه واكتشفوا ختام تاع فرش كبير ببلاستين الكل بالدم، ولقاو زاد منشفه مبقعه بالدم، لكن ما لقاو حتى دوي متاع كرتوش، يعني الغلقات متاع الرصاص اللي تم به اطلاق النار. معناها الضحيه تقتل في مكان اخر ومن بعد تم نقله الغادي على اساس يتردم. وبحكم اللي ما تم حتى بلاغ على اختفاء من مدة 6 أو 7 شهر، خلف التبليغ على تيم، وخلف هذا بعض القطايع من الثياب اللي كان لبسها القتيل ما زالت موجودة، والأمنيين فيسع مع عقله الحوايج بما فيهم ستيسي ستاك، وقال أنه ثم تروف متاع قماش من سوريا اللي كان يلبس فيها صديقه تيم. لكن في الحالات هذه الطب الشرعي هو اللي بيش يكون حاسم في التعرف على هوية القتيل. وعلى هذاك قاموا بفحص الأسنان. الطبيبة متاع المعمل الجنائي ما كان قدامها إلا طريقة واحدة باش تتعرف على القتيل إذا كان هو تيم ولا حد آخر. وعلى هذاك فحصت الأسنان متاعه بالرجوع للملف الطبي. وكما سبق وقلنا لكم في حلقات سابقة، الأسنان كما بصمات الأصابع، يعني كل بشر عنده خصائص مختلفة عن الأخرين. والنتيجة اللي توصلت لها الطبيبة متاع المعمل الجنائي ما خليت حتى مجال للشك. الجمجمة والهيكل العظمي اللي تم العثور عليهم هما متاع تيم مور. ما نسبوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية في برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم.
1: نهج التريبيونال والدريبة
2: الراديو فيه حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم

0: L'équipe et toute l'ambiance.
1: Dieu à la fin, saut de camp.
0: Nage tribunal ou dribble. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي انطلقت أحداثها نهار 3 نوفمبر 2010 في مدينة ساوث باند، تيمور راجل عمره 48 سنة اختفى فجأة وانقطعت أخباره على ولده ديمون اللي عمره 16 سنة. ووقتها طلب صاحبوه اللي اسمه ألون أشلي باش يفركس عليه، لكن رغم المحاولات وقلب الدنيا ملقاهش، وتوجه وقتها للشرطة هو وطليق التيم باش يبلغوا على اختفائه. ومن غادي بدأت الأبحاث والبوليسية باش يبقاو أكثر من 5 أشهر وهما يلوجوا في هكا المنطقة ومحيطها، وما خلاوش حاجة ما عملوهاش. وكي بداو يأيسوا باش يجيهم بلاغ من عند واحد من صحاب تيم كان في الغابة يقص في الجر باش يلم الطرف حتب، وفجأة اكتشف جمجمة وباش يتبين بعد التحاليل اللي هي متاع تيم واللي مبدئيا مات بطلق ناري، 4 رصاصات من عيار 22 في راسه، الكعبة بحذا الأخرى، ويبدو اللي تقتل في داره أو في مكان آخر، ومن بعد جابوه للغابة وردموه، والحيوانات هما اللي ربشوا على الجثة متاعه وطلعوها وكلوا منها جزء هام. في المرحلة هذه من القضية الأبحاث متاع شرطة ساوث باند باش تاخذ منعرج آخر، لأنه ما عادش يبحثوا على شخص مفقود، وإنما الحكاية ولات فيها جريمة قتل كاملة الشروط، والمحققين يلزمهم يعرفوا شكونوا اللي قتل تيم. وأول حاجة باش يطالبوا بها واللي ما ينجموش يعملوها قبل ما يعثروا على الجمجمة هي تفتيش المنزل متاع تيم واللي ولات تسكن فيه طليقته دوريس، من غير ما نقولوا أنها في عينين المحققين ولات محل شكوك، ويعتبروها عندها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمقتل متاع طليقها تيم، لأنها دوب مختفى هي احتلت له داره وكأنها على علم اللي هو تقتل. وخلف هذا ما خليتش الوقت للأمنين باش يدخلوا يفركسوا، وهذاك اللي خليها تجلب كل الشبهات لنفسها.

0: في تسلسل هالأحداث نهار 8 أفريل الشرطة مشيت للدار متاع تيمو بإذن من وكيل الجمهورية للتفتيش. الدار وقتها ما كان فيها حد، ويا لندرا دوريس وين مشيت هي ولدها، وعلاش ما تقولش الأمنين وهما يتفقدوا في الجراج متاع تيم واللي كان زاد في نفس الوقت ورشة، وغادي باش يلقاو نكت متاع دم. تم رفع عينة منهم وتبعثوا للمعمل الجنائي، والمحققين لاحظوا حاجة أثارت الاستغراب متاعهم. هكا الجراج ما كان فيه حتى أدوات فلاحية، يعني لا بالة لا بيوش ولا حتى فاس، ورغم اللي تيم كان يستعمل فيهم برشا في الحديقة متاعه، وخلف هذا كما قلنا لكم يخدم بناي. إذن كيفاش ما عندوش هالدوزان هذا؟ والسؤال اللي يطرح نفسه، زعم القاتل أو القتلة حفروا هكا الحفرة باش يردموا فيها تيم بالأدوات متاعو؟ الأمنيين بتبيعة كي خامرتهم الفكرة هذه الحمهم قشعر، لأنهم بعد ما فركسوا هكا الجراج المحققين دخلوا للدار وبداوا يفركسوا خاصة على آثار متاع دم، واللي تنجم تثبت أنه تيم تقتل غادي. ولهنا الأمنيين استعملوا هكا المادة السحرية واللي ظهر البقايا متاع الدم حتى لو كان ما يتشافوش بالعين، وتنظفوا بأحدى مواد التنظيف. المادة هذه هي اليومينول، وفما زاد البلو ستار واللي يقوم بنفس المهمة، يظهر الدم حتى كي يبدأ ما يتشافش بالكل. مختصر الحديث، القاو مبدئيا أثار على زربية وعلى قناة تهوئة وكرسي، والكل مهزوم من المعمل الجنائي للتحليل. وفي الأثناء وهما يفركسوا في بيت النوم ويفليوا فيها فليان، وجلب انتباههم الاختار اللي كان موجود على الفرش، وهو نفس الاختار اللي لقاوه في الغابة مبقع بالدم، يعني نفس اللون ونفس الزينة، وما ينجم يكون المصدر متاعه كان من الدار متاع تيم. الحاصل هزوا هكا الاختار من فوق الفرش وبعثوه للمعمل الجنائي، وكبقات الجرية مكشوفة جيتهم فكرة باش يقلبوها ويشوفوها ملوتة. وغادي فين كانت المفاجأة، بانت لهم ركراكة متاع دم واضحة وضوح الشمس في النهار، وبالتحديد من فوق، يعني فين مكان الرأس. بعبارة أوضح، هكا الدم جاي من الجمجمة متاع حد كان راقد غادي، وبتبيعة ما ينجمش يكون حد آخر غير تيم. ولهنا ما عاد ثم حتى أدنى شك أنه تيم مور تقتل في داره وعلى فرشه، ويلزمه فقط يتحلل الدم باش يثبت اللي هو متاعه. في نفس السياق، ما كانتش هذه المفاجأة الوحيدة اللي لقاوها في الدار، لأنه المحققين باش يكتشفوا دوي متاع رصاصة من عيار 22 من بين اللوحة متاع الفرش والجراية، وهذا يزيد يأكد نوعية السلاح اللي تقتل به تيم. وبتبيع على هنا معالم الجريمة بدأت تتوضح، معناها تيم مور تقتل في داره، وهذا لا يختلف فيه اثنان. والواقع صارت في الليلة الفاصلة ما بين 2 و 3 نوفمبر 2010، واللي قتل تيم استعمل بندقية صيد عيار 22 وغدره مع تجاه من تالي وهو راقد، وأطلق عليه النار، ومن بعد لفه في الاقتام تاع الفرش، نظف ساحة الجريمة وهز ردمه في الغابة. هذم هما الاستنتاجات الأولية متاع المحققين، ويلزم توا يعرفوا شكون الفاعل الحقيقي وخاصة الدوافع متاع الجريمة، ولو أنهم باينين. في الحقبة هذه من القضية وفي بلدة ساوس باند، الحديث كثر على الطفل ديفون والتيم، ولهنا خلينا نقولوا كلام التراكن، لأنه الناس اللي شافوه قالوا اللي هو ما كان باين عليه حتى حيرة وقت اللي بوه اختفى، وما عنده حتى تأثر وقت اللي سمع به تقتل. وهذا حسب التخمينات متاعهم يدل على أنه عنده علم باللي صار البوه، رغم اللي الأمنيين استبعدوا تورطوا في حاجة كيفن هذه بحكم العلاقة القوية اللي كانت عند ديفون مع أبوه، وما ننساوش أنه اختار باش يعيش معاه مش مع أمه. وباش يقطعوا الشك، المحققين استدعاوا ديفون، ومشكلتهم الأساسية كيفاش هكا طفل ما سمعش يحس الكرتوش، وأربع كرتوشات ما هيش واحدة ولا اثنين. وهالأربع طلقات صاروا في بيت بجنب بيته، وما المفروض يسمعهم حتى كي يبدأ في المنامة السابعة. إذن كيفاش ما سمع شيء؟ وفي الحقيقة مش هو برك ما سمع شيء، الجيران القراب ما وصل للوذنيهم حتى حس متاع كرتوش.
1: Devin, look at me. You need to come clean with us. Tell us again what happened.
0: في مجريات هالأحداث، المحققين وقت اللي بداوا يستجوبوا في ديفون قالوا له احكي لنا توا بالرسمي شنو اللي صار نهار 2 نوفمبر في الليل. سكت شوية وقال لهم أنه ليلتها تعارك مع أبوه على خاطر نتائجه المدرسية لحموم الأبعد الحدود، والعركة كانت كبيرة لدرجة أنه أبوه تغشش عليه برشا، قال له ما عاش باش تسوق الكاميونة على خاطر ما عندكش معدل. وأكثر حاجة كان يحبها ديفون ويمكن هي اللي خلته يبقى بعد أبوه هي الكاميونة اللي كان يهزها ويسوقها وقت ما يحب. المفيد أنه ديفون قال اللي أبوه باش يتفاهم معاه من غدوة الصباح ومشي القد، لكن من غدوة وقت اللي فيق ما لقاهش. المحققين سألوه يا أخي متأكد أنه ما سمع حد شيء ليلتها؟ قالوا له متأكد. وللتثبت من أقواله الأمنيين عداوا ديفون على آلة البوليغراف يعني كاشف الكذب، ونجح في الاختبار وطلع ما يكذبش، رغم اللي البوليغراف هذا ما عنده حتى مصداقية وما يتمش اعتماده كدليل إدانة في القضاء الأمريكي. في نفس الإطار من الأبحاث، المحققين المرة هذه استدعوا دوريس طليقة تيم واستنطقوها، وهي باش تحكي لهم حكاية ما كانوش ينتظروا فيها بالكل. قالت لهم أنه تيم كان يزرع في الماريخوانا وما صدقوهاش، وعداوها كما ولد على كشف الكذب ونجحت كيفه في الاختبار. وإذا يظهر الكلام متاعها صحيح فإنه المسألة خذيت أبعاد أخرى، يعني وليت إمكانية أنه تيم مورط مع عصابات متاع تجارة المخدرات وكان يتعامل معهم، لكن كيفاش كان عامل باش يحافظ على كالسرية التامة وصحابه البوليسية ما يفيقوش بيه؟ خلف هذا شنو اللي صار بينه وبينها التجار؟ ولهنا الأمنيين ربشوا في الماضي متاع تيم وقاموا بالتحريات باش يعرفوا إذا كان مورط في أمور متاع استهلاك أو بيع مخدرات. والراجل لقاوه مضيف وخطيه، وحتى لو كان استهلك في وقت من الأوقات المسألة بعيدة برشا على المتاجرة بالمخدرات. بالنسبة للمحققين الأمل الوحيد اللي بقالهم هو نتائج التحليل متاع الدم اللي لقاوه في دار تيم، والتقرير متاع المعمل الجنائي يقول أنه هكا الدم اللي لقاوه في الجراج هو متاع حيوان وبالتحديد متاع أيل. فيما يخص البقعة اللي لقاوها على الزربية، ظهرت وسخ متاع قطوس، واللي على الكرسي وقناة التهوئة هو دم متاع حشرات. لكن هاك البقعة اللي موجودة على الجراية ومن فوق بالكل يعني وين المخدة وين واحد يحط راسه، هي بالفعل الدم متاع تيم. والقاتل نظف ساحة الجريمة مليح مليح بعد ما لف الجثة، لكن بالنسبة للجراية في باله كي يقلبها الشرطة ماهيش باش تفيق بيها وما تجيب لهاش خبرة. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، السؤال اللي بقى يتردد في أذهان المحققين، علاش حتى واحد ما سمع حس الكرتوش بما فيهم الجارة؟ والتفسير الوحيد أنه القاتل أو القتلة استعملوا سيلونسيو يعني كاتم صوت. لكن كيفاش تم إطلاق أربع رصاصات وجاءوا بحدة بعضهم في راس تيم وبيناتهم مليمترات، في حين أنه الكارابينة اللي تم استعمالها هي من نوع لكل ضربة تزيد تحط لها كرتوشة، ما يشي أوتوماتيك تضرب في جرة بعضه كما بعض المسدسات أو البندقيات الأخرين، وخلف هذا فيها كاتم صوت. وهذه بالنسبة للمحققين خدمة متاع أنتيور أجاش يعني قاتل مأجور ومتمرس وعنده خبرة وينجم يطلق النار عدة مرات بدم بارد ودقة فائقة. في تسلسل هالأحداث، إذا اتضح أنه الحكاية فيها قاتل مأجور معناها احتمال اللي مسألة المخدرات تكون صحيحة. وفي هذا الكل التحدي الكبير للمحققين أنهم يلقاوا أداة الجريمة معناها الكارابينة اللي فيها كاتم صوت، ولهنا الحظ باش يلعب دور كبير. علاش ما تقولش أن مساعد الشريف كان يتعشى ويحكي هو ولده، واللي سبق وقلنا لكم اللي هو نديد ديفان وصحاب. وهتفل هذا قال اللي عنده صاحبه اشري كارابينة، معناها لما حلبوه اللي هو يحب زادة يشري واحدة كما صاحبه هذا. وفي سياق الحديث قال له على النوع متاع الكارابينة واللي هي من عيار 22 وفيها كاتم صوت. بوه واللي هو مساعد الشريف دوب ما سمعها الأوصاف شعره لغص، وقالوا شكونوا صاحبك هذا؟ قالوا راهو اسمه تايلر. وبالوقت مساعد الشريف مشاله وطلب منه باش يوريها كالكارابينة وجابها له. وقتها سألوا من عند شكون شريتها، قال له من عند ديفان، وأكد له اللي هو شريها من عنده من مدة جمعة. بطبيعة الحال مساعد الشريف حجزها كالكارابينة باش يبعثها للباليستيك، يعني خبراء القذائف، على أساس يتأكدوا إذا كان هي أداة الجريمة وإلا لا. وفعلا ما كانش صعيب باش يتم إثبات أنه السلاح هذاك هو اللي تمت به الجريمة. وهكدو يمتع الكارتوشة اللي لقاوها في الفرش جاي من الكارابينة هذيك. ونهار 13 أفريل 2011 الشرطة مشيت للمعهد متاع ديفون وخرجوهم سلسل قدام التلامذة الأخرين، مع العلم وأنه البوليسية بقاو متعجبين من ردة الفعل متاع الطفل. ما تحركت له حتى شعرة، وكأنه كان ينتظر في الإيقاف هذا. وأكثر من هكا كان يعرف اللي هما متهمين بقتل بوه. لكن اسألهم قالوا له مش تحبوا عندي، شنو اللي عندكم ضدي؟ قالوا له تنقوله لك وقت اللي نخلطوا للمركز. في ترابط هالأحداث وفي الاستنطاق المحققين طلبوا من ديفون باش يعاود يحكي لهم مرة أخرى على اللي صار ليلة 2 نوفمبر، وعاود لهم نفس الحكاية اللي حكاية لهم المرة الأولى. لكن هما وراوها التصويرة متاع المنشفة اللي لقاوها في الغابة وملطخة بالدم، وذمنيا فهموه أنه البصمة الجينية متاعو في وسطها، واللي ما عاد ثم حتى مجال للإنكار ويلزم يعطيهم رواية الأحداث كيما صارت بالضبط. وهذاك هو اللي صار، وهو جايكم الحديث بالتفصيل.
1: What did you do after you shot your father?
2: Wrapped him up in a sheet.
0: فيها التور هذا من القضية ديفون قال بكل بساطة للمحققين أنه بعد العركة مع أبوه استناه حتى لين يرقد، وهز الكارابينة ومشالوا لبيته وضربوا من قريب برشا على بعد سنتيمترات، وقال أنه أطلق النار 4 مرات. والمعلومة هذه ما نجم يكون يعرفها كان القاتل، لأن المحققين خلاوها سرية ما قالوهاش للصحافة. واللي دوخ الأمنيين أنه الطفل هذا خذا وقته أكثر من وقته وما تراجع في حتى لحظة باش يقضي على أبوه، وعليها ذاك الضرب ب4 رصاصات، يعمر ويضرب يعمر ويضرب. تقولش عليه يصطاد في الأيل مش يقتل في بوه. وهكا القدرة الإجرامية أذهلت البوليسية وفهموا أنه ديفون مشروع متاع قاتل بكل المواصفات. فيما يخص بقية رواية الأحداث تعرفوها، لأنه ديفون نظف ساحة الجريمة وهز الجثة وردمها في الغابة ورجع مع ماضي 3 متاع الصباح. نظف الكاميونة متاع بوه اللي هز الجثة متاعو فيها وتلطخت بالدم، وهيك الجارة شافته فعلا معاك الوقت يغسل في الكاميونة، أما مشي في باله اللي هو تيم مش ولده ديفون. في نفس الإطار ديفون قال في الاعترافاته أنه هو مروح للدار وقف في محطة متاع بنزين جبد منها 15 دولار بالبطاقة البنكية متاع بوه. وكي سألوه المحققين ندمشي على العملة اللي عملها، قال لهم نعاود. وبتبيع لك وأكيد راكم تتسألوا شنو الدافع اللي بقى معلق في هالجريمة. والمحققين وقت اللي نجدوا ديفون قال لهم بوه ديما يضرب فيه ويعنف، والعقاب ورا العقاب وحارمه من كل شيء. وقال لهم اللي هو ما عاد عنده حتى خيار سوى أنه يقتل بوه. المحققين بتبيعها ما صدقوش، وخلف هذا حتى واحد من السكان بتاع مدينة ساوزبن ما قال اللي هو يشك ولو مجرد شك في أنه تيم كان قاسي مع ولده، لكن زعم قتله على خاطر لمحله على نتائجه الدراسية. يبدو أنه ديفون هو الوحيد اللي عنده الدافع الحقيقي، وحتى كي تعدى على لجنة بتاع أطباء نفسانيين أكدوا اللي هو سليم المدارك وما يعاني من حتى اضطرابات أو مشاكل نفسية. في نهاية هالقضية ديفون اتسلطت عليه عقوبة بواحد وثلاثين سنة سجن، وبالتحديد عامين بعد ما قتل أبوه. واللي كانوا حاضرين في المحاكمة الكل يتسائلوا زعما كي باش يتسيب وعمره 47 سنة، أما هو نوع من المجرمين باش يكون؟ ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجي تريبينال والدريبة، وتسمعوا يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فهم. ناجي تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
3: ديوان فهم تبع الموسيقى.